0: برامج للشباب، كنائس مختلفة، الكرم فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكرم المختلفة. الرب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا إن احنا مع بعض، انتم وإحنا، نوصل بصوت وبلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا إنهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا أو حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة إحنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الأبدية اللي العالم محتاجها، اللي إبليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي إحنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو أكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع، زي ما هو وصانا يذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب صوت واحد، صوت المسيح، الكارما All Nations. أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة ويوم جديد من البركة ويوم من أيام عيد الحصاد. بشكر ربي جدا على البرومو اللي حضرتكم شفتوه وعلى إمكانية نحن نوصل بلغات مختلفة لشعوب مختلفة حوالين العالم. الهدف نوصل برسالة المسيح. الإمكانيات يمكن مش موجودة، يمكن الأجهزة موجودة. بشكر ربنا لأنه زي ما عملنا الفند ريزنج المرات اللي فاتت وقلنا نحن بنجيب الأجهزة، الأجهزة نشكر ربنا جت أغلبها، حاجة 90% منها جات، اللي باقي حاجة بسيطة زي ما قلت وأعلنت مبارح، اللي باقي بسبب ارتفاع الأسعار، اللي متابع أسعار التكنولوجيا والحاجات دي كلها الأسعار زادت الشهور اللي فاتت والسنة اللي فاتت، فالفرق في حاجة بسيطة هي اللي باقية، المبلغ اللي أنا قلت عليه مبارح 180,000. لكن احنا في وقت عيد الحصاد احنا بنركز على احتياج الكرم الأساسي، وفي الآخر هنشوف الرب هيعمل ايه في الجزء اللي باقي من الأجهزة. قد ايه فخور ان الرب بيشرفني ويشرفنا مع بعض انتم واحنا ان ناخد الرسالة ونوصل بيها للملايين. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا انه بيدينا ان احنا نعيش ونشوف الرسالة وهي توصل لاتنين مليار شخص بلغات مختلفة بأقوى البرامج اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية. انا بقول كده انا بعنيها، الخدام اللي رب ميزنا في قناة الكارما ان هم يكونوا موجودين معانا، هم افضل خدام على وجه الكرة الأرضية اللي بيتكلموا باللغة العربية، اللي فاهمين اسلاميات، اللي بيقدروا يوصلوا بالرسالة للي محتاجينها في الايام دي. فانا فعلا انا بعتبر ده فخر وشرف، وبدي للرب يسوع وحده كل المجد. لا في إمكانيات فيا ولا في إمكانيات فينا ولا فينا حاجة تنفع، لكن الرب هو اللي بيستخدم ضعفنا إن يوصل بالرسالة دي للملايين. علشان كده هو لوحده ياخد كل المجد. يعني من بداية قناة الكارما، من بداية بسيطة، بداية متواضعة، بدأت القناة لغاية النهاردة ما بتوصل لاتنين مليار شخص بلغات مختلفة، وأكشولي بتغطي الكرة الأرضية كلها تقريبا. في أي حتة من أنحاء العالم تقدر تتفرج على قنوات الكارما، والفيدباك اللي بنشوفه فوق الخيال. السنة اللي فاتت لما نشوف 270 مليون تفاعل، لما بنشوف أكاديمية الكارما اللي بدأناها السنة اللي فاتت فيها طلاب من 39 دولة بيدرسوا معانا، أنا بدي المجد للرب يسوع وحده. وبشكر حضراتكم لأنه بدون صلواتكم وبدون وقفكم معانا ما كناش ممكن أبدا نبقى موجودين النهاردة بالشكل ده. فأنا بشكر كل واحد وكل واحدة فيكم، شكرا ليك. رب بيقول لك اتشجع، حط ايدك معانا، كمل معانا. شكرا انك انت بتطيع صوت الرب، وهتكمل وهتطيع صوت الرب وهتكمل وتوصل الرسالة. اهم حاجة في الكون عايشين لها هي ان احنا نوصل رسالة المسيح ونمجد اسمه وننقل حضوره لكل بيت. بشكر الرب جدا لاجل يوم جديد من ايام عيد الحصاد. بمجد الرب لاحبائنا اللي بيكونوا موجودين معانا النهاردة. انا بشكر الرب احباء رائعين الرب هيستخدمهم معانا النهارده. هنفرح مع بعض ونرنم مع اخونا الاخ بيتر جمال زكي. اهلا بيك يا اخ بيتر، سعداء تكون معانا.
1: شكرا يا اخ صامويل، بشكرك على استضافتك لينا، وانا واثق دايما انه وقت عيد الحصاد هو وقت فرح.

0: ابتهاج وقت تسبيح وتهليل وكلنا جايين نشاور على شخص واحد بس هو اللي ليه الفضل هو اللي ليه المجد هو اللي ليه التسبيح والعبادة والسجود إن هو سبب كل الأخبار الحلوة اللي احنا بنسمعها وبصلي من كل قلبي من أجل امتداد عمل الرب في قناة الكرمة أكثر وأكثر ويفضل عمل الرب ممتد ورسالته دايما متواجدة بقوة وأكثر قوة في الوقت القادم باسم يسوع
1: أمين في اسم المسيح. معنا كمان رجل الله المستخدم الجبار الأسيس نبيل إبراهيم. أسيس نبيل راعي الكنيسة العربية المسيحية في فولرتون كان أنهايم قبل كده بس الأسيس نبيل بالنسبة لي أكتر من هو راعي كنيسة. الأسيس نبيل من بداية قناة الكرمة من بداية البيت والأسيس نبيل معنا شايف البدايات بنفسه البدايات المتواضعة البسيطة وكان مشجع جدا وافتكر انه حفلة الافتتاح بتاعت قناة الكرمة عمل لها في الكنيسة صحيح. في أناهايم صحيح. وكمان لما ابتدينا في سنة 2005 نعمل تدريب للكنائس المختلفة اللي حوالينا على استخدام الأجهزة والكاميرات وازاي يصوروا عملنا بارتك في الكنيسة عند الأسيس نبيل فده تاريخ وبالنسبة لي أنا بفتخر بي وبفتخر بالرب اللي في الأسيس نبيل والعمق الروحي وكمان الأسيس نبيل بعتبره مؤسس معانا في أكاديمية الكرمة في برنامج فجر جديد الرب بيستخدمه بكل قوة وبيشوف وندي فرصة النهاردة ونسمع منه أكتر سعداء جدا أن حضرتك تكون معنا يا أسيس نبيل
2: أنا بتشرف أن أكون جزء من هذه الخدمة اللي إحنا قاعدين الحقيقة قاعدين الآن في معجزة حقيقية مما كانت البداية المتضعة في جراج وفي وضع بمنتهى الاتضاع والبساطة لنهاردة أو امبارح يكون أول إعلان على قناة الكرمة لجميع الأمم شيء جميل جدا أهنئك وأهنئ كل شعب الرب اللي بيشتركوا وبيستثمروا في هذه الخدمة الفعالة ونصلي أن مجد الرب يمتد فعلا إلى جميع الأمم وتكون هذه القناة سبب بركة لكل من يشاهدها وتكون طوق النجاة لنفوس كثيرة غارقة في اسم المسيح
1: أمين أمين فرحة قلب كل إنسان أن يشوف ناس بترجع للمسيح فرحة صحيح. قلب كل واحد مسيحي حقيقي عارف الرب واختبر الرب لما يشوف واحد يجي غرقان ميت في الخطايا والذنوب ويجي ويعرف الرب والرب يغير حياته تلاقي قلبه بينتعش لأن السماء نفسها بتفرح بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 باراً وأي ابن للرب هيكون نفسه عنده نفس الأحشاء دي أن يكون فرحان بالنفوس اللي بترجع للرب وبشوف ده في كل أحبائنا اللي بيكونوا موجودين معنا في الكرمة وبشوف كمان ده في الأسيس رائف عزب الدكتور القس رائف عزب رحب بيك يا أسيس أنا ما انساش بردك الأسيس رائف لما رحت عنده الكنيسة في الأول صحيح هو ما كانش بصدقني بس بعد كده صدق طب رحب بالأسيس رائف غني على التعريف رجل بيستخدم كل أسبوع على قناة الكرمة أزول بردك فربنا يباركك يا أسيس سعداء جدا وبشكرك أنك بتاخد الوقت كل عيد حصاد أنك تكون معنا أول 3 أيام في عيد الحصاد وأنا السنة دي كنت بكلم الأسيس من كام أسبوع وبقول له أسيس هتقدر تيجي قال أنا هاجي لأن أنا عارف الظروف اللي عدى بيها الأسيس الأسيس كان مجبس كله حاطط 9 مسامير هو بيتكلم دلوقتي في شرايح ومسامير في ايديه وكتافه لكن انا بشكر الرب جدا لاجله بشكر الرب لاجل محبتك ولاجل وجودك معنا يا قسيس
3: يعني الاول بقول انا بمجد الرب وبتفق مع القسيس نبيل انه احنا في معجزه لانه كان حلم يا صمول يعني وانا موجود في مصر في قبل ما اجي امريكا وكان الـ بنشوف برامج وبرامج وبرامج ما حد بيقدر يرد عليها وما عندناش حلول فكان حلمي ان ربنا يدينا عمل زي العمل ده والعمل ده الحقيقة فاق اي قناة وانا بقول لمجد المسيح وهو بياخد كل المجد وده شعاري السنة دي انه ربنا بالعمل ده وصل كلمة الانجيل وختمت في بعيد الحصاد بالكارما تدهول نيشن ده شيء حلم جميل من 13 سنة أو 15 سنة تبصلي يا رب هل نقدر نوصل إحنا قناة عربية توصل كلمة الإنجيل للغات تانية لناس تانية عشان نقدر نوصل 2 مليار من الناس اللي محتاجين كلمة الإنجيل ومش بس 2 مليار يا صمول أنا أعتقد العالم كله هو بيسمع اللغات المختلفة الناس دول موجودين في كل دولة الناس دي موجودة في كل العالم فهي أكتر من 2 مليار

0: فانا بمجد الرب، بشكر الرب كتير قوي لاجل الشرف ان انا اكون في بيتي، وانا بقول ده بيتي وعشرتنا عبر السنين من الجد للاب الصمويل الجميل ولماما الحلوه الغاليه عليا قوي قوي والعيله كلها. فانا بشكر ربنا انه انا شريك اقدر اعمل حاجه صغيره واقول انا بتبارك بالعمل قبل ما اجي ابارك العمل. وفرحان اشوف امل الجميله و بيتر وحبيبي الغالي الأسيس نبيل، وأنا فرحانة وأشوفه معنا النهاردة.
1: أمين، أشكرك يا أسيس. وكمان سعيد تكون معنا الأخت أمل سليمان، الأخت أمل عدوى من فريق الكارما، معنا كل يوم كل أسبوع في قناة الكارما، بتتفاعل معاك وبترد على تليفوناتكم، والرب بيستخدمها على مدى السنين في برامج مختلفة مش برامج واحد. طبعا دلوقتي بتشوفوا أهمهم من الحياة، لكن أشكر رب أجلك يا أخت أمل.
2: أنا بشكر ربنا من أجلك يا أخ صمويل، وده يعني بركة ليا وشرف إن أنا أكون جزء من العمل العظيم دوت. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم ضيوفنا. مبسوطة إن أشوفك يا بيتر، وأسيس نبيل بقالنا كتير ما تقابلناش، بس مبسوطة جدا إن أنا أشوف حضرتك. أسيس رائف، يعني انت عارف المعزه، والحمد لله على سلامتك.
0: مش محتاجه
2: بجد يعني تحيي. وبنبسط لما بشوفك بخير
0: وسلام.
2: انا بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا علشان القناه الجديده All Nations والكرمة اللي هتوصل بلغات مختلفة لبلاد محتاجة ان هي تعرف كلمة ربنا في الظروف اللي احنا فيها دي، ان هم يوصل لهم رسالة الانجيل ورسالة المسيح. ده حاجة جميلة وفي وقتها، وده ترتيب ربنا. بشكر ربنا من اجل القناة دي، بشكر ربنا من اجلك يا اخي صمويل، لانك على طول دماغ شغالة شغالة وامين في انك لما بتسمع الصوت بتروح ناحية استجابة الصوت أو تنفيذ صوت ربنا. أنا بشكر ربنا جدا، وأتمنى أن يعني أنا بشكر ربنا من أجل الشركاء اللي معانا في الكارما، ولو فعلا العمل ده شايفه عمل عظيم وبيقدم رسالة المسيح لكل العالم، شاركنا النهاردة، وعايزين نسمع ناس جديدة، وعايزين نسمع اختبارات جديدة.
1: أمين أمين. وعشان العمل ده يفضل يكمل، أكيد مطلوب مصاريف، أكيد مطلوب فواتير الدفع. وبشكر رب جدا لأجل الشركاء، لأجل حضراتكم اللي بتشاركوا معانا باشتراكات شهرية. بشكر رب لأجل كل واحد بيضحي، وكل أخ وكل أخت بيضحوا أن يقدموا مهما كان المبلغ صغير أو كبير. بشكر رب لأجلكم. ونهاردة بنده على أبطال تانيين يكونوا معنا شركاء. وقت عيد الحصاد وقت مخصص أن احنا نستمتع طبعا بحضور ربنا وبنتعلم عن العطاء، وكمان مخصص لتسديد عمل احتياجات عمل الرب في الكارما. في احتياج غير مسدد، في احتياج، والفكره انه الرب يقدر يسدد الاحتياج في لحظه. يجي حد يقول خلاص الاحتياج اتسدد، لكن شرف لينا ان ربنا يشركنا ويتيح لينا الفرصه ان احنا نحط ايدينا في ايده ونعمل العمل ده. النهارده ربنا بيقول تعالوا اعملوا معايا، تعالوا شيلوا الشيلة، تعالوا اكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. مين النهاردة يقول يا رب أنا هنتدب لعملك؟ مين النهاردة هيقول أنا أتشرف يا رب أن أنا أكون شريك شهري وحط إيدي في العمل ده؟ أنت لما بتدي ما بتدينيش أنا، ما بتديش أي حد من القساوسة أو الخدام اللي موجودين معانا، لكن أنت بتدي الرب، وبتدي مش حد فينا هياخد، لكن الفلوس دي بتيجي لتسديد احتياجات الساتلايت، لاحتياجات المحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح، والإيفنتس اللي احنا بنعملها ليل ونهار، ميات الإيفنتس اللي بتتعمل كل سنة للشباب اللي بتجيب شباب للمسيح. فالتقدمة اللي انت بتجيبها بتقدمها للرب، ربنا بيستخدمها كويس جدا. النهاردة انا هطلب من الأسيس نبيل يصلي لنا في الدقائق اللي جاية، واحنا بنصلي هتقول يا رب انت عايزني اشترك ازاي، عايزني احط كتفي في العمل ده ازاي. العمل ده مش بتاع حد فينا، الكارما مش بتاعتي، ربنا شرفني ان انا ابدأها، لكن الكارما مش بتاعتي، الكارما بتاعتك انت، الكارما بتاعتك انت، انت اللي تيجي تحط ايديكم معانا وتشيلوا الشيلة النهاردة، والرب بيكرمك، والرب اعطالك القدرة المالية ان تيجي تشيل النهاردة جزء كبير وتعمل ماتشنج فاند. من فضلك اعمل كده بكل فخر، قول يا رب انا بفتخر ان اقدر احط ايدي في العمل ده وكتفي في العمل ده، واجي احط 10,000 دولار، اجي احط 20,000 دولار، اجي احط اكتر، تحط 100، احط اكتر، بتحط للرب، بتدي لعمل الرب انك تجيب نفوس. كل دولار بيوصل للرب في الكارما بيجيب 1000، او بيوصل الرسالة لألف شخص لمدة شهر كامل، بيخلي الرسالة متاحة في البيوت لمدة شهر كامل. فأنا بشجعك النهاردة مهما كانت العطية صغيرة أو كبيرة، ما تفصلش مع الرب. لو الرب يقول لك كون شريك شهري ب $30 اعمل كده، $15 دي مقدرتك اعمل كده، $100 اعمل كده، اكتر اعمل كده. لكن النهارده بننده على الابطال اللي يجوا في الدقائق اللي جايه ويقولوا انا هعمل كمان ماتشنج فاند. ربنا اكرمك لوقت زي ده، ربنا ادالك الامكانيه لوقت زي ده. حلو جدا ان احنا يكون عندنا ممتلكات كتيره وبيوت وامكانيات، لكن الاهم من ده كله ان انا احقق الهدف اللي انا عايش علشانه، اللي رب دعيني علشانه، ان احنا نذهب ونكرز بالانجيل للخليقه كلها. انا بصلي بالاساس نبيل بيقودنا في الصلاه في الدقائق اللي جايه يكون بعض الاحباء يجي يقولوا انا احط ماتشنج فاند 10,000، احط ماتشنج فاند 20,000. دي طريقه بتشجع الاحباء في كل مكان عشان نمشي مشوار كبير النهارده، ونؤمن بالايمان ان النهارده يكون في عمل عجيب للروح القدس في المكان هنا، يتنقل لكل بيت من بيوت حضراتكم، ويكون في تحرير، ويكون في كلمات مباشرة من الرب ليك وليكي. الرب يغير حياتك النهاردة، الرب يعمل فرق في حياتك الأيام اللي جاية بسبب الكلام اللي الرب هيتكلمه من خلال الأحباء النهاردة. تفضل حضرتك يا سيستر.
3: قد إيه يا رب بنشكرك من كل القلب من أجل أنك تجعلنا عاملين معاك في كرمك، خدمينك.
0: شكرك.
3: شكرا من أجل هذه القناة وهذا المنبر الذي أسسته يمينك وأنت المسؤول عنه وأنت المتكفل به. نحن نؤمن بذلك يا رب أنها ليست قضية شخص وليست مسألة جمع مال، لكن نؤمن يا رب أنك أسست هذه المنارة لكي تعبر خطوط الدول على المستوى العالمي، ولا يستطيع شخص أن يوقف رسالة الرجاء ورسالة الإنجيل والبشرى والخبر السار الذي يصل إلى جميع أركان وأرجاء المسكونة. نعظم اسمك من كل القلب من أجل أنك قد أسست بيمينك هذا العمل، ونشكرك يا رب من كل القلب لأنك أنت المتكفل به، وأنت الذي تحرك القلوب، وأنت الذي تعضد يا رب، وأنت الذي توسع التخوم، وأنت الذي تجعل هذه الخدمة أيها السيد الرب ثمرا لمجد اسمك أيها الرب الإله. نشكرك من كل القلب من أجل كل من ائتمنتهم على هذا العمل، وعبدك أخونا صمويل الذي وضعت هذه الخدمة على كاهله. نصلي أن قوة الروح القدس تقود وترشد وتعطينا نعمة خاصة أيها الرب الإله في كل خطواتنا، فلا نتحرك إلا حينما تتحرك أنت، ونسير وراءك يا رب. بنشكرك من كل القلب من أجل بداية قناة الكرمة for all nations ليصل صوتك يا رب بلغات مختلفة إلى نفوس كثيرة في أماكن متعددة، لكي تصل رسالة الإنجيل والإرسالية العظمى التي أنت تركتها لأتباعك وتلاميذك عبر العصور. نعم يا رب نشكرك لأنك أوجدت هذه القناة لتحقيق هذه الإرسالية التي بدونها أمور كثيرة ودول كثيرة ومناطق كثيرة لكانت تعيش في ظلام الخطية وفي بعد عن شخصك، ولا تعرف الكثير أو القليل عن حقيقة الخلاص والفداء الذي أسسه شخص ربنا يسوع المسيح على عود الصليب منذ 2000 سنة. يا رب نعطيك المجد والكرامة، ونصلي أنك تزيد الثمر، ثمر للملكوت أيها الرب الإله. وأصلي من أجل أنك تبارك كل مشاهد وكل مشترك وكل مستثمر في هذه الخدمة، وتعود يا رب كل يد تعطي أضعاف، وأنك تبارك حتى تكون هذه القناة سبب بركة لكثيرين في كل مكان في العالم. نشكرك لأنك تسدد الاحتياجات، ونشكرك لأن احتياجنا ليس من إنسان لكن من شخصك أنت يا رب، وما نقدمه وما نعطيه هو من جودك علينا يا رب، منك الجميع ومن يدك أعطيناك. اعطنا فهما طيبا في أن نكون وكلاء صالحين على ما وضعت بين أيدينا. بركة لكل المشاهدين، بركة لكل المعضدين، بركة لكل من قدموا فوق بحسب الطاقة وفوق الطاقة. واعطي لجلستنا أن يقودها الروح القدس في كلمات مباركة.

0: مباركة مشجعة ليمتد العمل ولتستمر هذه الرسالة إلى أن تجيء. خذ يا رب كل المجد والكرامة والعظمة في اسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لك أيها الآب والابن والروح القدس الإله الواحد نهدي الحمد والمجد والسجود إلى أبد الآبدين.
1: آمين.
2: آمين. آمين. آمين. آمين يا سيدي. ربي يباركك ويحميك. أحب أنا بشكر ربي جدا لأنه بالفعل وصلت رسالة بماتشنج فند 10,000 دولار. مبارك اسم الرب من أخت رائعة فاضلة مباركة. ربي يباركك ويستخدمك. وكمان في حضراتكم عارفين أسيس دكتور جون نمور امبارح طلب أن يكون في ماتشنج فند ب 12,500. فإحنا عندنا كده 11,000 من الكنيسة وفي 1,500 من ربي يباركك يا أسيس. فكده عندنا 22,500 ماتشنج فند نبدأ بيهم دلوقتي. هنرنم مع الأخ بيتر لو في.
1: خلينا أقول خبر. طيب. في شاب من ولادي اتصل بي النهاردة وقال لي أنه كان بمر بضيقة وزنقة على مدى 6 شهور اللي فاتت، وكان بيصلي ومنتظر يد الرب. أبواب كتير كانت مقفولة، فالرب فتح باب. فالباب اللي الرب فتحه قال لازم أبارك الكارما بماتشيك فاند 3,000 دولار.
2: مبارك اسمه.
1: فأنا بقول لك يا جونا ربي باركك، وأنا فخور بيك، وإنك أنت تقدر الرب وتعطيه أولا ده مكسب كبير قوي قوي ليك ولحياتك. فعندنا 3 كمان.
2: مبارك اسم الرب. أمين.
0: هللويا.
2: أمين. تعالوا ننتدب كلنا للرب النهاردة. تخيل الرب موجود في المكان وبنيجي بعطايا مهما كانت ثمينة مهما كانت غالية، بنيجي نحطها عند أقدامه لأنه هو يستاهل. الرب يستاهل. الرب أعطانا دمه. الرب سفك دمه لأجلنا. إحنا وكل مالينا. إحنا وكل مالينا.
1: مبارك اسمك يا رب.
2: ليه؟ إحنا وكلاء على عمله. فتعالوا ناخد منه ونقول له يا رب من يدك وأعطيناك 10,000 50,000 100,000. يا رب سدد كل الاحتياج. وصل رسالتك للملايين. تعال يا رب أعمل النهاردة. يا رب في اسم المسيح يا رب تتفتح الأبواب النهاردة ويتسدد كل الاحتياج وما نقعدش أيام طويلة على الهواء في اسم المسيح. بشكر ربنا 26,500 ماتشنج فند نبدأ بيهم. ولا 25,500. أمين. لو
1: هيوصلوا 50 بالإيمان
2: الرب
1: من اسم الرب يسوع.
2: اسم المسيح. أمين. الفلوس دي مش ليا، الفلوس دي مش لحد فينا. ده المجد اسم يسوع.
1: اسم الرب يسوع.
2: تيجي تقول له المجد اسمك يا رب النهاردة. لمجد اسمك انت وحدك رب المجد. انا بقدم تقدمة عند اقدامك يا رب. اقبلها عطية مني امجد بها اسمك. كان 10, 20, 50 انا ما اعرفش، لكن اللي اعرفه ان ده مكان الرب، ده عمل الرب. انا بمشي بالايمان، بصلي وبقول يا رب انت عايزني اعمل ايه، بعمل اللي ربنا عايزه والرب يتمجد. ده عمله وبطريقته. بفتح الباب دلوقتي للبركة لكل اللي عايز يتبارك.
3: خلونا كده واحنا رافعين قلوبنا نرنم مع بعض الكلمات اللي جايه دي كده ونرفع بيها قلوبنا، نطلب وجهه وحده.
1: امين.

هللويا مبارك اسم الرب. هللويا وقت تسبيح رائع ونرجع ونسبح تاني بعد كده. بس دلوقتي في وقت نسمع فيه قدام الرب ونشوف الرب بيكلمنا بايه النهارده ويشجعنا ازاي ونقدر نعمل ايه في الماتش اللي قدامنا وازاي نوصله اكتر من كده كمان علشان كله المجد الرب. بشكر الرب الماتش زي ما شفتوا حضراتكم كان 25.5 بقى 26.5 لانه في 1000 كمان من كاليفورنيا. بشكر الرب جدا لاجل الاحباء اللي قدموها. رب يبارككم يستخدمكم بالفعل. هي وصلت على الويب سايت فبشكر رب جدا لاجل اخونا المحبوب اللي بيقدم وبيشجع معانا دايما في كل عيد حصاد في كل الايام كمان. بشكر رب جدا لاجلك. فكده 26.5 وفي كمان 1000 تاني من اخت من كاليفورنيا لسه واصله دلوقتي فممكن نزودها او نقللها. بس انا نفسي اعمل حاجه بعد ما اقول لكم الرب بيعمل ايه في الدقائق اللي فاتت دي. بشكر ربنا لاجل 100 دولار من كاليفورنيا. بشكر ربنا لانه في من انجلترا 200 بريتش باوند استرليني جنيه استرليني. بشكر ربنا كمان لانه في ده على الويب سايت بالكيو ار كود اللي موجود قدامنا. وفي كمان من بنسلفانيا بالكيو ار كود 100 دولار وفي الألف اللي انا قلت لكم عليها بالكيو ار كود بردك. فانا بشجعكم افتح الكاميرا بتاعتك بتاع تليفونك ووجهها وجه التليفون بتاعك ناحيه الكيو ار كود الموجود ده ودوس على اللينك اللي هتطلع عندك. بكل عملات العالم تقدر تقدم تقدمه من اي بلد كنت وبتسمعني. لو بتتكلم عربي هتفهمنا, بتتكلم بلغه تانية انت شايف الحاجات اللي على الشاشه بالانجليزي ممكن تشترك. اكيد في ناس لانه الاسم اللي جالي بتاع انجلترا مش اسم عربي, ما اعرفش يمكن حد جوز حد anyway whatever. لكن اللي انا عايز اقوله انه باي عمله تقدر تقدم ومن اي بلد

0: اي طريقه، عايز تقدم بالباي بال ممكن، بالكريدت كارد ممكن، بنك اكاونت ممكن، بالزل ممكن، بالابل باي ممكن، بالجوجل باي ممكن، بكل الطرق متاحه هتلاقيها من خلال الابلكيشن، من خلال الكيو ار كود اللي موجود قدامك. وكمان برحب بكم، ابعت رساله اقول انا على قلبي اعمل كذا. طيب اكمل الارقام واقول لكم بنفكر في ايه بعد كده. في 500 دولار من كولورادو بشكر ربع جدا عليها، في 150 من استراليا، في 111 من اوهايو، وفي الالف اللي من كاليفورنيا كمان من اخت من كاليفورنيا ربي باركك. فكده احنا عندنا الماتش لغايه دلوقتي 26 ونص يا سيس. ف 26 ونص احنا ننزلها. ف احنا لو في حد رب بيكلمه دلوقتي يقول انا وصلهم 30 او 40 او 50 ونعمل عد تنازلي او نعمل كاونتر ونعد تنازلي زي امبارح وزي الايام اللي متعودين نعملها قبل كده، يبقى رائع جدا ومفيش داعي نقعد وقت طويل. احنا اوريدي بقى لنا 43 دقيقه من بدايه الحلقه بدينا، وانا نفسي عبات ما نوصل نسمع من الاساس نميل والاساس رائف اخت امل في الدقائق اللي جايه، عبات ما نوصل لساعه مثلا يكون الماتش بتاعنا ده وصل لاكبر قدر ممكن تتحدى بيه شعب الرب في كل مكان. النهارده انت ممكن تعمل معجزه، ممكن تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، ممكن تيجي وتقول انا هعمل ماتش ما حصلش قبل كده في قناه الكارما، هقدم المبلغ الفلاني هماتش، او ممكن تيجي تقول هماتش الرقم اللي موجود ان كان 26 ونص هقول هتحط زي تاني يبقى دبل ماتش، او هعمل اوبن ماتش، او اوبن ماتش ممكن تقول هعمله لمده ساعه نص ساعه. اعمل الرب يقول لك عليه النهارده. فرصه فرصه أمين. فرصه لاكرام من الرب النهارده. مش كل يوم بنعمل عيد حصاد، مش كل شهر بنعمل عيد حصاد، ده وقت محدد وقليل وايام بصلي انها تكون قليله عشان نسدد الاحتياج لعمل الرب. لما يكون في احتياج لبيت الرب في عمل الرب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انا بشجعك وبشجعك في الدقايق اللي جايه واحنا بنسمع مع الاساس نبيل الرب يكلمنا من خلاله النهارده وروح القدس يتكلم لكل واحد فيكم. يكون الرب بيشجعك وانت بتسمع تقوم وتسرع وتقدم احلى تقدمه تقدر تقدمها لرب المجد. امين. فضل اسمك.
1: امين. الحقيقه الاختيار بتاع الايه اختيار موفق جدا، واللي بيقوم باختيار الايه بتبقى يعني مش عارف انت او حد من الكرمة، لكن واضح ان الايه بتنطبق على ما حدث واعلنت عنه بالامس، وهو الكرمة for all nations او all nations كرمة، الكرمة لجميع الشعوب او لجميع الامم. والحقيقة دي كانت الصلوة بتاع يعبيص اللي هو اسمه يعني ابن الحزن وابن التعب، اللي بيذكر الكتاب المقدس عن هذا الرجل في وسط أسماء وذرية ذريات يهوذا المختلفة. يعني اللي يقرأ من الأصحاحات الأولى بتاع سفر الأخبار أخبار الأيام الأول يلاقي أن الجزء ده كله عبارة عن بيتكلم عن أسماء وعشائر وذرية رأوبين وذرية شمعون وبيتكلم على كل الأصباط وكل العائلات والسلالة بتاعت يهوذا. لكن تلاقي الجزء اللي قدامنا اللي اختير ليكون شعار هذا الوقت هو الصلاة اللي صلاها هذا الرجل، كأنها وعلى شرط ما بحدش يعرف كتير عن من هو يعبيص لا قبل ولا بعد، لكن يركز الوحي المقدس على أن هذا الرجل كان رجلا شريف. وأنا الحقيقة جذبتني كلمة شريف وكلمة أنه كان، خلينا نقراها مع بعض، وكان يعبيص أشرف من إخوتي. والحقيقة لما رجعت لكلمة أشرف من إخوتي هي more honorable، وكلمة الكلمة أنه أكثر كرامة، والكلمة دي استخدمت أكثر من مرة في العهد الجديد واستخدمت في العهد القديم. ففي العهد الجديد بنشوف في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 عدد 11 عن مجموعة معينة من الناس، الكتاب قال إن دول كانوا أشرف من الآخرين لأنهم لما كانوا يستمعون إلى كلمة الله كانوا يدرسونها ليتحققوا هل كانت هذه الأمور هكذا ودول أهل بيرية. فهنا بيتكلم على كلمة أشرف هنا، أي أن الناس دي كانت لها كرامة، كانت لها مكانة، وكلمة شريف أيضا تعني كان رجل شريف الجن.

معناها غني من كريم. وشخص له مكانة عالية. فيقال أن يعبيس كان رجلا شريفا بمعنى أنها كانت له مكانة وكان له مقام، رغم أن اسمه يدل على السلبيات ويدل على أن أمرا سيئا حدث لأمه، عشان كده سمته يعبيس لأن الولادة بتاعته كانت متعبة ومؤلمة. لكن شوف هذا الرجل يصلي صلاة وكأنها ليست صلاة، وكأنها وعد وقسم يقدمه لله كما فعل يعقوب أيضا في سفر الخروج وفي سفر التكوين، واتكلم ووعد الرب قال له لو أكرمتني أنا أعطيك العشر وكل الحاجات دي كلها. فهنا هذا الرجل يقف وقفة بهذا التعبير ويقول له مش بس احفظني من الشر لألا يتعبني، لكن يقول له وسع تخومي. ونحن اليوم نتحدث عن التخوم التي يوسعها الرب ويستخدم فيها الكرمة ويستخدم فيها حضرات المشاهدين الموجودين معانا في كل مكان في العالم، اللي الوقت عندهم يختلف من مكان لآخر، اللي صحيين واللي فايقين واللي موجودين معانا. احنا نعيش في معجزة، الله يمد جذور هذه الكرمة ويزيد كل أشجارها، وبالتالي حينما تزداد الأشجار يزداد الثمر. وهذا ما يفعله الرب. القناة الجديدة 24 ساعة اللي بكل اللغات، هذا اتساع لملكوت الله. هنا الشبكة التي كانت مقتصرة على مكان معين في بقعة معينة، تتسع هذه الشبكة وتصل إلى أقصى المسكونة، زي ما كان الأخ صمويل الفاضل بيشارك معانا، ذهبنا إلى عدينا حدود الملايين وإلى المليارات. وأعظم ما في هذا أنكم أنتم الشركاء الحقيقيين بصلواتكم وبتعضيدكم المادي وبالتزاماتكم الشهرية وبوقوفكم بجانب هذه الخدمة بكل القلب، وكما يقول الكتاب بحسب الطاقة وفوق الطاقة. وهذا أمر رائع جدا جدا. وعايز أقول اوعى تخاف، لأنك بتدي ونتيجة أنك بتدي اللي عندك هيقل. لكن اسمع ما يقوله الوحي المقدس في سفر الأمثال حينما يقول الوحي هذه الكلمات: يوجد من يفرق، يفرق مش يعني يفرق بين الناس، يعني يوزع، يعطي أكثر فيزداد أيضا. عايز أقول أن طريق الزيادة هو طريق التفرقة أو العطاء المستمر. اوعى تفكر، اوعى عدو الخير يقنعك في يوم من الأيام إنك لأنك عندك اتنين ناخد منهم واحد هيبقى عندك واحد. في الواقع الحسبة الإلهية تختلف، اللي عنده اتنين ويعطي واحد يبقى عنده أربعة. بتضيف مش بتطرح. وهذا ما يقوله الوحي: يوجد من يفرق، من يعطي فيزداد. وأنا عارف إن العطاء اللي احنا بنتكلم عنه مش العطاء عشان بنستثمر، بمعنى إن أنا أحط اتنين عشان ربنا يديني قصادهم أربعة. أنا عارف إن مش ده القصد نهائي خالص، لكن دافع عطائنا الحقيقي هو محبتنا وامتناننا بما فعله المسيح لحياتنا. ونحن نرغب من كل القلب أن نشارك ما تمتعنا به من خلاص، من تحرير، من ميلاد ثاني، من حياة لها معنى، من بعد أبدي، من حياة أبدية. أن نشارك هذه البشرة الطيبة مع كل شخص آخر بأي لغة يتكلمها في كل مكان في العالم. ولا تستطيع دولة ولا يستطيع جهاز معين أن يوقف هذه الرسالة والخبر السار الذي نبثه إلى كل أنحاء المسكونة. فشكرا للرب من كل القلب أنه يعدينا من كل الأرضيات. الناس زمان كانوا يسافروا ويتبهدلوا في الطيران أو يركبوا حصنة زمان خالص أو يركبوا قطارات، لكن شوف الرب ياخدنا إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، ولم يعد عدو الخير رئيس سلطان هذا الهواء مسيطر على كل حاجة،
وعمل الله ليس له مكان، لكن أقول أن الرب قد وضع

0: تحت الأقدام، وأن رسالة المسيح تبث عبر الأثير إلى كل مكان في العالم، والرجاء والخلاص وإعلان محبة الله يقدم للجميع، لكل من يفتح قلبه، لكل من يقبل المسيح مخلصا. هذا ما تفعله قناة الكرمة، أنها الكرمة المثمرة التي أسسها الرب بيمينه، والتي يضمنها هو أن تستمر من عام إلى عام ومن شهر إلى شهر. وما نراه في وقفتنا اليوم هو عبارة عن حجر المعونة الذي فيه نقول إلى هنا قد أعاننا الرب، سدد كل الاحتياجات، وهو دائما سيسدد. ونحن نؤمن أن العربون الذي قدمه الرب لنا في هذه الليلة، في هذه البداية بالماتشنج فند المعمولة، أثق أن الذي بدأ سوف يكمل، وأن الرب سيضع على قلوب الكثيرين أن يكونوا شركاء فعالين. وأشكر الرب من أجل الذين بدأوا وعندهم الوفاء والفيسفولنس المستمر في عمل الله من 6 شهور وعيد حصاد إلى عيد حصاد آخر، يقدمون ويعطون بكل القلب، وهذه بركة عظيمة جدا. لكن أصلي في هذه الليلة أن الرب يحرك القلوب التي لم تشترك معنا لتكون جزء من هذه الخدمة وجزء من هذا العمل.
1: أمين.
0: نحن نقدم لكم دعوة لكي تأتوا معنا وتقفوا وتحملوا تابوت الحضور الإلهي،
1: أمين،
0: حضرة الله،
1: أمين،
0: ونوصل الرسالة التي اتمنى عليها المسيح قبل صعوده، حينما أرسل التلاميذ في إنجيل متى صح 28 عدد 18: اذهبوا إلى العالم أجمع، تلمذوا، وإنتوا اللي تروحوا. عشان كده إحنا بنذهب، والكنيسة الناجحة هي الكنيسة التي تذهب. وهنا الكرمة تذهب ولا تنتظر من أحد لكي يدفعها، فهي تذهب 24 ساعة. وده درس لكل كنيسة، أن تخرج خارج الجدران وخارج الحوائط وتذهب إلى المحتاجين كما علمنا المسيح. لم يقول أن الناس ستأتي، لكن قال أنتوا اذهبوا بالرسالة. وها نحن نقدم هذه الرسالة عبر الأثير من قنوات الكرمة المباركة، وأصلي أن تكون هذه الشبكة سبب بركة لاصطياد نفوس كثيرة إلى ملكوت ابن محبتي.
1: آمين. آمين. مبارك اسم الرب.
2: آمين.
1: آمين يا أسيس. آمين. ربي يباركك ويستخدمك ويكمل. عارف يا أسيس، أقول لك على حاجة، أنا بصلي وبصدق بالإيمان ده هيكون الكرمة بتزيع على الساتلايت مختلفة، يا إما بنبدل في أنواع الساتلايت بحيث إحنا نغطي البقعة الأساسية اللي بتتكلم بكل اللغات دي. وعلى آخر عيد الحصاد بإذن يسوع أنا بصلي إنه يكون وصلنا للقرار، وأقول بالضبط اسم الساتلايت اللي هنعمل إيه عليه ويتزع عليه. ليه بقول كده؟ لأنه وأنا بدور سألت وعرفت من شركات الستلايت ومن الناس اللي حوالينا كمان، انه مثلا دولة زي ايران
0: مقفلة،
1: مليانة، بس مقفلة ازاي؟ ما فيهاش انترنت بلا 3 شهور الدولة قطع الانترنت.
0: تمام.
1: يعني ايران قطعين عن نفسهم، يعني الحكومة الايرانية قطع الانترنت عن الشعب. فبالتالي الحاجه
3: اخر 3 شهور ولا ده
1: اخر 3 شهور بعد في الحرب، في وقت الحرب،
0: بدايه الحرب.
1: فدلوقتي الحاجه الوحيده اللي الناس بتقعد قدامها هي الساتلايت. يمكن لما بتدور في الشرق الاوسط كل الناس عندهم سوشيال ميديا. تخيل في ايران مفيش فيسبوك، مفيش انستغرام، مفيش كمبيوتر، في يوتيوب، مفيش الكلام ده كله. الحاجه الوحيده اللي يقدروا ياخدوا منها اخبار هو التلفزيون، هو الساتلايت، وما يقدروش يقفلوه. زي انا بقول تعليقا على الكلمه اللي حضرتك قلتها، انه حتى الحكومات ما تقدرش تعمل كده. انا بفتكر في بدايات قناه الكرمه كان في دوله، دلوقتي النظام اتغير خالص، كانوا بيعملوا تشويش على ارسال قناه الكرمه. كانت شركه الساتلايت بيكلمونا بيقولوا لنا في تشويش عليكم. بقول له ازاي؟ بيقول الدوله الفلانيه عامله تشويش على الساتلايت بتاعكم. بقول له ده يتعمل ازاي؟ قال لي ده بيكلف $1,000,000 في اليوم عشان يشوش على الارسال. فكان يجي اليوم الفلاني في قناة الكرمة، وعارف البرامج بتاعتنا أيام زمان كان يعني، ولغاية دلوقتي في يوم معين كده بيبقى كان فيه ورا بعض دن دن دن دن، فكان بيعملوا تشويش، وفي الآخر تعبوا وسابوها وقالوا ما نقدرش نكمل نشوش، وفضلت الكرمة تكمل وهم تعبوا ووقفوا. فالحاجة اللي ما تقدرش عليها الحكومات إنها تتحكم في الهواء، ملهوش على الهواء، ما يقدرش يتحكم في الهواء. زي ما كنا بنسمع من بعض

0: احباء اللي كانوا موجودين معانا في الايام اللي فاتت في المرات اللي فاتت في الكارما, كان المسؤولين يقولوا ايه, اعمل اي حاجه الا الهوى. فدلوقتي لما ينزل الارسال برساله الرب, برساله الانجيل للبلاد اللي هناك باللغات بتاعتهم, يعني بنتكلم امبارح وريت بنتكلم اردو, بنتكلم باكستاني, بنتكلم اندونيسي, مش انا اللي بتكلم اللغات البرامج وانجليزي طبعا الحاجات الدبد. ولما بقول اقوى البرامج انا ما لقاش ناس فاهمه في الاسلاميات وتقدر تتكلم زي مثلا الاخ اندرو وزي الاخ رشيد وزي الاخت نوره في البلاد الثانيه. البلاد الثانيه ما عندهمش الاستناره زي الاستناره بتاعت الشعب بتاعنا اللي فاهمين الكلام ده, فاللي يقدروا يتكلموا ويخاطبوا البلاد دي ويفوقوهم من الغيبوبه اللي هم موجوده فيها. فعشان كده
1: انا بشكر الرب,
0: امين, بشكر الرب. دي تقدماتكم وده عطائكم وده صلاتكم. انا عارف ان في ناس معينه كان بتتصل بيا, صدقني كان بيبقى اوقات انا انسان فبيبقى في وقت فيه لما تيجي الضغوط الماليه جامده ببقى مش عارف اعمل ايه. انت عارفين لما بيكون رب البيت مثلا عنده ضغط مادي ومش عارف يجيب الفلوس للبيت ازاي, وعند مثلا بالنسبه لنا احنا هنا بيبقى في مرتبات وايجارات ستلايت وكهرباء ومصاريف وما اقدرش اجي اقطع الكهرباء, ما اقدرش اجي في يوم من الايام مثلا امل موظفه في الكارما
2: خالص
0: ما حصلتش في اسم يسوع, ما تحصلش انه يجي ميعاد المرتبات مثلا ونقول ما فيش فلوس. هو الرب صاحب المكان هو اللي يسدد. انا باجي اقول يا رب طب اعمل ايه, اعمل ايه, ما فيش, سدد يا رب الفواتير بتاعتك. فيجي الرب يبعت من احباء زي حضراتكم. فبيجي ناس, انا افتكر مرات يعني مره كنت سايق في الطريق وكان يعني في ظروف وعارف انه في يعني دخل بيدخل لقناه الكارما من سورس يعني من مصدر. احباء معينين ومش موجودين, فانا مش عارف اعمل ايه, ازاي اجيب الفلوس دي. يتصل بيا واحد بالتليفون بيقول لي انا الرب بعتني النهارده علشان اسدد المبلغ المطلوب عنك في قناه الكارما. فاقول له يا رب مبارك اسمك, انا ده عمل الرب مش عملي انا.
1: صحيح.
0: فانا النهارده بقول لك في فرصه النهارده انت كمان تكرم الرب, في فرصه انت كمان تمد ايدك النهارده. وعارف لما يكون قلبك على عمل الرب اولا, ما تفتكرش انت لما يكون اهتمامك عمل ربنا, ربنا مش يهتم بعملك, اهتم بعمل ربنا وربنا يهتم بعملك. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد. عارف يعني ايه تزاد؟ تتاخد فوق البيعة. ربنا يخلي باله. عارف احيانا انت لما تحاول تخلي بالك بنفسك تخربها, حاول تخلي بالك بنفسك ما تعرفش تعملها, مش هتنجح نفسك, مش هتعرف. لكن لما تيجي تقول يا رب انا ههتم بعملك بملكوتك, يجي ربنا يقول لك امين, انا كمان هباركك وباركك وبارك بيتك اكتر واكتر, ويبقى خير ورحمه وبركه هي تبعينك كل ايام حياتك. انا بشجعك. انا الوقت الساعه اللي انا قلت عليها في الاول خلصت, وعايز اشوف دلوقتي قد ايه ماتشنج فون تاني. انا بصلي يكون في مفاجاه, حد يتصل ويقول انا هعمل مفاجاه. ايه هي المفاجاه دي؟ انا ما اعرفش. هدي الفرصه للاسيس رائف شارك معانا, وبعدين اختي امل. في تقديمات بتوصل؟ في تقديمات, بشكر الرب جدا. صغيره او كبيره, انا بشوف في 10 دولار من تينيسي مبارك اسم الرب, في 1000 جنيه من مصر, في 1000 ادي 1000 دولار من مصر.
1: مجدا للرب,
3: كل مجد يا رب.
0: واو, انا بسرعة بسمع الحد ولا اللي هو. طيب ال1000 دولار دي من مانو, تفتكروا مانو؟
2: طبعا
0: اللي هو ايديه ورجليه
3: حبيبي,
0: وعارفين ظروفه صعبه ازاي, واكشلي مامته معانا على التليفون وطالبين طلبه صلاه معينه دلوقتي. فالالف دي انا كنت فاكرها 1000 جنيه, لا هي 1000 دولار من مصر من مانو ومامته. بنت نادية لو معانا على التليفون, اهلا وسهلا بيكي. لديا لو معانا وسمعانا ممكن تعاود الاتصال لان ما كنتش سامع حاجه. انا الاسيس رائف,
3: امين.
0: وبنده الاحباء والاسيس رائف بيتكلم الماتش ده. شوف الرب عايز يستخدمك ازاي النهارده. اكرام الرب ليك مش علشان تاخد الفلوس وتخليها لنفسك,

0: لكن عشان تكرم بيها ربنا. عيش كويس، انا ما بقولكش ما تعيش كويس، لكن يكون عمل الرب قدامك اولا، يكون الخدمة قدامك اولا. خد كفايتك ودي الرب، ادي الرب، الرب اكرمك بالكتير. عارف اكرمك ليه؟ عشان تعمل عمله. عارف اكرمك ليه؟ انت جيت امريكا، يمكن اصحابك اخواتك اهلك ناس تاني تعرفهم كتير لسه موجودين، وظروفهم مختلفة حتى لو موجودين هنا او موجودين في بلادنا هناك، وظروفهم مختلفة عنك. عارف ليه ربنا اكرمك؟ عشان تكرم عمل الرب النهاردة، عشان تقول يا رب انا هاخد الرسالة دي ووصلها للملايين المحتاجة. ملايين ملايين ملايين. انت لما بتشترك معانا وكنيستك بتشترك معانا، ده اعظم شرف ان نوصل رسالة المسيح لملايين بره جدران الكنيسة، بره جدران البلد. تعال وشارك معنا النهاردة. امين. حضر يسوس.
1: يعني همشي في نفس الخط الجميل اللي اتكلم فيه الاسيس نبيل، بس قبل ما ادخل في الخط خلينا اقول حاجه. قال المكالمه جت،
0: دكتوره ناديه معانا.
1: لازم، دي الغاليه دي.
0: الدكتوره ناديه اهلا وسهلا بيكي، وبعدين هرجع لحضرتك تاني اسيس. اهلا وسهلا بيكي دكتوره.
2: اهلا بيكي.
0: شكرا جدا على تعبكم ومحبتكم وكرمكم، وانا عارف الظروف. سلام كتير جدا لمانو رجل الله الغالي الجبار. فأهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: هو مانو أصلي بيحب بلد الجرمان جدا جدا جدا
1: حبيبي،
2: وكل عيد مضاد لازم يتجحع. هو مشترك شهي بقى هذا السنة، يعني منظمي جدا جدا، يعني أهم حاجة كل شهر يقولي بفعش ولا أقول عيد. هو كمان بيحب يشتغل بطريقة خاصة قوي قوي، يعني
0: ربنا يخليك حبيبي.
2: هو بس مالو نحن الصلاحة، لأنه من السنة اللي فاتت أنا كنت بتكلم مع لأنه عنده الألعاب اللي صوتي مفتوح مع الكتاب مني، ممكن عنده مشكلة في الأسطرة، الأسطرة اللي هو مركزها سوبرا بيبك في المسرينة دايركت، دي عملنا مشاكل بقلب شهدين على أكثر من سنة، مفيش ولا دكتور عارف يلاقي حل. احنا طبعا ماشيين بالصلاة وعارفين ربنا منكم كلنا، لكن الولد طبعا بيعاني من الموضوع ده، لأن مش لازم اختيار دلوقتي، بس كان تكون في مش لازم اختيار دلوقتي، لكن هي محتاجة ربنا مش أكثر.
1: آمين.
2: ولا دكتور صاحبنا قال اللي الديفاين باور، يعني احنا مش قادرين نوصل لفاين طبي، اكيد ربنا هيعمل حاجه. عملنا كل حاجه، انا مش حاجه بكذبها خالص، لان انا بديت مره ولا دقيقه، فالفكره انه عاملين اخواتنا واهلنا يشيلونا في اكثر من كده.
0: أمين. أمين. هنعمل كده. أنا بشكرك مرة تاني جدا جدا دكتورة نادية، وكان وقت رائع لقضناه معاكم في البيت في مصر. بشكر رب جدا لأجلكم بالرغم كل الظروف، إلا أنه حب والديديكيشن اللي عنده. عارف أنت عارف مانيو أسيس، تعرفوا شخصين أسيس، أنا رحت عنده البيت وصورنا معاه وسجلنا معاه، وكانت حلقة أكتر من رائعة. أخونا المخرج ممكن لو يدينا الكليب، لو يقدر يطلعنا الكليب اللي هو دقيقة دقيقتين كلمات مانو الصغيرة لكل شعب الرب في قناة الكارما، كان في دقيقة كده صورها ونوريها، لو أخونا المخرج بس يأكد عليها أنه نقدر نطلعها. مانو، وبعدين هطلب من الأسيس رائف يصلي المشكلة.
1: أمين.
0: إن مانو مقعد، مانو شاب خريج جامعة أمريكية هندسة، وبعد ما تخرج حصلت له حادثة، حادثة خلته عنده شلل رباعي، فبالتالي مقعد تماما في السرير ما بيتحركش تماما خالص. هو مجتهد جدا، درس دكتوراهات، درس اكتر واكتر، هو دي ما بيتحركش، فبيتكلم بيتحرك رقبته بس وبعنيه، فبالتالي بيخترع حاجات ويعمل حاجات، فتلاقي الشاشه

0: الكمبيوتر ويبعت ايميلز ويبعت كل حاجه, بس ايديه ورجليه ما بتحركوش. فبيستخدم الصوت, بصمه الصوت, يقدر يفتح الابلكيشنز المختلفه ويدرس وبيشتغل كمان كونسلر. وبالرغم من ظروفه صعبه جدا هو مقعد, فبالتالي عنده قسطره وعنده اجهزه كتيره مربوطه في جسمه. فحتى حركته, احنا كنا بنسجل معاه كنا بنضطر نوقف كل كام دقيقه عشان يقدر ياخد نفسه ويقدر يعدل جسمه, وحد طبعا بيعدله.
1: قسطره
0: الركبه, الحاجات الكتيره داخله جوه جسمه عشان يطلع كل حاجه, فعامله مشاكل. وبيصلوا بيقولوا ما فيش ولا دكتور في مصر قادر يحل المشاكل اللي عنده, لكن احنا عندنا دكتور
1: هو يقدر
0: يحل كل المشاكل. فهطلب صلاة من حضراتكم لو الدكتور رائف تحب تصلي قسيس, والشباب لو يقولوا لي لو الكليب بيقدروا يطلعوه بسرعة او لا, بس يأكدوا عليا وهنخلي الدكتور رائف يصلي.
1: خلينا الاول خلينا نصلي من اجل مانو. وانا عايز اقول لمانو قبل ما اصلي والدكتوره ناديه والعيله, انه في امور مرات بتبقى خارج دائره السرائر للرب الهنا, ففي حاجات بتبقى مستخبيه, لكن مبارك اسم الرب لاجل مجد الرب يظهر في امور زي كده. فانا بشجع مانو اذا كنت بتسمعني, وبشجع دكتوره ناديه وبشجع العيله. الرب ما أروعه, ما أروعه. اللي الطب يقول عنه مستحيل, الرب إلهنا مش إله المستحيل. أمين. يستطيع كل شيء.
2: أمين.
1: ولا يعسر عليه أمر.
2: أمين.
1: هصلي من أجلك يا مانو دلوقتي, وأمين وتكون بتسمعني. تصدق ربنا, الرسول بولس قال إن هو بيصر في الضعفات حتى في وسط الضعفات. وأنا بشكرك لأجل قلبك وحبك لقناة الكارما ولأجل اتساع عمل الله في كل الأرض. ده دليل إن أنت قلبك مليان بحب, مليان بعطاء, مليان بامتنان رغم الظروف الصعبة اللي أنت فيها, لكن إلهنا بيتمجد حتى في الظروف الصعبة.
2: أمين.
1: لكل المجد. أمين. يا رب بباركك, بشكرك يا رب, عظمك, بشكرك لأنك حكيم, لأنك صالح, أشكرك لأنك بتحبنا. منه غالي عليك جدا جدا, وأنت ساكن في قلبه يا رب. يعني رغم الظروف والتحديات اللي بتواجهه جسديا, لكن ليك كل المجد يا رب. ما أروع أنك اديته قلب مليان بالحب.
2: نعم.
1: قلب مليان بالعطاء, قلب مليان بإزاي يقدر يشارك من قلبه مع الآخرين ويوصل كلمة الإنجيل لكل الأرض. يا رب ده شيء محدش يقدر يعمله غير شخصك يا رب. يا رب الطب يقف مرات كتير بعجزه, مش عارف يعمل إيه ويتصرف إزاي ويحل القضية إزاي, لكن مبارك اسمك يا رب. أنا ما أعتقدش أنه لعازر كان عنده شلل رباعي, لعازر كان أنتن, لكن انت بكلمه من جلالك.
2: نعم.
1: بكلمه من جلالك.
2: نعم.
1: صنعت المعجزه يا رب. ادي. نعم. ادي النهارده ثقه ويقين انك انت زي ما قلتها لبولس يا رب, تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. وبشكرك, بشكرك لان في قوه بتعمل في جسده.
2: أمين.
1: في نعمه فيضه ماليه كيانه, ماليه حياته, ماليه قلبه يا رب. مصره لناس كتير جدا, مصره لناس كتير جدا. هو بيبعت كده بسرور لعمل الله, فهو بيصنع فرح ومسره في قلوب ناس كثيرين. فده انت بتقدره يا رب, انت بتقدره. انت قد ايه شايف احتياجه, شايف وجعه, شايف المه, شايف محدوديه الحركه. لكن انا بمجدك لانه في محدوديه الحركه هناك اله من خلال قلوب بتحبك بتحرك بيها الكون, بتحرك بيها يا رب قد ايه كلمتك تصل الى كل الارض. تاني ايدك بالبركه عليه. اللي بيعجز عنه الطب انت ما تعجزش عليه يا رب. انت إله المستطاع يا رب. قالها لك أيوب وصدق, قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. بركة للبيت يا رب. ادي الكل يقين وثقة أنك أنت القدير, أنت الصالح, أنت الحكيم, أنت المحب, أنت اللي بتصنع عظائم وعجائب حتى لو إحنا شايفين دي مستحيلة يا رب. يا رب أنا بباركك بمجدك من أجل ومن أجل البيت كله يا رب, وروح العطاء اللي جواهم في اسم الرب يسوع لكل المجد.
2: أمين.
0: أمين. أمين. أحبنا. أمين. أمين يا قسيس. هنكمل نصلي وإحنا بنتفرج على الكليب دي وشوية اللي جاي ده. ده مانو اللي أفكركم بيه علشان تصلوا لأجله. مانو بالرغم من ظروفه اللي أنتوا هتشوفوها بيتبرع شهري في قناة الكارما, والنهاردة بيقدم تقدمة $1,000 في الماتش بتاع قناة الكارما. تقدر أنت تعمل إيه؟ تقدري أنت تعمل إيه؟ اتفضل نسمع أخونا المخرج.

0: مانو أنت شخص مؤثر جدا، مؤثر في أنا ومؤثر في ملايين حوالين العالم، وبيفرق معايا جدا أنك لما بتيجي في وقت من وقت للتاني وبتتصل بينا في قناة الكارما. والعجيب أنك أنت كمان بتقدم تقديمات. دي بتقول إيه؟ بتقول أن أنا مش بس عايز أقعد في الموقف في المكان اللي أنا فيه، لكن عايز أبشر وعايز أوصل الرسالة، مش بس أشجعهم تشجيع على نجاحهم في الأرض، لكن عايزهم يضمنوا أبديتهم كمان. ده فرق معايا جدا وفرق مع ناس كتير. ليه بتعمل كده؟
1: دور كل إنسان مسيحي، وأنا من المبشرين، يعني كدوري كمبشر أنا كمان بالمسيح، اللي أنا أخلي جميع البشر اللي بتكلم معهم إن هم كمان يوصلوا للمكانة إن هم يكونوا مع المسيح في يوم من الأيام. يعني أنا ما أحبش أروح على اجتماع ما يكونش مش مانو مؤثر، مانو مش مهم خالص، مانو ده تراب، بس رسالة مانو إن هو يدعي الناس تعيش المسيح وتعيش معاه، بيكون ليهم ميراث مع المسيح بعد ما يفرقوا له. هي دي الالتيميت جول بتاعتي بتاعت اي مبشر كمان.
0: امين يا مانو، ربنا يباركك بسبب تشجيع، واحنا بنحبك وملايين حوالين العالم بيقول لك مانو احنا بنحبك. ربنا يباركك، يستخدمك حتى في كل الظروف الصعبه والالم ده، ان اللي انت بتعمله سبب تشجيع وده يرفعك اكتر واكتر، وانت متميز عن ملايين عايشين يقدروا يحركوا ايديهم ورجليهم بس دماغهم فاضيه. انت شخص متميز.
2: اسم الرب
0: مبارك، اسم الرب. هو شخص متميز، وكل واحد بيقدر يستخدم امكانياته ويقدر يبقى فاهم هو عايش ليه، بيبقى شخص متميز. انا بشجعك وبشجعك النهارده، استخدم الامكانيات اللي عندك. أمين. انت عندك ايدين ورجلين وعندك حاجات كتيره رب مديها لك. الهدف الالتيميت جول بتاعنا ان احنا نعمل ايه، ده فكر فيه. خلينا نكون مؤثرين ومغيرين كمان. خلينا قبل ما ارجع لك يا اسيس هاخد مكالمه تليفون من الاخ ايليا من بنسلفانيا. اهلا بيك اخ ايليا، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك،
3: بسلم على الأخت أمل، على بابا الأخيس رائد حبيبي،
0: الأخيس
3: نبيل، ربنا يبارككم ويستخدمكم. أنا بس ليه مداخلة بسيطة. قلاطي عبيس اللي قال ليتك تباركني وتوسع تخومي، أنا بشوف أنه في صفات الرب بيديها للمؤمنين، مثلا زي يعبيس اللي ارتبط واقترب من الرب بالصلاة، أو أهل بيرية اللي اقتربوا من الرب بالكلمة. الرب أعطاهم لقب شريف، لكن أيضا في الكتاب المقدس الرب بيعطي لقب عظيم للإنسان المعطي. فنلاقي مثلا في لوق الثاني يتكلم عن المرأة الشونامية، يقول أنه وكانت هناك امرأة عظيمة. هذه المرأة العظيمة أعطت إليشع رجل الله، عملت له علية وحطت له فيها سرير وترابيزة، استضافته. قال عن أيوب، أيوب واحد، فكان هذا رجل أعظم كل بني المشرق لأنه كان معطاء، كان كريم، كان إبراهيم اللي قدم للثلاث رجال اللي ما عرفهمش قال لهم يعني تميلوا وتاخدوا كسرة خبز. قصة الخبز بتاعته دي كان حقيقة يعني عجل كبير مسمن. فأنا بشوف أن الرب بجد لقب عظيم للشخص المعطي. ومسيحيتنا مسيحية العطاء، المسيح عظيم لأنه أعطى كل شيء حتى نفسه على الصليب. أنا لسه بنتكلم عن مانو، بنصلي لأجل مانو. مانو إنسان عظيم لأنه رغم كل الظروف اللي هو فيها إلا أنه بيعطي. فأنا بشوف أن الرب بيعطي لقب عظيم للشخص المعطي. ربنا
0: يباركك. شكرا لك يا خلية، ربي يباركك. تأمل رائع، أشكرك جدا، ربي يباركك. وأنا عارف أن في ناس الرب عايز يدعوهم النهاردة بلقب عظيم، إن كان نساء أو إن كان رجال. أنا بشكر الرب لأنه في ماتشنج للماتشنج فاند 10,000 أسترالي من سوري

0: نيوزيلندا، نيوزيلند 10,000 طبعا قيمتها هتبقى اقل لما نعمل التحويلات والحاجات دي، بس هنماتشت باذن يسوع. ففي 10,000 اسيس هنزود الماتش بتاعنا فيبقى 36,500. مين يقدر يقول انا احط 3.5 او احط 5 او احط 10 ونخلي الرقم ده وهنقفل على كده الماتشات لغايه، الا لو حد جه قال انا هعمل اوبن ماتش لمده ساعه ساعتين ثلاثه. عايزين مفاجآت، عايزين الناس اللي الرب يدعوهم النهارده عظيم او عظيمه.
1: هللويا.
0: الرب يقدر يقول عليك كده النهارده؟
1: امين.
0: اتفضل يا سيس.
1: يعني قبل ما اشارك معاكم بالفكره اللي هكمل بيها المشوار، عايز اشجع اخواتي اللي في الايست قبل ما تروحوا لنهاية اليوم يعني. وانا عارف زي ما قلت لكم امبارح يعني الحركات اللي احنا بنقولها دي بينام الساعة 10، حاش بينام الساعة 10 يعني. فانا عارف انتوا بتسحروا. في ناس كلمتني بالليل، عايز اقول لكم حد كلمني جد بالاسم يعني غالي على قلبي قوي قوي، ما اعرفش بيسمعني دلوقتي، ام نوت اوفندنج، بس انا بحبك قوي قوي، كلمتني الساعه 3 الصبح. فانا بشكر ربنا اجل المكالمه الجميله، انا ما قدرتش ارد عليك، بس انا عارف كلكم سهيره يعني، انتوا سهيره. فوانت سهران خليك من العظماء، وانت سهران خليك من العظماء. العظماء العظماء العظمه العظمه مش في ان انا برستيجي ايه، العظمه مش انا امكانياتي ايه، العظمة مش إني أنا عيلتي إيه، العظمة مش إني أنا المنصب والمركز اللي أنا فيه إيه، العظمة إني أنا إن أنا أسمع صوت ربنا الجميل اللي بيقول لأرملة لا تملك شيء إنها امرأة عظيمة. ليه عظيمة؟ لما الرب بص على المرأة التي أعطت الفلسين، الرب اتكلم بتقدير لهذه المرأة لأنها مشغولة قوي قوي بعمل الله. لو أنت واحد من الناس المشغولين بعمل الله، أبكلم الإيست كله دلوقتي قبل ما تريحوا وتناموا، بصلي من قلبي أنه المبلغ الباقي ده اللي هم 13,500 يكملوا. ليه؟ احنا بنبدأ بدول، وبعدين مش هقولك نعمل الماتش 50,000، لا، يمكن ربنا يدينا حد من الإيست يقول I'm going to match the match زي ما سمعنا من صامول، يعني ان انا في 50,000 انا بالايمان ام ماتشنج انذر 50,000، فيبقى عندنا الماتش 100,000. هل يستحيل على الرب شيء؟ نيفر. حصلت قبل كده، حصلت مرارا ان في قديسين عظماء في العطاء، عظماء في الايمان ادوا ربنا بفرح. فانا بشجعك النهارده، احنا بنتكلم النهارده عن عيد الحصاد، وانا حد كان بعت رساله النهارده الصبح بيقول لي سميتوا لي عيد الحصاد، قلت له احنا اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا عن مفهوم عيد الحصاد. على فكرة عيد الحصاد من الأعياد المهمة جدا جدا في الكتاب المقدس، يعني ذكر في 4 كتب في العهد القديم، ذكر في الخروج، في اللاويين، في العدد والتثنية، وتكلموا الكتاب المقدس تكلم خروج 23 و 34، لاويين 23، عدد 28، تثنية 16، بتكلم عن عيد الحصاد. عيد الحصاد مش مقصود بعيد زراعي، لانه هو فعلا كان عيد زراعي، انه الفلاح بيروح بيرمي البذور في الارض وبينتظر الارض تجيب ثمر، فبيقعد يصبر عليها، ولما يجي الثمر ما كانش بيروح كده زي حالتنا. لو ربنا باركني في مشروع، لو ربنا باركني ببزنس، لو رب باركني بعياده، لو رب باركني بمحل سوبر ماركت، لو رب باركني ببنزينة مثلا جاز ستيشن، مش معناها ان انا يعني خلاص الزرعه اثمرت اطلاقا. هو أثمرت لهدف، أثمرت نمرة واحد علشان أنا أصدق أن المعطي هو الله، هو الله، مش شطارتك أنت ولا شطارتي أنا، هو الذي أعطانا القوة لاصطناع الثروة. يعني اللي أنت بتعمله، اللي أنت بينتج في حياتك ده، دي أصبع ربنا. حتى أنا بكلم مؤمنين خدام، أنا بكلم الخدام زي ما الرب كلمني وأنا مرمي على الأرض وأنا واقع بكسر 2 شولدر، الرب قال لي اوعى تفكر أنت صنعت هذا الأمر العظيم في جنوب السودان، اللي صنعه الله بأصبعه، اللي صنعه الروح القدس هو رب الحصاد. فالرب علمنا هذا الدرس. فأنت ما تملك في عيد الحصاد هو من أصبع الله، من إيد ربنا، هو اللي اداك القوة لصناعة الثروة. الحاجة الثانية مش إن هو اداك القوة لاصطناع الثروة، لكن كمان ادالك روح عطاء، لأنه البكورة بتروح لربنا. الدرس ده لو كل المؤمنين اتعلموه. أنا منساش شاب اسمه بيتر، موجود في نيوجيرسي، وجاي من بلد اسمها الأقصر، والأقصر دي موجودة في جنوب مصر، بلد جميلة. الأقصر بلدنا، بلد سواح اللي هو بيقول عنها دياتي، فيها الأجانب

0: بتتفسح يعني. ففي هذه الأقصر الجميلة جاء هذا الشاب المبارك حضر الكنيسة، فقعد فوجئت انه بعد حوالي شهرين في الكنيسه جايني ومديني سره كده، حاجه مقفوله كده ومعموله باستك بسوري بتيب مقفوله، وانا مش عارف هي ايه اصلا. فانا بقول له ايه؟ قال لي دي الباكوره. فانا بقول له باكوره ايه؟ قال لي انا ده اول شهر اشتغله في امريكا. الرب قال لي اول شهر تشتغل في امريكا يا بيتر انا عايزك تديه للرب، اتعلم كده. ده عيد الحصاد. فانا مش بقول لك اول شهر، انت في كل سنة في عيد الحصاد كان، أو في كل سيزن لعيد الحصاد كان كل القديسين ياخدوا بكورة الحصاد ويعطى لله. عيد الحصاد عيد امتنان وشكر، الناس كلها فرحانة، الناس كلها مبتهجة. وده اللي احنا بنشوفه لما بيرنم بيتر معانا، وربنا يخلي البيترات كلهم، لان انا ابني اسمه بيتر برضو، فبيتر اعطى، بيتر بيسبح، بيتر ابني كارز، بشكر ربنا. فانا بشكر ربنا انه احنا عندنا امتنان وشكر لربنا بيصنعه معانا. فانا بكلم الناس اللي هم دلوقتي قاعدين مترددين، انت تمتن وتشكر انه ربنا احسن اليك، ان ربنا باركك، ان رب اداك، ان الرب يعني عظم عمله في حياتك. وما كان عندك قليل ام كثير، انت لازم تعطي لربنا. فده اللي كانوا بيعملوه في عيد الحصاد. عيد الحصاد هو عيد المشاركه مع الاخرين، كانوا يشاركوا مع بعض، وكانوا دايما فرحانين بيسيبوا اجزاء من الحقول وهي بتتحصد علشان الاخرين يتمتعوا بيها. فعيد الحصاد وقت المشاركه. هل هناك مشاركه تساوي انك تشارك بكلمة الانجيل تصل الى كل الارض؟ هل هناك امر اخر؟ انا بشكر ربنا لاجل منه، انا بشكر ربنا لاجل هذه النوعية. وهو يقول دلوقتي وقالها مرتين، قال لك انا مبشر، انا كارز، وهو على السرير. يمكن منه ما يقدرش يروح معانا جنوب السودان، ما يقدرش يروح معانا استراليا، ما يقدرش يروح معانا اماكن بعيدة، لكن منه من سريره هو بيوصل كلمة الإنجيل لكل الأرض من خلال البكورة بتاعة الحصاد. فأنا بشجع مؤمنين أحبائي، فكر فيها، فكر فيها. اللي معاك اللي في إيدك it's not yours، أنت ربنا وكلك عليه. عندي شاب في شاب يعني زي شبابنا كده، نشكر ربنا، بس هو أصغر مننا كتير أكيد يعني. حبيبي هو نعم
1: أدي مثلا
0: لا هو أصغر، هو قد أمل، خلي المعليم. فهذا الشاب المبارك وداني نيويورك، صدقني يا سيس نبيل، وإحنا ماشيين وراني المكان بتاعه، وهو ربنا مباركه في الماس والذهب. بعدين قال لي ارفع إيدك يا سيس وصلي من أجلي ومن أجل المكان. فقلت له أقول إيه؟ قال لي قول خلي ابنك يكون أمين على ما قد تمتلكه ووكلته عليه. وانا عملت كده، وقفت في نيويورك رفعت ايد قلت له يا رب بارك ابنك ده يا رب، يكون وكيل امين على ما قد استأمنت عليه. انت وكيل على ما استأمنك الرب عليه. ده عيد الحصاد. عيد الحصاد ان ربنا اثمر، والرب باركك، والرب اعطى، والرب ايا كان قليل ام كثير انت مسؤول عن القليل والكثير، لانك لازم تكون وكيل امين. ففي هذا العيد، عيد الحصاد، بسميناه عيد الحصاد لانه عيد فرح، عيد عطاء، عيد امتنان وشكر ربنا، عيد تقدير ما قد أعطى من قد أعطى اللي هو ربنا. فأنا بشجعك النهاردة، أنا مش عايزك تاخد الكلام ده don't take what you have for granted. قلتها مبارح وأقولها تاني وأقولها تالتة لما جاء الرب، لأن أنا كنت واخد إيدي دي for granted. أنا بقول له أنا معايا إيدين يا صامول، انا جاء علي ليله من الليالي عايز اطلب النيرس عشان تيجي تساعدني، الاصبع العشرة بتوع مش شغالين يا جناب القسيس، بدوس على الزرار عشان يجيني النيرس يساعدني، الزرار صباعي ما بيقدر يدوس. وبعدين قلت له يا رب قد ايه انت اديتهمني سنين هذا عددها، وانا واخدها فور جرانتد، يعني لو سحبتها للحظه there is nothing for granted. ده هو اللي اعطى، هو ادانا الصحة، هو ادانا المال، هو ادانا الوقت، هو ادانا البركة. نمتن ليه بالشكر. اتمنى من قلبي كل واحد فينا تويك اب. انا مفكر انه ده انا عملته بذراعي وبقوتي. ما في حد عمل بذراعه وقوته، ولا تقدر. حتة وقعة شلتني بالظبط حوالي شهرين، انا ما بقدر اعمل

حاجة، لازم حد يقومني. فأنا قعدت أفكر في عمري كله واللي جاي، قلت له أنت اللي اديتني مش أنا، ممكن يسحب في ثانية. أنا بشكرك أنك أنت اديتني الفلوس اللي معاك، المصاري اللي معاك، بشكر ربنا لأجل الأحباء في مصر حقيقي، برفع عليكم القبعة بجد. إنه أنا أفتكر مرة كان عندنا ماتش، أعتقد 167,000 دولار عملناها ماتش، واحد من مصر راح باعت 167 إيجيبشن باوند. شوف إيه الجمال ده، إيه الجمال ده من الناس الحلوين دول، وكنت هنا وأنا شفت بعناية. أنا بشكر ربنا لأجل منه، بشكر ربنا لأجلك. أنا ببعت لك حقيقي تحية من يسوع المسيح اللي أكرمك وأكرم بيتك وأكرم ولادك، واللي أكرمك في صحتك، واللي أكرمك في بيزنس بتاعك. قول له يا رب أنا ممتن، ده عيد الحصاد. يبقى قبل ما أفكر في مالي أفكر في ملك، لأنه ملك فهو الكل. فأنا بديك يا رب من اللي أنت اديتهوني. فعيد الحصاد ده عيد الحصاد، عيد الحصاد مش سيزن زراعة وثمار، لا لا لا لا، ده امتنان وشكر وتقدير لربنا. فأنا متأكد أنه الليلة دي مش هتعدي في اسم الرب يسوع قبل ما نكمل الرقم ده. يا رب يا رب، إذا كان إيماني صغير كبره. أنا بقول 50، لو الرب عايز يخلي واحد يجي كده بإيمان عالي بمستوى عالي من الإيمان، أقول له بشكرك ممتن ليك، I'm going to match the 50. يبقى عندنا 50 and 50، يبقى we are matching for 1000 في 100,000. فأنا بقول لك النهاردة يعني كبر إيمانك، وسع إيمانك، صدق ربنا. عيد الحصاد كان تكبير للإيمان، تعرفوا كده. عيد الحصاد إن أنا مش ببص على الزرعية بتاعتي، القراطين اللي عندي، الفدان اللي عندي، أي كان يعني، أقول له أشكرك يا رب دول يدوب يكفوا عيالي. هو إيمانه قال قبل ما يكفوا عيالي أكرمك، قبل ما يكفوا عيالي. إن اللي بحطه في إيدك، بابا كان يقول تعبير ما أروعه، كان يقول حط الجنيه في إيد ربنا يتمط extended. فأنا ده اللي عايز أشجعك بيه، عايز أقول لك النهاردة، بقول لك من قلبي بجد، زي ما انت سمعت عن ازاي عبيس كان بهذه الصورة في حتى الظروف الصعبة اللي هو كان عايش فيها، معاملات الناس، كان اي حد يقابله في الشارع يقول له ازيك يا حزين. لكن هذا الحزين طلب من ربنا يكون مبارك، وانت مبارك في اسم الرب يسوع. انت مبارك مش امور مادية، انت مبارك بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، انت مبارك. فخليك كده وسع إيمانك، حدود إيمانك، وقول له يا رب أنا النهاردة هكون أمين معاك. الفترة اللي فات كلها منساش حبيب الأخ كميل في القصية، لما جه خبط علي على الباب وأنا برعى في القصية، خبط على الباب يا صمول، كانت الساعة 2 الصبح، أنا اتخضيت، عنده بنتين وأنا قلت حد حاصل حاجة في البيت، فلقيته بيخبط عليا وانا قمنا من النوم وقمت مخضوض. في يعني القصية مدينه قرويه او قريه متمدينه، فانا جريت يا سيس نبيل لتحت، فتحت له، كميل انت بخير؟ قال لي انا خاين ربنا. قلت له طب اهدى اهدى. قال لي تقعد معايا شويه. طلعنا قعدنا في اوضه على انفراد كده في الشقه، والشقه كانت يعني كانت حاجه صعبه، بعد كده في شقه شيك قوي بس انا ما عادش فيها. فبقول له امين تخيل ربنا ازاي؟ قال لي أنا عمالة أحوش وأكوش وأبني، وبنيت الدور الأرضي، وبنيت حطيت الحيطان والصبات بتاعة الدور التاني، ولي 10 سنين أنا ما قادر أبني الدور التاني، وأنا حاسس إن أنا بسرق ربنا وبخون ربنا. قلت له طب يا كميل عايز تعمل إيه؟ قال لي أكون أمين مع ربنا. قلت له طب خلاص يا كميل أنت حليت المشكلة. قال لي قول لي ازاي؟ قلت له ازاي؟ قلت له في عيد الحصاد يحصل كده، وقلت له ازاي تكون أمين مع الرب في كل البكورات، مش كل بكرات حياتك، كن امين مع ربنا ويد ربنا حقه. في العهد القديم كانوا بيدوا اكثر من 37% او اكثر من دخلهم، احنا في العهد الجديد كل ما لنا فهو للرب. فقلت له اد يا كميل. يا كميل اعطى، خلال سنتين بنى الدور الرابع. قول لي ازاي؟ انا ما اعرفش. وهو جاي قال لي، قال طب ازاي؟ قلت له عشان تكون امين مع الرب، جرب الرب الهك يا اخي، جربه جربه، هيباركك في كل شيء. كفاية انه يباركك في بيتك، باركك في صحتك، حتى لو انت مريض بص على منه. انا بعزم تعظيم سلام لمنه، هذا الشاب المبارك، هذا الشاب المقدس، رغم خرج من دائرة العجز الى دائرة الانفتاح على رب كريم، رب حكيم، رب مبارك، رب هو بيقدره وبيكرمه ويقول لك انا مبشر، انا كارز. ربنا يحط في

0: قلبك ده. بقول مش في كل، مش بس للإيست، انا بقول لكل الارض. امتن اللي بيعمله معاك وخليك كريم مع ربنا، اكرم ربنا يكرمك، بارك ربنا مما تملك هيباركك.
1: امين.
0: زي قال الاستاذ نبيل من شويه، القضيه مش قضيه فلوس، مش انت تدي واحد يديك 15، ممكن يدي بس القضيه مش كده. يحفظ عربيتك، يحفظ صحتك، يحفظ عيالك من ادمان مخدرات، يحفظ بناتك.
1: امين.
0: يدي لك ازواج مقدسين لبناتك، ويدوا بنات طيبين مباركين ولاد ربنا لاولادك. ما دي بركه، دي بركه يستخدمك. فانا عايز اشجعك النهارده، بشجع الايس تشتغلوا، تحركوا في اسم الرب يسوع الماتش ده هيكمل. وانا بصلي من قلبي، من قلبي ان ربنا يعمل ليله من الليالي الفريده اللي ذقناها في الكرمه واختبرناها عبر السنين اللي فاتت. وانا كل عيد حصاد هنا بشوف بعيني قد ايه ناس بحب ربنا. الراجل بتاع حبيبي ده بتاع ميتشيغان، I love him. نوعيه من الناس الجميله، الجميله بيتحدى حتى لو ما عندوش، يقول لك انا بطلع الحساب كله بدي ربنا.
2: ده حقيقه قال كده. انا بفضل الحساب وقت عيد الحصاد في الكرنيه، بفضل الحساب ورب مملاه اكتر.
0: يا مبارك اسم الرب،
2: مبارك اسم الرب.
0: Let's move on يا احب، خلينا امناء مع ربنا. امين.
2: بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب. الرب هو اللي بيبارك، ويبارك بطريقه. لما الرب يبارك ما بعرفش انا عن نفسي، انا ما ببقاش عارف بيحصل ازاي، انا مش عارف الرب بيسدد الاحتياج ازاي. لما بحط الرب اولا وتدي الرب اولا، هو يعرف يعملها. هو ملك الكون كله، هو هيفقر، هو هيغلب، يعملها ازاي. بيبارك بيبارك بيبارك، وتلاقي في الاحتياج بيتسدد، وتلاقي في زياده كمان. انا بشجعك النهارده. في ناس كتير لما نيجي نكلمها وتقول له تحب تدي، يقول لك الرب يستاهل كل حاجه ونديله كل حاجه وهو كل حاجه. طب يا حبيبي دلوقتي الرب بيكلمك انت نفسك، تقدر تعمل ايه النهارده؟ تقدري تعملي ايه النهارده؟ الرب بيقول لك، بيتحداك النهارده، تقدر تعملي ايه في عملي النهارده، في الرسالة اللي بتوصل، اللي محتاجاك تكون شريك فيها النهاردة. بنشوف أحباء من مصر، بنشوف أحباء من كل حتة من أنحاء العالم، ناس ربنا بيحرك قلوبهم. الاحتياج كبير، عندنا مشوار طويل لسه قدامنا. فأنا النهاردة بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جاية، نسمع مع بعض مع الأخت أمل، يكون الرب بيشجع قلبك في الدقائق دي. تمسك تليفونك وجهه ناحية الكيو آر كود اللي موجود، حط احسن تقدمه تقدر تقدمها للرب، او ابعت رساله قول انا على قلبي اعمل ماتشنج فاند، اعمل اوبن ماتشنج فاند. ليه لا؟ انت بتعملها ليه؟ انت بتعملها الرب المجد. لو الرب جه النهارده وقال لك يا فلان قدم ليا 300,000 دولار، هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ ولو دول كل اللي عندك هتقول له ايه؟ او مبلغ الفلاني، انت مش بتقدم ليا، مش بتقدم لمكان، انت مش بتقدم للكارما، انت مش بتقدم لانسان، انت بتقدم للرب عشان رسالته توصل للملايين.
0: اسم الرب يسوع.
2: امتحان في يوم من الايام جه الرب امتحن ابراهيم وقال له اديني اغلى ما عندك، اغلى ما عندك. كان رد ابراهيم قال له ايه؟ قعد يفاصل معاه، قال له طب استشير مراتي، لو كان عمل كده ما كانش عمل حاجه. قال له عمل ايه؟ بكر، يعني بسرعة قام وعمل اللي ربنا بيقول له عليه. النهاردة لو ربنا بيختارك انك تعمل بيكلمك ويقولك تعمل حاجة، يبقى ربنا بيختارك للبركة. صدقني لما بتدي ربنا زي ما قال القسيس، مش هيقل. ده إبليس هو اللي بيضحك عليك ويقولك كده، لكن الله بيفيد بالبركة. كفاية انك انت بتطيعه، كفاية انك انت الفرح اللي جواك لما يجي ليك، لما انت بتطيع صوت الرب، لما تدي الرب عمرك ما هتكون، يعني مش هتندم، لكن هتندم لما ما تديش. انا بشجعك النهارده في الدقايق اللي جايه دي، خلينا نشوف ايه اللي نقدر نعمله في كام دقيقه جايين واحنا بنسمع مع الاخت امل. ورونا شعب الرب، الرب بيتكلم ليك ازاي والرب بيتكلم ليك ازاي. النهارده يوم غير عادي، الروح القدس بيتكلم للناس. انا حاسس في قلبي النهارده يوم غير عادي.
0: امين.
2: النهارده 5 مايو الرب بيتكلم لناس معينه يعملوا حاجات مصيريه. عارف معنى الكلمه دي ايه؟ انها تعمل حاجه هتغير في مصير حياتك كلها، زي ما كان بيتكلموا الاحباء من شويه. طيع لصوت الرب عمرك ما هتندم. اتفضل يا اختي.
1: أنا بشكر ربنا على كل الكلام، أنا مستمتعة جدا وفعلا يعني

كلام بالروح, يعني في روح كده وفي اتحاد في الروح في كل مسج بتتقدم. وقبل ما هشارك في نفس الخط على فكرة, يعني اللي انا محضره نفس الروح, بس انا بشجعكم ان انتوا مش بس نسمع الله جميل كلام بس وخلاص, لكن يكون في فعل زي ما قال الاخ ايليا. انا عجبني جدا التأمل وكان جديد عليا ان هو صفة الشخص المعطاء بعظيم. تخيل

0: يا قد كده الموضوع صعب، قد كده الموضوع يعني في تخلي عن النفس. فعشان كده ربنا وصفه بالعظمة، هو تخلي عن نفسك وعن ذاتك. فتعالوا كده يعني قول أنا عايز أبقى عظيم يا رب في نظرك، وتعالى ادي في عمل ربنا، اسمع واعمل رد فعل عملي حقيقي انك تدعم عمل الرب في قناة الكرمة. الآية شعار الجميل اللي عجبني برضو جدا جدا، شعار عيد الحصاد، ليتك تباركني وتوسع تخومي. لما قريت الآية قلت يا عبيس كان منتظر بركة ايه؟ ايه البركة؟ ايه نوعية البركة اللي منتظرها؟ بركة روحية ولا بركة مادية ولا بركة شكلها ايه؟ فلما يعني قريت النص، فيا عبيس كان علشان هو كانوا بيوصفوه بشخص انسان يا حزين حزين او يعني مش مقبول، لكن هو كان طالب البركه الروحيه ويوسع التخوم ويحفظه ويحفظه من الشر، فهي بركه روحيه. بس سالت احنا دايما لما بنصلي يا رب باركني ولا ربنا يباركك، مستني البركه في ايه؟ حتى وانا بدي علشان ربنا يباركني، مستني اي بركه؟ مستني بركه ماديه؟ طب البركه الماديه هتشفيني من مرضي؟ البركه الماديه هتحفظني من الشر؟ البركه الماديه هتحمي ولادي؟ البركه الماديه هتطول عمري؟ البركه الماديه مش هتخليني اقع واتعور؟ البركه الماديه مش هتخلي في حرب؟ البركه الماديه مش هتخلي في ارهاب؟ كله ده لا، البركه الماديه مش هتعمل اي حاجه خالص. لكن ايه اللي بيخلي كل الحاجات دي؟ انا مكالمه مانو اثرتني، يعني انا شفت الحلقه كامله ومستعده اشوفها مره واثنين وثلاثه، وكلماته بتاثر كل مره بتاثر فيا. لان العجز الحقيقي هو ان انا ببقى جوه دايره نفسي، ده العجز الحقيقي. يعني اخ صامويل قال جمله قنبله، قال ان هو دماغه مليانه وقلبه مليان برساله ربنا رغم ان جسمه ضعيف، واحنا عندنا اجسام قويه وسليمه بس دماغ فاضيه. فاحنا عايزين ايه؟ دماغنا فاضيه ولا دماغنا مليانه برساله وبمهمه احنا عارفينها ومقدرينها ومؤمنين بيها وعايشين علشانها؟ تفتكروا لو احنا سالنا مانو انت سعيد ولا متضايق من العيشه دي، تفتكروا هيقول ايه؟ هيقول ايه يا اسيس؟ انا شايفه اني سعدته في رسالته، سعيد ومستمتع باللي بيعمله، عشان كده هو بيكبر في اللي بيعمله، عشان كده بيفكر في حاجات بتطور علشان ازاي يوصل للناس، زي ما كان بيحكي الاخ صامويل في الشاشات اللي عاملها اللي بيتعلم من خلالها واللي بيوصل مسجز للناس عشان هو فاهم الرساله بتاعته. سعيد علشان هو حط ايده على الهدف الحقيقي، الهدف اللي عايش علشانه، مش فكره جسم سليم ولا عارف يتنطط ولا عارف يمشي ولا عارف يشتغل ولا عارف يجيب فلوس، لكن هو سعيد عشان بيأدي الرساله باكملها، عارف الهدف بتاعه. ومحتاج انا وانت وكل اللي بيسمعوني نعرف الهدف بتاعنا اللي هيملأ قلبنا سعاده ورضا، الهدف بتاعنا اللي هيخلينا نطلع بره نفسنا ونكون عظماء فعلا في عطائنا، عطائنا بماديات، عطائنا بنفسنا، عطائنا بوقتنا، عطائنا حتى بصحتنا، عطائنا نطلع بره نفسنا. فتعالوا النهارده زي ما كان بيقول الاخ صامويل، هو يوم مش عادي النهارده 5 مايو، واحنا متوقعين ان هو يكون يوم مش عادي.
1: أمين.
0: بس هيبقى مش عادي بان ربنا يوجهك تسمع صوته وتطيع، مش عادي بيك. أمين. انت وبقرارك. أمين. انك انت تكون بتاخد خطوه حقيقيه في انك انت تكون عظيم، عظيم في ملكوت الله، عظيم في بناء ملكوت الله، وتساهم في بناء ملكوت الله.
1: امين. خليني بس اقول حاجه، حد سمع صوت من الايست وقال انا مش عايز يبقوا 36 ونص، خليهم يبقوا 37. فالماتشنج فاند نحط 37 جايه من الايست، ومن الرب حث قلب الشخص ده انه يعمل كده دلوقتي، يبقى باقي واحد يحط 3000، وده موجود هيعملها خلال دقايق صدقوني. انا ام نوت سينج بريدكشنز، لا انا عارف ان في ناس سمعتنا فيحط 3000 يبقى بين 40، بعدين واحد يحط 10 او اتنين يحطوا 5-5 يبقى على الاقل وصلنا 50 بالايمان. خطوات ايمان، والايمان في تعاون بين المؤمنين مع بعض. هقول لكم مثال صغير واسيب صمو اللي يتكلم. المثال الصغير

0: انه هل بطرس لما كان جوه السجن كان عنده ايمان؟ يس اور نو؟
1: يس
0: كان عنده ايمان. تعرفوا كمان الكنيسه كمان دايما فالكنيسه كانت بتصلي من اجله بلجاجه، فالايمان اللي جوه قلب. طب واحد يقول لي طب الايمان كان فين عند بطرس؟ كان نايم وممكن يتقتل زي يعقوب تاني يوم، يا واز ديل يعني، وممكن كان يكون فيري ايزي، بس كان نايم ونعسان هيز ديب في النوم، خبطوه ما اعرفش خبطوه ازاي الملاك عشان يصحيه. فعنده ايمان والكنيسه عندها ايمان، فالكنيسه بتصلي من اجله بلجاجه، وهو عنده ايمان ونايم، فتعاون الايمان. انا عندي ايمان، صامر عنده ايمان، امل عنده ايمان، سيس نبيل عنده الايمان، بيتر عنده الايمان، شباب والشابات اللي ورا اتمنى تيجي تزور الكارما، اتمنى تزور الكارما، اتمنى هنرحب بيك ونفرح بيك من اي بلد.
1: yes.
0: تعال زور الكرم، شوف ايه، شوف شوف ربنا بيعمل ايه، شوف ربنا مش بس في الامور اللي انتوا بتشوفوها عبر الشاشات، فيما ينتج من خلال الشباب اللي زي الورد والشابات اللي زي الورد. هم شباب صغير وشباب كبير، هم زي نوعيه يعني، تخلطه يعني، بس خلطه حلوه قوي. انا بقول لهم انتوا مش موظفين، انتم تدي سين خدام تكرموا الملك. دول عندهم ايمان برضو. هل الايمان اتنقل ليك؟ فانا بصلي الايمان يكون اتنقل ليك واتنقل ليكي. يبقى مش معقول ان احنا نقف عند 37، لا احنا عايزين ندخل ها
1: بقى 41 في 4000 كندي من كندا.
0: شكرا انه زودها 1000 مبارك اسم الرب. يبقى باقي تسعة
1: لانه حطتهم بالكندي، فعارف ان الكندي في الاخر
0: هو جدع
1: اخر اليوم هتبقوا
0: حلو الايست مش كده؟ كاليفورنيا جميل، كاليفورنيا جميل، بس هي أنانية إيست يعني. أنا عشت في هذا، إحنا في هنا إيه ده؟
2: إحنا وست،
0: إحنا في أنا عشت في أوريجن.
2: وست مش وست.
0: يا أنا وست وجعني. أنا عشت في أوريجن 9 سنين، كانت من أحلى السنين الجميلة. عايز أسمع من أوريجن بس. لا سمعت ابني الجميل الشاب الحلو الرائع جونا، انا فخور بيك يا جونا.
1: شكرا ليك، قدم 3000.
0: انا فخور بيك يا جونا ان انت عملت كده. فاوريجن هلت علينا، تعالوا كلنا، احنا دلوقتي 41. بارك ربنا، بارك ربنا، قول له يا رب انا سمعت النهارده عن البكوره، سمعت عن العظيم، سمعت عن يعبيس اللي قال له بثقه انا مش هعيش طول عمري ان انا حزين قدام الناس، لا انا عايز اتساع للبركه. اتساع البركه انت خدته على فكره، كلنا خدناه، لانه باركنا بكل بركه روحيه ليه كل المجد. يلا موف اون، هنتحرك جايين العشرة جاي
1: في اسم يسوع. حبقنا بصوا، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مش رايح فاضي، حاملا مبذر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. عايز ترجع بالترنم، عايز ترجع بالحزم، يبقى تذهب معانا بالبكاء بالصلاة لاجل عمل الرب، وتبذر معانا كمان. الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع. تعال حط معانا النهاردة في البذار اللي الرب بيعمله. النهاردة يوم غير عادي، انا بثق ان النهاردة في ناس الرب بيكلمها يجي يقول له تعال روح سدد احتياج عمل الرب في الكرمة. يقول له في ناس ربنا يكلمها يقول له انا جبتك امريكا وباركتك ببيت واثنين وثلاثة وبيلدينج واثنين وثلاثة واكتر من كده بكتير عشان تسدد احتياجي في عمل رب في الكرمة. انا ما انساش ابدا في البدايات لما حد اتصل بيا، ما كناش لسه بنعمل عيد حصاد وكان عندنا احتياج مبلغ كبير، وحد اتصل بيا بالتليفون، كنت بصلي بقول يا رب انا مش عارف اعمل ايه، اروح لمين، انا حطيت كل اللي عندي وخلاص، واللي ربنا طلبه مني مش من الفايض ده، طلب مني كل اللي عندي. فكنت بصلي بالليل وصحيت الصبح، اتصل بيا حد وقال لي انا عايز اقابلك، ممكن تروح تقابلني في ستاربكس اللي جنب البيت عندك؟ قلت له حاضر. فروحت اقابله في ستاربكس، جاي ومعه حاجه في ايده كده وقلم، فسلم عليا وبعدين بيقول لي انت عايز كام، احتياجك كام؟ بقول له نعم. قال لي انت عايز كام؟ بقول له يعني ايه؟ قال لي انت طالب كام من ربنا؟ احتياجك ايه؟ قلت له كتير انا ما اقدرش اقول. قال لي مالكش دعوه. قال لي قول الاحتياج بتاعك كام؟ قلت له كبير. قال لي مالكش دعوه، قول الاحتياج بتاعك. فقلت له كان ساعتها 25000، الكلام ده كان سنه من 21 سنه فاتت. فقلت له 25000. طلع اللي معايا دفتر شيكات، راح فاتح دفتر الشيكات وراح كتب $25,000 ومضى وراح قطع الشيك وقال لي اتفضل الرب بيسدد احتياج الكارما. فانا اتخضيت بقول له طيب وبيمد ايده عشان يسلم عليا.

0: من الشيك وبيسلم عليا عشان يمشي. المقابله كلها ما خدتش 2 مينتس. فبقول له طب انت مش عارف اقول لك احنا هنعمل بيه ايه؟ انا مش شغلي، انا ماليش دعوه. الرب بيسدد احتياجك، انت طلبت من الرب يسدد الاحتياج والرب بيسدد الاحتياج. واداني الشيك، باي باي باي باي وخلاص. والشخص ما كانش عندي علاقه بيه اعرفه، لا حد كده اتصل بيا من اوت. انا عارف ان في ناس ابطال زي كده، ناس عظماء زي كده. الرب النهارده اقامك لوقت زي ده. في ايه اشرف واحسن واروع واكرم؟ ان انا اكرم ربنا وان انا اوصل صوت للملايين. في ايه اكرم؟ ان انا اجيب نفوس للمسيح.
1: بارك اسمك.
0: في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ واللي بتعمله للاخرين هيرجع لك في بيتك، هيرجع لك في اولادك، اولادك اللي مش عارف توصل لهم ربنا هيوصل لهم بطريقه ما. تفتكر ان انت هتخلي بالك من اولاد الله المتفرقين في بلاد مختلفه والرب ما يخليش باله من اولادك؟ مهما راحوا هيرجعوا.
1: هللويا.
0: مهما بعدوا هيجوا، هيجيبهم، هيعرف يوصل لهم. مش بشطارتك، مش بلباقتك، مش بتربيتك، مش باسلوبك، مش بثقافتك، لكن الرب يقدر يوصل لهم وهيوصل لهم. النهارده تعالى حط قلبك على قلب الرب، حط اهتمامك على اشتياق قلب الرب. ايه اشتياق؟ ايه اشتياق قلب الرب النهارده؟ ايه الهدف اللي جه علشانه مات على الصليب؟ انه النفوس ما تهلكش، ان ابليس ما يقعدش يرعى في مخاخ الناس ويقتل ويهلك ويذبح ويقتل. النهارده انت باللي بتعمله بتوصل صوت المسيح. النهارده اللي انت بتعمله بترجع نفوس للمسيح. ناس بترجع، ناس بتكسب الحياة الأبدية بدم المسيح. والرب هيتمجد في حياتك وفي حياة أولادك. مين النهاردة يقول أنا يا رب أتشرف إن حط تقدمة عند أقدامك مهما كانت التقدمة؟ أنا شفت في مكان ما في وقت ما حد قدم مليون دولار لعمل الرب في مكان تاني، مش يعني عمرها ما حصلت في الكارما، لكن أنا بصدق إن في مليونيرات الرب أقامهم علشان وقت زي ده. تقدر تيجي تسدد احتياج عمل الرب، تيجي تقول النهاردة الاحتياج اللي تقدر توصل الرسالة باحتياج ساتلايت لمدة السنة دي يطلع كام؟ كام 100,000 أنا ممكن أقدمه؟ ممكن واحد يجي يقول كده. الرب أقام أبطال وفي أمريكا وفي بلاد عندهم الإمكانيات ان هم يقدروا يعملوا كده، تغير مستقبل بلاد باللي ربنا ادهولك. يمكن ما تقدرش تروح تسافر ايران، يمكن ما تقدرش تروح باكستان، يمكن ما تقدرش تروح اندونيسيا، يمكن ما تقدرش تروح السعودية، يمكن ما تقدرش تروح حتت موريتانيا، ممكن ما تقدرش تروح اليمن، لكن باللي بتعمله. شفنا وانا عرضت قبل كده فيديو وعرضت شهادات وفيديو ناس لابسين الحجاب وبيصلوا باسم يسوع وبيقولوا انه عارفوا الرب واتلمذوا من خلال قناة الكارما. والرب بيتمجد، الرب بيأيد الرسالة في العمل ده.
1: شكرا.
0: الكارما مش بتاعتي، الكارما بتاعت الرب. لما يجي في يوم الايام، حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، في يوم الايام وصلنا جواب ووصل جوه الاخوات وبعته لي بيحكي حكاية. الحكاية دي بتقول ان في يوم الايام في ست كبيرة في السن شافت رؤية أو حلمت حلم، هي بتقول إنه حد جالها في المنام وقال لها افتحوا قناة 13 في اليمن. فصحيت الصبح ناديت لابنها قالت له يا ابني افتح لي قناة 13، أنا جالي في المنام حد قال لي افتحوا قناة 13. طلعت قناة الكارما. قناة الكارما قعدت شغالة وتابعوها. الست عرفت الرب، أولادها عرفوا الرب، أحفادها عرفوا الرب، البيت كله عرف الرب، وبعتوا لنا فيديو انا ممكن اعرضه لكم لو في فرصه بعد شويه بعد دقائق. ده اللي الرب بيعمله. انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اقول الاختبار ده، لكن احاول اشوف لو اقدر اطلع الفيديو ده سريع. احاول اعمل كده اهو. اكشلي حظكم قصدي الرب رايد انه يطلع. بصوا جالنا الفيديو ده.
2: الترانيم والصلاه
0: انا عرضته قبل كده.
2: اشكرك يا رب على اخوتنا في قناه الكرم النهارده. يا رب يا يسوع نحن نريد اليوم ان نشاركهم الترانيم والصلاه وقراءه الكتاب المقدس يا رب. فاجعل هذه بدايه جديده لنا معهم يا رب. يا رب انت تعرف اننا لم نلتقي بهم يا رب، ولكننا نجاهد منذ سنوات على قناه الكرم يا رب، وتعلمنا كلمتك وترانيم وقصص كثيره منهم في قناه الكرم.

0: دعوني أشكرك يا رب، اجعلنا نلتقي بهم يا رب، اجعلنا نتعرف عليهم يا رب، اجعلنا نرنم معهم، اجعلنا نقرأ كتابك نحن وهم مع بعض يا رب. أصلي هذا كله باسم فادينا ومخلصنا يسوع
1: يا سلام.
2: مجدا للرب.
3: إيه رأيكم؟ مين فيكم يقدر يروح اليمن ومهما رحت وعصت وبشرت تقدر تعمل ده؟ وتقدر تعمل ده مع كم واحد؟ ده دول بيقولوا انه البيت وعندهم اعداد كبيره عرفوا الرب بسببهم، وبينزلوا يخدموا وبينزلوا يوصلوا رساله ربنا، وبيقولوا الناس يتفرجوا. ده بسبب اللي انتوا بتعملوه. تخيل ان انت بتعمل كده. تخيل لما نيجي السنه الجايه ونقول شوف من ايران حصل ايه، شوف من باكستان عامل ايه، شوف من اندونيسيا معمول ازاي، شوف من البلاد من تركيا في ايه، شوف من دلوقتي بنقول لك شوف من موريتانيا. عندنا اكاديميه الكارما، انا مش مصدق ان يكون عندنا طلبه من 39 دوله يا قسيس نبيل. يعني اعداد انا مش عارف. بقرا بلاد
2: من موريتانيا الحقيقة اتصلوا بينا عشان يسمعوا صوتنا ويسلموا علينا ويكلمونا في يوم الحلقة نفسها، ومجموعة حوالي 17 واحد.
3: منين؟
2: من موريتانيا.
4: واو.
2: وبيكلموا عربي بطلاقة.
1: مبارك اسم الرب.
2: بركة كبيرة.
1: بارك.
3: شوف الرب بيعمل ايه، شوف الرب بيستخدمك ازاي وبيستخدمك ازاي. النهاردة تقدر تكون سبب بركة وتغيير. أهم حاجة بتحصل في العالم اللي بيعمله الرب في المكان هنا. عشان كده إبليس بيشغل دماغنا بمئة ألف حاجة، بمشاكل ليل ونهار. لو هيسيب نفسينا المشاكل هتكونسومس، هتكون إبليس لو طال يفترسنا هيفترسنا، لو طال يضل المختارين هيعمل كده.
2: صحيح.
3: لكن الرب يحمينا، الرب يحمي أذهاننا، ونبقى مدركين وفاهمين إبليس بيعمل إيه في حياتنا، وننتهر إبليس بأعماله وأفكاره وكلماته عن حياتنا تماما، ونركز تماما في اللي ربنا عايزه مننا، اللي ربنا عايزه مننا، ونعمل اللي ربنا عايزه. عارف على مستوى البلاد بيلهينا بحروب، على مستوى العائلات بيلهينا مشاكل، على مستوى بينهي الأولاد ومشاكلهم، على مستوى مجموعات بالفاينانشال بروبلمز. ابليس لو هنسيب له نفسينا هيودينا ورا الشمس وفي 60 داهيه. لكن خلونا مدركين، خلينا فاهمين، خلينا واعيين للي ربنا بيعمله واللي ربنا عايزني اعمله واللي ربنا عايزك تعمله. الكلام ده مش انا، ربنا لما قال لي ابدا الكارما قلت له اعمل منين؟ قال لي انا هجيب وراك ابطال يشيلوا معاك الشيله. كان صوت ربنا واضح تماما ليا. والرب النهاردة بيقيم أبطال عظماء.
2: شكرا للرب.
3: اللي يجوا يشيلوا الشيلة النهاردة.
2: بارك اسمك. شكرا.
3: أبطال عظماء زي أحبائنا هنا اللي موجودين. عظماء. الرب بداهم الكلمة إن يجوا ويقفوا ويشددوا أيدينا ويشدوا أكتافنا ويرفعوا إيديا ويرفعوا إيدينا عشان نقدر نكمل المشوار.
2: نعم.
3: مشوار طويل. مشوار طويل. لكن أنت جزء منه. وأنت جزء منه. الرب بيكلمك بعشر تلاف. أول حاجة عند أقدام الرب. مئة ألف. ولا حاجة عند بالنسبة لإكرام الرب ليك. لو تقدر شفنا تقديم $10 الرب يقدرها جدا جدا.
2: نعم.
3: الفلسين مقدرين. أنا مش دعوة بالكمية، ماليش دعوة بالكمية، مش بتكلم على كميات، بتكلم على اتجاه قلبك. قلبك إيه؟ ما تقولش ما عنديش، عندك $10. ما تقولش ما عندي، ما تقوليش ما عنديش، عندك $50، عندك الرب بدالك. لكن اتجاه قلبك. عارف لو الذاهب ذهابا بالبكاء بيبك بيصلي، لو ما زرعش مش هيرجع بحصاد. النهاردة أنا بدعوك تعالى ازرع، كمل المسؤولية، كمل الدايرة، كمل اللي ربنا بيقوله لك عليه. ما تقولش ربنا يباركهم دول حلوين وخلاص. الرب يباركك، الرب يباركك، دول بيعملوا عمل حلو. نو no. انت ليك عليك مسؤولية في العمل ده. العمل ده مش بتاعي، العمل ده بتاعك انت كمان. بشجعك النهاردة الرب يقولك عليه. احنا هنطلع هناخد كليب بعد دقيقة ولا اتنين ونشوف الرب هيعمل ايه بعد كده. أنا أكيد أنا متأكد إن الرب هيعمل مفاجآت.
2: أمين.
3: أنا متأكد إن الرب هيعمل مفاجآت. أمين. أحبائنا.
1: أمين.
3: أمين.
1: قبل الكليب يا صامويل، في رجل ابني غالي على القلب في نيويورك دايما يقول لي التعبير ده، لما يكون في احتياج لأي خدمة، لأي خدمة في الميدل إيست، في أي مكان في الكارما، وأنا يعني أنا ماليش في القصة إن أنا أقول لحد هات، فانا اقول له انا بصلي دلوقتي عشان كذا، يقول لي شكرا انك بتباركني وتشارك معايا عشان اشارك معاك البركه. فهو سمعني دلوقتي. فدي نوعيه من الناس. اتمنى من قلبي كل المؤمنين

0: الموجودين في كل أرض. أنت شريك في هذه البركة، أنت شريك. هتقف قدام كرسي المسيح لو أنت مؤمن حقيقي في اسم الرب يسوع، هيقولك تعالى أنت منين؟ أنت من نيوجيرسي، أنت من نيويورك، أنت من بنسلفانيا، أنت من أي بلد في الإيست أو كل أمريكا أو كل الأرض. فاكر لما قلبك تحرك وكنت شريك في هذه البركة ودفعت 10,000 ماتشنج فند أو 15,000 أو 50 دولار أو 100 دولار أي كان، عارف أن ربنا وصل كلمة الإنجيل من خلال الأسيس نبيل لما اتكلم بكلمة الإنجيل، وحد زي الأخت بتاعت اليمن دي جات للمسيح، فيقف كده الأسيس نبيل فخور جدا بعد عمر طويل بعد مجيء الرب، ويقف فرحان قدام كرسي المسيح، وقام الرب يقول له لا مش أنت وحدك، استنى، عارف فلان اللي دفع كذا، عارف فلان اللي أدت كذا، عشان كلمة الإنجيل تصل ليهم، هم شركاء في هذا الربح العظيم، أن النفوس تيجي للإيمان، تيجي للمسيح. ما تخليك شريك معانا، وعشان في يوم من الأيام يمكن مش شايف مكافآت كتيرة قوي في الأمور مثلا المادية أو الأمور أي كانت، أو زي منه حبيبي قد إيه معظم الرب في منه، إنه إن منه يعني في عجز، لكن عارف إنه هو شريك، هو عارف إنه شريك، هيقف قدام كرسي المسيح بلا أجهزة بلا عجز، واقف فرحان متهلل بجسد ممجد، ويقول له يا ابني انت تممت الامر نعما، تعال بقى انت عملت كده، ربنا بص لقدام، بص لما هو آتي، ليه رجليك يا اخي؟ ده انا كنت في الاقصر لسه من كام، قبل ما اقع يعني قبل ما اروح جنوب السودان، انا كنت في الاقصر وشفت قد ايه الملوك في الاقصر يا سيس نبيل، كلكم هتعرفوا هذا الكلام، كان في حياته بيعمل المقبره ويعملها ويكتب كل ما هو يتمنى انه بعد البعث يتمتع بيه ويتمم المهمه. تخيلوا قدماء المصريين كانوا بيبصوا فيما هو آتي، وكان بالأولى أولاد الله، عارف ما هو آتي؟ هنكون ورثة الله وارثونا مع المسيح، ما هو آتي حياة أبدية، ما هو آتي فرح لينطق به مجيد، ما هو آتي لا إمرجنسي روم ولا آي سي يو ولا ألم ولا وجع ولا تعب، وهو آتي عظيم. بص على ما هو آتي، ما هو آتي اكنز فوق، علشان ما هو آتي هو الكنز اللي فوق مش الكنز الأرضي.
1: أمين
0: أمين
2: أمين أمين أمين, أمين. أحبائنا خلونا ناخد كليب 2 minutes دقيقتين وهنكمل بعد كده مع بعض من خدام الرب في الكارما بيقول لكم كلمة نسمعها مع بعض.
3: لما بسمع من الأخ صمويل على ملايين المشاهدين، بتمنى مثلا المشاهدين يكون عندهم رد فعل،
4: أقدر أقول إن أهم دور هو على المشاهد.
3: أول رد فعل صلوا من أجل الكرم.
5: إحنا بنصلي لأجل كل العالم.
6: إبليس بيستهدف الملكوت، وإبليس ما بده الناس تترك الخطية وتترك الديانات الباطلة وتجي تتبع المسيح.
5: كل ما الدنيا بتوسع كل ما في حروب بتيجي، كل ما الدنيا بتوسع كل ما إبليس بيتغاظ،
7: لأن دايما إبليس بيقاوم العمل الناجح ويقاوم العمل الكبير، لأن ليه تأثير في امتداد الملكوت.
8: زي أي مكان يعني هدفه هو رسالة المسيح إن إحنا بنتحارب، فإحنا محتاجين صلاة.
3: تاني رد فعل اكتبوا للكرمة آرائكم وانطباعاتكم والحاجات اللي استفدتوها وتعلمتوها.
4: شايفين قد ايه في نفوس مسلمين بيدخلوا يقولوا احنا عرفنا الرب.
9: الغرض من وجود قناة الكرمة هو التغيير، ان الناس تتغير، ان الناس تعرف المسيح.
3: ثالث حاجة ان انت تدعم الكرمة.
10: احنا غير قناة غير هادفة للربح، احنا ما عندناش اعلانات، ما عندناش حاجة، ودي قناة ليكو انتو، فالمفروض ليكو ومنكو.
11: فانا كبنت للرب وين ما كنت حول العالم لازم يكون عندي انتماء لملكوت الله وتوسع وانتشار ملكوت الله.
5: انا عايزة اخويا يستفاد، عايزة اخويا اللي من خلفية اخرى يستفاد، اللي من ديانة تانية، اللي لا يعلم شماله من يمينه، المسيحي بالاسم يستفاد.
4: أن تكون شريك شهري في قناة الكرمة أمر مهم جدا، حط تحت كلمة مهم جدا مليون خط. أنك تقف معانا في عيد الحصاد أمر مهم جدا، أنك تبقى عارف أنك بتعمل عمل كبير وبتشارك في عمل كبير ربنا بيعمله من خلال قناة الكرمة، دي نقطة مهمة جدا.
3: أنا عارف أن في ناس ممكن تدفع 1,000 دولار وده كويس ويشكر ليهم، لكن كمان أنا نفسي لو كل مشاهد بيشاهد الكرمة وبيستفيد منها وبيفتحها على قناة التسبيح وبيسمع ترانيم ويفتحها على البرامج.

0: المباشرة وبيسمع تعاليم وبيفتحها على برامج للصلاة وبيصلي معاهم وبيبعت طلبات صلاة للكرمة، خد موقف ودعم الكرمة.
1: الرب يحول الشيء القليل لثمر كتير كبير، بس أنا مهم أشعر أنه بمسؤوليتي وأنا أنتمي لملكوت الله وأنه استثمر بملكوت الله، لأنه الكرمة هي خدمة الله حول العالم.

عايز أشكر ربنا من قلبي من أجل الميديا والتأثير العظيم اللي ربنا عامله من خلالها، وبالذات قنوات الكرمة اللي أنا أتشرف أني أقول ببساطة شريك في العمل الجميل ده من خلال الأحداث الكرازية ومن خلال الأعمال اللي بتتقدم على شاشات الكرمة. وعايز أشكر ربنا من أجل أخويا صامويل مدير ومؤسس قناة الكرمة على الرؤية العظيمة اللي الرب ادهاله، وعايز أشكر ربنا من أجل الفريق الكبير اللي بيشتغل في قناة الكرمة علشان توصل لنا الأحداث الكرازية واللقاءات والبرامج والأعمال العظيمة دي. حقيقي عمل مبهر. وليه بشكر ربنا من أجل العمل ده؟ لأني للأمانة قابلت في كل العالم كثيرين اتأثروا وعرفوا المسيح، مش بس من خلفيات مسيحية لكن من كل الخلفيات، اتأثروا بحلقات وبرامج واجتماعات فيها أعمال عظيمة اتقدمت من خلال قناة الكرمة. وأنا الحقيقة عندي شخصين موجودين معايا في الفريق بيخدموا ربنا، الشخصين دول عرفوا المسيح من خلال قناة الكرمة. واحد منهم قال لي أنا في يوم من الأيام لحد الصبح كنت بحضر اجتماع للأسيس ناشد غالي وكان بيتكلم في حاجة كرازية جميلة وقبلت المسيح في إذاعة الكرمة. وحد تاني للأمانة قال لي أنا سمعتك في وقت معين بتكرز وبتقدم رسالة كرازية وكنت في الجيش ومزنوق قوي وأنا موجود في الليل كده الظلام ومش عارف أعمل حاجة غير أني أفتح موبايلي أحضر حاجة روحية، فلقيتك موجود بتقدم خدمة في قناة الكرمة ووقتها دموعي نزلت وقبلت المسيح. عايز أقولك أنه قناة الكرمة حاجة عظيمة ربنا بارك بيها العالم علشان تبث وتزيع كلمة الله، وإنت كمان ينفع تبقى شريك في القناة دي وشريك في العمل العظيم ده. كل مرة بتصلي شارك وادعم وصلي ووقف قدام الحبايب دول وقول في قلبك ان انا شريك في العمل ده، هصوم وصلي ان كلمة الله تمتد وتنتشر للعالم اجمع. اشكر رب جدا من اجل قناة الكرمة والعمل العظيم اللي رب مستخدمه ومستخدمهم في العمل العظيم ده. كمل وكن شريك لأن الرب هيكافئك على كل اللي بتقدمه وتعمله وتصلي بيه من أجل قناة الكرمة والرب.

0: امين احبائنا، مبارك اسم الرب. طبعا احنا متوقعين مفاجآت، ففي مفاجأة. المفاجأة دي بتقول ايه؟ وصلت رسالة بتقول انا هقدم مبلغ 10,000 دولار بشرط ان كل المبلغ الباقي، يعني هيحطوا 10,000 على الماتش، بشرط ان كل المبلغ يخلص في 90 دقيقة. اللي هو لا واحد اللي باقي هو دلوقتي كام؟
1: 51,000
0: سوري. او الباقي كام دلوقتي؟ 36
1: 36 ولا
0: هيبقى 46
1: 46 اوكي.
0: يعني 46,000 يخلصوا في 90 دقيقة.
2: قدروا عندنا 41
0: ايوه، ما هو اللي باقي اللي باقي
2: اللي باقي دلوقتي
0: 36
2: فيبقى 46 يخلصوا في 90 دقيقة.
0: نقدر نقدر يا شعب الرب؟ ايه رايكم؟ يلا موافقين؟ موافقين؟
1: يلا
0: امين امين.
3: مجد الرب.
2: لما اقول لك امشي على الميه امشي على الميه.
0: حاضر.
1: الله ايوه
2: بس الرب قال لك امشي على الميه امشي على الميه. لغه ايمان.
0: هقول لك على حاجه، احنا هنرنم ترنيمه مع اخونا بيتر، وبعدين هنفتح التايمر مع اول تقدمه توصل، وبعدين نسمع من احبائنا ونشجع نتشجع اللي يقدر يقدم للرب 1000 يقدم. على فكره يا اساس نبيل، لما بنتكلم على 46,000 اخونا المخرج هيغير لنا الارقام. 46,000 واحنا عندنا 50 ولايه في امريكا، زائد احبائنا اللي بيسمعونا في استراليا، زائد نيوزيلندا، زائد الشرق الاوسط،

0: زائد كندا، فلوائي ألقى 46 شخص في كل أنحاء العالم يقدر يقدم 1000 المبلغ يتلم، مش محتاجين
1: في نص في 15 دقيقة.
2: صحيح.
0: تفتكر أساس نبي نلاقي
1: أمين
0: أساس رائف نفتكر نلاقي 46 بطل عظيم
1: على الأقل ناخد منهم نخد مثلا ربعهم من الإيست مثلا
0: مسؤولية
1: مثلا يعني ربع ربع ربع المبلغ ده يعني 10,000 ألف ألف ألف يعني نقول الماتش بتاعنا دلوقتي هنعمل أدجستمنت للأرقام ولو 10 من الإيست و40 من الويست بتاع الأساس نبيل
2: هم دايما كاليفورنيا بيقول أكتر
1: ومعانا أستراليا ومعانا مصر ومعانا الميدل إيست خلاص بدوا يفوقوا في ناس بتقوم لأجل الكرم بدري صدقين صدقوني في حد جاء بعد في مصر كانت الساعة كام
0: دكتورة نادية اتصلت النهاردة الساعة كام
1: كانت 5 الصبح مثلا
0: من ساعة وشوية كانت لا قبل كده 4
1: كمان 4 الصبح
0: 4 الفجر بيتصلوا
1: 4 الفجر
0: وفي تقديمات جايه من مصر شفناها اكتر من تقدمه
2: وفي ناس بتبقى معانا من اول الحلقه لغايه اخرها من مصر على
1: ايوه ايوه لو كل في ناس كتير عشان ناس من الكنيسه عندي قاعدين صارين طول الليل لحد ما يخلص الحلقه ويصلوا
2: صحيح
1: ويعطوا
0: احنا عايزين النهارده صلاه
1: ويصلوا ويعطوا انا
0: يعني وعلى فكره اي تقدم يمكن حد يسمعني دلوقتي يقول طب انا مش معايا ال1000 لكن معاك 10 دولار زي احبائنا زي اخونا اللي قدم من تينيسي 10 دولار تقدر تقدمها الفلسين ربنا بيقدرهم جدا مرة تاني وتاني وتاني احنا مش بنتكلم عن ارقام احنا بنتكلم على قلب بيحب الرب وقلب معطي ومضحي يقدر الرب يقول عليه عظيم امين احبائنا تقدر تقدم 100 قدمها تقدر تقدم 1000 قدمها تقدر تقدم 10 قدمها بشكر الرب احبائي النهارده قدموا 10 4 3 5 وات
1: ايفر
0: فالنهارده يوم بركه يوم بركة على حياتك يوم بركة افتكر 5-5 يوم بركة على حياتك يوم بركة على حياة أولادك يوم بركة على البيزنس بتاعك يوم بركة على كنيستك يوم الرب يفتح أبواب البركة النهاردة ونصلي مع بعض الصلاة اللي صلاها يا عبيس في وسط ظروفه الحزينة في وسط ظروفه الصعبة قال له ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي دي أنا بالنسبة لي دي أهم كلمة تكون يدك معي يعني ببساطة يكون حضورك يا رب في حياتي طول الوقت
2: صحيح
0: مش بدور على البركة ولا التوسع لكن حضورك يا رب في حياتي طول الوقت تاني بيقول إيه ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني على فكرة كل تقدمة بتوصل لقناة الكرمة هتوصلك ميدالية كيتشين مذهبة محفور عليها الآية دي من ناحية ومن ناحية التانية محطوط عليها اللوجو بتاع قناة الكرمة ومحطوط في بوكس مذهب جميل جدا جدا جدا هدية قيمة حلوة يعني لو انت لو تشوفوها هتبقى فخور انك تحطها في الكيتشين بتاعتك في المفاتيح بتاعتك مع المفاتيح فانا بشجعك وبفكركم مره تاني اي تقدمه 200 دولار او اكتر في اخر عيد الحصاد في ايفون جديد مقدم لقناه الكارما هنقدمه هديه لواحد من الاحباء اللي بيقدموا 200 دولار او اكتر في عمل الرب امين
2: كل واحد اول امبارح
0: من اول يوم من اول ما بدانا
2: اوكي
0: بشجع الاشتراك الشهري 15 دولار 30 دولار 20 دولار اي مبلغ الرب يحط على قلبك تعال قول يا رب انا احط كتفي في العمل النهارده
1: امين

0: اسم مبارك، اسم الرب، ربنا يباركك. بيتر، اوقات تسبيح رائع احبائنا. نرجع للوقت بتاعنا وباقي منه 84 دقيقه. احنا بدانا 90 وقلنا مع اول تقدمه، عارفين اول تقدمتين وصلوا من خدام الكارما اللي نزلوا الاولانيه والثانيه. بشكر رب جدا لاجلكم، ربنا يباركوا ويستخدمكم. وكمان بنشوف باقي التقدمات كده، المبلغ اللي باقي قدامنا اللي عندنا هو حوالي 45,000. 45 يعني يا قسيس ممكن نلاقي 45 شخص يقدروا يقدموا 1000 دولار، او ممكن يكون بعض الاحباء يقدروا يقدموا 500، بعض الاحباء يقدموا 100. زي ما الرب يحث قلبك، من فضلك اعمل، بس الفكره انك تعمل وبسرعه. مش محتاجين نقعد 83 دقيقه ونيجي في الاخر نقول اتزنقنا. فمن فضلك من دلوقتي تعالى وبسرعه. والاساس رائف اهو وبينده على كل الاحباء قبل ما ينام.
1: امين.
0: في الايست ويقول لك الايست، على فكره احنا اديناه امبارح المسؤوليه الاساس رائف من اول فلوريدا وانت طالع فوق لغايه لما تخلص،
1: وكان بيلعب لحد تورنتو كده حد.
0: ما انا لسه بقول لك اهو.
1: لا انا اتمنى الساعه 10 ونص عندك. اتس نوت ذات ليت يعني. تعالوا يعني الرب علمني في خلال العشر سنين 15 سنه اللي فاتت امشي على الميه. حقيقي حقيقي بعنيها من كل قلبي بمشي على الميه، ومرات يبقى قلبي مرعوب وخايف، بس هو دربني. لما دربت عليها بديت اصدقها، فبديت امشي على الميه. وانا بمشي على الميه انا صغير قوي قوي عن الطافه. قد ايه بيكرم ولاده. انت مش متعود علشان انت ما اتعلمتهاش. يمكن الروح القدس النهارده وربنا اداك فرصة

0: الفرصه دي ابتدي تعود عليها. عندي شاب في الكنيسه بشكر ربنا من اجله من الناس المدعمين الكرمة بقلبهم, هو بتاع ديليفري, صدقني جناب الاسيس بتاع ديليفري. كل مره اروح جنوب السودان يجري عليا ويقول لي بابا انا هحفر نص بير في جنوب السودان, اديني 5000 دولار. كل خدمه موجوده في مصر العليا بنفتح سنتر نعمل اي حاجه للاطفال اللي عندهم عجز, اول واحد يقعد يقول الرب علمني. فبقول له طب حبيبي مش بيزنقك؟ قال لي ما ده مش بتاعي, اصل انا بطلعهم اول باول, هو حاجزهم اول باول. فهو لما يكون في قلبه يدي الكرمة مثلا 1000 دولار 2000 دولار 5000 دولار, هو كل اللي بيعمله يروح سحبهم من بتاع ربنا. فتعلم ده, اتعلم ده. يعني انا اتعلمت ده حقيقي, انا بقوله بتضاع ببوز بيه اقدام سيدي. انا اتعلمت انا وهناء ده ان احنا في حاجه بتاعت ربنا ونعملها على جنب, فما بنتزنقش, احنا ما بنتزنقش. فلما انت تتعلم ده هيبقى سهل عليك قوي قوي. ابدا من النهارده وقول له يا رب انا هبدا الخطوه امشي على الميه النهارده. وانا بكلم مش بس الايست حقيقي, يعني كنا بنضحك مع بعض, لكن انا بكلم كل العالم. العالم قد بورك الروح القدس, بارك العالم كله بالكرمة. فيش بيت دخلته لا في استراليا ولا في نيوزيلندا ولا في اوروبا ولا في افريقيا, حي والرب, ولا اسيا, في كل حته رحتها قد ايه ربنا بيعمل عظائم بسبب الكرمة. شفنا بعنينا في اليمن. تقدر تروح؟ انا ما اقدرش, بس الرب راح من خلالك انت برضو. ما هو الهوى ده ليه تمن, والارسال ده ليه تمن, فالارسال ده التمن اتدفع منك, فانت شريك معانا في الخدمه دي. فانا بشجعك النهارده, بشجع كل شعب الرب في كل مكان, لو 45 واحد اتس دون. وبعدين نقول لكم تعالوا تعشوا معانا, خصة سهله, تعالوا اشربوا معانا قهوه وهتعملوا كده. اشجعكم تيجوا الكرم. لو جيت يا لهوي قلبك هيدوب وهتدي فرح. ليه بقى؟ هتشوف بقى يد الله, اصبع الله. هذا العمل بدا من جراج, هذا العمل بدا من حته قد كده. الرب وصله لكل ارض, up to the whole nation, كل الارض. فيلا خد خطوه جريئه بالايمان. مش عايزين نقف كم يعني اقل اكتر, يا دوبك 80 دقيقه وشويه.
1: بصلي النهارده ان المبلغ يجي ويكون لسه في وقت.
0: امين.
1: اتمنى ان ده
0: يحصل. نرنم فيه
1: ونرنم فيه. ونصلي
0: طبعا. ونقوم ونصلي
1: ونسبح ربنا فيه.
2: أمين. على فكره اللي باقي 45000 بالظبط, وعندنا 79 دقيقه. في بعض الاحباء يقدروا يعملوا خطوه ايمان قويه ويقدر يقدم 5000 7000 10000, ينقلنا نقله كبيره ما نستناش للاخر. امبارح جينا برضك كان عندنا نفس الموضوع وقربنا على الوقت الزنقه والاوفر تايم بتاعنا, فربنا بعت بطله من البطلات
1: دايما بتنقذنا بصراحه,
2: انقذتنا ب 15000 وبعدين 3000 تاني, فبشكر الرب جدا لاجلها. الرب يباركك ويحميكي ويستخدمك.
0: وممكن ابطال يدوا رقم كبير في الوقت ده برضو
2: دلوقتي.
0: ما ده هيقلل الوقت
2: دلوقتي قبل ما نستنى للوقت الاخير. فدلوقتي لو ربنا بيتكلم اشخاص يقدروا يقدموا 5 10 15, اللي تقدر تقدمه من استراليا, من كندا, من امريكا, من ميشيغان, من اوريغون, من كاليفورنيا, من بنسلفانيا, من اوهايو, من فلوريدا, من نورث كارولينا, ساوث كارولينا, نيوجيرسي, نيويورك, كل الخريطه. ممكن نحط كل الخريطه ونقراها. مين هيقول انا موجود في الولايه الفلانيه, سواء كان بينادي عليه الاسيس رائف من المقاطعات بتاعه الاسيس رائف. اتفضل يا اسيس.
3: انا نفسي يعني نشوف صوره مختلفه في ذهني, ان حد من كل بلد يعني ما سمعناش اسمها. يعني في مؤمنين في السعوديه, وفي مؤمنين في الاردن, وفي مؤمنين في سوريا, وفي مؤمنين في ليبيا, وفي مؤمنين في سمي كل البلاد,
0: الكويت وقطر ومسقط
3: والخليج. ليه ما تاخدش انت المبادرة وتقول انا بقدم هذا المبلغ نيابة عن ان الرب يصنع شيئا في بلدي متميز أكثر مما رأيناه في كل الماضي. وخلينا نفتكر دايما الجزء اللي في سفر الأمثال اللي ابتدينا به, قلنا اللي يوجد من يفرق فيكون له الأكثر ويغنى. بقيه الايه بتقول تعبير جميل جدا، المروي يروى. يعني اللي يعرف يقدم ميه لما يجي الوقت اللي انت بتحتاج فيه وتبقى عطشان، الله ياتي بمن يرويك
0: لك المجد.
3: فدي حقيقه كتابيه وليس كلام تشجيع، لكن هذا ما يقول الوحي المقدس في سفر الامثال اصحاح 11. ازرع علشان تقدر تحصد، بدون ان تزرع لن يكون هناك حصاد. اروي لكي تروى، ومن يفرق يزداد في الغنى. هذا هو المبدأ الكتابي. وبعدين خلينا نفتكر ان احنا لسنا نملك اي شيء، لكننا وكلاء على ما قدمه الله واعطاه بين ايدينا. يا ترى ايه نوع الوكالة بتاعتك؟ بتتاجر باللي ربنا باركك فيه؟ انا كنت قاعد بتعجب من الاخ المبارك اللي والكليب اللي بينتها
0: مانو
3: في بقول لو الرب استخدم هذا المبلغ في ان رسالة الانجيل تصل لناس ما سمعوهاش قبل كده، ونتيجة المبلغ اللي وضعه هذا الاخ الناس دي جت للمسيح. واحد تاني بيقول لك يا عم اشتري دماغك، ما احنا بنحط في العطاء يوم الحد وخلاص، وفي ناس بتعدد الكرمة، واحنا يعني ظروفنا على قدنا والكلام ده كله. ويعيش بهذا المنطلق وبهذا المنطق، لا يعطي ولا يعطى، لا يقدم، لكن يعني كل اللي يبقى عايش. في ناس بتعيش عشان تاخد
1: نفسها
3: مش عشان تدي،
0: مستهلكين.
3: وحتى دخول الكنيسة ببقى رايح عشان ربنا يباركني.
1: يعني
3: فكرة الاستقبال وعدم العطاء فكرة ليست كتابية ولا إلهية ولا يحرض عليها الروح المقدس. فتخيل واحد من هذه النوعية لا يعمل شيئا من أجل الملكوت، وواحد لا يملك الصحة ويعاني في فراش المرض، والله يستخدمه لكي يأتي بكثيرين، وتأتي شبكة المسيح بغنى لتصطاد هذه النفوس. قد إيه الصورة بتبقى مختلفة، كل الاختلاف. أصلي من كل قلبي أننا نتحرك لنكون جيش للرب، نقدم له مما أعطانا. إحنا مش بنديله حاجة من عندنا، لكن نقول له فعلا زي ما قال له داود، منك الجميع، كل حاجة عندي بتاعتك أنت، واللي إحنا بنديه لك ده يا رب ده من الإيد اللي اديتنا، منك الجميع ومن يدك أعطيناك. أصلي أن من لم يتعلم العطاء فيما بعد، أشجعك ابتدي خد خطوة لكي تختبر حقيقة العطاء. فهناك اختبارات حقيقية واقعية فعالة. لا تقف متفرج، لكن أشجعك أخي العزيز أختي العزيزة أنك تطلع برا القارب اللي أنت حاسس فيه بالراحة، وابتدي زي ما كان الأسيس رائف بيقول، خذ الخطوة الإيمانية أنك تسير فوق المياه.
0: أمين يا رب.
3: وهذا أمر يفعله الرب في حياتك وفي حياة الآخرين، فتكون دائما للبركة.
2: أمين أمين أمين
0: أمين
2: أمين. أحبائنا اسمعنا الأسيس، تعالوا نعمل بطريقة عملية دلوقتي. نمسك التليفون بتاعك أو التليفون بتاعك ووجهه ناحية الكيو آر كود اللي موجود ده، وهيطلع لينك اضغط عليها وقدم بالعملة اللي تعجبك بعملة بلدك. الأسيس ندى على بلاد مختلفة.
3: نعم.
2: سواء كان لو بتسمعنا، أنا عارف يمكن تكون بدري، لكن في ناس قاعدة وسامعة. لو بتسمعنا من الإمارات، لو بتسمعنا من الكويت، لو بتسمعنا من السعودية، حصل قبل كده من كل البلاد دي ربنا بعت، من قطر، من بلاد، من تركيا، من لبنان، من وصلنا من سوريا، طبعا من الأراضي المقدسة بيوصل. فأنا بشجعك تعمل كده، بشجعك تعملي كده. أما أحبائنا اللي في أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلاند وأوروبا، فده بيتكم، ده مكانكم، ده يعني بسهولة جدا تقدر تعمل كده. شجعك من كندا، تعال قدم أحلى تقدمة للرب. من كل ولايات أمريكا، 50 ولاية، 50 ولاية، لو كل واحد فيهم قدم 1000 النهاردة، أمس لقى الماتش ده خلص 45,000 وبقى 72 دقيقة. يا جماعة أنا عارف إن الوقت بيجي في الآخر وبنتزنق، فدلوقتي لو الرب بيحط على قلبك تقدم 5 3 8،

0: الفكره يا اسيس ان كل واحد يقول ايه استنى للاخر ما يمكن حد تاني, ومش هو ده اللي ربنا عايزه. ربنا عايزنا يعني نتسارع احنا اولا, مش نستنى نشوف عشان نسدد احتياج وخلاص, لا احنا عايزين احنا نخطف البركه النهارده. فانا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جايه دي, واحنا بنسمع الاساس رائف والاخت امل, يكون الرب بيشجعنا نقوم ونقدم 1000 5 3 500 ما اعرفش قد ايه. انا زي ما بتكلم مش الاماونت هي المهمه, لكن القلب. تعال نشوف نكسر ال 45000 اللي قدامنا دي, لانها ممكن الناس يتخضوا من الرقم الكبير ده. فخلينا مين يقدر ينزلها ل 44, مين هيقول انا اول واحد اقدم للرب 1000 النهارده او 2000 او اي مبلغ الرب يحطه على قلبك, ونكسر الارقام دي. امين احبائنا,
1: امين باسم يسوع.
2: امين امين. يعني همشي برضو في نفس الخط الجميل الحلو اللي الروح القدس ممشينا فيه. خط اللي ماشينا فيه, لما انت بتفكر في العطاء انت بتقتدي بالعاطي, بيفرح بيك, قول يا سلام انا عندي اولاد موجودين على الارض بقيوا اولاد الله. يعني انا لو شفته بيتر ابني وهو ماشي 100% تعرف انه ابني, مشيته الطريقه بتاعته, لما يجي يضحك الضحكه بتاعته. فانت بتقلد ابوك, عارف ابوك عمل ايه, لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه. يعني ايه بذل؟ يعني اعطى, يعني اعطى. فانت اتعلم المبدا ده, الرب يسوع لكل المجد اتكلمنا عنه امبارح, وانا هضيف لك حته جديده حلوه مهمه ليك قوي. افتقر وهو الغني. يعني ايه افتقر وهو الغني؟ يعني قبل يبقى انسان. فيليب 2 قبل يبقى انسان, قبل يبقى عبد, قبل يبقى خادم. ده مش عطاء, ده مش عطاء. قبل يروح للصليب, قبلها قبل يولد في مكان زريبة بهائم. ده مش عطاء. فعلمك انك انت تعطي, فانت وانت بتعطي انت بتتشبه بيه, بتاخد صورة الابن المبارك ربنا يسوع المسيح. وانت بتعطي بتخرج من دائرة الخوف, عداءة الخوف. خوف من بكرة, هو بكرة بتاع حضرتك؟ هو بكرة بتاعي؟ انا بفكر في الغد, ما الغد بتاعه. تعرف عامل ايه في الغد؟ هو كان في عصفورة كده فوق بيتنا عمالة صوصو, وراحت باضت شوية بيض وعملت شوية فريخ صغنانين كده بعصافير, ولا عالت الهم ولا جالها اكتئاب, ولا جت في وقت كده دورت على عصفور دكتور علشان يتم بيها ويعالجها. عارف ليه؟ لان ابوك السماوي يعتني بيها. فانا عايز اقولك اخلع عباءة الخوف من بكرة, الخوف من الاحتياج, الخوف من العوز. كان ابو الاسيس بيتكلم لما انت بتعرف مفهوم انك انت ترتوي من محبة ربنا ومن امانة ربنا ومن صلاح ربنا ومن عطاء ربنا ومن خير ربنا ومن حكمة ربنا ومن فداء ربنا ومن مشية ربنا معاك اللي قال لا أهملك ولا أتركك. هتتعلم ان انت وانت مرتوي بالداء لانه انت رويت, وانت انك رويت فانت بتعرف تروي الاخرين. فانا عايز اشجعك النهاردة, انا مش عايز اوعظ وعظ يمكن انت سمعته قبل كده تقولك الحتة دي انا سمعتها قبل كده حلو قوي. طب انت عشتها قبل كده؟ هو كده حبايبي, العطاء اختبار.
1: نعم
2: العطاء اختبار, العطاء عطاء حاجة من القلب. تعرف الجميلة دي ليديا دي عملت ايه؟ أول ما اتغيرت على طول فتحت بيتها وفتحت جيبها وعزمت الرسل. يعني هياكلوا تراب لما أخذ, يعني ما لازم تروح تشتري, فتجيبت فتحة زكة. ايه جمال زكة ده؟ طب ايه رأيكم برنابة؟ ايه رايك في تلاميذ جمال جدا واخوه حلوين جدا في العهد في بدايه الكنيسه لما باعوا كل ما يمتلكون عشان يدوه؟ طب ما تيجي تختبروا العطاء, مش فتحه ايد, العطاء اتجاه قلب.
3: صحيح
2: اتجاه قلب. لما قلبك ياه عندي كده شباب عندهم ظروف صعبة صدقوني في الكنيسة، صدقوني ظروف صعبة. في ولد سمعنا أمثلة زيها كتير،

والغريب قوي ان هي مطبقه في كل الارض. يعني لو انا قلتها واحد يقول ياه ده حصلت عندنا. صدقني هذا الشاب كان معاه نص الايجار وهو حبيبي يعني ظروفه صعبه بجد، يعني يشتغل اربع ايام وسته مفيش وفي جيبه نص الايجار، وتاني والتاني يوم المفروض يدفع الايجار والرب بيكلمه. وكانت ليله البكوره، احنا عندنا ليله السنه دي ليله البكوره.

0: ابتدى الرب يتعامل معاه بقى، قال له اخلع عباءة الخوف، عباءة عدم الثقة في ربنا الذي يملك كل شيء، اللي ايده ممتدة برضا الجميل. فهو صدق. فتاني يوم هو قاعد وعمال دماغه برضو بتجيب وتودي، هيجيله الانذار، هيجيله الخبط على الباب، هيجيله الخبط على الباب، لانه اللي هو المسؤول عن المبنى اسمه ايه، سموه ايه، اللي هو مش مانجر، بس هو راجل زي بعض، نخلي مانجر، خلي مانجر عشان خاطركم ما تزعلوش. فهذا المانجر هيجي يخبط عامل ايجار، فهو قاعد يخبط يخبط، يستنى الخبطه يستنى الخبطه، وحد من الاخوه الحلوين في الكنيسه جميل قوي، رب كلمه بالليل، هو قال لي ربنا كلمني اخويا محتاج، ظروفه صعبه، فقال لي انا رحت له يا قسيس، ورحت بشرب معاه شاي وقاعدين مع بعض، وهو مش راضي يقول لي حاجه ولا اعرف اي حاجه ولا اعرف انه ايه اللي كان معاه. وبعدين جه خبط المانجر، فهو اتلبش وبتاع، فقال للمانجر تقعد تحب حضرتك تشرب معنا شاي، فقعد يشرب شاي، وهو قعد وهو راح يعمل الشاي، وهو بيعمل الشاي اخونا قال له الايجار كام، قال كان وقتها الايجار 450 دولار، دلوقتي نشكر ربنا بقي 2000 دولار، ربنا يديهم الصحه. فراح مديله 450 دولار، قال له ما تقولوش انا اديت حاجه. فهو جه جايب الشاي وحطه قدام المانجر، فالمانجر شرب الشاي وقام ماشي، فهو فرحان قوي ما سالوش، فقال له انا بقول لحضرتك ان شاء الله انا همر عليك علشان ادفع لك الايجار. قال له الايجار وصل. قال له منين؟ قال له خلاص وصل، وراح ماشي. صدق ربنا، الاختبار تجاه القلب.
1: عارف يا أسيس، حصل معانا هنا، كان حد خادم كان موجود معانا في الكارما وعمل نفس الموضوع ده. حصل معاه هو صحيح. وكان في وقت من الاوقات وما كانش معاه الايجار يكمل، هو حكاه بنفسه
2: موجود في الكارما
1: وما كانش معاه الايجار وكان معاه جزء منه، وقال خربانه انا هقدم للرب. يعني انا مش معايا جزء بسيط من الايجار، وراح مقدم كل اللي عنده وحطه في الحصاد. وبعدين بعديها بيومين في بدايه الشهر جيت المانجر خبطت على باب البيت وقالت له اتفضل. بقول لها اتفضل ايه؟ قالت له اتفضل الوصل. بيقول لها وصل ايه؟ بيقول له الوصل عشان الايجار بتاعك الدفع.
0: انا ما دفعت،
1: هو انا ما اعرفش جني، لكن الرب بعت حد سدد ده. واحد اللي حصل معاه هنا بنفسه هنا
2: في الاستوديو، في
0: والعكس ربنا
1: بركه الرب تغني. يا جماعه انا بتفكر تقضيها بنفسك وتشدها يمين وتشدها شمال ومش عارف، مش بامكانياتك، ليس بالقوه ولا بالقدره ولا بذكائك ولا، لكن بطاعتك لربنا. ربنا يقدر يعمل معجزه. انت ما تقدرش، هو يقدر، هو عايز يعمل معجزه في حياتك، هو عايز يباركك، وانت بذكائك البشري بتحرم نفسك وبتحرمك وبتحرم بيتك من البركه. انا بشجعك النهارده، طلبت احباء يقدموا 1000 دولار، في 2 قدموا اوريدي، في 1000 من كندا وفي 1000 من انتيجوا، والاخت الرائعه من انتيجوا طالبه صلاه لبنتها انها تكون في مشيئه ربنا طول الوقت.
0: امين
1: في اسم المسيح، ربي يتمجد معاها وهنصلي ليها كمان في الاخر. لكن بشجعكم احبائنا، الوقت بيجري وباقي 63 دقيقه، ومش عايز نتزنق يا اسيس روح، وباقي 43,000 تقريبا وحاجه، لانه في 1000 من كندا. فانا بشجعك دلوقتي، في 2 استجابوا، لكن في 43 لسه قاعدين عايزين يستجيبوا، لكن بيشاور عقلهم. انا متاكد، انا طلعت الخريطه زي ما قال الاسيس نبيل، وهرجع تاني للاسيس رائف، انا ما خدتش منك كلام يا اسيس، هرجعه لك تاني.
0: لا لا لا، انا مبسوط انك بتقول امثله حيه.
1: فانا دلوقتي انا طلعت الخريطه وبعلم عليها الألف او الفلوس اللي هتيجي منين، وهطلعها قدام حضراتكم على الشاشه ومعايا القلم. فدلوقتي في كندا وفي من انتيجوا. انتيجوا عارفين فين انتيجوا؟ انتيجوا دي الجزر ما بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، في النص كده تحت فلوريدا من تحت خالص، وقاعدين ويتفرجوا على الكارما. طب احنا اللي في المينلاند في امريكا كلها، يا شعب امريكا المبارك، الرب يناديك النهارده، فتعالى واعمل اللي الرب بيقول لك عليه. مين النهارده يقول ها انا زي يا رب ارسلني، أنا زي يا رب باركني النهاردة، من يدك وأعطيناك، مين ينتدب للرب النهاردة؟ تعالوا أحبائنا، فرصة رائعة، يوم مبارك، يوم عجيب النهاردة، يوم حلو جدا. الرب بيتكلم لناس كتيرة، بس الكلام ملهوش لازمة إلا إذا كنا نطيع.
0: اختبار
1: صح؟
0: عيشوا،
1: فضل
0: أعيش وأحبها. يعني أنا ممكن أتكلم

0: اتكلم عن الخلاص وانا ما دقتوش، اتكلم عن القداسه وانا مش عايشها، اتكلم عن العطاء وانا حافظه بحكي عنه لكن انا ما عشتوش. فانا جربه، يعلم ربنا جربه، هتدوب فرح. يعني انا اقول مثال حصل معايا ايجابي وسلبي، وانا بقول للمؤمنين، انا كنت جاي كاليفورنيا رايح الكنيسه، كان اخويا الاخ فليب متياس رجل في الكنيسه بتاعتنا الحلوه دي، وانا نزلت مطار لوس انجلوس وهقضي معاهم 3 ايام، ولقيت مكالمه جاياني من هولندا، فبيقولوا الاخوه قسيس اركب النهارده تجي لنا على هولندا. فانا قلت لهم ده انا مش في نيوجيرسي، ده انا جاي خدمه في كاليفورنيا. قالوا ما تحاولش. المهم كلمت اخويا فليب، هو في السما دلوقتي فرحان مع الرب، هو في بي فبقول له، قال لي اسيس رائد بن الزني الزنقات ديه وبنبقى عايزين حد امين. فانا اتصلت بيه بقول له حبيبي طب شوف حد في اوروبا، يعني اوروبا قريب منكم خطوتين. فقال لي اسيس لو تذكره ب $10,000 هاتها. فعلا تذكرك ب $3,200، لان انا رايح هولندا من كاليفورنيا على طول بقطع في نفس الوقت، وانا مفيش حلول تانية. ورحت على هناك $3,200، وهو الاخ قال لي 14,000 اقطع. جينا كل اجتماع يقوم اخونا يقول عندنا عجز 70,000 يورو. انا بتكلم جد. والتاني يوم وسطه 45، وتالت يوم اخر يوم قبل ما امشي كان باقي عجز 25,000 يورو. طب يعني انا ما شاء الله، يعني الراجل عنده عجز 45,000 يورو، انا كنت غيرت 500 يورو في المطار وحطيتها في جيبي. فانا بتكلم مش بقول مجد شخصي يعني. فانا رحت سلمت عليه، قال لي يا سيس نظامنا ايه؟ قلت له نظامنا ادي 500 يورو وربنا يباركك يا محبوب انا ماشي. يعلم ربنا وانا قاعد في الطياره يا اسيس نبيل، وبعدين انا عندي ابني بيدرس وانا محتاج وده محتاج وده محتاج، وبعدين الشيطان يقول لي ايه؟ يعني طلعت لي فيها ابو عزيز، ابو عزيز ابويا مش عزب، بس طلعت فيها. وانا قلت له يا رب طب ما هو في المؤتمر ده جناب الاسيس اتعمد 120 جايين من من من من المؤتمر ده، فيه 800 شخص من الاصدقاء و400 من اللي ما يعرفوش حاجه النصارى. فمجد حضور والناس اتغيرت. فانا اقول له يا ابليس ابعد عني، انا فرحان بالثمر، انا فرحان باللي حصل. روحت البيت بالليل، انا وصلت الساعه 12 2 مطار نيويورك الدور، الساعه تقريبا 8 بالليل اتصل بي اخ من شيكاغو وقال لي قال لي نفسنا ربنا يستخدمك وسطين. قلت له يا محبوب اما انا جاي مضروب قلم اصلا بس جاي فرحان. قلت له محبوب انا، قال لي اسيس خلاص تعالى ما تقعدش يوم الحد، اقعد معانا الخميس والجمعه والسبت يا عم هديك رديك. انا قعدنا مع بعض واتبسطنا والاجتماع كان جميل جدا، وانا كنت بتكلم عن التوبه، توبه المؤمنين ورجوع المؤمنين. المهم وانا ماشي الاخ بيوديني المطار وراح حاطط ظرف جاف في جيبه، قلت له انا ما باخدش حاجه. قال لي اسيس الرب قال لي، وقلت له صدقني انا ماليش في القصه دي، انا ما دام ربنا مباركني انا خلاص اتبارك. المهم فانا سابه امام ربنا ما فتحته، روحت البيت يا صمت وانا ولا لمسته، وخلعت البدله بتاعتي ورميته على الـ على الـ على التيبل، وبعدين دخلت وبتاع. فالمهم بعد شويه انا بفتحه لقيته $3,700 التذكره واللي اديته. ده الهي، انا مجربه. تيجي تجربه مش في الامور الماديه،
1: لانه احنا لما بنناكف باذهاننا بنحرم نفسينا من بركه
0: طبعا. فانا عايز اشجعك بجد صدقني، الراجل ده اللي اتدفع عنه الايجار والاخ قال له ما تقولش ومشي، والراجل بدل ما يقول له هات الايجار مشي شرب القهوه ومشي، التاني ده راح ربنا سدد عنه خد الريسيت. انا مش بتكلم عن الامور الماديه يا احب، ممكن ما يجيلكش اللي انا قلته بس يجيلك بركات روحيه، فرح في بيتك، ابنك اللي انت عمال تصلي من اجله لما طلع عينين لم اخذه وانت عرفان. شفتها في السويد، شفتها في المانيا، شفتها في، ويجوا اباء يبكوا قدامي يا سيس ابني ضايع، ونصلي واقول له اكرم الهك، اكرم الهك، امشي خطوات ايمانيه على الميه، وبيعمل كده. وبعدين اروح السنه الثانيه الاقي جاي بالواد ماسكه في ايده يقول لي يا سيس الضايع رجع والضار رجع يا سيس. واحده بنتهم عادي 3 سنين يا سيس، 3 سنين مش عارفينها فين، وقعدنا نبكي قدام الرب. وكان عندنا مشروع معين، كان الكنيسه هناك كنا في السويد، وقلت له بارك الرب واشكر يقول له اشكر عليه قسيس ما البت ضايع. قلت له اشكر وبارك ربنا، اشكر وبارك ربنا، انتوا عايزين تعملوا كذا وكذا في الكنيسه.

0: قال لي طب يعني خلاص، راح قعدوا امراته وصلوا بكوا وباركوا الرب. انا رحت بعدها باربع خمس شهور لقيت البنت جايه داخله وفي امها وقالت لي بابا انا الرب غير حياتي. احبائي مش دي بركه؟ دي تساوي ايه؟ دي تساوي ملايين. تفرح باولادك، تروح السماء وعيالك معاك. اعمل كده، اعمل، جرب، قول له قلبي يا رب غيره يا رب. قلبي بيعمل حاجات عكس اللي انت عايزه، لاني بستخدم عقلي بكره والظروف والعيال واحوش وضع في البنوك. طب الذهب هيذهب والفضه هتفض، طب والمال برضه هيميل، لكن اكنس فوق عشان ربنا يجيب عيالك، عشان ربنا يجيب بناتك. انا جربته، يعلم ربنا جربته في حاجات انا ما اقدرش اقولها، لكن انا جربتها، شفت ربنا ازاي بيباركني. العطاء اختبار، العطاء اخلع عباءة الخوف ولا مبالاة وعدم الايمان، والبس حاجة جديدة تفرح سيدي وجرب ربنا. اوعى تفكر امور مادية، لا، الفرح بالنفوس يساوي الكون كله. زي حبيبي العاجز اللي قال انا مبشر، نفسي دلوقتي احنا ما نقعدش نملع عقولنا. بقينا كام؟ بقينا
1: 41,590،
0: يعني 41 واحد.
2: 41
1: على فكره احنا بننده النداء ده، وانا شايف دلوقتي استراليا، نيوجيرسي، انتيغوا، كاليفورنيا، سوري كندا، دول الأربعة من ساعة ما لدينا الأساس نبيل قال إنه عايز نشوف من كل الخريطة، من كل البلاد، من كل الولايات.
0: أمين.
1: دلوقتي أنتيغوا، كندا، نيوجيرسي، and أستراليا. مين تاني؟ مين موجود تاني في أستراليا؟ مين موجود تاني في باقي الولايات؟ يا جماعة مين؟ أحب أننا موجودين في كل، أنا ممكن أندع الولايات كلها،
2: تينيسي، إنديانا، في تكساس،
1: أريزونا، ساوث كارولينا،
2: كتير
1: 50 ولاية. انا اطلعهم، انا يعني مش حافظهم كلهم.
2: لا
1: طبعا
2: الولايات دي احنا عارفين ناس فيها على فكره، يعني احنا في ناس كتيره بتكلمنا منها.
1: فدلوقتي انا معايا الخريطه بنعلم اهو، صح قدام الولايه اللي بتوصل منها تقدمه، لكن دلوقتي احبائنا الوقت بيجري وباقي نص، قربنا على نص الوقت، بقى 54 دقيقه، لو 45 يبقى نص الوقت. فانا نفسي على بالة نص الوقت يكون نص المقدمات وصلت. فدلوقتي وقت الاحباء اللي يقدروا يقولوا انا اقدم 3 2 5 10. مين الرب بيكلمك النهارده بتحدي وانت قاعد بتفكر مره واثنين وثلاثه، وبتسمع الاسيس نبيل وبتسمع الاسيس رائف وبتسمع كلامنا كلنا وبتفكر مره واثنين وثلاثه، وكانه يعني صراع جواك، انا اطيع ربنا ولا طب انتوا بتقولوا، طب اطيع الرب، مش احنا اللي بنقول، الرب اللي بيقول.
0: امين.
1: اعطيني العشور والتقدمه وجربوني بهذا يقول الرب، ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات. هو اللي هيفتح.
0: شكرا.
1: انا ما اقدرش اباركك لكن هو يقدر يباركك.
0: نعم.
1: انا ما بقولكش حط تروح تجيب، لكن هو يقدر، وهو وعد، هو وعد. انا شخصيا جربته مره واثنين وعشره ومية، وكل يوم بجرب وبختبر، بختبر حضوره، بختبر بركته على حياتي وعلى كل حاجه. واحنا بنختبر حتى في الخدمه بندي من احتياجنا وبنطلع العشور، تعال انت كمان اعمل كده، تعالي انت كمان اعملي كده. هرجع لك تاني اسيس لو ما كنتش خلصت الكلام بتاعك.
0: انا عايز اقول اختبره، بلاش نتكلم، اختبر. محروم من البركه، يعلم ربنا، يعلم ربنا محروم من البركه. يعني انا بالاساس نبيل يقدر يقول اللي انا بقوله، ياما في ناس حوالينا بنشوفهم عايش طول عمره جيبه مخروم، طول عمره جيبه مخروم،
3: وده اللي قاله الكتاب، تجمعونا الى كيس منقوب.
0: بالظبط. يعني
3: مش مرات احنا كتير بنقول يقف الاب او المسؤول عن الناحيه الماديه في البيت ويقول هو ايه الحكايه، ليه الدنيا مش مكفيه كل شهر. انا عايز اقول ان جزء كبير من امانه الشخص في علاقته الماديه مع الله يؤثر على حياتك، وعايز اقول ان انا اللي بخسر لما بكون غير امين. هقولها تاني، عدم الامانه وعدم الخروج عن الذات، قوقعه النفس والاحتياجات الشخصيه، واني اعتبر ان انا جزء من ملكوت الله، وان الله بيوكل

0: إني مرات كتير أكلمك الرب الروح القدس. عايز أقول أوعى تفكر إن إنك لما لن تعطي الخسران هو الكرمة نهائي. Yeah. لأن الله يأتي بالاحتياج من مصادر مختلفة.
1: صحيح.
0: لكن أنت اللي خسران ومش هتقدر تعرف هذه الحقيقة غير لما تعطي وتجرب كيف أن الرب يبارك. وزي ما ذكر الأخ صمويل دلوقتي الحاجة الوحيدة الكتاب بيقول لا تجرب الرب إله. أما الشيء الوحيد اللي قال هاتوا العشور ويستخدم كلمة جربوني يعني هل جربت هل اختبرت. لو أنت لم تختبر وقاعد في قوقعة نفسك وبتقول لي يا عم سيبك من الكلام ده ما غيري يدفع. هي الموضوع مش موضوع دفع, الموضوع موضوع بركة. ممكن يبقى ما حياتك خالية من البركة نتيجة عدم أمانتك مع الله. ويحصل إيه؟ تلاقي نفسك بتصرف على دكاترة, بتصرف على تصليح عربيات, بتصرف على مشاكل جات لك من حيث لا تعرف ولا تدري, شيء في البيت اتكسر. يعني عايز أقول لا تشعر ببركة الرب طالما أنت غير أمين في معاملاتك المادية مع الرب. وأعظم استثمار يمكنك أن تكون جزء منه هو أن تستثمر للحياة الأبدية في حياة ناس لا تعرف شيء عن المسيح. أنت اللي بتعمله بتقول أنا شريك لهذه الخدمة, أنا برمي معاكم الشبكة. ياما ناس جت تقول لي انا ماليش, لما بنعمل اجتماعات كرازيه يقول لك انا ماليش كتير في الكرازه وفي الكلام وفي الحاجات دي كلها. طب انت لو انت مالكش دور فعال في انك تتكلم او بتقول ان دي مش موهبتك او ان وقتك ما يسمحش, طب خد الدور الفعال العملي بانك تقدم للقنوات اللي بتخدم او القناه اللي بتخدم المسيح بانك تقدم لهم التعديد لكي تصل الرساله طالما انت عايز الرساله توصل. اما ان كنت لا تعبأ بالنفوس فهذا وضع اخر. لكن انا اقول واتفق مع جناب الاسيس رائف, نتيجه الاختبار الحقيقي اقول أن الشخص الذي لم يتعلم العطاء هو بيفقد الكثير من معاملات الله معه وفي حياته. وكل من أعطى يمكنه أن يقف ويشهد عن أمانة الرب في أمور كثيرة ليس لها نهاية. الرب بركته زي ما كان بيقول الجناب الأسيس مش بس أنه يديك فلوس عائد, كفاية أنك تبقى حاسس بركة الرب بتغنيك ومشياك وفي الآخر تقول أنا مش عارف أنا ماشي إزاي. ليه؟ لأن يد الله بالبركة على حياتك. اختبر هذا. أنت خسران, خد الفرصة دي. مش بس أن احنا بنجمع لكي نبني ملكوت الله لكن لتتعلم شيئا واقعيا وحقيقيا في حياتك الشخصية. كن شريكا في هذه الخدمة. لو انت مش بتخدم خالص وبتقول انا وقتي ضايع في الشغل, ابتدي وجه الطاقة بتاعتك وهذا المال لكي يصل لكي تصل رسالة الانجيل للناس اللي لم تسمع عن المسيح ولم تعرف المسيح, وتكون انت سبب بركة وجزء من هذه الشبكة التي تأتي بكثيرين فيمتد ملكوت الله ويعرف الكثيرون محبة المسيح وخلاص الرب الذي قدمه دافعا ثمنا غاليا دفع في حياته.
2: شكرا.
0: فماذا
2: شكرا.
0: يوجد عندي بعد غالي بعد هذا لكي أقدمه له؟ أقدم له حياتي وعمري وما أملك وأيامي وعائلتي وكل ما هو بين يدي. عشان كده بشجعك في هذه الليلة أنك تبدأ خطوة عملية لتختبر حقيقة القلب المنشغل بالرب.
2: يا رب.
0: أنت يعني مش كفاية أنك تروح أنا بكلم مؤمنين, مش كفاية أنك تروح تحضر كنيسة لكن كن جزء من خطة الله في حياة الآخرين. لأن إحنا الرب هيحاسبنا في يوم من الأيام عن كل واحد عن الوكالة بتاعته, ماذا فعلت بما أعطيتك؟ فماذا ستكون الإجابة؟ كن شريكا في هذه الخدمة التي تصل إلى أقصى الأرض كلها. لسه سمعين عن الخدمات المختلفة وقد إيه أخ صمويل التشجيع

0: اللي انا باخده من ربنا نتيجة برنامج فجر جديد أكاديمية الكارما، قد إيه بتشجع من المكالمات والرسائل والناس، واحد سلم حياته للمسيح من خلفية مختلفة على الهواء في أثناء أحد الحلقات اللي فاتت قريب مش من بعيد، وآخرين بيطلعوا يسألوا أسئلة كلها احترام وسلوك مهذب وأسئلة مشروعة. يعني عايز أقول إن قناة الكارما تقوم بمهمة غير عادية، سواء في أنها ترمي الشبكة لتجتذب البعيدين فيعرفوا المسيح، ثم لا تتركهم بعد ذلك. يمكن إحنا في كنائسنا الناس بتعرف المسيح وتطلع من الباب الخلفي، لكن هنا الكارما فيها البرامج والتعليم والأمور العملية اللي يتعلموا منها، بتقدم كل ما يحتاجه الإنسان لتكون علاقته قريبة من الرب. ألا تكون لك البركة بأن تكون شريكا وجزءا من هذه الخدمة التي بدأت بطريقة متضعة ووصلت إلى عملاق، الآن يصل إلى لغات كثيرة كما سمعنا؟ نعم، الرب يوسع تخوم، كن جزءا من هذه البركة لتأخذ بركة، أروي لكي تروى.
1: أمين. أمين. مبارك اسم الرب.
2: أمين.
1: أمين يا سيد نبيل. حبانا وصلنا نص الوقت.
3: طيب باقي كام؟
1: باقي، لا مش باقي النص، باقي أكتر من النص. بشكر ربنا، أقول لكم أشجعكم بس. بشكر الرب لأجل كل التقديمات. سمعنا من كندا، من أنتيجوا 1000، نيوجيرسي 1000، أستراليا 1000، كاليفورنيا 5000 أونلاين.
3: أوه.
1: أحباء غاليين على قلوبنا، رب يبارككم ويستخدمكم كمان، ودايما معطائين، وأنا عارف أكيد بيدوا تاني وتاني لمجد اسم يسوع. وكمان في 1000 من كندا من أحباء نعرفهم بردك، وفي 1000 تاني من كاليفورنيا. فبشكر ربنا،
0: شكرا
1: دلوقتي
0: للرب.
1: في حركة بس يلا بينا نمسك.
3: طيب
1: باقي 34800.
3: طيب باقي 44، يبقى أقل من الوقت. حلو.
1: لا 44
3: مش معقوله كده.
1: لا انا بقول النسبه وتناسب، انا كنت متوقع نص الفلوس مع نص الوقت، لكن يلا بينا احنا لسه في
2: عايزين ناخد تلت ساعه رنين
3: كده. كويس، يلا بينا.
1: ايوه على فكره كل تقدمه بتوصل للعمل الرب في الكارما معفاه من الضرائب، دي حاجه جميله، حاجه رائعه، سواء كان في امريكا، في كندا، في استراليا، في نيوزيلند. نقدر في بيوصلك جواب بيعفي الفلوس اللي حضرتك بتديها عمل الرب في الكارما، بتبقى ليها اعفاء ضريبي، فدي حاجه جميله. نشكر ربنا لاجل الامكانيه اللي موجوده دي. فكده كده انت الفلوس دي بتروح
3: بزرق.
1: فانا بشجعك النهارده، تعال قدم لعمل الرب في الكارما، تعال قدم وقدم بسخاء. طيب سمعنا من امريكا هنا، نيوجيرسي ونيويورك في التحدي اللي احنا عاملينه دلوقتي،
0: عايزين الدول الثانيه اللي بتستمتع ببركه هذه القناه انها تبدا يعني ناس تكون بتمثل البلد بتاعتها. وهنا احنا مش بنقول بلد معينة، لكن انت اذا كان الرب بيحسك ويدفع قلبك ومشاعرك لكي تقدم، قدم نيابة عن بلدك. قل له يا رب انا نيابة عن هذه البلد لكي تدخل رسالة النور الى القلوب المظلمة كما فعلت في حياتي. انا بكلم مؤمنين دلوقتي، ابتدي انت خد القيادة وخد الخطوة الأولى، وبالإيمان قل له يا رب أنا بقدم لكي تصل رسالة الإنجيل إلى إخواتي المحرومين كما وصلت إلي.
3: أمين.
1: أمين. مبارك اسم الرب. بشكر ربنا لأن في تقدمة كمان 400 دولار من كاليفورنيا. يلا بينا نخليش الوقت يعدي.
2: أمين.
1: بس يلا نتسابق.
2: أمين.
1: تقدر تقدم 100، تقدر تقدم 400، تقدر تقدم 1000، بننده على الأبطال. لغاية دلوقتي أنا شايف نيوجيرسي منورة، كاليفورنيا منورة، استراليا، كندا، أنتيجوا. طب الباقي، باقي الولايات،
3: باقي البلاد
1: العالم. يلا بينا أحبانا، عندنا 42 دقيقة. لو بلدك لسه نايمة، قول أنا بدي بالنيابة عن العراق، بدي بالنيابة عن سوريا، بدي بالنيابة عن لبنان، بدي بالنيابة عن البلد بتاعتك، مصر، أي بلد، السودان، أي بلد أنت موجود وتسمعنا، قول أنا بدي عشان عمل الرب يستمر في البلاد.
0: أمين.
1: سمعنا من الصومال 15، سوري، من موريتانيا،
0: موريتانيا
1: حوالي 15 أو أكتر، 17 شخص قاعدين بيتجمعوا بيسمعوا وطلبوا أن يسمعوا صوت الأسيس نبيل. سمعنا من اليمن اليمن تقدر تروح اليمن

0: تقدري تروح اليمن لما تبارك عمل الرب، الرب هيبارك ويبارك عمل ايدك. خلي بالك انه الرب هو اللي بيدي القوة والقدرة لصناعة الثروة، مش بقدرتك ولا بقدرتك. فانا بشجعك، احنا مش هدفنا ان احنا ندور على الثروة، لكن هدفنا ان احنا قلبنا يكون على عمل الرب وعلى قلب الرب، ونكون فايدين بحضور الرب في حياتنا طول الوقت.
1: يسوع.
0: ده اللي احنا عايزينه، عايزين نكون حسب قلب ربنا، حسب مشيئة ربنا، حسب مشيئة ربنا ان نوصل كلمته للعالم. اكون كارز، كارز مش قادر اكون بسافر زي ما شفنا من اخونا مانو من شوية، من كلمة مامته والكليب بتاعه، انه بيقول انا كارز مع قناة الكارما وبعت $1,000 وهو مقعد، مقعد خالص، شفناه في الصورة ما بيتحركش، ما بيتحركش، يدوبك النفس طالع داخل يقدر يحرك راسه وخلاص، لكن بيصر ان يكون.
2: لكن ماذا لو كان هذا يربح نفوس المسيح والسلبي الذي لم يفعل شيئا، لم يمد يده لمد ملكوت الله؟
1: تخيل،
2: تخيل، هذه هي المعجزة الحقيقية.
1: تخيل
0: الرب النهاردة بيتكلم حضرتك وبيكلم حضرتك، مفيش عذر ومفيش حجة. تعال النهاردة وقول يا رب شرفني ان انا اكون
1: يا رب
0: كارز باسمك، يا رب
1: يا رب
0: شرفني ان اكون كارز النهاردة، ان انا اخد الرسالة ووصلها للملايين. امين. احبان نرجع لك يا اخت امل، وانا نفسي الاربعين دقيقة ولسه في حاجة، وكم دلوقتي وصلنا؟ حاجة حاجة وثلاثين الف
3: لسه،
0: 34,450، 34,039 دقيقة.
3: طيب يعني أنا بشكر ربنا على كل حد بيستجاب الوقت اللي فات.
1: نعم.
3: وقطاع واتصل واتبرع وخرج بره ذاته، وفعلا عمل الاختبر أو اختار أنه هو يعيش الاختبار اللي الأسيس رائف كان بيتكلم عنه. بس أنا مش بقول العطاء، مش بس العطاء هو اختبار، الحياة المسيحية كلها اختبار. اختبار بيخليك تاخد مسار جديد، بتغير مسارك وحياتك كلها، تختار انك انت تعيش حياة مختلفة عن اللي كنت عايشها. لو انت فعلا اختبرت وعايش حياة مسيحية حقيقية، هيكون العطاء ده رد فعل طبيعي جدا. فانا متأكدة من الناس اللي هي بتمد ايدها معانا. يعني مثلا امبارح اخت كلمتنا اتبرعت ب10,000. انا عارفة ان الاخت دي من المرة اللي فاتت وهي بتتبرع بمبالغ، ومع ذلك عندها مشكلة في شغلها، ومشكلة بتهدد، يعني ممكن تحتاج فلوس كتير، ومع ذلك هي بتتبرع ومكملة بتتبرع. ليه؟ عشان هي عايشة حياة مسيحية، علشان هي مصدقة ومؤمنة، عشان هي عارفة ان الإيمان مش في الحاجات البسيطة. يعني دلوقتي انا بشارك حد بعيد الحصاد وكده، وقال هو الناس لقية تاكل. يعني ايه لقية تاكل؟ الوقت صعب، ماشي، على كل الناس الوقت صعب. غالي، صح، عندك حق، الدنيا غليت جدا جدا. ممكن يكون عندك حق انك تحافظ في اللي في ايدك، بس اللي انت بتحافظ عليه ده هيغير حاجة في حياتك، هيحفظك، هيعمل معجزة في حياتك، مش هيعمل حاجة.
0: بس يا أمل، اللي عايز يدي، شفنا ناس بتدي 10 دولار
3: بالظبط، ما ده اللي انا بقوله. ورغم الاحتياج، يعني انا بقول في ناس عايشة وقت صعب ومع ذلك بتدي، غير طبعا مانو اللي احنا شفناه من شويه، الاخت بتاعت امبارح اللي ادت 10,000. في كمان اخت تانية كان عندها مشكله في القلب، دي بقى كل شهر بتبعت تبرع، كل شهر بتبعت تبرع، وكان يعني هي معايا في الكنيسه، لكن مره دخلت عملت عمليه خطيره في القلب وخرجت منها، وكانت بتتكلم على قد ايه ربنا يعني رحمها، ومكمله في التبرع، مش بتقول انا عيانه انا داخله على عمليه، لا انا هلغي الدونيشن. وناس كتير جدا اول حاجه بيفكروا فيها لما بيدخلوا في ازمه، انا هلغي الدونيشن. طب ليه؟ يعني معيه ربنا معاك بتدفع الدونيشن، مش يعني معيه ربنا دي، يعني صدق في ربنا. فكانت مكمله كل شهر بتبعت التبرع بتاعها. بعد شوية كان في احتمال ان يكون عندها كانسر، وبرضو بتبعت التبرع، مش بتقطع خالص. حد تاني كان كلمني بيقول لي احنا انا لازم اسيب الشقة اللي انا فيها، كان عايش برضو في الايست تقريبا في نيوجيرسي، ولازم اسيب الشقة اللي انا فيها، وانا مش لاقي، الايجارات غالية جدا، وانا مش معايا ايجار، يعني الايجارات الحاليه دلوقتي، ومع ذلك

0: وبيكلمني عشان يدفع تبرع عشان يحط تبرع في عمل الرب في الكرمة. صدق في ربنا وصدق في معية ربنا. أخي صامول من شوية لما كان بيكلم عن الشعار، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. عارف إيه اللي كان ميز يعبيس ومعية ربنا؟ إيه اللي بيميز أي إنسان في حياته في قراراته؟ هي معية ربنا. تخيل كده لو أنت عايش، حتى لو أنا مرضانة بس ربنا معايا، لكن لو أنا مرضانة وربنا مش معايا، ياه إيه القسوة دي؟ إيه القسوة دي؟ هتبقى حياة قاسية جدا، مش هيبقى عندي أمل ولا عندي رجاء في الشفاء ولا عندي. لكن معية ربنا معاك في حياتك في كل ظروفك، هي دي اللي بتشيلنا، هي دي اللي بترفعنا، هي دي اللي بتقوينا، هي دي اللي بتدينا أمل، هي اللي بتدينا رجاء، عشان إحنا بصين عليه، عليه هو. ما تبصش على الظروف اللي حواليك، لكن خليك بصص على الهدف، خليك مركز في إنت ليه هنا، خليك مركز في حياتك اللي انت عايشها، المسار الجديد والحياه الجديده اللي اخترت انك انت تعيشها. ما تبصش على الدوامه اللي احنا ممكن نغرق فيها. احنا لو فكرنا في حياتنا والحياه بتاخدنا ومن حاجات تحديات وتشتيت، تشتيت رهيب في الحياه دلوقتي، وكل ما زادت التكنولوجيا وكل ما زادت السلع حوالينا كل ما زاد التشتيت وكل ما زاد دماغنا بتبعد عن ربنا. لا، لم نفسك وارجع تاني لهدفك، وابعد عن الحاجات اللي تشتتك وتضيع حياتك وتخليك مش سعيد طول الوقت. ماشي عايش في ساقيه بتدور ازاي تسدد او تبقى او تجيب او تمتلك او لا، وقف ده،
1: اكسر الدايره،
0: اكسر الدايره دي واطلع بره العيشه المتعبه دي. لكن خليك باصص على الهدف بتاعك، باصص على ربنا، اطلب معيته، هو ده اللي هيخليك تصدق فيه وتصدق في ان هو هيكون معاك بكره زي ما كان معاك امبارح، وهتدي بفرح زي امراه صاحبه فلسين. ليه مدحها؟ مش بس عشان اعطت كل ما عندها، لكن هي صدقت في ربنا. هي اساسا اولوياتها ربنا وعمل ربنا، خدمه ربنا، هو ده اللي كان كل هدفها. مش فارق معاها هي هتاكل ولا معاها فلوس تاكل ولا لا، معاها فلوس تقعد في حته ولا تبات، مش فارق معاها، لكن فارق معاها عمل ربنا. خليك اعمل كده، هو ده اللي ربنا هيمدحه، وهو ده العظمة اللي ربنا بيدور عليها. أمين. عشان تبقى عظيم هيبقى انت بتدور على الهدف الحقيقي، بتسعى نحو الغرض. تسعى نحو الغرض.
2: حد قال لي حاجة، عشان قال لي أسيس،
1: بس يا أسيس وإحنا بنسمع دلوقتي، إحنا كنا بنقول 34 دقيقة و 34,000، دلوقتي قلت الدقائق عن الألاف، فلازم نتسرع شوية، لازم يكون في الأبطال اللي الرب بيلقبهم بالعظيم أو امرأة عظيمة، رجل عظيم، عظيم في عمل الرب، يجي النهاردة ويقول أنا أقدم للرب المبلغ الفلاني، أيا كان المبلغ اللي قدامنا على شاشة، $115 من فلوريدا، بشكر ربنا جدا، أونلاين، استخدم أونلاين بسرعة، تقدر تقدم سواء $100 سواء $10 سواء $30، من المهم ما تقعدش ساكت. عارف حزنتني كلمة جدا، الكلمة اللي قلتيها يا أخت أمل، واحد يقولك وإحنا لاقيين ولا الناس لاقية،
0: الناس مش لاقية،
1: أنت مالك ومال الناس؟ خليك في اللي ربنا بيعمله معاك. ما ممكن يكون الناس مش لاقية تاكل، لكن أنت ربنا يكرمك 100 ضعف. حصل ده مع إسحاق،
0: صحيح.
1: كان الناس مش لاقية تاكل،
3: كان في مجاعة،
1: وربنا وفي مجاعة، إحنا ما عندناش مجاعة نشكر ربنا، كان في مجاعة والأرض بتاعته أصابت 100 ضعف. أنت في مخك فين وعينيك فين؟ انت اللي بتودي نفسك في داهيه بافكارك، فكرك بيوديك فين؟ اسمع لصوت الرب النهارده، واسمع صوت الرب. الرب لو بيكلمك يبقى ناوي ان هو يباركك انت، لانه دي حاجه نتيجه طبيعيه، الرب هيبارك. حاشا لي انه اكرم الذين يكرموني، حاشا لي. اكرام ربنا ازاي؟ انا ما اعرفش. اكرام ربنا بشغلانه جديده، اكرام ربنا بحاجه، بحفظ، بحمايه،
3: ببركه في كل ببركة ما تفعله،
1: تلاقي ايديك بركه. مش الطرق مختلفة تماما، في حاجات الفلوس ما تقدرش تشتريها،
0: صحيح
1: خالص. فانا هرجع الكلام، سوري أسيس رائف،
2: انا مأيد اللي بيتقال يا صامول،
1: اللي يقدروا يخشوا دلوقتي ويزقوا زقه كبيره شويه، زي ما شفنا التقدم من احبائنا اللي قدموا 5000، اللي يقدر يقدم 5000 يرجعنا في التراك تاني بسرعه، او 10,000 او اي مبلغ الرب يحطه على قلبك كبير. من المهم احنا عايزين الحاجه ال 32 او 34 شخص اللي يقدروا يقدموا $1,000، او تقدر تقدم 5, 2, 3, 4. المهم الكلام جميل،

0: لو ما تنفس يبقى ملهوش لازمة، بيدخل من هنا ويطلع من هنا، يبقى صعب قوي.
1: لا وإيه الهدف؟ سوري يا سيس. إيه الهدف؟ يعني إحنا الكارما بخدماتها بالقناة الجديدة اللي هي بتقدم رسالة الرب يسوع بكل اللغات، الناس اللي إحنا عايزينها تسمع رسالة المسيح وتتغير. إحنا لو سكتنا في حاجات، في أصوات تانية يا أسيس بتطلع. أبسط الحاجات، تشات جي بي تي لكل الناس بتستخدمه، جرب كده اسأله أي سؤال، عارف هيجاوبك بطريقة إيه؟ إسلامية، إسلامية، بلغة إسلامية. لازم تقعد تقوله لأ من الكتاب المقدس ويحاول يفهم لغتك علشان يجيب لك من الريسورس اللي عنده أو المصادر المسيحية.
0: وده حصل معايا أنا
1: طبعا.
0: أنا بسأل
1: وعلى فكرة
0: بيقول لي حاجات غلط.
1: طب أنا برا قلت له على فكرة أنا مسيحي، أنت شكلك مسلم على طول كده، بقى يستفزني بإجابات، أنا مش بهزر، أنا بكلم بجد، شات جي بي تي بقى يستفزني بإجابات القرآن الكريم وصدق الله العظيم، بقول له أنا مسيحية، أنت بتكلمني كده بجد حقيقي. فإحنا لو سكتنا، لو سكتنا في أصوات تانية هتطلع، والإرهاب والنووي وكل حاجة إحنا مش هنقدر نسيطر عليها، هنضيع في الأفكار، وهنضيع في الحياة، وهنضيع في كل حاجة. فإحنا علينا إحنا نقوم بدورنا، هم نشطة، إحنا كسلانين، إحنا محتاجين نكون نشطة، محتاجين نطلع برا نفسنا، محتاجين نفكر في الفايدة العامة، البركة العامة، مش أنا وبركتي أنا وحياتي أنا.
2: أمين.
1: سوري
3: أمين. أمين. لا سوري ليه؟
0: في تقدمة تاني 1000 من أنتيجوا.
3: أيوة.
0: في تقدمة 75 من أوهايو.
3: أيوة.
0: تقدمة 100 من تينيسي.
3: أيوة.
0: تقدمة 115 من فلوريدا. أمين. شعب الرب.
3: نفس الاماكن اللي احنا اللي هي عماله يدفعوا
0: فيهم فلوريدا،
3: باقي الولايات
0: فيها فلوريدا زياده.
3: فلوريدا حلو.
1: طب في
0: فلوريدا واوهايو،
3: مبارك اسم الرب.
0: اتفضل يا سيدي.
3: خليني اقول، حد قال لي الكلام ده اكثر من مره، قال لي اسيس ليه انتوا مرات في الكارما تقولوا لو ما عندكش اعطي، لو ظروفك صعبه اعطي؟ قال لي إيه هل ده مبدا كتابي؟ فانا قلت له سالته سؤال، قلت له انت مؤمن؟ قال لي اه الاول. طب انت اختبرت المسيح مخلص؟ قال له اه. قلت له طب انا اسالك سؤال، ما هي الضمانات اللي كانت موجوده مع الارمله اللي ايليا قال لها اعملي لي كعك اولا؟ ما هي الضمانات؟ قال لي مش فاهم. قلت له لا، هي الضمانات ما كانش في مطر الجناب الرسيس، ما كانش في زرع، ما كانش في حيوانات، ما كانش في ولا حاجه، وكان جوع 3 سنين و6 اشهر. قلت له ما هي الضمانات التي كانت مع الارمله؟ قال لي اللي هي كان في بيتها. قلت له طب اقول لك انا، عشان انت كسفت روحك، طلب المسيح مش في بيتك؟ قال لي انا بيتي ببيتي، ما هو بين البيت. قلت له عظيم جدا، يبقى انت حضرتك ايليا؟ لا ده المسيح نفسه اللي هو يعني وعدني لا اهملك ولا اتركك وماشي معايا. قلت له طب قول لي اي ضمان. قال لي لا ما كانش فيه قسيس. قلت له طب عارف خدت ايه؟ تقول عارف خد ايه؟ الناس حواليها جعانه وهي كل يوم تاكل وتشرب. كل يوم تاكل وتشرب. عارف ليه؟ لانها ضاقت، اختبرت. فانا انا انا صعبان عليا، مؤمنين مش قادرين يصدقوا الكلام ده. المراه التي اعطت الفلسين، ما هي الضمانات؟ الواد الغلبان اللي كان حيلته 5 ارغفه صغيرين شعير كده وسمكتين، يعني هتروح امه تقول له يا خيبان اديتهم له؟ طب ما انت مش هتلقى تاكل. هو سعد اداهم، يعني كان الواد عارف ان الرب يسوع هيكبرهم يعني. طب ما تديهم عشان ربنا يكبرهم. ليه بجد؟
0: يرجعك.
3: مش عايز 12 قفه؟
0: يرجعك قفه.
3: ربنا النهارده بيقول لك، على فكره احنا مش بنقول كلام وعظ، وانا بتسمعها مني في كل اسبوع، اقول انا احب الانجيل المعاش. الاسيس نبيل يحب الانجيل المعاش، صامول يحب الانجيل المعاش
0: طبعا،
3: ابو امل وبيتر. لو انا مش عايش الانجيل، انا بقول للناس قطع تعبير بتاع زمان، اكتب عن كذا ولا اعلم عن حاجه، وهكتب لو ما كتبتش هسقط. فانا مش بقول لك كده اشعار ولا كلام حقيقي، ده المسيح. طب يعني انا لما جيت من مصر زمان ورحت على اورجن وانا مقطوع انا ومراتي وعيالي الاثنين، وكنا عايشين بمبلغ زهيد قد كده،

0: إيماننا كان فين؟ كان موجود، كان موجود، لم يعوزني لشيء، حقيقي لم يعوزني لشيء، القليل كان في إيده كتير. أنا عايز أقول ببدأ من الناس اللي هم يقولك أنا البيزنس خسر السنة دي، مش هقول ليه، أنا مش هقول ليه، ربنا مش يخليه خسر تاني في اسم يسوع وهيباركك. طب لو الظروف الاقتصادية زنقت وانت الدنيا قلت، اوعى توقف. تعرف لو قامت في يوم من الأيام الأرملة دي وقالت لإيليا محبوب حضرتك جيت امبارح كلت، حضرتك عدنا فيها يا عم خلص، وبرضه هو قاعد، الرب قال له روح لها كل يوم بتدي، كل يوم يا صامويل ما وقفتش، وهي ما عندهاش غير حفنة الدقيق ودهنة الزيت، ما فيش غيرها، بس كل يوم كانت بتدي. بشكر ربنا لأجل اللي بيدوا الكارما كل شهر. تمن كوباية قهوة بلاش من ستاربكس اللي هو حبيب مازن طب ستاربكس برضو لا لا بجد. طيب أنا بقى دانكن دونتس
1: أنا عندي قهوة في البيت،
2: ده مش كويس للصحة.
0: طيب فأنت هي $3 صدقوني، في دانكن دونتس $3.50، في ستاربكس ربنا يديكوا الصحة هي $5-5.50. طب لو انت
2: مذاكر يعني
0: هتقول لي بقى انا 5.5 ده لما حد يعزمني، لكن 3.5 بتاع ده نقول لما انا اروح. طب لو انا منعتها بدل ما اشرب مرتين صبح وليل، لانه ضرب الصحه بيرفع الضغط بيعمل مشاكل صحيه. لا ما تتضايقش ما تتضايقش،
2: انا مش بنتكلم على شركات وما لناش دعوه بشركات.
0: طيب تقدر تدي زي الست دي يوميا أمام رب يعلم ربنا لم تتوقف يوميا، وهي عندها إيه؟ احتياج، بس الله مغطى احتياج. تجرب مؤمنين خايف إنه الدنيا تميل، حبيب الأخ يوسف أبا أجيب سيرته على طول، الراجل ده بحبه بجد، يقول لي أنا لما تخلص الحصاد الحساب بتاعي يكون زيرو، يجي الحصاد اللي بعديه الأملية. جميل يا سيسي،
3: بجد للرب،
0: جميل يا عالم ربنا، جميل
2: بيتصل بي يحكي لي تفاصيل كمان، جميل. بجد بشكر الرب. الناس اللي عندها ايمان وبتصدق ربنا، ربنا بيعمل معاها صحيح. المعجزه الناس اللي بتقدم بالشح
3: بالشح ايضا تحصل،
0: يا يا ده اللي بيقول عايش جيبه مخروم
2: كدا. الكتاب بيقول كده، هتزرع بالبركات بالبركات ايضا تحصد، تحصد بالشح، عارف يعني ايه شح؟
1: تحصد بالشح
2: يعني
1: يدوب
3: لا ده شحيح يعني غير غير كافي،
2: مش مش هيزرع، مش مش هيحصد حاجه. انا النهارده بشجعك، الوقت بيجري،
0: 24 دقيقة
2: 23 دقيقة دلوقتي
0: 23 دقيقة
2: وباقي لسه 32,960. بشكر ربنا لأجل كل التقديمات اللي وصلت
0: من مصر،
2: آخر تقديمة شايفها 10,000 جنيه من مصر. أمين،
3: مجدا للرب،
0: جاد بليز،
2: مبارك اسم الرب. في أحباء لسه صحيين، صحيوا بدري، أمين. لو أنت بتسمعنا من دول الخليج، لو أنت بتسمعنا من أوروبا، أستراليا، باقي كل ولايات أمريكا، كندا، بشجعك دلوقتي في الدقيقة دي وإحنا بنسمع مع أحبائنا 23 دقيقة
0: 33 مؤمن
2: عندنا عطية مشروطة. اقرأ كده التايمد ماتش ده مشروط، التايمد ماتش ده مشروط، إنه في $10,000 مش هتيجي لو الفلوس دي ما جاتش.
1: احنا محتاجين حد منقذ زي امبارح كده،
2: عايزين هتنده عليهم دلوقتي اختي امل، فباقي 32,900 وكسر،
0: انت عليهم
2: 33، يعني 33 شخص في ال 22 دقيقه. ممكن بعض الاشخاص 33,000 مثلا، ممكن احباء يقدموا خمسه زي ما حصل من شويه، او 10 او اي مبلغ فيه 10,000 جنيه من مصر، مين يقدر يماتشت؟ ربنا باركك، بارك عيادتك، بارك شغلك، بارك مكتبك، بارك الورشه بتاعتك، بارك مصنعك
0: يا رب،
2: بارك البنزينة بتاعتك، علشان وقت زي ده، عشان تيجي تقول يا رب أنا هسدد احتياجك، هسدد الاحتياج. الرب عنده احتياج، الرب مش محتاج، لكن ده لعمل الرب، لعمله عشان توصل للرسالة، وفي نفس الوقت امتحان ليك وليكي. فأنا بشجعك وبشجعك، تعال نسدد، تعال نتسابق إن احنا نكرم ربنا
0: يا رب.
2: أمين،
0: يا
2: إكرام الرب. عارف أقول لك على حاجة، عمل الرب هيكمل. اقول لك على حاجه، الرب هيسدد كل احتياج.
0: امين.
2: اقول لك على حاجه، انت لا تفقد البركه،

0: تفضل زي ما انت وتلف حوالين نفسك وتدور وتدور وتدور وتيجي في يوم من الايام وتقول يا رب طب انا مش هيقول لك ربنا طب ما انا قلت لك طب ما انا كلمتك طب ما انا وصلت لك الرساله طب ما انت فتحت قناه الكارما وكان بيقولوا العلاج ايه والحل ايه وانت اخترت انك انت ما تطيعش. انا النهارده بشجعك اختار ان انت تطيع. صدقني ما هتكسب, صدقني صدقني ما هتخسر, هتكسب هتكسب هتكسب انه رضا الرب عليك, هتكسب البركه بطريقه ما, ربنا هيباركك. امين
1: امين امين. احنا يعني عايز اقول اللي احنا بنعمله مش بنعمله عشان يعني الهيئات التانية بتعمله لان ليها ممكن يكون نوع من الربح نوع من الفايدة, لكن اللي احنا بنعمله هنا احنا مش بناخد عشان ندي للناس, لكن بناخد حتى نبلغ ونوصل رسالة الانجيل للنفوس المحرومة. صحيح. يعني الرب اوجد هذه القناة من اجل هذا الهدف, وأعظم استثمار أن تستثمر في شيء ناجح ورابح. شايفين إيد ربنا من خلال البرامج, شايفين المكالمات اللي بتيجي, شايفين الناس اللي بتسلم حياتها للمسيح, شايفين الناس اللي جاية من أماكن كان يصعب أن حياتها تتغير والرب يغير حياتها, اختبارات عملية ونتائج حقيقية وثمر مستمر حقيقي. استثمر في هذه القناة لكي نوسع ونتمم, نوسع ملكوت الله ونتمم مشيئته التي دعانا إليها. يعني هو الرب سيدنا على الأرض بعد ما خلصنا واغتسلنا بالدم وصار لينا الحياة الأبدية, طب ما كان ياخدنا, احنا قاعدين بنعمل ايه؟ هو تركنا لكي نتمم الإرسالية. أمين. والرسالة التي وضعها على كتفنا وعلى قلوبنا, لأنه مش هيبعث ملائكة ومش هيجيب حد تاني يعمل العمل إلا الذين اختبروا هذه النعمة فيستطيعوا أن يتحدثوا عن ما اختبروه وعاشوه. فإذا كان الرب تركك, اوعى تفكر أنه تركك عشان تجمع وتحصد وتبني وتغني وكل والهدف هو الحياة في ذاتها, لكن الله تركنا لكي نتمم الدعوة التي دعانا إليها. إذا كنت تهتم وتعبأ بكل هذا فأنا أشجعك أن تكون واحد من الذين يستثمرون ويعضدون ويصلون ويقفون بجانب قناة الكارما لكي نبلغ رسالة المسيح, رسالة الحب لعالم هالك. الناس كل اللي بنسمعه فيه حروب ومجاعات إلى آخره, لكننا أمام هذه الدعوة المميزة التي دعانا الرب إليها. كن شريكا معنا, كن واحد من المعضدين. أنا بشوف بعناية في البرنامج بتاع فجر جديد كيف أن الرب يغير حياة ناس من خلفية مختلفة, من خلفية غير مسيحية. ده عمل, ده لا شطارة كلام ولا براعة يعني حديث, لكنه عمل الله. فاستثمر في الحياة الأبدية من أجل أن تصل الرسالة إلى نفوس هالكة لم تسمع عن المسيح ولم تعرف عنه شيء, وستكون الدينونة أننا لم نبلغ الرسالة للذين يحتاجون إليها. فعشان كده بشجعك أنك تقف وقفة جبار وتبتدي تعضد عمل الرب وتحرص على أن ملكوته يتسع وتصل رسالة الإنجيل إلى الآخرين.
0: أمين أمين يا أستيز. حبان الوقت بيجري بسرعة, بقالنا 3 ساعات ونص تقريبا على الهواء أو قربنا على الوقت ده, وإحنا محتاجين نختم ومحتاجين نخلص الوقت بتاعنا, وعندنا تحدي بقى 17 دقيقة وباقي حاجة 32,000 تقريبا أو زي ما قدامكم على الشاشة.
2: والماتش مشروط,
0: والماتش ده مشروط دلوقتي. امسك التليفون بتاعك, سمعنا كتير الرب اتكلم ليك النهاردة والرب اتكلم ليكي. احتياج ل 32,000 أو 33 شخص يقدروا يقدموا 1000. تقدر تقدم 1000 مش كده؟ تقدر تقدمي 1000. عارف لو فكرت في الست شهور اللي فاتت أو الخمس شهور اللي فاتت ربنا أكرمك بقد إيه من بداية السنة, وفكرت إنك تطلع العشور بتاعتهم أكيد هيكون أكتر من $1,000, ويمكن تكون ما خدتش بالك وما قدرتش تطلع العشور بتاعتك. ده حق ربنا, ده حق ربنا. لو الكارما هي القناة اللي بيوصلك, اللي هي الطريقة اللي بيوصل منها صوت الإنجيل ليك, الكارما محتاجة تكمل. وانا عايز اقول لك على حاجه، احنا ما بنخ

0: خدش ما بنبيعش اعلانات زي ما حضرتك بتشوف، ما بنبيعش اير تايم. الكنائس اللي موجوده على قناه الكارما عمرنا ما بنروح في يوم من الايام لكنيسه ونقول له لو ما لو اهات تقدمات اهو معانا القسيس نبيل ومعانا القسيس رائف. عمرنا في يوم من الايام طلبنا
1: نهائي.
0: يعني احنا طبعا في احتياج والكارما بتتكفل تكلفه الارسال ودي تكلفه كبيره، وبنطلب من الكنائس طبعا تشجع معانا وتشارك معانا، لكن عمرنا ما عملنا ده شرط. عمرنا ما جينا في يوم من الايام وقلنا للكنيسه انتوا ما دفعتوش او ما شاركتوش معانا ومش هنديكوا اير تايم. عمرها ما حصلت. بنحط البرامج وبنوصل الرساله لانه انا عارف انه ده دورنا، ناخد رساله الانجيل من الكنيسه ونوصلها للعالم اجمع. ربنا يبارك الكنائس ويقدروا يعملوا الارسال ويقدروا يكملوا الخدمه، ونشجع الكنائس. احنا بنشجع الكنائس انها تكبر. انا بشجع الكنيسه عند الاساس نبيل وعند الاساس رائف وعند كل الكنائس المختلفه، وفي نفس الوقت طبعا بنشجع الكنائس انها تشجع الكارما لانه لازم نشجع بعض. لكن الفكره انا عايز اقولها ان احنا مش بنبيع حاجه ولا بناخد اجر للحاجات دي، لكن ازاي بتتسدد احتياجات الكارما من اللي احنا بنعمله. بنقول لحضرتك لو الكارما سبب بركه ليك تعال حط ايدك معانا، خلي ليك اشتراك شهري. النهارده انا ما شفتش ولا اشتراك شهري، امبارح كان في اشتراك ب $100، النهارده ما فيش ولا اشتراك شهري. انا بشجعك ب $50 في الشهر، $25 في الشهر، 15 اللي تقدر عليه، بدولار في اليوم، نص دولار في اليوم، $2 في اليوم، whatever اللي ربنا يحطه على قلبك من فضلك شارك بيه. اعتبرها فاتورة زي فاتورة التليفون، اعتبرها فاتورة زي فاتورة الكهرباء، عشان يمكن حد يجي يقول طب انا مش بتفرج على الكارما طول الوقت. انت مش بتقدم في عمل الرب في الكارما عشانك انت، لكن انت بتقدم عشان الرسالة تفضل موجودة في بلاد محتاجة كلمة ربنا يوصل لها، توصل لها. فانا بشجعك. بقي 14 دقيقة هرجعك يا أخت أمل، لكن أنا بطلب الأبطال اللي تقدر دلوقتي وجه التليفون بتاعك على الكيو آر كود اللي موجود وقدم أحلى تقدمة. شفنا تقدمة بالكيو آر كود من شوية 5000، تقدر تقدم 5000 قدمها، تقدر تقدم 10000 هتنقلنا نقلة لأنه لسه في مبلغ وقدمنا 14 دقيقة بس.
2: الوقت ده محتاج أبطال يعملوا نقلات. يعني عندنا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأولاني أبطال يعملوا نقلات، ثلاثة مثلا 5-5-5 أو 2-10-10 هتعملوا نقلات عشان الوقت ما ينتهيش. احنا عندنا حاجة مشروطة، هنضطر نتصل بالشخص ونستأذن منه لو ممكن يقول خلاص أنا حطيت شرط. فدي حاجة، فيضيع على الكارما $20,000 وده محتاجين للأجهزة أو لغيره. حاجة تانية انه المؤمنين اللي قلبهم بيحب عمل ربنا، بدل ما نقعد القعدة دي كل سنة تعالوا نعمل اشتراكات شهرية بجد. فكر فيها، صدقوني انا لا ليا دعوة بهذا او بذاك من الشركات. انا بقول انا اقدر اوفر. يعني انا حبينا نعمل مشروع في الكنيسة، خدنا 3 شهور يا جناب القسيس، الولاد قرروا، الاطفال خدوا كده الحصالة دي او الإجا بالكلام بتاع حبايبنا، فخدوا الحصالة، كل عيل خد حصالة وحط في قلبه ان بياخد مصروف من بابا $5 ان هو في الوقت ده ياخد سندوتش من البيت ما يشتريش سندوتش من المدرسة، فكان يحط $2.50. الولاد العيال دول جمعوا $2,600.
1: واو.
2: فانت تقدر تعمل كده؟ يعني هل ربنا يستاهل؟ يستاهل. يعني ينبغي ان انا الرسول قال اقمع جسد واستعبده، بمعنى ان انا ما اديش رغبات الجسد على حساب عمل الله. انا مش بقول لك يعني عصف روحك، يعني لو انت يعني بتحب القهوه خد كوبايه، يعني مش دي
3: عشان
2: مش صحيا يعني طبيا. يعني
0: ممكن حد يقول لك انا ما بشربش قهوه خالص.
2: طب ما بتشربش قهوه خايفه؟
0: لا لا، لكن انا بقول لك اعتبرها زي فاتوره التليفون
3: بالظبط، فاتوره الكهرباء،
0: فاتوره الكهرباء
3: اللي لازم ندفعها.
0: لازم تدفعها لازم تدفعها. لما تكون سر البركه في حياتك ما تقدرش تستغنى عنها، قدم حتى لو بالـ$10.
2: ايوه،
0: اوعى تقول مفيش، لحسن يبقى بجد مفيش. في حاجه بتقول خلي عشورك تتناسب مع دخلك، والا
2: دخلك هيتناسب مع عشورك.
3: بالظبط. واخي سامول، على فكره لو العشور تناسبت مع دخلك هو ده اللي هيوفر لك في الضرائب، لكن لو عشورك ما تناسبتش مع دخلك مش هتاثر في الضرائب. لازم تاخدها قاعده كده. فعلشان يعني تقول انا عايز اوفر في الضرائب لازم تبقى العشور التبرع اللي حضرتك هتقدمه متناسب مع الدخل بتاعك.

0: الحاجات الكتيرة اللي حط يعني اكرم ربنا اللي ادالك كل الحاجات دي والامكانيات دي اللي بتدفع بيها باقي الفواتير، وصدقني الفواتير هتدفع. انا بشكر ربنا من اجل الاخت اللي امبارح يعني امكانياتها، يعني هي عطت من امكانياتها، عطت من اكرام ربنا ليها. وانا نفسي دلوقتي ربنا يشغل حد ويطيع ويسمع صوت ربنا ويطيع، ومن امكانياته يكون بيسدد المبلغ اللي باقي او بيسدد جزء من المبلغ، او بيقول يا رب انت اكرمتني فانا هكرمك من يدك واعطيناك.
1: محتاجين ابطال يدونا نقله
0: بالظبط. يعني احنا دلوقتي باقي 10 دقائق والباقي لسه برضو حاجه و30
2: بالظبط.
0: طيب يعني 10 دقائق وحاجه و30، وانا عارفه واكيد في ناس كتير بتسمعنا، كتير احنا بنسمع ناس كتير وجوابات بتجيلنا من ناس كتير وعارفين ناس بالاسم وربنا كرمهم وربنا موسع عليهم وربنا مديهم امكانيات. تعالى اكرم ربنا باللي كرمك بيه وقول يا رب دي انا بحطها في عملك، دي يا رب انا ببارك بلد، البلد بتاعتي مش لازم هنا، البلد بتاعتي الأساسية بالمبلغ ده. يا رب أنا عايزة أوصل رسالة الإنجيل في البلد الفلانية، وده اللي احنا محتاجينه الوقت اللي جاي، أن احنا نوصل رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة حياة. ده اللي محتاجينه الوقت اللي جاي، احنا مفتقدين لرسالة المحبة والسلام. بدل ما يكون في حرب يكون في سلام، بدل ما يكون في خصام يبقى في محبة. تعالوا اللي ربنا بيديلك زي ما مونو بامكانياته البسيطه بيقدم، تعالى بامكانياتك والوزن اللي ربنا مديهالك قدم.
2: امين امين امين في اسم يسوع. بقيت 9 دقائق احبائنا، ومعانا القسيس عصام حداد على التليفون، هناخد المداخله بتاعته. بس دلوقتي بشجعك 9 دقائق وعندنا تحدي 32,000 وكسر، محتاجين الابطال اللي في الدقائق الاخيره. انا هناخد معانا القسيس عصام وصلي انه ما نحتاجش نقول ناخد اكستنشن في الوقت، ونطلب اذن اختنا العزيزه اللي قدمت، اختنا الغاليه اللي قدمت الماتش المشروط النهارده. فانا بشجعك تعالى وما تتفرجش علينا، مش وقت فرجه، وقت انك تعمل حاجه. انا شايف تقدمه اللي قبل دي، دلوقتي في تقدمه 10,000 جنيه من مصر بتدخل، انا شايفها
1: من اخر ربنا يبارك مصر،
2: وفي قبلها 200 دولار من استراليا. بشكر ربنا اي تقدمه بتيجي بتفرق معانا وبتغير الارقام. 32,000 وكسر لسه موجودين، 32 بطل من كل انحاء العالم يشيلوها، او 3 اشخاص، 1 ب10 و1 ب10 و10، بس تلاقي المبلغ كله قرب على انتهاء. امبارح في اخت مباركه قدمت 15,000 ورجعت قدمت 3 تاني. امين مبارك اسم رب. تقدر اي حد يقدر يعمل كده، من فضلك اعمل كده في الدقائق الاخيره، من فضلك اعمل كده. وانا هطلب من اساس عصام ان يكون معانا في الدقائق دي، وكمان اكيد هيصلي لنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عصام، احنا شايفينك. لا مش سامعينك
0: صوت،
2: احنا عايزين. ايوه اتفضل.
3: اكيد بس اهلا وسهلا فيكم في رجال الله المباركين. حقيقه هذا موسم مبارك، انا مش هاخد وقتكم كثير، انا عارف ان الوقت حساس كثير، بس حقيقه اكتشفت شغله رائعه جدا من يوحنا 4، وبتكلم من 35. لاحظ الكتاب بيقول الحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمر للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأن في هذا يصدق القول أن واحد يزرع وآخر يحصد. اللي اكتشفته في هذه الأيام أنه المؤمنين نوعين، نوع بيزرع ونوع بيحصد، ما فيش نوع تاني، والرب ما قدم لناش نوع ثالث غير هالنوعين. ففي نوع بيزرع وفي نوع بيحصد، لأن الحصاد قد بيض. فموضوع الزراعة هذا اللي بتعمله قناة الكرم، هذا اللي بتعمله هذه الخدمة عن طريق جميع البرامج اللي بتوصل لكل أنحاء العالم، توصل للبيوت اللي مستحيل إنه أنا وإنت نقدر نوصلها. فأنت في تقدمتك أنت عمالك بتزرع، أنت عم تزرع في حقل خصب جدا. هذا نوع من أنواع المؤمنين.

0: التمر وإذا أي خدمة من الخدمات إذا هذه الخدمة ما بتزرعش بتلاحظ إنه هذه الخدمة تضمحل. شفنا كتير كنائس قفلت بسبب عدم الزراعة، ما بزرعوش، ما فيش أي خدمة، ما فيش أي نشر للبشارة، ما فيش أي اشتراك مع الآخرين في في في في كلمة الله، ما فيش إذاعة الخبر السار، ما فيش كلمة الله للإنسان المحتاج. فالكنيسة بتكون مكتفية ذاتيا ومقفولة على نفسها، فبتلاقي إنه بعد فترة الكنيسة بتقفل. كتير شفنا كنائس بتقفل، شفنا كتير خدام يعني فشلوا كتير وتركوا الخدمة، وفي خدمات كتير توقفت بسبب عدم الزراعة. احنا محتاجين نزرع بشكل مستمر عبد الرب، وين ما كنت بأي مكان انت كنت فيه، ما دام ما انت مؤمن لازم تكون يا اما زارع يا اما حاصد، لكن ما تقدرش تتنحى عن الاثنين، تقدرش تتخلى عن الاثنين. فعندك الصفة، عندك الدعوة انك انت تزرع في هذا اليوم وفي هذا الوقت. لا ما بفضلش خمس دقائق بس، لكن الرب بعطيك فرصة انك انت تتمم عملك وتتمم خدمتك، انك انت تزرع لان الحصاد تبيض. فالرب بنادي عليك اليوم من المكان اللي انت فيه، من المدينة اللي انت فيها، انك انت تقدم لعمل الرب وتبدأ تزرع في حق الملكوت لامتداد ملكوت الله. انت مش بتمد ملكوت انسان، انت بتمد ملكوت الله وبتنشر ملكوت الله في كل مكان. غيرك رح يجي يحصد، غيرك رح يدخل على تعبك ورح يربح نفوس. زي ما انت زرعت اليوم في غيرك رح يحصد، ورح يحصد نفوس كثيرة بسبب زراعتك انت. مشكلتنا مرات كثير بنقول خلي فلان يزرع، خلي فلان يقدم، خلي فلان يعطي للرب. لا، شوف الرب بناديك اليوم، انت باسمك، انت بشخصك، بقول لك انت محتاج انك انت تزرع. هذه الفرصة ذهبية جدا عشان يفرح الزارع والحاصد. فكل مؤمن يا اما بتزرع في حقل الرب يا اما بتحصد في حقل الرب. والناس اللي بتحصد هي الناس المبشر، الناس اللي بتوصل الكلمة لكل أنحاء العالم، وهذا عمل قناة الكرمة. وإذا بتلاحظ عمل الكرمة، الكرمة بتعمل شغلتين، بتعمل الزراعة ولكن بتعمل أيضا الحصاد. وفي البرامج اللي بنشتغل فيها بنشوف عمل الرب وبنشوف الحصاد بشكل رائع، لأنه في ناس عمال تزرع، في ناس عم بتوصل البشارة. فمرات كتير بدنا نستفيد من شيء من دون ما يكون في هناك أي تكلفة. لا، في هناك تكلفة، والأمور المكلفة عادة هي الأمور اللي بترد البركة، بتجيب لك البركة لعندك لبيتك. الرب بيفتح قوى السماوات وبسكب عليك بركات حتى لا توسع. فلهذا السبب الرب نديك اليوم انك تبدأ عمل زراعة في حياتك في قناة الكرمة. بشجع كل شخص اليوم بشاهد البث انه ياخذ خطوة زراعة، ازرع في ملكوت الله وكون سبب بركة. واحنا بنصلي انه كل بذرة تزرع اليوم تثمر. يا ابوي السماء، وبرفع امامك كل شخص
1: يا رب، يا رب
0: قدم اي شيء يا سيدي، اي بذرة يقدمها اليوم وبيزرع في ملكوتك، بصلي بركات غير عادية يا سيد الرب. بركات يا رب السماء في اسم الرب يسوع، تفتح قوى السماء وتسكب بركات حتى لا توسع في اسم ملك الملوك ورب الأرباب. أعطيك المجد والكرامة في اسم يسوع إلى أبد الأبدين. الرب يبارككم إخوتي.
2: أمين.
3: رب يباركك أسيس، شكرا لك، ربنا يباركك ويستخدمك. الأسيس صام معنا every other week، اطلبوا تجدوا رب يبارك ويستخدمه، وبيشوف ثمار قد كده، بيشوف آلاف الصلوات اللي بتيجي كل أسبوع اللي بتيجي. لما يكون في حلقات للصلاة بتلاقي آلافات الطلبات اللي بتيجي. مرة عدنا 11,000 طلبة.
2: واو.
3: في لايف.
4: صحيح.
3: فالأعداد رهيبة. لكن لما بنيجي دلوقتي بيقول تعالوا نكرم الرب. عارف الأساس أصلا بيقول في حاجة من الاثنين، يا إما تزرع يا إما تحصد. ما فيش متفرق، صح؟
2: صحيح.
3: في متفرجين؟
2: لا.
3: رب ساعدنا ما نكونش متفرجين النهارده. الرب مش عايز متفرجين، الرب عايز ناس يحطوا ايديهم على المحرز. الرب عايز

0: ناس تشتغل، ناس تكرمه، ناس تعمل، ناس تكرس. فأنا بشجعك بقي دقيقة وشوية، أنا هضطر آسفا إلا إذا حد اتصل دلوقتي وقال أنا خلص المبلغ، أنا هضطر أطلب extension للوقت عشان ما يضيعش 20,000 علينا. أنا هطلب منكم أحبائنا في الدقائق اللي جاية دي، في الدقيقة اللي جاية، نغير الأرقام اللي على الشاشة، وفي نفس الوقت هطلب منكم لو حد من حضرتكم صلينا بردك
1: أمين
0: إنه الدنيا تتحرك،
1: أمين،
0: ما نوقفش لغاية كده. وهطلب من أخ بيتر يرنم معنا ترنيمة لغاية لما نشوف هناخد extension قد إيه في الوقت. هطلب 30 دقيقة، ما أقدرش هطلب أكتر من كده، علشان لازم كمان نختم. الأساس نبيل أنا عارف إنه محتاج يتحرك، لأن طولنا عليه، أنا عارف، سوري أسيس. طيب هنرنم ترنيمة عشان الوقت، ترنيمة، وبعدين هطلب من أسيس رائف يقودنا في الصلاة.
1: أمين
0: أمين يا أسيس.
1: أمين.
0: وهطلب extension في الوقت، لكن خلونا الاكستنشن ملوش لازمة إلا إذا كان في حركة سريعة، حركة سريعة. فإحنا دلوقتي لو خدنا 30 دقيقة لسه عندنا 32,000، فمحتاج الأبطال اللي زي أختنا المباركة بتاعت اللي عملت تقديمها امبارح 18,000 وفرقت معانا، قدرنا نخلص على طول، يعني خلصنا في الوقت، نشكر ربنا. لكن حضرتكم سمعنا. أمين.

0: امين مبارك اسم الرب. سيسرا فاطمه من حضرتك تصلي لنا.
1: امين.
0: الوضع كالحالي كالتالي، وصلتني الرساله بتقول اوكي خليني اقرا لكم بالظبط، ممكن نمد الماتش نص ساعه، دي الرساله اللي وصلت. فاحنا دلوقتي عشان ما نفقدش ال 20,000 في عندنا 30 دقيقه ملحق اكستنشن، فناخد 30 دقيقه دول هنصلي مع الاسيس رائف، بس المبلغ وصل 25,000 اللي باقي.
2: طب حلو،
0: نشكر ربنا في 10,000 دولار من نيوزيلندا، فكده المبلغ نزل شويه. أمين. في 500 من كاليفورنيا.
1: أمين.
0: من ابن الرب، ربنا يباركك ويستخدمك، فكده المبلغ بقى 25,000
2: يعني اقل من الوقت
0: اللي لازم احنا بنستنى احنا بنستنى الوقت وبنقعد نتفرج بعد كده. لا انا مش عايز نستنى الوقت
2: احنا المفروض في اول 5 دقايق عشان نضمن
0: المفروض في اول 5 دقايق عشان نضمن صح برافو
1: امين امين
0: امين. احبائنا
1: شفتوا قد ايه فرحانين بيكم بجد، صدقوني الابتسامه والضحكه دي ربنا بيديها لنا بسببكم، لانه لما بنشتغل مع بعض في عمل الله كون كلنا عاملون مع الله، انتوا واحنا، يعني احنا ما عندناش امتياز اكتر من اي حد فيكم، يعني واحد بيشتغل انه يرسل علشان احنا نرسل، فمبارك اسم الرب. يعني قد ايه الابتسامه والضحكه دي بجد، مرات ما بلاقيهاش هناك مع ضغوط الخدمه، ويمكن اساس نبيل يلاقيها كتير، بس انا كنت هصورك صوره وانت في الاجهاد. God bless you يا صمل، بصلي لك every day، ربنا يباركك. ربنا يعني احنا 3 ايام واحنا في هذا المشوار، فكان بالاولى كل يوم، كل يوم في السنه مع بلاد جاية، مع حاجات جاية، مع احتياجات جاية، مع تحديات جاية. God bless you. يعني قبل ما بصلي لينا وليهم بصلي ليك.
0: أمين.
1: من أجلك. أمين. أمين. يا رب باركك يا رب. قد إيه مديونين ليك يا سيد. أنت علمتنا يعني إيه العطاء، علمتهنا يا أبانا، علمتهنا بعطائك للابن المحبوب ربنا يسوع المسيح. يا رب علمتنا إزاي الابن الكريم المبارك يا وعاش حياة العطاء. حياة العطاء، الروح القدس المعطي اللي هو بيدينا مواهب روحية، بيدينا ثمر الروح، بيدينا كل يوم دعم. هو اللي بيجيب النفوس، هو رب الحصاد، هو بيقيم فعله، فده كله عطاء يا رب. فعلمنا نتعلم منك، علمنا نتشبه بيك يا رب، علمنا نكون أمناء فيما قد أعطيتنا، علمنا رب نكون وكلاء حقيقيين يا رب، مش مجرد كلام يتقال يا رب. لو احنا مش وكلاء واحنا جايين كأنه ده بقوتنا وبكل ما فينا من عقل وحكمة وعلم، يا رب احنا وصلنا الى يتسلط علينا المال، فاحنا بقينا مش قادرين نفهم انه الذي اعطى القوة لاصطناع الثمر

0: الثروة هو أنت مش إحنا. يا رب تاني أنا بشكرك، بشكرك لأجل كل واحد وكل واحدة بيدي بقلب، بيدي بفرح، بيدي باتجاه قلب، بيدي مش على بحزن ولا بوجع، بيدي مش احنا بنضغط عليه. يا رب احنا لا تسمح نضغط على حد، لكن خلينا كلنا ندوق مفهوم البركة، خلينا كلنا نعرف انه مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ، وما حرمتناش من الاخذ، ما بتدينا كل يوم، تشرق علينا شمسك كل يوم، بتبارك ولادنا كل يوم، بتبارك في صحتنا كل يوم، بتبارك في اتجاه قلوبنا كل يوم، فانت بتدي ما بتمنعش ايدك ابدا. فعشان كده خلينا نعطي، علمنا نعطي، ادينا قلب معطي، ادينا اتجاه قلب يا رب، ادينا مش ايدينا تتحكم فينا لكن اتجاه قلوبنا يتحكم فينا. ولو نبقى أولادك قلوبنا ملكك، حياتنا ملكك، فاحنا بندي لأنك أنت سيدنا، أنت خيرنا، أنت لا شيء غيرك. يا رب تاني بصلي الوقت اللي جاي ده يكون وقت أفراح في القلوب، يكون وقت جسارة، يكون وقت ننزع عباءة الخوف وعدم الإيمان ولا مبالاة والاستناد على الآخر، وده تعبي وده وجعي وده أنا اللي عملته وده أنا اللي جبته. يا رب شيل ده مننا، فهمنا فهمنا فهمنا بجد، فهمنا يا رب. طب كده اعمل تشكيل جديد فينا، خلينا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، لأن لما تتجدد أذهاننا تبقى أذهان بتحب ربنا وتكرم ربنا ويهمها خلاص النفوس، والعمل ده هدفه خلاص النفوس. يا رب كتير من المؤمنين بيصلوا وبيرنموا أمين تعالى أيها الرب يسوع، طب هيجي إزاي الرب يسوع إن لم تكتمل الكنيسة؟ إزاي لازم الكنيسة تكتمل؟ واكتمال الكنيسة من المكان ده، انه الصوت ده بيصل الى مش 2 مليار، لا يا رب ده مليارات بتسمع كلمة الانجيل، ولما يجي كل المعينين للحياة الابدية انت هتيجي. فخلينا مؤمنين مشتاقين ونقول امين تعالى ايها الرب يسوع. يعني ازاي؟ يعني لازم يكون عندنا قلب عطاء عشان كلمة الانجيل تصل وكل الناس تسمع كلمة الانجيل، وشعبك يا رب، شعبك اللي جواهم هذه الشهوة نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. يا رب تاني خلي الوقت ده ما يعديش حقيقي 30 دقيقة دولة قبل ما انت تكون تممت الامر. يا رب اقم 5 ابطال يا رب، نفسي نرنم شوية ونفسي نريح اجسادنا شوية. أنا مش بقول يا رب إن أنا لأ، محتاجين راحة، وإنتوا بتصلوا من أجلنا لأجل الراحة. بصلي من أجل صامول يا رب، شدد ابنك يا رب،
1: يا رب
0: شددوا أنت دعمته، أنت دعيته، أنت أرسلته، وحقيقي يا رب كل رؤية لها تكلفة، وهو بيدفع التكلفة من وقته، من أعصابه، من التشالنجز، من المفاجآت، من البغاتات، من الحاجات اللي بتبغته، من الفواتير اللي بتيجي، من لكن بتفرح قلبه بالثمر، وهو مش وحده يا رب في الميدان، لكن ليه شركاء في كل الأرض، أنتم وإحنا. عشان كده يا رب أنا بباركك لأجله، شدده وشجعه، استخدمه واثمر بيه، يكون رجل رؤى. وزي ما انت فرحتنا يا رب قلبي، رجليا كانت كده بتخبط في بعضها امبارح وهو في الانترودكشن بيتكلم انه في channel to the whole nations، all nations، مليارات هتسمع كلمة الانجيل. مش ده يستحق يا رب ندي بفرح، ندي بقلب بجد، ننفق وننفق بجد، نزرع ونحصد، ما نكونش بس مستهلكين لكن منتجين في ملكوتك. يا رب ايد البركة على كل واحد واحدة من ولادك وبناتك يا رب، المرضى ومن ولادك يلمسهم، حزانة شجعهم، محتاجين سدد احتياجهم، اللي بيعانوا في بيوتهم اصنع سلام في البيوت يا رب، دي شهوة قلوبنا يا رب، ده الهدف ان احنا موجودين هنا، وده الهدف ان في قناة بتوصل رسالة فرح، رسالة سلام وطمأنينة، رسالة خلاص لكل الارض.

0: بباركك بعظمك بعليك ليك كل سجود القلب يا سيد في اسم الرب يسوع. آمين.
1: آمين.
2: آمين. آمين في اسم يسوع.
0: بارك اسمك يا رب.
2: آمين أحبائنا. أنا شايف إن التايمر اشتغل لكن هطلب من أخونا المخرج إنه يريسيت التايمر. هنبدأ من دلوقتي النص ساعة بتاعتنا.
1: هما لسه 25.
2: فهما لسه 25. 25 126 أو 25 126. لا نبدأ مع أول تقدمة من دلوقتي. مشكور ربنا كان في تقدمة 5000 جنيه مصري. نشيل 126. أمين.
1: 25.
2: أمين. شكرا لك يا أخت أمل. شكرا لك ربنا يباركك. في تقدمة 125 126. بشكر رب من كاليفورنيا ربنا يباركك. فكده اللي باقي هم 25000 متقفلين.
0: أمين. يعني خمس أفراد.
1: خمس أفراد.
0: اثنين واثنين ثلاث أفراد. خمسة عشر عشر. بجد. في أبطال مش كده أبطال اللي حضرت الأخيرة.
1: هو في أبطال. بس أبطال يكونوا سمعنا دلوقتي ويسمعوا صوت ربنا ويطيعوا. بس في أبطال. إحنا متأكدين إن في أبطال. في عظماء.
3: انهضوا الأبطال.
1: انهضوا الأبطال.
2: أمين يا رب. صحوا الأبطال. أمين. أمين. أنا عارف إن في أبطال بيسمعونا دلوقتي وبشجعك وبشجعك تعال خد الدور بتاعك. تقدر تقدم 5000 للرب دلوقتي. يا ما اختبارات بنسمعها, يا ما ناس بيقولوا أنا كنت ظروفي صعبة, يا ما أنا ناس بيجوا يقولوا لنا أنا كنت بدور على السلام, كنت بدور على الحق, وفي يوم من الأيام وأنا بقلب في القناة طلع لي الأسيس الفلاني أو الخدمة الفلانية وحياتي اتغيرت و دلوقتي أنا بعرف المسيح ودلوقتي أنا ابن المسيح. ياما آلاف على مدى الشهور اللي فاتت تواصلوا معانا وحياتهم اتغيرت. بيوصل لي ريبورت كل شهر من الناس اللي بتتغير حياتهم من السوشيال ميديا ومن الناس اللي بسمع الاختبارات بتاعت التليفون هنا بنفسي وبشوف قد إيه ناس حياتها بتتغير بسبب العمل ده. العمل ده يكمل بسبب صلاتك وبسبب دعمك لعمل الرب فيه. فأنا بشجعك دلوقتي لو تقدر تقدم 5000 من فضلك اعمل كده. بشكر ربنا لاجل التقدمه اللي موجوده اللي وصلت, بس المبلغ اللي باقي 25000 متقفله. انا مش عارف ربنا بيكلم حد معين بيهم, يمكن يكون حد موجود زي امبارح حد قدم, اخت مباركه قدمت 15 ورجعت قدمت 3 تاني في اول يوم في يوم البكوره. النهارده لسه احنا تاني يوم في عيد الحصاد. يمكن الرب بيكلم حد يقول له تقدر انت تشيل ال 25000 دي, جات لك الفلوس قريب وجالك مكسب وعملت دخل معين والرب بيقول لك شيل الفلوس دي غطي بيها المبلغ اللي موجود على الشاشة او غطي بيها 10000 او 15000 او 20000. انا ما اعرفش الرب بيكلمك ازاي, لكن الرب بيكلمك, ولما الرب يكلمك يبقى ناوي على بركتك اكتر واكتر. لو الرب بيباركك قد كده وانت بتبارك الرب, you can never outgive God. ما تقدرش تغلب ربنا في العطاء. انا بشجعك النهاردة تعال قدم وقدم بسخاء. في الدقائق اللي جايه احنا بنسمع مع احبائنا واحنا بنختم في اسم المسيح. بعد ال 28 دقيقه دول هنكون ختمنا حلقتنا لانه يعني الوقت صعب. فانا عايز اشجعك تقدر النهارده تعين الخدمه وتقدر تقدم التقدمه دي. امين يا قسيس.
1: امين.
2: امين يا قسيس رائف. امين يا قسيس نبيل.
3: امين.
0: امين.
3: امين.
2: امين. امين يا اخت امل.
1: امين يا اخت
2: امل. امين يا الاخوات البطلات
1: يعني هو ناس كتيرة قوي بتكلمنا وتقول لنا عايزة صلاة من أجل ابني علشان بعيد عن ربنا, من أجل بنتي عشان مش عارفة مشيت مع واحد مسلم. دي حاجة قصص حقيقية من الحياة حقيقية. فكان فدايما بيبقى سؤالي طب انتوا بتروحوا كنيسة ايه كفاميلي كعيلة؟ فبلاقيها لا اصل احنا كنا بنروح في البلد بتاعتهم بس لما احنا جينا الشغل ومش الشغل فالعيال ضاعوا. فانتوا استثمرتوا في ايه؟ في ولا حاجه. العيال ضاعوا, جبتوا حبه فلوس ما عملتش حاجه. اهتميتوا بالحياه الروحيه اللي في البيت وعلاقتكم مع بعض والحياه الروحيه اللي لاولادكم؟ كبرتوهم في ايه بالظبط؟ يعني علمتوهم ايه وكبرتوهم ايه؟ وده اللي احنا بنتكلم فيه في كل برامجنا. مش بس الرساله, احنا رساله المسيح رساله حياه بنقدمها, لكن بنتكلم عن ازاي تكون بتتعامل

0: في بيتك، ازاي تكون فعلا عايش حياة تقوى، مش عايش كده وخلاص. ايه الاولويات وبتحددها ازاي؟ في امور كتيرة قوي محتاجين ان احنا نكون بنركز فيها عشان نكون بنستثمر صح. اللي انا عايز اقوله، الاستثمار مش في ان انا احوش فلوس للعيال، ولا شلهم بيوت، ولا شلهم ذهب، ولا اخليلهم قرش ابيض ينفعهم في اليوم الاسود. مش هو ده اللي هينفعهم في اليوم الاسود. اليوم الاسود ممكن ما يكونش لا قرش ولا جنيه ولا 5000 دولار هينفعهم، لكن اليوم الاسود اللي هيجي تبقى حياتي انا
1: يوم اسود
0: يعني انا اواجه الصعوبات ازاي بحياتي، بحياتي مع ربنا، بمعية ربنا معايا، ده اللي بيخليني اواجه الصعوبات. كفايه ان احنا نفكر بس في الماديات، ويمكن ده اكتر حاجه بتشغلنا. وللاسف اتجاه العالم كله بياخدنا ناحيه الماديات، وكل شويه بتاخدنا اكتر ناحيه الماديات، واحنا بننساق الترند. كلمه الترند دي انا زهقت منها. ترند، كله بيجري ورا الترند. اي حاجه ملهاش اي لازمه تبقى ترند، تبقى حاجه قيمه كبيره جدا. طب ما تفكرنا من الترند وتيجي نشوف حياتنا الحقيقيه الواقعيه وابديتنا اللي احنا المفروض نعيشها من على الارض دلوقتي. على فكره احنا انا مش بقول كلام احنا مش عايشين، واحنا انا بقول كلام مش بس ولادنا اللي عايشين ترند، احنا كمان عايشين زي ولادنا في قصه الترند دي. يعني كنت في رحله وعيالي معايا، كل مطعم
1: 24 دقيقه و24 الف عشان تهتم بالله.
0: طيب كويس، بس اللي انا عايزه
2: دلوقتي اكتر من ترند النهارده ان احنا
0: ترند بس كل حاجه كنا بنعملها بنقف طابور عشان دي ترند. ايه هي بقى موقعها؟ ولا حاجه، اي كلام، بس هي علشان ترند وكل الناس بتروح وبتقول كلام كويس وخلاص. احنا ده اللي احنا، ايه الاعلانات، ايه الحاجه اللي بتنور في عينينا؟ بس احنا مش من اهل العالم. لازم نرجع تاني لفكرنا، احنا مش من اهل العالم ده. احنا لينا طبيعه خاصه، واحنا لينا ترند تاني خاص، حياه حقيقيه مع المسيح. تعالوا النهارده نهتم بالجزء دوت. باقي 24 ولسه 24 ولا بقوا 23؟
1: لا لسه.
0: طيب احنا عايزين بطله. هي امبارح كانت بطله اللي قفلت اليوم وقفلت المبلغ، كانت بطله. وانا النهارده بنادي على بطله. بطله بتستثمر في المكان الصح، بطله بتقول وبتعلن ايمانها بالرب يسوع ومصدقه، مش مصدقه في الامكانيات ولا الماديات اللي في ايديها، مصدقه في الرب المجد اللي بيديها كل حاجه، اللي مديها الصحه عشان تشتغل، اللي مديها الصحه لجوزها عشان يجيب فلوس، اللي مديها الامكانيات. بطله عايزه تبارك التانيين بالعطيه بتاعتها، وبتقول انا عايزه اوصل رساله المسيح لمليون شخص، للبلد الفلانيه، اللي ادعم القناه الجديده اللي بلغات مختلفه. احنا محتاجين نوصل تركيا، ايران، بلاد محتاجين ان هي تعرف المسيح. بطله بتصدق في ان ده الاولويه بتاعتها، بتصدق ان ده هو ده الهدف الحقيقي لحياتها. تعال انا بنادي على البطله دي، تعالي اسمعي صوت ربنا وطيعي، قولي انا اخترت النصيب الصالح. زمان يا أسيس نبيل كنا بنحلم بان يكون في بس نعبر عن نفسنا. يعني احنا انا فاكره الايام دي اهلي مش كانوا ماشيين جنب الحيطه، كانوا ماشيين جوه الحيطه خايفين نتكلم اساسا، يعني من الارهاب والاضطهاد يعني ما كناش قادرين نعبر عن نفسنا ولا نعلن كلمه ربنا. ما كانش فيه الامكانيه دي، جات لنا الامكانيه دي. يعني دايما بفكر لو النهارده مع كل التكنولوجي دي مفيش قناه الكارما، تخيل مفيش قناه الكارما، كنا هنعمل ايه؟ كنا هنوصل رساله المسيح ازاي؟ كنا هنتكلم عن حياتنا وعن ايماننا وعن المحبه وعن السلام وعن ازاي كنا هنوصل؟ ازاي كان في ناس كتير اتغيرت على يعني علشان بتتابع قناة الكارما؟ ناس كتير اتغيرت. عايز اقول لكم وفي ناس مسلمين بتقاوح، ولما بيبداوا مسلمين بيقاوحوا ربنا بيلمسهم وبيتغيروا، ولسه مكملين على فكرة. احنا عندنا ناس كتير جدا ولسه بيقاوحوا وبيضيعوا وقت في البرامج، بس ربنا هيجيبهم.
1: امين،
0: ربنا هيجيبهم.
1: امين.
0: تعالى ساهم في العمل الحلو ده. هي دي الحياه.

0: هو ده المستقبل، هو ده الاستثمار الحقيقي.
1: أمين.
0: فضل أسيس.
2: أمين أمين. بقيت 19700.
3: أنا عايز بس 5 برنابة.
0: 19. طيب حلو، بقيت 19000.
2: أربعة أنا... برنابة.
3: أربعة برنابة.
0: أيوة طيب.
3: طب بقى أربعة برنابة. عجبني برنامج يعني من الخدام اللي يمكن تركوا بصمه في حياتي، واغلب الرعاة عندهم حته من برنامج مشجع من حولنا. وبعدين عمل ايه؟ راح اول هو بدا راح باع كل ما له وجابه للرسل. عايزين اربعه من النوعيه دي بجد.
2: وانا كمان بنده ابطال قسيس، معلش انه في ناس ابطال موجودين. لو المبلغ اللي بقى 19700 في ابطال يقدروا يحطوا 5000، لكن في اكتر من 19 20 بطل اكشولي الاف يقدروا يقدموا 1000. انا لو بدور النهارده على 19 شخص بس يا سيس في ال 20 دقيقه اللي جايين، 19 شخص كل واحد يقدم 1000 للرب. يمكن انت لسه فاتح التلفزيون، يمكن لسه راجع من الشغل، يمكن لسه بتتفرج بتقلب في القنوات، والرب بيكلمك انك تقدم 1000 النهارده ليه. تقدر تعمل كده عشان صوت الإنجيل يوصل للبلاد المحتاجة، عشان نقدر نساعد المحتاجين والمطرودين لأجل اسم المسيح. رب بيكلمك النهاردة، رجع الأسيس الكلام للأسيس وبيكلم عن برنابة، لكن تقدر تعمل كده دلوقتي في الدقائق دي، في العشرين دقيقة دول يكون في 20 بطل يقدم 1000 دولار للرب، أو أبطال يقدروا يقدموا 5 أو 10 ينقلونا نقلة، لأن احنا في نهاية اليوم ولو ما وصلش الفلوس دي في 20000 هتضيع علينا. فانا بشجعك وبشجعك في الدقائق اللي جايه والاساس رأف بيتكلم، يكون في ناس تمسك التليفون بتاعها وتوجهه ناحيه الكيو ار كود الموجود على الشاشه ده، وتقدر تدوس على اللينك اللي هتطلع وتقدم باي عمله من عملات العالم وباي طريقه. ممكن تقدم بالباي بال، ممكن تقدم بالكريدت كارد، بالبنك اكاونت، بالابل باي، جوجل باي، باي طريقه إن كانت تقدر توصل التقدمه بتاعتك وتوصل وبسرعه. فضل أسيس.
3: فأنا بصلي من قلبي أنه سمعنا كتير على فكرة، وأتمنى من قلبي ما نكونش وصلنا لمرحلة التشبع السمعي. التشبع السمعي خطير. أني أنا تشبعت، حد سألني في الكنيسة الأسبوع اللي فات وكان معايا حد من جيسوس فيلم وقعدنا نحكي مع بعض، فقال لي أسيس لحد إمتى أبقى تخرجت أن أنا أكون تلميذ المسيح؟ قلت له حبيبي ما ينفعش تخرج.
0: مفيش تخرج.
3: ما ينفعش تخرج. فأنا خايف البعض فينا يكون اتخرج. فأنا سمعت كتير وتشبعت. مش احنا.
0: نقطة مهمة دي.
3: مش احنا. فأنا حد قال لي الدنيا ضيقة. في غلا. والغلا و يعني أنا لو شفت الجماعة بتوع مقدونية دول لو كان موضوع ده يعني جزء في حياتهم كانت تبقى مصيبة. ده بيقول عنهم كلام ما أروعه، يعني يقولك في الناس دول في فأنه في يعني قسوة الضيقة اللي كانوا فيها وقسوة الاحتياج اللي كانوا فيه فاض غنى سخائهم، لأنه جربوا ربنا والعطاء استمر حتى في الضيق. فلو لو لو لو 20 واحد، لو 20 واحد مش عايز اقول كلام ما ينفعش جسدي، طب انتوا بتحبونا مش كده؟ حاسين في الوقت ده؟ حاسين واحنا احيانا بنتكلم وبنبقى تعبانين بجد؟ في جسد فلاش. حاسين ان صامول بيبقى عنده ضغطه وعمال يصلي يا رب انا عندي فواتير هتيجي بكره وبعده وبعده وبعده، وعندي التزامات قال لنا 180000 دولار علشان نكمل بقى الاجهزه
0: بس، وده غير احتياج الاحتياج الكارما،
3: غير الساتلايت وغير الكارما وغير الهواء ومصاريف الهواء وغير وغير وغير وغير. فاحبائي ما انتوا شركاء، ما دي كومباني كبيره جدا جدا اسمها ملكوت الله. سبيك كومباني انت عضو فيها وانت عضوه فيها. فانا بقول لك انا يمكن البعض يقول أسيس عمالة تحكوا، صدقني ما هنبطل نحكي إلى مجيء الرب، لأن ده عمل الله. لو ليا مش هحكي، سيس نبيل لو ليك مش هتحكي. هيجي وقت كده يقول لك حقيقة أحسن يقولوا ده الراجل كذا. ومرات حتى في كنايسنا بجد نتكلم عن عطاء والمش عارف إيه، والإخوة يقول لك الأسيس مش فاضي يتكلم غير

0: فلوس. هنا بقى أنا هتكلم وهتكلم وهتكلم وهتكلم لما جاء الرب. تعرف ليه؟ لأني أنا شايف ده ملكوت ربنا وإحنا جزء منه. مش عيني محدودة على كنيسة ولا أربع حيطان. أنا بشوف نفوس في كل الأرض. أنا أنسى الجماعة الحلوين دول اللي كانوا في فنلندا اللي أربعة جايين من من من الحظيرة الأخرى وما سمعوش حد، محدش وعصهم. واتصل بي الخادم هناك وقال لي أنت في السويد جاي في طريقنا؟ قلت له جاي في طريقنا وما أنا في البخرة. نزلت البلد في أول اتجاه في أول فنلندا من بعيد وليت الأربعة تغيروا من الكارما. قالوا سمعنا كلمة الإنجيل وتغيروا. وعدت أنا سمعت اختبارهم وعمدتهم. يعني مش هقولك اختبار المعمودية لأني المية كانت ناقص 70 فأنا جالي تجمد، بس عمدتهم. نزلت بالهدوء وعمدتهم، بس فرحت بيهم أن في ثمر في كل الأرض. أنت جزء منه. يعني أتمنى من قلبي، أتمنى من قلبي أن أبطال أبطال إحنا لسه واقفين ومش عايزين. يعني باقي كام؟ 10 دقايق باقي، لا 16 دقيقة 15 دقيقة وباقي لسه 19700. وحد يحط 700 من الإخوة الأتقياء، حد يحط 4000، حد يحط 5 و5 و5، خلصت. وتقدر أمين. ما تقدرش إيه؟ حط فلسين بس ما توقفش، ما توقفش. ربنا بيشجعنا كلنا زرع وحصاد زي ما قال أسيس عصام. أنت زارع، أنت حاصد، ولا أنت واقف متفرج عمالة تسقف للزارعين وتسقف للحاصدين بس؟ هو ينفع؟ ملكوت ربنا ما فيهش كده. ملكوت الله ليس يوجد به عاطل.
1: بقى 17700 قسيس وبقى 14 دقيقة.
0: ما حدش عاطل في ملكوت الله.
1: أمين.
0: أمين؟
1: أمين.
0: كل واحد في عرض الله منتج، أنت منتج على قد إمكانياتك. فمش معقول باقي الدقايق دي 15. يعني انا قلت امل كانت فرحانه وقالت موضوع اكتر من المطلوب. يعني ربنا
2: فهمه كده.
1: 14 دقيقه وباقي 17000.
3: 17 اللي يروح لعالم الرياضه يلاقي الاشهر يعني نوع من الرياضه الشرقيين والميدل ايست ماتشات الكوره
0: يا ساكر
3: الساكر
0: يا كره القدم
3: كره القدم. فكرة القدم بيبقى كل فريق فيه 11 واحد بيلعبوا والمدرجات فيها 100,000.
0: أيوة.
3: 100,000 بقى بيعملوا ايه؟ هم اللي بيحرزوا الهدف؟
1: لا،
2: هم المتفرجين،
3: دول المتفرجين. والمسقفتين.
0: أيوة.
3: والحقيقة الصورة، بس الصورة دي لازالت موجودة حتى في داخل كنائسنا
2: للأسف.
3: بتلاقي الأغلبية بتتفرج
2: للأسف
3: والأقلية بتشتغل،
2: صح،
3: وبتحرز التقدم أو تأتي بالانتصار أو بالهزيمة.
0: كل مجتمع روحي.
3: وأنا أصلي أن يتغير المجتمع المسيحي. يعني اللي عنده كيبل لاين بيتفرج فيه على مع أي شركة من شركات الكيبل بيدفع اشتراك شهري،
2: صحيح.
3: وقناة الكارما بترفض أنها تجعل القناة
2: باشتراك
3: شهري،
2: صحيح.
3: مع أن لو في اشتراك شهري مش هنخش في سوري في التعبير، صحيح. يعني في القعدة دي، لكن مع ذلك قبل لخ صمويل أن يقدم خدمة الإنجيل مجانا على أساس أن في هناك كثير من المعضدين والمؤمنين والمقتنعين بهذه الإرسالية أن هم ياخدوا دورهم. فجاء الوقت أحبائي لنأخذ دورنا، وكفانا أن نعيش متفرجين أو بنسقف أو بنقول حد تاني بيدفع أو أنا مالي، ما ربنا هيجيب. مش أنت بتقولوا ربنا غني، ما ربنا يديكم. لكن لا تنسى أن الله لن يرسل ملائكة ولن يصنع أمور خارقة للطبيعة، لكنه يأخذ الطبيعة ويجعله خارق للطبيعة علشان كل واحد فينا يقدم من ذاته وينال بركة. لأن لو عارف، لو واحد بس دفع المبلغ كله سيحرم كل من دفع 10 و20 و1000 و5. ودي حقيقة، لأن كنا بنقول إحنا الكلام ده وعن اختبار أننا اختبرنا بركة العطاء وكل منا لو فتحنا

0: له المجال ممكن يقول حاجات كثيرة لكن لولا الخصوصية وسوء الفهم مش بنتكلم. لكن صدقوني صدقوني اللي بيقدم بيد الله بيعطيله في الحضن.
1: بارك اسمه.
0: هذه مؤكد. طريقة الله وده اللي بيقوله الإنجيل. أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا. وفي الآخر يقول يجري في أحضانكم. الأحضان يعني لازم تعمل كده. يعني تدي بإيد تاخد بالأحضان. ده مش تحريض عشان تدفع للكرمة. هذا هو التعليم الكتابي وهي كلمة الله والراوي أو المروي يروى مرة أخرى. فاتحرك خذ دور فعال. احنا قدامنا 17,000 وقدامنا 10 دقايق وكل دولار بتحطه بيتحط قصاده دولار آخر وده تستفيد بيه الخدمة والقناة لكي تصل الرسالة إلى ناس لم تسمع رسالة المسيح ولا يمكننا أن نصل إليهم بالطرق البشرية ويبدو مرات كثيرة أنه لن يستطيع أحد أن يذهب إليهم لكن الله أوجد هذه القناة لتكون المسافر المرسل الذي ترسله أنت وأنا ليذهب إلى الأماكن التي لا نستطيع أن نذهب إليها. عشان كده بشجعك مرة تانية قم وقف وقفة بطل ووقفة الرجل الذي يتحمل المسؤولية وخلينا نغطي هذا الرقم الموجود على الشاشة 17700 كل بإمكانياته حتى باشتراكك الشهري لتستمر خدمة هذه القناة وتظل زي الفنار. الفنار ده ما بيعملش صوت ولا دوشة ولا ضجيج لكن بينور في وسط الظلمة وتشوف السفن تعرف ان في شاطئ هنا. هذا ما تقدمه هذه القناة. نعلن نور المسيح
1: يا رب.
0: لكل تائهم في هذه الحياة. فلما يأتي ويختبر ونحن لا نتحدث عن نظريات لكن نتحدث عن المسيح الحي الذي يغير الحياة ويجعل الإنسان خليقة جديدة. يمكنك ان تختبر هذا ويمكنك ان تعرف هذا ويمكنك ان تذوق هذا. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. إذا كانت هذه القناة هذا هو هدفها وهذا هو غرضها وهذا هو سعيها وهذا هو تعبها فخلونا نعضد الأمناء الذين يريدون أن يبلغوا رسالة الرجاء والخلاص والبشرة الطيبة والخبر السار للنفوس التي تعيش في وسط الإحباط واليأس والبؤس والظلام. لسه الرقم قدامنا شايفه يعني بيتغير وقدامنا 8 دقائق. دعونا كأننا نقدم هذه التقدمة المضاعفة لقناة الكرمة بأننا كل واحد فينا ياخد الدور اللي الرب بيشغلك بيه. إذا شغلك الرب بشيء قم وافعل ما يقوله الرب. وإحنا بنتكلم على أن إحنا مش عايزين نبقى بنتكلم كلام لكن خلينا نعيش قبل أن نتكلم
1: يا رب.
0: قبل أن نعلم نعمل وهذا ما كان يفعله المسيح.
2: أمين.
1: أمين. أمين.
2: شكرا لك يا سيس. رب يباركك. بقي 7 دقائق وكسر سيس رائف أخت أمل وسبع دقائق وشوية وبقي 17,600 يعني محتاجين نمشي سريع جدا. ممكن 17 شخص في كل أنحاء العالم يقدر 17 شخص كل واحد يقول أنا أقدم 1000 بس محتاجين ده بسرعة. أو أبطال الدقائق الأخيرة لو حد الرب يحط على قلبه يقدم 7,600 حد يقدم 10 يبقى خلصنا. أو يجي بطل أو بطلة ويسدد الرقم كله يبقى نقول عظم الرب العمل معنا ونختم حلقتنا النهاردة
1: يا رب.
2: أمين أحبائنا. يلا بينا نتشجع في الدقائق اللي جاية. 7 دقائق الوقت بيجري بسرعة. محتاجين أبطال الدقائق الأخيرة. يا ترى أنت في أي ولاية؟ يا ترى أنت فين؟ أنت فين؟ الرب بيكلمك بكام؟ من فضلك اعمل اللي الرب بيقولك عليه. امين
3: امين
1: امين.
2: اتفضل يا قسيس.
1: امين. يعني هو انا مرات بيقفيني النداء الاخير
2: 6 دقائق.
1: نعم
2: 6 دقائق.
1: 6 دقائق. فالنداء الاخير ليه ابطاله بجد. كل نداء ليه ابطال. فالنداء ده لابطال ابطال حقيقيين بيحسوا قوي اهميه عمل الله. هي أهمية عمل الله. في أبطال بتوع اللحظات الأخيرة لما نزل موسى فوق الجبل والدنيا خربانة والدنيا ضايعة قال

0: مال للرب فإلي. فخرج إليه بني لو. دلوقتي أنا بقول مال للرب بتاع اللحظات الأخيرة، يعني مش معقول أبدا بعد الوقت ده كله، وبعد ما احنا بنتشجعين مع بعض وفرحانين بيكم، فرحانين بينا وبتجين رسائل هنا أسيس احنا فرحانين بنشكر رب لأجلكم، احنا بنصلي من أجل كارما. حلو، حلو قوي، كمل صلاة، بس في نفس الوقت شارك على قد ما تقدر. فأبطال اللحظات الأخيرة أنا بنادي عليهم، ثلاثة أطباء، أربعة أطباء يحلوا القضية، أربعة من ناس عندهم شركات ربنا مباركك حل المر ما تقدر، وانت بتزرح في الملكوت، انت مش بتعمل حاجة لأجل صامول ولا لأجل رائف ولا لأجل الأسيس نبيل ولا لأجل أي حد فينا من إخواتي إذا كان بيتر أو أمل، احنا بنعمله لأجل الرب.
1: أمين.
0: عندما نزرع نزرع لأجل الرب. ليه بقى؟ لأنه زرح فينا، لأنه زرح فينا، حط فينا روحه، ادانا فداء، ادانا تبني، ادانا حياة فيها كرامة. فاكر، فاكر أيام ما فيش كرامة، في حياة فيها كرامة بنقولها فخر ان انا كنت زمان كذا وبقيت كذا.
2: خمس دقايق
0: يلا، طب خمس دقايق بتاعت
2: 17
0: هو ده النداء، هو ده النداء.
3: أسيس رأف كتب جايب سيرة زكا العشر من شوية، يعني انا مش بجيب سيرة الناس بس مضطر ان انا اتكلم عنها. زكا العشر، زكا العشر لما عرف الرب يسوع خلص هو واهل بيته، استقبل الرب يسوع في بيته، لما خلص ارنان الخلاص والرب يسوع جه زاره عمل ايه؟ الراجل ده كان بيحب الفلوس جدا، كان بيحب الفلوس وبيعمل حاجات مش قانونية وضد كل حاجة علشان هو بيحب الفلوس، بس كلمة ربنا ومقابلته للرب يسوع غيرت حياته، وبزيارة الرب يسوع خلص زكا وأهل بيته، وبدل ما كان بيحب الفلوس كان بيوزع، والناس اللي هو أوشى بيهم اداهم أربع أضعافه، يعني أنا متهيألي خلص فلوسه، يعني كل الفلوس اللي قاعد يجمعها طول حياته وزعها، بس كان فرحان، كان فرحان جدا. ليه؟ علشان عارف الرب يسوع وخلص وحياته اتغيرت هو وأهل بيته. عندك استعداد وعندك استعداد النهاردة تستقبلي الرب يسوع في بيتك، وبدل ما كنت كل هدفك وكل هدفك تجمع فلوس وتفكر في ايه اللي هتستفيد ازاي، تيجي نعمل حاجة مختلفة، تيجي نكرم عمل ربنا. لو فعلا عايز اهل بيتك يخلص، لو انت نلت الخلاص وعايز اهل بيتك يخلص، اطلع برا ذاتك وودي وحط في عمل ربنا عشان كلمة الانجيل توصل لبيتك والاهل بيتك. ثلاث دقايق ونص،
2: وللأسف احنا هنختم بعد كده، يعني معنى كده ان في 20,000 هتروح علينا، فانا بشجعك وبشجعك في الثلاث دقايق دول تقدر تقدم 1000 قدمها، انا شايف في 100
0: يا رب،
2: في 50
0: أقم
2: اي مبلغ الرب بيكلمك بيه تقدر تعمل كده.
0: بطلات يا رب،
2: لو عندك الامكانيه فلوس في البنك والرب اداها لك وبيقول لك قوم اقفل المبلغ ده، او قوم اقفل المبلغ ده، يعني قوم سدد المبلغ ده من فضلك،
0: مستحيل عليك.
2: او زي ما الاسيس رائف بيقول، لو عندك الامكانيه كطبيب او صاحب بيزنس او او او وعندك الامكانيه تقدر تحط 5,000 منهم 10,000 منهم، هيساعدنا كتير، لانه احنا للاسف لازم هنقفل الحلقه بعد الدقائق اللي قدامكم على الشاشه، لانه ده تايم تو ماتش، ولو راح علينا راح علينا. فانا بشجعك تقدر تقدم، تقدر تقفل الرقم ده، احنا بنقولها تقفل يعني تسدده، يعني تقول الرب هيساعدني ان انا اسدده، اسدده على شهرين على ثلاثة، وده تاكس ديدكتبل، يعني كل الفلوس اللي بتقدمها للرب في الكارما هيجي لك تاكس ريسيت تقدمه، لو في امريكا الاي ار اس او تقدر تقدمه في كندا او الهيئة استراليا او نيوزيلندا للهيئات المسؤولة هناك، وتعفي لك المبلغ ده من الضرائب. دقيقتين يا أسيس رائف، دقيقتين بس،
0: هما دقيقتين للأبطال يا صامول بجد، يعني احنا الوقت اللي عدناه كله بننادي وبنتكلم وبنقول لك قد ايه حلو الرب ويستاهل الرب وجمال الرب وروعة الرب، وانت شريك معاه في هذه الشهوة المقدسة، نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس، والرب قال اذهبوا العالم اجمع. طب ما انت بتذهب وانت بتدي انت بتذهب زي ما قال قسيس نبيل من شويه اني المرسل يرسل من خلال الكرب والمعلم بيرسل من خلال الكرب عشان يبني يتغير ويكبر. عايزين الابطال. انا بختار احنا نصلي يا صامون
2: فضل يا قسيس
0: احنا نصلي صلينا جناب القسيس
1: امين
0: صلينا واحنا بنصلي ربنا هيقيم الابطال يخلوا الارقام تبقى 0-0-0
2: امين يا رب اسم الرب يسوع بنؤمن
1: امين يا رب بنسلمك كل شيء وبنسلمك يا رب كل مشاهد وكل من يهمس الروح القدس الى قلوبهم
0: يا رب
1: ليكونوا جزءا وشركاء في هذه الخدمه ويرسلوا الكرمة كالمرسل الالكتروني الى اقصى الارض
0: يا رب.
1: نشكرك من اجل كل يد امتدت بالعطاء نشكرك من اجل الكبير والصغير الذي اعطى حسب الطاقه والذي اعطى فوق الطاقه نشكرك من اجل عطائك ومن اجل هذا الوقت المقدس ومن أجل كل استثمار للملكوت والحياة الأبدية ونصلي يا رب أنك تسدد كل الاحتياجات حسب غناك في المجد في المسيح يسوع فقد أعطيتنا كل شيء حتى حياتك لذلك يا رب كل شيء آخر يصير رخيصا أمام هذا الحب وهذا العمل العظيم نصلي يا رب أنك تسدد كل الاحتياجات وأنك تتدخل ببركة خاصة لكل ناحية وكل زاوية وكل خدمة وكل احتياج في قناة الكرمة ليتمجد يسوع في النهاية وليمتد ملكوته ولتأتي نفوس كثيرة وتعرف المسيح مخلصا وفديا نشكرك نعظمك نعطيك كل المجد والكرامة في المحبوب يسوع أمين
2: أمين أمين
0: أمين
2: أمين احبنا كنترول روم طالب ان احنا ناخد كليب فهناخد كليب ونشوف هنقدر نعمل ايه في الدقائق اللي جايه لان بصراحه 20,000 دولار ده مبلغ صعب انه يتعوض وانا عارف ان في ابطال الرب بيتكلم ليهم
0: امين
2: فخلونا ناخد كليب ونرجع يا اما هنرنم يا اما هنقفل الحلقه هنشوف هنقدر نعمل ايه
0: وقت الكليب ده في ناس بتبعت يسموه
2: وانا عارف ان الاستاذ نبيل بيستاذن فبشكرك جدا يا استاذ نبيل ربي يباركك انا عارف طولنا عليك انا عارف انت قلت لنا وقت محدد انك انت تبقى موجود بس طولنا على حضرتك فبشكرك جدا
1: ربنا يبارككم ويباركك
2: صلاتنا
1: ويبارك مجهودكم
2: وتعبكم صلاتنا لشعب صلاتنا لشعب الكنيسه
1: شكرا
2: وللكنيسه وتقفوا معانا وربي يبارككم
1: نعم ويستخدمك
2: امين خلونا نطلع كليب بسيط وبعدين هنرجع نكمل مع الاخ بيتر ومع الاحباء اتفضل

أنا اسمي منى، وبس عايزة بقول أشكر ربنا من أجل قناة الكارما، لأن هي فعلا قناة جميلة جدا جدا، وهي فعلا استجابت صلاة، لأني كنا من زمان بنصلي أن الرب يوصل في كل مكان، والرب خلق الكارما والخدمة اللي في الكارما عشان يلمس ملايين من القلوب في كل مكان، ودي معجزة واستجابة صلاة. فالمجد يعود للرب يسوع المسيح، إلهنا الحي اللي بيسمع وبيستجيب كل تلبة حسب قلبه وحسب مشيئته. في الكارما صراحة بنلاقي التعزية، بنلاقي النمو، وبنكبر، بنتعلم، بنتشدد، بنتقوى. And not only that, anytime عندك question أو في a prayer request بتكلم قناة الكارما، بتلاقي نفوس بترد عليك، بتكلمك، بتشجعك، بتصلي معك. ودي this is something يعني you cannot take for granted. It's a gift from God. وtruly في ناس كتير بتروح تدفع مصاريف كتير جدا جدا جدا، وتروح تشوف psychologist و depression attacks that need to be resolved. وصراحة محدش بيعرف يحل المشاكل غير اللي خلقك وصنعك على صورته، هو اسمه يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا بشكر ربنا من أجل قناة الكارما، من أجل العمل الجميل دوت واستجابة الصلاة. وبشجع if God puts it on your heart أني فعلا تدعم العمل ده اللي بيتمم قصد مشيئة ربنا، أني بيعلن حب يسوع وخلاص يسوع وشفاء يسوع للنفوس اللي محتاجة. فمش كل مكان عنده الابيليتي ان هم يروحوا الكنيسة او يسمعوا خدمة، فقناة الكارما هي دي الوسيلة. فانا بشكر ربنا من اجل الخدمة دي، وبشجع كل واحد encourage this ministry because I really believe the word of God says that a cup of cold water done for in my name you will have a reward. فلما ندعم عمل بيكرم الرب ومن مجد الرب.

0: رب أكيد الرب حيكافئك بحاجات حلوة كتير. With anything, just a piece of God that passes understanding. وإن الواحد يعرف إن يسوع حي في حياته ومحوطه. سور نار من حوالينا ومجده في وسطينا. But I just want to encourage everybody that watches the karma to pray for the karma and support the karma. Whatever the Lord puts on your heart. And I promise you will not regret it because the kingdom of God is worthy. Our King is worthy of everything we do for His name. In Jesus' name, God bless you all and reach you wherever you are and just cover you and protect you and guide you and lead you in His truth and His light. You and your families and your loved ones in the name of Jesus. Amen.
1: Salam al-Rab. أنا تغريد ضاحي من متابعين قناة الكرمة. القناة المشهورة اللي بتحب الرب. بتمنى من الكل أنه يتابعوا هاي القناة ويكونوا من المساهمين ومن الفعالين فيها لدعمها ماديا وروحيا وكل شيء هيك شغلات حلوة. وسلام الرب لكم.
2: ندعو الجميع أنه يدعم قناة الكرمة لأنها تنتشر عبر الساتلايت في العالم كله لدرجة أنه أنا بتفرج على قناة الكرمة عن طريق الصين مش من طريق أمريكا لأنه عندي الإنترنت تشيبس جاي من الصين. فماني تشانلز ومنا دعم لهم عشان الله يقويهم ينشروا كلمة المسيح ليتمجد اسم الرب يسوع المسيح.
3: هاي أنا اسمي هناء وهنا في كاليفورنيا بحضر النهاردة البانكويت بتاع قناة الكرمة. يعني it's a great privilege وبركة كبيرة قوي ان احنا نشوف رسالة المسيح على الميديا. اجمل حاجة كرمة كانت سبب بركة في حياة بابايا ومامتي. They were very godly people كانوا بيحبوا ربنا جدا بس old age kept them home. وقناة الكرمة brought the message of Christ every day to them, brought التسبيح لبيتهم, brought الصلاة لبيتهم all the time when they were not able to go to church. It was a great blessing. أشجعكم كلكم تتفرجوا وتقضوا وقت وتصلوا علشان الخدمة تكبر وتزداد وربنا يوصل لناس أكتر through الكرمة. بشجعكم إنكم تدعموا القناة و you pray for it, you support in any way you can, financially, emotionally, كل شيء مترحب بي because it's a great ministry. Thank you.
4: سلام الرب لكم. أنا منال حلو من كنيسة الأرلي تشيرش للأسيس عصام حداد من متابعي قناة الكرمة من برنامج أطلبوا وتجدوا للأسيس عصام. بتمنى من الكل أنه يقدر يتابع هذا البرنامج الحلو عشان يوصل لكل أنحاء العالم. نطلب دعمكم عشان توصل كلمة الرب وكل الناس يقدر تسمعها ونصلي كلنا مع بعض. سلام الرب لكم.

0: شكرا لك اخ بيتر، ربي يباركك. حابه ان احنا رجعنا عشان ناخد الكلمات الختاميه، وبصدق لسه ان الرب بيتكلم لناس يقدروا في الدقائق دي، واحنا بنصلي مع الاسيس رائف ونتكلم ومرنمنا مع الاخ بيتر ان الرب يكون بيسدد كل احتياج لعمل الرب في الكارما. امين. لسه المبلغ زي ما قدام حضراتكم شايفينه 17550. انا بصدق ان في ناس ممكن الرب يتكلم ليها دلوقتي ويقدروا يغطوا كل الاحتياج ده، سواء كان ب 5000 7000 ب 10000 ب 1000 50 ب 100. انا ما اعرفش المبلغ اللي ربنا يكلمك بيه قد ايه، لكن اعرف ان الرب مكلم ناس انه يسددوا المبلغ ده، وانه التاخير اللي احنا فيه دلوقتي بسبب ان في احباء بينكفوا مع ربنا، يعني بيفصلوا مع ربنا، يعني ربنا يقول لهم تعال قدم المبلغ الفلاني، يقول له لا، وربنا لسه مصر انه يبارك الناس دول، لكن هم بيحرموا نفسهم بالبركه. ربنا هيسدد الاحتياج، المبلغ هيتسدد، هيتسدد sooner or later، المبلغ هيتسدد، ولانه عمل الرب في الكارما مش عملي انا، فالرب سهران على عمله هيسدد كل احتياج، لكن احنا اللي نتحرم بالبركه. فانا بشجعك دلوقتي في الدقايق اللي جايه، واحنا بنصلي مع الاسيس رائف، واحنا بنتكلم مع الاخ بيتر ومع اختي امل، وبنختم الحلقه سواء كان خدنا 10 دقائق ربع ساعه، واحنا بنختم الوقت بتاعنا يكون الرب بيحرك قلبك وتكون بتسدد المبلغ المطلوب.
1: اتفضل. يعني هي جت في بالي حاليا دلوقتي، افتكرت كنت من فتره بتامل في التلاميذ ال 12 وهم الكتاب ما ذكرش كل واحد مات ازاي، بس التقليد ذكر كل التلاميذ بسيرتهم بقصص كتيره قوي ما اتذكرتش في الكتاب. كلنا عارفين ان كل التلاميذ ماتوا موتات شنيعه،
2: صحيح،
1: موتات شنيعه، وانت بتقرا فيها يعني ما تقدرش تكمل، كلهم ماتوا مصلوبين ومقليين في الزيت ومع ويعني وتعذبوا عذابات رهيبه. انا ما بعد اسال نفسي، هو التلاميذ دول ايه اللي وداهم للتضحيه بنفسهم وبحياتهم ويعرضوا نفسهم لكل العذابات والالمات دي ويموتوا الموته دي، الا انهم كانوا مؤمنين ايمان يفوق ادراكنا وتخيلنا بالشخص اللي كانوا ماشيين وراه. كانوا مؤمنين بيسوع مش علشان شافوه بيقوم موتى وبيفتح عيون وبيعمل معجزات وشافوا كل ده قدامهم، طبعا شافوا كل ده وكان ليه دور كبير جدا في ايمانهم، بس انا اعتقد واؤمن بذلك انه التلاميذ حياتهم نفسهم اتغيرت، ولما حياتهم اتغيرت امنوا بيه. احنا ممكن نسمع عظات كتيره جدا بس ما نتغيرش لانه ما تقابلش معانا، بس لما بيتقابل معايا بامن بيه لانه عمل فيا، زي ما كنا بنرنم دلوقتي، قلبي مصدق ومآمن فيك ليه؟ لان انت عملت فيا. ما انا ممكن اشوف ناس كتيره قوي حياتها متغيره وحياتها فيها يسوع بس برضو مش مآمن بيسوع، ليه؟ لانه اقول هو مش قادر عليا، مش قادر على حالتي، مش قادر على خطيتي، بس وانس هو يقدر يدخل حياتي ويغيرها بصدق فيه وبآمن فيه. التلاميذ دول راحوا ماتوا موتات شنيعة جدا لأنهم كانوا مؤمنين بمن هو يسوع اللي ماشيين وراه، مأمنين بيه ومأمنين في شخصه، وشافوه في آخر مشهد ليهم بيدفع تكلفة عالية قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، هي نفسه، دفع نفسه، دفع حياته. فقالوا طيب ايه ده يعني، واحنا مين؟ لا احنا كمان اقل حاجه نديها له حياتنا، ندفع حياتنا كمان. والنهارده اعتقد ان الندى من الاستوديو هنا مش حياتك، لا، ربنا يخليك ويحميك ويبارك فيك ويحمي حياتك ويحمي جسدك ويحمي اسرتك، بس الندى النهارده هو حاجه بسيطه جدا بتروح وتيجي، مش بيقولوا كده في مصر؟ فلوس بتروح وتيجي، وهي فعلا
2: اللي بتروح وتيجي.
1: بتروح وتيجي ليه؟ لانه هي فعلا رايحه جايه،
2: في حاجات بتروح ما بترجعش،
1: بس انا عايز اقول ان هي بتروح وبتيجي اضعاف، يعني مش بتروح وبترجع بنفس القيمه، بتروح وبترجع اضعاف. اللي مآمن في يسوع مش هيبخل على يسوع ابدا ابدا ابدا،
2: حتى لو بحياته،
1: حتى لو بحياته، بس احنا مش بنطالب بده، احنا بنطالب بانه امتداد عمله على الارض بالوسائل اللي اوجدها دي، بالميديا، بكل الطرق اللي بتوصل بيها اللي احنا ما نعرفهاش للعالم كله انها تكمل، انها تستمر. بس هو ده الطلب، هو ده الندى النهاردة، انه الرب عايز كل واحد فينا يدرك انه انا مؤمن ومجدد ومخلص ومش محتاج الرسالة دي. بس في ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين لسه ما سمعوش عن يسوع ولسه ما وصلت لهمش الرسالة ومحتاجين الرسالة دي توصل لهم بلغاتهم كمان. وده الجديد، العالم كله all nation عايزين اللغات اللي ما بتتكلمش عربي كمان يوصل لها بلغتها. مجهود خارق، مجهود كبير، تعب، تفكير، ناس ما بتنامش، ناس بتسهر تفكر، ناس بتتعب في دراسات كتير، بتقعد تفكر ازاي نوصل للناس اللي ما وصل لهاش الرسالة. ده دورهم، لكن دور شعب الله ودور جيش المسيح اللي على الأرض، عائلة المسيح اللي على الأرض، إنها تساعد في امتداد عمل الله وملكوته ده على الأرض بما هو عندها. الرب قال للتلاميذ روحوا هاتوا لي جحش، قولوا لهم الرب محتاج إليه، الرب محتاج إليه. أما تقولوا لهم الرب محتاج إليه يعني الرب محتاج إليه. والنهاردة الندى واضح، الأسيس رائف والأسيس نبيل قبل ما يغادر الاستوديو، والأخ صامويل والأخت أمل، كل والمبارح وبكرة وكل يوم، هو ده الندى. الرب محتاج إليك، الرب محتاج لما هو عندك. الجحش اللي عندك بقى ده هو مالك، هو ما تملكه، هو اللي تقدر تقول أنا عملت دوري، أنا قدمت دوري، هو اللي أنت اللي في إيدك، هو اللي تملكه، هو اللي تقدر تضحي من أجله ومش هتتأثر كتير، بل بالعكس هتحصد ثمار ذلك أضعاف أضعاف أضعاف. أختم بالكلمة دي، تلاميذ ضحوا بحياتهم عشان كانوا مأمنين إن هم ماشيين ورا شخص حي ضحى بحياته وضحى ودفع الثمن غالي جدا هو نفسه، عشان كده ما بخلوش عليه وقالوا دي مش تكلفة، دي ولا حاجة، أنا أضحي كمان بحياتي قصاد اللي عمله مسيح.
2: انا عايزه اكمل على الفكره بتاعتك يا بيتر، وده يعني هختم معاكم برضو بالجزء دوت. التلاميذ كانوا مستنيين مسيح مختلف، كانوا مستنيين مسيح ارضي يخلصهم من عبوديه الرومان زيهم زي اليهود وزي غالبيه الشعب. لكن حياتهم امتى اتغيروا؟ بعد ما المسيح اتصلب، كل واحد رجع لشغله، كل واحد رجع بائس ويائس ورجعوا لحياتهم الطبيعية. لكن لما المسيح قام اتملوا بالروح القدس، حياتهم اتغيرت، أدركوا أن المسيح ده مختلف عن المسيح اللي هم مستنيينه. لا يا جماعة، ده مسيح أنتوا هتقوموا معاه في يوم من الأيام، هو أوجد لكم حياة أبدية، مش مجرد حياة وقتية هخلصكم من عبودية الرومان النهاردة، لا ده هيديكم حياة أبدية. واحنا ده اللي احنا بنعمله في حياتنا بالظبط. احنا بندور على ربنا اللي بيعمل معجزات، اللي هيشفيني النهارده رغم ان انا هموت بكره، اللي هيديني فلوس النهارده رغم ان انا مش هاخدها معايا لما اموت، اللي هيحقق لي كل امانيه الارضيه المحدوده اللي هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، لكن وبسيب الحاجه الاسمى والاكبر اللي هي حياتي الابديه. تعالوا نبص لفوق،
3: امين،
2: ونبص لمستقبلنا. مستقبلنا مش على الارض، وان كان تمام ماشي نعمل اللي علينا على الارض، لكن ما يبقاش شغلنا الشاغل ارضي نبص تحت، لكن شغلنا الشاغل نبص فوق ونبص لمستقبلنا اللي هي الحياه الابديه معاه. لما نعرف ربنا ونختبره هنا ونقوم برسالتنا زي التلاميذ ما قاموا برسالتهم وضحوا بحياتهم زي ما كان بيتر بيقول، احنا مش مطلوب مننا نشكر ربنا على قناة الكارما، نشكر ربنا على التكنولوجي، نشكر ربنا على وسائل كتيرة بقت متاحة في ايدينا، ما بقاش لازم نضحي بحياتنا عشان نوصل، وان كان في ناس كانت بتعمل كده في وقت من الاوقات، بس النهاردة بامكانياتنا البسيطة اللي ربنا مديها لنا ينفع ان احنا نكون بنوصل رسالة المسيح ونحقق وصيه الرب يسوع لينا، اذهبوا الى العالم وكرزوا بالانجيل والخليقة كلها.
3: خلينا اختم معاكم، I never give

give up. I never give up. حقيقي I never give up. يعني أنا بدخل في تحديات وتبقى فوق طاقتي وفوق طاقة بيتي وطاقة ولادي, بس أنا أتعلم الرب. الرب علمني إني لازم يكون عندي إصرار إن الله أمر ببركة, إصرار إن ربنا هيعمل أكثر جدا مما أطلب أو أفتكر, إصرار إن ربنا بيغطي الاحتياج وممكن يكون الأمر صعب جدا جدا, إصرار إن ربنا أمر بالبركة. فأنا أنا أنا أنا أنا, أنا عندي إيمان إنه وإحنا بنصلي إنه لسه برضو في قديسين لسه سمعنا, في بطل لسه سمعنا, في إنسانة مقدسة مباركة لسه سمعنا, في حد حاسس إنه إحنا بنعمل ده لأجل الرب زي ما أنت بتعمل لأجل الرب, وصدقوني بنعمله لأجل الرب, صدقوني لأجل الرب. وأنا ما أقدرش أقول اللي بقوله هنا في كنيستي, لكن أنا بقدر أقوله هنا لأني أنا أؤمن بالعمل ده, أنا مصدق العمل ده, أنا مصدقه, أنا مصدق إزاي في بركة, أنا مصدق إنه الرب بارك صمول وهيكمل معاه بركة وهيكمل معاه, وكل سهم إحباطي وكل سهم جاي من العدو يكسر في اسم الرب يسوع, وهيشددك ويشجعك, وإنت بطل, أنت بطل, وهيكمل معاك بالبطولة. فأنا مصدق أحبة, أنا مصدق إنه الرقم ده ممكن يدفع دلوقتي بجد وما يقعدش لحد بكرة, لأن ربنا مبارك حد بيسمعنا دلوقتي ويمكن شايف إن إحنا بنحاول نقفل الدنيا ونحاول يمكن جهدنا جسديا يمكن تعبنا, وده طبيعي, ده طبيعي. الرب يسوع لكل المجد لما تعب جلس ليستريح, مش غلط إن إحنا تعبنا, إنه راح جه لقى وقعد. ولما تعب موسى وهو بيحارب حروب الرب ما قدرش يكمل, ايديه مرفوعه قعد, وفي اتنين سندوه سندين دراعاته, ما تيجوا تسندوا دراعاتنا, ما تيجوا يلا يسندوا دراعاتنا, ما تخلوش يبقى حد فينا ماشي. طب ليه يا رب؟ ما انت ليك قديسين وامناء, طب ما انت عندك ابطال يا رب, ما عندك رجال ونساء يقدروا يعملوا بجد. ولما انا اقدر وان كنت أنا أقدر أن أفعل حسنا ولا أفعل فذاك خطية. يعني أنا مش بقول خطية مش مغفورة, لكن خطية إن أنا شايف إن في عمل الرب وفي حاجة ليه أبيتها. المن ما كانش بيبات, كان يعطن, ما ينفعش. فالرب باركك بمن ما تبيتوش لبكرة, وإدي عشان إخواتك يأكلوا, عشان إخواتك يتغيروا, عشان اخواتك ربنا يلمس قلوبهم. وده عمل الله يا احبه, صدقوني ما عمل صمول ولا عملي انا ولا عمل اي حد فينا, ده عمل الله. ونحن عاملون مع الله وانت عامل مع الله. فاي نيفر جيف اب. انا متعود وانا بصلي انه ثلاثه من القديسين كل واحد يحط 5000, واحد يقوم بيها يغطيها. حد ربنا نخص قلبه وقال له, اخواتك بيحبوك وقدموا لك كلمة الحياة, وانت سمعت كلمة الفرح وكلمة البركات والبركات التي لا توسع اللي هي جاية على حياتك, وفعلا هي جت وهتيجي اكتر واكتر, وربنا هيباركك. فليه انت قاعد ساكت وانت شايف انه في احتياج؟ ليه في امرا حسنا وانا ما بعملوش؟ فانا I don't give up. مش طبيعتي بتعب, اتعب جسديا انساني, انا بتعب ما بنعسش يمكن وانا في الـ في الـ في الـ في القاعه هنا او في المكان ده في الاستوديو, لكن بتعب انسان. فانا بجد تعبت, يمكن صمول تعب بجد, وامل والاسيس نبيل وبيتر بنتعب. فانت هل انت بتحس باخواتك يعني وتحس ان ده عمل الله؟ مش عشاني انا, مش عشان انا تعبان. صمول قال تعبير ما احلاه, العمل من المبلغ ده هيتسدد, بينا هيتسدد, من غيرنا هيتسدد. لكن تيجي انت تكون صباح وتاخد بركه وتنام مستريح ان الرب بيكلمك لفتره من وقت ما بدانا وانت لسه قاعد معانا او قاعده معانا. هصلي. انا بباركك يا رب, يا رب بقولها بكل اتضاع وبكل يقين كمان, اني صغير عن جميع الطفك وعن الامانه التي تصنع لعبدك يا رب. يا رب زي ما انت اكرمتني وديتني حياه ورحمه وحفظت عنيتك روحي وقومتني من موت, انا

0: يقول ليك يا رب.
1: نعم.
0: رب مش موت موت جسدي، لكن أنت أقمتني من موت روحي. يا رب أنا بشكرك لأجل كل واحد وواحدة من إخواتي وأخواتي القديسين الأفاضل والقديسات اللي مسرت الرب بيهم. حد دلوقتي بيسمعنا، حد بنكلمه وسمعنا، حد بيشايف قد إيه أن ده عمل الله، وأن أنا مش بزرع في فراغ ولا كلام فارغ، أنا مش بدي في كازينو ولا بجيب حاجات تافهة، أنا ببني في الملكوت. يا رب أنا يعني أنا بقول النداء ده وبقوله بإيمان إنه فعلا فعلا في ناس في مكدونية، ناس مكدونيين بالإيمان المكدوني، إن هم مش محتاجين الحاح ولا محتاجين بوشينج، لكن هم بيعملوا من القلب. أنا بباركك لأجلهم يا رب، أنا بشكرك إن دول بيدوا فوق الطاقة، ويمكن حد فيكم دلوقتي هيعمل فوق الطاقة، واحدة أو واحد يعمل فوق الطاقة. يا رب دايما لما ينجز العمل وينتهي اليوم وكل واحد أجير ياخد أجره، يا رب أنت بالنهاية المشوار ده والمسيرة دي في الليلة دي أنت هتدي أجرة لواحد هيستريح ضميره وقلبه إن هو إداك بفرح وإداك علشان تكمل المشوار والمسيرة معانا. يا رب إنه اسمك يتعظم وإن رسالة الإنجيل تصل إلى كل الأرض. يا رب لو الجسد ضعيف فالروح نشيط، ولو عندنا أعياء لكن عندنا قوة كل واحد فينا يقول بطل أنا في الرب. يا رب وصل كلمتك دي وابعت رسالة تفرحنا وتحط ابتسامة جوه قلوبنا إنه فعلا في ناس مازال هناك بقية، مازال هناك بقية بتوع اللحظات الأخيرة والمسيرة اللي فيها اسمك بيتعظم بحقيقة وبصورة حقيقية. يا رب يا رب يمكن أنت شايف ضعفنا، لكن إحنا مش بنبص على ضعفنا، ويمكن ما وصلناش حاجة بالصورة اللي أنت كنت عايزة نوصلها، بس أنت توصلها لإخوات يا رب، وصلها لهم يا رب، اهمس في قلوبهم الوحي هو أنفاس الله، فاديهم أنفاسك يا رب، أنه مغبوط هو العطاء أكثر من الأغز، المعطي المسرور حب الرب. رب تاني أنا بمجدك، بشكرك لأجل ليلة مجيدة، بشكرك لأجل كل حجر معونة بننصبه، بشكرك لأنه مرات دموعي بتنزل لما بشوف روعتك وعظمتك وحبتك واهتمامك بعملك، وإحنا مش بنوصي بعض لكن بنوصيك أنت يا رب، أنت قلت كده من جهة عملي أوصوني، وإحنا بنوصيك يا رب، وانت بتكلم كل واحد وكل واحدة أبطال قديسين قديسات بيحبوك بيكرموك بيدوا بفرح بيدوا يمكن من احتياج بيدوا مش قد الطاقة مقدار الطاقة بتاعتهم لكن فوق الطاقة يا رب، لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب. يا رب ثبت الكلمة دي، أمن على الكلمة دي، كل كلمة وصلت لكل قلب يا رب اثمر بيها، وخلي فعلا يا رب ثمر يبان وثمر يدوم باسمك المعبود. انا بصلي يا رب شدت صامويل بركة لابنك تاني، بصلي من اجله كل يوم يا رب، انا عارف ان الشيلة مش صغيرة لكن هو مش شايلها يا رب، انت اللي شايلها وشايله معاها يا رب، زي ما شايل كل واحد في المكان ده. بباركك بعليك بعظمك بقدم ليك كل سجود وكل اكرام يا رب، لانك عظيم وعالي لكل سجود القلب. امين
2: امين امين امين امين امين. مبارك اسم الرب. بشكرك جدا يا قسيس، ربي يباركك ويستخدمك. بشكرك اختي امل، بشكرك اخ بيتر،
3: شكرا
2: اخ سامي. احب انا في كل مكان انا بشكر كل واحد وكل واحده فيكم النهارده قطع صوت الرب وعمل اللي ربنا قال له عليه، وانا عارف ان في ناس لسه الرب بيتكلم ليهم. لو الرب بيتكلم ليك دلوقتي وتقدر تختم المبلغ ده او باي جزء منه من فضلك اعمل كده، تقدر تستخدم الكيو ار كود اللي موجود قدامك على الشاشه

تقدر تتصل بينا وتقدم التقدمة بتاعتك، تقدر تبعت رسالة وتقول أنا الرب حط على قلبي أن أنا أعمل كذا. حتى بعد وإحنا بنقفل الحلقة بتاعتنا، إحنا لازم نقفل لأنه فعلا تعبنا جدا، أنا بشجعك أنك تقدم، لأنه المبلغ الموجود ده هيضرب في 2، لأنه ده ماتشينج فند. فلما تشوف 17500 أو 400 أو 300 وي، فده معناه ما يقرب من 35000. دي معناها ده رقم كبير ويساعدنا في عمل ربنا كتير. متوقف عليك وعليكي انك تقدر تقدم جزء من المبلغ اللي موجود قدامك على الشاشة ده. تقدر تقدم منه جزء، تقدر تقدمه كله. عارف لو قدمت كله ما معناه 35000، لو قدمت 10 معناها 20، لو قدمت 5 معناها 10. فانا بشجعك حتى واحنا بنختم حلقتنا، بشكر الرب جدا على كل واحد قطع، وبشكر الرب عليك النهاردة لانك انت حتى لو بتاخد وقتك لكن تطيع في الاخر وتطيع صوت الرب. امين. احب انا اشكرك مره تانية خبيتر، ربي يباركك ويستخدمك ويشجعنا كلنا ان احنا نكمل ونكمل بقوه. اسيس رائف، انا واثق ان الرب هيكمل العمل ده، عمله مش عملنا احنا. وان كان الرب بيحط علينا كلنا المسؤوليه زي ما حط عليا المسؤوليه وبعمل الدور اللي عليا، انت كمان عليك دور زي ما الاسيس رائف عمل الدور اللي عليه وجه مخصوص من نيوجيرسي، وهو تعبان، وهو مركب مسامير في ايديه، وهو كان من شهرين ما كانش بيتحرك، لكن جه بالرغم من التعب ان يكون موجود معانا. بنسهر بنقعد اوقات طويله وتعب وارهاق، لكن عشان خاطر اسم يسوع، عشان خاطر اسم يسوع يتمجد. انت بتعمل ايه عشان خاطر اسم يسوع يتمجد؟ بتقابل المجهود اللي بتعمل ده ازاي؟ اشجعك على الاقل زي ما كانت بتقول الاخت امل من شويه، الفلوس بتروح وتيجي بتروح وتيجي، فنقدمها في عمل ربنا هتروح لمجد اسم يسوع وتمجد اسمه، ويكون سبب بركة ليك وسبب بركة لبيتك وعيالك. امين. انا بشجعك في الدقائق دي حتى واحنا بنختم حلقتنا، تقدر تقول انا الرب حاط على قلبي ان انا اقفل المبلغ ده. امين. لو تقدر تعمل كده انا عايز اشوف، ولو في اي رسالة من اي حد من حضراتكم حتى في الثواني الاخيرة ان يجي حد يقول انا قفلت المبلغ، انا بصلي انه احنا الاقي حد يقدر يعمل كده حتى في الوقت المتاخر ده. لغايه دلوقتي لسه ما وصلتش اي رساله من اي حد من حضراتكم ان تقول انا بقفل المبلغ، لكن حتى واحنا بنلعب التتر، حتى واحنا في النهايه الرب لو بيحط على قلبك تعمل كده ما تخليش الليله دي تعدي، لانه معناها الرقم اللي موجود ده مره تاني معناه 35000، ودي تساعدنا كتير كتير كتير. ترجمة برامج، عمل برامج جديدة، برامج للشباب، مساعدة ناس محتاجين وفقراء ومطرودين لأجل اسم المسيح. في عمل كبير جبار بتعمل من قناة الكارما، فتقدر تساعد فيه النهاردة. أمين. أحب أنا أشكركم مرة تاني، ربنا يبارككم كلكم ونلقاكم على خير في اسم المسيح في حلقات قادمة. رب معي.

0: انا ليك وانت ليا يا رب.
1: عمري اللي باقي ليك.
0: عمري اللي باقي ليك.
1: في اسمك الغالي.
0: في اسمك الغالي.
1: اسم المسيح.
0: في اسم المسيح.
1: بغني بين الناس انا ليا اله عظيم.
2: بشكر قناة الكارما جدا حقيقي، عاملين مجهود رائع، تعبناكم معانا، بنصلي لكم ربنا يعوض تعب محبتكم ويعوضكم، لان انتوا حقيقي بتوصلوا رسالة يسوع في كل انحاء العالم.
3: شكرا جدا على قناة الكارما انها موجودة معانا النهاردة في سوهاج، ويا رب دايما تبقوا متميزين وربنا يقودكم دايما.
4: بحب اشكر قناة الكارما على وجودها، وان هي بتنشر نور ربنا. بصلي ان ربنا يكون بيستخدمها في وسط الضلمة، ان ربنا ينشرها وينشر الكلمة دي، ويكون بركة وتكون سبب رجاء لكل الناس.
5: حابب اقول شكرا لقناة الكارما على النور اللي بتحاول توصله لكل الناس، حتى في الصعيد، ان احنا هنا برضو مش بيوصل لنا حاجات كتير زي كده، فشكرا لاجل المبادرات اللي بتعملها تجاه الجمعيات زي كده، وحابب اشكرها على مبادرة اليوم النهارده.
6: شكرا ان انتم بتقدموا دايما طول الوقت حاجات بتفيدنا وحاجات كمان خاصه بينا كشباب. شكرا للتوعيه.
7: بشكر قناه الكارما على الاجتماعات دي والحاجات اللي بتفيد الشباب.
8: بحب اشكر جدا قناه الكارما على المشاركه الجميله دي لحدث النهارده. شكرا.
9: انا حابب اشكر قناه الكارما يعني انه جم لحد سواج هنا بيساعدونا وبينقلوا وشايفين شغلهم يعني، ربنا يبارككم بجد يعني، شكرا على تعبكم معانا.
10: حابه اقول شكرا لقناه الكارما، شكرا انها بتغطي حدث زي ده، مش بس حدث لكن هي رحله وسكه. شكرا انه في قنوات بتكون قناه الكارما اولهم بتكون مغطيه حدث كبير زي ده، عشان مش تقعد بس ذكرى، لكن ان كانت هي ذكرى على اليوتيوب او على القنوات، لكن انا مصدقه انه هو مش للذكريات. شكرا.
11: اكتر حاجه بحب اتفرج عليها ان لما الكارما بتلف الجمهوريه على الاماكن اللي يعني زي سوهاج مثلا او اي حدث بيبقى مهم، بيعرفوا يعرضوه ويعرفوا يوصلوه لكل الناس.
12: بحب اتفرج على قناتك في قناه الكارما على المؤتمرات اللي بتذيعها.

0: زي مؤتمر لما صلوا. وبحب اتفرج على اوقات التسبيح والصلاه للمرنم كارلوس مجدي وبيتر ساويرس.
1: انا بحب احضر في قناه الكارما مدرسه المسيح. انا حضرتها قبل كده على قناه الكارما وحقيقي حقيقي كانت حاجه لمسه غيرتني. دي من ضمن الحاجات اللي عملت تيرن بوينتس في حياتي.
2: قناه الكارما من القنوات اللي قريبه لقلبي على طول في البيت مشغلينها. بحب اكتر حاجه بتفرج عليها تسبيحنا او ليك تسبيحنا برنامج ليك تسبيحنا.
3: انا بحب احضر على قناه الكارما الاوقات بتاعه الترانيم بتبقى حلوه بالنسبه لي جدا. وكمان بحب خالص لما ببقى مشغول او انا مش قادر انزل الاوقات بتاعه الاجتماعات اللي بتتعرض على قناه الكارما وبالاخص الاجتماعات اللي بتبقى موجوده في كنيسه الانجليه بالازبكيه.
4: بحب اتفرج على قناه الكارما على دكتور سامح مويس في اجتماع الاهل لقصر دباره. بحب احضر اجتماع ابونا مكاري يونان.
5: بحب كارما بريس اللي هي شغاله ترانيم طول الوقت, بحب افتحها كده واسيبها شغاله. وبحب كمان انه كارما موجوده على مستوى العالم, يعني بره مصر قصدي, في امريكا واستراليا ودول كتير, يعني دي حاجه جميله قوي. يعني
0: يكون في صلاة بالكلمة, وقت تسبيح صلاة بالكلمة يكون بالموسيقى بتابعه أكتر, وكمان يكون في كتب قراءة مسموعة.
6: يعني ممكن نزود أكتر الوقت الجاي إن إحنا نكون بنعمل حلقات صلاة أكتر خاصة بالشباب الوقت ده.
7: بحب مثلا يكون برنامج مثلا للشباب يورينا نواجه التحديات اليومية اللي بنواجهها كشباب ويقول لنا التفاصيل عنها.
8: حابة يكون موجود الترانيم بتاعة الكبار والصغيرين يبقوا ورا بعض أو بشكل يعني ترتيب مختلف كده, بحيث لما الأسرة كلها تبقى قاعدة بتحضر قناة الكارما يبقى كله بيسمع الترانيم اللي بيحبها. الكبار يسمعوا ترانيمهم والأطفال كمان بيسمعوا ترانيمهم.
3: نفسي قناة الكارما تعمل لنا أبليكيشن يكون بنسمع عليه ترانيم, ده بيبقى حلو بالنسبة لي لو أنا مسافر أو أنا ورايح الشغل إن أنا أكون بيساعدني وأنا في خلوتي أسمع ترانيم أو أنا في الطريق. انا نفسي قناه الكارما تعمل لنا ابلكيشن. يعني
4: عايزه يكون في برامج للشباب اكتر عن التدريبات الروحيه وازاي في وسط الضغوطات وفي وسط تحديات العالم ازاي نكون بنبقى نور ويكون ربنا باين فينا وسط اهل العالم.
0: اكتر الحاجات ممكن نعملها كفكره ممكن نعمل برنامج يكون بيربط الجماهير اللي بيحضروا على قناه الكارما التسبيح بالقناه ان هم يطلعوا يقولوا سواء في ترنيمه او في برنامج او في حلقه معينه اثرت فيهم وخلتهم تاخد خطوه معينه من ناحيه ربنا او تجدد فيهم شيء جواهم, وكده نبقى حسينا بتاثير القناه اكتر على الجماهير اللي بيحضروا. بصلي لقناة الكارما ان ربنا يديها نعمه وتزداد وتثمر اكتر في المعرفه ويديها نعمه انها تقدر توصل لناس اكتر عن طريق الخدمه بتاعتها ويبقى فيها شباب يقدروا يقدموا فيها اكتر على عشان كلمه ربنا والتعليم يوصل لجميع انحاء العالم.

0: أنا اسمي مروان، أنا كان عندي ظروف إعاقة حركية، وكنت كلمت قناة الكارما جابت لي كرسي متحرك، وربنا يبارك فيهم ويبارك في كل من ساعد وساهم في إن أنا أقدر أطلع وأتحرك في الشارع. ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة يا رب.
1: أنا لبنى من مصر، كانت عندي ظروف كنت محتاجة مكنة ضروري، واتواصلت مع قناة الكرمة وجابولي مكنة خياطة، والحمد لله أنا شغالة بيها وربنا كرمني، وربنا يخليكم كلكم وشكرا لكم ولقناة الكرمة.
2: أنا شفيق رزق حنة، مريض فشل كلوي، لجأت لقناة الكرمة فهم يشكروا ساعدوني وبيساعدوني كل شهر ب2000 عشان العربية توديني أغسل واجي البيت، كتر خيرهم.
3: أنا نبيل مكرم من مصر، كنت يعني في ظروف كده، كنت عامل عملية قلب وكنت محتاج أن أنا أعمل مشروع تريسك، والحمد لله أنا اتوصلت نشكر ربنا مع قناة الكرمة ووفروا لي المشروع، ودلوقتي الحمد لله نشكر ربنا أن إحنا دلوقتي أنا شغال وتمام التمام على التريسك، ونشكر قناة الكرمة ونشكر يعني الناس اللي وقفت معانا وبعثت لنا البركة دي، وأعودهم خير يا رب.

0: أسيوط لدقت القناة الكرمة عشان ابني كان عنده مرض مزمن في الرئتين، عنده تضخم في الرئتين وكان محتاج عملية، وبشكر قناة الكرمة إن هي وقفت معايا على مصداقيتها وأمانتها.
1: أنا صابر من مصر، كنت محتاج كرسي كهربائي أتحرك بيه واتقدمت لقناة الكرمة، والقناة مشكورة ومعونة ربنا قدروا يجمعوا المبلغ ويجيبوا لي الكرسي ويساعدني في التنقلات، وأنا سعيد إن حصلت على الكرسي اللي بقدر يساعدني في التنقل، وبشكر قناة الكرمة وكل القائمين عليها.
2: أنا سعد من مصر، طبعا أنا مريض كانسر بالدم، تواصلت مع قناة الكرمة والقائمين على قناة الكرمة، وطبعا دعت كل البنات الخاصة موضوع التعب والمرض، وطبعا هم ردوا بسرعة على طلبي، والحمد لله بشكر المسيح ان هم طبعا قلوبهم الرحيمة بتوقف جنب اي انسان يحتاج معونة.
3: انا مرزوق، ليا اخ كانت محتاجة عملية الغضروف، وتواصلنا مع قناة الكرمة وفعلا ساعدونا بالعملية، ونشكركم كلكم لان فعلا انتم محبين، ولولا قناة الكرمة ما كناش هنقدر نعمل اي حاجة. شكرا لمحبتكم وشكرا لتعبكم معي.

هاي المكالمة اجتنا طبعا من مئات المكالمات اللي بتجينا يوميا. في اخت بتقول ارجوكم ساعدوني، فقلت لها خير حبيبتي. بتقول انه بتشعر دائما جسدها كله شوك، ودائما في جروح في جسد على جسمها وبينزل الدم. فانا سالتها بقول لها يعني ايه عندك، يعني حاجه في الجلد او رحتي طبيب؟ بتقول لي رحت الطبيب واداني ادهونات بس ولا حاجه نافعه. فقعدت اسالها انا سؤالات، فبقولها انت بتروحي على عرافه او على شيوخ؟ فقالت لي في عرافه اجت عندنا على البيت وادتني ميه استحم فيها وازازه ميه ثانيه ارشها في البيت. فبتقول انا حصل معي المشكله دي من وقت ما حطت الميه على جسدها. فانا طوالي عرفت انه ده اعمال واسحار، فسالتها بقولها طب حبيبتي انت بتشوفي احلام غريبه او احلام مخيفه؟ قالت لي نعم طبعا انا بشوف حاجات زي كده. فقلت لها طيب احنا حنصلي وباسم يسوع الرب حيحررك وحيفك القيود هاي كلها. فطبعا اول حاجه كلمتها عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت المسيح وانتهرنا الأعمال والأسحار والحاجات دي كلها طبعا باسم يسوع الحي. فأنا سألتها بقولها مين في عندك في البيت؟ قالت لي عندي ابني وبنتي. قلت لها ممكن أكلمهم وأصلي معاهم؟ قالت لي يا ريت. فبرضو

الابن والبنت صلوا معاي وقبلوا المسيح مخلص لحياتهم. بعد 10 أيام رجعت أتصل في الأخت أطمن عليها، وإنها بتقول لي أنا موضوع الشوك راح والجروح راحت والدم راح، فبتقول أشكر الرب يسوع المسيح إنه بالفعل هو اللي شفاني وهو اللي حررني. برضو كمان في اختبار تاني في نفس موضوع الأعمال والأسحار، وإحنا بيجيلنا كتير كتير مكالمات في الموضوع ده. شاب كان خاطب وكسر الخطوبة أو فك الخطوبة، فبقول من يوميتها أنا ما أعرفش إيه اللي حصل لي. بقول لي مش إني أنا زعلان إني أنا فكيت الخطوبة، لكن في حاجات عم تحصل معايا، بقول عم بشعر في تعب في جسدي، تعب ما أقدرش أنا أوصفه. بيقول الليل بطلت أقدر أنام وأشبع نوم، وبحس إني مش قادر أقرب على الناس، أكلم الناس حتى مع أهلي. بيقول حتى الشغل بطل إلي نفس أنزل الشغل، حاس في حاجة غريبة أنا عم بعاني منها وأنا مش قادر أعرف إيه هي. فبرضه سألته كمان نفس السؤال، بقول له أنت بتشوف أحلام غريبة أو أحلام مخيفة؟ قال لي أيوة. إزاي عرفتي؟ قلت له لا يعني من طريقة كلامك، هو في أعماله في أسحار. فطبعاً أول حاجة إحنا نحب نكلمهم عن خلاص الرب يسوع المسيح وإنه هذا الشخص يقبل المسيح. فبالفعل صلى وقبل المسيح وانتهرنا كل الأرواح الشريرة والأعمال والأسحار. وقال لي بتعرفي أنا هلا افتكرت إني أنا رحت على شيوخ وادوني حاجات أحطها في البيت وحاجات أشربها وحاجات أدهنها على جسمي. فبقول أنا بالفعل هلا تذكرت إنه الحاجات دي بدت معايا من وقت ما أنا رحت على العرافين. فقلت له طبعا دلوقتي أنت حتنظف بيتك من أي حاجة أنت أخذتها منهم، وإحنا المسيحيين المؤمنين ما بنروحش لا على عرافين ولا على شيوخ ولا بنآمن بالأعمال والأسحار، إحنا نروح نركض لبابا يسوع. فبعد ما صليت معه وبقول لي ياه شو فرق كبير قبل ما أصلي معك ودلوقتي، أنا حاسة في راحة غير شكل، حتى حاسة نفسي إني أنا خفيف، حاسة نفسي إن عايزة أطير من الفرح. فشكرنا الرب. وبعديها اتصلت فيه أطمن عليه، وإنه بيقول لي أول مرة بنام نومة هنية ونومة حلوة هي الليلة اللي أنت صليتي معايا فيها، وقمت الصبح وحسيت إنه حياتي رجعت لطبيعتها. إحنا على طول بيجينا مكالمات، ناس تعبانة، ناس تعبانة ومريضة وبتعاني، وبيركضوا على قناة الكرمة لأنه عارفين في أمل وفي رجاء في الرب يسوع المسيح، وأنه الرب يسوع هو اللي بيستخدم قناة الكرمة. ربنا يبارككم.

اتصلت بي سيدة شابة في الأربعينات وقالت لي على فكرة أنا عايزة أحط حد لحياتي، فعلا بفكر أنتحر. فكانت بتسأل على حد يعني أسيس، وبعدين بقولها هو مش موجود، أنت كنت عايزة منه إيه؟ قالت لي أنا كنت عايزة أصلي معاه وأتوب لأني فعلا بفكر في الانتحار. قلت لي يا حبيبتي بتفكر في الانتحار؟ قالت لي أنا بصراحة إيدي طويلة. قلت لها إزاي؟ قالت لي يعني عندي المرض ده، وكل ما أروح في حتة ما طلعش منها إلا ولطشة حاجة في إيدي. قلت لها وبعدين؟ قالت لي اشتغلت، واشتغلت في محل كبير، وللأسف لطشت من المحل الكبير حاجة غالية جدا جدا. قلت لها وبعدين؟ قالت لي والمحل ده بتاع حد قريبي، بس ما قدرتش أقاوم الحاجة الغالية دي وروحت البيت. فقالت هو بيدور على الحاجة دي ومش لاقيها، وأنا كل ما أشوفها أتكهرب، إزاي أنا عملت كده مع قريبي وأنا بشتغل معاه؟ إزاي أمد إيدي على الحاجة الغالية دي؟ إزاي؟

بقيت كل ما اشوفها اتكهرب وافضل عيط، فقلت خلاص اروح ارجعها له. فروحت علشان ارجعها له، فهو قال لها لا انا مش هاخدها ومش عايزك، انا لا عايزك ولا عايز الحاجه دي، اتفضل امشي. قالت مشيت مع بنتي، رحنا نجيب ليها حاجات كانت عايزاها، ففوجئت ان البنت بتمد ايدها وبتاخد حاجه تحطها في جيبها. فقالت انا صدمت صدمه بعمري ان البنت ايدها طويله. قلت لها وبعدين؟ فبقول للبنت مش انا بشتري لك اللي انت نفسك فيه، ليه بتاخدي حاجه؟ قلت لها نفسي فيها اخدها كده من غير ما الراجل يحس. قلت لها حبيبة قلبي، لأن أنت إنسانة صريحة عايزة تتوبي وعايزة ترجعي للرب بكل قلبك. قالت أيوة، لأني فعلا بفكر في الانتحار جديا، لأني الخطية والحاجة اللي سرقتها من محل الشغل قدامي، الراجل مرضيش ياخدها، ولأنه قريبي مرضيش يبهدلني ولا يشتكيني. لكن قال لها امشي من وشي دلوقتي، مش عايزة أشوفك تاني. فقالت قلت لو ما لقيتش حل إني أتوب أنا هنتحر. لكن الرب فعلا قبلها، صلت وصرخت وبكت وندمت، والرب قبلها وقالت اللي أنا عمله فيا الرب هعمله مع بنتي. قلت لها صلي مع بنتك وعلميها الأمانة وعلميها الصدق وعلميها إزاي تكون زي تيموثاوس اللي يتعلم الصدق والأمانة، اتعلمهم بمثال عملي في جدته وأمه. وده اللي قاله له بولس، الإيمان العديم الغش اللي سكن أولاً في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي. أشكر الرب لأن هذه السيدة تحررت تماماً ووعدت إنها توصل الحرية اللي أخدتها من الرب للبنت، وتتعلم هي الأمانة من الروح القدس، وتعلم ابنتها الأمانة التي تعلمتها من الله. عشان كده الكتاب بيقول علموا أولادكم شريعة الإله. اوعى تنسى انك تعلم أولادك ان يحيوا بالأمانة، وتكون انت وتكوني انت نموذج لهم في الأمانة، حتى يعرفوا المسيح معرفة حقيقية. آمين.

لما الكتاب يكلمنا عن العطاء دايماً يكلمنا عن العطاء من القلب، العطاء بقلب سموح، العطاء بقلب سخي، العطاء بقلب مسرور، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. الرب يسوع قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العطاء بيعمل حاجة في قلوبنا كبشر مخلوقين على صورة الله، إن إحنا لما بنعطي الرب بشخصيته بطباعه بصفاته بيتجسد فينا. الرب عايزنا نعطي مش علشان ياخد مننا، لكن عايزنا نختبر بركة العطاء. النهاردة الرب لما بيقول لك أعطيني ما قالش أعطيني مالك، لكن قال أعطيني قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. لما هتعطي قلبك للرب هتقدر تعطي كل حياتك، لأن الكتاب بيقول أعطوا أنفسهم أولاً للرب، علشان كده قدروا يعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم. النهاردة الرب بيدور مش على جيبك، لكن بيدور على قلبك. تعال قول يا رب النهاردة أنا بعطيك نفسي وبعطيك حياتي وبعطيك أموالي، لأن المال هو نتاج كل مجهود إحنا بنعمله في حياتنا، المذاكرة، الشغل، التعب، الكفاح، الطموح، كل حاجة في حياتنا في العصر الحالي بتترجم إلى أموال. فالنهاردة الرب عايز يشوف قلب مسرور، قلب فرحان، قلب سخي، قلب مغبوط ومسرور ان هو بيعطي للرب. بشجعك ان العمل في قناة الكارما محتاج جدا لكل قلب حقيقي بيحب الرب ونفسه يشارك في العمل ده، مش بس باموال، لكن بصلاة، بتعديد، عند عرش النعمة نحمل الكارما في احشائنا، نصلي من اجلها، من اجل امتداد عمل الرب في كل مكان. بشجعك كمان انك تكون غصن مثمر كل شهر، لان الرب منتظر كل شهر. يمكن في العهد القديم كانوا دايما بيتكلموا عن اوائل الشهور، اوائل السبوت، في مواسم احتفال بالرب. كل شهر النهاردة عايزين يكون لنا ثمر.

زي بالظبط الأشجار في سفر الرؤيا، يتكلم عنها أن بتعطي ثمر كل شهر وثمرها يكون لشفاء الأمم. الرب عايز يشوف كارما مثمرة كل شهر تمتد، كل شهر تكبر، كل شهر يكون ليها معددين، كل شهر نشوف العمل بيتسع في كل مكان في العالم بثمر مثمر. أنا النهاردة بشجعك من كل قلبي، أعطي قلبك للرب، أعطي من بكورات غلتك، من بكورات يعني أوائل كل حاجة ربنا يباركك بيها. خلي بالك إن كل حياتك فيها مواسم وأيام وشهور وسنين، علشان كده خلي دايما الرب في حسابك في الأول، أعطوا أنفسهم أولا للرب.

جالي اتصال من بنت الرب وبتحكي لي مشاكلها مع جوزها وواصلة لان هي خلاص هي مش عايزة تعيش معاه تاني، وقعدت وقت طويل تكلمني وطلعت كل الطاقة السلبية تجاه جوزها، بس حاولت ان انا اساعدها ان هي تكلم نفسها في حاجات مختلفة، تكلم نفسها في الحاجة الحلوة اللي في جوزها، تحاول تشوف نص الكوباية المليان بدل ما تركز قوي على نص الكوباية الفاضي، لا تشوف الحاجة الحلوة المميزات الحاجات اللي بيعملها جوزها وتبسطها علشان تقدر تكون بتعدي المشاكل، لأن مفيش حد فينا كامل ولا حد كويس قوي ولا حد وحش قوي. ونصحتها كمان إن هي تكون بتروح لحد مشورة متخصص، بس قالت لي لا جوزي مش هيوافق، لكن شجعتها نصحتها حاولت أحط قدام عينيها الحاجات الحلوة اللي ممكن تكون غايبة عنها في جوزها وفي علاقتهم، وصليت معاها كمان وشجعتها إن هي يعني ترجع تاني وتتصل وتقول لنا إيه الأخبار ونساعدها إزاي ونسمعها، وإحنا هنا فعلا علشان أي حد عنده مشكلة إن إحنا نكون بنسمعه نساعده على قد ما نقدر ونصلي معاه. لو عندك مشكلة أو طلبت صلاة اتصل بقناة الكارما، إحنا هنا علشانك.

قديش الاختبارات اللي احنا بنسمعها قديش بتشجعنا احنا، وبرضو احنا بنحب نشاركها معكم عشان نشجعكم انتو كمان، وانكم تعرفوا انه مع الرب يسوع المسيح في امل وفي رجاء. واحنا بنرحب في كل مكالماتكم وفي كل طلباتكم واي طلبة صلاة او سؤال، احنا بنرحب فيكم بقناة الكرمة. في اخت كلمتني قالت لي عايزة طلبة صلاة لجوزها، فقلت لها ماله جوزك؟ بتقول لي نفسيته تعبانة وما عم بينام بالليل وما عم بيوكل، وطول الوقت بتمه يقول أنا حموت أنا حموت، فلما راسه بيوجع بقول أنا خلاص حموت، لو ظهره أوجع بقول أنا حموت، فبتقول يعني وبطل يروح الشغل خالص، فبتقول أنا مش عارفة إيه اللي جراله. فقلت لها ممكن أتكلم أنا معه؟ قالت لي نعم. كلمت معه فبقول له يعني ايه اللي حصل لك، ليه انت بديت يعني تفكر بالطريقة دي وتتكلم بالطريقة دي؟ فقال لي انه شاف اخوه عم بيموت قدام عينه، من وقتها صار عنده خوف من الموت. فقعدنا انا وياه نتكلم مع بعض، فقلت له طبعا عن خلاص يسوع، وقلت له انه في إلنا حياة ابدية، وإنه حياتنا على الأرض هون كلها حياة مؤقتة، لكن في أمل مع الرب يسوع المسيح، وفي حياة أبدية، وفي رجاء عند الرب يسوع المسيح. فطبعاً هو فرح بالكلام هذا كتير، وصلى معايا وقبل الرب يسوع المسيح يدخل في قلبه، وطمنته إنه في إله حياة تانية وفي إله حياة أبدية، حياة ما فيش لا موت ولا مرض ولا رح نعجز ولا شيء، لكن حياة رح تكون دائما فرح وترنيم وتهليل مع

الرب يسوع المسيح. فبعد ما خلصت معه قال لي: تعرفي أنا أول مرة بشعر في سلام سلام سلام في قلبي وراحة وفرح. بقول لي أنا يعني هذا الإحساس عمري ما حسيت فيه. فشجعته أنه يقرأ الإنجيل ويصلي ويسمع ترانيم. فقال لي: طب ممكن تكلمي مراتي وتصلي معاها؟ قلت له نعم. فطبعا تكلمت مع زوجته وبرضك عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت الرب يسوع المسيح. وبعد ما خلص معه ومع مراته بقول لي: أختي عندي، ممكن أنت كمان برضو تكلميها وتصلي معها. أخته هي عمرها 45 سنة، لكن بتقول من 20 سنة كانت مقيدة من الشيطان، وحكت لي عدة شغلات الشيطان بيعملها معها، يعني حاجات يعني ما أقدرش أقولها. وكان طبعا يعني حياتها كلها تشعرها مهدومة من الشيطان اللي الحاجات اللي عملها معاها. فطبعا صليت معاها وصلت معايا وقبلت الرب يسوع المسيح، وانتهرنا الروح الشريرة روح إبليس. وقالت لي: بالفعل أنا شعرته طلع من جسدي. وبتقول: أنا حاسة دلوقتي إنه جسمي كله بحسه صار دافي، وفي حاجة عم بتنمنم في جسمي. بتقولي: لكن أنا حاسة في قلبي في فرح وفي سلام. أنا عايزة أشجعكم، مهما كان الظروف اللي أنت بتمر فيها أو المرض أو المشكلة، كلمونا، إحنا بنحب نسمع صوتكم، بنحب نسمع أخباركم، نحب نصلي معاكم ونشجعكم. عايزين أقولكم إنه إلهنا عظيم والكرمة مفتوحة لأي إنسان بيتصل فينا. إحنا بنحب نشجعكم، وبرضو أنتم كمان بتشجعونا، ونشكر الرب من أجلكم. الرب يسوع يحفظكم ويكون معاكم.

0: طبعا بقدم الشكر لكل العاملين في قناة الكارما، وعلى رأسهم المدير التنفيذي ومؤسس قناة الكارما الأخ سامويل ستيفانوس. بشكره جدا وربنا يباركه ويستخدمه ويستخدم كل قناة الكارما في كل العالم لامتداد ملكوته.
1: قناة الكارما دي من أجمل القنوات المسيحية اللي بتقدم برامج مفيدة، وبنستمتع بالاجتماعات المباشرة اللي بتعمل يعني في القاهرة وفي الصعيد وبنتفرج عليها دايما.
2: بشكر قناة الكارما على وجودها معانا في مؤتمر المرنمين في الشروق، وبصلي من كل قلبي ان القناة تكبر وتزداد نعمة وبركة وتزداد انتشار عشان تدخل كل البيوت المسيحية والغير مسيحية، وتوصل رسالة المسيح لكل الأمم ولكل العالم بكل اللغات. بصلي من قلبي لقناة الكارما وبشكرهم على وجودهم معنا.
3: قناة الكارما اللي بتدخل كل بيت وتوصل رسالة المسيح بقوة، وبصلي من أجل قناة الكارما إنها تكون توصل أكتر وأكتر لكل بيوت لكل شعوب لكل العالم، وإن ربنا يستخدمهم بقوة وربنا يكون يبارككم.
4: للأمانة أنا من أكتر القنوات اللي بحبها هي قناة الكارما، لأني باخد فيها حاجات روحية حقيقية وليها تأثير قوي معايا شخصية. مبسوطة بكل حاجة بتتقدم. بشكر كل حد بيتعب في القناة دي، وبصلي الرب يبارك العمل ده ويديم ثمره ويستثمر شغل القناة دي للملكوت.
5: من ضمن القنوات الجميلة جدا اللي دايما بيبقى فيها تعليم واللي دايما بيكون فيها دفاعيات، ومن اعظم القنوات اللي دايما بتدي دفاعيات بالبرامج الجميله، من اعظم القنوات اللي بتدي تسبيحات. وللامانه انا دايما بحب اقعد قدامها عشان اسمع التسبيح. يمكن انا مرنم، بس حلو جدا لما تكون بتسمع وتكون بتاخد من خلال القناه او من خلال اي حاجه. كمان انا بشكر رب من اجل قناه الكارما ان هي على مستوى العالم كله، فانا بصلي ان قناة الكارما تكون بتوصل لكل حد. أنا بصلي ليك أنت اللي بتسمعني إن قناة الكارما تكون سبب خلاص ليك، وبصلي إن كمان قناة الكارما تكون بتوصل ليك الرسالة فتدخل لعمق قلبك تغير كل واقع فيك، ألم فيك، تعب فيك، حزن.

0: مكتوب كده ان الرب بيشيل كل حزن في محضره, يهرب كل حزن وكل تنهد. وانا عايز اقول لك انت موجود في البيت, بس وانت قدام قناة كارما بتتغمر من حضور الله وتتلمس من حضور الله.
1: انا بشكر جدا جدا جدا الاخ صمويل ستيفانوس المدير ومؤسس قناة الكارما, وبشكر كل العاملين, وقد ايه بتواصل ساعات معاهم بيردوا عليا بمنتهى المحبة والبركة والذوق.
2: بحب جدا التسبيح, فكرة ان يبقى في قناة كاملة للتسبيح دي فكرة حلوة جدا ومعزية جدا, ان الناس تبقى مشغلة القناة للتسبيح اليوم كله, يبقى البيت كله مليان تسبيح. بالإضافة أني في برنامج مثلا ليك تسبحنا بيتقدم فكرة كتابية لاهوتية عن التسبيح, عن الرب, عن تسبيح الرب في وسط مغالطات كتير وفي وسط كلام كتير مش مظبوط, بتتقدم فكرة كتابية صحيحة.
3: بحب اتفرج على حاجات كتيرة قوي في الكارما, لانه الكارما دي يعني تاريخ معايا من زمان, هي من اول القنوات اللي انا اتفرجت عليها واللي انا حبيتها. بحب اتفرج على كنيسة الشرابية لحد الصبح اسيس ناشد غالي, بحب اتفرج على كنيسة قصر الدبارة لحد بالليل, بحب اتفرج على برنامج انا مش كافر, بحب اتفرج على برامج كتير قوي قوي, الدفاعيات بتاعت اماني وبتاعت نورة, يعني بحب الحاجات دي جدا جدا.
4: انا بحب احضر اجتماع الشرابية الصبح, وكل يوم حد الصبح فرجة معايا خالص, فرجة معايا روحية, انا ملتزمة ان انا احضرها.
2: من ضمن الافكار الجميلة اللي احب برضو اشوفها على قناة الكارما, اني وخصوصا الكارما تسبيح, اني يبقى مش بس في تعليم كتابي عن التسبيح, لكن كمان يبقى في تعليم فني, في كورسات فوكال بتتقدم, في تعليم بيانو وجيتار وآلات موسيقية من اللي بنستخدمها في العبادة في الكنيسة, انها بتبقى بتتقدم بشكل احترافي وبشكل بروفيشنال, بشكل دراسي, ان الناس تبقى بتفهم وبتدرس المزيكا بجد, بحيث نبقى بنقدم احسن حاجة لربنا في التسبيح. زي ما الكتاب بيقول احسنوا العزف بهتاف, نبقى بنحسن العزف اكتر وبنتعلم اكتر وبنطور من نفسنا اكتر, بحيث نبقى بنقدم له تسبيح يليق بيه.
5: نفسنا ان قناة الكارما برضو تهتم بالكلمة, بكلمة الله المقدسة, يعني يتقدم برنامج, لان في ناس ممكن بتكون محرومة من الخلوة, ممكن يبقى في يعني وقت معين كده للخلوة, يتقري مثلا 4 أصحاحات 5 أصحاح من كتاب مقدس كل يوم, عشان الناس اللي ما تقدرش تاخد الخلوة كمان تستفاد بكلمة الله, وتبقى كلمة الله كمان ايه يعني لها تأثيرها اللي بيسمعها واللي بيقراها مع القناة.
3: يعني انا شايفة ان هم مغطيين كل حاجة, ما فيش حاجة ناقصة بصراحة.

0: قناة الكارما بالنسبة لي هي مش قناة عادية، لأنه الكارما أنا بعتبره مشروع إلهي، من فكرة إلهية من الله على الأرض. الكارما بدأنا الخدمة فيها لما كانت قناة واحدة وشانل واحدة، لكن دلوقتي شايف بتمتد وبتوسع. فبحس فعلا أن إيد الرب ممدودة في العمل، إيد ربنا مأيدة العمل. هي القناة اللي لما بحب أسمع موضوعات مختلفة بجري عليها، هي القناة اللي لما بحب أسمع موضوع روحي أقدر أجري عليها، هي القناة اللي لما بحب أتشجع وأحس أن أنا محتاج طعام روحي وأن أنا أتغذى روحيا بفتح قناة الكارما، وفعلا بقدر أخذ منها كلام من الرب ليا، كلام فيه دراسة كتاب، كلام فيه حكمة. قناة كتابية جدا، قناة فيها تعليم قوي جدا، قناة محافظة جدا. فبشكر الرب جدا لأجل قناة الكارما، وبصلي في قلبي ليها وللعاملين فيها امتداد، وباسم يسوع دايما تكونوا في الارتفاع.
1: أنا بشكر ربنا جدا لأجل قناة الكارما اللي بتساعدنا على

0: توصيل الإنجيل للبيوت اللي احنا مش بنقدر ندخلها وكمان الدول. يعني أشكر رب يسوع مغطية 95% من الكرة الأرضية، ودي حاجة رهيبة جدا. قنوات مسيحية هدفها ربح النفوس وتوصيل رسالة الإنجيل. أشكر رب لأجل المسؤولين عن قناة الكرمة، وصلي الرب يثمر بيها أكتر.
1: أنا بشكر رب جدا لأجل الوقت الجميل ده، وأشكر رب جدا لأجل وسيلة الرب استخدمها في كل الأرض وهي قناة الكرمة. بصراحة قناة الكرمة اليومين دول كل تركيزها مش بس إنها توصل في اجتماعات كبيرة، لكن كمان بتوصل لكل المدن والصعيد والقاهرة واسكندرية وكل مكان، وكمان بتتابع كل الأحداث. تابعنا وتابع قناة الكرمة وشجع قناة الكرمة وصلي من أجلها ودعمها بكل الطرق عشان الرسالة توصل وتمتد إلى كل الأرض.
2: شكراً قناة الكرمة على كل البرامج والاجتماعات والمؤتمرات، أنتوا سبب بركة لناس كتير جداً في كل العالم.
3: حقيقي قناة الكرمة من القنوات العظيمة جداً اللي بتنقل رسالة المسيح ورسالة الفرح، مش عايز أقول لكل مصر لكن لكل الشعوب بكل اللغات. فبركة كبيرة من قناة الكرمة. احنا حابين نشكر قناة الكرمة كإدارة أجابي على كل المؤتمرات اللي بتذيعها من عندنا مباشر. انتوا بركة للأرض. شكرا لكم.
4: بصراحة بحب أشكر قناة الكرمة كتير على الإنتاج الحلو وعلى الشغل الحلو اللي بيسووهم، بيتعبوا كتير كتير، الرب يبارك تعبهم. أنا يعني بقالي هنا في مصر أسبوع ونشكر الرب، عم بشوف الشغل الحلو اللي عم بيسووه قناة الكرمة، الرب يباركهم. وبصراحة أحب أشكر الأخ صموئيل استيفانوس على الشغل والتعب كله، ربنا يبارككم ويبارك قناة الكرمة.
5: شكرا على قناة الكرمة على الاجتماعات اللي بتسجلها وعلى وقت التسبيح اللي بتسجلها.
6: احنا قناة الكرمة بتغطي معانا طبعا حاجات كتيرة، منها لقاءات على قناة الكرمة، منها تسبيح، منها قراءة كتاب مقدس. بيتم طبعا احنا في البيوت كلها موجودة قناة الكرمة، ومن اهم القنوات اللي بتبقى موجودة. واحنا بنتمنى من قناة الكرمة ان هي تكون موسعة اكتر، وربنا يبارك فريق العمل بكل فرد. طبعا
7: انا بشكر قناة الكرمة على كل اللي هي بتقدمه، شكرا لكل واحد عامل في قناة الكرمة، هو بيقدم خدمة من قلبه، شكرا ليها.
8: شكرا لكم، شكرا لتعبكم وانكم هدفكم ان انتوا توصلوا رسالة المسيح. يعني بصلي ان الرب يبارككم على طول.
9: بشكر قناة الكرمة اللي هم بيخدموا الناس وبيتعبوا وبيمجدوا اسم المسيح وبيشهدوا على المسيح في كل مكان.
10: بحب جدا اتفرج على برنامج ليك تسبحنا، بيبقوا جايبين خدام مميزين، مرنمين رائعين، عازفين شطار جدا، بيبقى وقت حلو جدا في البرنامج.
8: بحب كل الكتاب، بحب فحصين الكتب، انا مش كافر بالكرمة تسبيح كمان، انا بحبها خالص.
11: بحب اتفرج على برنامج ساعة ونص.
3: من الحاجات الجميلة اللي بتعرضها قناة الكرمة كل اجتماعات كنيسة الرسولية بوكالة البلح الأسيس يوناثان بولس، ومؤتمرات واجتماعات دكتور نادر شوقي. ويعني ينقصنا الوقت نحكي عن كل الاجتماعات والمؤتمرات اللي بتذاعها قناة الكرمة. حقيقي أنتوا بركة لينا، شكرا لكم.
9: بحب أتفرج على اجتماع الأب مكاري يونان، بحب أسمع الأخ سعيد رمضان، شخص مشجع كلماته معزية.
12: أكتر حاجة بحبها، بحب ترانيم خالص، ترانيم اللي بتنزل على قناة الكرمة، وبحب برنامج ليك تسبحنا.
13: أكتر حاجة بحب أتفرجها على قناة الكرمة إنها بتجيب حاجات كتيرة لايف بس مباشر، بتبقى حاجات حلوة الواحد كأنه قاعد في المكان نفسه.
4: بصراحة حاب أشكرهم على ليك تسبحنا، البرنامج المبارك، برنامج كتير حلو وممتع، وبتمنى كمان يصير في برامج أكتر بودكاست. يعني بيكون إشي حلو كتير لو صار في بودكاست، حوارات بين اثنين مرنمين، حوارات بين مرنم وبين واعظ.
8: يعني أتمنى أكتر حاجات عن التربية والتوعية في تربية الأطفال، ممكن حاجات للأطفال كمان، يعني هيكون لطيف كده.
7: حابب يكون على قناة الكرمة وقت طويل للصلاة مع الناس، مع الجمهور، لأن وقت الصلاة هو اللي بيفرق في كل بيت. لما أنت تبقى واصل بالقناة لكل بيت بتخترق الصلاة في بيوتهم، حتى لو هم مش عارفين يصلوا لسه هم يتعود إنهم يصلوا.
10: نفسي يكون في خدمة لمدارس الأحد، حاسس إن النقطة دي مش موجودة على قناة الكرمة. لو ينفع يكون في أي خدمة مميزة للأطفال، حاسس إن إحنا نكون بنقدر نوصل للأطفال على قناة الكرمة.
14: نفسي يكون موجود أكتر أحداث الكروزية واجتماعات الشباب أكتر تكون موجودة.
13: بصراحة كل حاجة حلوة بتنزلها قناة الكرمة، بس أنا نفسي يهتموا بالاجتماعات الفولكورة أكثر، ينزلوا يصوروا وكده، الحاجات دي بتفرق معي.

0: أنا كتير
1: محتاجين منها يكون في لقاءات أكبر في وادي النطرون، عندنا مؤتمرات كتيرة بتتعمل وعندنا أماكن كتيرة، محتاجينها تغطي كل الأماكن ده عشان كلمة ربنا تسمع في كل مكان من خلال قناة الكارما. شكرا لفريق العمل كله، وشكرا طبعا للقائمين عليه.
2: أحب يعني يضيفوا فقرات برامج للأطفال عشان يبقى شامل الكبار والأطفال وكل حاجة للقناة.
3: أحب الأيام الجاية يكون في برامج خاصة لخدمة مدارس الأحد، زي فقرات دروس عملي، يعني شرح الدروس بطريقة مختلفة، ترانيم جديدة.

0: كل يوم بنستقبل مكالمات كتيرة مع فريق متخصص في الرد على أسئلتكم والصلاة والتشجيع، ومنكم بنسمع قصص كتيرة مشجعة. لكن حفاظاً على الخصوصية لاستمرار عمل الرب، مش هنذكر الأشخاص الحقيقيين اللي قرروا يكونوا في الخفاء. لكن علشان نشجعكم بعمل الرب معانا، حبينا نشارككم بشوية قصص منكم وحقيقية. القصة دي ممكن تكون قصتك انت او انتي، ودي قصة منكم.
1: هلو، قناة الكارما.
2: اهلا بيكم قناة الكارما. انا كنت عايزة تثبت صلاة ضروري من فضلك.
1: اتعرف عليكي،
2: انا بنت الرب.
1: اتفضلي حبيبتي احكي.
2: عندي مشكلة كبيرة قوي، انه بنتي عندها يأس وعندها احباط جامد قوي ومتضايقة، وطول الوقت في اوضتها وبتبكي، وانا مش عارفة اعمل لها ايه في الحقيقة.
1: طب ايه يعني، هل دي هي دي بس الاعراض ولا في حاجات تانية يعني بتهدد مثلا بالانتحار؟
2: في الحقيقة ايوه، مرة هي فعلا قالت لي كده. هو مرة كنت بكلمها وقول لها تعالي الكنيسة حبيبتي، طيب اسمعي كلمة ربنا. كنت بكلمها حتى عشان نتكلم مع بعض، لقيتها مش عايزة تتكلم معايا، وقالت لي انا خلاص بقى نتهيت من حياتي، بقى انا خلاص انا عايزة انتحر، عايزة اخلص من الدنيا.
1: طيب هي عندها كام سنة؟
2: هي 15 سنة.
1: هي كانت بتروحي الكنيسة وبطلت، ولا هي مش بتروحي الكنيسة؟
2: هي فعلا وهي صغيره كنت باخدها الكنيسه، لكن ابتدت تكبر واتصاحبت على ناس.
1: لكن في انتوا بتقعدوا مع بعض بتتكلموا عن ربنا بتصلوا مع بعض؟
2: لا للاسف هي رافضه كل ده. انا بصلي بس، وطبعا دايما بشوف حالات الكارما، لكن نفسي هي كمان تتعرف على ربنا.
1: حبيبتي يعني طبعا هي الفكره ان هي بعيده عن ربنا واضح، لكن كمان يعني انا هقول برضو الجانب التاني، ان انت لازم تكوني بتعرضيها على دكتور نفسي. لكن انا هصلي معاكي، ربنا يديك حكمه. وكمان وصلينا لاختنا وبنتها، انك انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. امين.
2: من فضلكم كملوا صلاة لأجلها يعني لحد ما الموضوع يخلص، لأن هو دي بنتي الوحيدة وأنا مش عايزة تضيع مني، ودي أنا متألمة جدا عشان الكلام.
1: أمين حبيبتي، إحنا هنكمل صلاة وما تقلقيش مش هتضيع مني.
2: شكرا.
1: وهنكلمك تاني وهنعرف أخبارها إيه ونطمن عليها.
2: شكرا لكم.
1: وبعد أسبوعين من متابعة فريق الصلاة مع الأخت، اتصلت تاني وقالت أنا بشكركم جدا وبشكركم على صلاتكم. بنتي اتغيرت، بنتي بطلت تخاف، بنتي بقى قلبها مليان سلام، بطلت تتعصب علينا، بقت تمسك الإنجيل وتقرأ فيه وتصلي. أنا بشكركم يا قناة الكارما، وربنا يبارككم.

ارفع قلبك وصلي. اذا كنت انت مهموم وحاسس بمشاكل رح نرنم ترنيمة جاية تقول اطمن اطمن خايف ليه، دناش اسمك على كفيه، وردد مع كلمات المزمور يقول الرب نوري وخلاصي من اخاف، الرب حصني حياتي من ارتعب، ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمن. اطمن ولا تخاف، ان كان الله معنا فمن علينا.

هي المكالمة إجتنا طبعاً من مئات المكالمات اللي بتجينا يومياً. في أخت بتقول أرجوكم ساعدوني، فقلت لها خير حبيبتي. بتقول إنه بتشعر دايماً جسدها كله شوك، ودايماً في جروح في جسد على جسمها وبينزل الدم. فأنا سألتها بقولها يعني إيه عندك يعني حاجة في الجلد أو رحتي طبيب؟ بتقول لي رحت الطبيب وإداني إدهونات بس ولا حاجة نفعة. فعدت أسألها أنا سؤالات، فبقولها أنت بتروحي على عرافة أو على شيوخ؟ فقالت لي في عرافة إجت عندنا على البيت وأدتني مية أستحم فيها وإزازة مية تانية أرشها في البيت. فبتقول أنا حصل معي المشكلة دي من وقت ما حطت المية على

جسدها. فأنا طوال عرفت أنه ده أعمال وأسحار، فسألتها بقولها طب حبيبتي أنت بتشوفي أحلام غريبة أو أحلام مخيفة؟ قالت لي نعم طبعاً أنا بشوف حاجات زي كده. فقلت لها طيب إحنا حنصلي وباسم يسوع الرب حيحررك وحيفك القيود هاي كلها. فطبعاً أول حاجة كلمتها عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلت معاي وقبلت المسيح.

انتهرنا الأعمال والأسحار والحاجات دي كلها طبعاً باسم يسوع الحي. فأنا سألتها بقولها مين في عندك في البيت؟ قالت لي عندي ابني وبنتي. قلت لها ممكن أكلمهم وأصلي معاهم؟ قالت لي يا ريت. فبرضو الابن والبنت صلوا معاي وقبلوا المسيح مخلص لحياتهم. بعد 10 أيام رجعت أتصل في الأخت أطمن عليها، وإنها بتقول لي أنا موضوع الشوك راح والجروح راحت والدم راح. فبتقول أشكر الرب يسوع المسيح إنه بالفعل هو اللي شفاني وهو اللي حررني. برضو كمان في اختبار تاني في نفس موضوع الأعمال والأسحار، وإحنا بيجيلنا كتير كتير مكالمات في الموضوع ده. شاب كان خاطب وكسر الخطوبة أو فك الخطوبة، فبقول من يوميتها أنا ما أعرفش إيه اللي حصل لي. بقول لي مش إني أنا زعلان إني أنا فكيت الخطوبة، لكن في حاجات عم تحصل معايا، بقول عم بشعر في تعب في جسدي، تعب ما أقدرش أنا أوصفه. بقول الليل بطلت أقدر أنام وأشبع نوم، وبحس إني مش قادر أقرب على الناس، أكلم الناس حتى مع أهلي. بقول حتى الشغل بطل إلي نفس أنزل الشغل، حاس في حاجة غريبة أنا عم بعاني منها وأنا مش قادر أعرف إيه هي. فبرضه سألته كمان نفس السؤال، بقول له أنت بتشوف أحلام غريبة أو أحلام مخيفة؟ قال لي أيوة. إزاي عرفتي؟ قلت له لا يعني من طريقة كلامك، هو في أعماله في أسحار. فطبعا أول حاجة إحنا نحب نكلمهم عن خلاص الرب يسوع المسيح، وإنه هذا الشخص يقبل المسيح. فبالفعل صلى وقبل المسيح، وانتهرنا كل الأرواح الشريرة والأعمال والأسحار. وقال لي بتعرفي أنا هلا افتكرت إني أنا رحت على شيوخ وادوني حاجات أحطها في البيت وحاجات أشربها وحاجات أدهنها على جسمي. فبقول أنا بالفعل هلا تذكرت إنه الحاجات دي بدت معايا من وقت ما أنا رحت على العرافين. فقلت له طبعا دلوقتي أنت حتنظف بيتك من أي حاجة أنت أخذتها منهم، وإحنا المسيحيين المؤمنين ما بنروحش لا على عرافين ولا على شيوخ ولا بنآمن بالأعمال والأسحار، إحنا نروح نركض لبابا يسوع. فبعد ما صليت معه وبقول لي ياه شو فرق كبير قبل ما أصلي معك ودلوقتي، أنا حاسة في راحة غير شكل، حتى حاسة نفسي أني أنا خفيف، حاسة نفسي أني عايزة أطير من الفرح. فشكرنا الرب، وبعديها اتصلت فيه أطمن عليه، وأنه بيقول لي أول مرة بنام نومة هنية ونومة حلوة هي الليلة اللي أنت صليتي معايا فيها، وقمت الصبح وحسيت أنه حياتي رجعت لطبيعتها. إحنا على طول بيجينا مكالمات ناس تعبانة ومريضة وبتعاني، وبيركضوا على قناة الكرمة لأنه عارفين في أمل وفي رجاء في الرب يسوع المسيح، وأنه الرب يسوع هو اللي بيستخدم قناة الكرمة. ربنا يبارككم.

هلا. أنا اسمي فرح حيالي، أعيش بميشيغان فارمينغتون هيلز. أتابع قناة الكرمة، أتابع صوت العابرين الأخت نورة، أتابع أنا مش كافر الأخ أندرو حبيب، وأستفاد من عندك كلش أخ أندرو، إنه تفسير الآيات الإنجيلية، ويعني من يتكلم عن الإنجيل يفسره، فهو تغذية للجميع، لكل من يسمعه. تأثيره عظيم، لأن مو هو يعني هو مستخدم من قبل يسوع المسيح، فطبعا التأثير راح يكون يعني يكون عظيم، والحصاد أكيد أعظم، لأنه هو من الرب وبالرب وللرب. فأشجع أنه تنطون للكرمة، لأنه اللي يزرع يحصد، تزرعون تحصدون العطاء، العطاء مو بس راح تحصدون فلوس أكثر.

أكيد الله يبارك، لأنه الله ما يبقى مديون، بس تحظون أكثر بركات روحية، نعم، بركات بالعوائل مالتكم، بأصدقائكم، بأعمالكم، بالناس اللي تتعاملون وياهم، في كل شيء أكو حصاد. بعدين هو حتى الله قال أنه يفتح كوى السماء، فيعني هو الرب، هو رب النعم. فمن واحد يعطي هو أحلى أداة أنه دا ننطي لاستمرار الرسالة، استمرار رسالة يسوع المسيح تستمر هي بينا، يعني مثلا احنا كأداة تستمر حتى بغير طرق، لانه هو هاي مشيئة يسوع انه تستمر الى ان يأتي الاختطاف. فبالتالي اشجع انه تعطون، يسوع يبارككم بالزايد، وحتى تعطون من الاحتياج أكثر راح يعطيكم، لأنه وبالفعل يسوع ما يبقى مديون وما يخليكم محتاجين. قناة الكرمة توصل لكل العالم، وهي بركة عظيمة، بركة عظيمة أنه الله جعل الإنسان أكو يعني يستكشف السوشيال ميديا، يستكشف القنوات، يوصل لكل العالم. هاي بركة، هاي الروح القدس، هاي شغل الروح القدس، مو شغل الإنسان، شغل احنا أداة، احنا بالفعل الطريق المعد للإنسان أنه يمشي عليه حتى يوصل يسوع المسيح. ربي يبارككم.

في شخص كلمنا هو طبعا غير مسيحي وبيقول أنا إلي فترة بتفرج على قناة الكرمة، أنتوا إيمانكم حلو والرب بيسمع لصلواتكم وبسمع عندكم يعني معجزات بتحصل. فبقول لي ممكن أقول لك مشكلتي؟ قلت له تفضل. وبقول لي أنا إلي كم سنة حياتي كلها مشقلبة، بقول لي كل حاجة أعملها ما بتزبط معايا، كل شيء بيجي بالعكس، يعني بشعر نفسي أنا إنسان محطم. فبقول حتى أن بشوف أحلام مخيفة وأحلام مش كويسة بالليل وحاجات بتحصل في البيت عندي، حاجات مش طبيعية. فبقول له أنت بتروح على عرافين وعلى شيوخ؟ قال لي أيوة رحت على أساس أنهم يساعدوني في الموضوع ده، لكن للأسف أنه صارت في حاجات أسوأ تحصل معايا، فأنا هلأ بلتجئ إليكم أنتوا تساعدوني وتقولوا لي أنا أعمل إيه. قلت له شوف، أول حاجة أنا عايزة أقول لك، إحنا لما بنصلي بنصلي باسم يسوع، ولما بننتهر الأرواح الغريبة والشريرة والأعمال والأسحار باسم الرب يسوع المسيح. ومش بس كده، قلت له الشخص اللي هو معمول له الأعمال أو أنه في أرواح شريرة فيه، لازم هو الشخص يقبل المسيح. فأنا عم بشرح لك لو أنت بالفعل عاوز تتحرر، لازم أنك تقبل المسيح ملك ومخلص على حياتك، وأنك تصلي وتعترف بالرب يسوع المسيح أنه هو الله وأنه هو قادر على كل شيء، وهو على طول أنت أول ما تصلي الروح القدس حيسكن في قلبك. بعدين قلت له عايز أقول لك حاجة، الرب ما بيندحك عليه، فلو أنت بالفعل جدي بالموضوع ده اتأكد أنك رح تتحرر وأنك ستنال الخلاص في هذه اللحظة. قال لي أنا مستعد، يلا صلي معايا. المهم صليت معه، اتكلمت عن خلاص الرب يسوع المسيح، وصلى معاي وقبل الرب يسوع المسيح مخلص لحياته، وصليت وانتهرت كل الأرواح النجسة والشريرة والأعمال والأسحار كلها. وبعد ما خلصت صلى معه ونقول لي بتعرفي أنا وأنت بتصلي معايا شعرت في نور نور نور بالأوضة، وأنا واثق أنه هذا نور الرب يسوع المسيح. قلت له هللويا وآمين، قلت له الرب يسوع لو أنت تميتك ماشي معه هو حينور حياتك وطريقك، وحتتعلم أشياء حلوة منه وواظب على قراءة الإنجيل.

وصلي واسمع ترانيم ورح تشوف اختبارات من إيد الرب يسوع المسيح في حياتك. وكان فرحان ومبسوط في المكالمة وفي الصلاة، وقال لي أنا بوعدك أني أنا حعمل كده، وقال لي يعني خلص هلأ أنا يعني لو متت أنا أروح السماء. قلت له 100% حتروح السماء لو أنت بالفعل صليت من كل قلبك. قلت له خلاص أنت اتحررت، وأنت بتقول أنك شفت نور، فأنت أكيد شفت نور الرب يسوع المسيح، والرب سمع صلواتك واستجاب. آمين.

0: أنا اسمي مروان، أنا كان عندي ظروف إعاقة حركية، وكنت كلمت قناة الكارما جابت لي كرسي متحرك، وربنا يبارك فيهم ويبارك في كل من ساعد وساهم في إن أنا أقدر أطلع وأتحرك في الشارع. ربنا يبارك فيهم ويطرح فيهم البركة يا رب.
1: أنا لبنى من مصر، كانت عندي ظروف كنت محتاجة مكنة ضروري، واتواصلت مع قناة الكرمة وجابوا لي مكنة خياطة، والحمد لله أنا شغالة بيها وربنا كرمني وربنا يخليكم كلكم، شكرا لكم وقناة الكرمة.
2: أنا شفيق رزق حنة، مريض فشل كلوي، لجأت لقناة الكرمة فهم يشكروا ساعدوني وبيساعدوني كل شهر ب2000 عشان العربية توديني أغسل واجي البيت، كتر خيرهم.
3: أنا نبيل مكرم من مصر، كنت يعني في ظروف كده، كنت عامل عملية قلب وكنت محتاج إن أنا أعمل مشروع تريسيكل، والحمد لله أنا اتوصلت نشكر ربنا مع قناة الكرمة ووفروا لي المشروع، ودلوقتي نحمد الله نشكر ربنا إن إحنا دلوقتي أنا شغال وتمام التمام على التريسيكل، ونشكر قناة الكرمة ونشكر يعني الناس اللي وقفت معانا وبعثت لنا البركة دي، وأعودهم خير يا رب.
4: أنا سهير من أسيوط، بدأت قناة الكرمة عشان ابني كان عنده مرض مزمن في الرئتين، عنده تضخم في الرئتين وكان محتاج عملية، وبشكر قناة الكرمة إن هي وقفت معايا على مصداقيتها وأمانتها.
5: أنا صابر من مصر، كنت محتاج كرسي كهربائي أتحرك بيه، واتقدمت لقناة الكرمة، والقناة مشكورة ومعونة ربنا قدروا يجمعوا المبلغ ويجيبوا لي الكرسي ويساعدني في التنقلات، وانا سعيد ان حصلت على الكرسي اللي بقدر يساعدني في التنقل، وبشكر قناه الكرمه وكل القائمين عليها.
6: انا سعد من مصر، طبعا انا مريض كانسر بالدم، تواصلت مع قناه الكرمه والقائمين على قناه الكرمه، وطبعا دعت كل البنات الخاصه موضوع التعب والمرض، وطبعا هم ردوا بسرعه على طلبي، والحمد لله بشكر المسيح ان هم طبعا قلوبهم الرحيمه بتوقف جنب اي انسان يحتاج معونه.
7: انا مرزوق، ليا اخت كانت محتاجه عمليه الغضروف، وتواصلنا مع قناة الكرمة وفعلا ساعدونا بالعملية، ونشكركم كلكم لأن فعلا أنتم محبين، ولولا قناة الكرمة ما كناش هنقدر نعمل أي حاجة. شكرا لمحبتكم وشكرا لتعبكم معنا.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على

0: حالتك الأرضية كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: لما بنجتمع معا في حاجة بتحصل. لما الكهنة في العهد القديم في هيكل سليمان 120 دخلوا قدس الأقداس وحطوا تابوت العهد في المكان وبوق المبوقون ورا، امتلأ قدس الأقداس سحاب. في حاجة بتحصل لما نقف معا في قدس الأقداس. قدس الأقداس هو مكان العبادة في العهد الجديد، مش كده؟ في العهد القديم كان الساحة الخارجية. في العهد القديم الساحة الخارجية دي اللي فيها المذبح، اللي فيها ذبيحة الدم أو ذبيحة المحرقة اللي كانت بتحصل في الساحة الخارجية، بس مليانة دوشة ومليانة حاجات كتير، ومحورها مركزها هو الخطية، فمركزها ذبيحة الخطية. في العهد الجديد كلكم عارفين آية في عبرانيين 10، مش محتاجة أقولها لكم يعني أو نفتحها، لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح. قدس الأقداس ده جو مختلف خالص عن الساحة الخارجية. فالساحة الخارجية الشعب كان بيبقى قاعد فيها زحمة، دوشة، كوموشن زي ما بيقولوا، يعني حركة كتير، ناس عمالة تتحرك، ناس بقى جايبة ذبائحها وكهنة بيعدوا الذبيحة وحاجات كتيرة حاصلة. قدس الأقداس ده هادي جدا، مفيش حاجة، محوره هو تابوت العهد، محوره هو الحضور الإلهي. فنوعين العبادة مختلفين خالص. العبادة في الساحة الخارجية عبادة محورها الخطية ومليانة دوشة وأفكار وذهنك شغال ونفسك شغالة وحاجات كثيرة شغالة، عشان كده بتخش إلى حاجة اسمها قدس الأقداس. دي في روحك، ده مكان مليان هدوء ولا ترى فيه. تقولي عرفت من فين دخلته؟ إنك مش شايف فيه ولا حاجة غير وش يسوع. سهل قوي تعرف أنت دخلت قدس الأقداس ولا لأ. إيه المالي المشهد؟ أنت وظروفك وخطيتك وضعفك واللي حصل والكلام واللي تقال، يبقى أنت لسه في الساحة الخارجية. ده very good، مش bad، يعني مش حاجة وحشة أنك في الساحة الخارجية، بس أنت مدعو أنك تخش القدس الأقداس. فليه تقف بره؟ ليه تقف في الدوشة؟ ليه تقف في الزحمة؟ وإن كان ده رائع، ده حلو، بس ليه تقف في هذا المكان اللي هو أقل من صاحب العرس دعيك ليه؟ فانت مدعو انك تخش الى حته لنا ثقه بالدخول الى قدس الاقداس بدم يسوع المسيح. طريقا كرسوا لنا حديثا، عارفين الايه في عبرانيين 10. فهذا المكان مكان اعرف من فين دخلته، ان كل حاجه سكتت وفجاه ما بقاش جوايا احساس الا بحضور السيد انا وهو. هو ده مكان المعجزه، هو ده مكان الابراء، هو ده مكان كل حاجة في حياتي بتجد معناها وبتجد قيمتها وبجد هويتي في المكان ده. عشان كده يسوع فتح المكان ده لينا بدمه، علشان هو بيدخلنا إلى حتة، إلى مياه راحة، إلى مراعي خضر، فبيرد نفوسنا، بيهدينا في سبل مستقيمة. هو ده المكان، المكان اللي فيه كل حاجة، كل صوت آخر، كل تشويش آخر بيأتي إلى السكون. والمعنى بتاع الحياة والسلطان بتاع اللحظة بيسترد جوايا، مبقاش في الخلاط. عارفين الخلاط؟ بنحكي عنه كتير قوي في الاجتماع ده. مبقاش في الخلاط، أبقى في مكان سلطان، مكان إيمان، مكان أنا شايف، أنا عارف أتكلم. عارفين إبليس بيبقى عنده مشكلة مع صوتك الخارج عشان ينطق كلمات وراء الرب؟ في بعض أحيان بيبقى الهجمة شرسة، تبقى مش قادر تطلع صوتك، مش عشان صوتي مغلق، بس عشان تبقاش مش قادر تطلع صوتك، لأنه في حرب إنك تطلع صوت إيمان خارج من فمك. في بعض الأحيان بيحصل على فريق العبادة والتسبيح تجد كأن الصوت مش مش مش يعني آخره على الستيج، مش مش مش خارج، وتجد أنت صوتك كأنه بيخرج من بقك يقع تحت. اوعى تسيب نفسك لو انت شاعر بهذا الاحساس، اوعى تسيب نفسك ليه. قوم رافع عينك لفوق، اعرف انا ليا دخول بثقه الى قدس الاقداس بدم يسوع. اذا صوتك يخش لهذا المكان، قلبك يخش لهذا المكان، ما تساومش مع، ما تفصلش مع دخولك للمكان. عارفين ان عارفين دي، ما تعملش دي. نشكر ربنا كفايه الساحه الخارجيه عليا، كفايه او عليا نو ما تعمل دي.

دي القناعة مش كنز لا يفنى في المسيحية. في المسيحية العطشان بيشبع، الجعان بيشبع، طوبى للجياع والعطاش لأنهم يشبعون، جدوا للمواهب الروحية. حد فهم حاجة؟ في المسيحية أنك تجد وأنك تجري وأنك تعطش وأنك تطلب مور أن مور أن مور، هناك أكتر في يسوع المسيح. ده اللي ده القلب يسوع بيحبه، مش تقول كفاية على الساحة الخارجية. نو رب عارض عليك أسرار في قدس الأقداس، رب عارض عليك أن كل خلية فيك تزوب في الحضور الإلهي ده في الحتة دي. ومرة تاني سهل قوي تعرف أنك دخلتها ولا لأ، ولو اكتشفتك ما دخلتهاش ما فيش مشكلة، قلبك ممكن يخشها في أي لحظة. بديك صلاحية أنك تقفل ودانك مني وأنت تخش ليها وأنت قاعد دلوقتي. بديك صلاحية ليه؟ لأن ده أهم من أي حاجة تانية. النهاردة اجتماع خاص، لأن في رحلة خاصة جوايا كده، الثلاث اجتماعات اللي جاية سلسلة خاصة نعملها مع بعض النهاردة. لكن أنا حريص أنك حتى وأنت بتسمعني أنت اديني ودن، لكن ادي قلبك لهذا المكان، هو قدس الأقداس. ده أغلى حتة، ده اللي فيها المياه بتبرق، الحياة بتبرق. كل لحظة فينا الدوشة اللي حصلة اللي مليانة تراب السكة، الرجلين داست في المياه اللي جوانا، في المياه اللي جوانا اتعكرت، بتبرأ هذه المياه فتبرأ المياه. والمياه في كتاب مقدس رمز للحياة فتبرأ الحياة. أمين. مش عايز أقول أي حد هنا بيعاني من دوشة يرفع إيده. ما الخلاط اللي بيحصل في العالم بيزداد، بس عشان كده لينا مكان، هذا المكان في اسمه، في شخصه، في المسيح يسوع. أمين أمين. بدأ من هذا الأسبوع، احنا عندنا ثلاث أسابيع لغاية احتفال رأس السنة، ففي ثلاث أربعات يعني، فهنمشي سلسلة مع بعض. وإيماني أنها سلسلة مهمة، برغم أنها مش سلسلة مجرد كده مواضيع روحية، لكن سلسلة أنا مهدف بيها على حاجة، ففيها حتة تعليمية بس على حتة ليها علاقة باللي بيحصل. هو أنت جاي تحضر اجتماع، يعني هو ده اجتماع ولا في حاجة تانية رب عمال بيعملها في الكرة الأرضية كلها؟ هل دي اجتماعات روحية؟ يعني أنت جاي تحضر اجتماع عشان ليك نفس في التسبيح معين أو كلمة معينة أو كده، ولا في قصد إلهي إحنا رايحين حتة؟ كلكم عارفين الجملة اللي بقولها كتير قوي، رب مش بيلففنا في دوائر، رب رايح بينا الحتة. مش بتبتدي من أول السطر كل مرة، تبتدي من ألف به يا رب أنا برجع. رب رايح بيك لحتة، ماشي بيك مشوار وبيبني طبقة وراء طبقة، لير وراء لير، رايح بيك لحتة. فبينقلنا، بنتغير، ده مضارع مستمر إلى تلك الصورة عينها من مجد المجد. عشان كده إبليس كده يلخبطك كتير، يلخبطك إنه حصل حاجة. مش برضو مش هسأل أي حد هنا، إبليس بيشككك إن حصل معاك حاجة قبل كده ولا لأ من ربنا، لأن معظمكم بيحصل عليه هذا الشك. وإبليس أمرام الشك، هو أنا حصل بجد، هو أنا حصل حرية بجد، أنا اتشفيت بجد، أنا اتنقلت بجد. ليه إبليس بيعمل كده؟ عشان ياخد يسلبك من لاير اتبنى، فيجي الرب يبني على الطبقة اللي وراها، تجدك إنك شكيت أصلا في الطبقة اللي اتبنت بالفعل، فيبتدي من جديد برغم ان رب رايح بيك لحته. انتوا هنا سامعيني كويس؟ سامعيني كويس؟ طب دي حاجه جميله قوي. صمول مش موجود، بس ما فيش مشكله، فالرب رايح بملكوته لحته. فالقصه مش اجتماع وبكده نبتدي اجتماع اللي وراه، رب بيخلق، هستعمل تعبير يمكن سمعتوني بقوله قبل كده كتير، بس رب بيخلق مجتمعات للملكوت. يعني ايه مجتمعات للملكوت؟ يعني ملكوته، تعرفين رب موجود في كل مكان بس ملكوته مش موجود في كل مكان. رب موجود في كل مكان بس ملكوته موجود في كل مكان؟ الإجابة نو. عشان كده قال صلوا ليأتي ملكوتك، لأن ملكوته، يعني إيه ملكوته؟ يعني استعلان سلطانه، استعلان سيادته، برغم أنه موجود في كل مكان لكن استعلان سيادته مش موجود في كل مكان. مازال رئيس هذا العالم إبليس،

هزال رئيس هذا العالم إبليس. الشر اللي بيحصل في العالم مش بتصريح من الرب. الشر اللي بيحصل في العالم لأنه هو رئيس هذا العالم إبليس. تقول لي بس ربنا موجود في كل مكان. أقولك آه موجود في كل مكان، بس استعلان سيادته مش موجود في كل مكان، وإلا ما كانش قال لنا صلوا هكذا ليأتي ملكوتك. Are you here؟ ما تتلخبطوش إن في شر في العالم فربنا أكيد موافق عليه. ما فيش حاجة اسمها كده. رئيس هذا العالم إبليس. العالم كله قد وضع في الشرير، وبالتالي الشر الموجود مش من مش إصدار الرب، مش مؤشر عليه الرب. لا، ده رئيس هذا العالم. الرب بيحول الشر إلى بركة، بيحول اللعنة إلى بركة، بيحول الشر إلى خير، لأن ده البزنس الإلهي. الرب مش بيعمل شر ويحوله، إبليس بيعمل شر والرب يحوله. أنتوا جمال، مش موضوعنا. بس عشان كده بقولك رب يخلق مجتمعات للملكوت، يعني ملكوته يبقى موجود في وسط الأرض ويستعلن فيه في مجتمع. فالقصة مش اجتماعات روحية، مواضيع روحية ونبتدي من كل مرة. نو، رب عمال بيبني وعمال بيبني وعمال بيبني، بيخلق مجتمع. عشان أنا إيه سبب المشاركة دي؟ إن نجدد ذهننا. هو إحنا بنحضر اجتماعات ولا في حاجة اسمها يعني دي اجتماعات روحية ولا هوية إكليسية؟ كلكم عارفين التعبير إكليسية. إكليسية الموجود في الكتاب المقدس يعني كنيسة. بس كلمة كنيسة في الكتاب المقدس لا تعني مبنى وتتعني طقس أو لا تعني ظروف معينة. كلمة كنيسة في الكتاب المقدس هي جماعة لها تأثير في الأجواء المحيطة لها. هو مجتمع للملكوت له تأثير على الأمة. دي كلمة إكليسية. دي الكلمة المستخدمة أصلاً في اليوناني عن الجماعة اللي كانت في روما، كان بادية من اليونان، كانوا جماعة كده يخرجوا لابسين ثياب شيك كده معينة، أرواب معينة، ويخرجوا عشان يروحوا ساحة المدينة فيحكموا في أمور المدينة. فدول كان اسمهم الإكليسية. يسوع قال أنا ببني كنيستي، وكنيستي اللي استخدمها دي كلمة إكليسية، الجماعة الخارجة اللي لابسة ثياب مش بتاعتها، ألبسني ثياب البر، أوكي؟ فخارجة عشان تدير أمور أمة أو تدير أمور الحياة. هل ده اجتماع روحي ولا مجتمع إكليسية؟ ده راجع لإيماننا. عشان كده أنا بفرش الفرشة معاكم النهاردة، وحنمشي رحلة معينة بدراسة معينة صغيرة مع الحق الإلهي الموجود فيها. رب يخلق حاجة قوية مش اجتماعات روحية. رب يخلق مجتمعات مليانة تأثير على الأمة اللي هي فيها، لأنه مجتمع ملكوت. ولما رب يخلق مجتمع للملكوت سيادته بتأتي، قوانينه بتحكم عليه. عشان كده كل أسبوع من الأسابيع الثلاث أسابيع اللي جاية هبص على إظهار في العهد الجديد حصل لمجتمع ملكوتي من الكتاب المقدس. هنبص عليه ونشوف إزاي حصل، وإيه القيم أو إيه المبادئ أو إيه القوة اللي كانت شغالة فيه. النهارده هبص على اورشليم، لان ده كان بدايه الكنيسه في اعمال 2. المجتمع الاورشليمي كان مجتمع استعلن فيه قوه الملكوت بطريقه خاصه. فرب موجود في كل مكان، رب موجود قبل اعمال 2، بس في اعمال 2 حصل مانيفستيشن، حصل استعلان. فاكرين كلمه استعلان؟ احنا قلنا من اول اكتوبر اللي فات 26 وطالع كلمه استعلان. حصل استعلان في أعمال 2. يعني إيه؟ حصل استعلان لمجتمع مش من هنا. حصل استعلان لمجتمع مش ما كانش اجتماع روحي. أعمال 2، عارفين أعمال 2؟ أعمال 2 ما كانش اجتماع روحي، ما كانش وحد وعظ جميل طلع بطرس قال وعظة جميلة. الوعظة لو بصيت بعظة بطرس كانت عادية جدا. أنتوا خطاة توبوا، صح؟ يسوع جاي، انتوا خطاة توبوا ببساطة. بس في حاجة حصلة، المجتمع ده ما كانش من هنا، مش مولود من هنا. ليه؟ كان في ريح روح عاصف انسكبت جاية من فوق، انسكبت استقرت على رأس كل واحد فيهم. بس ده ما كانش اجتماع روحي عمل نهضة شخصية، ده كان تجمع اتولد في مجتمع. انتوا هنا، انا بحكي معاكم لغاية لما هقرا حبة آيات. اجتماع اتولد في مجتمع سكين.

بتولد في مجتمع. هنصلي بعد دقايق مع بعض، هترفع عينك معايا، بس انت مش واقف عن نفسك فقط يا رب المسني. نو يا رب تعالى المسني، ده شخصي فعلا، ده حقيقي، ومن حقك تصلي الصلوة دي، النار تستقر عليك، بس في نفس الوقت تعالى اخلق فيا واخلق فينا مجتمع يعلن اسمك، يستعلن فيه حضورك، يستعلن فيه مجدك، ملكوتك. تعالوا نبص مع بعض على حبة آيات أعمال 2. انتوا هنا؟ طب انتوا كويسين؟ مش كويسين؟ أعمال 2:42، أعمال 2 وآية 42. كانوا يواظبون، ده بعد سكيب الروح القدس في أعمال 2، طوالي المشهد ده، طوالي بعدين. أعمال 2:42، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. صار خوف في كل نفس. كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. جميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هما يكسرون الخبز في البيوت، يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. بصوا الشاهد ده شاهد مشهور، بس يمكن ما بتقريش كتير. بيحكي عن حالة خرجت بعد الاجتماع اللي حصل في أعمال 2. سكب روح القدس، بطرس وعظ وعظة، آمن 3000 نفس. حلو قوي، كان نهضة غير عادية، بس القصة ما كانش اجتماع روحي، كان مجتمع بيتولد. Are you here؟ انتوا ساكتين قوي النهاردة. القصة ما كانش اجتماع روحي، كان مجتمع بيتولد. اللي بيغير مجتمعات مجتمع إلهي، واللي بيغير أمة أمة إلهية. نحن أمة مقدسة، عارفين التعبير ده في رسالة بطرس؟ نحن أمة مقدسة، شعب اقتناء. اللي بيغير أمة أمة، اللي بيغير مجتمع مجتمع. طول ما احنا هنستمر متصورين ان اجتماعات روحية جميلة لذيذة، ربنا موجود نايس، بنستمر على حالة نايس. عارفين حالة نايس دي؟ حالة كده لذيذة كده، جست لذيذة، لكن لا تؤثر في أمة. أول ما نجدد ذهننا هو إيه اللي بيحصل، هو الجينات الإعلانية اللي الرب يسكبها علينا يوم ورا يوم، مش بس في الاجتماعات، هتشوف حالا الجينات الروحية اللي بتنسكب علينا يوم ورا يوم بتخلق فينا طبيعة مختلفة، عشان مجرد أستمتع نايس، ولا في حاجة مختلفة رب يولدها. المجتمع اللي خرج من أعمال 2 بعد سكيب الروح القدس كان مجتمع له ديناميكية، له شكل، بيتحرك بصورة معينة. عشان كده كان في مخافة، صار خوف في كل نفس. ليه؟ لأن في مجتمع ما كانش موجود قبل أعمال 2 بقى موجود. ليه؟ لأن في حاجة حصلت، هزت في العالم الروحي، فكل أورشليم بقت مليانة مخافة. ليه؟ في مجتمع اتولد، في حاجة حصلت من السماء. أحبائي، لما حد منكم بيقبل الرب، أو حد كل ده اختبار، كل حد فيكم قبل الرب قبل كده، أول ما حد بيقبل الرب بطريقة، كل البيت بيعرف في حد اتغيرت، في حاجة حصلت في البني آدم ده. لما تولد مجتمع الأمة كلها بتعرف إن في حاجة حصلت. لما تولدت أعمال 2 كان خوف في كل نفس، مش بس، كانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. بمعنى إن الطبيعي أول ما استعلان الملكوت هذا المجتمع مش من هنا، فبيأتي بالملك هنا اللي بيفتدي كل آثار أو أمراض أو أتعاب موجودة في الأمة. بيبقى فيه فلك اللي البحر بيجري عليه علشان يبرأ من، والفلك ده هو يسوع. أول ما المجتمع بيتولد بيبقى فيه صلاحية إن الأمم يجيبوا أمراضهم ويخشوا الاجتماعات. هدخل نفسي في حفرة ومش عارف أخرج منها، بس حاولها. عارفين إيه اللي مانع إن الأمم تأتي؟ بلاش،
عارفين إيه؟

اللي مانع من ابتدي جملة وبعد احس ان هتفتح عليها فتحة؟ ما اعرفش عنكم بتصلوا من اجل إقامة موتى ولا لا؟ احبائي لما ياتي زمن والبلدنا تتملي بمجتمعات، مش بس احنا، مجتمعات للملكوت، بسهوله ان الامم تاتي بامراضها وموتاها من اجل انه يختبروا اقامه موتى في وسط المجتمع. لو فضلت اجتماعات روحيه بيخدم فيها خادم وهي اجتماعات روحيه، بيفضل مستوى التاثير في الامه على مستوى 1 مش على مستوى امه. أول ما إحنا ندرك إن رب يولد حاجة من فوق، مش بس بيرسونال لكن جماعية، مش بس بيسكب حاجة نار على مستوى شخصي، اختبار شخصي، لكن في اختبار جماعي كلهم اتملوا بالنار. ليه؟ عشان بيولد مجتمع مش من هنا. لما تولد المجتمع المدينة كلها خافت، لما تولد المجتمع آيات وعجائب كثيرة. Are you here؟ مش واحد واثنين، مش واحد واثنين، لا، كل حد بيخش الاجتماعات يشفى. ما اعرفش عنكم بتصارعوا قدام الرب من اجل الحاجات دي ولا لا، بس انا بقف بيها قدام الرب. انا مش عايز حد يخش من باب اجتماع ويخرج زي ما هو، روحيا او نفسيا او جسديا. ما اعرفش بتعطشوا لده ولا لا، ولو انت بتعطش لده اعرف الرب عمال بيعد جواك المجتمع، بيعد جواك جينات الملكوت اللي في قلب الرب. قلب الرب ما حدش يجي قدامه ويخرج زي ما هو. انتوا مدركين دي معجزة؟ مدركين ده شوق قلب الرب قبل ما يبقى شوق قلبك ولا شوق قلبي؟ ان كل مرة تخش قدامه في حاجة بتحصل في حياتك فتخرج متغير، فتأتي فتخرج متغير، فتأتي فتخرج متغير. وهقولك تأتي دي فين بعد دقايق. بس هذا المجتمع مدرك انه بيخش لاتموسفير مختلف عن الطبيعي. عشان كده بنصلي دايما سقفنا مش مصري، السماء اللي فوقنا مش سماء مصريه، سماء مرشوش عليها دم يسوع المسيح. فالسماء دي بتبقى سماء مفتوحه، ملائكه صاعده ونازله عليها. بس خلي بالك السماء دي مش بس في الاجتماعات، في بيتك كمان، او بتحملها تاخدها معاك بيتك. لأن الرب لما بيخلق مجتمعات بيفتح فيها سماويات يعلن فيها ملكوت، فهي مش من هنا. فلو مصر دخلت تحت السماء بتاعت الملكوت، مصر بتتغير بدون مجهود، بدون بيعرفوا أن الرب موجود في الوسط. دي كلها آيات في كتاب مقدس كلكم عارفينها. فبيخش قدام في حالة المجتمع، أي حد يخش هيتغير. في حالة البركة الشخصية، أي حد يخش باسم يسوع يتبارك بركة شخصية. ما خدتوش بالكم، أوصف الجملة دي مرة تاني. لو احنا اجتماع روحي كل واحد فيه بيتبارك بركة شخصية، أمين، نصدق أن أي حد يخش يتبارك. لكن لو احنا مجتمع للملكوت، كل حد هيخش هيتغير، لأنه هيخش تحت سماء مختلفة. أنا قلت لكم النهاردة اجتماع خاص، أو الثلاث اجتماعات اللي جايين اجتماعات خاصة. بلعب شوية في طريقة إحنا بنرى إحنا بنعمل إيه، وإحنا اجتماعات روحية ولا مجتمع إكليسية. هو مجتمع للملكوت يؤثر في أمة، لأن الإكليسية هذا التعبير تعبير له سلطان، كان بيحصل أيام اليونان، هي جماعة خارجة عشان تناقش أمور الأمة وتدير الأمة. ده كلمة إكليسية. ورب قال أنا ببني الإكليسية بتاعتي، أبواب الجحيم لا تقوى عليها. اوكي، حبه جوانب هتكتشف الجوانب دي موجوده في وسطينا، حبه جوانب لهذا المجتمع. ايه اللي بيخلي ايه اللي خلى المجتمع ده مجتمع؟ خلي نبص على ايه 42 مرتين. ان كلهم كانوا يواظبون على تعليم الرسل. بص، هو تعبير مشهور، والشركه وكسر الخبز والصلوات تعبير مشهور، تعليم الرسل. بس خليني أوصف لك موضوع تعليم الرسل. يعني إيه تعليم الرسل؟ هو الإعلان اللي كان مال الكنيسة، والكنيسة بتنشره في الوقت ده بكل وضوح. ممكن تلخصه في ثلاث حاجات، وهتكتشف أن هذا الإعلان اللي هما ثلاث حاجات ده، هذا التعليم الرسولي هو اللي أنت بدركه وعمال بيخش جواك طبقة ورا طبقة ورا طبقة. كانوا ثلاث حاجات. نمرة واحد، أن يسوع جاء في الجسد. حد يعرف ان يسوع جه في الجسد؟ حد ما قالوش الخبر ده لسه؟

كريسماس. يسوع جه في الجسد، بس يسوع جه في الجسد وهم ما كانوش بيقولوا دي قصة، كانوا بيقولوا ده يسوع بيأتي في حياتك، يسوع عمانوئيل الله معنا، الله فينا، المسيح فيكم، رجاء المجد. بولس الرسول، الرسول، لأن ده تعليم رسولي، تعليم الرسل، ده التعليم الرسولي أن المسيح فيكم رجاء المجد، وده الإعلان اللي ممكن ألف بيه، بس إحنا سمعتوه مني كتير قوي، هو سر التجسد. بس سر التجسد مش قصة من 2000 سنة، هو المسيح فيك النهاردة، ده التجسد. وعشان كده عمال أنت بتتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد المجد إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح اللي فيك. فنمرة واحد في تعليم الرسل ده اللي كانوا يواظبون عليه أن يسوع جاء في الجسد. نمرة اثنين أن الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل على الصليب وصعد وجلس عن يمين الآب، والآب قبله، أن يسوع أتم كل شيء. ده تعليم الرسل. ثلاث نقط اللي بشاركك بيهم دول تعليم الرسل اللي أنت، أنا مدرك أنك مفروض مدرك أنه بيحصل، بس أنا بس أتفهم لك دلوقتي، مدرك أنك سمعته في هذه الخدمة كتير، بس أنا بس أتفهم لك عشان تعرف أنك واقف على أرض ثابتة بتخلق مجتمع فيك. لأن من هذا الشاهد اللي بصينا عليه تكتشف أنه المجتمع ده بتخلق من مكونات معينة كانوا يواظبون عليها. فنمرة واحد كان التعليم بتاع الرسل والشركة والصلاة، حلو قوي. ففي تعليم للرسل ايه؟ نمرة واحد كانوا بيركزوا عليها، المسيح فيكم، المسيح جاء في الجسد، كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد هو روح ضد المسيح. ده تعليم الرسل، صح؟ بس انتوا احتياطي، بس انتوا مدركين يعني المسيح فيكم، ده سر، ده قوة. وشكو خضدني، وشكو خضدني، هخليني اقرا ايه كلوسي، وشكو خضدني فعلا. انتوا كلتوا ايه النهارده ولا فيه كلوسي ولا ما كلتوش؟ اوكي، ربنا يسامحكم. كلوسي واحد تعليم الرسل. ما كنتش هقضي اي لحظات في الموضوع ده، بس كولوسي 1:26، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال. الكتاب المقدس يقولك ده السر، لكنه الآن قد أظهر للقديسين الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. فده مش سر بس، ده سر مليان غنى من المجد، يعني مدبلك قوة. سر مليان غنى من المجد، الجملة هتبقى بسيطة لأنك متعود عليها، لأنها تحولناها إلى جملة روحية في اجتماعات روحية، بس ده مش جملة روحية في اجتماعات روحية، ده تعليم الرسل اللي كانوا بيواظبوا عليها، اللي بولس هنا بيذكرها، وهي مذكورة في كل رسائل بولس ومذكورة في الأناجيل كلها. ويوحنا يقولك بكل وضوح، كل روح لا يعترف بده هو ضد المسيح. أوكي، إيه السر بقى؟ غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو كنقطتين، المسيح فيكم رجاء المجد. أنا عارف أنها جملة روحية، بس بولس الرسول بيقول لك دي مش جملة روحية، المسيح فيك ده سر. يعني هو جملة بالعربي بس مليانة طبقات من القوة، مليانة مجد غني جدا. المسيح فيكم رجاء المجد. كمل بقى، الذي به ننادي به ومنذرين كل إنسان. إذن بولس بيقول لك ان التعليم الرسولي كان بينادي به لكل انسان، يعني ده الوعظه الاساسيه لو جاز التعبير، للرسول بولس او لكل الرسل، منذرين به كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. اذن ببساطة بيقولك السر ده نتيجته في الآخر في حياتك حاجة اسمها إنسان كامل في المسيح يسوع. فدي مش جملة تعديها، دي جملة تتنقع فيها. فمين هي تتنقع فيها؟ تتنقع فيها زمان زمان زمان قبل مساحيق الغسيل، كانوا بينقعوا الهدوم بالليل عشان في بقعة، لأن في بقعة بقالها سنين أنت بتحتاج تتنقع.

إن رجاء عكس اليأس. رجاء مش رجاء عادي، ده رجاء مجد، والمجد عكس الخزي، فكل خزي في حياتي بيتكسر بالمسيح اللي فيا. فالمسيح فيا ده معجزة، المسيح فيا ده حياة يومية، المسيح فيا ده الله في الجسد وإحنا جسده. ده تعليم رسل، الفدا كامل، ده نمرة اثنين عشان ما مش هنطول. الفدا كامل، يسوع دفع ثمن كامل، عشان كده قبل قدام الآب. بولس الرسول ما حكى كده في أفسس كتير، في كلوسي كتير، في غلاطيا كتير، رسول يوحنا برضو، بطرس، رسول بطرس ذكرها بكل وضوح، فدا كامل. فأنت محتاج تدرك إيه تعليم الرسل اللي بيقولوه، اللي كانوا بيواظبوا عليه في أعمال اثنين. خلينا نرجع لأعمال اثنين، كانوا بيواظبوا عليه كل يوم، إن في تجسد، في فدا كامل، في حاجة ثالثة، إن في دعوة شخص، في دعوة وقصد على حياة كل واحد واحدة فيكم. ده اللي كان بيقولوا الرسل، عشان كده بيقولك أنسى ما وراء أمتد لما قدام، أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني يسوع المسيح، أسعى لأجل الجعالة. فتعليم الرسل ممكن تفصصه للثلاث حاجات دول، منهم يطلع بقى حاجات كثيرة قوي، من الثلاثة دول الكور، دول الأساسيين، منهم يخرج حاجات كثيرة قوي. فالكنيسة الأولى أو المجتمع الأولاني أو مجتمع الملكوت الأورشليمي اللي احنا بنقراه من الكتاب المقدس، كان الحتة دي نمرة واحد شغالة فيه، حلو قوي. ده شغال في وسطينا، ده معروض في وسطينا، ده بيتقال وبتخبط عليه كل مؤتمر وكل اجتماع وكل صلوة وكل ترنيمة، حمين بنخبط ده. إذن يمكننا أن نكون مجتمع أورشليمي، يمكننا لو تعاملنا مع اللي بيحصل مش كأنها مواضيع روحية لكن تعليم رسولي. وش بعضكم بيقول أنا إيه اللي جابني النهاردة؟ بس أنت جيت، ربنا كان قصده أنك تيجي. فنمرة واحد، نمرة واحد، كان في تعليم رسولي وهو بسيط جدا، كلكم عارفينه أو كلكم سمعتوه قبل كده ببساطة. الله جاء في الجسد، الفدا كامل، في دعوة قصد على حياتك، ده التعليم الرسولي. فتقدر تدرك أنك واقف على أرض صلبة، أنت مش تحضر اجتماع روح الخادم أو تحضر كنيسة مش عارف مين، أنت على أرض الصلبة لها تعليم رسولي. نمرة اثنين برضو من الشاهد ده في أعمال اثنين، طبعا ظهر بصورة متنوعة وظهرت في الرسائل بطريقة متنوعة، بطرس قالها بطريقة. خلينا نبص على آية من بطرس بحبها، بطرس الأولى. Are you here؟ بطرس الأولى 4:8 كل شغال. بطرس الأولى 4:8 قبل كل شيء كملوها أنتم، لتكن محبتكم بعضكم لبعض إيه؟ حلوة الآية دي. تاني حاجة كانت بتحصل في المجتمع الأورشليمي، ظهرت من خلال إيه؟ كانوا بيبيعوا ويعطوا كل المحتاجين، كانش حد بيقول حاجة دي بتاعتي. لإظهارها في أورشليم كان كده، ممكن إظهارها النهاردة من خلالك يبقى بطريقة تانية، بس إظهار المحبة الشديدة بعضكم لبعض تحمل مظاهر مختلفة بحسب احتياج الزمن واحتياج الشخص اللي قدامك. بس المبدأ العام في المجتمع الأورشليمي محبتهم بعضهم لبعض كانت شديدة. ويكمل مش محبة بس لمجرد الاحتياجات، ليه؟ لأن المحبة تستر إيه؟ فدي محبة بتقوم مغطية أخواتي وأنا عارف إن هم خطاة. فدي محبة مش مجرد أنت محتاج حب هديك حضن، دي محبة بتستر كثرة من الخطايا. وده كان مجتمع الأورشليم، مجتمع الملكوت اللي بيخلي آيات وعجائب كثيرة، خوف رب يضم كل يوم ناس مؤمنة. ففي تعليم رسولي موجود في النص، بس نمرة اثنين في محبة بعضهم لبعض شديدة، أي حد يخش في وسطهم يدلق عليه جرد المحبة، رداء من المحبة. ليه؟ إحنا مناقصين في الحتة دي. ليه ناقصين في الحتة دي؟ لأن بنتصور أنا جاي اجتماع روح عايز أتبارك، فكل واحد إيه وشه

ثبت وشه عشان هو يتبارك. حد فاهم حاجة؟ مش مجتمع مولود من فوق. انتوا جمال واضح انه كلامي داس على جرح احبائي. دي حاجه اساسيه فعلا. لو انت تتصور انك بتحضر اجتماعات روحيه بتاتي عايز انا اتبارك، لو انت مدرك ان في مجتمع ملكوتي انت جاي عايز يعني ملايه تسكب علينا كلنا، تباركنا كلنا، فمحبتك لاخوك شديده لان هو هيتبارك وانت بتتبارك. مفيش وين لوز، مفيش انا هتبارك يبقى اخويا مش هتبارك. اصلا عند الرب غنى من النعمه ومن البركه هيسكب عليك وعلى اللي جنبك لانه هو بيسكب على المجتمع كله. فمحبتكم بعضكم لبعض شديده لان مفيش مقارنه، مفيش حد يعني مفيش حد هياخد فالتاني مش هياخد لان حد اخد كل حاجه. لانه مفيش منافسه، مفيش مقارنه، مفيش فمحبه شديده. آية قوية قبل كل شيء، قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. فمن فضلك لو في انعزالية أو خصوصية أو أنت حاطط عامل نفسك جزيرة في وسط العمل الروحي، الجزيرة مش بتتبارك، الأواني المتشبكة ببعض كلها بتتملي. السبعين كلهم اتملوا اللي كانوا حوالين موسى، السبعين كلهم اتملوا لما أرسلهم يسوع. مفيش جزيرة بتتبارك، لكن في عمل روحي مجتمع كله بيتبارك. المجتمع الأورشليمي كان كده. هللويا. أنا متشجع. أعمال خمسة، ثالث حاجة في جوانب هذا المجتمع. أعمال خمسة دي آية برضو من الكنوز الموجودة في كتاب مقدس عن المجتمع الأورشليمي. هللويا. أنتوا جمال. Are you here؟ أنتوا جمال. واضح إن معظمكم جاي يتبارك بركة شخصية، فأنا عمال بديجيش ديجيش ديجيش ديجيش علشان أحطم كل أسوار بنيتها حوالين نفسك. أنا عايز أتبارك بركتي ومسحتي نعمتي، والرب يقول لك أنا بخلق مجتمع كله مليان تعليم، كله مليان محبة، كله مليان إرسالية، كله مليان تعليم رسولي، ومش بيشك في نفسه، هو واقف على أرض صلبة. أنا مدرك أنا مبني على تعليم، مش تعليم خادم أو اجتماعات روحية، تعليم رسولي كتابي. فواقف على أرض صلبة، مش ولما تتكعبل لأي ظروف أو العالم يزقك حتة كده أو حتة كده، بترجع للحق اللي أنت واقف عليه، بترجع المسيح فيا. يسوع دفعك ذبيحة كاملة وأنا في دعوة على حياتي. ومن دول بيخرج حاجات كتيرة، بتتشعب حاجات كتيرة تقدر تستف عليها وتثبت عليها حياتك. وفي نفس الوقت محبة شديدة، لأن في المحبة الشديدة، بالمناسبة بسبب المحبة الشديدة بعضنا لبعض الشفاءات بتحصل. يعني الشفاءات تتضاعف في أجواء المحبة. الشفاءات تبقى صعب أنها تنسكب في الجسد في أجواء الانعزال. مش بقول بتتلغي، لكن بتبقى وحايد. لكن احنا عايزين موجة شفاء، موجة حرية، موجة فرح في المحبة الشديدة بعضنا لبعض. ده بيحصل. ممكن تبتسموا. أنا بعكسكم. أعمال خمسة آخر آية. دي جميلة قوي بالنسبة لي. كانوا لا يزالون آخر آية. كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. إيه رأيكم في الآية دي؟ جميلة. في الهيكل يعني في العبادة الجماعية، في البيوت يعني في البيوت في الحياة اليومية. بس اللي كان بيحصل في الحياة الجماعية هو اللي بيحصل في البيوت. ما خدتوش بالكم؟ اللي كان بيحصل في الاجتماعات الروحية هو اللي بيحصل في البيت. كانوا في الهيكل وفي البيوت، نفس القصة.

0: بيحصل في الاجتماعات الروحية هو هو اللي بيحصل في البيت. كانوا في الهيكل وفي البيوت نفس القصة. الرب طلع مجتمع زي ما أنت في الاجتماع أنت في البيت. هللويا، دي معجزة جميلة، دي معجزة جميلة. فالحق شغال في البيت والفرح شغال في البيت والتسبيح شغال في البيت، لأن المجتمعات دي مليانة بر سلام وفرح في الروح القدس. فاكرين ملكوت الله مش أكل وشرب؟ الآية دي في رومية 14 مش هنفتحها. ملكوت السماوات مش أكل وشرب، هو بر سلام وفرح في الروح القدس. فلو في الاجتماعات بر سلام وفرح، في البيوت نفس القصة بر سلام وفرح. في الاجتماعات في تعليم رسولي، في البيوت في تعليم رسولي. فأنا ببني وأنا في البيت، أنا ما زال الكلمة صار جسدا، فبتعامل مع مراتي من خلال يسوع اللي ساكن فيا. هتفهم حاجة؟ محبتكم بعضكم لبعض شديدة في الاجتماعات بس وفي البيت، وفي البيت بس ولا في الاجتماعات. لما الاجتماعات والبيت تبقى واحد، مجتمع ملكوتي أورشليمي قوي، الرب يضم في كل يوم المؤمنين. أوكي، أنا لازم أختم منظري. أحبائي، معلش الآية دي عجباني جدا. الرب يطلع ناس مدركة إن هي زي ما هي قدام الرب، هي في البيت في الحياة الطبيعية. شغلك مش قصة والاجتماعاتك قصة. في بعض الأحيان الخدام يقولك الخدام منظرهم حلو قوي في الخدمة، بس يروح الشغل منظرهم صعب قوي. انتهى الزمن ده، يجب أن ينتهي الزمن ده، لأن المسيح جاء في الجسد مش بس في الاجتماعات، جاء في جسدك. المسيح فيك في الاجتماع وفي البيت وفي الغيط وفي شغلك. التجسد قصة شغالة، الدعوة قصة شغالة، إن الفدا قصة شغالة في حياتك. عشان تختبر استمرارية المعجزة بتستمر إدراكك في الحقيقة في اجتماع أو في بيت، حقيقة يسوع اللي ساكن فيك. أمين؟ أمين. طيب، مزمور 130، أنتوا هنا؟ عارفين المزمور ده؟ عارفين ومش عارفين؟ لا، انتوا كلتوا حاجة مش كويسة. ده مزمور مشهور. اما انت شفتيها قدام حضرتك في الشاشة حضرتك. كل عشان تعزف الكورد على خش على الديبر شوية، صوابعك على الحته الرفيعه، خش جوه شويه. بالظبط كده، وخد راحتك، تجريش بسرعه. كل ده عشان ما احسن وما اجمل ايه ده مجتمع. ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا، ده مجتمع. الدهن الطيب من على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون النازل الى طرف الثياب. اذا الدهن اللي بتنسكب وهم واحنا مجتمع، الدهنه بتنسكب على المجتمع لغايه طرف الثياب، لغايه ادق حته. فالمجتمع كله بيتملي بنفس الدهنه، الدهنه اللي على الراس، الدهنه على اللحيه، لحيه الخدام يعني، هي الدهنه على طرف الجلباب. نفس الدهنة، نفس الكواليتي، نفس مش دهنة درجة أقل، لكن كل الجسد بيتملي مسحة، لأن في مجتمع. ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، تعليم واحد، لأن في توافق. هنبص حالا في روح، في سكيب بيخلي في توافق. فاكرين مغارة عدولام؟ لو مش فاكرين مزمور 133 مش هتذكروا مغارة عدولام. اجتمع فيها كل متضايق مديون ومر. فاكرين الآية؟ أنت متضايق مديون ومر نفس اجتماع، عشان يعملوا عهد مع داود. ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الإخوة دول مش منظرهم جمال، دول متضايقين مديونين مر النفس. لو كنت رحت مغارة عدولام مش هتقول أنه يخرج منها حاجة عتلة. ما تحكمش على المنظر. مغارة عدولام كانوا ناس بلطجية، بس عملوا عهد مع داود. متضايقين مديونين مر النفس، بس عملوا عهد مع داود.
1: حصل

حاجة انسكب من المسحة اللي على داود على الربعمية دولة مسحة، فتحولوا من متضايقين مديونين مر النفس إلى أبطال داود اللي بيملكوا داود. ففي كان مجتمع اسمه عدولام، هذا المجتمع مكون من مش من الناس الحلوين في زمانها، دول المديونين متضايقين مر النفس. مر النفس ده يعني لو أي حد كلمه بيتخانق مع دبان وشه زي ما بيقول، متضايقين ومديونين ومر النفس. بس من المجتمع ده انسكبت زيت، ما أحسن وما أجمل أن يسكنوا معا، انسكب زيت. ده اللي بيحصل في وسطينا، بيحصل مجتمع في نعمة بتنسكب من عرش النعمة من داود الحقيقي، بتغير المتضايقين والمديونين ومر النفس، تطلع حاجة اسمها أبطال داود. دول اجتمعوا عشان يملكوا داود، وفي هذا المجتمع خرج ناس قبل ما نروح الحته دي اخشكم اقول لكم على الجد، عشان عارفين ايه المقابل لاعمال اتنين. انا رحت لاعمال اتنين تاني، مجتمع الاورشليمي فاكرين سكب روح القدس في اعمال اتنين، مالوا جميعا من روح القدس وخرج مجتمع ما كانش وعظه روحيه لبطرس، اجتماع روحي لا، ده اتخلق بقى، كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل وفي البيوت. اوكي، اللي حصل في اورشليم كان علاج اللي حصل في تكوين 11 بتاع برج بابل. اجتمعوا كلهم وقالوا نبني برج، فاكرين تكوين 11؟ فما احسن واجمل يسكن الاخوه معا. بس ده ما كانش حاجه نازله من فوق، ده حاجه ارضيه بتحاول تعمل اسم ليها في الارض. فخرجت بابل لما بلبل الرب كل الشعوب، فاكرين بابل هو القوه المضاده لاورشليم، فبابل هو القوة الشيطانية المقاومة. إحنا هنبني، إحنا بقوتنا هنعمل. علاج بابل اللي بتستعلن في الأزمنة اللي جاية هو أورشليم اللي بتستعلن في ولاد الرب. علاج بابل اللي بتستعلن في الأرض ويزداد استعلانها في الأرض هو أورشليم اللي بتستعلن في كنيسة الرب. مجتمع الأورشليمي مش قصة بعلم عنها النهاردة، المجتمع الأورشليمي بصورة نبوية هو الاحتياج للزمن اللي جاي، إن يحصل مجتمع مدرك تعليم الرسل اللي جواه، مدرك محبته بعض شديدة، مدرك إن في دعوة قصد، ومش منعزلين كل واحد منعزل. نوف رب بيبني حاجة قوية في الأرض، وهذه الحاجة بتتفق معا. أوكي خليني أقرأ لك آية في تكوين 11. Are you here؟ انا بختم صدقوني ما تقلقوش. تكوين 11، نزل الرب لينظر المدينه والبرج الذي كان بنو ادم يبنونه، ودي ايه 5. قال الرب اسد وذا الشعب واحد، هذا التعبير هو مبدا، هو ذا الشعب واحد له لسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداءهم للعمل. الآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوا. شعب واحد، لسان واحد، وهذا ابتداءهم للعمل. أول مرة، أول ده مبدأ. لو في شعب فيه وحدة وله مبادئ أو قيم أو إعلان واحد وابتدي يتحرك، مفيش حاجة توقف قدامه. بابل كانت شيطانية، وبابل في كتاب مقدس من كمان غاس سفر الرؤية، دي بابل الزانية العظيمة. في المقابل أورشليم طول الوقت بكتاب مقدس من التكوين لغاية سفر الرؤية، بابل مكملة وأورشليم مكملة. لما حصل المجتمع في أورشليم أعمال اتنين كان ما يصنعه الرب، عشان كده كان فيه ألسنة كثيرة. ليه؟ لأن التكلم أو الصلاة بالروح كان علاج للي حصل في تكوين 11 اللي مليان تشتت، إن سكب روح واحد، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. يحصل إيه؟ يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. عارفين دي نهاية مزمور 133، هناك يأمر الرب البركة حياة إلى الأبد. فين؟ في المجتمع ده اللي كله متوصل متركب معا للرأس يسوع، ما أحسن وما أجمل يسكن الإخوة معا. إيه قوانين هذا الملكوت؟
إن هم

بينسكب عليهم دهنة واحدة، بينسكب عليهم جين واحد، محبة يسوع بتنسكب في قلوبنا بالروح القدس، حق يسوع بينسكب بقلوبنا بالروح القدس. ده اللي بيحصل في وسطينا. القصة مش بس العرب اللي بيخرج من المايك، القصة في أجواء روحية بتولدنا، في أجواء روحية بتخلق جينات جوانا بتشبكنا بالملكوت. انت فاكر انك جاي عشان خادم بيوعظ واحدة كويسة ولا مش كويسة؟ انت جاي علشان في حاجة بتتشبك جواك من الملكوت مباشرة من عرش النعمة في حضور ربنا. انت مش جاي عشان خادم، انسى صورة خادم، هو وجه واحد، اسم واحد، صوت واحد، جين واحد نازل من فوق بيولد مجتمع. الناس اللي راحت في أعمال 2 ما كانتش راحت تسمع بطرس، الناس كانت موجودة في أعمال 2 اتولدت من حاجة نازلة من فوق من عرش النعمة هما بيعبدوا، فكانوا بيواظبوا على حق تعليم الرسل. بس في حاجة صلوات والشركة ليه، في حاجة نازلة من فوق بتخلق فينا جين بيوحدنا في ملكوت الرب. Are you here؟ انت محتاج عينك تدرك، انت مش جاي تسمع وعظة واعظ بميكروفون. عشان كده ايا كان الواقف، ايا كان مين اللي بيخدم، ايا كان مين اللي بيخدم مش فارق. القصة ان احنا في حضور ربنا، في حاجة بتنسكب من حضور ربنا في وسطينا، رب اودعها في وسطينا، جينات روحية. امين. فرب قال كده، ده لو شعب واحد ولسان واحد وهذا ابتدائهم للعمل مش هيقفوا قدامه حاجة. ففي سكيب بينسكب وفي قوة اتفاق، هم هيتحركوا مع بعض. فنبص على، انا ما زلت بقول لكم، انا بختم اخبار الايام الاول 11، أخبار الأيام الأول 11. قصة، فاكرين الثلاث أبطال؟ مش لازم أروح لها، بس أنتوا وشكم خاضدني. فاكرين ثلاث أبطال لما داود قال أنا عايز أشرب مية من أورشليم؟ دول كانوا متضايقين مديونين مر النفس، وداود بيقول أنا عايز أشرب مية، بس الثلاثة اتفقوا راحوا. يقولك كان في حفظة الفلسطينيين وكانوا محتلين أورشليم، وداود طلب مية من بئر في وسط أورشليم. فدول شقوا صفوف من جيش العدو لغاية لما وصلوا وسط مدينة محتلة، جابوا مية وجابوا له كوباية اشرب. ده مجتمع، أو ده شعب خرج من عدولام. دول مدركين هم لو اتفقوا على حاجة عشان الملك هتحصل. داود أخذ المياه دي وقال مش هقدر أشربها، لأن دي حياة الثلاثة دول، فقدمها للرب. قال دي حياتهم، دول مش جايين يسقوني مياه، دول ادوني حياتهم، دول اتفقوا أنا وراء الملك للآخر. وهذا الاتفاق بيقول أنا حياتي ملكك. في مجتمعات زي كده رب ينشئ ملكوت، عشان كده مملكة داود بلا نهاية. عشان كده شبه مملكة يسوع بمملكة داود، إن مملكة داود كان بعد نبوي عن يسوع داود الحقيقي، لأن فيها بيخرج منها أبطال متضايقين ومديونين مر النفس، بس بنسكب عليهم مسحة داود فبيتغيروا، وبنسكب عليهم جرأة أنا حياتي ملكك. متفقين مع بعض، إحنا متفقين مع بعض حياتنا ملكه. فرب يقول اللي بيعملوه ده أنا باخده بقدمه، دول حياتهم. داود ما شربش من المية، قال دي حياة الثلاث رجال. حد فهم حاجة؟ في حاجة قيمة جدا بتحصل وأدركنا أن احنا مجتمع وراء الرب مليان حق، بس مليان محبة شديدة، بس في دعوة وقصد بتوحدنا مع بعض لامتداد الملكوت. أنا مش عارف أخويا اللي جنبي بيعمل إيه، بس أنا مدرك أنه متحرك تجاه الملكوت وأنا متحرك تجاه الملكوت، فأنا بحبه وهو بيحبني. مش عارف تفاصيل عنه كثيرة، مش القصة كومبايا تعالوا نحضر بعض، بس قصة في إدراكنا أن في حب حاصل، لأنه مدرك أنه هو متحرك في نفس التعليم، مدرك أنه هو متحرك في محبة شديدة، مدرك أنه وراء قصده ونعمة. فهو بيتحرك في الملكوت وأنا بتحرك الملكوت، هو ملك للرب وأنا ملك للرب، محبتنا لبعض شديدة. ما أعرفش عنه تفاصيل بس بحبه جدا، ما أعرفش اسمه إيه بس بحبه جدا. هتفهم حاجة؟ ان احنا الاثنين متحركين في نفس المشوار، رايحين لنفس البؤره اسمها يسوع. وده بينقلنا من امراض نفسيه في العلاقات الى اتساع، لان البؤره مش اخويا واختي، البؤره هو. انا قلت لكم نكون جمال، لو انت في الدايره الناحيه دي
وأخوك على الناحية التانية فأنت بعيد جدا.

جدا، بس انت واخوك متحركين تجاه المركز بتاع الدايره، فانت متحرك تجاه يسوع وهو متحرك تجاه يسوع، اتاريكم بتقربوا لبعض. مش لازم تكون عارف اسمه، مش لازم تكون عارف تفاصيل في حياته، بس انت مدرك ان هو في هذه الدايره متحرك تجاه نفس البؤره، فانت بتحبه جدا. انا لازم اختم. متى 16، متى 16 آية كلكم عارفينها، هختم بيها. آية 16، متى 16 16 قلتها من شوية. أجاب سمعان بطرس وقال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. ده الإعلان رسولي، أنت المسيح اللي في الجسد. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لحم ودم لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. دي حاجة مولودة من فوق، ده مجتمع مولود من فوق، ده إعلان موجود من فوق. أنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني إيه؟ الإكليسية بتاعتي. وإيه؟ أبواب الجحيم لا تقوى على مين؟ على الإكليسية. هللويا. أخويا أخذ باله، أبواب الجحيم لا تقوى على واحد، أبواب الجحيم لا تقوى على كليسي. سلاة. أبواب الجحيم لا تقوى على خادم، أبواب الجحيم لا تقوى على كليسي. أنا ببني الإكليسية بتاعتي، ببني مجتمع مولود من فوق مليان نار، محبته شديدة على تعليم رسل البساطة. ثلاث نقط: محبته شديدة ومتحركين في الدعوة على حياتهم. أنا ببني كليسية أبواب الجحيم، لأن قدام الإكليسية أبواب الجحيم لا تقوى عليه. أمين. خلونا نصلي معه.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. أليشع النبي رجل الله، والمعجزات دي كلها تعاليم حلوة جدا لينا. بس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه في المعجزات دي مش بس علشان نتعلم الدروس الحلوة اللي في كلمة الله عن طريق معجزات النبي أليشع اللي ربنا استخدمه وعمل 14 مجموعة من المعجزات، مش كده بس، لكن كمان في أليشع في رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع، أليشع يعني إله يخلص، وده زي اسم الرب يسوع المسيح.

المسيح له كل المجد، اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لكن في كمان في أليشع وفي أنبياء كثيرين وبعض الذبائح وبعض الشرائع رموز جميلة. كل العهد القديم بيتكلم عن الرب يسوع المسيح في صورة رمزية وإشارات، والعهد الجديد تتمم لهذه الرموز. المعجزة اللي بنتكلم فيها النهاردة من معجزة من المعجزات الجميلة جدا والرائعة والمليئة بالدروس النافعة لنا كلنا. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة الله من سفر الملوك الثاني وأصحاح 3. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وملك يهرام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل على إن الرب قد دعا هؤلاء الملوك 3 ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل مالي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. قال له ملك إسرائيل كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك، والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت عليه يد الرب على أليشع، فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم ومواشيكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق، وقفوا على التخم وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم فقالوا هذا دم، فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب. وأتوا إلى محلة إسرائيل، فقام إسرائيل وضرب المؤابيين فهربوا من أمامهم فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. عدد 26. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرق على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرفوا هناك ورجعوا إلى أرضهم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه يا أحبائي معجزة واحدة، أو هذه مجموعة من 14 مجموعة معجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع. هحكي القصة وهيدينا الرب فيها بعض التأملات المحددة. كان في ملك اسمه يهوشافاط، ويهوشافاط ده كان ملك مؤمن حقيقي بيصدق ربنا وكان تقي جدا ويخاف الله، بس كان عنده عيب متكرر، هو انه كان ليه صداقة مع غير المؤمنين وما كانش بيسمع الكلام اللي بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. على أي حال يهوشافاط ملك يهوذا اتحد مع يهرام ابن أخاب ملك إسرائيل، اتحدوا مع ملك أدوم، يعني ملك إسرائيل وملك يهوذا، ملك إسرائيل اللي هو يهوشافاط وملك يهوذا اللي هو يهرام ابن أخاب، وملك
أدو

اتحدوا مع بعض ضد ملك مؤاب، لان مش ملك مؤاب ده اللي هم بيحاربوه، كان رفض يدي ملك اسرائيل زي كان بيديله اغنام كتير علشان يقدم منها ذبائح. على اي حال اتحدوا مع بعض، ويهوشافاط الملك اللي هو كان مؤمن فيهم اتحد معاهم للاسف الشديد، وراحوا قالوا طب نحارب ازاي ملك مؤاب، فاختاروا طريق وراحوا فيه، وللاسف الشديد تاهوا. ولما تاهوا عطشوا، لانه تاهوا في الصحراء لا في اكل ولا في شرب. وبعدين ملك اسرائيل اللي هو يهورام ده كان دايما متشائم، صوره لكل انسان بعيد عن الله دايما حزين، وقال ان الرب قد دفع هؤلاء الملوك الثلاثه ليد ملك مؤاب علشان يموتوا بالجوع. اما يهوشافاط لانه مؤمن رغم انه كان في وضع خاطئ، قال انا عايز نبي اساله. فحد كان شاف اليشع، قال ده اليشع ابن شافاط هنا. وده الشيء العجيب، ايه اللي ودى اليشع معاهم؟ اليشع النبي كان عارف انهم هيتوه، وعلشان كده راح معاهم. انه رمز جميل لربنا يسوع المسيح اللي بيرافقنا في كل ظروف حياتنا، حتى المرات اللي بنبقى فيها غلطانين وتعبانين بندور عليه وبنلاقيه، لما ما بنلاقيش حد تاني من الناس بنلاقيه. المهم انه قالوا له يعني نعمل ايه؟ فطبعا الاول اليشع النبي قال كلام توبيخ لملك اسرائيل، لانه كان هو بيعبد البوسن هو وباباه اخاب ومامته ايزابل، وقال له انت جاي ليه ربنا وانت بتعبد الوثن؟ لما اتزنقت دلوقتي على حال كفايه ان في واحد مؤمن اللي هو الملك يهوشافاط. بعد كده قال انا عايز حد يعزف بالعود علشان الجو، ائتوني بعواد. ولما ضرب العواد على العود كانت يد الرب على اليشع النبي، وتنبأ قال اجعلوا هذا الوادي هذه الصحراء جبابا جبابا، كل واحد يحفر حفرة لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء، وذلك يسير في عيني الرب. شيء العجيب انهم كل واحد من الجنود من الثلاث جيوش دول حفر حفرة. والصبح بدري بينما كان الكاهن يقدم التقدمة الصباحية اللي هي المحرقة في الصباح، جاءت المياه وملأت هذه الجباب. ازاي دي المعجزة؟ من غير ريح من غير مطر ربنا بعت المية علشان يشربوا، بس مش بس عشان يشربوا. ملك مؤاب لما بص على المية والشمس أشرقت عليها اتهيأ له المية دم، وقال يا دول الثلاث ملوك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وبقوا دم، أنزل أنا أخد الغنائم. ونزل وعملوه بتعبير الجيش، عملوه كماشة وحصروه. هو طبعا ملك مؤاب حاول يعمل ثغرة في أدوم، لأن أدوم كان صغير شوية ما قدرش، فعمل حاجة صعبة جدا. عارف عمل ايه؟ جاب ابنه. تخيل جاب ابنه، ملك مؤاب جاب ابنه وطلع على السور وذبح ابنه قدام الناس وولع فيه النار، قدمه محرقة. وطبعا كان غيظ على اسرائيل علشان حسوا انه الملك قدم ابنه، ملك مؤاب ملك الاعداء قدم ابنه، فرجعوا وانتهت القصة بتاعتنا. القصة بتاعتنا مليئة بالمعاني والتعاليم الجميلة، وعايز اشارك حضراتكم وحضراتكم في ثلاث أفكار أساسية أرجو منك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة أن نركز فيها. الحاجة الأولى التوبة الناقصة. يهورام ملك أرام ملك يهورام ملك إسرائيل تاب توبة ناقصة، وأقول يعني التوبة الناقصة، والتوبة الناقصة لا تؤدي إلا إلى التوهان. توبة ناقصة ثم دماء مخلصة. المية اللي شافوها مية، هي مية شافوها دم، وهنحاول نشوف هي مية ولا دم. على أي حال هذه المياه التي رآها الأعداء دم كان السبب نهاية الأعداء، وكان السبب خلاص يهوشافاط والمحيطين به. يبقى توبة ناقصة دماء مخلصة. والنقطة الثالثة والأخيرة اللي هشاركك فيها هي عن الشيطان وخصائصه. صورة واضحة جدا لما ملك مؤاب ذبح ابنه وقدمه محرقة ولع في النار، صورة واضحة لما يريد الشيطان أن يعمله مع كل أتباعه.

الكل والشيطان عنده أولاد. قال المسيح لكل الذين يدعون الإيمان دون أن يتغيروا، قال لهم أنتم من أب، يوحنا 8، هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. الناس اللي إبليس متبنيهم بديهم هدايا وديهم شوية شهوات وشوية مخدرات وشوية نجاسات، بس في يوم من الأيام 100% زي ما عمل ملك مؤاب هيحصل، إبليس هياخد الناس أتباعه ويحاول يهلكهم، كما قال المسيح السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة ولتكن لهم أفضل. توبة ناقصة. يقول كتاب عن يهرام، يقول كده ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، يعني قلل شوية من الشر، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا أنه لصق بخطايا أربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني يهرام ما بقيش وحش قوي زي باباه، بس ما بقيش مؤمن حقيقي، يعني باختصار شديد توبته ناقصة، يعني زي الناس. أخاف حضرتك، أرجو أن يكون، لا أو حضرتك يكون كده، بتقول ساعة لقلبك وساعة، ودي مش آية على فكرة، ساعة لقلبك وساعة لربك، ده مبدأ شيطاني، لأن لو أنت اديت ساعة للشيطان يعني لقلبك زي ما أنت بتقول، يبقى ربنا مش هيكون ليه أي نصيب معك. التوبة المعنى الحقيقي للتوبة مش أن أبطل بعض الخطايا، لكن المعنى الحقيقي للتوبة أني أعمل زاوية 180 درجة. أقول لحضرتك الآية الحلوة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفعاله وليتوب إلى الرب، أشعياء 55. إذن التوبة حتى مش بكى على الخطايا بتاعتي، ده مظهر التوبة، لكن التوبة هي تغيير المسار، أني يعني أطلب من الرب أن يغيرني وأنا أنوي أني أتغير. لأنه كما قال الرسول بولس في أريوس باغوس في سفر الأعمال صح 17، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. التوبة النقصة أنك بتحاول تمسك العصاية من النص، لكن التوبة الحقيقية ليست إقلال من الشر، والتوبة الحقيقية مبنية على الذبيحة. في القصة بتاعتنا هم بطلوا ياخدوا، ملك إسرائيل بطل ياخد ذبايح، إذن بدون ذبيحة التوبة ناقصة. دايما التوبة في كلمة الله، يقول توبوا وآمنوا بالإنجيل، والإنجيل موضوع الأساسي أن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. إذن التوبة الناقصة من غير ذبيحة، التوبة الناقصة يعني يهرام صادق يهوشافاط، واحد يقول أنا بتوب بحاول أروح الكنيسة شوية وصادق بعض المؤمنين، دي مش توبة. والتوبة الناقصة دايما تؤدي إلى التوهان زي ما حصل هنا. لما اتفقوا الثلاث ملوك اللي هو يهرام ملك إسرائيل، يهوشافاط ملك يهوذا، ثم ملك أدوم، اتفقوا الثلاثة، حصلوا إيه؟ تاهوا. أنا بقول عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، قال الرب حتى متى تعرجون بين الفرقتين عن طريق إلي؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل فاعبدوه. التوبة الناقصة ساعة لقلبك وساعة لربك بتؤدي للتوهان، تاهوا وعطشوا ويئسوا. لا أتمنى لك أنك تتوه، الطريق قريبة جدا، الباب واضح، بلاش مواربة. قال المسيح أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. لا أتمنى لك أن تكون توبتك توبة منقوصة، لكن تكون توبة صادقة، التوبة الناقصة. ثم الدماء المخلصة، أول حاجة أنهم رنموا، وأنا بحب الترانيم. الترانيم مرات كتير ناس بتتقابل عن رب مع المسيح عن طريق ترنيمة حلوة بتترنم، علشان كده قال أليشع أتوني بعواد، يعني شخص يضرب بالعود ويقول المزامير. أتوله بعواد متنبأ، قال إيه؟ قال هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء. بس في شرطين، الشرط الأول أنهم يجعلوا هذا الوادي جباب جباب. أرجو ملاحظة ذلك عزيزي المشاهد،

ثم الحاجة التانية إن المية نزلت وقت إصعاد التقدمة أي الذبيحة، ذبيحة المحرقة الصباحية. أرجو إن كلامي يكون بسيط جدا. يعني إيه يحفروا حفر؟ يعني ما المية هتيجي، بس المية علشان هم يشربوا منها لازم يبقى في حفرة. ببساطة شديدة لازم يكون عندك عطش. أي دارس لكلمة الله يعرف إن ربنا بيتعامل مع ناس مخلصين عطشانين. من التطويبات اللي قالها المسيح على طول أول ما اتكلم، قال المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر. يا ريتك تعطش لربنا، تقول له يا رب أنا جوايا حفر. قال القديس أغسطينوس، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لذلك نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. خلي الحفر اللي جواك، ما تقولش لا ما عنديش فراغات، بالعكس عمقها أكتر وقول لي ربنا يا رب أنا بعترف أن جوايا فراغ شديد وما يملهوش إلا أنت، اجعله هذا الوادي جبابا جبابا. ثم الشرط الثاني كما ذكرت، مش بس أكون عطشان لكن أأتي عند التقدمة. ذبيحة المحرقة التقدمة الصباحية كان عبارة عن زي حمل يتذبح ويتقدم بالكامل على المذبح، إنه رمز واضح جدا لذبيحة ربنا يسوع المسيح الذي ذبح على الصليب. تعال شوف إيديه المسامير فيها، تعال شوف إزاي ظهره اتملى بالجروح، إزاي عند الصليب كانت نيران الجحيم اللي أنا وإنت هندخل فيها من غير المسيح ولعت فيه. قال إلهي إلهي لماذا تركتني، يبست مثل شقف قوتي ولصق لساني بحنك. إن التقدمة الصباحية التي على أساسها جاءت المياه لإرواء هؤلاء رمز لموت المسيح على الصليب. وشوف شوف الرابط، وقت تقدمة المحرقة الصباحية كانت هناك مياه، ومياه عجيبة، إنها المياه التي قال المسيح عنها في إنجيل يوحنا أصح 4 للسامرية، كل من يشرب من هذا الماء أي مية العالم يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا قال المسيح، فالماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. في يوحنا 7 في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وما زال أن يناديك، ونادى بصوت عظيم قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا مشيرا إلى الروح القدس، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، أي ذهب إلى الصليب ومات وقام. إذن هناك شرطان لكي ترتوي. الشرط الأول أنك تشعر بالعطش. أيها العطاش هلموا جميعا إلى المياه، قل له أنا عطشان ليك يا رب، كما قال داود النبي عطشت إليك نفسي، يا رب أنا جوايا جباب جوايا فراغات ما يملهاش إلا أنت. فاكر ترنيم الزمان اللي بتقول لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. الحاجة التانية تيجي عند التقدمة، لا توبة حقيقية إلا على أساس ذبيحة المسيح، إلا على أساس صليب المسيح. المهم إنه عند تقدمة الصباح جات المية دي، والمية دي كان ليها تأثير مزدوج. الشعب ارتوى منها وانتصر، والأعداء بصوا عليها واعتقدوها دم. علشان كده عايز أسألك، هي مية ولا دم؟ كلمة مية ودم بتذكرني بحادثة عظيمة جدا تمت عند الصليب، بعد ما الرب يسوع المسيح الصلب جلدوه، حطوا إكليل من شوك على راسه، حطوا المسامير في إيديه ورجليه، يعني الدم الصفة زي اتعصر المسيح كده. بعد ما مات المسيح كإنسان كان في دماء موجودة حوالين قلبه وفي قلبه ومية، عسكري طعن جنبه بالحربة، ولما طلعت الحربة يقول الكتاب للوقت خرج دم وماء. المية اللي رويتهم والدم اللي أنقذهم في القصة دي رمز جميل واضح جدا بعد تقدمة الصباح المحرقة، رمز لدماء المسيح التي سالت من جنبه على الصليب، ومكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. المية تغسلنا وتروينا، والدم يكفر عنينا. ما أحلى عمل
وصليب ربنا يسوع.

يسوع المسيح. بس مش كده بس، الدم والماء ادوهم غلبة، وعمل المسيح على الصليب هو الحاجة الوحيدة اللي تنصرك على إبليس. في رؤيا 12 عدد 13 يقول المؤمنين غلبوا الشيطان بدم الذبيحة، هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم. هل تثق في عمل المسيح على الصليب تحصل على النصرة؟ مرات كتير شاب أو شابة يقولوا لي أنا باخد مخدرات، أنا الشيطان مستعبدني. أقول المسيح الصلب، يقول لي حضرتك ما فهمت سؤالي، أنا بقول لك أنا عايش في النجاسة تقول المسيح الصلب. أقول له ما صليب المسيح ودماء المسيح المسفوك على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتطهير من الخطية والنصرة على إبليس. ليفتح الرب عينيك الآن وأنت تسمعني وتقول له يا رب أنا عطشان جدا ليك، وأنا يا رب محتاج أن المية بتاعتك ترويني، ومحتاج كمان يا رب أن دماءك تغسلني. ارتووا وانتصروا. لكن أختم كلامي في المعجزة الحلوة دي بما فعله ملك مؤاب. واللي ما تزعلش مني عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أخاف أن يكون الشيطان هيعمله معاك في يوم من الأيام. عمل إيه؟ مسك ابنه. ما ملك مؤاب ده رمز الإبليس، وابنه رمز كل الناس اللي هم عايشين مع إبليس، كما قال المسيح في يوحنا 8 أنتم من أب هو إبليس. ما هو ما تزعلش، اللي عايشين مع الشيطان بيقول لهم أنتوا ولادي، تعال خد، آدي خيانة، آدي فيلم من أفلام النجاسة، آدي فلوس خدها بطريقة غلط، آدي سرقة، آدي مخدرات، خد يا ابني. بس خلي بالك، ملك مؤاب بذاته قتل ابنه، وده صورة لما يفعله الشيطان في البشر هنا على الأرض لكي يرميهم إلى الجحيم إلى أبد الأبدين. صدقني صدقني وصدق الكلام اللي قاله الرب يسوع، السارق إبليس لص لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا قال المسيح فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. استحضرني قصة عن دوقة اسمها إيزابيلا، وإيزابيلا راح يعني كانت غنية جدا ومعها قصر، وبعدين قالت للساحر بتاع القصر أنا عندي سر اكشفه لي وأدفع لك أي حاجة. قال لها أخذ مليون دولار. قالت له ماشي، اكشف لي السر وأديك مليون دولار. قال لها لا، اديني مليون دولار الأول وبعدين اكشف لك السر. علي حال قالت له طب ما انت ممكن ما تكشفش. قال لا ده انت الدوقة ممكن تذبحيني في اي وقت. وبعدين حط صورة يعني مرسومة بالالوان، الالوان الزيت كده، وقال لها انت بس تقبلي الصورة دي رمز لخضوعك للسحر والجان مرة كل صباح ومرة كل مساء في القصر، وخلال 3 شهور هيكون السر ازيع. اديت له المليون دولار وبدأت تقبل الصورة صباحا ومساءا، ولم تمضي 5 أيام مش 3 شهور حتى كانت الدوقة إيزابيلا ماتت. عارف إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه كان حاطط لها سم، حاطط لها سم في الصورة، وهي كل مرة تقبلها بتمص السم. فهمت المعنى؟ إبليس بيحط السم في العسل. إبليس المرموز عنه بملك مؤاب هنا قتل ابنه. إبليس مش بيرحم. أيوة مرات بيحاول أو يبدو إنه كملاك نور أو كحية، حية لامعة شكلها حلو، لكن في يوم من الأيام، شوف أعظم الناس انتحروا، ديل كارنيجي بتاع الكوميونيكيشن والعلاقات انتحر، وغيره وغيره. من يعني عايز أقول لك حكاية إنه ملك مؤاب خد ابنه، في وقت كتير يجي إبليس ياخد الناس بتوعه ثم يعني يستفرد بيهم ويقتلهم، يا إما بالانتحار يا إما بطريقة أو بأخرى. ما نفسكش تتحرر منه، تعالى الآن وأنت تسمع هذه المعجزة الجميلة، صلي معي. يا رب يسوع أشكرك من كل القلب، أنت يا رب عن طريق صليبك جبت لي الماء الحية، أنا بقبل الماء الحي يا رب. حررني من إيدين إبليس يا رب، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. يا رب تعالى وغير حياتي، اديني النصر على إبليس، حررني، أعتقني يا رب، أبدأ معك حياة جديدة، لأن لك كل المجد. آمين.

0: أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحية حياة. يسعدنا ويشرفنا يكون ضيف حلقتنا النهاردة جناب الدكتور القس بطرس فلتاوس. خلينا نرحب بيه.
1: أهلا بك أخ جوزيف، وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: أهلا بحضرتك، منور الحلقة.
1: شكرا حبيبي، ربي يبارك، نور الرب.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي عن ألوهية الرب يسوع المسيح. خلينا نقرا كده من انجيل يوحنا في بدايه الحلقه. لو معانا كتبنا المقدسه نطلع كتبنا المقدسه من انجيل يوحنا صح 10، وهنقرا من عدد 29. ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل،

0: ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والآب واحد. أمين. جناب القسيس، كانت ألوهية الرب يسوع هي عبارة عن حجر عثرة لكثيرين. ماذا تقول لهؤلاء المتعثرين؟
1: الموضوع ده مهم جدا، أنا بعتبره موضوع الساعة في كل ساعة. يعني من أول ما أظهر أو من أول ما جاء المسيح في الميلاد لغاية النهاردة، هو فعلا ده موضوع الساعة.
0: تمام.
1: اللي هو ألوهية المسيح. ظلت العقيدة لألوهية شخص الرب يسوع حجر عصر على مدى 20 قرن من الزمن.
0: نعم.
1: يعني تقريبا 2000 سنة.
0: حلو.
1: وألوهية المسيح تقريبا هو الجدل ده مش بتاع النهاردة، ده حصل من القرن الأول. ولا شك أن السبب اللي جعل البشير يوحنا يكتب إنجيله هو ده. لما ظهرت أولى الهرطقات، تعال خلي بالك أن إنجيل يوحنا اتكتب سنة 90 تقريبا. كان الكنيسة بدأت تثبت.
0: أيوه.
1: وبدأ مع ثبات الكنيسة بدأت تظهر بعض الهرطقات، فاضطر أن يوحنا يكتب عن ألوهية المسيح في إنجيله.
0: يعني السبب اللي خلى يوحنا يكتب كتابه إنجيل يوحنا هو ظهور هرطقات في حوالي سنة 90 ميلادية.
1: وده في حاجة تانية، الرسائل التلاتة اللي كتبهم يوحنا انتقد كثيرين الذين يرفضون ألوهية يسوع المسيح. يعني في بشارته كتب عن ألوهية المسيح، لكن في البشائر التلاتة انتقدهم بشدة في اللي هم بينكروا
0: اللي بينكروا المنكرين يعني
1: أنكر. بس أنا محتاج أقرأ معلش يوحنا 20 عدد 31.
0: حاضر.
1: لو نقرأ مع بعض.
0: وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا.
1: إقرار هنا بإيه؟ بحاجتين. الحاجة الأولى
0: فضل
1: إن هم الذين يشككون في موت وقيامة المسيح. توما بنفسه من أحد المشككين
0: طبعا،
1: يبقى الذي يمثل المشككين أقدر أقول توما. والرب قاله الأبواب إيه؟
0: مغلقة.
1: يعني إذن الله رب المجد يسوع مش زينا، يعني إذن المادة لا تؤثر عليه.
0: نعم.
1: يعني معنى إنه يخش يعدي من وسط الجدران، يبقى ده في شيء
0: إلهي.
1: إلهي. الحاجة التانية
0: مش طبيعي يعني.
1: زي ما بقول توما بيمثل كل المشككين في كل عصر. تمام. كل ساعة لغاية النهاردة. طب أنت بتنكر إن أنا قمت، إن كنت حط، لا توما مثلك. شاف الإيه؟
0: المسامير، أثار المسامير على إيده.
1: على إيده. نطق توما قال إن هو إيه؟
0: ربي وإلهي.
1: وإله.
0: اعترف.
1: إذا اعترف إن هو إيه؟ الله الذي ظهر في الجسد.
0: نعم.
1: كان لازم بس انا اخد دي امر عليها عشان اوضح للساده المشاهدين.
0: جميله جدا. ربي يباركك. جميله جدا.
1: تعيش. عايز اقول بعد مرور 4 قرون على الايمان المسيحي انخرط في شخص اسمه أريوس. انخرط في جدال طويل قوي مع أثناسيوس. وكان بيأيد أريوس ملك القسطنطينية. الملك قسطنطين في إنكار لاهوت مين؟
0: المسيح.
1: وكان قسطنطين هو ملك كهنة البعل، أو معنى أصح كاهن البعل.
0: تمام.
1: ورئيس كهنة البعل. للأسف الشديد، وأنا عايز أقول برضك اختلاط العالم بالكنيسة أمر لا يمجد ربنا. يعني

0: لابد أن حتى أن الرب أعلن حتى في الأمور المالية، كل ما لقيصر القيصر، ما
1: واعطوا
0: لله
1: ما
0: لله.
1: لله لله.
0: وبعدين نتكلم، أنا في الكنيسة، الكنيسة جاية تعالج مشاكل العالم،
1: نعم
0: مش هجيب أنا مشاكل العالم أحطها في الكنيسة.
1: طبعا.
0: فأريوس اختلط بقسطنطين، وكان الكلام ده تقريبا في القرن الرابع، حصل مشاكل كتير قوي في إنكار لاهوت المسيح.
1: نعم
0: مين اللي وقف بقوة؟ أثناسيوس اللي
1: الرسول
0: هو لا أثناسيوس اللي بقى بابا بعد كده، في هنا
1: بابا أثناسيوس
0: في الوقت ده ما كانش
1: ما
0: بابا،
1: كانش لسه بابا،
0: كان
1: كان
0: شماس.
1: شماس اهو.
0: أصر أثناسيوس إنه لم يوجد زمن لم يكن فيه المسيح موجود. طب
1: نعم
0: أريوس كان بيقول إيه؟ بيقول لا، المسيح ما كانش موجود قبل ولادته أو قبل الخلق، يعني بينكر ألوهية
1: المسيح
0: المسيح.
1: أزليته كان بينكم
0: لكن
1: أزلية.
0: أثناسيوس أكد إن المسيح كان موجود في حضن الآب منذ الأبد وعبر كل الدهور، وأكد إن هو مساوي للآب في صرمديته، يعني إله صرمدي. وزي ما بقول في كل حلقة، هو أزلي
1: أبدي.
0: أبدي. مهم. فأعلن مجمع الكنيسة في انعقد في نيقية عام 325 إنه ليس ليسوع بداية
1: ولا نهاية.
0: ولا نهاية.
1: نعم.
0: وأكدت هذه العقيدة في سنة 451 إنه جوهر الله وواحد مع الله ومساوي للآب في الجوهر والصلمدية.
1: نعم.
0: لغاية النهاردة في ناس كتير منقسمة على إن المسيح من يكون. في من يدعي إن هو الله ظهر في الجسد، وهذه حقيقة مش ادعاء،
1: نعم.
0: ده الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: فيكون تأثير إعلان الله عن ذاته تأثير عميق للبشر. الله أعلن.
1: أيوة.
0: وأيضا أكد الرسول بولس بالآية الجميلة عظيمة وسر التقوى،
1: الله
0: الله
1: ظهر
0: ظهر في
1: في
0: الجسد.
1: الجسد.
0: وفي البعض بينكر تماما ألوهيته، لكن يؤمن ان هو شخص عظيم او نبي عظيم او هكذا يعني. بس للاسف دول بيرتكبوا خطا كبير جدا، مش عارفين ان هو الطريق الوحيد للسماء، مش مدركين ان هو الطريق الوحيد للخلاص، يعني ليس باحد غيره الخلاص.
1: نعم.
0: وهو مش عارفين ان اللي قال من قرأني قد راى ايه؟
1: الآب.
0: الاب. الامور دي انكارهم، بيرتكبوا خطيه لا تغتفر.
1: صحيح. ايه حضرة القسيس بالنسبه للرب يسوع بالنسبه للايمان المسيحي؟
0: خلينا نتكلم عن ان هو صرمدي. ايماني انا اؤمن ان المسيح
1: صرمدي.
0: هو الصرمدي الكائن قبل الوجود. ينبغي علي انا وحضرتك وكل واحد يفحص كلمه الله، وانه يستنتج من كلمه المكتوبه في الكتاب المقدس وجود المسيح منذ الازل.
1: هل في الكتاب المقدس يا ابونا ما يثبت ان المسيح صرمدي؟
0: خلينا نبدا مع بعض. طبعا اكيد. خلينا نبدا مع بعض نبوه اشعياء.
1: تمام.
0: في اشعياء 9:6 يقول كده، لانه يولد
1: لنا ولد،
0: لنا ولد
1: ونعطى ابنا،
0: ونعطى ابنا،
1: وتكون الرئاسة على كتفه،
0: ووضع اسمه نمرة 1 عجيبا، نمرة 2 مشيرا، 3 نبوة واضحة، إلها قدير. ده بيعود على مين هنا؟ على الرب يسوع نفسه. إله وقدير. وبعدين أبا أبديا، أبدي يعني أزلي أبدي ورئيس السلام.
1: نعم.
0: دي أول إشارة في يعني أنا عايز أقول عن الميلاد في أشعياء 9 بتتكلم بشكل واضح إن المولود ده هيبقى إلها قديرا أبا، أو هو أصلا إلها قديرا أبا أبديا. برضك يوحنا وضح لنا الآيات الرائعة اللي بدأت في إصحاحه الأول، زي ما أشرت في أول الحلقة، إن الأسباب اللي جعلت يوحنا يكتب بشارته هو الموضوع ده، الموضوع إن في ناس كتير بتنكر ألوهية المسيح.
1: تمام.
0: يقول كده، في البدء كان الكلمة، والكلمة عند الله، وكان الكلمة

كلم الله هذا كان في البدء عند الله. يقتبس كذلك اللي قاله الرب يوحنا في الرؤيه بتاعته. في رؤيه في رؤيه 22 وعدد 13 يوحنا كتب في السفر بتاعه ويقول انا الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر. طب من هو ده؟ هو الرب يسوع.

0: المسيح هو أمس
1: واليوم,
0: واليوم
1: وإلى الأبد,
0: وإلى الأبد. دي كلها آيات. الرسول بولس برضك كتب فيه آيات كتير جدا, لو احنا اتكلمنا هناخد حاجات كتير جدا. يقول كده في لتيموثاوس, يقول له كده: وبالإجماع عظيمة وسر التقوى
1: الله ظهر,
0: الله ظهر في الجسد. ديت بعض الآيات, مش كلها, لكن بعض الآيات التي تثبت عن سرمدية شخص الرب يسوع المسيح.
1: طب في بعض المشككين يا ابونا بيقولوا ان المسيح لا يتكلم عن ألوهيته في الكتاب المقدس.
0: سؤال في منتهى الروعة, أنا بشكرك عليه.
1: شكرا.
0: وفي نفس الوقت فعلا السؤال ده مهم جدا لكل واحد اللي هم يعني محتاج إجابة, اللي بيشوف بعض الناس المشككين على الانترنت واللي بيشكوا. بص, أعلن الرب يسوع, أعلن في يوحنا 10 وبعض القراءات اللي حضرتك قريتها, أعلن فيها إن قال أنا والآب
1: واحد
0: واحد. دي مهم. وأيضا في نفس الإصحاح قال: من رآني قد رأى إيه؟
1: الآب.
0: الآب. وقال في متى 11: كل شيء قد دفع من أبي, وليس أحد يعرف الإبن
1: إلا
0: الآب, ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن, ومن أراد الإبن
1: فليظهر
0: أن يعلن له,
1: يعني أو يعلن له الآب.
0: أو يعلن له. يعني إذن هنا إعلان واضح إن الآب والابن إيه؟ واحد. واللي رأى الابن قد رأى إيه؟
1: الآب.
0: ومين اللي يقدر, مين يعرف الآب كويس؟ أو الابن, حدش تاني
1: طبعا.
0: فحتى لما بنيجي نتكلم عن الله, وفي قاعدة كتابية موجود: الله لم يراه أحد
1: قط,
0: لكن لأن قد رأينا الآب في مين؟
1: الابن.
0: في الابن. ده شيء مهم جدا نحب كل, يا ريت يعني. رئيس الكهنة طرح سؤال على على المسيح, وما قال له: أنت المسيح ابن المبارك, يعني ابن الله. أجاب يسوع بكل جراءة: هو أنت ابن الله؟ قال له: أنا هو.
1: أنا هو.
0: كان بواضح جدا, وده رد برضك على المشككين. هو قال أهو, رد على رئيس الكهنة. يعني وكان رئيس الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا طبعا في دماغهم انتظارين المسيحية المسيح القادم اللي هو سيكون الله. رد طبعا كتير قوي. طبعا لما قال أنا هو, قال له: لا, ده بيجدف على مين؟
1: على
0: الله. ولابد أنه هو مستوجب فيه الحكم اللي هو الموت. شهادة المسيح عن ألوهيته صادقة جدا. أما أقول الرب قال كده, يبقى ليكن كل إنسان كاذب,
1: والمسيح الله صادق,
0: والمسيح أو الله المتجسد إيه؟
1: صادق.
0: وعلينا أن احنا نأتي إليه ساجدين خاضعين.
1: نعم.
0: نقبل ما قاله.
1: صحيح.
0: وهو بالآيات دي واضحة. في شواهد كتير عندي أخ جوزيف تشهد عن ألوهيته, ومحتاج أسرد حتى بعض الشواهد. مثلا في الإرسالية العظمى متى 28: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم, ده الرب قال بقى, الرب اللي قال
1: الآب والابن والروح القدس.
0: هنا بيعلن ألوهيته من خلال الوصية العظمى. والذي قال هذه الوصية العظمى مين؟ هو الرب يسوع نفسه. يعني مش بولس. ساعات المشككين يقول لك: لا, سيبك من الآية, ده بولس اللي قال عظيم هو سر التقوى, الله ظهر في الجسد. لا, احنا عايزين شهادة من اللي قال الرب اهو, وصية عظمى. ولما قال أنا والأب واحد, ولما سأله رئيس الكهنة وقال له: وانت ابن الله؟ قال له: أنا هو. فهنا آيات كتير جدا تثبت أن المسيح قال عن نفسه أنا هو, منها في متى 28 ويوحنا 5:23 و10:32 زي ما قلناها من شوية, ويوحنا وعدد 33 ويوحنا 19 عدد 7. كل الشواهد دي تثبت ألوهية المسيح. ولو عندي, لو في وقت كنا طلعنا كل شواهد وقرناها
1: كتير جدا.
0: بس دي رد باختصار شديد على المشككين في ألوهية المسيح.
1: طيب ايه الصفات الالهيه

0: هي المنسوبة للسيد المسيح.
1: في صفات كتير على قد ما نقدر في وقت الحلقة نتكلم. أولا الصفات الإلهية، أول حاجة نتكلم القداسة. يقول عنه كاتب العبرانيين لأنه كما يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا. مين ده؟ يقصد بيه المسيح. إيه صفته؟ قدوس بلا شر. قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات.
0: تمام،
1: يبقى القداسة دي صفة إلهية.
0: حلو.
1: طب والبشر كلهم حتى بما فيهم الأنبياء الجميع زاغ وفسد وعوزهم
0: مجد الله،
1: ليس من يعمل صلاحا
0: ولا واحد،
1: ولا واحد من كل البشر.
0: تمام،
1: لكن الكلام ده ما يتطبقش على المسيح.
0: لا،
1: يبقى نمرة واحد القداسة. وهو اللي وقف بكل جراءة قدام الذين أمسكوا المرأة في ذات الفعل.
0: أيوه.
1: وجابوه عنده وبدأ يعني يقول لهم، يعني إذا كان حد ما فليرجمها أولا بحجر. يعني إذا كان منكم بلا
0: خطية
1: فليرجمها أولا بحجر.
0: نعم.
1: فجي بقى بعدها حب هم يبصوا له، فقال لهم من منكم يبكتني على خطية؟ حد يمسك عليها حاجة؟
0: ولا خطية واحدة
1: ولا أي حاجة. فكله إيه؟ سرسب. قيل عنه الرسول بولس أيضا لأنه جعل الذي لم يعرف
0: خطية
1: شهادة وقع. شهادة يعني إذن لم يعرف خطية، خطية لأجلنا. ليه؟ لنسير نحن بر الله فيه. يعني إحنا فيه هو.
0: نعم.
1: يعني احنا مستحقش، احنا اموات بالذنوب والخطايا، احنا ضللنا، كل واحد مال الى طريقه. احنا يعني امور كتير قوي غير قديسين، لكن هو الواحد القدوس، مش قديس، القدوس،
0: قدوس منزه عن الخطا،
1: منزه عن الخطيه.
0: نعم،
1: ومنزه في كل شيء. فعشان كده نمره واحد لما نتكلم عن الصفات يبقى أيوة. ايه القداسه،
0: قداسه اول حاجه.
1: نمره اثنين سرمدي زي ما اتكلمنا، والآية اللي في أشعياء 9:6
0: أيوة.
1: يخبرنا أيضا ميخا إنما سيولد المسيح الطفل بيت لحم. وأما أنت يا بيت لحم أفراطة.
0: أيوة.
1: وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك
0: يخرج
1: لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل. ومخارجه من إمتى؟
0: منذ
1: القديم،
0: قديم.
1: منذ أيام
0: قدم
1: الأزل،
0: أو الأزل
1: يعني هو ايام القديم ومنذ ايام ايه؟
0: الازل.
1: اذا المسيح له كل المجد، ازلي
0: ابدي
1: ابدي.
0: نعم.
1: ايضا بسرعه كلي القدره.
0: ايوه،
1: كلي
0: القدره.
1: الرب يسوع نفسه هو الذي اعطى الارساليه العظمى. ولما قبل ما يقولها قال دفع الي
0: كل سلطان،
1: كل سلطان. ده مهم جدا نعرفه. ايضا رابع حاجه كلي المعرفه. آيات كتير قوي قدامي لما مثلا بيقول عنه في متى 9 فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم.
0: نعم.
1: عارف اللي قدامه بيفكر إزاي.
0: أيوة.
1: ده دليل واضح إن هو كلي المعرفة. أيضا كلي الحضور. الله لم يراه أحد قط.
0: أيوة طبعا.
1: كلام ده في يوحنا 1:18، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو
0: خبر.
1: ما فيش أي كلام فيها.
0: نعم.
1: والكلام ده قاله لنقدموس، قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو
0: في السماء.
1: نعم. تبقى لحضرتك أيضا عنده القدرة على غفران الخطايا. ده في أحد الصفات العظيمة،
0: الألوهية
1: المسيح طبعا.
0: لما
1: إدى للمفلوج، أنا أذكر واحد، لكن معظم المعجزات إدى أعطاهم بغفران الخطايا. أعطى المفلوج قال له كده قم أحمل سريرك وامشي، بس قبلها قال له مغفورة لك إيه خطاياك، والكلام ده في مرقس 2:5. أيضا المسيح له كل السجود. من يستحق العبادة وعبادة أي شخص دون الله؟ هو أي حد تاني يعني اللي يعبد حد تاني غير المسيح والله هو عابد أوثان. لكن الحقيقة لابد أن نحن

0: يقول عنه الرسول بولس في فيلبي تكسو باسم يسوع
1: كل
0: ركبة كل ركبة. أيضا ثبات وعدم تغيره، يعني الرب دايما كان أمس واليوم
1: وإلى الأبد
0: الأبد لم يتغير.
1: جناب الأسيس بطرس، ما هي عواقب الإنسان اللي يرفض ألوهية أو ينكر ألوهية السيد المسيح؟
0: اللي بينكر ألوهية شخص المسيح دي مسألة تخصه هو، لكن مش تخص فكر الصحيح للمسيح أو تعليم المسيح أو ألوهية المسيح. الخطر إن أنت عايز تنكر لاهوته، ده يخصك، لكن ما تقعدش بقى تنادي وتعادي شخص ألوهية المسيح، لأن ديت ليها عواقب وخيمة على حياتك وعلى حياة من يمشي وراءك بهذا الفكر. غالبا يؤدي إنكار ألوهية المسيح إلى إنكار كل ما هو فائق للطبيعة
1: طبعا،
0: يعني معنى أصح بالطبع. هنا بيلغي ميلاد المسيح، وميلاد ده عذراوي، يبقى معناه قيامته بالجسد، القيم الأخلاقية اللي هو حطها، الإيمان المسيحي. وأيضا فوق الخطر ده كله، أنت هنا بترتكب خطية لا تغتفر، اللي هي التجديف على الروح القدس. الكتاب المقدس بنؤمن إن هو كتبه ناس الله
1: المسوقين.
0: القديسون مسوقين
1: من الروح القدس،
0: من الروح القدس. لما يكتب عن المسيح إن هو الأزلي الأبدي، إذا أنت هنا بتجدف، لأنك أنت لا تؤمن بما كتبه الروح القدس والوحي الكتابي.
1: تمام،
0: ووضح الكتاب. فلازم تؤمن بما قال الرسول بولس لهم سورة التقوى، لكن منكرون إيه قوتها. عشان كده فقال لتيموثاوس، الناس دول اللي هم بيحاولوا يظهروا انهم ناس كويسين وينكروا لاهوت المسيح، يقول له كده ايه، فاعرض عن هؤلاء.
1: تمام،
0: مين هؤلاء دول؟ الذين لا يؤمنون بلاهوت المسيح، لان عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وانا اقول للافاضل الذين يؤمنون بالوهيه المسيح، اعرض عن هؤلاء، ده سيبهم، مالكش دعوه بيهم، يعني ما تاخدش حتى معاهم في ايه، في جدال. اعلن الحق الكتابي، واكيد الرب ليه طريقه في علاج هذا الامر، زي ما الرسول بولس وصى تيموثاوس وقال له اعرض عن هؤلاء.
1: اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر جناب الدكتور قس بطرس فلتوس على المعلومات الغزيره اللي الرب وضعها على قلبه يقولها لنا. الوهيه المسيح ده موضوع مهم جدا احبائي. الرب يسوع ثبت الوهيته في الكتاب المقدس في مناطق كتيره جدا في الكتاب المقدس، واللي ينكر الوهيه المسيح ليه عواقب، زي اللي بينكر الروح القدس لا تغفر له خطاياه. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي انا استفدتها النهارده هي صفات الرب يسوع او الصفات المنسوبه لالوهيه الرب يسوع المسيح، انه كليه القدره، كليه المعرفه، كليه القداسه، كليه الحكمه. فتعلمنا كتير، الرب يدينا نعمه ان احنا لا ننكر الوهيه الرب يسوع المسيح. الى لقاء اخر في حلقه جديده من حلقات البرنامج او برنامجكم المسيحيه حياه، والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع مع بعض سلسلة حياة تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر، نشوف كرازتهم ونشوف استشهادهم ونشوف أيضا ما ذكر عنهم في الإنجيل بمناسبة فترة صوم الرسل اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على

بعض الآخر من تلاميذ السيد المسيح، وأول واحد هنبتدي به هو القديس تداؤس الرسول. كلمة تداؤس هي كلمة أرامية غالبا معناها قلب، غالبا معناها قلب. وبصراحة اسمه جميل جدا، لأن السيد المسيح اختار تلاميذ كتير، ولكن من الحاجات المهمة للإنسان اللي السيد المسيح يتخذ له تلميذ أن يكون قلب هذا الإنسان مستعد لقبول السيد المسيح ومستعد للخدمة. ذكر القديس متى في إنجيله الإصحاح العاشر والآية رقم 3 وقال عنه لباؤس الملقب تداؤس، وفي أعمال 1 وفي لوقا 6 استبدل اسمه، بدل ما يقولوا لباؤس أو تداؤس قالوا يهوذا أخو يعقوب. يبقى إذن لو جمعنا كل الأناجيل دي أو كل الشواهد دي تدلنا على حاجة، إن تداؤس هو هو لباؤس، هو هو يهوذا أخو يعقوب، اللي هو بنقول عنه يعقوب الصغير أو يعقوب ابن حلفة. هما الاثنين كانوا إخواته من تلاميذ السيد المسيح، وكان في صلة قرابة ما بينهم وبين السيد المسيح. صلة القرابة دي جت منين؟ هما الاثنين كانوا أبناء حلفة، وكان أمهم اسمها مريم، ومريم دي كانت أخت الست العذراء الصغيرة. فاحنا عارفين كويس أن حنة ويواقيم بعد ما كان اتأخر عليهم أن هم يرزقوا بأطفال، يعني نذرت القديسة حنة أن أول طفلة هتجيلها هتندرها للدير، هتندرها للهيكل، وكانت هي القديسة العذراء مريم، وفعلا أودعتها في الهيكل. وبعد كده ربنا علشان حب أنه يعوضها أو يعني يديها هدية في مقابل الهدية اللي هي ادتها له، فأمرح رزقهم بطفلة أخرى سمتها برضو مريم على اسم البنت الأولانية اللي هي على اسم العذراء مريم. ومريم دي كبرت واتجوزت من حلفة وخلفت منه 4 أولاد. الأربع أولاد دول هم تداؤس ويعقوب ويوسي وسمعان. ذكر الموضوع ده ونلاقيه في إنجيل مرقس الإصحاح السادس وآية 3، وبرضه في متى 13 آية 55. أما اليهود لما تعجبوا من المعجزات وكرازة السيد المسيح اللي كان كلها قوة وشجاعة، أمستغربوا وقالوا أليس هذا هو ابن النجار وابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ طبعا هنا ما بيقولوا أخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان ما يعنوش بها الأخوة بالمفهوم اللي احنا نفهمه الأيام دي، ولكن كانوا دايما يطلقوا على أبناء العم أو أبناء الخال أو الخالة بلقب الأخ، لأن كلمة أخ دي هي الكلمة اللي كانت تستخدم في اللغة العبرية لأي حد في ما بيناتهم صلة دم أو صلة قرابة. والموضوع ده يوضح مثلا في قصة إبراهيم ولوط. فاحنا عارفين أن لوط كان ابن أخو إبراهيم، ولكن الإنجيل كان يلقب لوط بأنه أخو إبراهيم، ولو احنا عارفين أنه ابن أخو، ولكن اللغة العبرية كانت يعني تعجز عن إيضاح الموضوع ده. ولكن احنا عارفين ان القديس تداؤس واخواته يعقوب ويهوذا ويوسي وسمعان كلهم كانوا ابناء خالة السيد المسيح. ذكر الانجيل عنه انجيل يوحنا الاصحاح 14 انه اما السيد المسيح كان بيكلمهم وبيقول للتلاميذ في العشاء الاخير بعد قليل لا يراني العالم ايضا واما انتم فتروني، في يوحنا 14 وفي آية رقم 19. رد عليه يهوذا ليس الإسخريوطي اللي هو القديس تداؤس وقال يا سيد ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ ولكن السيد المسيح وقتها كان برضو بيهيئ التلاميذ لحلول الروح القدس، وكان عاوز يقول لهم إن مش أي واحد يقدر يعرفني غير الإنسان اللي نال موهبة الروح القدس. ليس أحد يستطيع أن يقول أن المسيح هو رب إلا بالروح القدس. فطبعا السيد المسيح قال بعد قليل لا يراني العالم أيضا وأما أن

أنتم فطروني، لأن أنت هتكون عندكم موهبة الروح القدس اللي تقدر تفتح بصيرتكم الروحية وتقدروا تشوفوني بعين الإيمان. أيضا القديس تداؤس اللي هو يهوذا، ليس الإسخريوطي طبعا، هو كاتب أحد الرسائل في العهد الجديد، وهي رسالة يهوذا اللي بيبتديها في أول إصحاح وأول آية، يقول فيها: يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. والحاجة الحلوة في مقدمة رسالته أن احنا نلاقي أن افتخار سبب افتخار هذا القديس ليس في صلة قرابته بالسيد المسيح، أن هو ابن خالة السيد المسيح، ولكن في أنه عبد ليسوع المسيح. فيبتدي الإصحاح بتاعه ويقول: يهوذا عبد يسوع المسيح. على حسب كتابات يوسابيوس القيصري اللي هو أحد كبار مؤرخين الكنيسة، يقول أن بعد ما أهاج هيرودس الملك هيرودس أكريبا الاضطهاد على المسيحيين وقتل القديس يعقوب الكبير اللي هو يعقوب ابن زبدي، خرج الرسل التلاميذ إلى أنحاء المسكونة علشان يبشروا فيها، وجت قرعة هذا القديس أنه يبشر في عموم فلسطين وسوريا وفي بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق وفي ليبيا وفي أرمينيا. وغالبا أكترية رحلاته التبشيرية كان أخذ معاه أحد أصدقائه اللي كان أيضا تلميذ للسيد المسيح، وهو القديس سمعان القناوي. آخر محطة لكرازتهم كانت في بلاد فارس، ويقال أن القديس تداؤس أسلوب استشهاده كان أنه قطعت رأسه بالفأس. علشان كده نلاقي أن في الأيقونات أو اللوحات الفنية لهذا القديس دايما نشوف أنه هو شايل فأس على إيده. حاجات كثيرة نقدر نتعلمها من هذا القديس، وطبعا أولهم هو الاتضاع، لأن مقدمة رسالته زي ما ذكرت لكم إنها مليانة بالاتضاع، إن هو بيجد الفخر في كونه عبد للسيد المسيح وليس في قرابته الجسدية. تاني تلميذ نتكلم عليه النهاردة هو القديس يعقوب ابن حلفة اللي هو أخو تداؤس. وكلمة يعقوب زي ما فسرناها برضو ما اتكلمنا على القديس يعقوب ابن زبدي، قلنا معناها الذي يمسك بالعقب، واحنا عارفين ان برضو يعقوب ابو الاسباط اللي هو كان التوأم بتاع عيسو برضو سمي بيعقوب، لانه اما اتولد وهو كان ماسك في عقب الرجلين، يعني رجلين اخوه اللي هو عيسو. بنسميه بيعقوب الصغير علشان نميزه عن يعقوب الكبير اللي هو ابن زبدي. وزي ما قلت لكم ان اسم ابوه حلفة واسم امه مريم. وطبعا بس مش مجرد قرابتهم الجسدية هو تداؤس اخوه السيد المسيح اللي كانت سبب قداستهم، ولكن ايضا السبب الاخر هو النشأة السليمة الجميلة اللي طلعوا عليها. يعني يقال عن القديسة مريم أم يعقوب ابن حلفة وتداؤس ويوسف سمعان إنها كانت من النساء اللي بتخدم السيد المسيح، وذكر في متى 27 الآية 55 و56 بيقول: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. وكل هؤلاء النساء كانت نساء قديسات بيخدموا السيد المسيح، هم اللي كانوا بيتبعوه، هم اللي وقفوا عند الصليب، وهم أيضا اللي ذهبوا لقبره يوم القيامة علشان يكفنوا جسد السيد المسيح بالأطياب والحنوط اللي كانوا واخدينه. فطبعا النشأة اللي طلع عليها القديس يعقوب والقديس تداؤس أثرت فيهم تأثير جميل جدا. أما بالنسبة عن ما ذكر عنه في الإنجيل، فإحنا نقدر نقول إن أصبح القديس يعقوب ابن حلفة
هو الأسقف على أور

أورشليم بعد صعود السيد المسيح، وفي شواهد كتير في الإنجيل تدلنا أن هو كان رأس الكنيسة في هذا الوقت. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي ذكرت، احنا عارفين أما الملك هيرودس كان أخذ بطرس الرسول ورماه في السجن بعد ما قتل يعقوب ابن زبدي، عشان كان عاوز برضو أنه يموته، وظهر الملاك للقديس بطرس وهو نايم في السجن وأيقظه وفتح له باب السجن وأخرجه إلى الدهليز. ويقول الإنجيل بعد كده أن بطرس راح لبيت مريم أم القديس ماري مرقس، حيث كان الإخوة مجتمعين للصلاة، وقرع على الباب، وبعد كده لما فتحوا له واطمنوا عليه وشافوا أن القديس بطرس طلع من السجن، قام قال لهم بطرس الرسول: أخبره يعقوب والإخوة بهذا. نلاقي الآية دي في أعمال 12-17. وكون أن بطرس يميز يعقوب عن بقية الإخوة، دي في حد ذاتها تورينا أن القديس يعقوب كان له منزلة خاصة أو رتبة خاصة في الكنيسة في هذا الوقت. وبرضه يتضح أن هو صار أسقف على أورشليم، لأن مجمع أورشليم اللي عقد واللي كتب الإنجيل عنه في سفر الأعمال أصحاح 15 بخصوص تهود الأمميين اللي كانوا بينضموا للإيمان، اللي كان بيرأس هذا المجمع واللي قاد الكلام في المجمع دون هو القديس يعقوب الصغير، القديس يعقوب ابن حلفة، وهو اللي أشار على التلاميذ وعلى القديسين أن لا يثقل على الأمم أو الأمميين أن يختتنوا، ولكن يكتفي أن هم يبتعدوا عن الزنا والمخنوق وما ذبح للأوثان. برضو ذكر بولس الرسول أنه أما صعد لأورشليم بعد 14 سنة من كراسته علشان يعرض الإنجيل اللي كان بيبشر فيه في المسكونة كلها، عرض الإنجيل دون بيقول على ثلاث أشخاص، والثلاث أشخاص دول قال يعقوب وصفا ويوحنا، صفا اللي هو بطرس طبعا، وبعد كده كمل بولس الرسول وقال عنهم المعتبرون أو المعتبرون أنهم أعمدة. نلاقي الموضوع دون مذكور في غلاطية 2 والآية رقم 9. وطبعا لما بولس الرسول عرض إنجيله على يعقوب وبطرس ويوحنا، أعطوا له هو وبرنابة يمين الشركة علشان يستمروا بعد كده في الكرازة بتاعتهم. القديس يعقوب أيضا ابن حلفة هو كاتب رسالة يعقوب، وهي إحدى رسائل الكاثوليكون الموجودة في العهد الجديد، وهي أكشلي بالفعل أول رسالة من رسائل الكاثوليكون، وهي رسالة جميلة جدا، وكثير من الناس بيقولوا عنها إنها أكتر رسالة من رسائل العهد الجديد عملية، إنها رسالة عملية وبتعطي نصائح مهمة وبسيطة جدا عن الحياة المسيحية. برضو بيبتدي القديس يعقوب رسالته وبيقول فيها: يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات في يعقوب 1:1. وبرضو نلاحظ أنه بيستخدم تقريبا نفس الأسلوب اللي استخدمه تداؤس أو يهوذا أخوه في بداية رسالته، وأيضا أنه هو مش بيفتخر بقربته الجسدية بالسيد المسيح، ولكن سبب افتخاره الحقيقي هو أنه عبد لله وللرب يسوع المسيح. كرز القديس يعقوب ابن حلفة أو اتركزت كرزته في أورشليم بالتحديد، وكان دايما بيخش في هيكل اليهود وبيجاهر بإيمان وبالسيد المسيح، وكان دايما ما يعترف أمامهم جهرا بقيامة السيد المسيح، مما كان بيثير غضب وهياج اليهود عليه كتير جدا. وعرفنا برضو عن القديس يعقوب ابن حلفة هذا أنه كان كثير العبادة وكان كثير الركوع، ويقال عنه أنه من كثرة ركوعه أصبحت ركبه عاملة زي خف الجمل، بقيت خشنة كده جدا من كتر ما كان بيسجد وكان بيقدم صلاة كثيرة. أما عن استشهاده، ففي مرة من المرات لما دخل الهيكل وقف يجاهر قدام اليهود بإيمانه بالسيد المسيح، حقدوا عليه وأخذوه إلى

كلوديوس اللي هو كان نائب ملك روميا في الوقت دون، وقالوا له ان الانسان دون بيبشر بملك اخر غير قيصر، قيصر، وبيحد الناس ان هم يتبعوه، وبيحرضهم ايضا ان هم ما يدفعوش الجزية للمملكة الرومانية. فوقتها امر نائب الملك بان هم يرجموه بالحجارة. ولكن في برضو بعض الكنائس بتقول ان هو استشهد نشرا بالمنشار، وعلشان كده في بعض اللوحات الفنية للقديس يعقوب ابن حلفة نشوفه برضو ماسك في ايده منشار، اللي بيقول البعض ان هي دي كانت الوسيلة او الأداة اللي استخدموها في استشهاده. حاجات كتير نقدر نتعلمها من القديس يعقوب ابن حلفة، ولكن النقطة اللي نحب نركز عليها دلوقتي هي مجاهرته بالسيد المسيح، من رغم من انه كان نقدر نقول في اكتر مكان ممكن حياته تهدد فيه، لانه كان في وسط اليهود اللي صلبوا ربه ومخلصه، وكان في وسط اليهود اللي قبليه بكم سنة بسيطة كانوا قتلوا ايضا بعض الروس او بعض القديسين الاخر، زي مثلا شماس استفانوس. فاحنا عارفين ان شماس استفانوس اليهود برضو كانوا اجتمعوا عليه ورجموه، ولكنه لم يبالي بكل هذا التهديد من اجل محبته للسيد المسيح، وكان بيقف دايما وبيجاهر قدامهم. الحاجة التانية اللي نقدر نتعلمها منه هي كثرة العبادة والسجود امام الله. وافتكر بخصوص الموضوع ده الترنيمة الحلوة اللي دايما كنا بنقولها: لما أكون تعبان أروح لمين غيرك، أنت اللي تريحني يا يسوع أركع وأصلي لك. فالإنسان دايما أما يركع قدام ربنا أكيد ربنا بينظر إلى مزلته، أكيد ربنا ينظر إلى صلاته، وأكيد دايما ربنا بينصره على أعدائه، بينصره على التجارب اللي بيمر بيها. ثالث تلميذ نتكلم عليها النهاردة هو توما، وبتحتفل به الكنيسة في يوم 26 بشنس. وكلمة توما احنا عارفين معناها التوأم. يقال عنه انه كان من مدينة الجليل، ولكن الحاجة الغريبة شوية ان متى ومرقس ولوقا في اناجيلهم لم يذكروا عنه اي شيء سوى اسمه فقط، ولكن الوحيد اللي حكى لنا كل القصص بتاع توما اللي احنا نعرفها هو القديس يوحنا في انجيله. فنتكلم على توما من خلال انجيل يوحنا. اول حاجه ذكرت عن توما في انجيل يوحنا ان اما لعازر اللي هو كان حبيب السيد المسيح مات، والسيد المسيح قال انه هيذهب علشان يشفيه او يقيمه. فطبعا احنا عارفين ان التلاميذ وقتها كلها اتعرضوا له، لان كان اليهود يريدون ان يقتلوه، وكانوا بيتبعوا السيد المسيح في كل مكان. ولكن قدام الاصرار بتاع السيد المسيح انه لازم يذهب علشان يشوف لعازر حبيبه، قام توما بكل غيره وبكل محبه للسيد المسيح قال: لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه، لنذهب نحن ايضا لكي نموت معه. محبة حقيقية، الإنسان اللي بيحب يروح مع حبيبه مطرح ما يكون. الموضوع ده يفكرني شوية بالأصدقاء والأحباء اللي دايما يعني مش ممكن يفرقهم عن بعض ولا حتى حد السيف. أيضا ذكر عن القديس توما أنه في العشاء الأخير لما السيد المسيح قال للتلاميذ: تعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، فيقول توما: يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ذكرت هذه في يوحنا 14 آية 4 و6. برضو عرفنا عن القديس توما انه ما كانش حاضر مع التلاميذ يوم قيامة السيد المسيح. فاحنا عارفين ان السيد المسيح
أنفع.

في هذا اليوم أو في مساء هذا اليوم ظهر للتلاميذ في العلية اللي كانوا مجتمعين فيها وما كانش توما في وسطهم. وبعد كده لما التلاميذ بشروا توما بأن السيد المسيح قام وظهر لهم، شك ورد عليهم وقال: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن، في يوحنا 25. وبالفعل السيد المسيح علشان يعني يأكد لنا حقيقة القيامة، وعلشان برضو ما يسمحش لتلميذه توما أنه يستمر في هذا الشك، ظهر بالفعل السيد المسيح للتلاميذ كلهم وهم مجتمعون، وكان من بينهم توما بعدها بثمان أيام، ووبخه على عدم إيمانه وقال له: هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. طبعا أول ما قال كده أم على طول توما شعر بالخجل ورد عليه وقال له: يا ربي وإلهي. فرد عليه السيد المسيح وقال له: لأنك رأيتني يا توما أمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. في التقليد الكنسي ذكرت حاجات كتيرة قوي عن القديس توما. أول حاجة نحب نقولها إن هو كان أول من بشر في الهند، ولما راح الهند اشتغل كعبد عند واحد كان اسمه لوقيوس. لوقيوس كان أحد أصدقاء الملك، ومن خلال عمله عند لوقيوس خلاه هو وزوجته يؤمنوا بالسيد المسيح، وعمل معجزات كثيرة هو في بلاد الهند، من ضمنها إن كان البحر قذف شجرة كبيرة جدا على الشط، الناس كلهم عجزوا عن إن هم يشيلوها. فراح القديس توما طلب من الملك إذا سمح له إنه يشيل الشجرة دي من المية ياخد الخشب بتاعها ويبني بيه كنيسة. فسمح له فعلا الملك بكده، وأخذ القديس توما الشجرة دي واستعمل خشبها إنه بنى كنيسة. وبعد كده رسم أسقف للهند ورسم كهنة واستمر في كراسته هناك. أثناء كراسته هو في الهند حصلت نياحة السيدة العذراء مريم، وما كانش وقتها القديس توما حاضر نياحتها، ولكن أول ما سمع بالخبر رجع لأورشليم وهو راكب على سحابة. ويقول لنا السنكسار في معجزة صعود جسد العذراء مريم في يوم 16 مصر، إن توما وهو راجع على السحابة من الهند شاف الملائكة وهم صاعدين بجسد العذراء، فقال له واحد من الملائكة: اسرع وقبل الجسد الطاهر الذي للقديسة العذراء مريم. وفعلا جري توما وقبل جسدها، ولكن أما راح للتلاميذ عمل عليهم حيلة، والحيلة دي إنه راح قال لهم: أنتوا عارفين إن أنا شكاك وأنا مش هآمن إن العذراء ماتت غير ما تاخدوني وتوروني القبر بتاعها. وفعلا أخذوه عشان يوروه القبر، ولما فتحوا القبر ولم يجدوا جسد السيدة العذراء قال لهم توما إن وأنا فعلا راجع من الهند على السحابة شفت جسدها وهو صاعد إلى السماء وأخذت منه البركة. بعد كده رجع تاني القديس توما إلى بلاد الهند واستمر في كراسته هناك، ولكن حقد عليه كهنة الأوثان اللي بعد فترة من الزمن مسكوه وأوثقوه وبعد كده قتلوه، ويقال إن كان استشهاده عن إن هم رموه بالرماح، يعني ربطوه في شجرة أو حاجة وبعد كده رموه بالرماح إلى أن نال إكليل الشهادة. وعلشان كده في كثير من الأعمال الفنية يصور لنا أيضا القديس توما وهو ماسك الرمح في إيده. حاجات كتيرة قوي نقدر نتعلمها منه. أول حاجة نتعلمها منه هو المحبة والغيرة، إن هو كان غيور على السيد المسيح وقال نروح علشان نموت معاه. ولكن حاجة تانية برضه نقدر نتعلمها منه هو إزاي إن قدر يغير نفسه من إنه يكون إنسان شكاك ومن إنه يكون إنسان غير مؤمن، لأنه بعد كده أصبح إنسان بيكرز بالمسيحية في بلاد كان عبادة الأوثان متفشية فيها لدرجة فظيعة جدا. ربنا يدينا إن احنا نتعلم من أبائنا التلاميذ والرسل دايما، وناخد منهم أمثلة تساعدنا في حياتنا، لأن زي ما قلنا قبل كده إن مفيش أجمل منهم مثال
نقدر نقتل

به انه يكون لنا قدوه، ليس بس في الخدمه وفي الكرازه وفي العمل الرعوي، ولكن ايضا في حياتنا المسيحيه. لالهنا المجد دائما ابديا، امين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، فيه نقدم شرحا لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد القديم إلى سفر التكوين إلى أصحاحي 25 و 26. لو أول مرة بتشوفنا وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. لو عايز تبعت لنا أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا على الإيميل info@كلكتاب.com أو كلمنا على أرقام التليفونات اللي تظهر أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، وصولنا إلى أصحاح 25 و26 مرحلة جديدة هنشوف في موت إبراهيم في 25، فياريت تديني فكرة عن هذه الأفكار اللي موجودة في 25 و26.
1: يعني احنا بنشوف في أصحاح 25 بداية ارتباط إبراهيم بقطورة بعد موت سارة، ثم موت إبراهيم نفسه، وبعد كده هيكلمنا عن بنو إسماعيل، وفي الآخر هيكلمنا عن مولد يعقوب وعيسو من رفقة.
0: تمام، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد وليكن من 1-6، وهرجع لحضرتك بسؤال بارتباط بإبراهيم بقطورة. وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان أشوريما ولطشيما ولأوميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السرار اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. أخ يوسف، اديني فكرة عن قطورة وارتباط إبراهيم بقطورة تاريخيا وتدبيريا في الأعداد دي من 1-6.
1: يعني نقدر نشوف أن إبراهيم باعتباره أبو المؤمنين جميعا ليه نسل ثلاثي، نسل من هاجر وده جه في الأول، ونسل من إسحاق ده جه بعد كده، ونسل من قطورة وده جه ثالثا وأخيرا. بشوف أن ربنا وعد إبراهيم ونسله بنسل ثلاثي، نجوم السماء، رمل البحر، وتراب الأرض. وأعتقد أن ده مش مجرد تسميات، مجرد كده تلاعب بالألفاظ، لكن نجوم السماء يحدثنا عن النسل السماوي، تراب الأرض يحدثنا عن النسل الأرضي، الرمل الذي على شاطئ البحر يمثل الأمم، والترتيب جميل. فالنسل الجسدي الأرضي جاء أولا اللي هم اليهود، ثم بعد ذلك جاء النسل السماوي اللي هم الكنيسة، وأخيرا بعد ارتباط المسيح بالكنيسة زي ما شفنا في آخر الأصحاح اللي فات، نلاقي هنا نسل قطورة الذين يمثلون الأمم، ولا سيما كما نقرأ في مثلا رؤيا أصحاح 7 لما يقول لنا جمع لم يستطع أحد أن يعده من جميع القبائل والشعوب والأمم والألسنة، هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الحمل. يبقى إذن عندنا نسل ثلاثي، نجوم السماء النسل اللي هو الكنيسة النسل السماوي، وتراب الأرض النسل الأرضي اليهود، ثم الرمل الذي على شاطئ البحر الأمم في الملك الألفي.
0: نقدر نروح لدائرة الملكوت في الملك الألفي، دائرة أيوة. ملكوت الآب فيها نجوم السماء،
1: صحيح،
0: ونقدر نشوف على الأرض الإخوة الأصاغر، أيوة. اللي جم من الضيقة العظيمة، تمام. ومعهم الخراف اللي هم الأمم اللي جم من الضيقة العظيمة، تمام. أيضا دخلوا إلى بركات الملك الألفي في ملكوت المسيح. فالموجودين على الأرض إن كانوا تراب الأرض وإن كانوا الرمل الكثير الذي على شاطئ البحر، دول الناحية الأرضية، نجوم السماء الناحية السماوية،
1: تمام. يعني برضو تلاقي أن التقسيم الثلاثي ده بنشوفه لما الرسول بولس يقول كونوا بلا عثرة لليهود واليونانيين ولكنيسة الله، ففي يهود وفي أمم اللي هم اليونانيين، وكمان في فريق ثالث اللي هو كنيسة الله.
0: ده عرفنا من خلاله النظرة التدبيرية.
1: أيوة.
0: وده ترتيب كان لازم يجي بعد ارتباط إسحاق برفقة.
1: تمام.
0: لكن عايز أخد تعليم عن مجد المسيح لما بيقول أنه إبراهيم أعطى في عدد 5 أعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. وبعد كده بيقول لنا أن صرف أولاد قطورة شرقا. يعني المكان فضل إسحاق فقط. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني بشوف فيها ما جاء مثلا في عبرانيين 1 لما يقول ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء. فالمسيح هو الوارث لكل شيء بحسب تعليم عبرانيين 1 وبحسب رؤية 21 من يغلب المؤمن التقي اللي هم أنا وإنت بنعمة الرب وكل المشاهدين المؤمنين الأتقياء من يغلب يرث كل شيء هنورث مع المسيح لأننا ورثة الله ووارثون مع المسيح.
0: تمام. بدءا من عدد 7 أتت النهاية. يقول لنا الكتاب وهذه أيام سنية حياة

0: إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه.
1: نعم.
0: كلمات القصيرة دي اللي اتقالت عن إبراهيم كل كلمة فيها عايزة تتفك، فعايزين نعرف حياة إبراهيم انتهت أتت النهاية، لكن بدأ يقول لنا سنه كان كام وشكله هو بيموت كان شكله إيه، الشيبة وشبعان أيام، كلمنا عن نهاية إبراهيم يا أخي يوسف.
1: يعني مات عنده 175 سنة، أول عمر نقراه لإبراهيم في تكوين 12 كان عنده 75 سنة، عاش مع الله 100 سنة. ويا لروعة السير مع الله بالنسبة لإبراهيم. والرب كان أشار إلى موته في تكوين 15 الآية 15 لما يقول له وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. كانت سبقته زوجته العزيزة الأميرة سارة، لكن أيضا جاء ميعاده هو لكي ينضم إلى قومه. وزي ما المسيح قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن الله ليس إله أموات بل إله أحياء، لأن جميعهم أحياء عنده. ولما الرب تكلم عن الفردوس قبل أن يعلن هذا الاسم اعتبر أن الفردوس هو حض إبراهيم، مات المسكين وحملته الملائكة إلى حض إبراهيم مكان العزاء. هذا هو بطل الإيمان الذي نودعه في هذا الأصحاح.
0: تمام، هسا اسمحك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عنده سؤال في عدد 11 بيقول: وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، هل كان بركة إسحاق دي مرتبطة بموت إبراهيم ولا كان هيتبارك طبيعي؟
1: تفضل أخي يوسف.
2: في الحقيقة قامت إبراهيم ما حدش يقدر يوصل لها، ولا حتى إسحاق ابنه، لكن البطل العملاق رقد وانضم إلى قومه. فهل الله حتى على مستوى أقل من إبراهيم مستعد أن يواصل المسيرة مع عائلة إبراهيم؟ الإجابة نعم، فلقد قال الله قبل ذلك: لأني عرفت إبراهيم لكي يوصي بنيه وبيته من بعده، لكي يأتي لإبراهيم كل ما تكلم به الرب. يبقى إذن الرب بيواصل ما بدأه مع إبراهيم عندما بارك إسحاق كما بارك إبراهيم قبل ذلك.
1: وإحنا الحقيقة بنشجع حبايبنا المشاهدين، إن كان هناك أباء أتقياء تركوا الأرض رقدوا ولهم أولاد، عايزين نقول لأولادهم كنت في الإيمان، فهناك بركات مخزونة للأجيال.
3: صحيح.
1: كل الأباء الأتقياء اللي كانوا بيخافوا ربنا وتركوا الأرض، عيالهم لهم بركة مخزونة عند الرب.
3: صحيح.
1: فبارك الرب إسحاق بعد موت إبراهيم.
3: صحيح.
1: مش هيسيبهم أبدا.
3: لا.
1: ولا يتخلى عنهم أبدا. بدءا من عدد 12: وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم. هل بدأ بإسماعيل لأن يعني إسماعيل الأكبر؟ هل بدأ بإسماعيل علشان عايز يبرز لينا يعني عظمة إسماعيل؟ عايز أعرف ليه بدأ هنا بإسماعيل، والكلام عن إسماعيل من نواحي العظمة إيه؟
2: يعني هذا هو طابع سفر التكوين، هو مركز على المسيح، زي ما احنا فهمنا أن المسيح هو موضوع الكتاب من أوله لآخره. علشان كده بيذكر في البداية مثلا قايين، وبعدين يخلص من قايين علشان
1: يركز على
2: سام، وبعدين لما يمسك سام يجيب الأولاد التانيين علشان يركز، وهكذا. يبقى هنا نفس الفكرة، ذكر إسماعيل مش عشان الأهم
1: يسترسل فيه، لا
2: مش عشان يسترسل فيه، لكن علشان يخلص الكلام عنه، لأنه مشغول بإسحاق، مش لأن إسحاق في ذاته أفضل، لكن لأن منه سيأتي المسيح.
1: تمام.
2: نفس الفكرة بعد كده مع عيسو ويعقوب، هنلاقي ان الرب بيجيب سيرة عيسو قبل يعقوب علشان خاطر يركز على يعقوب ثم يهوذا لغاية لما نوصل للمسيح.
1: كان اسماعيل له حوالي 12 رئيسا بيقول عنهم كده.
2: أيوة.
1: ويقول: وهذه السنة وحياة اسماعيل 137 سنة، واسلم روحه ومات وانضم الى قومه بعد

0: مسرد لينا ان ليه 12 رئيس، يعني ما كانش برضو ضعيف،
1: لا
0: كان عظيم.
1: أي
0: وكان وحشي.
1: أي
0: تمام كده.
1: الرب وعد هاجر قال لها ان رؤساء هيخرجوا من نسلك اللي هو اسماعيل، والرب امين في كل

مين� مزمور 34 عدد 10 يقول كده: الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ما قالش حاجة غير طالب الرب، يعني كان ممكن يقول مثلا أما المؤمنين، أما شعب الرب، يعني هو قال طالب الرب، الناس اللي عايزة الرب بجد، الناس اللي جاية تعبد بجد، مش جاية تحضر اجتماع. عشان كده تعالوا قول له: جوعني ليك واشبعني بيك انت، انا مش عايز اشبع بحاجة تانية. غمض عينك وقول الكلمات دي.

مزمور 23 الآية اللي احنا بنحبها قوي، إنما خير ورحمة يبدعانني كل أيام حياتي. في ترجمة كده عجبتني بتقول إيه؟ إنه صلاحه ومحبته بتلحقني كل أيام حياتي. مش بس إنه طالب الرب لا يشبعه، لا يعوزهم شيء من الخير، لكن ده كمان إنه صلاحه وخيره هيلحقوه. عشان كده تعالوا نقول له كده، ربي رعايا وسلامي، عمري محتاج لسيوفا، ومن بوادي الموت مشيت، أنا مش خايف.

الحرب قامت امبارح، سمعتوا الموضوع ده؟ في حرب في فلسطين واسرائيل، الصراع اللي احنا سنين العمر كله فيه. وكان في من شويه كده زلازل في سوريا وتركيا، وطبعا

أو بيئة لا تنتهي كده، يعني لو رحت لحد كفيف هيقولك دي نهاية الأيام. يعني مفيش حاجة ثابتة، فجأة زلازل، اقتصاد بيقع بينهار في العالم كله، ناس مش لاقية فلوس، ترنيمة جاية بتقول له كده اللي فات سلمناهولك واللي جاي بنديهولك. انت احتياجنا، ما عندناش يعني مش هنعرف نسيطر على حاجة وما عندناش اي سلطان على اي حاجة، بس انت رجعنا، عشان كده هنقول له كده بنلاقيك وسط المصاعب وبتدي منفذ في التجارب وبنسلمك اللي جاي. تيجي نقوم ونقول الترنيمة دي ماما اللي مش تعبان يعني.

noastră. قبل ما نقول آخر ترنيمة خلونا نلم العطا ونختم مع بعض بقلوب فرحانة. أنا آسف إن أنا هوقفكم تاني، بس الترنيمة دي صعب إن احنا نقعد فيها يعني، فأنا آسف.

نشكر ربنا من أجل وقت التسبيح. ربنا يبارك أخونا جوزيف، قادنا في تسبيحات بتتكلم ومحورها وهدفها هو شخص الرب.

كل المجد. وعلّى أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. مفروض كل مؤمن اختبر الرب مؤمن تقي لعلاقة بالرب وسكن في الروح القدس، يعني عنده ثقة وعنده يقين أنه مهما طلب من الرب الرب يستجيب، بس بطرق مختلفة. عايز أقول لحضراتكم أول حاجة، امبارح كان عندنا حفل رائع جدا لتكريم الشيوخ والشيخات من تجاوزوا سن 70 وليهم بصمة وتأثير وعمل كانوا وما زالوا. والآية اللي أنا ذكرتها امبارح في الحفل يوحنا 4:38، الرب نفسه لما قال للتلاميذ أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. لولا الإخوة والأخوات الأفاضل اللي ليهم بصمة أو ليهم تاريخ ما كانش زماننا موجودين في هذا المكان. لكن نشكر الرب لأجل قادة وخدام جمعية خلاص النفوس في القاهرة الكبرى كلها، بل وفي كل الجمهورية. صلاتنا الرب يكمل ويجدد كالنسر شبابهم. لكن عندي خبر رائع جدا واحتفال لا يقل أهمية عن الاحتفال ده، يوم الخميس يوم الجمعة والسبت والأحد اللي جايين عندنا حدث غير عادي. حدث غير عادي ليه؟ نهضة خاصة بالشباب. وعايز أقول لكم الجمعية اللي ما فيهاش شباب صعب جدا، لكن نشكر رب من أجل جمعية شبرا غنية جدا بشبابها، ومجلس الإدارة بيشجع الشباب. عشان كده النهضة اللي حضراتكم شايفين الإعلام بتاعها نتصالح. احنا ممتنين للرب جدا من أجل شبابنا اللي بيملى الجمعية كل الاجتماعات من مدارس أحد وإعدادي وثانوي وجامعة وخريجين، من أجل القادة اللي بيزيلوا مجهود رائع جدا. وانتوا شايفين الثمر، كل الاجتماعات مش يعني مهما اتكلم أكيد مش هوفي القادة والمسؤولين حقهم. فاحنا بنصلي لأجل الشباب. عايز أقول لكم إبليس شغله الشاغل الأيام دي الشباب، ومعانا كارز مولع بخدمة الشباب الأخ إميل، هو يقدر يقول لكم اللي بيحصل وسط الشباب. احنا زمان ما كناش نسمع عن الاكتئاب، ما كناش نسمع عن الاكتئاب، لكن دلوقتي انتشر جدا الاكتئاب وسط الشباب. تلاقي حد في اعدادي في ابتدائي عنده اكتئاب، وانتوا عارفين الاكتئاب بيؤدي لايه. الاكتئاب بيقول للشخص نفسه كان كبير او صغير انت مالكش لازمه، انت ما ينفعش تعيش، انت اتخلص من نفسك. وده اللي ابليس شغال بيه وسط الشباب. عشان كده عندنا النهضه، ممكن الاعلان، عندنا النهضه يوم اول يوم يوم الجمعه، الاخ ماركو مدحت هيتكلم عن الاكتئاب، ويوم السبت الميديا، التأثير السلبي للميديا والشباب، الميديا استخدموها ازاي وعملوا فيها ايه، هيستخدم الرب الدكتور أرنست إميل. وفي آخر يوم ازاي نتصالح مع الله، ازاي تكون شاب مؤمن تقي خادم إناء للكرامة والرب يستخدمك، ازاي تتصالح مع الله مع الأسيس هاني موسى. لكن الأروع من كده انه الثلاث أيام شباب وشابات الجمعية هم اللي هيقودوا احتفال التسبيح. اليوم الأول يوم الجمعة اجتماع جامعة مع الأخ ماركو مدحت، يوم السبت اجتماع سنوي هو اللي هيقود التسبيح، يوم الأحد زي النهاردة فريق السفرة. ما أروع أنه شباب وشابات الجمعية هم اللي يقودوا التسبيح. الدعوة دي مش بس لشباب جمعية شبرا. لو حضرتك أو حضرتك بتشوفنا في أي مكان وعندك شباب، قدم له الدعوة أنه يجي الجمعة والسبت والأحد اللي جايين عشان يتقابل مع الرب، يفهم إزاي لو هو عنده حد أو بيصلي لأجل حد عنده اكتئاب أو الميديا أثرت فيه بشكل سلبي
أو مش عارف إزاي يرجع ويتصالح مع الله ويكون مؤسس.

0: السر. بس أنا بطلب من حضراتكم اللي موجودين هنا واللي بيشوفونا في أي مكان في العالم، إحنا بننادي بصوم وصلاة الاثنين والثلاث والأربع من أجل شباب الجمعية. لو حضرتك في مكان بعيد ما تقدرش تيجي شاركنا، إذا قدرت صوم وصلاة الاثنين والثلاث والأربع من أجل النهضة ومن أجل شباب جمعياتنا في كل مكان. هقرأ لحضراتكم آية في سفر عزرا إصحاح 8. في سفر عزرا إصحاح 8 عدد 21 و22 و23، بيقول عدد 21: وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتزلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا، لأني خجلت، عزرا بيقول كده، من أن أطلب من الملك جيشا وفرسانا لينجدون على العدو في الطريق، لأننا كلمنا الملك قائلين: إن يد إلهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. هو ده إلهنا اللي كان أخويا جوزيف بيقول: أما طالب الرب، اللي جاي واثق وبيطلب الرب، الرب هيديله. في إصحاح 7 قبليه صدر مرسوم زي ما حضراتكم عارفين من أرتحشستا، وقال كده في إصحاح 7 عدد 21: ومني أنا أرتحشستا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة الله إله السماء فليعمل بسرعة. الملك شوفوا بيحكم على كام كورة، صدر أمر إلى كل الخزنة في كل كورة يحكمها أو تحت سلطانه: كل ما يطلب منكم عزرا بسرعة جدا يستجاب ليه. هو ده اللي قال عنه عزرا في الإصحاح في الآيات اللي أنا قريتها: خجلنا أن نسأل الملك. أصلا أنا بفتخر بإلهي وبقول له: ده إلهي يعمل ويعمل ويعمل، إزاي أرجع وأطلب؟ مع أنه مهما طلب من الملك كان هيديله، لكن عنده الطريق الصح. في الإصحاح 7 وعدد 10 يقول عزرا جعل هيئ قلبه ليطلب شريعة الرب والعمل بها. هو ده الطريق الصح. أنا لما يحصل لي ظرف أو عندي مشكلة أنادي بصوم وصلاة وأطلب وجه إلهي، اللي أنا متأكد جدا أنه عمره ما يغسلنا أبدا، وده اللي اختبرناه في حياتنا. فعشان كده خلينا دعوة وطلب من حضراتكم اللي بيسمعونا على الشاشات: صوم وصلاة الاثنين والثلاث والأربع، نصلي لأجل شبابنا ولأجل كل الشباب. دعوة ليك لو أنت قريب من شبرا، لو أنت في القاهرة الكبرى في أي مكان وتقدر تيجي الجمعة والسبت والحد، بركة كبيرة جدا. مبسوط جدا أن أنا أقدم خادم الرب الكارز الرائع الأخ إميل فوزي. بس قبل ما يتفضل الأخ إميل، خلينا نسكن قلوبنا، خلينا نحط النهضة قدام الرب، ونحط شبابنا في الجمعية وكل الجمعيات قدام الرب. وأطلب من الفاضل الدكتور صفوت حكيم يتفضل يصلي لأجل النهضة، 3 أيام النهضة، صلي الرب يتنازل إلينا والشباب يتعرف على الرب ويملى الجمعية هنا تحته في الجاليري. صلاتنا الأيام اللي جاية الجمعية ما يكونش فيها مكان، كلها مليانة بشباب مكرس بيشتغل للرب شخصيا.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. يا إلهنا العظيم، يا من أنت مقتدر في الأقوال والأعمال، يا من أنت تعطي بسخاء ولا تعير، ما كئناش أبدا في طلب إلا ترفع وجوهنا. نيجي هذه المرة بركة لهذه الليلة ورفع لخادمك الأخ إميل فوزي. نضع أمامك النهضة لا تبدأ الجمعة والسلام.

0: الحتى والحد القادمين، ولا سيما هيقوموا بيها شباب الجمعية. انت اللي تشجعهم، انت اللي تحييهم، انت اللي تبتسم في وجوههم، انت اللي تعطيهم ثمار عظيمة للحياة الأبدية، فيتشجعوا للخدمة والتكرار العمل. بارك كل من يساهم، كل من يعضد، كل من يحضر، كل من يصلي ويصوم. نحن ننتظر عملك وسطينا بقوة إلهية لينا. انت رأس مالنا في الجمعية، وانت عضدنا، وانت اللي مسهل طريق الخدمة قدامنا. ننتظر بركة هذه الليلة، وبركة واستخدام في أيام النهضة. لأجل اسمك باركنا، ولك منا في المسيح يسوع كل إكرام ومجد.
1: تفضل. شكرا. خلينا نقف حبايب مع بعضينا. عدد من أعداد الترنيم اتذكر فيه هتاف عمري، هتاف عمري. خلينا نرفع أيدينا كلنا ونقول مع بعضينا: هو هتاف عمري، هو هتاف عمري، هو هتاف عمري، أنت هتاف عمري، أنت هتاف عمري. تعالوا نعظم الرب مع بعضينا أرجوكم، تعالوا نسقف ونعظم. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة للرب. هتاف العمر، هتاف عمري. ما أروعك، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلاك، ما أمجدك. هنفضل نقول في كل زمن صعب: أنت هتاف العمر يا رب، أنت الإله الراعي الكريم النادر الماهر. ما أروعك لكنيستك، ما أروعك لشعبك، ما أروعك لحبيبك، ما أروعك لطالبيك، ما أروعك لمنتظريك. بنصلي اليوم يا رب مع كل ما هو مرئي ومسموع مزعج ومؤذي، بنرفع أيدينا وقلوبنا ونقول: هو الرب. أنت الرب في وسط المشهد، أنت الرب المحامي ومنجد، أنت الرب المنقذ والمعفي والعافي. مبارك اسمك إلى الأبد. مش عجب ولا هبل إن احنا في وسط الظروف نقول: لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أشكرك لأنك بتطمننا، وأشكرك لأنك بترفعنا، وأشكرك لأنك بتحول عينينا عن كل ما هو متشاف مزعج ومؤذي، وتطبطب على كل قلب فينا وتقول: أنا هو. الكرامة والعظمة والسجود لك، الشكر والسلطان لك يا رب. بنصلي مرة تانية وبنؤمن إن كل مستقبلياتنا والأيام اللي جاية مضمونة في إيدك. كل اللي جاي بندهولك، كل اللي جاي بندهولك. قبل ما نتكلم وقبل ما تتفوه لشعبك، خد بإيد كل واحد في المكان، خد بقلب كل واحد في المكان، خد بقلب العاثر، خد بقلب المحتار، خد بقلب المتشائم، خد بقلب اللي متكسر في معنوياته وفي نفسيته، خد بقلب المتفرج، خد بقلب اللي اتخلعت جواه كل أرصدة الأمان والطمأنينة، خد بقلب كل من هو مش قادر يشوفك في المشهد. يا رب يسوع العظيم، الليلة دي احنا عايزين نقلة جبارة من عندك يا رب. الليلة دي عايزين نشوفك في المشهد يا رب، مش كلمات في صلوات، لكن بالحق وبإخلاص. عايزينك في وسط الاجتماع دلوقتي تقول: أنا هو، أنا هو القائد، أنا هو الطبيب، أنا هو الشافي، أنا هو الحكيم، أنا هو المدير، أنا هو الماسك بالزمام، أنا هو اللي أدبر كل الخير للكنيسة، أنا هو الصانع الآيات، أنا هو الصانع العجائب، أنا هو المجري في المستحيل. أمور سماوية تذهل باسم المسيح يسوع. وليه ما يكونش الليلة يا رب فرصة للمعجزات.

الآيات، وليه ما تقولش الليلة يا رب فرصة نشوف الآيات، وليه ما تقولش الليلة يا رب نلمس يمينك اللي بتشتغل ببأس، وليه ما يكونش الوقت ده يا رب معد من عندك علشان القلقان والتعبان يرتاح ويطمن، وعشان الخايف والمجزوع يهدى فيك يا رب، وعشان الخاطئ اللي زيي يرتاح النهارده في صليبك وعمل القيامه، وعشان اللي شايف الابواب المقفوله تقول له انك قادر تصنع وتفتح باب جديد باسم المسيح يسوع. اعمل حاجة قوية وسطينا يا رب، اعمل حاجة قوية وسطينا يا رب، فلا بالقوة ولا بالقدرة، لا بكلمات ولا بواعظ ولا بترنيمات ولا بمرنم، لكن اعمل حاجة بشدة يدك، اعمل حاجة تخلينا نقول من كل قلوبنا لا نلتفت إلا للحبيب القدير باسم المسيح يسوع. بنصلي ونؤمن ونؤمن انك سمعت اكيد واستمعت اكيد وستستجيب اكيد، وليك كل التعظيم. امين امين امين امين. شكرا لاله عظيم بيطمن كل واحد فينا. انا تشجعت جدا النهارده بكم من الترنيمات وقلتها من كل قلبي وفي ضميري وبصوتي. أنت هتاف عمري، أيوة هتاف عمري، أنت نشيد العمر الغالي، أنت اللي هتفضل أعماق تقول أنت الرئيس وأنت المتحكم وأنت المسيطر وأنت القادر وأنت اللي شايف كل حاجة وأنت اللي قادر تؤمر فيكون يا رب. تعالوا نرفع إيدينا مرة تانية، أكتر من احتياجنا أن احنا نسمع أي كلمات وأي واعظ، صدقوني ارفع ايدك ارجوك وخدها بجدية مش باستخفاف، يعني ارفع ايدك في محضره وطالب ربنا كده ان تجرى للكنيسة ايات الايام اللي جاية، تجرى للكنيسة ايات الايام اللي جاية، تجرى للكنيسة امور نقول فيها رأينا سمعنا لمسنا الرب. امين امين. أخي جوزيف أنا أول مرة أتشرف برؤيتك، بس من كل قلبي أنا بشكر رب من أجلك، وكل الترنيمات وكل التعليقات والطريقة اللي رنمت بيها والتعليقات البسيطة القصيرة اللي عاملة زي السهام، وأكتر حاجة جذبتني أن أنت مرنم للرب ما بتوعظ في الترنيم، لأن في مرنمين دلوقتي بيوعظوا، تعبت أنا من كده، بس أنت مرنم يعني تعليقاتك بسيطة جدا وجميلة جدا. رب يحفظك ويصومك. مزمور 119 عدد 152، مزمور 119 عدد 152، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. منذ زمان عرفت من شهادتك أنك إلى الدهر أسستها. يلا نقولها مع بعضينا. منذ زمان عرفت من شهادتك أو شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها. كمان يونان إصحاح 2 العدد الأخير، يونان 2 العدد الأخير. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. قولوها معايا. وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. آمين. تفضلوا.

من أسابيع معدودة كنت في رحلة متشرفني بها الرب للندن لمطار هيثرو تحديدا، وأنا قاعد في كرسي سي في الممر، وجنبي مفروض كرسي تاني وكرسي ثالث، فاللي جنبي كان فاضي ورقم ايه دخل واحد بنرفزة.

جنازة شديدة جدا وبشنطة بسيطة جدا خبط وشي بيها قبل ما يحطها فوقيه واستأذن ودخل وقعد. والرحلة مفروض بتاخد حوالي 4 ساعات ونص أو 5، وبعد مرور حوالي ساعة ونص من طلوع الطيارة الرجل ده مرة واحدة كده ابتدى يشاور لي انه مخنوق مش قادر ياخد نفسه. فأنا شايفه معاه كتاب كان بيقرأ فيه، وكان بيدل الكتاب اللي بيقرأ فيه انه هو غير مسيحي. فطلبت حد من المضيفين يجي يحاول يسعفه أو يشوف فيه إيه. فجي حد بالفعل وهو ابتدى يطالب إن أنا مش قادر أخد نفسي ووشه إزرق، وصوت في أعماقي أطلب منه إنك تقول له ممكن أدعي لك. فأنا ميلت عليه قلت له ممكن أدعي لك، فهو راح ماسك إيدي. فرحت في ودنه قعدت الكرسي اللي جنبيه وقعدت أقول أؤمن يا رب يسوع المسيح أنك أنت تقدر تجري آية من آياتك، أؤمن يا رب، أؤمن يا رب أنك أنت تقدر توصل لي قبل ما توصل للتعب اللي إحنا مش عارفين إيه هو. أوصل للضمير، أوصل للرأس، أوصل للقلب، أوصل للبصيرة. وكررتها أكتر من مرة في ودنه بصوت خافت بسيط، ولقيته بعد كم دقيقة مسك إيدي خد نفسه وشه رجع لطبيعته وقعد يسألني كم من الأسئلة. وأول ما نزلنا مطار هيثرو في قلب المطار كان بيبكي بالدموع وبيسلم عمره لربنا يسوع المسيح. وحضر معانا، حضر معانا أيام، يمكن 3 أيام في لندن أو 4 أيام، وفي كل اجتماع وشه منور. وكل ما بص لي انت خدت الموضوع جد؟ يقول لي ايوه جد جد جد. يقول لي ايوه جد جد. يا سيدي ده كانت صلوه في طياره، ده مجرد صلوه كم دقيقه، ده مجرد كلمات بسيطه. صوت في اعماقي بيكسفني اوعى تقول صوت في طياره، اوعى تقول كلمات بسيطه، لكن قول من كل قلبك ان الرب يسوع المسيح منذ زمان عرفنا ان ما زال بيجري الايات ويجري العجائب. ما فيش حاجة اسمه وقت قليل، ما فيش حاجة اسمه زمن بسيط، ما فيش حاجة اسمه أصلي يمكن اجتماعه يعدي. فأنا ما بصتش على حضراتكم وإحنا بنرنم، لكن وأنا على المنبر شايف كل أب وكل أم، وهقول الكلمات دي. يمكن فينا المطمن، ويمكن فينا المنزعج، ويمكن فينا المحتار، ويمكن فينا المتسائل، ويمكن فينا المريض، ويمكن فينا الخايف، ويمكن فينا اللي ما عادش طايق لا ترنيم ولا مرنم، عفوا جوزيف، ولا وعظ ولا واعظ ولا معلق ولا اللي علق بيه أخونا ناجح ولا صلاة الدكتور صفوت، ولا عايز يسمع أي حد. يمكن في وسطينا اللي بيقول ما عادتش الكنيسة تكون مؤسسة نورانية تواجه اللي بيحصل الزمن ده. بس أنا طلبت الرب مبارح وطلبته النهاردة وقلت له، قلت له هتقول إيه؟ هتقول إيه لشعبك؟ هتكلم بناتك بإيه؟ هتكلم رجالتك بإيه؟ كان صوت الرب قال لي ليهم وليك قول من زمان عرفت شهاداتك. يلا قولوها معايا، من زمان، من زمان. ساعدني أرجوك يعني بنضارة شوية، يلا شيوخ الأفاضل والأخوات الكبيرة الفضليات قولوا معايا، منذ زمان عرفت. بس خلينا نوقف على دي بالبلد شوية، يعني خليكم أصيطة النهاردة. من زمان عرفت، رائعين، كمان بصوت عالي، من زمان عرفت، كمان مرة تانية، من زمان عرفت، بدون ذكر أسماء. قول معايا أخ كمال، أخ كمال يلا، من زمان عرفت، من زمان عرفت، من زمان عرفت. تخيلوا ربنا عايز يرجع لنا الآية دي وتقف عليها وقفة كده، لأن اللي متشاف الأيام دي، عدوا اللي متشاف الأيام دي، عدوا عدوا، متنبئين بالهندسة القمرية بيرعبونا على اللي جاي. حد سمع؟ ما بترفعوش ايديكم.
أنا مش عارف ليه حاسس إن في إخوة لغاية دلوقتي بيصلوا إن ربنا يدي العمر للرئيس جمال عبد الناصر. إخوة أخونا جوزيف لما قال وحضراتكم شفتوا حدش قال أيوة وسمعنا بس الرب موجود والرب يقدر. الرجل اللي وجم كده أول ما قال سمعتوا بالحرب بتاعت حد سمع بطوفان الأقصى؟ اهو يا عم سمع امانه لا تقف وتشوف الايه دي اهو اطمن في ناس هم شايفه وعارفه طوفان الاقصى. السؤال ايه النتائج المتوقعه من اسرائيل في المنطقه العربيه؟ بص كده وقف الكلام. ايه المتوقع من دارسي الهندسه القمريه هيقولوا ايه جاي تاني على الاعاصير والزلازل وخاصه في منطقه البحر المتوسط؟ يا ترى يا ترى يا ترى المتكلمين بالنبوات او المتكلمين بما يسمى توقعات يا ترى هيقولوا ايه على الايام اللي جايه؟ يا ترى اقتصاد العالم رايح فين الايام اللي جايه؟ يا ترى اقتصاد بلادنا رايح فين الايام اللي جايه؟ يا ترى الامن في منطقه الشرق الاوسط وفي بلادنا المصريه شكله ايه الايام اللي جايه؟ يا ترى هتعيش الكنيسة ازاي الأيام اللي جاية؟ يا ترى متوقع انك تشغل تلفزيون فتسمع أخبار جديدة ان إسرائيل هديت والبحر المتوسط هدي وما عادتش فيه أعاصير وزلازل؟ يا ترى هو ده اللي منتظر؟ يا ترى في أوبئة الأيام اللي جاية؟ يا ترى قصة المليار الذهبي ده حقيقة؟ يا ترى في ناس فعلا خدام للشياطين بصورة صعبة جدا في العالم وكل همهم الفكر الرديء وده برضو ضد الكنيسة؟ يا ترى لما فكرت انت في الأمور دي قلت ايه؟ يا ترى لما سمعت الأخبار دي قلت ايه؟ يا ترى لما شفت الكلام ده قلت ايه؟ يا ترى لما بتسمع جديد بتقول ايه؟ واحنا كنا بنرنم انا وقفت على كذا عدد كده ووقفت على عدد اللي جاي بنديهولك اللي جاي بنديهولك لأن قد يكون اللي جاي كم من الأوبئة وكم من الضغوط على الكنيسة وكم من الحروب الشرسة في منطقة الشرق الأوسط وكم من الأمور العصيبة الاقتصادية. واحد يقول له أنت طالع على المنبر عشان تقول لنا الكلمات اللي تخوف وتقطم وتحبط؟ يا عم طمنا يا عم طمنا قول كلام يطمن. اللي متشاف دلوقتي يا إخوة وأخوات وننتظر في رجاء، بصوا ننتظر في رجاء، مستحيل هيكون في رجاء، مستحيل هيكون في رجاء. يعني أنا مش مطالب، بصوا مش مطالب يا رب منطقة الشرق الأوسط أو منطقة اللي حصل امبارح ومردوده، لأن قد يكون في مقاصد الرب بيتممها وقد يكون في مؤذيات بيحاول الشيطان يصنعها الرب هيقفل عليها. خلوا بالكم من الأمرين دول، قد يكون في مقاصد الرب قولوا معايا هيتممها وقد يكون في مؤذيات من الشيطان الرب هيمنحها. ممكن تساعدوني ونرفع ايدينا مع النقطتين دول أرجوكم؟ إذا قلنا اللي جاي بنديهولك وإحنا رافعين ايدينا فتمم المقاصد والكنيسة فاهمة راضية شاكرة باسم الرب يسوع المسيح. قد تكون في مقاصد في بلادنا أو في العالم، قد تكون في مقاصد، لكن كل المؤذيات اللي بيحاول الشيطان يضغط بيها على الكنيسة وبرضو وإحنا رافعين إيدينا اوقفها يا رب، تقف كل المؤذيات على الكنيسة على بلادنا على الأمان على أولادنا، تقف كل المؤذيات على شعبك يا رب، تقف كل المؤذيات على الرسالة يا رب، تقف كل المؤذيات عن شباننا وشاباتنا يا رب، تقف كل المؤذيات على الصحة والجسد يا رب، تقف كل المؤذيات على الدائرة المادية يا رب، تقف كل المؤذيات على خطوات الخدمة للكنيسة في بلادنا العربية وخاصة يا مصر، تقف المؤذيات.
أنا هاخد فكرة واحدة

بس الفكرة هربطها بكلام وقفت فيه في فرصة واثنين وتلاتة. أرجوكم، أنا مش هوعظ فيه المزمور ده، بس حاول تقراه بتمعن شوية، ومرة واثنين وتلاتة ويوم واثنين وتلاتة. افتحوا لنا مزمور 74. افتح مزمور 74 أرجوك. بص من عدد ثلاثة، بص من عدد ثلاثة، سيب الجزء الأول من عدد ثلاثة وبص على الجزء الثاني وقول لي إيه رأيك. بيقول لك الكل قد حطم العدو المقدس، وبالبلدي يعني العدو بيحاول يحطم كل ما هو مقدس. هل ده حاصل؟ حاصل. هل حاصل الأيام دي؟ حاصل. بيحاول يحطم العدو كل ما هو مقدس، بيحاول يحطم كل ما هو مقدس. انقل العدد اللي بعديه، بص على عدد أربعة، الجزء الأخير في عدد أربعة، الجزء الأخير، بص كده. جعلوا آياتهم آيات، قولها تاني من فضلك، جعلوا آياتهم آيات. هل حاصل الأيام دي استبعاد كل ما هو لآيات الكنيسة، وبيحاول العدو يظهر آيات شيطانية، سواء آيات دموية زي امبارح، آيات دموية زي امبارح، آيات دموية زي امبارح، أو آيات خاصة بالأعاصير والزلازل، ويخرج بعض المتكلمين والمتنبئين بكلام بيحاول يرعب به البشر، أو بكلام ضد المسيحية. جعلوا آياتهم آيات. هل ده حاصل؟ حاصل. اللي بعديها من فضلك، عدد خمسة. هل في حد وسطينا عنده الشعور ده وكأنه هو شجرة وفي فاس بيحاول يضرب الشجرة؟ واحد يقول، في حد كان مكلمني النهاردة قال لي أنا حاسس بفاس وكأنه محطوط على رقبتي كل يوم. وللي قاله في التليفون كان خطير، قال مش هيهدى العدو إلا ما يتمم اللي خوفنا بيه ورهوني إن الفاس ده هيقطم رقبتي. طلبت منه إن احنا نتكلم في التليفون فيديو، وقعدت ابكي معاه بالدموع. قلت له العدد ده يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار، قولها معايا، يبان مرة كمان أرجوك، يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار. يعني واحد يكون موجود وسطينا النهاردة يقول بصوت قلبه، يبان وكأني فاس مرفوع علي، لكن الرب هيمسك بالفاس دي ولا يؤذيني أمر. يبان وكأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، يبان وكأنه رافع فؤوس على أولادي. ممكن نرفع إيدينا عشان نصلي من أجل أولادنا؟ أرجوك كن أمين في رفعة إيدك وكون جاد، إن من دقايق كنا بنصلي من أجل شباننا وشاباتنا في شبرا. يا رب بنرفع إيدينا، كل الفؤوس اللي بتبان وكأنها جاية على الأشجار المشتبكة، باسم المسيح الفؤوس تقف. الفؤوس اللي الفأس اللي جاية على بنتي، الفأس اللي جاي على ابني، الفأس اللي جاي على صحتي، الفأس اللي جاي على مادياتي، الفأس اللي جاي على خطواتي، الفأس اللي جاي على سمعتي، يبان وكأنه رافع فؤوس على الأشجار، لكن ربنا بيقول مش هيتم من قصد، هيمسك الرب بيده ويمسك بالفأس. اللي جاية من فضلك، في عدد ثمانية، قالوا في قلوبهم، لا ده مش بالقلوب وممكن بالأفعال وبالإجراءات وبالخطوات، قالوا لنفنيهم.

العراقي اللي كان حاضر فرح الحمدانية في قاعة الهيثم، فتحت الفيديو وهو بيكلمني بيقول لي ان شاف والده وهو بيتحرق قدامه خلال دقايق. عارف مشاهد ما أصعبها؟ الولد اتجنن في التليفون وهو بيتكلم معايا انه شايف ابوه مش قادر يروح ينقذه، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يصنع اي نوع من النجاة لوالده. زي الكنيسة دلوقتي ربما بتشوف امور ومش قادرة تعمل حاجة في حدود الحركة، لكن نعمل كل حاجة في حدود الصلاة. احنا بالصلاة نحرك يد القادر على كل شيء. احنا بالصلاة نقدر نقول ان اذا صوت المرهب بيقول نفنه، لكن صوت الكنيسة بتقول ليتمم الرب الرئيس كل ما هو يريد. اللي جاي في عدد حضراتكم 9، وأرجوكم استخدموها معايا، وهنبتدي نشيل كلمة لا. آياتنا لا نرى، آياتنا لا نرى، آياتنا لا نرى. أنا اندفعت مع جوزيف وبقول له اللي جاي بندهولك، أيوة اللي جاي بندهولك، وأنا بدفع قلبي وأخواتنا بيدفعوا قلوبهم. اللي جاي لو في آيات من العدو عايز يخليها آيات على الأرض، لكن باسم الرب يسوع المسيح يقف طالب الرب ويقول آياتنا نرى، آياتنا نرى، آياتنا نرى، آياتنا نرى. ممكن علوا صوتكم ونقولها. وأنا عارف وأنت بتعلمني العدد ده، أنا عارف وقفت قدام طالب الرب، مش المؤمنين، مش اللي عنده أرصدة اختبارات، مش اللي عنده 50 سنة في الإيمان، مش اللي عامل شيخ كبير لأنه عنده أرصدة عظيمة مع التقدير والاحترام والوقار، لكن ربنا الأيام دي بيدي طالب الرب، طالب الرب. ولد اسمه قاسم في الأسبوع اللي فات في مارسيليا قال جمل عارف في منتهى الخطورة. يعرف الرب ليه دلوقتي 6 شهور، ففي 6 شهور بتأكيدات مع زوجته، إيه اللي شافوه ده؟ إيه اللي شافوه ده؟ إيه اللي شافوه ده؟ خلال 6 شهور أكتر من 10 آيات ظهرت فيها يد الرب معاهم. ولما جيت سألته زوجته، قلت له إزاي في 6 شهور؟ قال إحنا طالب الرب بنار، إحنا نطلب الرب بنار، لما نطلب الرب بنار آياتنا نرى، آياتنا سنرى. واحد يقول أنا عايز أطلب للرب بنار لموضوع مرض بنتي، عايز أطلب الرب بنار لموضوع ابني، عايز أطلب الرب بنار لموضوع النهضة اللي جاية، عايز أطلب الرب بنار لأجل منطقة شجبرا كلها، ترى يمين الرب وهي تخترق الأبواب. عايز أطلب الرب بنار آياتنا نرى. خدتوا بالكم والعبد لله وأنا بصلي بقول يمكن الليلة تحصل معجزات؟ خدتوا بالكم حضراتكم؟ عارف أنا وأنا بقول يمكن مكسوف، قلت وليه الليلة ما يحصلش معجزات؟ وليه ما يكونش أكيد في معجزات؟ وليه ما يكونش آياتنا نرى؟ وليه ما التعبان والعاسر والموجوع والمنحني واللي مقفول قلبه يتعامل الرب معاه تعامل آيات الروح القدس؟ آياتنا نرى، آياتنا نرى. بص اللي جاي نقطة كده، لا نبي بعد كلمة تشاؤمية صعبة، يعني ما عادش حد كده تثق فيه إنه هو يقول قول الرب، واللي جاية صعبة جدا، ولا بيننا من يعرف حتى متى، يعني ما حدش يطمننا كده هي إسرائيل هتتحرك ولا هتوقف، هي في زلازل وأعاصير في البحر المتوسط ولا لا، هو الرئيس السيسي هينجح الأيام اللي جاية
هو اقتصادنا هيتحسن.

السن. هو ليس بيننا من يعرف، ليس بيننا من يعرف حتى متى، لكن بيننا الرب يسوع اللي يقدر يطبطب على الكنيسة. بصلي من فضلك، يمكن انت قافل من الخدام وقافل من القساوسة والأباء الكهنة ومتعثر منهم عثرات رهيبة، وبتحب تستخدم الآية دي، ليس من يعرف حتى متى، كله بيقول كلام. لا، احنا ما بنقولش كلام، احنا بنقول له عايزين يدك تعمل، لجن نفوسنا تشوف آيات، لجل الأمور تتغير وتتحرك. تصمموا معايا، رب ياخد بخاطركم زي ما بتاخدوا بخاطر الخدام كده. على فكرة اللي بيرفع ايده بياخد بخاطر الخادم. يا اخي ما تكونش تقيل وقاعد عامل لي كده، ارفع ايدك، خد اي حاجة بس ارفع ايدك، ارفع ايدك يا ولدنا، ارفع ايدك. رفع الايد مش صعب، احنا في وسطنا قديسين وفي وسطنا متدينين تدين، يعني عارف لو عايز الرب يلزه شوية، يلزه كده شوية، وتيجي تكلمه يقول لك اصل انا في الرب ليا، يهز الدنيا. الرب عايزين اياتنا نرى، اياتنا نرى، عايزين اللي لينا في الرب من مواعيد الروح القدس نرى، اياتنا نرى. اسمحوا لي انا هبص للشيوخ الافاضل والامهات الفضليات. كم واحد ليه 50 سنة مع الرب يرفع ايده؟ لا، ليه 50 سنة مع الرب واكتر. مين ليه 30 مع الرب؟ مين ليه 40 مع الرب؟ مين ليه 10 سنين مع الرب؟ مين ملهوش خالص؟ مين بيحاول يوصل للرب؟ مين بيبص كده يعني نفسه أخطي كده واروح له؟ ما تخطيش انت الليلة دي، قول له خطي لي انت يا رب، تعالى لي انت يا رب. تكون الليلة دي ليلة يهدى السعي البشري اللي مش جايب نتيجة، ويأتي عمل المسيح الدموي ويرفع كل الذنوب والخطايا. مش يمكن الليلة، مش يمكن الليلة تفتح قلبك وتقول له تقابل معايا، مش يمكن الليلة ترتاح الأعماق وتقولي له أنا مصممة الليلة دي ما اخرجش من الجمعية إلا وأنا قايلة أنا للرب يسوع المسيح، أنا للرب مش هخرج من مكان إلا لما سلم عمري وقلبي للرب. النهاردة خدت وقت أسجد فيه قدام الرب وكلمني الرب، قال لي منذ متى؟ رحت قلت له من زمان، بص كده قلت له من زمان، راح واخدني للآية دي، منذ زمان عرفت، منذ زمان عرفت، وقولها لك من فوق المنبر، من زمان، من زمان، مش دلوقتي، مش دلوقتي، مش في الوقت ده، لأن الوقت المزعج ده، بص الوقت المزعج ده قال عنه في مزمور 40:4، بصوا عليها كده، مزمور 40:4، بصوا عليها أرجوك، مزمور 40:4، عفوا أني بطالب حضرتك ترفع إيدك أكتر من مرة، بص دي أنا هعمل كده بإيدي، الزمن ده زمن الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. مأيديني؟ مأيديني؟ الزمن ده زمن الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب، ودول تشوفهم على صفحات الفيسبوك في التلفزيون، ودول مليين الدنيا، ودول المتكلمين، ودول اللي صوتهم عالي، ودول اللي كانهم عندهم كل حاجة، وجعلوا آياتهم آيات، لكن بص للكلمة ولم يلتفت. أنا هقولها لك بقى بدموع قلبي وعنية، أنا ما شفتش مين هيحضر النهاردة، لكن صليت لأجل كل أخ وكل أب فاضل وكل أخت وكل أم. اجعل الاجتماع النهاردة لا يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين إلى الكذب. احنا مثبتين النظر عليك يا رب،
لم يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين للكذب،

لم يلتفت إلى الغطريس والمنحرفين، إلى الكذب من زمان، من زمان. بصوا من زمان ونعرف عنه أنه هو الطيب والصالح والكريم، واللي يعرف يعزي، واللي يعرف ياخد بالخاطر، واللي يعرف يشدد، واللي يعرف. شفت النهاردة الترنيمة راعي نادر، المسيح هو الراعي النادر اللي في الوجود. ممكن تسقفه واعمله أي حاجة. الراعي النادر، أنا مش مفروض أطلبها عشان أنت شفته من زمان الراعي النادر، فأعرف أخرج من من المعتاد. عايز أسقف، عايز أفرح، عايز أقول مع كل اللي متشاف: لم ألتفت إلى الغطريس والمنحرفين، إلى الكذب، لكن هلتفت وثبت عيني على الرب بس. أمانة تسقفه تاني. أمانة تسقفه بزمة سماوية مش شبراوية. أيوة أيوة. أنا أحط عنوان مش للوعظة، لفكرة صغيرة بعد كل الرط اللي أنا رطيته ده. من زمان، قولها كده معايا، من زمان. كم واحد الرب ظهر لي من زمان؟ حتى دي خايفين ترفعوا ايديكم. سامحنا سامحنا سامحنا، ارفع ايدك كده بفخر. كم واحد شفاه الرب زمان؟ كم واحد استخدمه الرب زمان؟ كم واحد حل مشاكل الرب معاه زمان؟ كم واحد الرب فتح له ابواب مغلقه زمان؟ كم واحد الرب اظهر له الايد القويه من زمان؟ كم واحد الرب حل معاه معضلات من زمان؟ كم واحد ايده الرب بقوه خاصه من زمان؟ اهو من زمان، من زمان. هاخد الفكرة وهنصلي. امبارح بالليل حلمت حلم، مش هسرد تفاصيله. المهم انزعجت بسببه وقمت صليت، وده اتكرر معايا اكتر من مرة. فانا قاعد بصلي بقول له: رب، الكنيسة، خدامك، المؤمنين، بناتك، الاسر، الشباب، الشابات، شايف جبهات مفتوحة كتير، والجبهات دي كلها مضادة ومؤذية. وريني مشهد، مشهد يطمني، مشهد يقول انت هتعمل ايه في الدوائر دي. ما كنتش اتصور ابدا الرب يروح واخدني لقصة يونان، ابدا ابدا. بصوا كده على اصحاح 2 عدد 2. انا ما اعرفش معايا كام في الشنطة، مش عارف معايا كام، بس هم مش كتار يعني، بس هديها هدية لأي أب أو أي أخ فاضل، وده يعني شرف ليا. لو قلت لي العدد اللي بيقول: فأعد الرب حوت عظيم، أعد الرب حوت عظيم، عدد 10، إصحاح 1 عدد 17: أعد الرب حوت عظيم، أعد الرب حوت عظيم. كم واحد سمع وعظة عن الحتة دي؟ برضو مش ارفع ايدك يا مرقص، مش سمعت وعظة قبل كده؟ انت بكتف ايدك، حد قال لك كتف ايدك وغز الخادم؟ ارفع ايدك، ده انت ما رفعتش ايدك ولا مرة. كلنا سمعنا وعظة عن أعد الرب حوتا عظيما، بس لأول مرة أطلب من الرب وأقول له: الأيام دي الكنيسة كأنها فين؟ بصوا كده، في الحوت. طب يا رب، الحوت اللي كان فيه يونان ده أعديته وقلت تعبير خطير: حوتا عظيما. ممكن تعرفني شكل الحوت اللي انت أعديته؟ ورجعت خدت شوية معلومات، فاكتشفت إن مفيش ولا حوت يبلع إنسان

اللاحوت اسمه حوت العنبر. ركز ركز جدا في الكلام ده عشان هنصلي بيه. الحوت الأزرق الكبير جدا بيقول لك ممكن يكون طوله 35 متر. ده أكبر مخلوقات الأرض. اللي جاية ممكن يكون وزنه 173 ألف كيلو. يا ربي. بيقول لك أسنانه زي السكين المشرشر. وحاجة غريبة جدا عنده 40 سنة. وطول السنة 20 سنتي. بس قالوا حاجة خطيرة في الحوت الأزرق، إن الحلق بتاعه لا لا لا، الفم بتاعه ممكن يبلع نص سفينة، لكن الحلق بتاعه يدوب يبلع كرة تنس. قلت لا، مش هو ده الحوت اللي الرب أعده اليونان؟ مش هو الحوت الأزرق؟ فعدت أدور عرفت إنه هو حوت العنبر. تحب تسمع بقى حوت العنبر شكله ايه؟ تحب؟ حوت العنبر ده اللي الرب أعده اليونان هو الحوت الوحيد اللي بيبلع. طيب طوله حوالي 20 متر. بيقول لك راسه تلت طوله، يعني راسه قد ايه؟ حوالي 7 متر. يا حبيبي يا يونان، راس الحوت ده 7 متر. عنده حوالي 20 سنة. طول السنة ما يقرب من 15 سنتي. ركز جدا، 15 سنتي في 20 سنة. وبيقول لك وزن السنة حوالي 1 كيلو. السنة الواحدة، مش كلهم، السنة الواحدة كيلو. يبقى فكه فيه قد ايه؟ 20 كيلو. طب لو طبقهم كده خلص يونان، خلص يونان. طب هم البلعوا ازاي؟ انتوا عارفين لما فتح فمه كده، بص فتح فمه كده، ركز ركز، فضل فمه مفتوح لغاية ما هبط. طيب السنان دي ما دستش؟ خلي بالكم انا مش بدي مدارس احد دلوقتي. السنان دي ما ضغطتش؟ هقف قدام اول فكره. ايه حاجات محدده انت شايفها وعامله زي السكاكين الايام دي وبتقول انا حاسس لو طبقت عليا تهرسني؟ من جاي اليوم ده وبيقول في سكاكين محدده لو طبقت عليا تخرطني. بص الرب بيقول ايه؟ مش هتطبق. أعديت فم مفتوح مش هيطبق عليك. حتى دي مش عايزين تسقفوا؟ طب اللي جاية، أول ما اتبلع بص كده نزل في ممر بيقول لك في غاز الميثان، وده غاز خانق جدا. طب ما تخنقش يونان في الممر، ممكن حد بيشغل دماغه كتير ومنكد على مراته بدماغه الله يسامحه. تقول ازاي الرب اوقف مفعول الغاز ما عملش حاجه؟ تقول لي ايه الفكره؟ كل حاجه بتخنق الايام دي موجوده حوالينا، اما طالب الرب مش هيتخنقوا. يبقى اعد حوت، ايوه، واعد فم مفتوح، واعد غاز تشمه وتلمسه بس مش هيخنقك. طب اللي جاية، انتوا عارفين معدة الحوت فيها ايه؟ فيها 4 قوط، مش معدة واحدة. بيقول لك 4 معدات، يعني يتنقل من

دي لدي لدي لدي، وكل واحدة فيها السائل الحمضي اللي يهري أي حد. طب يا رب انت وديته للأوضة الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ يمكن وداه للأربعة. طب والحمض ما هرهوش. بص الفكرة اللي جاية دي، اللي أعد فم مفتوح وتشوف سكاكينه، وأعد ممر وتشم غازه ومش هتتخنق، وأعد أربع أوض فيها خد بالك ما يحرق. لو جاي واحد النهاردة بيقول أنا حوالي حاجات بتحرق فيا، صوت الروح القدس الرب العظيم أعد حماية من أي حريق. طيب سؤال، ودي هختم بيه، مادام وصل للأحشاء وللجوف، الكتاب قال إن وصل للجوف، لأن بعض المفسرين قال لك لا ده هو وصل لغاية البق ولفظه، ده بيقول لك جوف الحوت يعني دخل جوه، ده مفروض يتهري ويطلع عظم. بص الأمر اللي جاي ده، فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر، وهذا ما سيتم مع الكنيسة في الزمن اللي جاي. صدقني هو ده اللي هيتم مع الكنيسة، لأن اللي متشاف دلوقتي وهيتشاف للزمن اللي جاي عبارة عن شكل حوت، فيما يحرق وفي أمور حادة وفي غازات خانقة، ما أقصدش غازات حرفية، واحد يقول فيها حاجات بتخنقني وفي حاجات حواليا بتحرقني وفي حاجات حواليا حادة، أيا كان اللي جاي. لكن أنا هتكلم على إله بيقول على اللي جاي، لأن عرفته من زمان، الفم هيفضل كده ومش هيهرس، الغاز هيفضل كده ومش هيخلق، التنقلات الحارقة موجودة ومش هتتحرق، والرابعة سيقذف الرب الكنيسة إلى البر أي إلى السماء. حد موافق؟ أول مرة في حياتي أخد فكرة وموعظ. أنا خلصت الكلام، هو ده اللي قال للرب أقوله. طب أمال إيه؟ خلصنا كده يعني خلاص اللي هنعمل حاجة بقى في منتهى الأهمية، وأنا هقف قدام المحطة دي. مين النهاردة عنده ما يخنق؟ ومين النهاردة عنده ما يحرق؟ ومين النهاردة عنده ما يهرس؟ مين النهاردة عنده ضغط؟ مين النهاردة عنده ظرف؟ مين النهاردة عنده وجع؟ مين النهاردة عنده مرض؟ مين النهاردة عنده شكوى؟ مين النهاردة عنده خوف؟ مين النهاردة عنده اختباء؟ ما ترفعش ايدك، لكن عارف هنعمل ايه؟ وارجوك تساعدنا فيها، كل الجمعية اخوة واخوات هنسيب اماكننا وهنطلع كلنا جنب المنبر وهناخد وقت صلاة قرابة تلت ساعة. اقف معايا ارجوك، والدي والدتي واخويا، اقف وتعالوا نطلع كلنا قدام، سيب مكانك ارجوك وتعالى تعالى تعالى، كل الجمعية تطلع قدام. واما طالب الرب، واما طالب الرب، وانت طالع ارجوك اطلع وانت حاطط في قلبك انا هطلب المسيح، انا هطلب الرب، انا هطلب الرب، انا هطلب الرب. تعالوا يا شباب، تعالوا يا اخوات، تعالوا يا امهات، تعالوا كلنا، ليس فينا الاعظم وليس فينا الاوحش، لكن كلنا طالب الرب. سيب مكانك ارجوك وتعالى تعالى، لا سلم بعد الاجتماع مش دلوقتي ارجوك، لان ده وقت صلاه. تعالى يا والدنا، تعالى تعالى والدي اللي ورا، تعالى تعالى تعالوا، واحنا طالعين اغمض عيونك وسيب الرب يكلم ضميرك. انت عامل زي اللي يونان في بطن الحوت في دخوله للممر؟ انت في حاجه بتحرق في نفسيتك؟ في حاجه حاده بتهدد فيك؟ في حاجه صعبه؟
عامله زي غاز الميثان

ايه الموجود؟ وما تقعدش النهاردة تقول من مين، ان القصة مش من مين ولا القصة جت ازاي، لكن احنا عايزين مخرج يا رب، عايزين قصف يونان الى البر يا رب، عايزين ما تم مع يونان منذ زمان عرفت. اذا عرفنا ان انت اسست شهاداتك وكلماتك، فانت اسست لينا اختبارات من خلال كلماتك بتقول انك تقدر، انك تنقذ، انك تشفي، انك تنجي، انك تفتح الابواب، انك تداوي، انك تسمع طالبيك يا رب، تسمع طالبيك يا رب، تسمع من يستغيث بك، تسمع من يعوز طلب وجهك يا رب. اطلب يا اخويا، اطلب من كل قلبك، اطلب لاجل صحتك، واطلب لاجل نفسك، اطلب لاجل الخدمه، اطلب لاجل بيتك، اطلب لاجل مستقبل بلادنا، اطلب لاجل المنطقه العربيه فلسطين وغير، اطلب لاجل عمل الكنيسه. افتح شويه ارجوك الرقعه الخدميه واطلب، اطلع اطلع اطلع من الجلباب المحدود ده اللي كل مره حازن نفسك بيه وحازننا معاك. خرجنا من الجلباب ده يا رب، ودينا للرقعة المتسعة، ودينا للصلوات المتعددة، ودينا لطلب وجهك كما أنت تريد، ودينا لإلحاح القلب اللي عايز مواعيد الروح، ودينا للصليب، ودينا للقيامة، ودينا لعمل إنقاذ السماوي الجبار اللي جاي بنديهولك، اللي جاي بنديهولك. مش هنستفسر ايه هو جاي، مش هنسأل ايه اللي هيتم جوه الحوت اسنانه ولا غاز الميسان ولا الاربع غرف الحارقة، احنا ملناش علاقة بكده، لينا علاقة ان الرب اعد الانقاذ. اسأل الرب ارجوك، اسأل الرب، وصلي بطريقة مختلفة شوية، صلي بطريقة خارج من الاعتياد. واحد يقول انا ما ولفتش ابكي، ابكي ما ليا فتره ما بصرخش، هصرخ. ليا فتره ما برفعش ايدي، هرفع. ليا فتره ما بعرفش اصلي مع حد، اصلي مع حد. ليا فتره، ليا فتره، ليا فتره. الرب يسوع الحنين وسطينا، الرب يسوع الحنين يسمع لنا، الرب يسوع الحنين اعد لنا. ممكن الاخوه اقفوا معانا فوق، اقفوا معانا يا اخوه في البلكونه من فضلكم، وقفوا معانا واطلبوا معانا زي ما احنا بنطلب. ارجوك نشترك بروح واحد واطلب، اطلب، قول لي يا رب عايزين عمل، يا رب عايزين حاجه من عندك، يا رب عايزين انقاذ، يا رب عايزين عفو، يا رب عايزين ما يطمئن، يا رب عايزين ايات الكنيسه ترجع، عايزين اياتنا نرى، عايزين ظهور يمينك، عايزين ظهور معروفك، عايزين ظهور المخزونات الالهيه، عايزين ما قلت عنه ان يرى شبابكم شيوخكم فتيانكم ما هو من أرصدة السماء عظيم. عايزين نشوف يا رب، عايزين نشوف حلول لمشاكل ومعضلات، عايزين نشوف استجابات لصلوات قديمة، عايزين نشوف حركة الروح القدس في بلادنا، عايزين تغيير المشاهد للإله اللي يقدر يبين نفسه، الإله اللي يقدر يقول فيكون ويأمر فيصير. أين أنت من المشهد يا رب؟ فينك أنت من بلدنا المصرية؟ فينك أنت من الاقتصاد يا رب؟ فينك أنت من المنجمين والمتوقعين؟ فينك أنت من الغطريس والمنحرفين إلى الكذبة؟ فينك أنت يا رب من الأوضاع الموجودة؟ فينك أنت من الأمراض؟ فينك انت من المنبوسين والمربوطين والمحرومين؟ فينك انت من الحزانة؟ فينك انت من المجربين؟ فينك انت من الخايفين؟ فينك انت من البيوت والأسر؟ فينك انت من ولادنا وبناتنا؟ ممكن نرفع ايدينا كلنا، فينك انت مني انا كخاطة عايز ارجع لك؟ فينك انت مني كخاطة عايز ارجع لك؟ اطلب، ارفع ايدك كله، عايز ارجع، عايز ارجع، انا خاطئ عايز ارجع، انا خاطئ عايز ارجع، انا خاطئ عايز اسلم، انا خاطئ عايز حنان الرب،

غير الرب. أنا خاطي مش نفعني التدين الخارجي، أنا خاطي مش نفعاني العظات ولا الاجتماعات ولا الكنائس، أنا خاطي عايز أطلب الرب بقلبي بتوبة، أنا خاطي عايز أرجع، أنا خاطي عايز أقدم عهد الرجوع، أنا عايز أنوي النهاردة، أنا عايز أسلم النهاردة، أنا عايز أتوب النهاردة، أنا عايز أخد قرار النهاردة، أنا عازم النهاردة، لازم أسلم النهاردة. خد القرار أرجوك، تقول أنا ما بحضرش المكان ده أول مرة أجي، خد القرار أرجوك، أنا باجي بس ليا فترة انقطعت وجيت النهاردة، خد القرار أرجوك، خد القرار وارجع، خد القرار ودوع حنانه في الزمن العصيب. دوق كم يحنو علينا، دوق التعبير اللي بيقول وتحنن يسوع، تحنن يسوع، تحنن يسوع، تحنن يسوع. في الزمن العصيب عايزين يسوع ربنا يتحنن، في الزمن اللي خالي من الدفء في الكلمات والتعاملات والعلاقات والسلوكيات، ارجع دف الكنيسة يا رب، ارجع طمن الكنيسة يا رب، ارجع قول كلامك للكنيسة يا رب، ارجع اظهر اليوم.

0: صلي يا بابا صلي صلي استمر صلي ما تنتظرش الترنيم صلي صلي صلي. مصطلح طالب الرب ده مصطلح كبير يعني لا ترى لا تسمع إلا الرب. مش عايب لأي حاجة إلا تطلب الرب. أما طالب الرب طالب الرب طالب الرب طالب الرب سيروا الخير. طالب الرب سيروا الآيات. طالب الرب سيروا الحلول. طالب الرب سيروا عظائم السماء تتجلى على الأرض. إذا أنت ما بتشوفش كده يبقى أنت ما بتطلبش الرب. ارجع النهاردة وقول له عايز أكون من طالبيك النهاردة والأيام اللي جاية. عايز النهاردة أرجع للموكب ده أرجع للفئة دي. طالب الرب طالب الرب.
1: لمسة شفاء لمسة حياة تلمسني بإيدك.

واحنا رافعين ايدينا ارجوكم واحنا رافعين ايدينا هنصلي في طلب وجه الرب. الاخ بيجرى عمليه ليه دقيقه دلوقتي اسمه ابو كريم. ارفع ايدك واشترك معنا في الصلاه. الرب يتعامل مع ابو كريم الان في غرفه العمليات. الرب يتعامل معاه الان ومع اسرته. الرب يتعامل معاه الان. هنحط اخت اسمها نيفين في الصلاه طالبه بعزم ان الرب يوجد ليها امر جديد امر جديد سكه جديده لان عندها في العمل كل اللي سمعنا بيه يمكن على المنبر. ارفع ايدك وقول له يا رب اذكر نيفين وتدخل في امرها. واختي كمان من فضلكم أخ ثروت والعملية اللي أجرها الرب يكمل معاه. وأختي بعتها طلبت صلاة لأن عندها سرطان. أختي فوزية كلنا نرفع قلوبنا وإيدينا ونحس بالناس اللي طالبين لأن هو ده دور الجمعية ده دور المؤمنين ده دور طالبوا الرب ده دور القديسين ينقلوا احتياجات الناس للسماء ويرجعوا بالاستجابات قايلين للنفوس إلهنا منذ زمان عرفنا يجري الآيات والعجائب. إله يقدر إله يغير إله يشفي إله بيخش الغرف إله بيدخل أوضة العمليات إله بيوصل للعاسر إله بيوصل للمدمن إله بيوصل للمحروم إله بيوصل للمرعوب إله بيوصل للمجروح إله بيوصل للمطرود إله بيوصل للبيوت اللي إبليس نجح في انقسامها. الرب منذ زمان عرفناه حلال شافي قادر واعد ينقذ يعفو فينجي يحامي فينقذ. الرب ننتهي ممكن نرفع ايدينا وقول له تحامي فتنقذ. يلا يا بابا يلا أخويا قل له تحامي فتنقذ. يا رب لن تستمر الكنيسة لن تستمر الكنيسة الكيان اللي يتفرج على الأحداث ويقول ربنا يسترها أبدا. الكنيسة هي المؤسسة اللي تقول للرب أنا ماليش علاقة بالغطريس والمنحرفين للكذب لكن لي علاقة مع إله يغير الوضع. إله يجعلني في حال غير الحال ووضع غير الوضع. إله يصنع من أرض جسال نور في وسط الظلمة. وخلينا رافعين إيدينا أرجوكم. وإذا يونان في وسط الحوت يرى ظلام لكن لما قذف رأى النور. تيجوا نرفع ايدينا ربنا يوري نور للكنيسة ويوري للمريض ويوري التعبان ويوري للمنتظر. منتظر الرب يروا نور يروا نور يا رب يروا نور يروا نور يروا نور يروا نور يروا نور يروا نور. اذكر اسم مريض يمكن الرب كلفك بيه حطه قدام الرب ارجوك. يمكن وانت جاي الاجتماع حد اتصل بيك قال لك صلي من اجل فلان. يمكن الاسبوع اللي فات واخونا بيتكلم بيقول اختنا نعمه. خلينا نصلي من اجل الاخت نعمه الرب يمر بايده عليها. والاخت لميس

والأخت نبيلة، حطوا الأسماء دي أرجوكم، أبو كريم، نيفين، لميز، فوزية، نبيلة، نعمة، حط الأسماء دي قدام الرب. الناس تعرف، الناس تعرف أن يوجد من يصلي لأجله على السرير أو في العناية المركزة، ليس له لكن له الكنيسة تصلي. وأخت كمان عمرها 25 سنة، عندها سرطان في الرئة، وشاب اسمه كرولوس، الرب يشفيه. ارفع الكنيسة وخلونا نتحنن عن نفوس عشان الرب يتحنن. تعالوا نقف أرجوكم ونتحنن. يا عمي تعالى علمني ونتعلم مع بعضنا كيف نتحنن في الصلوات عشان نشوف حنان الرب. يلا يا حضرات الشيوخ تعالوا نتحنن في الصلاة، تعالوا نتحنن، تعالوا نتحنن للرب ونقول له عايزينك تتحنن على النفوس. يا رب يا رب يا رب. وأكتر شخص عايزك تصلي من أجله النهاردة، لو في خاطي زي موجود في المكان والرب كلمه منذ زمان ولسه لغاية دلوقتي بيفاصل، ترجم زمان الليلة بفتح القلب يا رب. لو تيجي يا خاطي الليلة تبقى من أفراد العيلة، تعالى يا خاطي الليلة، تعالى تعالى، لأنك تعبت وتعبت بيتك، تعبت صحتك، تعبت نفسك، تعبت اللي حواليك، تعبت أيامك، تعالى وكفاية ما تفصلش. تعالى وقول له يا رب الليلة دي ليلة ظهور الذي يعد النجاة والإنقاذ.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة بنعمة الله معانا أخونا محمد أو جون اليمني، أصبح محمد أمن بالمسيح وأصبح اسمه جون. هو حابب أن احنا نقول له جون، فطبعا بنرحب بأخونا جون اليمني. وعنوان الحلقة من أمام الكعبة إلى الإيمان بالمسيح، مع حضراتكم بنرحب بيه. أهلا بك أخ جون.
1: سلام المسيح، شكرا على الاستضافة في قناتكم وفي صوت العابرين.
0: امين. انا قلت طبعا اسمك محمد عشان طبعا اللي يقول لك ده جون ده مسيحي، فاحنا بنعرفه من جون اليمني، ويعني معروف ان اليمن ما فيهاش مسيحيين يعني. فنشكر رب من اجلك ومن اجل شعب اليمن. متعودين في البدايه نصلي، فبطلب من حضرتك تطلب لنا بركه الرب على الوقت. اتفضل.
1: الهنا العظيم، الهنا القدوس، ملك الملوك، رب الارباب، يسوع المسيح، اصلي من اجل هذه الحلقه، من اجل قناه الكرمه، من اجل صوت العابرين. يا رب ان يكون فعلا صوت لكل من يبحث عن الحق. يا رب أصلي أنه تكون هذه الحلقة بركة للمستمعين، وتبارك وقتنا مع بعض، وتبارك الفريق خلف الشاشة، تبارك كل من يستمع. يا رب تحضر قلوبهم أن يقبلوا، يفهموا أنك أنت الإله وحدك اللي تخلص، يسوع المسيح. كون معنا، باركنا من أجل نمجد اسمك ونعلن اسمك بدون أي خوف. إلهنا العظيم يسوع المسيح، رب الأرباب، ملك الملوك، آمين.
0: امين امين باسم يسوع. في البدايه يعني تعليقين مع حضراتكم يعني هقولهم بسرعه. اول حاجه طبعا بنصلي من اجل بريطانيا، من اجل الغرب كله اللي احتضن المسلمين الفارين من دولهم بسبب الارهاب، بسبب الفقر، ايا يكون الاسباب. يعني الارهاب داعش خصوصا في العراق والشام وقت الربيع العربي، وازاي الناس هربوا للغرب وبعد ما قروا بقت أمورهم تمام. طبعا زي ما احنا بنشوف بنسمع بيطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لما بقى مش لاقيين قبول أو بيلاقوا أي اعتراض عليهم. طبعا ما ينفعش أن المسلمين هم الأعلى وأن ما حدش يعترض، فالمسلم بقى يطلع غضبه على الشعوب اللي استضافته وأكلته وهو وأسرته، يعني عملت له كل المستقبل ده، ويبدأ بقى يعمل أعمال إرهابية. وده اللي حصل في لندن في الوقت الأخير دوت. امبارح كان في إطلاق نار، 4 أصيبوا، مش عارفة هل قتلوا جميعا ولا لا، بس في 4. كان في حادث طعن، 10 في قطار، وكان في الشخص الصومالي

0: يعني البعض قال عليه جهادي، هو صومالي من الصومال، وحاول يطعن أو طعن بالفعل اثنين من اليهود، وراح منطقة اليهود علشان يقوم يعني يقوم بهذا العمل الإرهابي الجهادي أقصد، لتعظيم دينه ولإطفاء الكرامة، أو اعتراضا أن دينه مش واخد مكانته في هذا البلد اللي استقبله. فما حضرتك نشوف الفيديو، تفضل. يعني هو ولا يعرفهم ولا يعرفه، ورايح المنطقه بتاعتهم. طبعا هم هنا بيقبضوا عليه.
1: من الحوادث وحده مكافحه الارهاب تصبح جزءا من التحقيق. هذا الحادث وقع في تمام الساعه 11:15 صباح اليوم. ما نعرفه حتى الان بان شخصان اصيبا، احدهما في السبعينات من العمر والاخر في الثلاثينات، وحاول منفذ هذا الهجوم بطعن عناصر ايضا من الشرطه قبل ان يتم استخدام الصاعق الكهربائي ضده ووقوعه على الأرض قبل أن يعتقل.
0: بسرعة كده خلينا برضو نشوف الفيديو الثاني. احنا ما بنتجناش على حد، احنا بس بنعرض وبنقول يعني يا رب يهدي الجميع، عشان يعني الشر مش حلو. يعني ناس أبرياء اللي راح شغله وأهله مستنينه، ولا أيا يكون شخص ليه حياته، ليه يطعن؟ اللي راكب وسيلة مواصلات رايح مشوار، ليه يعرض للقتل؟ ليه؟ عمل لك إيه أنت أصلا؟ تفضل. ليه المجتمعات اللي استقبلتكم بمحبة وبالورود ليه بيتعاملوا بالشكل ده؟ ليه مش بتقدروا يعني تردوا الجميل حتى انكم تسقطوا بس ما تعملوش حاجة؟ يعني تمارسوا دينكم في بيتكم، عايزين تظهروا ان هو دين كويس، اعملوا يعني خير مع الناس كلها. لكن ليه الارهاب؟ ليه العنف؟ ليه القتل؟ ولا هو انتم متعودين على كده؟ يعني اعتقد عشان اعرض الفكره اللي بعد كده، يعني الفكره دي وصلت كفايه. الغرض من دوت ان احنا بنصلي من اجل الجميع، ومن اجل سلام العالم بشكل عام، ومن اجل لا يصاب بريء باذى. يعني ما لهمش ذنب بصراحه. طيب الخبر اللي بعد كده او التعليق اللي بعد كده، في مغني اردني اسمه السلاوي. المغني دوت يعني عنده أفكار أو تساؤلات عن الدين، أو هو يمكن أصبح قرآني مش عاجبه الأحاديث، طلع اتكلم وكده، فهم خدوا من كلامه جزء وقصوه. كان بيتكلم على الشيوخ، أنتوا ليه بتاخدوا من شيوخ أو من ناس نقلوا، ودي ناس جهلة وليه أتعلم منهم؟ خدوا الجزء دوت، وخدوا جزء قال إن هو إن الرسول كان أمي، وركبوا الجزئين دول مع بعض، وبقى كمية التكفير وكمية يعني حتى والده هنسمع منه كمان، حتى أبوه تبرأ منه، أعلن أنه هو متبرئ منه، دعاوي لأن هم يقبضوا عليه، دعاوي أنه هو يعني كمرتد بقى يقتل. يعني بينت الموقف ده أو الفيديوهات، يعني الكلمات البسيطة اللي قالها دي بينت هشاشة هذا الدين. يعني بينت قد إيه هو مش بيتقوا كلمة على الدين، مش بيتقوا نفسهم. ليه؟ لأنهم ما عندهمش إجابة. أنت هتيجي تسألني؟ أنت هتيجي تجادل؟ أنت هتيجي عندك؟ أنت بتفكر؟ أنت خلينا نسمع من الشخص نفسه هو قال إيه والدنيا مشت معاه إزاي. تفضل.
2: في الأرض ما بتعرف، هو حكى لك الرسول محمد؟ لا، اسمه الرسول عليه الصلاة والسلام حبيبي وسيد النبي. الرسول كان أمي ما بعرف يكتب ولا يقرأ، كان يجي الوحي وينقل الكتاب، تمام؟ الرسول ما بعرف يقرأ ولا بعرف، وأمي ما بعرف يكتب، والقرآن نفسه بيقول لك والقلم ما يسطرون، يعني لازم تكتب وتحكي. فالرسول ما فسر، الرسول ما فسر، الرسول ما عملش إشي غلط، بالعكس سمعته بتجنن، وهو بجنن وسيدي وعلى راسي.
0: هو بقى بيقول ايه؟ هو عايز يقول يعني ان هو عايز يتعامل، او هو ده اللي قاله في الفيديو بتاعته الكبير، يعني ما اقدرش اجيب الفيديو كله. يعني هو بيقول ما تاخدوش من الناس، لا اتعامل مع الله بشكل مباشر. بس انت فين؟ انت في الاسلام حضرتك يا استاذنا، انت في الاسلام. مفيش حاجه اسمها اتعامل مع الله بشكل مباشر. ومين الله اصلا؟ احنا عندنا الرسول بقى والصحابة والرواة الحديث، والدنيا كبيرة، ما فيش حاجة اسمها منك ليه كده على طول. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده.
2: وبدي انهي الموضوع اخر شيء عشان ما اطولش فيه، لانه انا مش

0: مش رجل لهذا المكان، لكن انا طالع ادافع عن نفسي. لما انت تجي تقول لي هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، انا كيف بدي اسمع من الله؟ كيف بدي اعرف الحرام من الله اذا انت اللي قاعد تحرب لي كل شيء في الحياه؟ كيف بدك تعيش الحياه اذا انت بتسمع تعليماتك من واحد جاهل؟ جاهل جاهل، سواء سمعته من جارك، سواء من ابوك، من امك، جاهل وجاهل. انت بتعرفش مين ادم ومين حواء ومين اجى قبل ومين ابليس ومين الشيطان وين الجنه، ما بتعرف معلومات الحياه، انت جاهل ماشي على قانون.
1: هو ده اللي قال ان الرسول امي، وقال طبعا المفروض ان المسلمين يفتخروا بان الرسول امي، يعني ده انتوا بتقولوا ازاي وهو امي يبقى عارف كذا ويبقى عارف كذا ومرج البحرين، وازاي يبقى عارف دوت، وازاي يبقى عارف ده وهو رسول وامي ولا يعرف ان يقرا ويكتب الكلام ده. وبعد كده جابوا اصوله بقى اعترضوا على كده، قال ان هو بيصف الرسول بالجهل، مع ان دي حاجه المفروض المسلم في الوقت العادي بقى وهو بيتكلم في رواقه كده عن الرسول يقول لك ده الرسول الامي. وده اللي بيقوله القرآن. فهو قصوا الجزء ده وخدوا الجزء اللي سمعناه دلوقتي اللي بيقول على الناس اللي بينقلوا الإسلام ليهم أو بينقلوا الشريعة ليهم أو بينقلوا فتاوي ليهم إن دول ناس جهلة وما تاخدوش منهم، اتعامل مباشرة مع الله. خدوا الجزئين دول وعملوا إن هو بيقول على الرسول جاهل، وهكذا أصبح هذا الشخص المسلم مرتد وبيحرضوا ضده ومهدد. نشوف بقى هو بقى بعد كده، طبعا لازم ان هو هيدافع عن نفسه او يحمي حياته، لكن مش هو ما قالش ده وبس في الفيديو اللي عمله، لا ده قال انا بقرا الكتب وقريت الكتاب المقدس، انتم مش فاهمين الكتاب المقدس دي مشكلتكم، لكن يعني سيب ربنا هو اللي يفهمك. يمكن الجمله دي او كلامه الكويس عن المسيحيين والكتاب المقدس خلاهم يحسوا ان ده خلاص راح يكفر، وابتدوا الشيوخ بقى اللي يبعت له رساله يقول له يعني ربنا يهديك وفي فرصه انك تطلع وتتوب وتعلن توبتك. وفي اللي رد على الشيخ، شيخ رد على الشيخ قال له ان ما ينفعش انك انت تكلمه بهدوء وتنصحه، ده لازم يعاقب هكذا يعني. فخلينا نسمع الجزء اللي قاله على المسيحيين، وبعد كده ممكن نعرض على طول الجزء اللي هو بيبرق فيه نفسه بعد الهوجة اللي حصلت عليه دي، وبيدافع فيه عن نفسه وبيقول يا جماعة أنا مسلم خايف على حياته الشخص. هو كمان لم يترك الإسلام مفروض يعني من كلامه، يعني ممكن يكون ترك أو فكر لكن مش قادر يعلن عشان الحملة اللي قامت ضده وما عرفش، لكن خلينا نسمع كلامه. تفضل.
0: أنا المسيحيين وحياة الله من لما جيت على لبنان من 2021 وأنا ما شفت منهم إلا احترام، إلا احترام تقدير، عمره ما حدا غلط علي، ما حدا قال لي متعاطي، وأنا وزني 50 كان، وزني 50، هسا الحمد لله أموري تمام، بس ضربت بعثكوا واحد دزدوز ولا أنتوا تضايقتوا وجيتوا تكتبوا لي هذا الحكي وكافر ومرتد ولا يا زلمة ولا. أنا تعلمت من أخلاقهم عشان هيك جذبني كتابهم، عشان هيك رحت قرأتهم. ترى عادي، ها انا عندي كتاب مقدس وعندي قران وعندي اشياء من برا، هذا علم انت ذكائك قد ايه تفهم منه، زي كانه كتاب فن اللامبالاه تبرويزم، انت فهمت منه نص، النص الثاني مش لك اذا ما فهمته، خلاص الله بيوصلك الرساله.
2: ما اسهل لحد، هم قصقصوا الفيديوهات وصلكم اياها زي ما بدهم، ما بيطلع لي اسئله حدا ولا اسهل. بدي اشكر اكيد ابوي لانه تبرى مني وما اجي فهمني الصح وما علمني الصح والغلط، لا نزل ستوري تبرى مني. بدي اشكر اكيد ابوي لانه تبرى مني وما اجى فهمني الصح وما علمني الصح والغلط، لا نزل ستوري تبرى مني. انفلونسر اللي طلعوا واستغلوا الموقف، وصاحبي وصاحبي اصحوا يا اخوان، انا ما ارتديتش، انا مسلم الحمد لله، لساتني مسلم. واخر شيء يا جماعه، انا مو ملحد وانا مش كافر، انا فاهم خطا، انا بآمن بالاسلام، بآمن بالمسيح، بآمن بكل الاديان السماويه اللي نزلت من ربنا، لكن على اللايف استفزوني بعض الكومنتات وطلع مني بعض الحكي اللي قصقصوه وبين اني انا بسيء، لكن والعياذ بالله اني اسير هذا، والعياذ بالله اني اصلا أسيء لأخي المسلم، ما بالك إني أسيء أصلاً من أين.
1: واضح طبعا في الفيديو ده ان هو قد ايه، او الرد بتاعه الرد الاخير واضح قد ايه هو شخص منهار، يا حرام منهار، بيقول لهم انا ولا ارتديت ولا كيف. هو بس كان واحد يعني طلع فضفض شويه كده، قال انا بفكر، انا عايز اتواصل مع الله بشكل مباشر، انا بقرا الانجيل، انا عجبني محبه المسيحيين اللي استقبلوني في لبنان ومحدش فيهم ادني، محبتهم وطريقتهم خلتني اقرا كتابهم. ما يعجبش الكلام ده، ازاي بتفكر، ازاي بتقول عجبك الانجيل، انت فين انت كده لا تنتمي للاسلام، انت كده حياتك في خطر. عشان كده هو طلع يا حرام وبرر، طبعا من حقه يدافع عن حياته طبعا ومستقبله بقى والغناء كله، قال مقاطعه ليه وطلعوا من الحسابات بتاعته. يعني دين ضعيف وامه ضعيفه، اضعف ما فيها دينها، تيجي عنده كده يجي لهم الحساسية.

0: والخوف ان يلاقوا ناس بتفكر، عشان عارفين اللي هيفكر هيترك الدين وهيبقى شوكة جديدة في الدين، خصوصا الناس المشاهير اللي زي كده اللي هيكون لهم تأثير على ناس كانوا بيتبعوا. طيب أخ جون، هل عندك أي تعليق قبل ما نبدأ ونسمع من حضرتك؟ تفضل.
1: فعلا نصلي من أجل هذا الشاب والفنان، نصلي من أجله صراحة، يعني أنا أشجعه على هذه الخطوة المباركة.

0: مسيحي في 3 أشياء للاجتهاد: العائلة والمجتمع والحكومة. فنصلي أن هذا الشخص فعلا أنه يلاقي السلام بالرب يسوع المسيح. ولأنه الأديان هي تصنع الكبرياء وتصنع العنف، تصنع الكراهية. ولولا يعني حروب الردة وحديث الردة كان كل الشباب راح يخرجوا. وأنا أعتقد أن في شباب كثير نفس هذا الشخص داخل الشرق الأوسط أو داخل الدول العربية. في شباب كثير يريدون خلاص ضبحانين وتعبانين من الإسلام، من المشايخ، من لأنه ما فيش تواصل مع الإله. فكلنا يعني نبحث عن تواصل مع الإله. فهذه هي الفرصة الجميلة لكل الشباب إنهم يسمعوا إلى هذا الشاب وإنهم يفكروا ويخرجوا من الإسلام.
1: أمين أمين. يعني مجرد 30 دقيقة عملها غيرت شكل حياته وعرضته للخطر. يعني دي في حد ذاتها تخلي المسلم يفكر، المسلم اللي قاعد يسمعنا يفكر. إذا كان في نقاط قوة في دينك، ليه كمية الخوف دي؟ ما تسيب اللي يفكر، ولو عندك أجوبة رد لو في أسئلة. طيب خلينا بقى معاك انت اخ جون ومع اختبارك، لكن اسمح لي بس في البداية. طبعا اخ جون بعت لنا صور رائعة جدا، بس انا هاخد صورتك في وانت في الطفولة، الصورة اللي معانا، وحضرتك حاطط الخنجر في الجنب. خليني بس اقول اسمه الجنبي.
0: الجنبية.
1: فممكن نعرض الصورة. ومعلش أنا عايزة أعرف إيه حكاية الخنجر اللي وضعه كلية. أنا فاكر كنت أهو ده الأخ جون وهو صغير. أنا كنت فاكرة أخ جون بس الكبار هم اللي بيضعوا هذا الخنجر، فلقيت وإنت طفل كمان. فلو يعني تقول لنا كده بسرعة قصة أو حكاية هذا الخنجر أو هذا الجنبي، تفضل.
0: طبعا هذا هو زي رسمي باليمن، يفتخروا بالشعب اليمني. وهذه الجنبية هي من واحد القرن، الحيوان اللي واحد القرن، فغالية جدا الجنبية الأصلي. فيطلع ثمنها إلى 20,000 دولار، 30,000 دولار، أحيانا إلى 100,000 دولار. فكل ما كانت العائلة ثرية أو الرجل القبيلة ثري يكون عنده جنبية غالية، فهي تعتبر هوية يمنية ويلبسوها يوم الجمعة. وبعض الشباب أو بعض الرجال الدين يلبسوها كل يوم.
1: يعني هي مش فكرة مثلا للدفاع عن النفس، هي بس كزي إيه؟ موروث،
0: زينة، هوية يمنية.
1: هوية. الغني والفقير بيلبسها، كل واحد بيضعها، يعني كل واحد بحسب إمكانياته. في اللي بيشتريها غالية وفي اللي بيشتريها زهيدة الثمن، لكن لازم كله يكون مرتديها.
0: كل ما كان العائلة أو القبيلة عندهم فلوس أكثر، كل ما كان يمتلكوا سعره أغلى، وهي يعني ترمز للعائلة نفسها.
1: تمام، شكرا على المعلومة. طيب يعني بقى عايزين نسمع بقى من حضرتك، وانت الأخ محمد المسلم كان ايه في الإسلام بقى قبل ما تبقى جون؟ كنت مسلم متشدد ولا معتدل، ولا تفضل بقى قول لنا.
0: طبعا أنا ولدت وترعرعت في دولة اليمن. طبعا اليمن هي مملكة سبا، كما ذكر الكتاب المقدس، الملكة سبا زارت الملك سليمان وأعطته الهدية. فاليمن هي دولة رائعة جدا، دولة ذو حضارة، ذو تاريخ. لكن للأسف الشديد عندما جاء الإسلام إلى مكة أو إلى السعودية، فمحمد أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن ونشروا الإسلام وحولوا كل القبائل اليمنية، وصارت اليمن دولة مسلمة. حاليا 99% اليمنيين مسلمين. فأنا ولدت إلى مسلمة، إلى عائلة مسلمة متدينة. عائلتي متدينة جدا، أهلي علمونا القرآن، علمونا الصلوات. أمي حتى أمي تقرأ القرآن كل يوم. فلو أتذكر وأنا كنت صغير، أمي اللي حفظتنا القرآن قبل ما أروح إلى المدرسة. طبعا بالمدرسة أيضا تعلمت القرآن. وأتذكر بعض الأيام إذا ما حفظت آيات من القرآن، سوف الأستاذ في المدرسة سوف يعني يعاقبك على هذا الشيء، وسوف تخجل من نفسك أمام الطلاب، وبهذه الطريقة سوف تحفظها وسوف يعني تتطور بحيث أنك تظهر بصورة جيدة أمام المجتمع. فأنا تربيت صراحة بهذه العائلة.

هذه المجتمع بقرية صغيرة محاطة في جبال يمنية. طبعا يقولوا اليمنيين هم أبناء الجبال. فأهلي طبعا درسونا وعلمونا، وكنت أروح المسجد ويعني أدي الطقوس الإسلامية بشكل يومي. طبعا تزوجت، أهلي اختاروا لي زوجة بنت عمي طبعا في اليمن. طبعا الزواج التقليدي أو الزواج من العائلة، فأهلي اختاروا لي زوجة أو خطيبة وأنا كان عمري 13 سنة. فبعد ذلك لما صار عمري 18 سنة يعني قالوا خلاص لازم الآن تتزوج، وتزوج. كان الزواج في 2012 وعندي 2 بنات منها. بعدها ذهبت إلى الجامعة لأدرس إدارة أعمال. وفي الجامعة طبعا كنت أصلي وأقرأ القرآن أنا والطلاب. كنا ساكنين في شقة 3 غرف من إحنا، نحن كنا 15 طالب في شقة صغيرة. فكنا نصلي دائما، نصلي نرجع من الجامعة، نصلي في الفجر، في الظهر، في المساء نقرأ القرآن. طبعا كنت القرآن الإسلام كان هويتي، كنت فخور إن أنا مسلم، كنت يعني لأن تربيت على هذا الشيء. كنت فكر إن الإسلام هو الشيء الوحيد اللي أملكه والشيء الوحيد الحق اللي بالحياة. لكن بدأت التساؤلات، لأنه شعرت بالتعب عندما بدأت أشك إن كيف أنا أتواصل مع الإله، كيف أعرف الإله شخصيا، كيف أتواصل معه شخصيا، كيف أعرفه إنه هو اللي خلقنا، هو اللي شكلنا، هو اللي جابنا إلى هذا الكون، إلى هذه الدنيا. فلأن الإسلام هو عبارة عن نظام، عن دين تتعلمه من آبائك وأمك وتورثه ويعتبر بالنسبة لك هوية. فبدأت أسأل المشايخ عن هذه الأسئلة، هل أنا سوف أذهب إلى الجنة؟ إذا ما صليت إيش بيصير؟ فطبعا أكثر الناس في قريتي أو في عائلتي هم متدينين. رجعوا علي طبعا أنه لا تسأل هذه الأسئلة، سوف يعني هذه من الشيطان، هذا من الوسواس الخناس، هذا من إبليس، هذا سوف يعني ما يصير تسأل. لا كما مذكور في المائدة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسيئكم. فطبعا خوفونا من هذا الشيء، إنه لا تسأل، إنه خلاص أنت مسلم، ولت مسلم سوف تموت مسلم كذا يعني. فالإسلام هو إنك تسلم حياتك للإسلام، تجيب كل شيء للإسلام، وإنك يعني تجمع حسنات لآخرتك. فما اقتنعت بالإجابات، ما اقتنعت بالإسلام. كان عندي دائما فراغ، أريد أعرف الإله شخصيا. فأكثر العائلة هم عايشين في السعودية، في المملكة العربية السعودية. أبي اشتغل هناك في المملكة العربية السعودية. طبعا قرر في 2014 يأخذ أمي إلى المملكة العربية السعودية من أجل تزور مكة اللي هي قبلة المسلمين. طبعا انا جبت هذه كلها الصندوق الاسود عشان يعني ابين للمشاهد ان هذه مكه. وطبعا انا اخذت امي وجدتي كمرافق، وكنت طبعا فرحان جدا ان انا حصلت على هذه الفرصه من اجل اروح من اليمن الى المملكه العربيه السعوديه. كان عمري 28 سنه في 2014. وقلت لنفسي اذا ذهبت الى مكه اللي هي قبله المسلمين، عاصمة الإسلام، ممكن هناك يعني أشعر بالإله، أشعر بالسلام الداخلي. الشك اللي في عقلي، اللي في روحي، اللي في قلبي ممكن يزول. فأخذت أمي وجدتي وذهبنا إلى مكة، واستقبلونا الأهل هناك، ورحنا إحنا وعيال عمي وأخوالي وعمومي، وارتدينا الزي الإسلامي طبعا المحرم، وبدأنا الطواف حول الكعبة 7 مرات. طبعا تطوف 7 مرات حول الكعبة، حول هذا اللي هي يقولوا له يسمونها بيت الله. وأنا أطوف حول الكعبة، ملايين من المسلمين كانوا متواجدين طبعا في الحرم المكي. ويعني عمي طبعا كان هو اللي قودحنا، لأنه هو رجل دين، وكنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. و ما شعرت بأي شيء، ما شعرت بالسلام، يعني شعرت إن أنا أطوف حول حجر، حول صندوق.
طبعا خفت، انا خفت، قلت هذه شيء وعباره عن وثنيه، لانك انت تطوف حول بيت، حول هذه من من من من بني هذا انسان، فانت تطوف حول بيت بناها الانسان، فكيف هذا الشيء بيوصلك للاله؟ كيف هذا الشيء بيخليك تتواصل مع الاله؟ كيف بتعرف الاله من خلال هذا الشيء؟ فوصلت لمرحله لادراك انه انا ما انتميش لهذا الشيء، انا ما انتمي للاسلام، هذا الشيء لا يمثلنا. طبعا هذا بيني انا ونفسي، ما قدرت اكلم امي ولا اخوالي ولا عمي ولا ابي، ولا قدرت اكلم اي واحد. طبعا حسيت بخوف لان الاسلام كان هويتي. فبعد ذلك طبعا كملنا العمره وذهبنا الى زياره قبر محمد في المدينه المنوره، ورجعنا لليمن. طبعا رجعت اليمن عندي اسئله وجوديه، مش فقط شك، اسئله وجوديه، من هو انا؟ ايش سبب وجودي على هذه الارض؟ ايش افعل هنا؟ اين الاله هذا؟ اذا كان في اله، فين هو؟ كيف اوصل له؟ وعشت اختي المباركه 3 سنوات من من من من اصعب السنوات في حياتي داخل اليمن، لانه كنت امام اهلي، امام اصدقائي، امام زوجتي، امام الطلاب، امام كل الناس اللي حولي، كنت اتصنع ان انا مسلم، وصلي وصوم لمدة 3 سنوات، لأنه ما فيش حرية التعبير داخل اليمن، ما فيش من بدل دينه فاقتلوه، يعني ما فيش، يعني ممنوع إنك تشرك، تخلق مسلم، تولد مسلم، تموت مسلم، يؤمنون بهذا الشيء. فكانت بالنسبة لي صعب جدا، وقت كان صعب جدا. حاولت أبحث بالسوشيال ميديا عبر الجوجل، بخوف طبعا عن نظريه التطور، عن الالحاد، بس في شيء بداخلي يقول لي هناك اله، هناك اله، لكن للاسف الشديد ما عرفت هذا، فين هذا الاله، كيف اوصل له. طبعا خرجت من اليمن بعد ذلك عام 2017، خرجت الى اليمن، خرجت من اليمن وسافرت الى دول مختلفه، سافرت الى جيبوتي، سافرت الى ماليزيا، سنغافورة، رجعت إلى ماليزيا، كنت أبحث عن حياة جديدة، وحتى سافرت إلى إيران، ومن إيران تهربت إلى اليونان، وشفت الموت، يعني الشرطة التركية قبضوا علينا 3 مرات، وتم ضربنا وتعذيبنا بالأسلحة، وخلاص أنا كنت أبكي أقول فينك يا إلهي، إذا كنت موجود فينك، ليش ما تساعدنا، ليش ما تخلصنا من هذا المأزق. فكان بالنسبة لي وقت صعب جدا، ولكن وصلت إلى تركيا، ومن تركيا إلى اليونان. طبعا باليونان، لما وصلت اليونان يعني حسيت أن أنا وصلت دولة جديدة، لأن كنت أبحث عن الحياة وأبحث عن الحق. في اليونان تعرفت على ناس من جنسيات مختلفة، من مصر، من سوريا، من العراق، يعني كانت بالنسبة لي فرصة أن أنا تعرفت على شعوب أخرى، من أفريقيا، من كل مكان. فتعرفت على صديق، تعرفت على شخص سوري، وهذا الشخص السوري هو مسيحي، فظل يعني صرنا أصحاب، يعني أصدقاء. فوجدت إن في يديه وشم. طبعا أنا كيمني، يعني تربيت وولدت باليمن، تربيت على ثقافة يمنية وتقاليد يمنية، إنه ممنوع الوشم، حرام الوشم، حرام. فأصبح هذا الشيء بحياتي. لما شفت السوري عربي قلت له كيف أنت تعمل وشم بيدك، إيش هذا معناته؟ فهو قال لي هذا صليب يسوع المسيح مخلص العالم. أول مرة بحياتي أسمع عن صليب المسيح وعن يسوع المسيح، لأنه أنا تربيت بالإسلام، إنه أو حسب فهمي للمسيح من خلال الإسلام فقط، إنه نبي، وإنه جاء من شعب إسرائيل من أجل أن يخلصهم من بعض اللحوم زي الخنزير والجمل، لحم الجمل، وإنه سوف يعود بالنهاية من أجل أن يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب، يعني يذهب لكل مكان يكسر الصليب ويقتل الخنزير، يروح لكل مزرعة يقتل الخنازير. هذا اللي كان فهمي فقط بهذا الشيء. وبعد ذلك لما صديقي كلمنا عن
الرب يسوع المسيح قال يا مخلص العالم. طبعا انا كان عندي اسئله كثير لما بدي اقول لك كيف مخلص العالم، اشرح لي هذا الشيء. فهو بدأ

0: يشرح، وكانت أمسية جميلة بالنسبة لي، فشافني إن أنا متحمس متعطش إن أنا أعرف أكثر، فقال لي هل تريد تذهب معي إلى دراسة الكتاب المقدس؟ طبعا أنا ما عنديش أي شيء أخسره. فيوم الثاني رحت إلى دراسة الكتاب المقدس، ورحنا إلى مقهى، وكان في ألمان مرسلين إلى اليونان يدرسوا الكتاب المقدس، فبدأوا يسبحوا الرب ويرنموا. طبعا أنا أشوف لهم إيش يفعلوا هيدا، فبدأوا طبعا بعد ما خلصوا الترانيم والأغاني بدأوا يقرأوا من الكتاب المقدس من العهد الجديد، قصص وآيات. طبعا أنا كنت أشوف أسماء، يعني إيش هذا، أنا ما قدرت أصعب كل شيء، يعني كان يعني أشياء كثيرة ما قدرت أصعبها، بس شيء واحد أختي نورة قالوا يسوع هو ابن الإله، هو ابن الله. أنا قلت أنا عندي سؤال هنا، كيف الإله معه ابن؟ أنا جيت من خلفية إسلامية على فكرة، أنا مش مسلم أبدا حاليا، لكن أنا أريد أبحث عن الإله، أريد أعرف الإله، أنا يا جماعة الخير أريد أعرف الإله كيف أوصل له. فهم حاولوا طبعا بطريقة لطيفة بطريقة جميلة حاولوا يشرحوا لي، لكن كان بالنسبة لي صعب إن أنا أتقبل بسرعة وأفهم. فشافونا يعني إن أنا عندي الفضول ومتحمس، قالوا هل تحب تحضر معنا الكنيسة يوم الأحد؟ طبعا قلت لهم عادي ما فيش أي مشكلة، بجي الكنيسة أو بزورها، أنا ما قد زرت كنيسة بحياتي طبعا بذيك الوقت، لأنه في اليمن ممنوع الكنائس، ما فيش كنائس داخل اليمن، الكنائس فقط إن أنا كنت أشوف أفلام فيه من الكنيسة، هو من خلال الأفلام إنه لما القسيس أو الكاهن يزوج يعني العرسان العروس والعروسة يباركهم ويحتفلوا بالكنيسة، كان هذا فهمي للكنيسة، ما أناش عارف إنه مكان للعبادة أو مكان
1: فلما قبلت الدعوة
0: يا للمناسبات. فلما دعونا إلى الكنيسة قبلت الدعوة ورحت إلى الكنيسة يوم الأحد، كانت كنيسة يونانية وكانوا طبعا يترجموا من اليوناني للإنجليزي للعربي وللفارسي وللفرنسي. طبعا أتذكر أول ما دخلت الباب الكنيسة ظليت بالخلف أشوف من الخلف أشوف للمسيحيين، طبعا المسيحيين يسبحوا ويهللوا وعيونهم بعضهم مغمض عيونهم مغمضة يعني مغلقة، واللي فرحان واللي يبتهج واللي يبكي واللي، أنا قلت إيش هذا الأجواء هذه، إيش هذا الناس المجانين يفعلوا هنا. طبعا كذا، لكن شيء حدث أختي المباركة، شعرت بالحسد، شعرت بالغيرة. ليش؟ لأن قلت كيف هؤلاء الأشخاص عندهم الثقة، عندهم السلام، عندهم التواصل الروحي مع الإله بكل بساطة، شعرت بالغيرة. بعد ما خلصوا الترانيم القسيس أخذ يعني بدأ يوعظ، شاف إنه في ناس جديدة في الكنيسة، فبدأ يوعظ عن الإنجيل، عن الإنجيل البسيط. قال نحن إنسان، نحن بشر خطاة، نحن ورثنا الخطيئة من آدم وحواء، وهذه الخطيئة أصبحت مرض في قلوبنا، فصلتنا عن الإله، لهذا السبب نحتاج مخلص، وهذا المخلص اسمه يسوع المسيح، ترك المجد في السماء، جاء من السماء للأرض، عاش 33 سنة، وقدم دمه وجسده ذبيحة وكفارة من أجل الخطايا البشرية، من أجل خطايا كل البشرية، وتم صلبه على الصليب، ويوم الثالث قام من بين الأموات، والآن هو حي. أنا طبعا أسمع يعني يسوع مات من أجلي وقام من بين الأموات، فهذا أعطينا فضول، يعني أعطينا فضول أكثر، ليش يسوع مات من أجلي؟ فبعد ذلك على طول جابوا لي العهد الجديد باللغة العربية، أنا عندي الفضول الآن، أريد أعرف بنفسي ليش يسوع المسيح مات من أجلي، أريد أعرف ليش هذا قدم دمه ضحية، جسده ضحية على الصليب وكفارة من أجلنا البشرية، ليش؟ فبدأت أقرأ طبعاً بالإنجيل، بداية إصحاح متى الأول الثاني الثالث، وأنا أقرأ

0: الساعة الثالثة أختي نورة، قرأت عن معمودية يسوع المسيح في نهر الأردن. لما يسوع تعمد عن طريق يوحنا المعمدان، في آيات 16 و17 تقول السماء انفتحت،
1: متى 3:16-17
0: وصوت من السماء نازل يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل السرور. والروح القدس نزلت كأنها حمامة. فأنا طبعا واو، قلت الإله يتكلم من السماء. أول مرة أعرف عن هذا الشيء، أول مرة أسمع عن هذا الشيء، الإله يتكلم من السماء. فهذه أختي نورة شرحت لي ثلاثة أشياء. شرحت لي أنه الآب يتكلم من السماء، الروح هبطت كأنها حمامة، الروح القدس. يسوع هو ابن الإله. فقلت واو، يعني الإنجيل يتكلم إلي مباشرة. فطبعا أنا حسيت أنه ربي يعطينا الإله اللي يبحث عنه، أعطينا كذا إيمان لقلبي، أو زرع بذرة الإيمان في قلبي. فطبعا كملت القراءة إصحاح الرابع والخامس من إنجيل متى. فبدأت أقرأ الموعظة على الجبل، وأنا أقرأ الموعظة على الجبل. لما كنت أقرأ الموعظة على الجبل، هي من أجمل الكلمات والآيات اللي قالها الرب يسوع المسيح لما قال: طوبى للفقراء بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة لأنهم سيتعزون. طوبى لصانع السلام لأنهم سيدعون أبناء الإله. يعني هنا طوبى هنيئا هنيئا لكم. شعرت إن الإله اللي أنا أبحث عنه من زمان، من لما ولد إلى ذلك اليوم، يتكلم معي مباشرة، يقول لي: يا محمد، كان اسمي محمد في ذلك الوقت، هذه الآيات لك. فأنا كنت فرحان، كنت أعيد قراءتها مرة ثانية وثالثة ورابعة، كنت فرحان، كنت أبتهج، كنت يعني مش عارف كيف أعبر عن فرحي. فبعدين بديت أقرأ إصحاح السادس والسابع، وعرفت يعني إيش معنى الصلاة في الكتاب المقدس لما تصلي، إيش معنى الصيام، إيش معنى كيف تحب أعدائك، مش كذا فقط، كيف إنك حتى تصلي من أجلهم. فقلت أنا هذا الإله، إله الكتاب المقدس، هذا الإله اللي أنا أبحث عنه، هذا الإله اللي أنا أريد أسلم حياتي له، وأريد أكون من أتباع هذا إله الكتاب المقدس، إله الكنيسة، إله المسيحيين. كنت جدا متحمس أرجع للكنيسة وأقول لهم يعني إيش الخطوة التالية عشان أصير مؤمن بهذا الإله، أو كيف أسلم حياتي للرب يسوع المسيح. فبعد ذلك رجعت إلى الكنيسة وما ظلت بالخلف، رحت إلى الأمام يعني قريب من القسيس. فبالنهاية القسيس طبعا أعلن، قال: من يريد يسلم حياته للرب يسوع المسيح كإله ومخلص وملك؟ أنا طبعا رفعت يدي، وهو طبعا قادنا للرب يسوع المسيح بهذه الصلوات أنا بقولها الآن: إلهنا الحي، أنا أؤمن بك أنك اسمك يسوع المسيح، وجيت من السماء من أجل أن تخلصنا وتكفر عن خطاياي، مت على الصليب ويوم الثالث قمت من بين الأموات. الإسلام خلفي، العالم خلفي، الإلحاد خلفي، يسوع أمامي، هو ملكي وربي ومخلصي إلى الأبد. فتحت عيوني قلت آمين، وكنت جدا جدا فرحان. نياس أنا الآن، هللويا، أنا الآن أؤمن بإله السماء، الإله الحقيقي، وأخيرا الآن آمنت بإله المحبة، إله الغفران، الإله اللي خلصني وهو الطريق للسماء، الإله اللي كتب اسمي في كتاب الحياة. فكنت فرحان جدا. وبعدين بديت أقرأ، يعني قررت إن أنا أكرس وقتي وأقرأ الكتاب المقدس كامل من التكوين إلى الرؤية. فجاءت إرسالية من أمريكا، فتعرفت عليهم أيضا وظليت أدرس الكتاب المقدس معهم لمدة سنة. ونهاية 2018، شهر نهاية 2018 في الشهر 12، قررت إن أنا أتعمد، فغيرت اسمي من محمد إلى جون، يوحنا بالعربي، من الظلام إلى النور.
1: ليه اخترت اسم يوحنا يا او

0: جون او يوحنا. وممكن كمان نشوف صور المعموديه وحضرتك بتقول لنا ليه اخترت اسم جون. اتفضل.
1: اخترت طبعا اسمي يوحنا جون لانه كنت معجب جدا وما زلت معجب جدا كيف قدم لنا التلميذ يوحنا لما قال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الإله والكلمة الإله والكلمة صار جسدا. كيف قدم لنا عن ألوهية المسيح عن كيف قدم لنا ألوهية المسيح في الكتاب المقدس. فأنا كنت فرحان إنه يعني يشرحها بطريقة بسيطة وكيف شرح إنه لما قال يسوع المسيح أنا والأب واحد وكيف قال لما قال قبل إبراهيم أنا موجود. يعني عن لاهوت يتكلم عن لاهوت المسيح بطريقة عظيمة. وأيضا شيء آخر إنه هو كان الحبيب يوحنا الحبيب كان قريب دائما من الرب يسوع المسيح. فأنا أريد أكون قريب من الرب يسوع المسيح فأخترت هذا الاسم يوحنا جون. فالآن من ذلك الوقت غيرته نظاميا بأوراقي جون غانم. طبعا خليت اسم العائلة جون غانم.
0: لا مش لازم تقول اسمك اللي في الهوية مش لازم. بقول لحضرتك انت بتقول درست 3 سنين قبل المعمودية فدي يعني جزئية كويسة جدا.
1: سنة واحدة
0: يعني سنة واحدة برضو سنة مش قليلة. درست دراسة كاملة وما قررتش يعني تتعمد غير لما وصلت لليقين الكامل وبعد دراسة وكله تمام. يعني الفكرة مش زي بقى مش فكرة بأن أنا بنقل لدين. مش فكرة زي الإسلام قول الشهادة أنت بقيت مسلم من غير ما تفهم حاجة. لا ده في إيمان في اقتناع في كمان دراسة. حتى يعني الأساس اللي هيعمدك مش هيعمدك غير لما تدخل الدراسة أو التلمذة دي. فدي نقطة مهمة جدا ودايما يعني بظهرها في كل اختبار أن الناس اللي بتؤمن بالمسيح دي مش كلمة ولا دين بيغيروه. ده في فهم وفي إيمان وفي ثقة كاملة وفي دراسة للخطوة اللي هيقبلوا عليها لأنها مش خطوة هينة. يعني زي ما أنت قلت كده أخ جون إنما رفعت إيدك أنت كل حاجة بقت وراك. يعني حياتك اللي قبل كده وراك. الإسلام زي ما أنت قلت وراك. في حياة جديدة مع المسيح قدامك. الحياة الجديدة مع المسيح دي مش سهلة. المسيح نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق. وأعتقد أن أول ضيق يعني أنت قابلته لما أهلك أسرتك زوجتك عرفوا أنك أنت أمنت بالمسيح ولا استقبلوا الأمر بشكل عادي؟
1: طبعا شكرا على التعليق. فعلا انه لما تجي للمسيح وتكون خليقه جديده. هو مش تغير دين لدين اخر. المسيح اصلا مش دين. المسيح هو حياه. انا لما تعمد اله يسوع المسيح بيوم معموديتي بنفس المعموديه اعطينا الجراءه اعطينا القوه ملأنا بروح القدس ان انا اشارك بالسوشيال ميديا اشارك مجده اشارك اسمه اشارك خلاصه لليمني انه اليمن للمسيح. وانه انا لانه قال الرسول بولس في روميه 1:16 انا لا استحي بالانجيل المسيح. انا لا استحي بالانجيل لان الانجيل هو قوه الاله هو قوه الخلاص لكل البشريه. فانا قلت عار علي انا كانسان الان اؤمن بالرب يسوع المسيح ما اشارك ايماني بالسوشيال ميديا. فطبعا شاركت معموديتي على السوشيال ميديا شاركت اختباري فبدأت أبشر بالرب يسوع المسيح. أول ما سمعوا اليمنيين صاروا يرسلوا لي رسائل اتصالات في التلفون. يوم الثاني انتشر الفيديو انتشرت بشكل يعني ما كنت أتوقعها أبدا أبدا أبدا. حتى اليوتيوبرز اليمنيين والإنفلونسرز يعني اللي معهم حسابات من مليون فبيديو يعملوا فيديوهات ويعملوا ضد المعمودية تبعي طبعا لأنه شيء غريب هذا بالنسبة لهم. فهذا صار مسيحي صار عميل صار خائن صار مرتد صار كافر. فصاروا يشوهوا اسمي صاروا يشوهوا كل شيء يعني هانوا كرامتي ولا خلوا لي أي شيء. طبعا حتى أهلي طبعا رفضونا. الإمام اللي في المسجد اللي تربيت فيه قريتي تربيت فيه ودرست فيه تعلمت فيه وصليت فيه أصدر فتوى ضدي. طلقوا زوجتي بنفس الوقت. الإمام دعي عمي لأن هي بتعمي زوجتي هي بتعمي فطلقها تحت الشريعة الإسلامية تحت التعاليم الإسلامية. فأصدروا قرار

0: يعني الزواج زواجها مني
1: فصال
0: باطل فصلوا فاصل باطل لانه انا انسان نجس اعتبروني انسان كافر اعتبروني انسان مرتد اعتبروني انسان ميت بالنسبه لهم فهي لا يحق لها ان تكون معي. طبعا بناتي ظلين مع امي فصعب جدا لانه حتى بناتي يعني ايش ذنبها ايش ذنبها انه ما اقدر اخذها الي. فحتى اهلي تم اضطهادهم من قبل اليمنيين او من قبل المسلمين. يعني اهلي ما زالوا مسلمين واضطهدوا من المسلمين. ليش؟ لان ابنهم قرر وفكر وعرف الحق وطلع يشارك بكل محبه. فحتى اهلي تم اضطهادهم للاسف الشديد وما زالوا الى يومنا هذا يعني كارهنا. اذا اسمي ذكر امامهم خجلانين مني. فاهلي رفضونا يقدر يتواصل معي الطلاب اللي درست نواهم الاصدقاء الاشخاص اللي تربيت معاهم تخلوا عني. كلهم يشوفون انسان مش تمام. انا انسان طبيعي انا انسان عادي انا انسان
1: يعني
0: احب كل البشريه.
1: اسرتك المسلمه مضطهدين من المسلمين في اليمن لان انت ابنهم اصبحت مسيحي واعلنت ايمانك. يعني طلقوا زوجتك طبعا ما سالوهاش هي عايزه تكمل ولا لا. ده حاجه دينيه
0: ما لها صوت اصلا. المراه اليمنيه ما لها صوت.
1: بالظبط ده حقيقي. وحرموك من بناتك انك انت ولا تقدر بعد كده حتى انك انت تتواصل معهم وتشوفهم.
0: وبديت حتى اتقبل يعني بديت استلم تهديدات بالسوشيال ميديا. لحد يومنا هذا عندي حاليا في السوشيال ميديا اكثر من 1,000,000 متابع حول السوشيال ميديا بالتيك توك والفيسبوك والانستغرام وكل مكان. ابشر طبعا
1: اسمح لي يا اخي جون معلش اذا كنت قطعتك يعني بس دي حته فعلا انسانيه وانا عايزه اسالك فيها فعلا. طب لما حصل وانه بسبب اعلانك على السوشيال ميديا وكده عن ايمانك ان يعني حصل ان انت مش هتقدر تشوف بناتك بعد كده او حرمت منهم، هل شعرت انك انت مثلا ندمت او عملت خطوه يعني فيها استعجال شويه انك عملت الامر ده؟
0: طبعا كان وقت صعب بالنسبه لي لما حصلت الاضطهاد والتركون اهلي تركوني كما قال داود في مزمور 27:10 ابي وامي تركانني لكن الرب يتعهدني الرب يحفظني اليه. فانا طبعا لما اكيد زعلت وحزين وكنت يعني مكسور ومقهور يعني كان كل شيء ضدي كل العالم ضدي مش فقط أهلي ناسي أصدقائي اليمنيين العرب يعني حتى وأنا في اليونان اضطهدوا وكانوا بيقتلونا داخل اليونان بسبب إعلاني بالسوشيال ميديا وبسبب إن أنا أقول الرب يسوع المسيح هو الإله الرب يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة توبوا للرب يسوع المسيح هو خلصني هو حررني الرب شفاني الرب علمنا الرب هو الإله الحقيقي هو الطريق إلى السماء. فأكيد ظليت يعني كان بالنسبة لي وقت صعب لأن الرب يسوع المسيح أختي المباركة قال في متى 10:32 من ذكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات من أعلنني أمام الناس أعلنه أمام أبي الذي في السماوات. وقال أيضا إذا أحببت أباك وأمك أكثر مني فلا تستحقني إن أحببت ابنا أو بنتا أكثر مني فلا تستحقني احمل صليبك واتبعني. فأنا طبعا قررت إن أنا أتبع الرب يسوع المسيح بعناد مقدس يعني إن أنا أتبعه إن أنا هو دنيتي هو أهلي هو كل شيء. كان صعب بالنسبة لي قرار صعب. طبعا لما الأهلي تركونا طبعا قلت يا رب يسوع المسيح أنا كل العالم وقف ضدي كأصدقائي أهلي ثقافتي حتى إن أنا ما أقدر أرجع اليمن أو الدول العربية. فربي عزينا بهذه الآية من متى 16 ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. قلت يا رب يسوع المسيح أنا خسرت كل شيء كل ما أملك حتى الأمان حتى يعني الأمان حياتي معرضة للخطر يريدوا يقتلونا لكن أنا بستمر إن أنا أتبعك وإنه مستحيل إن أنا أفكر ولا مرة واحدة إن هذا القرار بندم عليه. لا أنا أتبعك بعناد مقدس أنا أحبك يا رب يسوع المسيح حتى لو أنا وحيد في هذا الكون أنت سوف

0: تظل تجي من السماء عشان تخلصنا أنا الوحيد وتخلصنا وتعطانا حياة أبدية. فطبعا ما ولا مرة واحدة بحياتي من لما صرت مسيحي أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات فكرت إن هذا الشيء إننا ندمان أو شيء. أبدا أبدا أبدا، بالعكس أنا فرحان ولا أنا بشر بالرب يسوع المسيح، وأشوف كل يوم إيماني يزداد. أختي المباركة، كل يوم أصحى الصباح أقرأ هذه الصلاة لحياتي كإنسان مسيحي تلميذ الرب يسوع المسيح، من رومية 14 تبدأ من آية 7 تقول ليس مننا يحيا أو يموت لنفسه، إن حييت فللرب أحيا وإن مت فللرب أموت، سواء متنا أو حيينا فنحن للرب، نحن للرب يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح جاء ومات من أجل من أجل كل البشرية. فأنا ما أنتميش لنفسي، ما أنتميش لعائلتي، ما أنتميش لدولتي، ما أنتميش لبريطانيا، ما أنتميش للغرب، أنا أنتمي للرب يسوع المسيح، أنا تلميذ الرب يسوع المسيح، أنا سفير الرب يسوع المسيح. فأنا ربي ملأنا بمحبته وأعطينا مهمة وأعطينا خطة لحياتي إن أنا أعلن مجده وأعلن الإنجيل، أعلن الإنجيل لكل الخليقة. والآن أبشر بالسوشيال ميديا بدون أي خوف، وأشوف إن إيماني يكبر سنة بعد سنة. الآن يعني حتى في مشايخ من مصر من الأزهر يعني عندهم حاصلين على شهادات عليا بالدراسة الإسلامية وسوي فيديوهات ضدي، يعني في مشايخ في مصر أختي المباركة معهم في السوشيال ميديا بالذات بالفيسبوك 5 مليون متابع يعملوا علي فيديو وأنا أقول يعني لمدة دقيقة الفرق بين إله الإسلام وإله المسيح. طب رد علي فيديو 14 دقيقة.
1: طب رأيك أخ جون عشان يعني وقت حلقتنا خلاص يعني أوشك على الإنتهاء بقينا يعني دقيقتين، إيه رأيك لو بعد كده نعمل جزء تاني ونعرض اعتراض الشيوخ المسلمين اللي عملوا فيديوهات عليك ونشوف ردك أو كلامك وردهم ونعرض على الجميع يعني.
0: أكيد أكيد، إحنا نحب كل البشرية، نحب كل المتكلمين باللغة العربية وكل العالم. الرب يسوع المسيح هو للجميع،
1: أمين.
0: هو مخلص عظيم، هو إله أمين.
1: أمين.
0: هو الطريق إلى السماء، هو واهب الحياة. أنا ممتلئ بحياة الرب يسوع المسيح، ممتلئ بمحبته، وأتمنى أن كل الشباب والشابات
1: ما ده اللي أنا هطلبه منك دلوقتي، إنك أنت تترك لنا يعني رسالة ختامية. بس بعتذر لكل اللي كانوا على التليفونات، يعني ما قدرناش بصراحة ناخد النهاردة أي تليفون، فبعتذر لحضراتكم وشكرا لمشاركتكم معنا. طيب في الدقيقة ونص اللي باقيين دول طلب منك رسالة لكل اللي سمع اختبارك للنهاردة اللي هيسمع بعد كده، رسالة ليهم تقول لهم إيه يا أخ جون؟ تفضل.
0: رسالتي للمستمعين، أول شيء أحبكم بالإنسانية، وأحبكم إننا لأن قبل إله المحبة، وإله المحبة الآن هو يسكن في، لأن هذا جسدي هو هيكل الإله، هيكل خالق السماوات والأرض، فمحبته هي في حياتي. فأنا كمسيحي أعلن محبة المسيح لكم، تعالوا إلى إله المحبة، تعالوا إلى إله الوحيد، الإله الحق، هذا الإله اللي قال سوف تعرفون الحق والحق سوف يحرركم. إذا كنتم تستمعوا هذا البرنامج وتريدوا تكونوا من أتباع الرب يسوع المسيح، فهذه الرسالة هي لكم، هذا الإنجيل هو لكم، هذا صوت العابرين هو لكم. ليش؟ لأنه أنتم مستحقين أن تعرفوا الحق، تعرفوا الطريق، تعرفوا الحياة عن طريق الرب يسوع المسيح، لأنه هو ملك ومخلص وإله. فإذا كنت الآن في مرحلة بح، فأنت في أجمل مرحلة حياتك، جيل المسيح يسوع المسيح.
1: أمين.
0: صح أنا كإنسان يمني خسرت أهلي، خسرت كل حاجة، لكن الرب يسوع المسيح مستحق، مستحق إن إحنا نتبعه، لأنه هو بذل وراح الصليب من أجلنا، هو بذل دمه كفارة من أجلنا. فهل أنت اليوم هل مستعد إنك تجي ليسوع المسيح تقول يا يسوع المسيح املك على حياتي؟
1: آمين آمين. شكرا لك أخ جون لمشاركتك معنا، الرب يبارك حياتك، وأكيد يكون

لينا لقاء قريب باسم الرب يسوع. هقتبس في يعني في ثواني كلمتين قالهم الاخ جون. قال على موضوع الوشم او لما شاف الصليب, قال اللي تربيت عليه صار هو حياتي. هو ده الاسلام, اللي تربينا عليه لما شأنا من منذ ما نشأنا صار هو حياتنا وهو منهجنا اللي احنا ماشيين عليه. وقال كمان جمله, قال ان لما فكر, ودي حته حلوه قوي, لما بيقولوا ان المسيح هيجي يكسر الصليب ويقتل الخنزير, هو فكر يعني هو خنزير واحد, ما الدنيا ما في مزارع كتيرة, فهو تخيل ان المسيح نازل كل صليب يشوفه يكسره, كل خنزير يشوفه يقتله, يروح على كل المزارع يقتل. ده لما يفكر, ده العقل لما يفكر هيلاقي الصورة غير منطقية, ان هيجي المسيح عشان يلف على المزارع ويقتل الخنازير, ولا عشان يلف على كل مكانه يكسر. شايفين الشخص لما بيفكر بيستنير, عشان التفكير مش عيب, الفكر مش كفر. فمن خلال الاختبار الأخ جون, الأخ محمد اليمني, بقول لك من فضلك فكر وما تنساش أن الرب يسوع المسيح بفم الطاهر قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين, انتظرونا والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة

0: المسألة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا كتير اللي اتى بنا الى هذه الساعه، وروح القدوس اللي ارشدنا ويقودنا للجلسه دي. لكن قبل ما اتكلم، تعالوا كلنا نتجمع حوالين رب المجد يسوع وننحني ونرفع طلبتنا ليه. كل إنسان مشترك معانا، تعالوا نتلم حواليه ونرفع طلبتنا ليه، ملناش غيره. هو حاضر في وسطينا، حاضر لكل أحد، حاضر لكل أحد. هو اللي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. المسيح في وسطينا، نرفع إليه ذبيحة حمد تليق بجلاله. ونقول له ادينا جلسة هنية عند قدميك، ادينا جلسة هنية عند قدميك. حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك. فينا التعبان مستني تريح، فينا الحزين مستني تفرح، فينا المريض مستني تشفي. فينا وفينا وفينا، انت ادرى باحتياج كل نفس. واسقين انها هتكون جلسة للبركة، جلسة للسلام، جلسة للطمأنين والفرح، جلسة للبركات التي لا توسع.

كلنا نصلي. قل له قولي له أوجدني في محضرك يا رب، وافتح عيون إيماني أشوفك، واختن آذاني أسمعك. ما تكونش جلسة عادية، محتاجين لك، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك سند. كلنا نكلمه، أوجدني في محضرك، أحصر أفكاري وقلبي وعقلي في شخصك. صلي، قل له كلمني، قولي له علمني، نمسك فيه. بيحبنا كلنا، كل إنسان محبوب عنده، كل إنسان محبوب عنده، كل إنسان محبوب عنده. واللي يتمتع بحبه، اللي آمن بيه وساب خطاياه وزال المانع والحاجز، والرب يسكب محبته في قلبه. أوجدنا في محضرك. ونشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. أنا برحب بكل إنسان مشترك معانا دلوقتي في الجلسة دي، وعايز أقول إن الجلسة دي من صنع ربنا مباشرة، لا ليها تخطيط ولا ترتيب، ولا هنوعظ فيها ولا نعلم. أمال إيه؟ هنتلم كلنا ونقعد حواليه مصدقين واثقين مؤمنين ان هو في وسطينا. فتعالوا كلنا نتلم حواليه. اللي عايز يقعد على الارض يقعد، اللي عايز يسجد على ركب يسجد، اللي عايز يقف يقف، اللي عايز يقعد على كرسي يقعد، لكن نتلم كلنا حواليه ونثق ونؤمن ان هو في وسطينا. هو صانع الجلسة، وهو مدير الجلسة، هو اللي هيتكلم، هو اللي هيرد، هيعلمني ويعلمك، ويكلمني ويكلمك. فنقول له رب ادينا ايمان وثقة انك انت في وسطينا واحنا حواليك. امين امين. هو المدير، هو المتكلم، هو اللي هيسمع، هو اللي هيجاوب، هو اللي هيصنع المعجزات في وسطينا، هو اللي هيخرج الشياطين، هو اللي هيشفي المرضى، هو اللي هيعمل العمل كله. والجلسه دي بتاعته هو. تعالوا نتلم حواليه ونلجأ اليه. كل اللي عنده طلبة نلجأ اليه. عارفين زمان

أبونا داود كان شاول الملك بيطرده، ففي وقت المطاردة بيقول الكتاب نجا إلى مغارة اسمها مغارة عدولام. سمعوا اخواته وكل بيت أبوه فنزلوا إليه هناك في المغارة، مغارة عدولام. يقول واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. أقول تاني، اجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس. احنا دلوقتي مجتمعين حوالين، مش حوالين داود لكن حوالين رب داود. كل متضايق، كل من عليه دين، كل مر النفس، كل مريض، كل حزين، كل تعبان، كلنا منمومين حواليه. وزي ما بيقول المرنم لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمه، لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدمه. وقبل سجود الجسد سجود القلب بكل هيبة واحترام نتوجد في محضرك. كلمنا وعلمنا، كلمنا وعلمنا، احنا جايين عند قدميك. عايز تقول لنا ايه يا رب؟ ربنا بيشاور، أتاري مش كلنا مستحقين أن نوجد في محضره. ليه يا رب؟ في ناس غير مؤمنين وفي ناس مش تايبين، في ناس غير مؤمنين دول بيقول لهم من يؤمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن فلين يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. فالنصيحة إن كنت معانا ومجتمع حوالين المسيح وفي اجتماعنا ده المسيح بيرحب بيك وأحضانه مفتوحة لكل إنسان، ومن يؤمن يخلص، من يؤمن يخلص. طب واللي مش تايب؟ هقرا كلمتين وبعد كده لو معرفش امتى هناخد تليفونات ولا ايه، مين يكلمني؟ مين يرد عليا؟ ها؟ مين يرد عليا؟ هقرا حتة ونسيبها وبعدين نرجع لها تاني من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السابع من عدد 36. اللي عايز يقرا معايا يفتح كتابه. يقول سأله واحدا من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ

وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر

وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وعارفين ان نهاية القصة دي ان رب المجد يسوع قال لها مغفورة لك خطاياك، ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. نسيب دي، نسيب دي. المرأة الخطية عند قدميه لي، اللي عنده سؤال أو شهادة أو اختبار، ممكن أظن تليفوناتنا مفتوحة وحنرد عليها. ليه احنا قرينا الجزء ده بتاع المرأة الخاطية؟ احنا هنتعود كل يوم اربع نقعد عند اقدام المسيح له كل المجد، نتلم حواليه في جلسة من صنعه هو، من تدبيره هو، بصوته هو، بأمره هو، وننتظره عامل بروح القدوس. فاحنا كل جلسة هنقعد حواليه، بس ربنا عايزنا نكون قاعدين باستحقاق. باستحقاق ايه؟ الاستحقاق الايمان والتوبة، يعني دم الرب يغطينا، دم الرب يغطينا، دم الرب يغطينا. فبالنسبة للإنسان اللي مش تايب، هل يا ترى مقبول في محضره؟ لا، خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم وحجبت وجه الرب عنكم. يبقى أول حاجة هنتكلم عنها في جلستنا دي، إن نوجد عند قدميه بس اللي مش تايب يتوب، وإن الدعوة اللي بيقدمها المسيح له كل المجد. حتى اللي قريناها عن المرأة وقارورة الطيب، إنسانة سمعت ان الرب في بيت الفريسي، سمعت، ما حدش دعاها، وهي خاطيه، هي خاطيه، جابت قاروره الطيب الغالي وجت من وراه. يعني المسيح زي ما انا قاعد كده، قاعد على ترابيزه، جت من وراه عند رجليه، يعني المحفل قدامه وهو قاعد كده، جت من وراه وسكبت الطيب على قدميه وبتبكي بدموع غزيرة، بلت قدميه، مسحتهم بشعر رأسها. طبعا الفريسي اتكلم، ملناش دخل بالحاجات دي دلوقتي، لكن رب المجد يسوع في طيبة قلبه وحنية، طيبة قلبه وحنية، يقول لها مغفورة لك خطاياك. ما سألهاش عملت ايه، ما أنبهاش، ما قالهاش كلمة زيادة ولا كلمة. هو اللي بيستر، هو اللي بيستر، هو اللي بيغفر، هو اللي بيخلص، هو الطيب، هو الحنين. عشان كده وانت حواليه دلوقتي قول له رب أنا جاي بخطاياي عند قدميك.

أنا جاي مع المرأة الخاطية، لقلت لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك ذهبي بسلام. عايز أسمع الكلمة دي، أنا جاي معاها، مع المرأة الخاطية، وبنحني عند قدميك وبدموع قلبي وعيني أقول لك أنا بتوب. مع الخطية عند قدميك بكل ذنوبي آتي إليك،

ارحم ابنك الغالي عليك، ارحم بنتك الغالي عليك، وقولي مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. يا ريت تقول معايا وانت بقلبك عند قدمي المسيح،

ليك أنا جاي مع الخطية، قول وانحني أمام مسيح وعند قدميه

ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني بالدم غسلني، أنا الشرير سوائي.

شيء سواء ملأنا من ماء حي حبه أغنانا عن كل شيء. عند محب الخطاه وأولهم أنا، تعال بقلبك، تعال بقلبك وفكرك. عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني، قل له بالدم غسلني، قل له أنا الشرير. تقدم توبة من قلبك، فاتح أحضانه، حاضر في الوسط بشخصه، حاضر في الوسط بشخصه، هيفرح بيك والسماء هتفرح بيك واحنا هنفرح بيك. وقول معايا: عند محب الخطاة وأولهم أنا، عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا، الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني بالدم غسلني، أنا الشرير سواء

إن حي حبه أغنانا عن كل شيء. يبقى أول حاجة هنبتدي بيها النهاردة عند موت قدميه، أنا جاي لك أنا الخاطي، كل اللي شايفني وكل اللي سمعني في كل ركن في المسكونة، المسيح له كل المجد في وسطينا، له كل الكرامة والمجد في وسطينا. اترمي عليه، قل له رب أنا جاي لك النهاردة، كنت غير مؤمن قل له مقبلك فادي ومخلص، إن كنت إنسان مغلوب من خطايا قل له توبة يا رب، لمسة نعمة وغيرني، غيرني من قلبك، من قلبك. المسيح اللي بينادي عليك عارفك باسمك، عارفك باسمك، فاتح أحضانه وبيرحب بيك وبيكي. عند قدميه نسجد، نسجد، والخاطي يقدم توبة، والخاطي يقدم توبة. المسيح هيفرح بيك والسماء هتفرح بيك.

0: جلستنا النهاردة ليك ياللي انت مغلوب من الخطايا، وصوت المسيح ليك بيقول لك انا في انتظارك، احضاني مفتوحة، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. اتمتع بصوت الغفران، مغفورة لك خطاياك، اذهب بسلام، اذهب بسلام. نعم. في تليفون.
1: ايه في كتاب الكنيسة؟
0: نعم.
1: ايوه. الو. انا كنت مستنية.
0: انا ايه؟
1: انا طلعت لي واحده وكلمتها وقلت لها اللي عندي. الو.
0: ايوه سامع.
1: لا؟
0: سامع بس مش فاهم.
1: ايوه
0: قولي.
1: مين حضرتك؟
0: ايه؟ نعم. ايوه. الخط قطع. لنسجد عند موطئ قدميه. الجلسة دي للتائبين، للتائبين. السماء هتفرح.

السماء هتفرح. الجلسة دي للتائبين، للتائبين. طيب أشوف سؤال، وإن كانت الأسئلة دي بتاعت يوم الجمعة، لكن مش مهم، ناخد شوية من بتوع يوم الجمعة ونجاوبهم هنا، ولا إيه رأيكم؟ ممكن. واحد أو واحد بيسأل بيقول: أبونا ممكن تقول للناس اللي مشغولة، الناس اللي مشغولة قوي بموضوع الكورونا وتسهر ليالي ليل بالنهار على الانترنت، حتى الكلام مع ناس البيت مفيش، حتى الكلام مع ناس البيت مفيش. شوفوا إبليس فنان في الشرور، فنان في الشرور، وعايز ينكد، وخصوصا على أي إنسان مش متكل على المسيح. ومن ضمن النكد عايز ينزع السلام من قلوب أولاد ربنا وبناته. فيعمل إيه؟ يفتح ليهم أبواب النكد، يتابعوا باستمرار أخبار الكورونا، وبيقول حتى الكلام مع ناس البيت مفيش، وعدين يتابعوا أخبار الكورونا. عايز أقول لكم دي خطة شيطانية رهيبة، لأن الخوف عليه مدار كبير في التعب، لكن الوجود في محضر الله والإنجيل والصلاة والمسيح هو مصدر السلام. فاحنا نبعد عن الأخبار دي، نبعد ونسيبها، وننتظر الرب، ننتظر الرب، بس ننتظر الرب واحنا في حال الاستعداد. وممكن نطلب منه: يا رب اصنع معجز، افتقد مصر يا رب. انت اول امبارح ولا امبارح كان تذكار دخولك مصر، دخولك مصر. احنا مستنينك تيجي مرة تانية، مستنينك تيجي بنهضة، مستنينك تيجي بعمل يليق باسمك، مستنينك تيجي وتتمم وعدك مبارك شعب مصر، مستنينك تيجي وتتمم كلامك يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب، بدل ما نقعد ناخد وندي في الكورونا ونشيل الهم ونفقد سلامنا والأحزان والكآبة تملى حياتنا. لا لا، نبعد عن الحاجات دي، ونثق كأولاد وبنات ربنا، نثق ان احنا محفوظين في ايده، محفوظين في ايده، لحم من لحم وعظم من عظامه. نثق اني هو المحب الألزق من الأخ. نجاهد نعيش كلمة عمانوئيل: مسيح معايا مش بيفرقني، مش بيفرقني. يبقى هو شايلني وشايل شلتي، وعيش مطمن. أبعد عن الأفكار، نصيحتي، لأن الخوف ده مرض شديد وضربة، ضربة من ضربات إبليس، ينزع السلام، يملأ القلب بالمخاوف، والخوف ممكن يسبب تعب نفسي وأمراض نفسية. ابعدوا عن الحاجات دي، تلموا حوالين الإنجيل، ارفعوا صلاة، عيشوا مع المسيح، عيشوا كلمة عمانوئيل، وربنا يدي نعمة وبركة. قدامي في الورق اللي قدامي ده، يعني شوفوا، أقرأ سطر أو سطرين من كل حتة. أول واحدة بتقول: زوجي لا يحترمني أمام أقاربي. والتانية بتقول: شريك حياتي بيعاملني أنا والأولاد معاملة ما تتقلش. والتالت بيقول: أنا عشان عايش تعبان مع مراتي. أنا طبعا مش هقرأ الكلام كله.

والرابعه بتقول جوزي بينزل عند امه ويفضل يجيب في سيرتي بالغلط. كم واحده دول؟ دول اربعه اللي قدام يعني، هم جايبين لي ورقه او اتنين من بتوع يوم الجمعه. شوفوا كام واحد وكام واحده اللي بتقول جوزي واللي بيقول مراتي. وهذه بيوت المسيحيين. امتى بيوت المسيحيين؟ في الوقت اللي فيه ربنا بيكلم العالم بصوت واضح جدا، يعني حاجة ما مرتش على البشرية. الوباء اللي حاصل، على رأي اللي بيتكلم بيقول ان الموت قريب مننا خالص، موت قدامنا. الموت قدامنا والإنسان فين؟ فين؟ بدل ما يتقال على بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، بدل ما يتقال على بيوتنا صوت وترنم في خيام الصديقين، بدل ما يتقال على بيوتنا سلم على الكنيسة التي في بيتك، نسمع الكلام ده كله سواء من الزوج أو من الزوجة. يا أولاد احنا محتاجين نتوب، وادي الفرصة دي. المرة دي أول مرة نقعد عند أقدام المسيح، والجلسة دي للتائبين، الجلسة دي للتائبين ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، ليترك الشرير طريقه، ليترك الشرير طريقه. جلستنا النهاردة ولمتنا النهاردة حوالين المسيح ليك أنت، ليك أنت. يا ريت تبتدي من النهاردة حياة جديدة مع المسيح، تدخل لأحضانه، تقوم تسيب الكورة البعيدة وتاخد حياة وتترمي في حضنه ليترك الشرير طريقه، ويبقى يوم محسوب في عمرك. النهاردة يوم محسوب في عمرك. اللي قبل المسيح بركة، واللي تاب عن شروره بركة، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، إلى إلهنا ليكثر الغفران.

واحدة بتقول أنا عندي أسئلة مش عارفة أجاوب عليها. عندي واحدة صديقتي دايما بنتكلم أنا وهي، أولا عن الصوم، وثانيا عن الاعتراف والتناول. هي بتقول لي إنه مش لازم أصوم، وإن مفيش كلام يثبت في الإنجيل إن إحنا نصوم 55 يوم. أنا هقول لك، بتقولي فيش حاجة اسمها صوم. أول ما بدأت الكنيسة، أول ما بدأت الكنيسة يقول عن الآباء الرسل: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا وأرسلهم أو أطلقهم. بينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الرب

روح القدس. وبعدين اختار الروح القدس صاموا وأرسلوهم من بداية الكنيسة، من بداية الكنيسة. والمسيح له كل المجد، حطلنا رمز ومثال قدامنا، صام 40 يوم عشان احنا نصوم. والصوم طبعا له بركاته، وزي ما بتقولي 55 و40 والحاجات دي، لاحظي ان كل اللي اضيف بترتيب الروح القدس بواسطة المجامع المقدسة. الحاجة التانية بتكلم عن الاعتراف، هو فين الاعتراف؟ مش مقتنعة انها لازم تروح قدام اب كاهن وتعترف قدامه؟ هو انسان عادي زينا. نعم هو انسان عادي زينا، لكن ربنا قال اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات، اعترفوا بعضكم لبعض بالذلات، ومش بعضكم لبعض واحد لواحد، لا. ده لما بيتكلم الاول في رسالة يعقوب عن سر مسحة المرضى، أمريض أحد فليدعو قسوس الكنيسة ويدهنه بزيت. واعترفوا بعضكم لبعض، يبقى الإنسان للكاهن. صحيح الكاهن هو إنسان زي أي إنسان، لكن أحب أقول لك إن جلسة الاعتراف ما هيش جلسة مع الكاهن، وإن كان حسب الظاهر هي جلسة مع الكاهن. لما رب المجد يسوع نفخ في وجوه التلاميذ وقال اقبلوا الروح القدس، من غفرتم غطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموه عليهم أمسكت، ده سر الكهنوت واللي يدي التحليل. فلما بتقعد في الاعتراف انت حسب الظاهر قاعد قدام انسان، لكن في الحقيقة الانسان اللي قدامك ملوش سلطان يغفر ولا يسامح، لكن بيسمعك صوت الغفران بلسان رب المجد يسوع وبالسلطان اللي ادهوله المسيح. فانت في جلسة الاعتراف قاعد قدام المسيح شخصيا، وان كان حسب الظاهر قدام الاب الكاهن.

0: يقابل؟
1: نعم.
0: أبونا ازيك؟ زي أختك.
1: أهلا يا ستي.
0: أنا نادية من العراق بس عايشة بكندا أبونا. عندي مشكلة كبيرة، ابني مريض من شهر التاسع 2019 لحد دلوقتي، يعني عرضنا على دكاترة كتير ومفيش فايدة أبونا. عنده الثعلبة بدت من ورا وبعدين اتحولت على دقنه وأكلت رموشه وحواجبه، ويعني هو بحالة يعني احنا مأيسين. فأنا عشان كده أنا كلمتك يا أبونا، عايزة يعني صلاتك. ما نعرفش إيه السبب، هل هو سحر عمل خوفة، يعني ما نعرفش إيه السبب أبونا. عايزة من قدسك يا ريت صلاتك ليه. ده يعني صغير بالعمر، 21 سنة عمره، وما فيش يعني عرضناه على دكاترة كتير، بيدوله بالحقن الموضعية، بيدوله بالكريمات، بس ما فيش فايدة أبونا.
1: اسمه إيه؟
0: يعني ما عرفش إيه السبب. كان زي الفل وفجأة حصل له كده.
1: اسمه إيه المرض؟
0: ثعلبة.
1: لو سألتك

0: أخباركم إيه مع المسيح؟
1: أخبرنا إيه؟ إيه؟
0: مع المسيح
1: أخبرنا إيه؟ إحنا دايماً بنصلي أبونا، دايماً بندعي، دايماً بندعي للست العذراء. وكل أنا شخصياً ما بتكلمش عن نفسي، بس أنا إنسانة مؤمنة، بروح للكنيسة، بصلي دايماً، بشارك في الكنيسة، أنا زي يعني بالجروب بتاعت الكنيسة.
0: لو سألت...
1: احنا ناس مؤمنين ابونا، بنصلي وبنصوم وكل حاجه.
0: طيب، ما هو كل المسيحيين مؤمنين، لكن لو سالت سؤال، السؤال ده مش ليكي بس، السؤال ده لكل انسان سمعني وحيتكرر، هل مثلا في حياتي شتيمه، كذب، حلفان؟ أنا بسأل.
1: ما فهمتك يا أبونا. إيه
0: السؤال ليكي ولكل إنسان سمعني، هل يا ترى بنشتم، بنكذب؟
1: يعني بنكذب بعض الأحيان بنكذب أبونا.
0: طيب.
1: بنكذب، بنعمل حاجات، بس ممكن انه ما بنحسش على نفسنا، او يعني ما اعرفش، اكيد في عندنا خطايا اكيد.
0: طيب خلينا نقف عند الحته دي، خلينا نقف عند الحته دي، والكلام دلوقتي مش ليكي بس، كلام لكل انسان سمعني، كل انسان سمعني. السؤال ببساطه، هل بتشتم، هل بتكذب، هل بتحلف؟ فممكن الرد يقول خطايا عادية، ده الرد اللي احنا بنسمعه. لكن عايز اقول وجه الوقت اللي اكلم فيه العالم، ويمكن انا قلت الكلام ده قبل كده كتير، لو مسكنا الكتاب المقدس، وادي اخر ورقه في الكتاب المقدس، اخر ورقه في الكتاب المقدس، نلاقي من هنا جميع الكذب نصيبهم المحيره المتخذه بالنار والكبريت، ومن هنا الكذاب رايح جهنم، وقصاد الورقه دي الكذاب رايح جهنم. آخر ثلاث صفحات في الكتاب المقدس يقول جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. أنا قلت ليه الكلمتين دول؟ قبل ما ندور على شفاء الجسد، وقبل ما ندور على مشكلتنا الأرضية الزمنية، وقبل ما ندور على وعلى وعلى هنخ، ندور على حياتنا الأبدية. كل إنسان سامعني،
1: أمين،
0: ندور على حياتنا الأبدية. أنت مهتمة جدا بشفاء ابنك، معلش أوكي نهتم، لكن قبل اهتمامي بشفاء الجسد لازم أهتم بحياة الأبدية. وحاجة زي الخطية دي أو دي أو دي ممكن تحرمنا من الحياة الأبدية. يبقى كلمة بوجهها لكل إنسان سامعني ومش تايب، ومش تايب، التوبة، مطرح كل خطاياي من ورا ظهري وارميها وابدأ توبة حقيقية. وانا قلت الجلسة دي عند خدمي المسيح للتوبة، للتوبة، اترك كل الخطايا وربنا يقبل توبتي، وبعد كده اقول ايش في ابني، واحنا هنصلي لابنك. بس بعد ما تقولي انت واللي معاكي توبة من قلبي، امين، معايا؟
1: امين امين
0: امين. وحصلي لابنك، بس بعد ما نقول يا رب سامحني واغفر خطاياي واقبل توبتي النهارده. امين
1: امين امين امين. ابونا
0: ابنك
1: أمين.
0: اسمه ايه؟
1: اسمه اذن.
0: ادم
1: اذن.
0: يا رب يا يسوع اللي انت معانا الان، اقول لك اذكر

0: مرضى شعبك وعبدك الآن يا رب، لمسة شافية ليعود المجد إليك وحدك. وعدت تصنع آيات ومعجزات، قلت يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ضع إيدك أنت الآن على رأس عبدك وانتهر المرض من جسده وأي عمل شرير. أشكرك أن قبلت توبة عبيدك وكل اللي قدم توبة معهم. أمين أمين
1: أمين أمين أبونا.
0: ربنا معكم.
2: أمين.
0: أيوة، نرجع لسؤال هنا. أرجوك يا أبونا، عايزة أعرف هو المسيح له مجيء تاني؟ يا أنت نايمة ولا صاحية؟ هو المسيح له مجيء تاني؟ أمال مين اللي هيجي يا بنتي؟ مين اللي هيجي؟ ورجاء الكنيسة عروس المسيح اللي بتقول له امتى هتيجي، تعالى أوام، راكب الغمام راكب الغمام، ساعتها أطير لك وأنا فرحان. ده رجاء الكنيسة يا بنتي، هيجي هيجي. وطبعا هو قال أنا جاي وأنا آتي سريعا. دي آخر كلمة سابها لينا في المكتوب في الكتاب المقدس، قال أنا آتي سريعا. أمين، تعال أيها الرب يسوع. ده رد الكنيسة، أنا آتي سريعا أنا آتي سريعا. هيجي يا بنتي على السحاب، يعني مثلا ده مش بس في العهد الجديد، لكن عندنا دانيال النبي يتكلم عن مجيئه ويقول ايه؟ يقول نهر نار جرى. خلي بالكوا كلام عجيب، رؤية دانيال. نهر نار جرى فخرج قدامه ألوف ألوف يخدمونه وربوات ربوات واقفين قدامه، وجلس الدين وفتحت الأسفار. أقول تاني وتصوروا معايا مجيء الرب العجيب. نهر نار قدامه، قدامه إيه؟ نهر نار. فخرج ألوف ألوف طبعا من الملائكة يخدمونه، وربوات ربوات عشرات الآلاف واقفين قدامه، وجلس وفتحت الأسفار. فتحت الأسفار، هيجي قريب هيجي قريب. ويمكن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والوباء اللي عم الأرض، صوت بيقول أنا جاي والنايم يصحى، أنا جاي والنايم يصحى، أنا جاي واللي مش مستنيني يقوم ويستناني، أنا جاي واللي مصباح ومطفي يقوم ويشغله، أنا جاي واللي ما قبلنيش يقبلني. أنا الديان أنا الديان، يأتي ابن الإنسان يجلس على الكرسي، تجتمع إليه كل الشعوب، الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار، ونسمع الصوت المبارك، تعالوا يا مبارك يا أبي، رث الملكوت المعد من قبل تأسيس العالم. أمين أمين أمين. حيجي قريب، جاي المسيح. قوم يا كنيسة نور المصابيح، قوم يا كنيسة نور المصابيح، جاي المسيح.

0: امين. امتى هتيجي؟ تعالى اوام. راكب الغمام، راكب الغمام. واحد بيقول في شخص غير مسيحي سألني عن الثالوث القدوس. نعم، في تليفون، تفضل. ايوه
1: صابونا، نقبل الايادي.
0: اهلا يا حبيب.
1: ايه الانشطه الروحيه اللي اسك تنصحنا بيها نعملها في الايام الصعبه دي اللي بنمر بيها في الوباء؟
0: قول تاني.
1: الروشته الروحيه من اسك لينا اللي عشان نقدر نمر بيها ونتقرب اكتر لربنا في الفتره الصعبه اللي بنمر بيها في الكورونا.
0: الله، سؤالك حلو. الروشته الروحيه. يبقى نسال للطبيب الروحاني الاصيل يسوع المسيح ونقول له ايه يا رب الروشته الروحيه. نمره واحد، نثق في مواعيده، وكل اللي قاله صادق وامين. ومين اللي هيثق؟ احنا اولاده وبناته الغاليين عليه جدا، لحم من لحمه وعظم من عظامه وحته منه. هل يا رب هتسمح لينا بالتعب؟ قال أب حنين وطيب، أب حنين وطيب، حافظنا طول الطريق، مضلل علينا، عينه علينا، علينا ان احنا نثق في أبوته واحنا أولاده وبناته الغاليين عليه جدا. نمرة اتنين، نثق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحنا بنحبه وانت بتحبه، كل انسان بيحبه، يبقى كله للخير على راي مثلث الرحمات البابا شنوده، كله للخير. نمره ثلاثه، اجل المهم، اجل المهم. ربنا بيتكلم بصوت عالي، بصوت عالي. اولا لغير المؤمنين عشان اللي عايز يقبل المسيح يقبله، لكن خلينا في نفسنا، احنا ربنا بيكلمنا وناخد بالنا من الحتة دي. نمرة ثلاثة، عايز يقول ان كتير من اولادي في الكرة البعيدة. إنسان كان له ابنان، ابنان ولاده، والأصغر قال له اعطني القسم الذي يصيبني. كتير مننا في الكورة البعيدة، والصوت ده ليه يا رب؟ عايزنا نرجع، نرجع نتمتع بسلام وجوه، جوه أحضانه، نمتع بفرح والطمأنينة جوه أحضانه. نتوب عن الخطايا، نتوب عن الخطايا، توبة من القلب. نمرة أربعة، إن كنا مش متعودين نقعد حواليه، نتلم كعيلة حوالين كلمة ربنا ونرفع صلاة ونحتمي فيه وهو بشخصه حاضر في وسط كل جلسة، حاضر في كل بيت، هو صاحب بيوتنا كلنا واحنا ضيوف، هو صاحب بيوتنا كلنا، وعلينا ان احنا نعيش كلمة عمانوئيل، الله معانا مش بيفارقنا، المحب الأرزق من الأخ. فكل يوم نتلم حواليه، اشي ترنيمة، اشي صلوة، اشي فصل من الإنجيل.

0: الإنجيل وناخذ وندي في تأملات ونبعد عن الأخبار اللي تزعجنا وتفقدنا سلامنا. وطبعا مع التوبة هنسامح ونغفر، مع التوبة هنحب كل إنسان، مع التوبة مش هيكون لنا عدو في العالم إلى آخره من العالم. أنا أشكرك من أجل سؤالك الحلو.
1: ربنا يبارك في خدمة قدسك. شكرا يا أبونا.
0: شكرا يا حبيبي. في أسئلة؟ في أسئلة. قلت واحد غير مسيحي سألني، ده إنسان بيسأل، في شخص غير مسيحي سألني عن الثالوث القدوس وقال لي اشرح لي الثالوث، ما عرفتش أقنعه بما فيه الكفاية، وأنا متضايق لأني ما عرفتش أجاوب وأقنع اللي قدامي بالمسيح، أعمل إيه؟ معلش. على العموم قبل ما تجاوب انت او غيرك هشوف اللي قدام اللي بيسأل، هل يا ترى بيسأل للجدال والمنازعة والمناقشخ والمباحثات الغبيخ؟ ان كان كده يبقى انا ما اتكلمش وما جاوبش، اما المباحثات الغبيه فاجتنبها. لكن يقول مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف، مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم. في فرق بين انسان عايز يناكف معاي وياخد ويدي وانسان تاني بيسالني في هدوء كده ممكن تفهمني دي، ويقعد يستنى يسمع ده اللي اتكلم معاه. حب انبه الحته دي، ده اللي اتكلم معاه، انما اللي عايز يجادل وبتاع هو لحاله. فاللي بيسال في هدوء وعايز يفهم بيسال عن الثالوث. نمره واحد اقول له بالعقل مش هتقبل حاجه، هيقول لي يعني اركن عقلي؟ اقول له لا، ما تركنش عقلك، لكن خد مع عقلك معونة الروح القدس، شغل عقلك بس قول له يا روح الله اعني، يا روح الله فهمني، يا روح الله اشرح لي، يا روح الله اقنعني قبل ما تتكلم معاه. يعني بلاش يبقى كلامك انت هو اللي طالع، لا، كلام محمول بالروح القدس ده اللي يقنعه، لأن لا يمكن الإنسان هيقتنع لمجرد الكلام. فأقول له اسمح للروح القدس، أنا بعني التعبير ده، اسمح للروح القدس إنه يشتغل معك ويقنعك، وبعدين تبتدي تتكلم. الثالوث القدوس ده مش معناه إن ثلاث آلهة، لا، إحنا مش بنعبد ثلاث آلهة، بنعبد الله الواحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد. ما هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد. فأقدم له الحكاية دي،

الرب إلهك رب واحد. نعم سؤال؟ لا لما أكمل كلامي. طيب ها ما اعرفش هتمشوها ازاي، تبقوا تفكروني اكمل السؤال ولا اكمل السؤال؟ كمل السؤال. نمرة اتنين، هحاول اقنعه او اكلمه ان الله الواحد، الله الواحد حي بروحه وناطق بالكلمة، حي بروحه وناطق بالكلمة.

0: روحه هو الروح القدس، والكلمة صار جسدا هو المسيح. هل يقدر ربنا يظهر في صورة إنسان؟ نعم، على مدى الأجيال تكررت ظهوراته في صورة إنسان عشان يهيئ عقل الإنسان إن أنا جاي في صورة إنسان في ملء الزمان. يعني مثلا يجي يظهر لأبينا يعقوب ويصارعه حتى طلوع الفجر في صورة إنسان، فيعقوب مسك فيه قال له لن أتركك إن لم تباركني، قال له اتركني، قال له لا، فضربه على حق فخذه وباركه هناك، صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. فعلى مدى الأجيال ربنا بيظهر ظهورات كتير لأبينا إبراهيم، لمنوح أبو شمشون، يظهر لموسى في صورة نار في عليقة إلى آخره. فبأنواع وطرق كثيرة كلمنا، وكلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، كلمنا في ابنه. فالمسيح ده هو الكلمة، كلمة صار جسدا، الله واحد الآب ناطق بالكلمة، حي بالروح، حي بالروح ومن غير كلام كتير. إن قبل أو هو عايز يوصل وعايز يؤمن وعايز يخلص أهلا وسهلا، لكن لحنا بنعبد ثلاثة ولحنا مشركين، لكن إلهنا إله واحد. تفضل. أيوة.
1: السلام ونعمة قدس أبونا المكاري.
0: سلام.
1: زيك أبونا، ربنا يخليك.
0: أهلين، مرحبا.
1: قدس أبونا، عايز أسألك سؤال. إيه هو الفرق بين الخطية والضعف؟
0: خطية وإيه؟
1: الضعف، يعني إنسان ضعيف، ضعيف، إنسان ضعيف.
0: الخطية والضعف.
1: أبونا، قدس أبونا، الله يخليك، صلي لعائلتي بعيدين عن الرب كثير كثير، وأنا بس يعني بحزن عليهم، يعني مشغولين بالأفلام وبالتليفونات. الله يخليك أبونا، أنا بصلي لهم، لكن صلاتك هي يعني بتوصل لربنا، وشكرا جزيلا.
0: حاضر. الفرق بين الخطية والضعف، يوم يصنع خطايا، إنسان خاطي، إنسان خاطي، لكن الخاطي ده قام وقال أقوم وأذهب إلى أبي وقدم توبة ورجع لأحضان أبوه، وترمى في أحضان أبوه ودخل البيت ولبس الحلة. ممكن يحصل في مرة إيه؟ إنه يغلط عن ضعف، يعني اتزنق مرة وعمل غلط، يروح عند رجلين أبوه يبكي بحرقة لأن أبوه غالي عليه وبيجاهد يحفظ كرامته ويرضيه، غير لما كان في الكرة البعيدة يشرب الإثم كالماء. لا، يروح عند رجليه، ارحمني ارحمني ارحمني، لأن صنع الخطية دي عن ضعف. وبعدين الخطية مش مكررة في حياته، سان الخاطي الخطية مكررة في حياته، بيشرب الإثم كالماء. أما الإنسان المؤمن والأمين واللي عايش حياة توبة، ممكن إن غلط غلطة بدموع غزيرة يبكي ويقول ارحمني. وفي فرق بين كلمة ارحمني في الكرة البعيدة وارحمني في حضن أبوه، في حضن أبوه. نعم. أنا عجباني قوي المرأة الخاطية دي، المرأة الخاطية. هقول تاني، بيقول وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة. يا سلام، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي ولا همها الناس هتقول عليها إيه، ولا خدت إذن، ولا حد دعاها،

لكن هي قصده مين؟ المخلص. ملهاش دخل بصاحب البيت ولا المعازيم ولا اللي قاعدين ولا بتاع. والحاجة التانية جايبة الغالي، الغالي، قارورة طيب. طبعا كثير الثمن، وبعدين جات من ورا عند قدمي، ما استهلش، من ورائه باكية، وابتدت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. يا سلام،

0: حيث راحتي لا ولا على أيوة.
1: ألو، مساء الخير أبونا.
0: مساء الخير.
1: ربنا يبارك فيك. أنا إيناس من العراق، عايشة في كندا.
0: أهلين.
1: أهلا فيك يا أبونا. أنا كان عندي سؤال، أنه قبل فترة كان صابتني حالة اكتئاب، وما بعرف من الظروف اللي بنعيش فيها، وبعدين رجعت للصلاة وماما قوتني وصارت كويسة، بس بعد هالفترة صارت ماما مرضاني وتعباني. ما بعرف ليش، يعني من الظروف أنه ما بنروح الكنيسة بهالوقت. قمنا بعدين يعني نصلي، ويعني بس بدي أسألك أنه يعني شو السبب أنه بنصير فينا هيك، وأنه شو ممكن نساوي غير الصلاة حتى يعني نرجع لحياتنا مثل قبل، أنه كنا بنروح الكنيسة ومتفاعلين وكويسين.
0: أي أيوة. بتقول كان عندي اكتئاب، عندي اكتئاب الصوت مش واضح.
1: نعم يا أبونا.
0: يا الصوت مش واضح، لخصي سؤالك في كلمتين كده.
1: أبونا الصوت مو واضح.
0: ها؟ أيوة
1: أيوة. أنا بسأل إنه قبل فترة إنه كنت تعبانة وصار عندي حالة مثل الاكتئاب، وهلأ صارت بأمي. بسأل إنه يعني كيف بدنا نخلص من هالحالة، وخاصة بهالوضع إنه ما بنروح على الكنيسة.
0: طيب أنا بتتكلمي عن الاكتئاب، يعني عندك حالة اكتئاب.
1: Yes.
0: بسبب الظروف اللي بيمر بها.
1: نعم.
0: العالم. أوكي أوكي.
1: نعم.
0: شوفوا، لو حسبناها بحساباتنا البشرية ودينا ودننا للأخبار العالمية، هنتعب جدا، هنتعب جدا، لأن بوسائل الاتصال الحديثة تلاقي في كل لحظة في أخبار، وده بياخدنا.
1: نعم.
0: من هنا وده ياخدنا من هنا، وده يودينا هنا وده يجيبنا هنا. فالإنسان اللي هيدي ودن للعالم وأخباره هيتعب جدا، ويصاب بالكآبة، وينتزع منه الفرح والسلام. فأنا زي ما قلت قبل كده، نقفل ودننا.

0: صوت الروح القدس. يعني بدل ما بضيع وقتي في سماع الأخبار والمتابعة والحاجات دي، أخذ وقتي في قدامي فصل من الإنجيل، أصلي، أروح الكنيسة، أعمل إلى آخره من الكلام ده. بعدين حتى لو قعدنا مع بعض بلاش سيرة الأمور دي، خليها بعيد، لكن نجيب سيرة المسيح، سيرة الحياة الأبدية، نتكلم في وعوده الحلوة. وعوده الحلوة: أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ما تخافوش يا أولادي، أنا عيني عليكم، أنا سهران، ما تخافوش، أنتوا حتة مني، لحم من لحم وعظم من عظامي. أدي ودن لوعد المسيح الأمين. وبعدين أصلي ولاد ربنا، ولاد ربنا ما يجيلهمش كآبة ولا أحزان ولا بتاع، لأن الرب وعدنا قال افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أمسك في المسيح كده وأقول له ابنك تعبان، هيشاور لي على الأسباب، هيشاور لي على الأسباب، أسيب الأسباب وأعيش حياة مستقيمة قدامه. تيار الروح القدس هيملاني بالفرح والتعزية والسلام. آمين.
1: آمين آمين يا رب.
0: نعم.
1: ربنا يباركك أبونا، وبس بتمنى تصلينا.
0: آمين يا بنت.
1: لإلي ولعائلتي ولأهلي ولا.
0: ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم.
2: ألو.
0: أيوه.
2: أبو سلام المسيح.
0: أمين.
2: أبو سلام المسيح.
0: أمين. أيوة.
2: سامعيني؟
0: أيوة سامع، تفضلي.
2: أنا ممكن أكلم أبونا مكاني؟
0: أنا معك، تفضلي.
2: سلام الرب معك يا أبونا.
0: أمين.
2: أنا مش هطول عليك يا أبونا. أنا بس حابة أسألك، أنا مشكلتي ان انا عندي الارواح يا ابونا، انا عابره، انا من خلفيه اسلاميه.
0: عندي ايه؟
2: وكان مع سمعني.
0: قولي من الاول عندك ايه بتقولي. ايوه

ايوه نعم. شوفوا مثلا ابونا داود العظيم العظيم، طبعا عظيم لانه انتسب اليه المسيح بحسب الجسد له كل المجد، نقول المسيح ابن داود. بيصلي ويقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رحمتك.

وقفتك أمح معصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني. ايه ده؟ طبعا ابونا داود لما غلط، واحنا طبعا ما نجيش ضفر فيه، لكن يقول اعوم كل ليله سريري بدموعي، اعوم كل ليله سريري بدون بكلم كل انسان دلوقتي عند قدمي المسيح خاضع عشان يقدم توبة، وقدم توبة وقدم توبة. ارحمني يا رب كعظيم رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني. أتشبه بأبينا داود وارفع الطلبة وأقول له رب سامحني، انسان الماضي كله وابدأ حياة جديدة مع رب المجد يسوع. آمين آمين.

0: بيسأل عن العهد القديم، يا في سيرة للمسيح، يا ابني ده لو دورنا عن غالبية الإنجيل المكتوب هنلاقيه مكتوب في العهد القديم. غالبية الإنجيل المكتوب، يعني مثلا هدي لك حاجة قوية جدا، ويمكن الحاجة دي غير الفاهمين بيستغلوها ويعودوا يحكوا بيها عشان ينكروا لاهوت المسيح. ازاي؟ الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع اول كلمة على الصليب، قال الهي الهي لماذا تركتني. خلي بالكم من شيء مهم جدا، الهي الهي لماذا تركتني. الاقي الكلمة دي قايلها ابونا داود، وابونا داود قبل ملء الزمان بألف سنة، يجي في المزمور يقول إلهي إلهي لما، أول ما يبتدي المزمور إلهي إلهي لماذا تركتني. غير الفاهمين والرافضين للاهوت المسيح يجي يقول لك آدي المسيح على الصليب هو بينادي ربنا، بيقول له إلهي إلهي، يعني هو مش الله، هو مش ربنا. ده غير الفاهمين. لكن نيجي للي عايز يفهم نقول له ارجع للمكتوب بالنبوة، تلاقي أبونا داود قبل ألف سنة من ملء الزمان، قبل ألف سنة من الصليب، واقف تحت الصليب، واقف تحت الصليب وسامع صوت المسيح بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. ياخ دي عظمة كتابنا وعظمة عقيدتنا وعظمة إيماننا. فالعهد القديم تلاقيه مليان، وغير نبقى نتكلم ونبقى نقول. معنا تليفون، فضل. معلش هنتمرن، أول مرة معلش سامحوني. أيوة تفضلي.
1: أيوة يا أبونا، سلام الرب معك يا ابونا. صدقني انا فرحانه جدا ان انا قدرت اتواصل معك.
0: واحنا فرحانين بيك
1: يا ابونا. انا عابره، ربنا يباركك يا ابونا. انا عابره بقالي سنتين مؤمنه بالرب يسوع، وبعاني جدا من موضوع الارواح يا ابونا، ما حدش قدر عليهم. كان بصلي كتير وصمت وكذا مره بيطلع وبيجي وبيطلع وبيجي. صدقني يا ابونا، لانه نحن بتعمل لنا حاجه اسمها التصفيح. لما كنت مسلمه بيصفحوا البنت وبيحطوا لها جن من عمر

0: 7 سنين. الباقيين كلهم راحوا الا ده مش عارفه بيقول عاشق او حاجه زي كده، ده اللي ما رضيش يروح، يرجع يروح ويرجع يروح ويرجع. يعني انا كنت بفكر حتى ان انا اسافر واجي لك يا ابونا من كتر ما انا تعبانه من الموضوع ده. انا كنت بصلي كتير ان ربنا يحررني، ممكن عشان كده لقيتك يعني النهارده.
1: ايوه انا هسالك.
0: ايوه يا ابونا تفضل.
1: بركه انك بقيتي للمسيح، لكن هل في خطايا مغلوبه منها؟ مش هقول لك قولي خطايا، لكن سؤال، في خطايا مغلوبه منها؟
0: ما انا الصوت بيقطع يا ابونا، انا ما بسمعش
1: هسأل.
0: ما بسمعش كويس. انا اسمع.
1: انت سامعاني دلوقتي؟
0: سامعك يا ابونا دلوقتي.
1: هسألك سؤال، هسألك سؤال، هل في خطايا مغلوبة منها؟
0: ما عنديش حاجة معينة أساسية ممكن إن أنا أقول دي مثلا، بس قالوا لي سامحي، قالوا لي صلي لأعدائك، قالوا لي كل الحاجات دي بعملها عملتها عشان أنا أتخلص عشان أنا أرتاح. بيلف وبيرجع، بيلف وبيرجع تاني.
1: طيب معلش،
0: بقاله معايا من لما كان عمري 7 سنين يا ابونا. انا بعرفه حتى لما يكون في الغرفه، بعرفه لما بيدخل جسمي،
1: هننتهره دلوقتي،
0: حتى بشوفه في الحلم.
1: هننتهره دلوقتي، اسمعيني وانا بتكلم من الاول. كنت معايا؟ كنت متابع الكلام؟
0: لا ما سمعتش كل الكلام.
1: ما سمعتش كل
0: الكلام. ممكن اعيد الحلقه تاني.
1: طيب هقول لك، تقدمي توبة دلوقتي عن أي خطية مغلوبة منها، مش هقول خطايا إيه، توبة من قلبك، توبة من قلبك، وتقولي يا رب حط رجلي على درب القداسة، قولي معايا يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي،
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي، وحررني وحررني وحررني. باسم يسوع المسيح الناصري قولي حررني. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. أمين أمين. أمين. أمين. الرب حررك. أعطوا لاسم المسيح مجدا. أمين
0: أمين أمين يا أبو الحنين.
1: الرب حررك.
0: امين امين. هللويا.
1: الرب حررك. هاتي شويه أمين. شويه ميه في أمين. ايدك، شويه ميه في ايدك.
0: اعمل ايه يا ابونا؟
1: جبت شويه ميه في ايدك، كوبايه ميه.

0: يا روح الله،
1: يا رب
0: مع قوتك في
1: اللهم
0: الماء وثبت أقدام عبدتك سيج حواديها واضمن سلامتها من الآن.

0: خیلی وران زاتور امین از مروت اینجا فمرو گلی سنچی ریزم از مروت اینجا فیت نو بسن پارتی تنم اشرابی من مائی یاننا انتی اسمك ای؟
1: یارب
0: اسمك ای؟
1: اسمی اما یا بونا
0: ها؟
1: اسمی اما
0: امل يلا افرحي بالمسيح ربنا معك
1: امين يا رب باي باي. امين يا رب ربنا يباركك يا ابونا ربنا يبارك
0: المسيح واحد
1: وكده مش هيرجع ثاني صح
0: مش هيرجع ثاني صح باسم يسوع قلنا ما يرجعش ثاني خفيش
1: باسم يسوع باسم يسوع امين امين
0: يلا ربنا معك مبارك اسمك مبارك اسمك اعطي باسمك مجدا عايزين نرفع اسمك ونعليه يعلن اسمك يمجد في العالم كله انت المخلص الواحد ليس باحد غيرك الخلاص واعلن اسمك في مصر اعلن اسمك ننتظرك ننتظرك ننتظرك النهضة جاية قالوا فين النهضة دجت الكورونا لا النهضة جات النهضة جات أمين أمين أمين كرامة ومجد ليك نعم في تليفون نعم في تليفون
2: أمين
0: ها أمين اقفلي يا بنتي خلاص يا
1: أمين
0: خلاص يا أمل اتفضلي
2: أمين
0: ها؟
2: أمين
1: قول أعمل يقول أمين أمين
3: أمين أمين
2: الرب حضر
1: أخذ الشخص مثلا
2: أمين
1: أمين
2: الرب حضر
1: أمين أمين
0: مكالمة تاني
2: الرب حضر أمين شوية شوية
1: طب كنت تكلمه من زمان يعني
0: اقفلوا التلفزيون اقفلوا التلفزيون اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطنا ودونا من شهدك ونشوفك في وسطنا ودونا من شهدك في تليفون وادي كنيستك بتحييك

0: أنا بشكرك، أنا بشكرك، بتشرفنا، إحنا فرحانين بيك، فرحانين بيك. أعلن ذاتك ومجدك، أعلن ذاتك ومجدك. نعم.
1: ألو،
0: أيوة،
1: سلام قدسك يا أبونا، إزاي قدسك؟
0: أهلا يا بنتي.
1: أنا بنتك مدنة جرجس من القاهرة.
0: أهلا يا بنتي.
1: أهلا بقدسك يا أبويا. هو يا أبويا، أنا في فترة اتعملي سحر، يعني أنا لحد دلوقتي بعاني منه، سحر بأن أي حد يجيلي أو يتقدم لي ما أرفض، وأن الموضوع ما يكملش.

0: مين اللي عمل لك سحر؟
1: مش عارفة.
0: طب امال عرفتي ازاي؟
1: هو في حد قال لي ان اتعمل لك سحر.
0: مين اللي قال لك؟
1: حد بركة كان بيصلي، رحنا واتكلمنا معاه، قال لي يا بنتي انتي معمول لك سحر وفي حد عمله لك.
0: شوف يا بنتي، انت بنت المسيح.
1: امين يا ابوي.
0: وغالي عليه جدا.
1: امين يا ابوي.
0: لحم من لحم وعظم من عظام.
1: امين.
0: وناقشك على كفيه.
1: امين يا ابوي.
0: اللي قال لك معمول لي عمل او معمول لك سحر، ممكن تسأليه عرفت ازاي؟ ده كلام ما نديهوش ودن، لكن اعلام يا بنتي من الان ان الله عينه عليك ويهمه جدا سعادتك وفرحك.
1: امين. يهمه جدا. دي حاجه انا واثقه فيها صدقني. انا واثقه ان هو،
0: اسمعيني بس،
1: سمع قلتك،
0: يهمه جدا سعادتك وفرحك.
1: امين.
0: يكفي لو تتأملي مثلا في كلمة بيقولها: كل شيء لكم. كل شيء، لما نتأمل في الحتة دي العقل يتوه. لما المسيح له كل المجد يقول كل شيء لكم، يعني ايه يا رب؟ يعني بيقول لك انت بنت الغالية، كل حاجة ليك. طب يا رب انا تعبانة، أدور تعبانة ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب؟ السبب هلاقي خطية.
1: تمام.
0: أتوب دلوقتي عن الخطية.
1: أمين يا أبويا.
0: من قلبك وتروحي تعترفي.
1: ما اعترف لسه، ما اعترف كمان امبارح يا أبويا، وكلمت أب اعترفي وعلى اتصال معايا.
0: طب ما تقطعيش كلامي. قبل ما تروحي تعترفي قدمتي توبة؟
1: لا. بصراحة.
0: يبقى الموضوع مش موضوع اعتراف بس. السر اسمه سر التوبة والاعتراف. عايز كل انسان يسمع الكلمة دي. بتوب قدام ربنا، يعني بترك كل الخطايا واروح اعترف. اروح اعترف. توبة يعني ايه؟ يعني فلان كان كذاب، بطل. بطل. فلانة كانت شتامة، بطلت. أدي التوبة، أدي التوبة. يبقى السؤال ليكي ولأي حد سمعني: التوبة الأول ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها. ترك الخطايا وعدم الرجوع إليها. يبقى أنت دلوقتي، وأنت معانا دلوقتي، قول يا رب سامحني واقبل توبتي من الآن.
1: أمين. أمين يا رب، سامحني واقبل توبتي وبدل قلبي يا رب عشان خاطري استقبلك فيه.
0: وحررني من كل خطية.
1: أمين يا رب، حررني يا رب.
0: ومن كل خيط شيطاني.
1: أمين يا رب. أمين.
0: أمين.
1: أمين يا رب.
0: يلا وربنا معاك ويبارك حياتك.
1: بس يا أبويا في حاجة عايزة أقولها لقدسك.
0: نعم.
1: هو لما كان الراجل ده بيصلي لي، لما قال لو في سحر او حاجه زي كده جسمها ينمل، رجليها تنمل، الكلام ده كله كان بيحصل، كان فعلا جسمي بينمل، كان فعلا الحاجات دي بتحصل.
0: طب بلاش الحاجات دي، لان الشيطان ممكن يعمل كده. بلاش الحاجات دي، ابعدي عن الحاجات دي.
1: تمام. طب يا ابويا تيتا، تيتا هو احنا كشفنا لها امبارح، هي تعبت قوي امبارح.
0: مش سامع.
1: تيتا امبارح تعبت.
0: بيتر.
1: تيتا ستي جدتي.
0: تيتا
1: تعبت امبارح. رحنا للدكتور قال لنا في اشتباه كورونا، وفي دكتور تاني في نفس الوقت قال لا ده مش عندها كورونا. فاحنا عايزينك تصلي لها يا ابونا، هي اصلا يعني هي بتخاف جدا من الحاجات دي، يعني هي عندها القلب وعملت قسطره قبل كده.
0: حاضر يا بنتي، نصلي لها ونصلي لكل انسان مريض. ربنا يمد ايده ويصنع العجب خلال الايام دي. احنا ننتظر المسيح، ننتظر المسيح يعلي صوته في مصر ويؤمر بالبركه. ننتظر المسيح يعلي صوته في مصر ويؤمر بالبركه. امين.
1: امين.
0: ربنا معك.
1: شكرا.

0: وطيت الصوت ليه يا ابني؟ عندكوا ايه دلوقتي؟ ها؟ في تليفون؟
1: الو،
0: ايوه.
1: إيه، انا بنتك مارينا، هي وتسابونا من قبل.
0: اهلا يا بنت.
1: انا مبسوطه خالص اني كلمتك. انا مش مصدقه، انا من الصبح بصلي انك ترد عليا، صدقني انا مش عارفه اقول لك ايه.
0: تعيش.
1: إيه، كنت عايزه اقول لقطفك انا بصلي صلاه باكر وصلاه النوم، وفي نفس الوقت يعني بحاول ارضي ربنا ومبقاش جوايا يعني اي حاجه من اي حد، وكنت حابة ان انا اكون دايما مع المسيح واكسب الملكوت. في ايه تاني ممكن ازوده؟ يعني انا برضو حاسة ان انا مش قريبة لربنا بالدرجة الكفاية.
0: لا لا، اللي بتعمليه بركة كبيرة، بس ناقصك حاجة،
1: ايه الحاجة دي؟
0: انك تصدقي انك بنته وغالي عليه وبيحبك،
1: وانا بحبه قوي.
0: واخدة بالك؟
1: ايوه،
0: واني مش عشان احنا بنعمل كده هو بيحبنا او هو يرضى علينا، لا، هو بيحبنا فضلا، واخد بالك؟
1: تمام.
0: ونال الرضا بحياتنا دي. انت بتصلي وبتتناولي وبتعترفي وعايشة مع المسيح، بركة كبيرة. ان كان في اي ضعف او اي سقطة سيبيها، يعني احنا بنقول بنعيش حياة التوبة. حياة التوبة يعني ترك الخطية وعدم الرجوع اليها، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى التوبة دي أساس في مشواري، خلي بالك من الكلام، التوبة دي أساس في مشواري. لكن كلام بقوله لك وأقوله لنفسي ولكل إنسان سمعني، في بعد التوبة في ضرب تاني نحط رجلينا عليه. المسيح بيقول كونوا قديسين، ضرب القداسة، ضرب القداسة. قداسة يعني التخصيص لربنا، تكريس لربنا. وإحنا تكرسنا واتدشنا من أول ما طلعنا من المعمودية، صرنا قديسين. اغتسلتم، تقدستم، تبررتم. فربنا حط رجلينا على ضرب القداسة. يعني إيه؟ أما يقول كونوا قديسين بالأمر، يعني كونوا مسيحيين، يعني مع كل خطوة مع كل كلمة أنا ببين أني أنا للمسيح، أنا مسيحي، أنا ابن ربنا، أنا بتاعه، مخصص لي. وبعدين أزيد في التخصيص، مكملين القداسة في خوف الله. ده ضرب القداسة. وبعد كده في ضرب الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فانت واضح انك انسانة امينة، زيدي في النعمة واطمعي في المسيح وقولي له نعمة فوق نعمة، وربنا حيباركك ويديك فرح وسلام.
1: امين يا ابونا مكاري. معلش اطلب من قدسك تصلي لي في شغلي،
0: أمين.
1: عندي مشكلة.
0: امين يا بنتي.
1: وتصلي لاخويا يدي له نصل ويحافظ على اهلي من امراض ومن مرض كورونا.
0: حاضر، امين.
1: شكرا خالص يا أبونا، ومبسوطة خالص إن كلمتك. مش مصدقة نفسي، ده كأنه عيد النهاردة.
0: ربنا معاك.
1: شكرا خالص يا أبونا.
0: باي باي. في تليفون؟

عند ذي الباب المفتوح دائما خدامنا، عند محب الخطاة وأولهم أنا، عند ذي الباب المفتوح دائما خدامنا. الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني

0: كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي حبه أغنانا عن كل شيء. نعم، في تليفون.
1: هلو،
0: أيوة نعم
1: هلو،
0: نعم.
1: بدي احكي مع ابونا مكاري بلا زحمة.
0: أيوة أنا سامع، تفضل. تفضل
1: ابونا بدي احكي.
0: أيوة
1: مرحبا ابونا.
0: مرحبا،
1: الله يباركك والله ينورك لنا يا ربي، والله يديك العمر الطويل لنا.
0: أشكرك
1: أبونا. أني اسمي سامي من العراق. أبونا عندي سؤال لك.
0: أيوة
1: أبونا، متى راح نخلص من هاي الكورونا الشيطانية اللي مصنوعة من يد الناس وبهدلوا العالم فيها؟ وكمان عندي أبونا مسوي يعني عملية كتفي، الليسر مسوي عملية، بديت بالصلاة، وأبونا من كثر الوجع صار لي 3 شهور صار لي قولون عصبي، ما بقدر آكل ما بقدر أشرب، صار لي 3 شهور أبونا قولون عصبي.
0: استنى.
1: يعني فد مره متالم، يعني رقبتي بتشد ما اقدر اتنفس، المايك ما بينزل يعني عدل، اكل ما بينزل عدل ابونا، لانه كلش متالم، ويصير لي حاله نفسيه من كثر الوجع، واني نفسي حزينك الى الموت ابونا، يعني كلش متالم. بدي طلب خاص من عندك ابونا، يعني وصلاه خاصه اذا ممكن. الله يخليك والله والله ينورك والله يعطيك العمر الطويل يا ربي، وربي يباركك ويقدسك دائما حولك من مجدي الى مجد.
0: عنده كورونا، هو عنده كورونا. ها؟
1: نعم.
0: كلمني بس كلمتين بوضوح كده، كلمتين صغيرين.
1: نعم.
0: ايوه. بتقولي
1: ما دايت مع صوتك ابونا كلش ناصي.
0: اصلي يعني للناس اللي عندها كورونا، كل الناس. حاضر يا حبيبي، حاضر. نرفع الطلبة من اجل المرضى، ربنا يفك دقيقتهم ويريح نفسهم.
1: وبدي كمان طلب الصلاة يا ابونا.
0: أمين أمين يا حبيبي، أمين. يشفي كل مريض ويريح كل تعبان. أمين. تفضل يا حبيبي، تفضل. نعم. أيوة
2: ألو.
0: أيوة تفضلي.
2: ألو
0: تفضلي.
2: ألو سلام، الرب معاكم.
0: سلام
2: أبونا مكاري.
0: أيوة
2: أبونا مكاري.
0: نعم
2: أبونا مكاري اللي معايا.
0: أيوة نعم، وطي الصوت. أيوة نعم.

ايوه ايوه اتفضلي. الاطباء احتاروا

0: ايوه معانا
1: يالو،
0: تليفون. ايوه اتفضلي.
1: هاي بتسابونا نقبل العيادة، بتسابونا.
0: اهلا يا بنتي.
1: أهلا يا بتسابونا، أنا بتصل بقدسك علشان أصحابي لكن مش عشاني أنا. أنا عندي أصحابي هنا في أمريكا، قاعدينهم كام سنة في حدود 3 4 سنين، اشتروا بيت جديد وقعدوا فيه، ومن ساعتها والعلاقات بينهم وبين بعضيهم شبه منعدمة. حتى في الرزق بتاعهم، رزقهم دايما مش مستقرين في شغلانة، ومن ساعتها ما كانش الحال زي كده. وأنا صعبان عليا، وهم نزلوا مصر مرة وحب يجاب له جوزك، بس انت كنت بعافية شوية. نفسي نفسي تذكرهم في صلاتك، لأن هما تعبوا، والست تعبت خالص بأمانة، حالتهم تصعب.
0: ده عشان اشتروا بيت جديد يعني؟
1: هما اشتروه من 3 سنين أو 4 سنين، ومن ساعتها وهما العلاقة شبه منعدمة.
0: يعني السبب هو البيت يعني؟
1: نعم يا بتسابونا؟
0: سبب التعب البيت الجديد؟
1: البيضات تعبت، معلش.
0: قولي تاني. طيب سؤالك ايه؟
1: سؤالي ان الناس دول شبه ما عمل لهم حاجه وحشه من ساعه ما خدوا البيت دوت.
0: يعني بقول السبب في البيت، السبب هو البيت الجديد.
1: يا بونا،
0: طيب
1: ايوه يا بونا، صدقني من ساعتها من الوقت
0: اسمع.
1: دوت وهم مش مستقرين في اي حتى شغلهم، سبحان الله.
0: طيب أنا
1: ولازم
0: قدامي،
1: تعيش
0: خلاص يا
1: ومفيش.
0: بنتي، قدامي السؤال ده. اشتروا بيت وتعبوا فيه، راحوا سابوه وراحوا بيت تاني وتعبوا فيه، راحوا بيت تالت وتعبانين فيه. قدامي السؤال ده يا بنتي. الموضوع مش موضوع بيت ولا حيطان، لا، الموضوع موضوع قلوبنا احنا وحياتنا احنا، مش موضوع طوب وطين وحيطان وبيوت. لا، احنا فين من المسيح؟ احنا فين من المسيح؟ بالمسيح يسوع ندخل الاتون نطلع سلام، ندخل جب الاسود ما يضرناش حاجة. بالمسيح يسوع نروح بيت ولا غير ولا ده ولا ده، احنا ملناش دخل بالحيطان، احنا محفوظين في يد المسيح، محفوظين في يد المسيح. اقول لفلان وعلان والناس اللي زي دي، اقول لهم راجعوا حساباتكم مع المسيح. انتوا فين منه؟ انتوا فين من الوصية؟ انتوا فين من حياة التوبة؟ انتوا فين من حياة المرضية امام الله؟ هو ده المطلوب، مش المطلوب ان يعمل لي سحر والبيت

0: والحيطان. لا لا لا لا، نرجع للمسيح، نختبر علاقتنا به، نشوف احنا فين منه، وربنا يدي نعمة وبركة. امين امين. ايوه بنقدم لك كل شيء. ايوه تفضلي.
1: سلام المسيح ابونا.
0: سلام،
1: ازيك شلونك؟ احنا نقول عراقيين.
0: نشكر الله. تفضلي
1: ابونا. هذاك اليوم حفيدتي عمرها 6 سنين،
0: ايوه،
1: سالتني سؤال انا والعائله، وقفنا محتارين.
0: ايوه.
1: فقلت لي انا احنا عرفنا انه الله صنع كل شيء، هو خالق كل شيء.
0: ايوه.
1: طيب الله منو صنعه؟ منو الله؟ من وين اجا؟ هالشكل سالتني سؤال.
0: الله مين صنعه؟ واخد بالك؟
1: ايوه هالشكل قالت لي.
0: لو قلنا ان الله صنعه حد يبقى مش الله. يبقى سمع. مش الله باختصار، لان الله ذاته كاملة دائمة أبدية أزلية، محدش بيصنع. وأنا بشكركم كتير وأشكر ربنا من كل القلب على إحسانات وعطاياه. أشكرك، اقبل شكر قلوبا يا طيب يا حنين، غافر خطايانا، دين حياة الاستعداد، احفظ ولادك وبناتك أينما وجدوا، اشفي المرضى اشفي المرضى، واعطي لاسمك مجدا، حول كل شيء لمجدك باسم يسوع المسيح. والان محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

سمعتم بأخبار أو سجلات نارنيا. من منكم شاهد سجلات نارنيا؟ حين تفكرون في السجلات، سجلات شيء ما في تاريخ يومياتي وقصتي، أي حدث في أي إطار زمني في التاريخ، لديكم سجلاتكم الخاصة. لدي صديق مات وذهب إلى السماء ورأى مكتبة وراء يسوع، فسأل عن ماهية تلك المكتبة، فقال له الله، قال له يسوع: هذا سجل لكل إنسان. كل إنسان لديه سجل في السماء، هذا حق كتابي، وفي سفرك كلها كتبت، أيامي كلها في سفرك، في السفر الذي كتبته عني. إذن لديكم سفر في السماء. تعلمت أن أبدأ بالصلاة بعد أن عرفت ذلك. كل يوم أقول: يا رب، أنا أطلق خطتك المدونة في السفر الذي كتبته عن حياتي، أنا أطلقها، أريد السلوك وفق خطة السماء لحياتي. إذن هناك برنامج، هناك وقت محدد، إنه سفر واحد. هذه الأسفار تروي أبرز الأحداث في صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني. وقبل أن أتابع أحد الأنبياء الكبار والرئيسيين في هذه الأسفار هو إشعياء، لأننا سنرى أن الملكة حزقية سمع كلاما من إشعياء. إذن اليهود نقضوا العهد وليس الله، لأن الله لا ينقض عهده. نظرة عامة عن تاريخ إسرائيل، درس تاريخ مصمم بشكل جيد، وخلاصة الأمر هي أن الله لا يتخلى أبدا عن شعبه. قولوا: الله لا يتخلى أبدا عني. لم يفت الأوان بالنسبة إلي، يوجد دوما رجاء لي. آمين. إنه أب صالح، وهو يؤدب أولاده عبر تحميلهم النتائج. إذن كل أمر نفعله له نتائج، له عواقب. إذا كنتم آباء صالحين، حملوا أولادكم النتائج. إذا كنتم ستصبحون آباء في سن الشباب، فالتربية الصالحة هي أن تعلموا أطفالكم النتائج، وإلا تفسدوهم، لأنكم إذا لم تعلموا نتائج فالحياة ستعلمهم. تعلمون، أحياناً كانت ابنتي تعاند في سن المراهقة. من منكم يعلم أن المراهقين يعرفون كل شيء؟ يعرفون كل شيء في جميع المجالات، تعلمون. فكدت أن أقول لها: حسناً، سأترك عملي بما أنك تعرفين كل شيء، لمن لا تهتمين بتسديد الفواتير وبسائر الأمور؟ قولي لي ما يجب أن أفعله بحياتي وسأفعله. تعلمون، نناديها في البيت دكتور كاتيا كما دكتور فيل، لأن لديها جواباً لكل شيء. إذن أحياناً يصبح أولاد الله هكذا، يعرفون كل شيء. نحن نعرف الله ولدينا اطلاع ديني، إذن نحن نعرف كل شيء. هو أب صالح وهو يؤدب أولاده عبر تحميلهم النتائج، لكنه لا يتخلى أبدا عن أولاده بالرغم من إخفاقاتهم وزلاتهم. هذان السفران يغطيان 500 سنة من تاريخ إسرائيل، ويعودان إلى سلالة آدم منذ بدايتها. ثمة أمر أذهلني في بداية إيماني عندما قرأت في إنجيل متى الفصل الأول عن نسب يسوع المسيح. هذا النوع من التاريخ أذهلني وأبهرني، لأن الكتاب المقدس يحتفظ بسجلات دقيقة عن جذور كل إنسان من آدم حتى الآن. يمكنكم معرفة ذلك فعلاً. أعرف شجرة عائلتي حتى 7 أجيال مضت وصولاً إلى السلطنة العثمانية. خلفيتي بربرية جداً. إذا كنتم تعتقدون أني قوية بعض الشيء، عليكم أن تقابلوا أجدادي. ربما كانوا أقل بقليل من أكلة لحوم البشر، وكان علي كسر لعنات متوارثة كثيرة. صحيح؟ إذن سفر أخبار الأيام هو دفري هياميم، هياميم أخبار الأيام، السفر الأخير من التناخ وفق الترتيب تلمودي، وهو يختم الجزء الثالث من أسفار الكتابات كاتوفيم، وهو منقسم إلى سفرين في الترجمة السبعينية. الترجمة اليونانية تمت في القرن الثاني أو القرن الثالث. إذن قلت إنه في النص كان داود وسليمان الشخصيتين الرئيسيتين، لكن أود أيضا إضافة حزقية ويوشيا إلى داود وسليمان كشخصيات رئيسية. وأود التركيز قليلا على حزقية ويوشيا لأنني

مهتمة بالشخصيات الرئيسية، أنا مهتمة بالقيادة وكيف أن قيادة الملوك ميزت أسلوبهم في القيادة. فأنا لدي أسلوب في القيادة ولديكم أسلوب في القيادة، وحين تطلبون مني أمراً ما، سأل أحدهم اليوم عبر الإذاعة رجاءً أخبريني الحقيقة، فضحكت وقلت من المؤكد أني سأطلعك على رأيي حيال الأمر. أحياناً تخطئون حين تسألونني وأنتم غير مستعدين. كم مرة يسألكم الناس أمراً ويتوقعون جواباً يعجبهم، أليس كذلك؟ أعرف أناساً كثيراً يأتون إلي قائلين: أيها القس إيشك، أمنحك الإذن بالتكلم لحياتي. غير صحيح. غير صحيح. فكم المرة أذكر الناس: أعطيتموني الإذن بالتكلم لحياتكم، سأتكلم لحياتكم، لا أريد التنبؤ لكنني سأخسركم. تعلمون، تشير الإحصائيات إلى أنكم تخسرون 98% من الناس الذين تصححونهم، يبقى 2% فقط. خذوا مثل يسوع، 72 شخصا تركوه، لم يقدروا أن يتحملوا. لا أعرف النسبة من 72 حتى 12، هؤلاء تركوه. أعني تركوا يسوع، تركوا يسوع. حين تقولون الحق للناس يحدث أمران، يحدث أمران. أولا، تزداد قلوبهم قسوة كحال فرعون في مصر في الخروج. حين تقولون الحق يقومون برد فعل عنيف وتكسو قلوبهم وتصبحون أعداءهم، هذا أولا. الأمر الثاني، الحق، تعرفون الحق والحق يحرركم، لكن الحق يعثركم، الحق يؤلمكم، الحق يكسركم. لقد أعثرتني رسالة الإنجيل، أنا مسرورة جدا لأنها أعثرتني، لأن تلك العثرة جعلتني أنكسر وأتألم، وذلك الألم قادني إلى المسيح. تعلمون، أحياناً تخاطرون بالتعرض للألم، وذلك الألم يؤدي إلى خلاصكم وتحريركم وإلى اختراق، وإلا فستتألمون وتعيشون في البؤس لباقي حياتكم بالمعنى السلبي. إذن الأمر الثاني الذي يصنعه الحق هو أنه يؤلم الشخص ويكسره ويلين قلبه، ما يؤدي إلى التوبة، والتوبة تؤدي إلى الحرية والاختراق والتحرير. إذن أعتقد أنه أيا يكن ما عليكم فعله أو النتائج التي ستحصدونها كقادة روحيين، من مسؤوليتنا أن نكرز بالحق، لأننا لا نحاول اكتساب شعبية. إذا أردتم أن يبقى لديكم 2%، يسوع غير العالم ب 11 تلميذ. أحد التلاميذ قتل نفسه، لكن يسوع علم التلاميذ 11 وحل مكانه آخر، ومع بولس بضعة أشخاص غيروا تاريخ البشرية لأجل المسيح. إذن العدد لا يهم، ومن ثم سوف نركز على هذين الملكين حزقية ويوشيا، عدستان للدراسة، عهد موسى وعهد داود، نراهما هنا. الله فرز إسرائيل كأمة خاصة به، إذا أطاعت ناموس الله فهو يباركها، لكن إذا رفضت إسرائيل ناموس الله فهو يؤدبها. سأقول لكم أمرا، حين تنظرون إلى شخص ما، هل تعلمون ما إذا كان تحت بركة أو لعنة؟ هذا سؤال مهم. إنني أرى عندما أنظر إلى عائلة، يؤسفني إخباركم إنني أرى أحيانا أنها تعيش تحت لعنة. ليس عليكم أن تكونوا أنبياء، انظروا إلى دينامية العائلة، انظروا إلى الأطفال، انظروا إلى الأمراض والأسقام والعلل النفسية، فترون فورا الأبواب الشيطانية المفتوحة في تلك العائلة بسبب الأب أو الأم. إنني أرى، وأنا لا ألاحظ لأنني أرى فحسب، وإنما أيضا بفضل خبرتي وبفضل روح التمييز لدي وبفضل عمل الروح القدس في لسنوات في خدمة التحرير في حياتي. إذن أنا أرى في العمق أسباب مشاكل أطفالكم، أسباب حالتكم، وأسباب مشاكلكم المتوارثة، أنا أرى ذلك. أحياناً يجادل الناس بشأن العطاء والعشور والتقديمات، وأرى لعنة الفقر على حياتهم وفي صحتهم، فأقول يجب أن يعلن لكم الله، لا يمكنكم لعب دور الروح القدس الصغير في حياة الناس، لكنكم ترون اللعنة، ترون النمط، فأقول واو، هم لا يرون الأمر لكني أراه، ألا ترون؟ لكن

أحيانا لا ترونه في حياتكم، ترونه في حياة شخص آخر، لكن ماذا لو كنتم تسلكون وتعيشون تحت لعنة بسبب عدم طاعتكم، وظللتم تبررون وتبررون وتبررون، وكانت عائلتكم تتألم بسبب عدم طاعتكم؟ أود إخباركم عن عائلة جاءت من الشرق الأوسط إلى مكان خدمتي، وكان لديهم عدد من الأطفال، وجميعهم تعرضوا لحوادث وأصيبوا بشتى أنواع الأمراض. ونظرت إلى دينامية العائلة، نظرت إلى وجه الأشخاص، الأم والزوج، الأب، ومن ثم الأطفال، ورأيت على وجوههم أن لديهم لعنة متوارثة. فتقدموا إلى الأمام حين وجهت دعوة للصلاة، وقلت للأب حين طلب مني الصلاة لشفاء عائلته، قلت له: لا، لن أصلي لشفاء عائلتك. فانزعج وقال لي: لما لا تصلين؟ أنت خادمة لله وراعية كنيسة وواعظة، لن تصلي لشفاء عائلتي؟ قلت: لا، الصلاة الوحيدة التي يمكن أن أصليها معك هي صلاة التوبة، فعائلتك كلها تعاني أمراضا جسدية بسبب زناك، وأنت تتهمني بعدم صلاتي لشفاء عائلتك؟ تخلص من الإباحية، تخلص من الزنا، تخلص من المخدرات في حياتك، وسترى عائلتك كلها تشفى فورا. لكنه غادر بدون توبة بسبب كبريائه وعناده. يوجد وحش في داخله. الزوجة تقدمت وصلت معي وهي تبكي، رجعت من موقف السيارات وقالت: ماذا أفعل؟ فقلت لها: لا أستطيع أن أقول لك ما تفعلينه، لا يمكنني القول لها انفصلي عنه، لا يمكنني قول هذه الأمور، فأنا لا أفعل إلا ما يطلبه مني روح القدس، لكن اعلمي أنك جسد واحد مع هذا الرجل، أنت جسد واحد مع هذا الرجل، أنت تحت عبوديته وتحت سلطته. وأريد إخباركم إن الرجل عاد بعد سنة، وكان قد دفن ابنه هو وزوجته. بعد أن دفن أحد أبنائه، عاد مع زوجته لأصلي من أجلهما، فقلت: لن أصلي من أجلك. فقال: لقد دفنت ابني. فقلت: تريد مني القيام بعملي وأنت لا تقوم بعملك؟ تريد مني أن أنقذ عائلتك وأنت لا تريد إنقاذ عائلتك، أنت تكره عائلتك، انظر إلى حال زوجتك. فقال: لست أنا من فعل ذلك، الله فعله. فقلت له: رجاء أخرج من هنا قبل أن أتصل بالأمن، لن أصلي من أجلك. وأود إخباركم بأنه عاد بعد 6 أشهر وسلم حياته ليسوع، لأنه كان مؤمنا مزيفا، وخلص أهل بيته جميعا ونالوا جميعا الشفاء. لكني أقول لكم إن الله يواجهكم إلى أن يكسركم. هو يرفع الصوت عاليا وأعلى وأعلى، وهو فعل الأمر نفسه مع بني إسرائيل. تاريخ وأجندة، لدى الله أجندة، وأنتم لديكم أجندة، لدى الله مشيئته ولديكم مشيئتكم. إذن حين تسلمون مشيئتكم وتخضعونها لمشيئة الله، فإن الله يجعل الأمور تتغير في حياتكم. فأنا أحب أن أسكب نفسي في حياة الناس، لكن أحيانا أتراجع. قد تنسكبون. أنا لا أطلب شيئا لا أستثمره، أؤكد لكم، لا أطلب شيئا لا أستثمره. ينطبق الأمر على القيادة، فنحن نجلس ونتحدث عن المعايير الأخلاقية، كيف يجب أن يكون هذا وذاك، نتحدث عن جميع المواضيع. لا يقدر أحد أن يأتي قائلا: لم أكن أعلم أنني أزني. حقا؟ هل هذه خطية؟ هل ارتكاب الزنا خطية؟ هل هذه خطية؟ أعني وضع الكنيسة سيء، لكن لا يمكنهم القول سيقولون هذا إن لم أستثمر فيهم في اجتماعات القادمة. نعم، عندما أقول هذا فهذا يعني أنهم مسؤولون وأن مسؤوليتي انتهت. مسؤوليتي تقتصر على أن أكون غطاء للمحاسبة، صحيح؟ ولا يمكنهم القول لم تخبرينا، لا يمكنكم القول لم تخبرينا، أنتم تعرفون أساسا. إذن هذه مهمة القائد الروحي ومسؤوليته، ألا يسمعكم كلاما معسولا تودون سماعه، لا، بل ما يريد الله أن تسمعوه. وكانت هذه مشكلة إسرائيل. سأنتقل إلى سليمان والهيكل. سليمان
دعي ليكون الشخصية

الأعلى في السلالة. سليمان والهيكل كان الشخصية الأعلى شأناً، الأعلى مقاماً، شخصية رئيسية، الملكة الرئيسية في السلالة. ولم يقتصر الأمر على مركزه وعلى كونه الرجل الأغنى والأكثر حكمة على وجه الأرض، لكنه بنى الهيكل أيضاً. كانت هذه طلبة سامية.

أيضا. سأقول لكم أمرا من إشعياء 61: هل أنتم ممن يبنون الكنيسة؟ ممن يعيدون بناء الأسوار ويرممونها أو ممن يهدمونها؟ عليكم اتخاذ قرار. إذا دعيتم للقيادة، هل ستكونون ممن يبنون أو ممن يهدمون؟ هذا مهم جداً، أريد أن تفهموا، لأن الكثير من الأشخاص يخضعون لقيادة ويجدونها قاسية جداً وصعبة جداً، لكن أتعلمون إنهم يشتتون ولا يجمعون، ينشئون كنائس ثانية وكنائس ثالثة وكنائس رابعة من خلال المنصة التي نوفرها لهم، لأنهم يريدون تنفيذ أجندتهم ولا يسعون إلى وحدة الكنيسة وإلى أجندة الكنيسة ورؤيتها. أقول لجميع الخدام: لا تقبلوا أشخاصاً تحت قيادتكم إن كانوا يداً ثانية أو رأساً ثانياً، فالزواج رؤيتي يولد انقساماً. إذن حتى عندما ترشدون أشخاصاً يجب أن تتماشوا مع مشورة القيادة العليا. فأحياناً قد أقول كلاماً غريباً جداً، لماذا؟ لأني أرى الأمر من بعد مختلف، من زاوية مختلفة. يجب أن تفهموا هذا. قد تقولون: أين النعمة هنا؟ أتعلمون؟ سأعطيكم عناوين كنائس أخرى حيث يمكنكم إيجادها، ليس عليكم البقاء هنا. أترون؟ أقول لكم إن نعمة الله هنا، لكن نعمة الشيطان ليست هنا. إذا أردتم هذا النوع من الكنائس تجدونها في الملاهي الليلية، يمكنكم الذهاب إليها ويمكنكم ممارسة الكثير من النعمة. لكني جدية في الأمر، لست هنا للاستهزاء بكم أو للسخرية منكم، لكن ربما أفعل ذلك وأنا أعتذر لكم. فالهدف الرئيسي هو فهم قلب الله. الله يبحث عن بناة للهيكل. حسناً، بناة للهيكل، والهيكل هو أنتم. حسناً، نحن بناة، والروح القدس، الروح القدس هو مصدرنا. حق كلمة الله هو مصدرنا. ثمة أناس جائعون يحتاجون إلى ترميم، هم من الشرق الأوسط وقد تعلموا الإنجيل التقليدي المتدين، ومن ناحية أخرى هم قريبون من تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية. الإنجليون هم كنيسة الشرق الأوسط، من ناحية أخرى لدينا الكنيسة الغربية. كيسيرا، أتعلمون؟ فليكن ما يكن، هيا نمرح. صديقي يسوع، صاحبي يسوع، نحن صديقان، صافحني يا صاح، يمكننا أن نفعل أي شيء معا. هذا المفهوم سائد، استخدموا هذا المصطلح كثيرا هنا. إن كان هذا ما يقوله لكم إلهكم فإلهكم شيطان لي. أحيانا يقول لي الناس: الله قال لي أن أفعل هذا الأمر. إحداهن قالت لي: الله قال لي أن أمارس الجنس مع فلان، فجبتها: إلهك شيطان لي. الله قال لي أن أفعل هذا، إلهك شيطان لي. الناس مشوشون جدا لدرجة أنهم لا يميزون بين سماع صوت الله وسماع صوت الشيطان. ربما عليكم الوصول إلى وضعية اصطفاف، هذا ما يريده الله، يجب أن تصلوا إلى وضعية اصطفاف. أتعلمون ما هو الاصطفاف؟ هذه كلمة مهمة، دونوها، اصطفاف، ادرسوا الاصطفاف. الاصطفاف يعني أنه توجد بقعة نور هنا، وبقعة النور هي حق الروح القدس وإعلاناته وإرشاده، وأنتم في الظلمة، أنتم تسيرون في الظلمة وتظنون أنكم تسلكون في النور، أنتم مخدوعون ومتوهمون، فتجلبون أنفسكم تحت بقعة نور الحق الذي يضيء فوقكم. أنتم ضالون في طرقكم وتؤمنون بهذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، ولم تعودوا تعرفون هويتكم، لكنكم تقولون: الأمر هنا لا ينجح ولن ينجح أبدا، من الأفضل أن أنتقل تحت بقعة النور. ترون؟ أحيانا، نعم، الضوء الزهري يضربني. إذن يجب أن تقف في هذا الصف. أنا أصلي دوما وكل يوم: يا رب، أريد أن أكون في صف مشيئتك. يجب أن تقف في صف الله. كان هذا هدف الله من الهيكل. نحن نرى الهدف. هدف سفر الأخبار ومحوره هو منح الرجاء بالمسيح المستقبلي
الذي سيأتي من سلالة داود، وفيما تاريخ الله؟

شعب الله مشوه هو لا يقود إلى اليأس. سفر الأخبار يساعدنا على فهم المسيح ملك الملوك وعلى الثقة بوعوده وطلبه من كل قلوبنا لندعه يحارب حروبنا. الفرق بين الملوك وأخبار الأيام: الملوك نبوي والأخبار كهنوتي بسبب الناموس والتدين. سفر الملوك أخلاقي وسفر الأخبار روحي. الملوك سياسي والأخبار ديني. الملوك يظهر الفشل والأخبار يظهر الانتصارات. الملوك يظهر الغضب والأخبار يظهر الفداء. الملوك يظهر السلبية والأخبار يظهر الإيجابية. أتعلمون ماذا أحب؟ أحب لاها الكاتب. أنا متخصصة في الأدب، وأنا أقرأ كتباً من منظور أدبي. والله كاتب مذهل وفائق للطبيعة، وهو يظهر لنا التباين بين الأمور. هذا ما أحبه في الله، هو خلق النور، قال ليكن نور، فكانت ظلمة ونور، يوجد خير وشر. إذن الله خلق كل شيء مع نقيده، يوجد نقيض لكل شيء، مشيئته ومشيئة الشيطان. كل ما تنظرون إليه حتى ما كان من كتابته لديه نقيض، وهو يعطيكم خياراً ويعطينا خياراً وسط هذا التباين لاختيار الطريق الذي سنسلكه. وهو لاعب شطرنج ممتاز. من منكم يلعب الشطرنج؟ حسناً جيد، معنا أشخاص أذكياء في المكان. إذن أحد أفضل لاعبي الشطرنج على الإطلاق هو تشاسباروف. لا أعلم كيف تلفظونه، اسمه كاسباروف، تشاسباروف. وكان يرى من الحركة الأولى نهاية اللعبة. ترون؟ الحركة الأولى لدى لاعب الشطرنج تحدد نهاية اللعبة. اسمعوني، قبل أن تولدوا كان الله يعلم كيف ستنمو حياتكم وتتطور وما ستؤول عليه. وما نؤمن به هو أن الله أعد هدفاً وخطة لحياتكم، والإطار الزمني الذي ينظر عبره الله مختلف عن إطارنا، لأنه يرى الأمس واليوم والمستقبل معاً. لذا نحن لا نفهم كيفية عمل خطة الله المعدة مسبقاً لحياتنا، لكن يجب أن نتوصل إلى اتخاذ قرار بإرادتنا الحرة بأن نختار يسوع المسيح رباً ومخلصاً لنيل الحياة الأبدية. نعم، إذن قال الله إن مشيئته هي ألا يهلك أحد، صحيح؟ لذا لا يمكننا القول للناس إن فلاناً حكم عليه بالجحيم أو مصيره الجحيم. لا يمكننا قول هذا الكلام. تعلمون فلان الفلاني انتحر، هل تعلمين إلى أين ذهب؟ نعمة الله أسرع من الرصاصة. لا نعرف في الدقيقة أو الثانية أو الجزء من الثانية الأخيرة ما صنعه الله معه، نحن لا نعرف، باستثناء من قال عنه الإنجيل إنه ابن الهلاك، صحيح؟ إذن باستثناء ابن الهلاك لا يمكننا قول شيء. يسألني البعض هل سليمان في الجحيم؟ أنا لا أعرف، الكتاب لا يذكر ذلك. أنا واثقة من أن الله تعامل معه في اللحظات الأخيرة. أنا واثقة أن الأمر لم يكن جميلاً لكن لا أعلم. أو الملك شاول، لا يذكر الكتاب هذا. هو مات بسبب تمرده يقول الكتاب، لكنه لا يذكر أنه ذهب إلى الجحيم. لا نعلم. إذن حتى عندما لا نعلم، حتى إذا ارتكب أحدهم أفعالاً رهيبة وقتل آخرين، لا نعرف ما جرى معه في اللحظة الأخيرة. عندما أقول كلاماً مماثلاً يقول الناس هذا الرجل كان قاتلاً متسلسلاً وكان مسجوناً. ديفيد بيركويتس سلم حياته ليسوع المسيح، ابن سام، وسلم حياته ليسوع. أعددت برنامجاً عنه وعن حياته، وأناس كثر بينهم مؤمنون هاجموني قائلين إن مصيره الجحيم، لكنه حي وقد سلم حياته ليسوع. ثمة أشخاص لا يقبلون خلاصه. إذن هذه الأمور، هذه العقائد الخاطئة من أين أتت؟ نحن نعرف. الأمر الآخر الذي أود لفت انتباهكم إليه هو من واحد أخبار الأيام 11 أبطال داود. حسناً، كان هؤلاء رؤساء أبطال داود، وهم سوياً مع سائر إسرائيل منحوا ملكه دعماً كبيراً لبصه على الأرض.

كلها كما وعد الرب. ثم يعطي قائمة بأسماء أبطال داود، وما يثير اهتمامي هو نيلهم قوة فائقة للطبيعة وحكمة فائقة للطبيعة، لأنهم خضعوا لملك داود وسلطانه. سأقول لكم أمراً، انتبهوا إلى نوع الغطاء والسلطة الذي تخضعون له. فعندما تضعون أنفسكم تحت سلطة قوية وبارة ومقدسة، سوف تطلبون وترون فوائد هذا النوع من السلطة في القيادة. وعندما تضعون أنفسكم تحت سلطة شريرة، سوف ترون الثمر الفاسد لهذه السلطة. كم من الخدمات التي أعرفها، لا يعني هذا أن الناس لا يمرضون ولا يخضعون لجراحة، لكنهم دائماً وباستمرار وبدون توقف يعيشون في صراع وفوضى طوال الوقت. أنا اعتدت على الاضطهاد، للأسف أنا اعتدت على التشهير، أنا اعتدت على تلفيك الأكاذيب وغير ذلك للأسف، لكن هذا جزء من الخدمة، فالخدمة مقترنة بثمن. أحدهم يكون اليوم معكم وغدا ضدكم بالكامل. لكني أعلم كيف يعمل العدو في القيادة. لكني أقول لكم إنكم حين تخضعون لقيادة قوية مع مسحة ملوكية، فما يحدث هو أنكم تصبحون أبطالاً. الواحد يصبح ألفاً والحقير أمة قوية، لأنكم متحدون. متحدون بالاستقامة، متحدون بالسلطة، متحدون بالمحبة، متحدون بيسوع المسيح. عندما تخضعون لقيادة مماثلة، يستحيل أن تخسروا ما تربحونه. سيكون الأمر صعبا، سيكون قاسيا، وسوف يتعبكم، وسوف يضايقكم، سوف يزعج جسدكم، وسيجعلكم تشعرون بالانزعاج حتما، لأنكم لم تختبروه من قبل. لكني أقول لكم إنه تحدث آيات وعجائب تمنح قوة نتيجة الخضوع لقيادة من هذا النوع.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. كلكم حافظين الايه الجميله اللي بتقول هكذا احب الله العالم في المقطع الاول ده، هكذا احب الله العالم. فكان العمل الكبير اللي عمله الله انه احب العالم، ومن كده احنا شعار المسيحية الله محبة. والشعار ده في الإنجيل في رسالة معلمنا يوحنا البشير الرسالة الأولى، الله محبة. وإن حبينا نختصر المسيحية في كل أفعالها مش هنلاقي أكتر من هذه العبارة المعبرة. تقول لي انت ليه بتقول لنا كده النهاردة وانت بتكلمنا على العذراء؟ اصل لما الكتاب قال لنا هكذا احب الله العالم، لما بنقراها في انجيل معلمنا يوحنا ونقول له يا رب انت حبيت العالم ازاي، ايه اول خطوة عملتها؟ هي الخطوة اللي هقراها دلوقتي في الانجيل، انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاول. في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. خدوا بالكم الجزء ده التمهيد بتاع هكذا أحب الله العالم. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ خد بالك بقى من المدخل اللي جاي ده. أجاب الملاك وقال له، احنا واقفين عند كلمة هكذا أحب الله العالم، حبيت العالم إزاي يا رب؟ قل لنا المدخل بتاعك. قال أهو، أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ولذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. في الآخر قالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك. أمنا العذراء، هذه بداية معرفة البشر كيف أحبهم الله في عهد النعمة في العهد الجديد. طبعا في تاريخ العهد القديم كله، لكن احنا دلوقتي في فاتحة العهد الجديد. هكذا أحب الله العالم ونقول عليه الله محبة، وكلمة الله محبة في هذا الشعار مختصر لكل حياتنا وإنجيلنا ومسيحيتنا. والخطوة العملية اللي عملها كانت إجابة الملاك لأمنا العذراء، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ولذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهذه بداية معرفتنا بالثالوث في بداية العهد الجديد.

خليني أنقل على حاجة مهمة قوي. لما أبائنا اجتمعوا في مجمع نقيا المسكوني وبيواجهوا هرطقة أريوس، بالتأكيد الأباء 318 اللي اجتمعوا سنة 325 كان في ذهنهم كل تاريخ محبة الله وكيف عمل الثالوث في مسيحيتنا، وبالتأكيد هم عارفين الشعار بتاع الله محبة. لذلك أنا متأكد إن هم بيعملوا المداولات اللاهوتية مع أريوس وأتباعه ووقفة البابا ألكسندروس والشماس اللي وياه القديس أثناسيوس، كان في ذهنهم وخلفية إيمانهم القوي ده، كان مضى 3 قرون على بداية المسيحية، كان يرن في ذهنهم تعبير الله محبة، ومن هذا التعبير وضعوا قانون الإيمان. من هذا التعبير، التعبير المختصر ده، صحيح كان في مناقشات لاهوتية وإثباتات بآيات، آيات وآيات مقابلة وتفسير لآيات كان فهمها صعب، كل ده كان في المجمع، ده قعدوا شهر يتكلموا. لكن وهم بيحطوا الصيغة القانونية للإيمان المسيحي في ذهنهم أن الله محبة وهكذا أحب الله العالم. تقول لي إزاي الحكاية دي؟ أقول لك لما بنقرأ في قانون الإيمان هنقف عند 3 جمل. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نعم نؤمن بالروح القدس المحيي. هذه 3 فقرات بالحقيقة نؤمن برب واحد، نعم نؤمن بالروح القدس، هذه فقرات تأكيدية على إيماننا بالله الواحد. والله الواحد بنعبر عليه بتعبير الله محبة. يعني إيه محبة؟ يعني إيه ربنا محبة؟ يعني إيه بالإنجليزي يقول لك إيه؟ God is love، الله يكون محبة. يعني إيه الحكاية دهي؟ الحكاية دي مهمة قوي لأنها بتشرح لي طبيعة المحبة القائمة في الله. طب نشرحها إزاي؟ أقول لك الله محبة تعني أن الله محب. ويعني إيه الله محب؟ هو ضابط الكل، خالق السماء والأرض. الله محب، محب لكل الناس، محب لكل البشر. ده احنا بنقول على ربنا تعبير جميل كله طالع من كلمة الله محبة، أن الله محب للبشر، صانع للخيرات وضابط الكل. وربنا بيتعامل ويانا كده، هو بيحب كل الناس، عشان كده على الصليب اتصلب، على الصليب على مكان عالي الجلجسة وفاتح أحضانه، لأنها لكل الناس في العالم، لكل الأجيال. وهو كمان صانع خيرات، الله يصنع الخير لكل الناس، حتى الناس اللي بتنكره، حتى الناس التي لا تؤمن به. يعني لو واحد مش مؤمن وجه زرع الأرض، الأرض هتطلع خير ولا مش هتطلع؟ هتطلع. هو صانع خيرات. لكن كمان الله ضابط الكل، كل شيء في حياتنا وفي جسمنا وفي الكون اللي احنا عايشين فيه هو يضبط كل صغيرة وكبيرة. يبقى أول تعبير عشان نفهم الله محبة هو تعبير أن الله محب لكل البشر. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. وهشرح بعد كده كلمة آب يعني إيه؟

في الفقرة الثانية يقول نعم أو نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ويبتدي يدخل يشرح ما صنعه السيد المسيح من أجل البشر. ما أنا لسه قايل لك هكذا أحب الله العالم، ده خطة. حبيت العالم إزاي يا رب؟ أهو أول حاجة اخترت مريم العذراء وبعت لها الملاك، والملاك بأشرها بالرسالة، والرسالة ده هي اتشرحت لي تعبير الله محبة من خلال الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. في الفقرة الثانية نؤمن برب واحد نرى فيها الله المحبوب. الله المحبوب، والله المحبوب محبوب من أجل ما صنعه من أجلنا، ولذلك نقول نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. فصار الله الواحد اللي بنقول عليه الله محبة هو الله المحبوب. يبقى الله محب والله محبوب في الفقرة الثانية، وفي الفقرة الثالثة في القانون الإيمان اللي عملها مجمع القسطنطينية، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب، الله مانح روح الحب، هو معطي روح الحب للبشر. تقول لي ودي معناها ايه؟ اقول لك ان الله لما يعطينا الروح القدس يجعل منك انسانا سماويا، مش انسان على الارض. ما هو الانسان من غير الروح القدس يبقى انسان ارضي. عندما تنال الروح القدس أنت تصير إنسانا سماويا. سماويا يعني أنتمي للسماء، يعني ممكن أروح السماء، يعني لي مكان في السماء لو حافظت عليه أناله في الملكوت. فلذلك نعم نؤمن بالروح القدس، ودي الفقرة الثالثة، معناها أن الله محب والله محبوب والله مانح روح الحب. حطهم في بعض الثلاثة دول، محب ومحبوب وروح الحب، هو ده الله محبة. نحن نؤمن بالله الواحد، ولا يوجد شرك عندنا في الكنيسة ولا في تاريخ المسيحية. في ناس فهمت غلط، هي حرة، لكن إيماننا هو بالله الواحد. ولما ابتدى الآباء في مجمع نقيا يشتغلوا ويناقشوا أريوس ويحطوا صيغة قانون الإيمان، حطوها صيغة للعالم كله، كلها آيات من الكتاب المقدس، والخلفية الواضحة وراء كل كلمة من كلمات قانون الإيمان هو إن الله محبة، ولذلك مسيحيتنا هي المحبة، ومسيحنا الله محبة. ودي السمة اللي بتميز الإنسان المسيحي، أنه يعيش فالله محبة، المحب والمحبوب وروح الحب. هذه هي المحبة الأزلية، وده فرق كبير خالص. اوعوا تفتكروا أن قانون الإيمان عبارة عن نصوص فقط، نصوص لاهوتية أو كتابية. لا، قانون الإيمان بالإضافة لذلك هو يشرح لنا كيف وهكذا أحب الله العالم. وقلت لك البداية مع أمنا العذراء مريم. واحد وانتوا قاعدين كده يسأل سؤال، يقول يعني الثالوث اللي الملاك قال للعذراء عليه وقال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، هي كانت بداية العهد الجديد، عهد النعمة. ما كانلوش
ظلال في العهد القديم

لك لا لا طبعا كان له ظلال، لأن الله واحد، اللي في العهد القديم هو في العهد الجديد. ومن الحاجات الغريبة إنك لما تقرأ أول آية في الكتاب المقدس في سفر التكوين يقول لنا كده: في البدء خلق الله السماوات والأرض. ولما نرجع للنص العبري ألوهيم، وألوهيم ده نص بصيغة الجمع في اللغة العبرية، وتكرر في العهد القديم أكثر من 2500 مرة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. وده تلميح عن الثالوث. ولما خلق الإنسان يقول لنا كده في سفر التكوين في إصحاح واحد: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، على صورتنا كشبهنا. عشان كده كل واحد فينا في نسمة حياة من الله، الله الواحد. كل ده في العهد القديم، وطبعا في حاجات كتيرة في العهد القديم، بس أنا بختصر علشان أبقى ملتزم بالوقت. لما ابتدى العهد الجديد ابتدى يتضح أمامنا الثالوث، الله الواحد، الله المحب، الله المحبوب، الله روح الحب. شبهها لك تشبيه لطيف قوي. يقول لك العهد القديم عامل زي أوضة، غرفة النور فيها قليل، فما انتش كاشف كل اللي فيه. لما جه العهد الجديد، العهد الجديد اللي بنسميه عهد النعمة، صار كأنه غرفة بس ممتلئة بالنور. بنخاطب المسيح ونقول هو نفسه قال لنا أنا نور العالم، وقال لنا احنا كمان عشان احنا ولاده أنتم نور العالم. وابتدى العهد الجديد بتجسد، وتجسد يعني يبان قدامي، أنا مش شايف ربنا بعيني. الهواء اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي فيه كلها موجات اللي جاية للتليفونات اللي ويانا، كل المكالمات اللي جاية لكم في على تليفوناتكم هي في الهواء دلوقتي. لكن مجرد حضرتك لك رقم معين وبتفتح التليفون بتاعك، الموبايل بتاعك، بتبتدي تجيلك الرسالة أو تجيلك المكالمة كأنها تتجسد قدامك عشان حواسك تقدر تشوفها. ولا الكلام هيبقى في الهوى؟ الله لم يراه أحد قط، شوفوش بعناية، ولكن تجسد المسيح زي ما قال لنا كده القديس بولس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طب ليه ظهر في الجسد؟ عشان يبقى قريب مني ومنك، ما يبقاش بعيد خالص، ده قرب ليا قوي قوي قوي. فرق انك تكلم واحد بعيد وفرق انك تكلم واحد قاعد جنبك، فرق كبير خالص. وهذا الفرق هو في المسيحية. وعشان كده احنا كل يوم بنقرأ في صلاة باكر في الإنجيل ونقول: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة، وكان والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. خد بالك، إنجيل معلمنا يوحنا إنجيل لاهوتي، عشان كده ابتدى من السماء: في البدء كان الكلمة. ولما جه يشرح لنا بيشرح لنا وضعية الكلمة اللي هو اللوغوس اللي هو السيد المسيح. في البدء كان الكلمة، ما هو أريوس لما جه يتكلم قال لك المسيح ده نمرة اتنين، المسيح ده إله من درجة تانية غير الله الآب. وابتدى بقى الآباء يناقشوه ويبقى

يبينوا خطأه الكبير بتاعه، في حين أن الكتاب المقدس واضح جدا وهو بيشرح: في البدء كان الكلمة اللوغوس، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، إشارة للروح القدس، والحياة كانت نور للناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. باختصار شديد، أن الله الواحد هو جوهر واحد، وهذا هو إيماننا، نؤمن بالله الواحد. ولكن هذا الله الواحد هو الله محبة، وهذه المحبة نشرحها في ثلاثية. ولذلك نقول كلمة الأقانيم، وهي كلمة على ودنا مش عربي طبعا هي، فهو نشرحها ونقول أن الله المحبة في حركة المحبة القائمة والدائمة والأزلية هي الله. كون المحبة، وزي ما قلت لك أن المحبة الله محب، والله نفسه هو المحبوب، والله نفسه هو روح الحب. عشان كده بولس الرسول يقول لنا: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا: يا أبا الآب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لا خلاص للإنسان إلا بإيمانه بأن الله واحد مثلث الأقانيم. وعندما أقول مثلث الأقانيم، أقول هذه هي المحبة، هذا هو الله محبة. وفي سفر الرسل، في سفر أعمال الرسل، يقول لنا كده إن ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم أعطي للناس به يكون الخلاص إلا اسم المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص. وده بيخلينا نوصل بقى للتعبير اللي ممكن تكون يعني صعب على الودان. لما بقول باسم الآب، كلمة آب معناها مصدر أو أصل، أوريجين أو ينبوع، ودي كلمة مش عربي، دي كلمة سوريانية لكن دخلت في المنطوق العربي. ولما بقول الابن، تعبير بشري بنستخدمه عشان نفهم كلنا، ولكن ليس له علاقة بالتناسل ولا بالجنس ولا بالإنجاب ولا بأي شيء من هذا القبيل. وضروري سمعته لما بيبقى فيه شخص ناجح وحلو، نقول ابن مصر عمل كذا، بنت مصر عملت كذا. وطبعا واضح ان الكلمة ده هي كلمة تعبيرية لا تعني أمور الإنجاب أو الزواج أو التناسل، أي صورة من الصور دي. عشان كده لما نقول نحن من خلال قانون الإيمان نعبد، نؤمن بإله واحد، ونيجي نتكلم على الإله الواحد ده، اتكلمنا عليه من خلال المحبة، الله المحبة. لكن قبل ما أدخل في الشرح ده، عايز أقول لك قصة صغيرة. يقول لك كان في ملك مشهور ينكر عقيدة الثالوث، وكان يسخر من المسيحيين. دي قصة حقيقية، كيف يكون الله واحد وفي نفس الوقت ثلاثة ونحن لا نقول بكده؟ لكن هو
قالها في ذهنه كده.

فبنت مسيحية صغيرة زي بناتنا اللي كانوا واقفين بيرتلوا حبت تشرح له الحكاية. فقالت له أنا هقولها لك يا جلالة الملك بطريقة مبسطة قوي، وجابت شمعة، شمعة نفترض إن دي شمعة، وجابت الشمعة منورة مشتعلة وقالت له انظر إلى هذه الشمعة فيها لهب وفيها نور وفيها حرارة، وهي شمعة واحدة. اللهب موجود والنور بينور والحرارة بنشعر بيها وهي شمعة واحدة. وسألته قالت له هل هذه الأشياء منفصلة؟ يعني أقدر أخلي اللهب لوحده والنور لوحده والحرارة لوحدها؟ لا طبعا، هي واحدة في ذات الوقت. قالت له هكذا إيماننا بالله، نؤمن بالله الواحد في الجوهر وثلاث أقانيم. وكلمة أقنوم أيضا كلمة سريانية هايبوستاسيس، ومعناها صفة ذاتية، وهشرحها بطريقة مبسطة بعد شوية. فقالت له البنت الآب هو المصدر اللهب، والابن هو النور، والروح هو الحرارة التي تمنح الحياة. وآمن الملك بهذا المثال البسيط، مثال الشمعة. لما نتكلم عن الثالوث واتكلم على الأقانيم بقول لك إنها صفة ذاتية أو خاصية ذاتية، بدونها لا يقوم الجوهر الإلهي. يعني الله الذي أؤمن به الله الواحد موجود، موجود طبعا، لأنه لو ما كانش موجود يبقى شكل من أشكال الخيال. عشان كده نقول عليه واجب الوجود. والله الذي أؤمن به الله الواحد له عقل، وله عقل، عقل يعني الحكمة كمان. ومش معقول ربنا اللي بؤمن بيه ما يبقالوش عقل، ده يبقى وسم بقى زي اللي بيعبدوا الأوثان. والله الواحد الذي أؤمن به حي، حي مش ميت، حي ومعطي الحياة كمان. فبقى الله اللي بشرحه الله الواحد هو واجب الوجود وواجب العقل والحكمة وواجب الحياة ومعطي الحياة. هذا يعني أننا بدخل في أعماق الله، بحاول أفهم زي ما الكتاب بيقول هكذا أحب الله العالم، أفهم الله محبة، الله الذي يحبني، الله الذي تجسد من أجلي، الله الذي صلب عني. كل ده يدور في دائرة الله محبة. وأقول كده أن الجوهر الإلهي واحد والثلاث أقانيم متمايزة في العمل ولكنها غير منفصلة، عمل واحد. وده طبعا مش معناه أن احنا بنؤمن بثلاث جواهر، لا، بنؤمن بجوهر واحد، المسيح الإله جوهر واحد، اللي بنسميها بقى زي ما كانوا بيرتلوا طبيعة اللاهوت أو طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد، الطبيعة اللاهوتية لما اتحدت بالطبيعة الناسوتية. طبعا التشبيهات كتيرة قوي، ولكن ما فيش تشبيه يقدر يقربنا ويعرفنا طبيعة الإله خالص، ما فيش تشبيه. وفي قصة مشهورة قوي عن القديس أغسطين.

finos. قديس أغسطينوس كان بيعمل كتاب عن الثالوث، وعمال يقعد يتأمل في السماء ويتأمل في النجوم، وعايز يشرح الثالوث. وهو قاعد على شط البحر كده لقى طفل صغير عمل حفرة في الرمل، والحفرة بتاعت الرمل دهيت جاب كده زي إناء صغير، وراح عند مية البحر ينقل المية وحطها في الحفرة، وينقل المية وحطها في الحفرة. قال له بتعمل إيه؟ قال له بنقل البحر في الحفرة دي. قال له هذا ممكن يحصل؟ فابتدى يشرح له ويقول له يا ابني البحر واسع جدا، وهذا مستحيل انك تنقل البحر تنقله في الحفرة الصغيرة دي، حفرتك صغيرة لا تستطيع ان تستوعب هذا البحر الكبير. بالمثل نحن عقولنا صغيرة لا تستطيع ان تستوعب الله العظيم. مش ممكن، لكن نراه في أعماله وصنائعه وفي خلاصه وفي ترتيبه. وزي ما قلت لك أمنا العذراء لما ابتدت فتحت قدامنا الباب، الروح القدس يحل عليك، أقنوم الروح القدس، قوة العلية تظللك، أقنوم الله الآب، ولذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، أقنوم الإب. فكانت بداية وفاتحة العهد الجديد هي من خلال الثالوث ومن خلال أمنا العذراء مريم اللي بنسميها إيه؟ فخر جنسنا. والصورة الحلوة ده هي زي ما قلت لك فيه تشبيهات كتيرة، وبيتقال تشبيهات كتيرة. من أكثر التشبيهات المشهورة تشبيه الشمس. الشمس قرص زي ما بنشوفها في السماء، طلع منه شعاع، القرص يرسل شعاع، والقرص ينبثق عنه الحرارة الدفء. أنا فاكر مرة حضرت كسوف الشمس، كسوف الشمس في السلوم من كذا سنة كده، كنا في النهار عادي وجه الشمس راحت مظلمة، وابتدينا كلنا نشعر بالسقعة، كنا واقفين في صحراء نشعر بالسقعة مجرد ان الشمس اتغطت لمدة 6 دقائق. الصورة القوية ده هي بتشرح لنا وبتقرب لنا. في أمثلة كتيرة أو بتشرح الثالوث، لعل الإنسان يؤمن، ولعل الإنسان يفهم، ولعل الإنسان يشعر بالله المحبة اللي هو يتمتع بيها. عشان كده مشكلة الثالوث مش مشكلة في الشرح ولا في العدد، المشكلة في التسمية. واحد يقول لك باسم الأب، ما هيش الأب، هي الآب. صح في الترجمات بتترجم كده، لكن المعنى المقصود بيها في اللغة الأصلية هو معناها المصدر. والابن، والابن زي ما قلت لك شعاع الشمس بيرسل الضوء بتاعه، بيبعت الضوء بتاعه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فبقت الشمس مثال قوي بيشرح الثالوث والشمس دي كل يوم قدامنا، كأن كل مرة تشرق الشمس هي تدعو الإنسان أن يعيش ويفهم ويستوعب حقيقة الإيمان بالله الواحد مثلث الأقانيم. وده مثال ظاهر لكل الناس واضح. ومرة عملوا جدال بالأسئلة،
فسألوا

كده واحد بيسأل التاني، فبيرد عليه بيقول له: هل الله الذي أعبده موجود أم لا؟ فقال له: طبعا موجود، ده وجوده يملأ الكون كله، يملأ الكيان كله، يملأ العالم كله. قال له: طيب والله الموجود ده حي ولا ميت؟ قال له: بالطبع حي، لأنه لو كان ميت كان هيبقى زي وثن، وحصل الله أنه يكون وثن. قال له: طيب والله الموجود الحي عاقل وناطق ولا ما فيش العقل ولا النطق؟ قال له: بالطبع ناطق مع عبيده، بيتكلم مع عبيده ومخلوقاته. وإلا إذا كان موجود وحي لكن غير ناطق، يبقى أنا بعبد طير من الطيور اللي بتطير، نبات من النباتات، ما هي حية وموجودة لكن ما بتتكلمش، ما فيش نطق، أو أي حيوان من الحيوانات زي ما كانوا بيعبدوا زمان. الخلاصة أن في مجمع نقية، عندما تناقش الآباء وعندما في مناقشتهم في نهايتها وضعوا قانون الإيمان، وضعوه وهم فاهمين أن الله محب لهذا العالم، ومحبته هي اللي خلته يصنع كل شيء معانا، كل حاجة. والإيمان اللي عايش من جيل إلى جيل، وبنستلمه وبنستلمه كوديعة مقدسة في كل جيل، ومن أيام ما القديس ماري مرقس جه في مصر، ومن أيام ما سلم وديعة الإيمان وظهر في القرن الثالث والرابع أريوس، وابتدى يلخبط لخبطة كبيرة، ابتدى يفهم الإيمان بطريقة خطأ، وابتدى يبقى له أتباع وناس تمشي وراه. وجه المجمع، وكان أول مرة في تاريخ المسيحية يكون في مجمع مسكوني بهذه الصورة، ويجتمع فيه أباء من كل العالم المسيحي شرقا وغربا، ويبتدوا يفهموا ويتناقشوا، وتكون النتيجة أنهم يحرموا أريوس، وأريوس يخرج خارج شركة الكنيسة. ليه؟ لأنه أبدع، أو ابتدع على الأصح، ابتدع في الإيمان وتحدث عن الإيمان بطريقة خاطئة خالص، وبنقول عليها هرطقة. خد بالك، الكنيسة عاشت القرن الأول والثاني والثالث، وفي بداية الرابع كان مجمع نقية، يعني عاشت أجيال بتسلم الإيمان ومحفوظ الإيمان، لغاية ما طلع واحد يقول ويخطئ في شرح الإيمان، وكانت النتيجة أن الكنيسة تفصله وتحرمه وتطلعه. لكن النتيجة الأهم أنها تقدم لنا قانون الإيمان. عشان كده وانت بتصلي قانون الإيمان، وزي ما قلت لك في مرات سابقة أن بنصليه وإحنا واقفين، لأن قانون الإيمان مش مجرد تلاوة، ده إيمان وصلاة. وانت بتصليه خلي ذهنك يتردد فيه عبارة الله محبة، الله محبة. محبته الكبيرة هي اللي عملت ده كله، وعشان كده احنا بنحبه لأن هو أحبنا أولا، وهذا هو إيماننا اللي احنا بنعيش فيه. نعترف بثالوث قدوس وليس بثلاثة آلهة، لأن الآب في الإبن والإبن في الآب، والروح القدس ينبثق من الآب ويرسل بالإبن. ده تعبير للقديس كيرلس السكندري اللي هو كيرلس عمود الدين. وتصير الحقيقة اللي احنا بنقولها كل يوم: باسم الآب والإبن والروح القدس، الإله الواحد.

0: أمين تصير حقيقة إيمانية قدامنا، ولكن خلفها هكذا أحب الله العالم. ودي نقطة مهمة جدا، إن كل أفعال الله اللي بنقراها مش بندرسها لاهوتيا بس، مش بندرسها عقائديا بس، مش بندرسها كتابيا بس، لا، بندرسها كمان بالهدف الأصيل بتاعها، وهو الله الذي أحب البشر أو محب البشر على الدوام. ده صفحة من صفحات أو حكاية من حكايات الشجرة المغروسة، كنت ابتديتها من كذا أسبوع من خلال أمنا العذراء وإحنا بنحتفل في صومها، من خلال أمنا العذراء ومن خلال البشارة اللي الملاك قدمها وافتتح بيها محبة الله للعالم، وكيف سيدخل إلى العالم، وكيف سيخلص العالم. وهذه هي البداية، البداية بالثالوث: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. ربنا يبارك حياتنا كلها ويحفظنا في هذا الإيمان المستقيم، ويعطينا على الدوام أن نكون شهود أصحاء حقيقيين ومحبين أقوياء من أجل إيماننا المقدس. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: Την όσε πόλεν κοέ μοζε όπεν σόι σίσον πε χρέστο.

0: ليتراءف الله علينا وباركنا وزور وجع علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ويناتي الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم، بركة ملاك هذه الليلة، وبركة هذا الصوم المقدس الذي لمخلصنا الصالح، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوت.
1: أمين.
0: أيها المسيح إلى هنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن وحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.
2: مع روحك.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خير ورحمة. بنقدم حلقات خاصة بالمتزوجين، علاقاتنا الزوجية، لأنه في الحقيقة في أثناء خدمتنا شفنا وسمعنا

احنا مشاكل زوجية كتير قوي، وان عدو الخير يعني مش مخلي ابدا عليه وصى انه يحاول يخرب البيوت ويوتر العلاقات. واحنا بنعمة ربنا من خلال كلمة الله بنقدم بطريقة عملية ازاي نتغلب على عدو الخير، وازاي بيوتنا تنصلح حالها، وازاي نفهم بعض بطريقة صحيحة. كنا قدمنا حلقات، سلسلة حلقات عن العطاء ما بين الزوجين، وان الحياة الزوجية مبنية على الصحيحة اللي حسب قلب الله، مبنية على العطاء ما بين الزوجين. يعني كل واحد بيقدم للآخر، مش واحد بيقدم والتاني بياخد بس وما بيقدمش، لا، في الحقيقة الزوج بيقدم والزوجة بتقدم، واحنا الاتنين بعد شوية وبنخلف عيال، احنا الاتنين بنقدم لولادنا. ده شيء طبيعي، زي ما ربنا بيقدم لينا احنا بنقدم للآخر، واحنا مع بعض بنقدم لولادنا. نشكر ربنا جدا على كل تعليم وكل نور بيبعتهن، وكل كلمات بيرسلها بالروح القدس علشان حياتنا تتغير بطريقة عملية ليه كل مجد وكرامة. النهاردة هنكمل موضوع العطاء، ده آخر جزء في موضوع العطاء اللي هنتكلم فيه المرة دي. بنتكلم العطاء، رجع بسرعة اللي فات، ان العطاء ده سر فرح ما بين الزوجين وبعض. كل واحد بيقدم للآخر بيفرح وهو بيقدم، وبيفرح لفرح الطرف الآخر لما بيتقدم له، فالطرفين بيفرحوا والطرفين بيتشاركوا بالبركة اللي نتيجة العطاء. الكتاب المقدس بيقول المعطي المسرور يحبه الرب، مش بس المعطي المسرور العشور في الكنيسة، ده شيء مبارك، لكن أيضا المعطي المسرور، يعني أنت بتعطي حب واهتمام لبيتك والتقدير لزوجتك، بتعطي فلوس في الجانب المادي، بتعطي اهتمام في الوقت، بتقعد مع ولادك، بتقعد مع مراتك، بتعطي مسؤوليات انت بتشيلها، فانت راجل مسؤول شايل. الزوجة بتعطي حب وتقدير لجوزها، بتعطي الاهتمام بطلبات البيت من اكل وشرب ولبس الى اخره. الزوجة بتعطي احترام لجوزها قدام الناس، بتعطي حب وتقدير. ايضا في العلاقة الزوجية بتبقى علاقة مشبعة للطرفين. احنا بنتكلم بنعمة ربنا علشان لو في اي خلل في اي نقطة من اللي اتكلمنا فيها نجتهد. الحياة الزوجية مش انا هستنى الطرف الاخر انه يتغير، بالعكس انا اللي هبدأ انا اتغير، ولما انا اتغير هشوف الطرف الاخر بيتغير. يعني لو كل واحد من الطرفين قال انا هبدأ بنفسي وانا اللي هاخد خطوات التغيير، البيت هينصلح. لكن احيانا بتحصل مشكلة احبائي، ان كل واحد واقف في حتة وعايز التاني يروح له، كل واحد في مشاكل حاسس بيها ويقول الطرف التاني هو اللي يتغير. هي اللي لازم تعتذر، هي اللي لازم تقول انا غلطانة، وهي تقول هو غلط فيا وغلط في اهلي، هو اللي لازم يعتذر. احبائي بالطريقة دي الشيطان موجود وعمال يولعها نار ما بيننا وبين بعض، وعمال يدمر في العلاقة الزوجية ما بيننا احنا الاتنين. الحل ان احنا نبدأ بانفسنا، كل واحد يبدأ بنفسه، انا ابدأ بنفسي وشريكة حياتي تبدأ بنفسها، ونتغير الى تلك الصورة عينها اللي ربنا عايزنا نتغير عليها. فالموضوع العطاء، الموضوع العطاء بيحتاج ل زي اي موضوع روحي، زي اي موضوع عملي، بيحتاج لنعمة وقوة من ربنا. علشان كده انا ألجأ لله واقول له رب اديني قوة، اديني نعمة، انا مش قادر اقدم من نفسي، اديني اشوفك في الكتاب المقدس انت عشت عشاني وانت قدمت من غير ما تاخد مني حاجة. انا يا رب نفسي اكون زيك، اكون بقدم ومش منتظر دلوقتي ناخد حاجة، لكن انت هتعوضني وتباركني بعد شوية. انا بشكرك من اجل انت عندك من الموت مخارج لينا، اشكرك لان انت هتجعل بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. اشكرك لان علاقتنا مع بعض هتكون علاقة بحسب قلبك. اخر حاجة عايز اتكلم فيها النهاردة اللي هي اشكر على الموجود. يعني لو جوزي بيقدم بنسبة 10%، لو جوزي بيقدم حاجة صغيرة أقول له يا رب أشكرك لأن جوزي بيقدم كذا، بيقدم مثلا فلوس، بيقدم مجهود، بيقدم مساعدة جسدية، بيقدم تدعيم نفسي، بيقدم حب وحنان وقبلات وأحضان لزوجته.

الزوجة تشكر جوزها، تشكر ربنا على اللي بيقدمه جوزها. نشكر في الإلي الفيزيد، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، أحد أبائنا القديسين قال هذا القول. فإحنا لما نشكر، نشكر ربنا على اللي موجود ومن اللي موجود يزيد. لكن لو أنا بتذمر ومش عاجبني القليل اللي موجود، بعد شوية حتى القليل مش هيبقى موجود. لذلك أحبائي نهتم جدا جدا جدا بأن إحنا نشكر ربنا على اللي موجود، ونشجع الطرف الآخر عليه. مش بس نشكر ربنا ونهمل الطرف الآخر، لا، ما أنا بقدم، ولو بقدم حاجة صغيرة بس أنا بقدم. لو أنا ما لو أنت كزوجة ما شجعتيش جوزك على اللي بيقدمه، بعد شوية هيحبط ومش هيقدم، يبقى حتى القليل راح. لا، بنعمة المسيح لكل مجد وكرامة إنه هو نشكر على اللي بيتقدم، نشكر ربنا ونشكر الزوج أو نشكر الزوجة، فيتشجعوا على تقديم ما هو أفضل. واحدة بتقول في وقت أنا كنت تعبانة جدا من جوزي، كانت العلاقة بيننا سيئة جدا ومتوترة جدا، كان بيسافر الوقت طويل طبيعة شغله، وحتى الوقت اللي بيجي كانت علاقتنا فترة وبردة وملهاش معنى، وكنت متضايقة منه جدا جدا، وكنت مش طايقة أرفع عيني وبص في عينيه. وبعدين سمعت عظة بتتكلم عن يعني احترام الزوج وانه قبول الزوج الى اخره، بتتكلم عن العلاقات الزوجية يعني، وبتقول انا الكلام لمس قلبي. بعديها قعدت اصلي لربنا وقلت له يا رب انا عايز اشوف الامور الايجابيه في جوزي، مش بس الامور السلبيه اللي انا شايفاها، ما السلبي ما انا شايفه مش بيتغير وبيحزنني وبيكئبني وانا عايشه في نكد وتعب والم. انا يا رب عايز اشوفك، اشوف عملك في جوزي واشوف النقط الحلوه اللي فيه حتى لو كانت قليله. بتقول اول ما صلت الصلاه دي ابتدت عينيها تتفتح على ان تشوف جوزها، تشوف جوزها انه راجل الجدع، انه بيموت نفسه علشان خاطر مراته وبيته، وبيبذل مجهود خرافي في شغله علشان يدبر لهم عيشة كويسة. ابتدت تشوف انه هو بيهتم بالولاد وبيسأل عليهم، ولما بيجي بيحرص على انه يقعد يسأل، يقعد مع كل واحدة، شو عندهم بنتين وولد، فيقعد مع البنات يسمع منهم ويطمن عليهم، والولد يشجعه ويعضده. ابتدت تشوف نقط كويسة في جوزها. ده أحباء اللي احنا بنتكلم عليه. انا لو انا بس شايف النقط السلبية، النقط السلبية هتحبطني وتحبط الطرف الآخر. لكن لو أنا بشوف الإيجابي وأنا شايف السلبي وعارفه، بس أنا مش مركز عليه، مش أنا حزين عليه، أقول يا رب أنا أشكرك لأنه في إيجابي، أنا بشكرك لأنه في أمور حلوة، أنا بشكرك لأن في أمور عظيمة في جوزي أو في أمور عظيمة في مراتي. يا رب ليك المجد والكرامة، الأمور دي تزيد مع الوقت. يبقى أنا حولت الطاقة اللي جوايا، بدل ما أنا شايف السلبي بس ومتضايق عليه وحزين ومكتئب عليه، لا، أنا شايف الإيجابي كمان وبشكر ربنا عليه وبقول له يا رب زوده فيزيد. واحدة زوجة بتقول زوجي مش طموح، يعني بتشتكي من جوزها كتير انها كانت متضايقه منه انه مش طموح في الشغل. يعني ايه؟ يعني ما بيبذلش مجهود. انا وكان راجل موظف يروح الشغل الصبح يرجع بعد الظهر، يقعد في البيت بالليل ولا يعمل حاجه. المفروض احنا كرجال يعني الراجل لازم يكون كسيب، والراجل لازم يكون بيغطي احتياجات بيته، والراجل يكون بيبذل مجهود ولا يدخر وسع في حياته ان يبذل مجهود جسماني وذهني ويبذل علشان يدخل فلوس لاولاده. دي مسؤوليه الراجل، هو المسؤول الأول عن مصروفات البيت. صحيح الدنيا دلوقتي اتطورت شوية، والزوجة لما نزلت للشغل بقت كمان بتساعد في احتياجات البيت، وده شيء مبارك، لكن المسؤولية الأساسية على الزوج انه يدبر احتياجات بيته ماديا. فكان جوزها بيروح الصبح يرجع آخر النهار، ينام شوية يقوم مش عارف ايه، يشوف طلبات البيت، ينزل يشتري لمراته حاجات، يساعدها في الأكل، كان بيكوي الهدوم، ما كانوش يصرفوا فلوس كتير يودي عند مكواجي أو حاجة زي كده، لا، يكوي الهدوم هو بنفسه ويعمل سندوتشات الولاد ويجهز الحاجة عشان يقوم الساعة 5 الصبح، كان بيقوم 5 الصبح قبل الولاد ما تقوم، يقوم يعمل لهم السندوتشات ويجهز لهم حاجتهم ويملأ لهم أزاز المية لأنهم كانوا في سن صغير، وكل واحد شنطته تبقى جاهزة، يصحي الولاد، يلبس الولاد، ينزل الولاد، ياخدهم بيروح يوصلهم. فالراجل بيعمل حاجات كتير قوي، بس هو مش طموح في شغله وبيدخل فلوس كتير. فهي سايبة كل الحاجات الحلوة اللي بيعملها جوزها ومركزة على حاجة واحدة بس، انه ده جوزي مش طموح زي فلان.
فلان بيشتغل 10 ساعات في اليوم، فلان ده بيشتغل 14 ساعة في اليوم معي.

جيش ولاده جايب عربيه لاولاده ومخلي ولاده كذا وكذا وكذا، وبالنسبه للقريه فلان ده بيزرع وبيجتهد وبيدخل دخل كويس وولاده مش محتاجين حاجه وبيته مش ناقصه اي حاجه. ايوه بس هل ما هو ده ممكن يكون على حساب حاجات تاني. طب انت المثل اللي احنا ضربناه، الراجل بيهتم باحتياجات زوجته وينزل يجيب الخضار والاكل وحاجات البيت ويساعد مراته في تجهيز الاكل ويهتم باولاده ويعمل لهم سندوتشاتهم ويجهز لهم شنطهم ويقوم يصحيهم ويلبسهم وياكلهم وياخدهم ويوديهم المدرسه، هو ده مش مجهود؟ هنا بقى عيب حاجه كنا اتكلمنا ليها اشرنا ليها في حته قبل كده اللي هي المقارنه. انا بقارن جوزي بجوز اختي، بقارن جوزي بابن خالتي، بقارن جوزي بجوز صاحبتي. او الراجل يقارن مراته بمرات اخوه او بمراته باخته او مراته بوالدته او بيقارن مراته بواحده مع زميلته في الشغل. المقارنه شيء يهدم البيوت. ليه يا احبائي؟ احب اتكلم في الحته دي شويه صغيرين عشان نفهم الامر. ليه المقارنه؟ كل واحد ليه تكوين شخصيه معينه، كل واحد ليه امكانيات ذهنيه ومواهب مختلفه عن الاخر، كل واحد ربنا بيديله حاجات. فتلاقي واحد مثلا عنده حته العطاء زياده في المساعده الماديه لكن مش مجتهد في شغله قوي، او اجي اقارنه بابن خالتي ولا اخويا اللي مجتهد اللي موت نفسه في الشغل. التاني مموت نفسه في الشغل وبيدخل فلوس كتير لكن مش لاقي وقت يقعده مع مراته وولاده، فبالتالي ولاده مش شبعانين بأبوته ومراته مش فرحانة وشبعانة بيه كزوج ومش مشبع لاحتياجاتها النفسية والجسدية. فيحصل ايه بقى؟ ان انا بقارن مقارنة ظالمة، وتكون النتيجة ان بحمل جوزي او الزوج يحمل مراته بأحمال كبيرة واتقل من امكانياتهم ومن احتياجاتهم، وده يعمل ايه؟ يعمل خلافات في البيت، يعمل تدمير في العلاقات، يعمل ان باستمرار تبقى فيه مشاحنات والبيت في حالة نكد. اقفل باب المقارنة من فضلك، من فضلك اقفلي باب المقارنة. جوزك مش هو جوز صاحبتك، مش هو جوز اختك، مش هو جوز ابن خالتك بنت خالتك، ولا انت مراتك دي هي اختك، ولا مراتك زي والدتك، ولا مراتك زي مرات صاحبك. كل واحد ليه تكوينه وليه شخصيه وليه مقدرات وليه امكانيات مختلفه عن التاني، فمن الظلم جدا انك تقارن حد بحد. كل واحد ليه امكانيات، كل واحد عنده دوائر في حياتنا، احنا لينا عندنا دوائر في حياتنا كتير، في دوائر تبقى عاليه وفي دوائر تبقى متوسطه وفي دوائر تبقى قليله. اخويا التاني عنده دوائر عاليه ودوائر متوسطه ودوائر قليله، انا عندي دوائر عاليه في حته، ممكن في نفس الحته دي اخويا عنده دوائر قليله فيها، والعكس صحيح، هو عالي في حته ممكن اكون انا قليل في الحته دي. لكن التكوين الشخصيه دي على بعضها بكل ما فيها من مميزات ربنا بيدي الكل بلا تعيير، وأكنك مثلا أنت جايب 10 من 10، يعني أنت جايب في الدائرة دي مثلا أنت راجل سخي ماديا دي 5 من 10، وبتدي وقت لأولادك دي 2 من 10، بس أنت اجتماعيا مثلا مش يعني مش بتعرف ترحب بالناس، مش بتعرف تزور، مش بتعرف تعمل علاقات، فدي 1 من 10 او قليل خالص. مجموعهم يعملوا 10، التاني برضو مجموعهم يعملوا 10، بس مش شرط نفس الدوائر دي هي نفس الدوائر دي. فعشان كده بنقول ان المقارنة ظالمة، ما تقارنش نفسك بحد من فضلك، دي حرب من الشيطان بيستغلها علشان يدمر بيوتنا، مش بس حتى على مستوى البيوت ده، حتى على مستوى الحياة الروحية، حتى على مستوى الروحي. الشيطان بيتعبنا جدا بالمقارنات روحيا، انت مش شاطر في الصلاة زي فلان، انت مش بتعرف تخدم زي علان، انت مش بتعرف تعمل عمل فردي زي فلان، انت مش واخده بالك انك انت صوتك مش حلو زي فلان اللي بتسبح في الكنيسة. انا بتكلم على مستوى الخدمة وعلى مستوى الحياة الروحية، نفس الكلام ينطبق على مستوى البيت. انت مش شاطره في الطبيخ زي ماما او زي اختي، ايوه بس هي شاطره في حاجات تاني، هي شاطره انها تذاكر للولاد، شاطره انها واخده بالها من بيتها وموضبه بيتها وبيتها نظيف باستمرار. طب ما بيت اختك اللي بنخشه ما بيبقى مكركب والدنيا على بعض والغسيل مرمي في الصاله والدنيا تقلب تعدل، بتطبخ حلو لكن هي عندها مشكله. فشوفوا المقارنات تعمل ايه يا احبائي. الشيطان بقى يعمينا عن مميزاتنا ومميزات الطرف الاخر، ويفتح علينا على ما ينقصنا،

اللي عملوا مع أمنا حواء في بداية الحرب؟ قال لها إيه؟ ربنا قال له من جميع شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير فلا تأكل منها. فهي شجرة واحدة من جميع شجر الجنة، كان فيه تقول آلاف تقول ملايين، أنا ما أعرفش كان في شجر قد إيه. إيه الجنة مليانة كل أنواع الثمار، وكل شجر موجود شاهل الأكل وللنظر. فالشيطان بيشتغل على اللي ناقص، ساب كل ده وقال مع شجرة معرفة الخير والشر، ساب كل اللي عندها وجه على الحاجة اللي ناقصة اللي ربنا قال لهم ما تاكلوش منها. نفس السيناريو بيستخدمه عدو الخير معانا. ربنا مدينا بركات كتير، ربنا مدينا امور كتير، ربنا مدينا نعم كتير، نسيب كل ده ونمسك في الحاجه اللي ناقصانا اللي هي عند اخويا او عند اختي. من فضلكم نقفل باب المقارنه تماما تماما. قول انا مش هقارن بحد، انا اشكرك يا رب على مراتي، اشكرك يا رب على كل المميزات اللي حطيتها فيها، واشكرك على كل حاجه ناقصه فيها انت هتكملها بعد شويه. يا رب اشكرك على كل حاجه انت مديهاني من نعم وبركات، اشكرك من اجل كل فهم، من اجل كل نعمه في الشغل، اشكرك من اجل كذا وكذا وكذا، واقعد اشكر. ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر. يعني ايه؟ يعني لو انا ما بشكرش العطيه هتعمل ايه؟ تقل كده و بعد شوية ندور عليها ما نلاقيهاش. اما بشكر بتكبر وتفور، عارفين زي ايه؟ زي ما الست تجيب العجين وتعجنه وتحط في العجين حتة خميرة، بعد شوية العجين فار. ليه؟ الخميرة فورت العجين. طب العجين ده من غير الخميرة يبقى العجين ايه؟ هابط وساقط ومش بيفور. الشكر زي الخميرة اللي بتخمر حياتنا وتخلينا نشكر ربنا جدا على كل نعم وبركات بيدهنا. زوجة كانت تعبانة ان جوزها سلبي جدا مش بيساعد معاها، لكن كان مرحب بمامتها جدا، مامتها كانت مقيمة معاها في البيت. الزوج سلبي مش بيساعد لكن مهتم بحماته، بيعملها زي امه، بيحبها من كل قلبه، بيخدمها. يعني مش محتاجه حاجه يا ماما، ما كانش يقولها حماتي، يقولها يا ماما محتاجه حاجه اعملها لك، طب اعمل لك شاي، طب انت اعمل لك كوبايه شاي بلبن كده قبل ما تنامي، طب اعمل لك كذا، مهتم بحماته. طيب الوقت اللي والاهتمام اللي بيديه لحماته، مراته مشغوله فمش بتقدم، هتبقى مشكله للحما، تحس انها غريبه، تحس انها مرفوضه، تحس انها مش مترحب بيها في البيت، لكن هو قايم بالدور ده. صحيح هو مقصر في جانب تاني، فالزوجة ايه؟ اتضايقت لان مش شايفة جزء بيشتغل معها في البيت. الله، طب ما الراجل بيعمل حاجة تاني. بيقول ان جوزها امها كانت عايشة معها من ساعة ما اتجوزه، بيقول ابدا ما قال كلمة عليها، ما الراجل ما كانش بيقول كلمة وحشة على مراته، بل بيعملها بكل الحب والاحترام، كان انسان طيب معها، بيسدد كل احتياجاتها، بيخدمها خدمة كما لو كانت امه بالظبط. ف الزوجة كانت شايفة انه مقصر. لا، انا عايز اشجع الزوجين ان احنا نشوف ايه هي مجالات العطاء اللي في بعض ونبارك ونشكر ربنا عليها. ممكن يكون في مجالات تانية مش بنشكر فيها، مش ظاهرة، ماشي، لكن احنا نشكر على اللي موجود فيزيد. طيب انا عايز موضوع العطاء بصفة عامة في الحياة الزوجية، أجيب العطاء ده منين؟ أولا اعرف أن مصدر العطاء هو الله، أن ربنا هو صاحب العطاء، هو اللي إدى بلا تعيير، اللي إدى كل شيء بلا حساب للإنسان، أعطانا، وصل لدرجة أنه يقدم لينا أكل وشرب وحياة وسلام وحماية ورعاية وتدبير لكل أمور حياتنا، وآخر حاجة قدم لنا أعطانا حياته ومات المسيح من أجل كل واحد فينا عشان يخلصنا. مستوى من العطاء عالي قوي قوي قوي قوي. إحنا نبص للمسيح ونتعلم منه، الزوج يبص للمسيح ويتعلم، والزوجة تبص للمسيح وإيه؟ وتتعلم. المسيح هو مصدر كل عطاء في حياتنا. أي شخص سواء الزوج أو الزوجة بيقدر يقدم حاجة اسمها مخزون العطاء. مخزون العطاء ده يعني عندي شوية عطاء مثلا قد كده، فأنا بقعد أدي من العطاء. لو زوجتي مش بتقدم عطاء مقابل لي، ما هو احنا بنقول العطاء المتبادل، يعني أنا بدي وهي بتدي، أنا بدي وباخد وهي بتدي وبتاخد. فمخزون العطاء ده بعد شوية، لو أنا بدي بدي بدي وما باخدش، مخزون العطاء ده يحصل له إيه بعد شوية؟ يقل. تخيل مثلا انك انت عندك الخزين بتاع البيت عماله تاخدي تاخدي تاخدي

بتاخدي كل يوم فعمال يقل يقل يقل، وبعدين ما خزنتيش تاني، فبتكون النتيجة ان يجي وقت ما بتلاقيش ايه الخزين ده موجود وما بتلاقيش احتياجك موجود. ليه؟ استنفذناه، يعني استخدمناه كله، يعني خلص. فمخزون العطاء زي ما بتقدم هتاخد عطاء من الطرف الاخر. انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان كل طرف سواء الزوج او الزوجة يعرف انه عليه انه يقدم مقابل العطاء اللي بيتقدم له، علشان ما يجيش وقت المخزون بتاع العطاء عند الانسان يقل. طب نفترض مخزون العطاء بتاعي قل، اعمل ايه؟ اجري للمسيح يسوع مصدر كل عطاء، اجري المسيح يسوع واقول له، اقول له انت مصدر العطاء، اديني، انت ضامن العهد، اديني. بص يا رب، انت طرف ثالث في العلاقه دي، انت ابونا، انت المسؤول عن البيت، اديني عشان اعرف اقدم. وفي الحقيقه من الناحيه العمليه، لو انت بتقرا الانجيل، وده حاجة مهمة قوي ولازم إنجيلنا يكون مفتوح في بيوتنا كأزواج وزوجات، إحنا مش هينصلح حالنا بعيد عن ربنا، بالعكس هينصلح حالنا لما نخلي بالنا في علاقتنا مع ربنا، ولما نقدم ليه وقت نقعد قدام الإنجيل نتعلم، نقعد عند رجليه لكيما نتقبل من كلماته، زي ما بيقول الكتاب المقدس، نقعد نتعلم من الكتاب المقدس بيقول إيه، ونفهم ونشوف المسيح كان بيدي بلا حدود، كان بيدي بلا انتظار، بيدي حب وبيدي شفاء وبيدي إخراج شياطين وبيدي راحة وبيدي حرية وبيدي بيدي بيدي غفران للخطية، بيدي قيمة وبيدي معنى لحياتنا. المسيح كان بيقدم كل شيء بلا حدود، وفي النهاية قدم حياته من أجلنا. أبص عليه في الكتاب المقدس وأتعلم منه وآخد منه، أقول له يا رئيس الإيمان، يا مصدر العطاء، املأ قلبي بالعطاء، اديني أدي. فتشوف المسيح يتملي مخزونك اللي كان ايه بيفضى، يتملي تاني بالعطاء. قدمت النهاردة وما خدتش، ارجع لربنا اقول له يا رب انا محتاج، يا رب حبيبي انا ايدي فاضية، ما عنديش، مش قادر، بتحصل مواقف بتخليني هتنرفز، هغضب، هغلط، يا رب انا مش عايز اعمل كده، الحقني يا رب، اديني مخزون من الوداعة، اديني مخزون من السلام الجواني، اديني مخزون يا رب يسوع المسيح من الحب لمراتي ولولادي. ساعات بنشوف تصرفات من ولادنا بتغيظ، ساعات بنشوف تصرفاتنا من شركاء حياتنا، الزوج يشوف بزوجته حاجات من تصرفات تغيظ فعلا، او الزوجة تشوف لجوزها تصرفات يغيظ. نعمل ايه؟ نكرر ربنا ونقول له اديني ايه، انا مش عايز اتغاظ، انا مش عايز اغلط، انا مش عايز زوجي يقل في عينيا، انا مش عايز مراتي يا رب اشوفها بصوره وحشه، انا عايز اشوف مراتي بصوره حلوه، اديني اديني يا رب. لو بنعمل كده احبائي، صدقوني صدقوني حياتنا هتتغير، بيوتنا هينصلح، حالها الدنيا هتختلف خالص خالص خالص. بيقول الكتاب المقدس كما ان قدرته الالهيه، في رساله معلمنا بطرس الثانيه اصحاح 1 ايه 3، كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا عنده قدره انه يديك اي حاجه وكل حاجه علشان تعيش في هذه الحياة بتقوى، بتقوى يعني بمخافة الرب. يعني ربنا هو مصدر كل الخير، احنا بنصلي في صلاة الشكر بقول بنشكر صانع الخيرات الرحوم الله إلى آخره. فربنا صانع الخيرات، وربنا عنده يا أحبائي عنده لينا كل ما هو للحياة والتقوى، موهوب لينا في المحبوب يسوع المسيح. يعني المسيح هو إنجاز التعبير مخزن لكل البركات اللي انت محتاجها واللي أنا محتاجها واللي الزوجة محتاجها علشان تعيش في مخافة الرب وتعيش في بيت سعيد، وتدي جوزها بدل ما تديها من ما تدي لجوزها من عندها، لا بتاخد من المسيح وتدي لجوز. والزوج يعمل ايه؟ يقف قدام ربنا يقول له اديني، انا ما عنديش، انت شايف طباعي كذا كذا كذا، انا ضعيف، اجيب منين؟ اديني يا رب. ويقعد كده في الصلاه ياخد من ربنا ويدي مراته ويدي عياله. فأحبائي احنا محتاجين نترمي على ربنا بكل قوة، نقول له مالناش غيرك، انت ابونا، انت راعينا، انت مصدر كل حاجة حلوة فينا، انا مش قادر، ساعدني، انا مش عاوز، اديني ارادة، او ارادتي مكتوب الله هو العامل فيكم ان تريدوا ان تعملوا. شددني يا رب، ساعدني يا رب، اديني قوة يا رب من عندك. الهنا الصالح يا احبائي يعطينا قوة ويعطينا نعمة ان احنا نرمي نفسينا عليه وناخد منه ونصر
نقف في الصلاة وناخد منه إلى أن نتغير. له المجد في

نست من الآن وإلى الأبد آمين. تعالوا أحباء نصلي مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب أنا جاي بعترف قدامك إن إنسان ضعيف، بعترف قدامك إن أنا أشتاق من كل قلبي الكلام اللي سمعته عايز أنفذه، وعايز بيتي يعيش في سلام وما يكونش فيه نكد، ونعيش في متحبين، أحترم مراتي وأحبها وأقدرها وأسعى لإسعادها وفرحتها، والزوجة كمان تسعد جوزها. يا رب إحنا جايين ليك بنقول لك ما عندناش حاجة، بس أنت رئيس الإيمان ومكمله، أنت مصدر كل البركات، أنت صانع الخيرات، أنت عندك كل ما هو للحياة والتقوى، قدرتك الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. أنا بسألك من أجل أن تعطيني حب لمراتي، تعطيني احترام ليها، تعطيني أن أشوفها شوفة جديدة في اسم المسيح يسوع. يا رب أطرد من حياتنا كل نظرة فيها دونية، كل نظرة فيها احتقار لشريك الحياة، كل نظرة فيها إلا في اسم المسيح يسوع. بنرفض كل أعمال إبليس وأفكاره وطرقه، وبنمسك فيك يا رب، بنقول لك عايزين نعيش الكلام اللي بنسمعه يا رب. يا رب أنت بتكلمنا علشان نعيش، مش بتكلمنا عشان تظهر عجزنا. إحنا جايين بنترمي عليك وبنقول لك أنت عندك الإمكانية وعندك الأدوات وعندك الوسائل وعندك القوة اللي تخلينا يا ربي نعيش في بيت، نعيش مع بعض في بيت يا ربي يملأوا البركة والسعادة، وتكون بيوتنا فعلا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. برفع طلبات في اسمك بشفاعة أمنا الطاهرة القديسة العذراء مريم، وبركة كل أبائنا القديسين، وبشفاعة دمك اللي اتسفك عنا على عود الصليب. اللي اسمعنا لما نقول لك بكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لينا ذنوبنا يا رب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: absolutely necessary for what God is doing in the earth right now. So today we rise up and we call you blessed. And we thank God for you. We thank God for all that you do.
1: Ladies, I would like to put a big exclamation upon that. You are loved. And we are thankful for the influence that you have in the world. The influence that you carry in the home, the influence that you carry perhaps where you work with those you associate with. God wants to use you in a mighty way. I think often of that woman that Jesus met at the well. And Jesus, he revealed himself to her as the Messiah. It was the first one that he'd done that with a woman. She leaves her water pot there, runs into the city, says, come tell a man that told me everything that I ever did. Could this be the Messiah? And a whole bunch of people, you know, came out to see Jesus, and he went with them, spent time with them, and many of them became convinced he was the Son of God. But it all started with the influence of a woman. May God use you in a mighty way, sister. God bless.
2: Thank you for watching Answers with Bayless Conlon. We're grateful for the friends and partners who make this program possible. For more information and inspiration, visit BaylessConley.com. Our prayer is that God's richest and best will be yours always.
3: انطلاقا من حرصها الدائم على أن تقدم دائما الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة على متابعين برنامج ساعة ونص مشهورة. احنا على الهواء مباشرة يوم الأربعاء 9 مساء من كل أسبوع زي النهاردة. نتشرف نبقى مع حضراتكم في سهرة من سهرات هذا البرنامج اللي أتمنى يكون لاقى رضاكم وبهزال بيلاقي رضاكم. بنحاول قدر ما نستطيع، صدقوني كل أسبوع بنقعد بالساعات الطويلة عشان نحاول نجيب لكم مواضيع مختلفة. احنا النهاردة في البرنامج ده نشكر الله بأن في يمكن الحلقة مش عارف رقم كام داخلين على 6 سنين ويمكن اكتر شوية كمان في البرنامج، وبنتقابل كل اسبوع، يعني في السنة بنتقابل حوالي 50 مرة في 6، يعني 300 حلقة. فبنحاول نجيب مواضيع تلاقي رضاكم، جميلة مقبولة وحلوة بدعواتكم وصلواتكم وتشجيعكم. موضوع النهاردة موضوع جديد ولا شك انه موضوع هيستثير انتباهكم جدا جدا ويحتاج منكم شوية تركيز، والحقيقة موضوع يعني اثار انتباه الاوساط العلمية في الفترة الاخيرة.

عنوان الموضوع بتاعنا أمراض نفسية تسببها أمراض الرقبة. تاني عنوان جديد، أمراض نفسية تسببها أمراض الرقبة. إيه أمراض الرقبة؟ زي الانزلاق الغضروفي وحاجة اسمها الفورورد نيك أو الرقبة المتقدمة، أو اللي يسموها الفورورد شولدر أو الرقبة المتقدمة. الناس اللي بتقعد على مكتب طويل زي حالاتنا كده، أو زي أغلبية الموظفين أو الطلبة أو الناس اللي بتقعد على مكاتب، او حتى ستات البيوت اللي بتقعد ماسكه الموبايل طول الوقت بسبب بصه الموبايل بشكل غير منتظم. الرقبه المتقدمه احنا جايب لها صوره، لو الحبايب في الكنترول يطلعوا لي الصوره بتاعت الرقبه المتقدمه. ايوه شايفين الرقبه عامله ازاي؟ اللي على الشمال دي الرقبه العاديه اللي هي رقبتك عامله كده، كل ما رقبتك تطلع لقدام تبقى عامله زي رقبه الفرخه طلع قدام كده، فانت فرخه لما رقبتك تطلع لقدام. والمنظر ده هرجع له في اخر الحلقه، هتلاقوا انه في الحلقه دي وزن رقبتك على جسمك تضاعف يمكن حوالي 5 أو 6 أضعاف، بقت حاجه متعبه جدا جدا. والرقبه دي اتشدت، وعروق الرقبه واعصاب الرقبه، ونهارنا ابيض وليلتك زي الفل. دي اسمها الرقبه المتقدمه. الانزلاق الغضروفي كلنا عارفينه، اللي هو لما بيحصل تاكل في فقرات الرقبة أو في الغضاريف ممكن يحصل إن الغضروف يتحرك فيضغط على الأعصاب، لكن ده مرض. إنما الأشهر هو تقدم الرقبة أو الرقبة المتقدمة أو الفورورد نك. هل عمرك تخيلت إن مشاكل الرقبة دي زي الانزلاق الغضروفي والرقبة المتقدمة ممكن تعمل أمراض نفسية، مش أمراض، مش ألم، مش شوية وجع في رقبتك ووجع في كتافك، لا أمراض نفسية، وحضرتك تدوخ على الدكاترة تلف ذات اليمين وذات اليسار، وتروح للدكتور ده وللدكتور ده، والدكاترة تحتار في أمرك، وفي الآخر بعد ما تحتار ودليل احتار وقلب احتار وما بقتش عارف ليلي من نهار ونهار من ليل، اكتشف ان الموضوع كله في رقبتي. وهنوكل بتوع العلاج الطبيعي يعيش النهاردة، وهنوكلك انت عيش، ممكن حتى في اخر الحلقة وتابعت معي الحلقة للاخر اقول لك على شويه حلول بسيطه، ممكن حتى من غير ما تروح لدكتور تعمل شويه التمارين البسيطه دي بذكاء. لو ما تحسنتش يا سيدي بروح لدكتور علاج الطبيعي او روح لدكتور الاعصاب يساعدك يعني. فبنتكلم النهارده عن امراض نفسيه خطيره تسببها امراض الرقبه من خلال تغيير ميكانيكا الجهاز العصبي والتواصل بين الدماغ والجهاز العصبي. احنا مشكلتنا ايه بقى؟ إن الرقبة دي فيها كمية أعصاب وشرايين وعضلات، هذه القصة المركبة ممكن تسبب أمراض نفسية. تعال نعد مع بعض 12 حاجة تسببها أمراض الرقبة. واحد، أولكش القلق العام كرونيك أنكزايتي. واحد قلقان زي ما كلنا قلقانين، حضرتك قلقان والمدام قلقانة والعيال قلقانين، عضلاتك المشدودة دي تزود إشارات الألم للمخ، وده بيخلي المخ في حالة تأهب وقلق مستمر، وحضرتك تدوخ يا جماعة أنا قلقان مش مرتاح، وتروح للدكتور تقول له أنا قلقان يا دكتور أنا تعبان يا دكتور، وممكن حتى الدكتور يحتار في أمرك، وفين بعد التي واللوتية والشيل والحط والكشوفات والأشعات كله يطلع سليم، تقول له أنا رقبتي موجوعة، لو دكتور شاطر طبيب نطاحي زي ما بيسموه كده شطور يقول لك لا ده أنت المشكلة كلها في رقبتك. هنقول في الآخر الحل، اصطبر عليا واستهدى بالله، نقول لك الحل في آخر الحلقة. يبقى القلق العام. اتنين، مع القلق العام ممكن حاجة أقوى شوية اسمها نوبات الهلع، نتيجة الضغط على شرايين وأعصاب الرقبة يعمل إحساس بالخنقة وضيقة النفس، وده بيفسره الجسم لانه نوبه هلع. ايه بقى نوبه الهلع؟ تحس بضربات قلبك واضطرابات وخوف، وخوف من الموت. تخيل يجي لك خوف من الموت بسبب توتر وشد في اعصاب الرقبه، يجي لك احساس كاذب بالموت بسبب القلق الشديد، اسمه بانيك اتاك، بنسميها نوبات الهلع. يبقى ممكن قلق عام بشكل عام الان، او نوبات هلع قلبك بيدق وحاسس انك انت مخنوق وحاسس انك انت خايف من الموت ومش عارف تنام، وتلاقي النوبات تيجي وتروح وتيجي وتروح بسبب ايه؟ اضطراب ايه؟ عضلات رقبتك يعني. ثلاثة، دي عايزه شويه تركيز، اسمها دي بيرسوناليزيشن اند دي ريلايزيشن. اسمها ايه بالعربي؟ يعني مش عاوزك بقى، في ناس بتزعل لما نتكلم بالانجليزي.

يقول لك الدكتور بيستعرض، لا بستعرض ولا بعمل، بس هو المرض كده اسمه اختلال الادراك الذاتي، اختلال في الادراك الذاتي. ايه بقى؟ العيان ما بيعرفش يوصف اللي هو فيه، بيقول ايه؟ بسبب اختلال عضلات الرقبة والوجه والكفين، يقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا مش انا، مش انا، مش طبيعي، انا مش مظبوط. بيجي له خلل في الإشارات الحسية والمعلومات البصرية اللي العين مطلعها للمخ والأذن مطلعها للمخ، يجي له خلل، يقول لك أنا مش أنا، أنا تهت مني، أنا مش عارفني. أغنية الشهيرة دي يظهر إن كان رقبته وجعاه، فيقول لك أنا تهت مني، أنا مش عارفني. الله أعلم طبعا، أنا بهزر، لا يزعل مننا ولا حاجة. تمام، أنا مش أنا. أربعة، الموضوع يتطور أكتر، ممكن يبقى اكتئاب، بيقلل الحركة والنشاط، ألم الرقبة يخلي حركتك قليلة ونشاطك قليل بشكل عام، ويقلل إفراز هرمونات السعادة السيروتونين والدوبامين، فتحس إنك أنت متضايق وأنت أصلا متضايق خلقة، وتروح تكشف عند الدكتور، يا دكتور أنا متضايق. صدقوني النهاردة بعد الحلقة كتير منكم هيسمعوا كلامي وهيبتدوا يكتشفوا ان بسبب سوء استخدام الرقبة، النوم الغلط، الموبايل الغلط، القعدة الغلط، بيجي لهم اكتئاب. مش اكتئاب بسبب ان الظروف وحشة، طبعا هي ظروف وحشة وكلنا مكتئبين وكلنا يعني على الله حكايتنا، لكن بسبب الرقبة الاكتئاب بيزيد. خمسة، حاجة اسمها وساوس المرض، health anxiety. بسبب ان المريض بيحس بخنقة وضغط في راسه وألم مستمر في رقبته، بيتهيأله بقى انه عنده ورم في المخ او جلطه في المخ، الم مش مفهوم. فيقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا عندي ورم، عندي جلطه، عندي توتر في المخ. ويبتدي بقى يخش في وساوس المرض، يدور على شات GPT ويقعد يقلب ويسال، وايه اللي انا عندي وايه اللي مش عندي. فيقول لك يا دكتور انا مريض، انا تعبان، انا مش مرتاح. الالم وحش يا جماعه، الالم وحش جدا جدا جدا، وبيثير خيالات المخ في البحث عن أسباب مرض وهمية، فيسموها وساوس المرض أو هيلث أنكزايتي. ستة، حاجة اسمها الخوف من الموت أو رهاب الموت، ثاناتوفوبيا. إيه ثاناتوفوبيا دي؟ بسبب إنك حاسس إنك مغنوق، مخنوق ومضغوط في راسك وصداع وطنين أذن، ويقعد سنين وممكن تقعد شهور وسنين كده، وتنميل في راسك وفي رجليك، تحس انك انت هتموت. فيجي له حاجة اسمها خوف من الموت، انا هموت يا دكتور، يا سيدي ما فيكش حاجة، انا هموت، انا هموت، انا هموت. وبالذات الحكاية دي بتيجي بالليل، قول لي ليه؟ ريحتني لما قلت لي ليه؟ محدش قال لي ليه، بس ليه؟ ليه لما بتنام بالليل الواحد يبتدي الوساوس تخاف؟ لانك انت بالليل لما بتخش على المخدة، وانا وانت والعذاب وهواك عايشين لوحدينا، بتنام على المخدة فبتقعد تفكر، ودماغك تودي وتجيب وتجيب وتودي، والوحدة وحشة، والليل طويل وغدار، وما بتنامش كويس، فالافكار والهلاوس والمخاوف تخش جوه دماغك، اسمها ثاناتوفوبيا، ثاناتوفوبيا او رهاب الموت. سبعة، سوشيال انكزايتي، كل ده من رقبتك، لا حول الله يا رب، اسمها القلق الاجتماعي. الرقبة المتقدمة اللي هي الواحد عامل كده دي، على فكرة دي بتلاحظها على طول أول ما تقابل بني آدم، لما تلاقي قابل بني آدم رد تلاقيه عامل قاعد كده زي ما أنا قاعد كده، ضهري لازق في الكرسي. في ناس أول ما تشوفها تلاقيها محنية لقدام، تحس إن هو نازل يشرب وهو واقف، ضهره محني لقدام، ما بياخدش باله من طول ما هو قاعد مميل وماسك الموبايل باصص لتحت، وليلته تحت ونهاره تحت ودماغه تحت وتلفزيونه تحت وكتابه تحت وموظف لتحت. هتلاقي رقبته مع الزمن، شهر في اتنين، في سنة في اتنين، العضلات قفشت لتحت. هي الصورة دي الرقبة المتقدمة. تؤثر على الثقة بالنفس، لقوا ان وضع الجسم يخلي ثقتك بنفسك ومزاجك العام وكمية المخ تتغير تماما، وتؤدي الى تغيير في إفراز الكورتيزول والتستوستيرون. تخيلوا، دي غيرت كورتيزول وتستوستيرون، والاتنين دول لما يتغيروا يعملوا قلق عام، قلق اجتماعي، قلقان من الناس، مش طايق تقعد مع الناس،
وكأن الرقبة دي لخبطت لك علاقاتك الاجتماعية.

حاجة غريبة جدا، موضوع يعني يثير الانتباه، سوشيال انكزايتي. عديتوا معايا كل ده؟ انا لغايه دلوقتي 7 حاجات اهو عمال اقول، البانيك اتاك والكرونيك انكزايتي وقلق الموت والخوف من الناس والسوشيال انكزايتي والاكتئاب، كتير قوي كتير قوي. 8، القلق طبعا، الانسومنيا، انه بسبب تصلب الرقبه ونشفانها تيجي بالليل مفيش استرخاء، مش عارف تحط راسك على المخده، رقبتك مخشبه، فتبقى طول الليل رقبتك مخشبه، جوده النوم بتقل، ممكن تنام. بس النوم 4 مراحل، الواحد بيخش في 4 مراحل، في مرحله من المراحل دول اسمها مرحله النوم العميق اللي فيها البني ادم اسف بيشخر. يا ريت كلنا نشخر لبعض، فاهم الفكره؟ اول ما تشخر تشخيره عميقه كده، طبعا مش لازم تشخر، بس يعني الشخير علامه من علامات النوم العميق. انا بهزر لو حد يصدقني. اول ما تنام وتبتدي تغط في النوم العميق ده، تحس انك انت صعدت الى اعلى السماوات، مش داريان بالدنيا. النوم لما بتنام وتحس انك انت لسه شايف السقف وشايف مراتك، طبعا شوف مراتك ما بتنامش، وشايف المخدة جنبك وشايف السرير من هنا والحيطة من هنا، ما بتنامش، مفيش نوم عميق. الدخول في النوم العميق، الرقبة المتصلبة بتمنع الدخول في النوم العميق. 9، هايبر فنتيليشن سيندروم، بالعربي متلازمة فرط النفس. ايه بقى متلازمة فرط النفس؟ الرقبة الخاطئة تؤدي إلى لخبطة في أخذان النفس. المفروض إن البني آدم الطبيعي بياخد النفس من الحجاب الحاجز، من تحت قوي قوي، اللي هو الحجاب الحاجز ده اللي هو المنطقة الفاصلة ما بين معدتك ورئتينك. في ناس ما عندهاش حجاب حاجز أساسا، بس الحجاب الحاجز ده هو عبارة عن كتلة عضلية تفصل ما بين المعدة وما بين صدرك. في ناس بسبب الكرش الحجاب الحاجز ده ضارب عندها. المهم يعني المفروض انك انت في الظروف الطبيعية تاخد نفس عميق من الهواء النقي وتطلعه. لما رقبتك بتتشد بيبقى نفسك سريع وضحل من عضلات رقبتك وعضلات صدرك بسبب التشنيجة دي، فيجي لك حاجة اسمها هايبر فنتيليشن سيندروم، متلازمة فرط النفس. تاخد نفس سريع وخفيف كده، النفس السريع الخفيف ده يخليك يجي لك دوخة وتنميل، وتحاول تاخد نفس اكتر، ما انت مش شبعان هوا، الاكسجين مش متعمق جوه صدرك، فتلاقي نفسك عمال تحزق وانت بتاخد نفس عشان تدخل الهواء جوه صدرك، بدل ما كان صدرك مرتخي كده وعضلاتك واخده راحتها يعني. فبيسموها متلازمه فرط النفس، تعمل لك دوخه وتنميل في راسك يعني. 10، اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي، اسمها ديس اوتونوميا. ايه اللي بيحصل بقى؟ رقبتك دي فيها اعصاب اوتونوميك، بيسموها الاعصاب ذاتيه الاداره. زي مين؟ زي العصب الحائر او العصب العاشر. عندنا عصب، ربنا ما يوريك يا ابني، نابو ازرق العصب الحائر ده والعصب العاشر. العصب العاشر ده نازل من رقبتك من فوق، من راسك من فوق، معدي على رقبتك لغايه معدتك من تحت. العصب الحائر ده لما بيتعبنا بيلخبط الدنيا، بيحصل خلل في العصب ده، واول ما العصب ده بيضرب يلخبط لك حاجه اسمها الاعراض النفس جسديه. يجي لك اعراض ما انتش عارفها جسديه ولا عضويه، يجي لك الم، يجي لك تعب في صدرك، تعب في ركبك، تعب في قلبك، تعب في راسك، صداع، ضغط، اسمها اعراض نفس جسديه اللي ما انتش عارف تمسكها، نفس جسديه اسمها سايكو فيسيولوجيكال ديس اوردر او سايكو سوماتيك ديس اوردر، او بيسموها ديس اوتونوميا او خلل في الجهاز العصبي الذاتي. 11، ايه كمان تاني؟ تخيلوا كل ده في الرقبه، خلي بالكم لسه ما طلعتش من موضوعي، اسمه اضطراب تدفق الدم في الدماغ. انحناء الراس للامام يؤيد تدفق الدم فوق، فيسبب التشويش الذهني والدوار، دماغك تلف، والصداع، وضعف الوظائف الإدراكية، تنسى وانت أساسا ناسي، تبات تصبح ناسي. فده يعمل حاجة اسمها اضطراب تدفق الدم في الدماغ، وناس تشتكي لك تقول لك يا دكتور بدوخ ومش مركز
ومرهق وتعبان.

رقبتك مشكلة في رقبتك. النهارده انا عارف بعد الحلقة ناس كتيرة جدا هتطلع تطمن على رقبتها وهتعمل معايا التمارين دي، انا متأكد يعني. 12 زيادة نسبة الصداع والصداع النصفي بسبب عدم استقامة العمود الفقري العنقي، يجي حاجة اسمها صداع توتري وصداع نصفي بسبب تهيج الأعصاب وضعف الدورة الدموية. خلاص؟ تعال نعد مع بعض 12 مرض سببوه هذا الأمر يعني. يبقى أمراض الرقبة تعمل الأمراض النفسية الآتية، الفورورد نيك. عد معايا: القلق، نوبات الهلع، اختلال الإدراك، أنا رحت فين، أنا مين، أنا فين، أنا بكم، أنا إمتى، الاكتئاب، القلق على المرض اسمها وساوس المرض، أنا عيان يا جماعة أنا هموت، الخوف من الموت ثانتوفوبيا، 7 القلق الاجتماعي الآن من وجودي وسط الناس عاوز أقعد لوحدي، الأرق مش بنام كويس بالليل، المتلازمة فرط النفس باخد نفس سريع وضح اللي مش عميق وكبير وكويس، اختلال في العصب العاشر مما يؤدي لأمراض النفس الجسدية، اضطراب تدفق الدم للدماغ مما يؤدي للتشوش الذهن واضطراب الأفكار والصداع وضعف الوظائف الإدراكية، وأخيرا زيادة الصداع والصداع النصفي. عاوزين نعلق بقى، إيه اللي بيعمل الرقبة المتقدمة دي والراوند شولدر انك كتفك تبقى مدوره لقدام كده؟ عد معايا. اول صوره عاوزين نشوفها، الصوره دي يا ريت نطلعها على حضرتك، لو وقفت وسندت راسك كده على الحيطه، المفروض لما تسند راسك على الحيطه اعتبروا ان انا واقف كده، لو سندت راسي على الحيطه المفروض ان راسي تلمس الحيطه وجسمي كله يبقى مستقيم. لو لقيت ان ظهرك زي الصورة التانية دي لزق في الحيطة ورقبتك مبحلقة لقدام كده موطية لقدام زي الفرخة وهي بتبيض، يبقى أنت عندك إيه؟ الرقبة المتقدمة، وتبقى أنت قفا، تبقى حضرتك قفا يا قفا، تمام؟ يبقى القفا بتاع حضرتك المفروض مش مستقيم مع رقبتك. يبقى ده اختبار لطيف تعمله تبقى عارف أنت عندك فورورد نك ولا ما عندكش فورورد نك، لو بيسموها الرقبة المتقدمة. تاني حاجة، حضرتك لما بتيجي تنام بالليل احكي لي بتنام ازاي؟ بصوا شايفين المنظر ده؟ احنا بالليل عندنا ليل طويل، طول يا ليل طول، هات العمر من الاول. اطول فترة رقبتك فيها بتتألم قول لي امتى؟ بالليل، انك انت حاطط راسك على المخدة ونايم. المفروض انك انت النومة الصحيحة هي الصورة اللي تحت، ان رقبتك وجسمك يبقوا مظبوطين، يعني ان المخدة تبقى مالية تجويف رقبتك بحيث ان رقبتك ما تبقى راسك ما تبقاش مايلة كده ولا مايلة كده، لا المخدة تبقى واطية قوي تبقى حضرتك مايل لتحت، ولا عالية قوي تبقى رقبتك مايلة لفوق. ده الوضع السليم للرقبة. فحضرتك انا ما يهمنيش حاجة تجيب مخدة طبية ولا مش طبية، يهمني ان لما تيجي تنام تبقى النومة كده. اظبط مخدتك بقى، لو لقيت مخدتك عالية تجيب مخدة أوطى، مخدتك أوطى تجيب مخدة أعلى. وأحيانا بنظبطها إزاي؟ نجيب مخدة ونص. يعني إيه مخدة ونص؟ يعني مخدة وبشكير، مخدة وفوطة، بحيث إن المسافة تبقى متظبطة على كل بني آدم على أساس إيه الحتة المستقيمة دي، إن الزاوية دي تبقى مستقيمة. دي البروبر بوزيشن أو الوضع السليم للرقبة يعني. ده منظر تالت مهم جدا تتأملوه معايا، البني آدم العادي كل ما يميل لقدام كل ما وزن رقبته يزيد، لدرجة انك انت في الاول تبقى وزن رقبتك 2 3 كيلو، في الاخر تبقى بالكيلوات 15 ل 20 ل 30 كيلو. تخيل بقى انك انت لو عامل كده وزن رقبتك دي على جسمك يبقى رهيب، وكل العضلات دي مشدودة والاعصاب مشدودة والشرايين مشدودة، وطبعا هتقلق وتتضايق وتكتئب ويجي لك كل الامراض اللي انا قلتها. عشان كده بنقول ان الوضع السليم للموبايل هو الوضع الاتي: لما حضرتك تمسك الموبايل لو سمحتوا وتكرمتم على يا ستات البيوت يا رجال العالم اتحدوا، امسكوا الموبايل كالاتي: ما تقعدش عامل كده يا ماما يا بابا يا حبيبي يا ابني الصغير اللي قاعد

قعد طويلة، حط كوعك على الكرسي وخلي راسك لورا والموبايل لفوق، يبقى ترفع ايدك مش توطي راسك. ارفع راسك يا اخي، ارفع راسك يا اخي، راسك لفوق مسنود على كتفك الاتنين. الوضع ده هو الوضع الامثل، الوضع اللي على اليمين مش الوضع اللي على الشمال. طيب هنعمل ايه بقى مع بعض؟ ركزوا معايا بقى في الحتة اللي جاية دي. الحتة اللي جاية دي بفلوس، ان انا اعمل لك حاجة مريحة جدا جدا، شوية تمارين تعملها. لوز العنب، خلاصة الخلاصة، عصير العصير، يعني كريم دولا كريم زي ما بيقولوا. يعني هنعمل شوية تمارين. اول تمرين هنعمله ده سهل جدا، شايفين الرسمة اللي قدامكم دي؟ حضرتك هتحط ايدك هنا كده، ادي على رقبتك، وتزق رقبتك لورا وترجعها كده، وتزق رقبتك لورا وترجعها كده، وتعد 10. تزق، اسمه التدريب اللي بيسموه تاني الدقن، دقنك متنية تزقها لورا وترجعها لقدام. سهل جدا، بإيدك لورا ولقدام. ادي واحد، ده اسمه تشين تاكس اكزرسايز. اتنين، تاني الرقبة، انك انت تعمل نفس التمرين بس ايه، رقبتك لتحت وتزقها لفوق، لتحت ولفوق، عشان عضلات الرقبة تبقى اكثر مرونة واكثر حركة، بيسموه ثني الرقبة، لتحت ولقدام. يبقى الاولاني لورا والقدام، لورا والقدام، التاني لتحت والقدام بإيدك. تلاتة، ده وانت واقف على الأرض إيدك تيجي لغاية الآخر كده وتجيبها كده وانت واقف، أو انت قاعد، بحيث انك انت عايزينك تفتح صدرك، كل منطقة الصدر دي تتفتح، لأنك انت كتفك مدورة وعاملة زي البرميل، احنا عاوزين نفتحها. ممكن بايديك الاتنين تعمل كده وتعملها كده، تعملها كده وتعملها كده، بس اوعى تلطش في اي حد جنبك. انا عارف انت هتعملها كده في وش مراتك وتديها بالبوكس وتقول التمرين عملناه، ايدك مفتوحه لغايه الاخر، عشان كده بنقول بايد واحده عشان ما تلوش في فازه ولا توقع حله. ايد لبره وتدخلها لجوه، ايد لبره، وركز انت واخد ايدك لفين عشان ما تقوليش طيرت مناخير اللي جنبك، يعني عشان تفتح كتفك. اللي جايه بقى دي لطيفه جدا، اسمها شد العضله شبه المنحرفه العلويه. ما اسيبكم الكلام اللي انا بقوله ده، دي بقى هنعملها مع بعض، هعملها استاذنكم هنعملها مع بعض مع حد من الحبايب، مع عماد من البرنامج. عماد هيجي، هندي عماد فلوس في الاخر. الكوفيه دي بتاعتي على فكره يا جماعه، مش بتاعت عماد. عماد ده عماد، انا مجدي، انا دكتور مجدي، وده عماد، ودي الكوفيه. هنجيب اي كوفيه طويله شويه، عماد هيحط الكوفيه على راسه كويس كده. كوفيه اهي، هنعملها على الناحيه دي، هنحط الكوفيه تحت باطه كده، الجزء ده تحت باطه والجزء ده كده تحت دقنه، ونخلي عماد يشد الكوفيه الناحيه دي كده. شايفين رقبته عملت ازاي؟ على فكرة قبل الحلقة احنا عملناها مع بعض، رقبته طقت. طقت ولا ما طقتش؟ طقت. ادي واحدة كده ونرجع. اتنين ونرجع. نعد العشرة، مش هعمل عشرة عشان يمد دماغه ما تلقش. ادي ناحية. الناحية التانية هنحط دي تحت باط عماد التانية كده. ادي كده تحت باطه. خدين بالكو؟ ودي تحت دقنه. حط ايدك دي. شد كده. شديت. ادي واحد اتنين لغاية عشر. نعملها تاني الناحية التانية عشان الناس كلها تاخد بالها. كوفية على بطول بعض تحت باطه كده، ودي تحت دقنه، ونشدها كده. طقت ايه؟ طقت طقت. خدتوا بالكم ازاي عملتوها ازاي؟ ده عماد، دي الكوفية، ده انا. خلاص خدتوا بالكم من التمرين؟ شكرا جزيلا حبيبي، شكرا. اللي انا عملته ده تدريب عشان الرقبة المتقدمة. نراجع التمارين تاني بسرعة كده. اول حاجة رقبتك ورا والقدام،

تحت ولورا، ايدك تفتحها وتقفلها، وبعدين تمرين الكوفية اللي انا عملته وما عملت. يا رب حلقة النهاردة تبقى نالت رضاكو في الامراض النفسية والرقبة. بعد الحلقة طبعا هتعمل الكلام ده وبالراحة ومن غير عنف ومن غير ما تستعفاش على رقبتك عشان ما تتعبكش. وهقول شرط شريط شروط، لو شعرت بألم جامد في رقبتك وانت بتحركها رجاء من فضلك عشان خاطري وقف التمرين. اي تمرين مؤلم ألم جامد يبقى في حاجة غلط، يبقى في ديسك دايس على عضلة على عصب على حاجة، ما نحبش نعمل كده. تستشير طبيب فورا. مفيش ألم، اعمل التمرين ده بالراحة 5 مرات 10 مرات على قد ما تقدر، مرة مرتين في اليوم، هتلاقي الدنيا تفوقت جدا جدا. ولو سمحت وانت قاعد رقبتك لورا، موبايلك مرفوع لقدام عشان كل حاجة تبقى مظبوط. نتمنى الحلقة تبقى نالت رضاكو، اعملوا التمارين دي وسلامة الجميع ألف سلامة. فاصل صغير نطلع نسمع فيه ترنيمة لطيفة، وبعد الفاصل نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حته.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي احنا في ميعاد الأسئلة، فقرة الأسئلة بتاعتكم. احنا سعداء وبنتشرف بيكم ونحب نسمع صوتكم في أي وقت، في أي سؤال، في أي موضوع، سواء في الحلقة اللي احنا بنتمنى تسألونا فيها أو في غير الحلقة. نبدأ، اتفضلوا. أول سؤال. ألو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم، اتفضل.
1: أنا كمان نصيف من العاشر من رمضان.
0: تفضل يا استاذ كمال.
1: حضرتك، أنا كان عندي قطع جزء في الوتر الرافع للكتف.
0: كان عندك ايه؟
1: قطع جزء في الوتر الرافع للكتف.
0: لا حبيبي، الصوت مش واضح، ممكن السماعة تبعدها تظبطها.
1: ماشي حضرتك، كان عندي قطع في قطع كل في الوتر الرافع للكتف.
0: عندك قطع في الوتر؟
1: الوتر الرافع للكتف.
0: كويس، وتر في الكتف، اتفضل.
1: فحضرتك، انا ليا سنه كنت بتعايش بيه، بس دلوقتي شد عليا، مش قادر اطلع دراعي.
0: تمام، سؤالك ايه؟
1: اعمل عمليه حضرتك
0: اعمل
1: ولا
0: عملية، ما تخافش، ده
1: سؤال اعمل
0: بتتعمل بمنظار، ما فيهاش حاجة،
1: اعملها يعني حضرتك
0: اتكل على الله واعملها، بس مع
1: نتائجها
0: دكتور،
1: كويسه؟
0: بس مع دكتور تكون متأكد انه شاطر.
1: طيب ماشي يا دكتور، اشكر
0: سلامتك،
1: حضرتك،
0: سلامتك، ألف
1: اشكر
0: سلامة،
1: حضرتك.
0: ألف سلامة. ألو،
1: الو، مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: سنور، تفضل.
1: ربنا يخلي حضرتك. انا عندي فورورد نت بقالي فترة كبيرة من أيام ما كنت في ثانوي، والسنة دي ابتدت تعمل لي أعراض.
0: ما لحقناش السؤال، ممكن حضرتك تتعب وتكلمنا تاني لو سمحت. الو،
1: أنا مش يا دكتور،
0: سنور،
1: معاك ابن الأرض من الجزيرة يا دكتور.
0: اتفضل، اهلا بيك.
1: أنا معدودك دكتور، أنا سني 62 سنة، وعندي انزلاق غضروفي، وعندي فقرة مزحزحة،
0: تمام،
1: ورحت الدكتور عظام ودكتوران عظام ودكتور مخ وأعصاب، وكل قرر لازم عملية، هو لازم عملية.

0: فممكن يكون في علاج.
1: شوف، لا بتقدر تمشي على طراطيف صوابعك،
0: بقى على صرفيف صوابعي.
1: بتقدر تمشي خطوتين وانت واقف على طراطيف صوابعك،
0: ايوه يا دكتور، ماشي خطوتين ثلاثة أربعة.
1: بتتحكم في البول والبراز.
0: تمام.
1: طيب الشكوى بتاعتك يعني ليه الدكاترة عايزة تعمل لك عملية؟
0: قالوا ان انت في المرحلة الثانية، الأشعة بتقول ان انت في المرحلة الثانية.
1: شوف، احنا بنعمل عملية في 3 حاجات، يا اما تبقى مش قادر تقف على طراطيف صوابعك، او عندك سقوط في وش القدم، او مفيش تحكم في البول والبراز، او الم غير محتمل بالليل والنهار والنهار والليل مش قادر تستحمله. لو حاجة من دول نعمل عملية، غير كده ما لهاش لازمة. هو راح صوت راح. طيب الو الو،
2: ايوه،
1: تفضلي.
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
2: انا من مصر.
1: يا اهلا
2: انا من مصر،
1: يا اهلا،
2: ادم امان.
1: تفضلي.
2: اهلا بيك استاذتك. والله يا دكتور انا عندي 74 سنه،
1: تمام.
2: من حوالي 10 سنين كده هوت، وجالي ضغط فباخد له ادويه،
1: كويس
2: والحمد لله يعني معدتي متقبلة
1: كويس.
2: وباخد كويس. اليومين اللي فاتوا كان دور برد جامد شوية على كتافي. الأول لاحظت إيدي اليمين، بغسل مواعيني في البيت أو شراب بعصره أو حاجة، دراعي الشمال هو اللي وجعني، عبارة بعد عنك حرقان نار أيضا فيه. بعد كده
1: فين الألم ست الكل؟
2: دلوقتي
1: الألم فين؟ في دراعك، في كتفك من فوق ولا دراعك من
2: من بعد الكف لغاية الكوع،
1: من بعد الكف لغاية الكوع؟
2: أما أخد حمام بحب أنا مية سخنة، قلت أخد مية سخنة عشان لو في رطوبة أو حاجة تطلع. انا بعد عنك عملت كده وكانت شوره بعد عنك، يعني ما اقدرش اقول لك، قعدت اتنطط من كتر الالتهاب اللي في ظهري، مش مستحمله بقى بعد ما خلصت الحمام. مش عارفه ده اعصاب ولا عظم ولا ايه، انا مش عارفه.
1: لا، ده التهاب حاد في الاعصاب. بص يا ست الكل، ده التهاب حاد في الاعصاب طبعا. هو انا ما اتعودتش ان انا اقول للناس ادويه في التليفون، لكن حضرتك لازم الأول تستشيري دكتور أعصاب، وإلى أن تستشيري الدكتور محتاجين ناخد مسكن خفيف عشان معدتك ما تتعبش، وناخد فيتامين ب مركب سواء حقن أو إقراص مرة لمرتين في اليوم، يعني ب1 و6 و12، وناخد أي مسكن خفيف على معدة مليانة عشان معدتك ما تتعبش.
2: طب حضرتك ممكن اقول لك الادويه اللي انا باخدها؟
1: أوي
2: في اوستيوكور كير،
1: تمام،
2: وفي ثيروغلوبين
1: كويس،
2: والصبحيه باخد ايزابريل كو.
1: ايزابريل ده بتاع الضغط.
2: وبالليل باخد كل دول بتوع الضغط، بس الاستكريم ده هو
1: الكالسيوم مع الحديد. لا لا، انا بتكلم على علاج الاعصاب حاجه وعلاج الضغط حاجه. علاج الضغط بناخد له مسكن بسيط وفيتامين ب مركب لغايه لما نستشير الدكتور، بس انا بساعدك عشان تتخطي مرحله الالم يعني.
2: ونسيت اقول لحضرتك، انا ما بيجيلي الالم ده بجري على السرير، بسيب كل اللي في ايدي وبتكب ظهري على المقعديه اللي بتمن فيها، بعد فتره بتروح.
1: كويس. هو كمان يا ريت حضرتك تعملي اشعه لفقرات رقبتك. التليفون راح. طيب الو، تعمل اشعه لفقرات رقبتها عشان نشوف هل في ضغط على الاعصاب ولا لا، ولو في حاجه زي كده بنستشير دكتور علاج طبيعي، ممكن يعمل شويه جلسات يعني. الو الو،

0: الو،
1: تفضل
0: ازيك يا دكتور مجدي؟
1: تفضل يا فندم،
0: انا اخ محمد من الشرقية.
1: تفضل، اهلا بيك.
0: ربنا يباركك يا دكتور مجدي يا رب.
1: شكرا شكرا.
0: كلمتك قبل كده، كنت عندي ركبة تعبانة،
1: نعم،
0: عندي ركبة تعبانة.
1: ركبتك تعباك؟ ألف سلامة.
0: الله يسلمك يا دكتور مجد.
1: تفضل، سؤالك ايه؟
0: طيب كنت عايز يعني اسال حضرتك، سؤالي عايز اي حاجه يعني.
1: لا معلش، الصوت مش واضح. استاذن حضرتك تكلمنا مرة تانية، وهي الخطوط داخلة في بعضها النهاردة. طيب ماشي، يا ريت حضرتك تتعب وتكلمنا تاني وانا تحت امرك. الو الو،
2: الو،
1: ايوه
2: انت حضرتك يا دكتور؟
1: اتفضلي يا فندم، اتفضلي.
2: انا بس عندي سؤال، معلش. انا كنت، انا في العادي ما عنديش اي ريحه بتطلع من فمي او اي حاجه، بس الكلام ده حصل مؤخرا.
1: تمام.
2: بس انا باخد كام حاجه كده.
1: طيب بصي، عشان ارد على سؤال حضرتك، الريحه اللي بتطلع من البق، الرائحه الكريهه او غير المستحبه اللي تطلع من البق دي اسمها هاليتوزيس بالانجليزي، ودي اسبابها يلتهاب في اللثه، لثه بتاعت السنان، يا السنان بؤره صديديه، يا الجيوب الانفيه، يا اللوز، يا الرئتين، يا المعده. دول اشهر اسباب. لو في مخاط بينزل من زورك على بقك يبقى من الجيوب، لو في وجع في سنانك او في اللثه يبقى من سنانك. وفي كل الاحوال بنستشير دكتور امراض بطنه سهل جدا يقول لحضرتك السبب ايه. الو،
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: بعد إذن حضرتك يا دكتور مجدي، بسأل على الدايجنوزيس بتاع الرقبة. لازم نعمل ام ار اي ولا الترا ساوند عادية؟
1: هو بص حضرتك، الترا ساوند على ايه؟ لو انت حضرتك، لو احنا شاكين في حاجه في الشرايين بنعمل دوبلر او دوبلكس، لكن عاده بنطلب،
2: تمام.
1: عاده بنطلب يا ام ار اي يا سي تي سكان.
2: هو انا بقالي فتره حضرتك عندي انكزايتي، وعندي سليب ديس اوردر، وعندي الرقبه متقدمه بقالها سنين.
1: تمام، يبقى غالبا منها.
2: تمام. طب نعمل حضرتك الام ار اي ولا الترا ساوند عادي؟
1: لا ام ار اي يا مان.
2: تمام يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك لينا.
1: سلامتك، ألف سلامة. مصر كلها رقبتها متقدمة. ألو،
3: الو،
1: أيوه،
3: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور يا فندم، اتفضل.
3: شكرا لله، الحمد لله، اهلا بيك. انا عندي سؤال، بس اولا انا اشكرك واشكر قناه الكارما على البرنامج، فعلا يعني الواحد بيستفيد منه كتير، وربنا يكافئكم بكافه تعب محبتكم
1: شكرا
3: جميعا.
1: شكرا
3: وكل
1: شكرا
3: العمل ايه.
1: شكرا.
3: انا عندي مشكله في رقبتي، لاني فعلا بحتار في موضوع المخده، بس انت وضحت لي الموضوع. فعلا يعني بتعب، لاني بصحى من النوم الاقي رقبتي شبه واقفه، وبضطر ان انا اقطعها بالطريقه البلدي. بس اول مره اخد بالي من موضوع الكوفيه اللي حضرتك عملتها. بس
1: اشتري
3: الطاقه
1: واحدة
3: دي
1: بقى،
3: انا بعملها، هل دي
1: اشتري واحدة النهاردة.
3: هي اوريدي انا عندي واحده بس واطيه شويه.
1: هي مين اللي واطية؟
3: عندي واحده طبيه، المخده طبيه بس
1: المخدة اللي
3: واطيه.
1: انا افتكرت في حد تعرفها واطية. اتفضل.
3: لا، ما عندناش حد واطي صراحه، كله حلو. حاطه ضغط مرتفع ومنخفض، مش واطي.
1: اتفضل اتفضل.
3: فالمخده عندي واطيه شويه، لان المخده طبيه سنجيه انا مشتريها من

0: من السور، وادي عز. ممكن احط زي ما بتقول حضرتك
1: حط بشكير تحتها.
0: بشكير او حاجه
1: اه بشكير تحت المخدة،
0: تحت
1: لو هي مخدة طبية،
0: المخدة.
1: لو مخدة طبية واخدة تضليعة كده، حط بشكير تحتها، حط بشكير
0: ايوه
1: تحتها،
0: بالظبط كده.
1: حط بشكير تحتها،
0: طيب
1: بحيث انها تعلى سنة صغيرة، ما تعلاش قوي يعني. واعمل شوية
0: يا
1: التمارين دي قبل ما
0: تمام
1: تنام بالليل.

0: لا لا، ان شاء
1: خلاص
0: الله
1: انا في الحد،
0: ان شاء الله
1: عارف العد التنازلي.
0: ان شاء الله قبل كمان الشر عليك.
1: تعيش يا دكتور، الشكير خالص يا دكتور،
0: سلامتك
1: ربنا يبارك
0: سلامتك سلامتك
1: الله يسلمك.
0: سلامتك. الو،
2: الو،
0: ايوه،
2: مساء الخير يا دكتور ماتي.
0: مساء النور يا فندم.
2: انا عندي ابني 16 سنه ونص في ثانيه ثانوي، بس عندي مشكله ان هو مش راضي في العيشه بتاعته،
0: مش راضي
2: ما
0: ايه؟
2: عندوش رضا وقناعه
0: مش راضي ايه؟
2: بالعيشه بتاعت بابا، يعني مش عايز يعيش معانا في البيت.
0: هو انتوا فين؟
2: احنا في النخل، هو مش عايز يعيش مع بابا في
0: لا
2: نفس
0: لا لا،
2: الشقه.
0: انتوا اصلا من مصر ولا منين؟
2: من مصر، من مصر، من القاهره.
0: مش راضي يعيش معاكوا في البيت؟
2: عايز يعيش كمان عند عمته.
0: عايز يعيش عند عمته. طب
2: ومش
0: ايه
2: راضي يعني
0: يعني
2: تعيش بابا.
0: ايه السبب انه عايز يعيش عند عمته؟
2: هناك الدور واطي، الشقة واسعة، المنطقة حلوة، هو هناك يبقى وحيد مش معاه أخته.
0: تمام، وعمته مرحبة بالكلام ده؟
2: لا أنا مش مرحبة، وده أنا رحت لدكتور نفسي قبل كده وقال لي في بيه براحته وكده كده، هو هيثني ثمرة اللي هو بيعمله. هو مش بيذاكر وعنده إدمان نت،
0: وعنده ايه؟
2: إدمان النت،
0: بيقول ايه؟
2: إدمان
0: ادمان
2: النت يا
0: النت.
2: دكتور.
0: بالظبط، هو غالبا عاوز يروح عند عمته عشان يبقى على راحته مع النت يعني.
2: عشان يبقى براحته على النت، يصحى طول الليل وينام في النهار.
0: خلي عمته تيجي تعيش معاكم. قطعت. هو هربان من البيت عشان يقعد على النت يعني. لا، يعني حاجة زي كده، لأن في سبب خفي مخليه هربان في البيت، ما بقاش تحت رقابة يعني. عايزة مسايسة وطولة بال وتفاهم. طبعا عمته ما توافقش على الكلام ده، إن لو الطرف التاني موافق ومرحب يبقى كده مش هنعرف نشتغل يعني. ألو ألو،
3: الو،
0: أيوه،
3: انا دكتور زهاد الترمذي.
0: نواطي التلفزيون يا فندم بعد إذنك.
3: زهاد الترمذي عامل ايه؟
0: الحمد لله، اتفضل.
3: سرهان مع حضرتك.
0: مين؟
3: سرهان مع حضرتك.
0: هاني؟ اتفضل، تحت
3: بقول
0: أمرك.
3: لك يا دكتور، بقول لك يا دكتور، انا كنت عامل حادثه ومركب مسمار في رقبتي، تمام؟ لما اجي انام رقبتي بتركن بتوجعني، ونشلت حاجه مثلا تقيله ولا حاجه بتوجعني، فجيت اعمل علاج طبيعي. الدكتور بتاع العلاج الطبيعي قال ما ينفعش اعمل لك علاج طبيعي عشان الجهاز اللي عنده بيعمل موجات فوق صوتيه، قال ما ينفعش اعمل لك جهاز علاج طبيعي، فلازم تشيل المسمار. فيكون ايه رد حضرتك؟
0: لا، تشتغل بإيده مش بموجات صوتية. في نوع من العلاج الطبيعي باليد.
3: انا حاولت اقول له الكلام ده، ما رضيش برضه يعمل علاج طبيعي.
0: غير الدكتور بقى.
3: انا اختي
0: ما دلوقتي لو يعني أحسن علاج طبيعي في الدنيا اليدوي، عكس ما احنا فاهمين. العلاج الطبيعي أبو مكان ده وماشينز، رغم انه معاه ماشينز متقدمة، لكن يعني مش دايما بتجيب النتيجة زي دكتور علاج طبيعي يدوي شاطر. صدقوني عن خبرة وعن تجربة، دكتور العلاج الطبيعي الشاطر بيشتغل بإيديه أكتر من المكان يعني. ألو
4: الو
0: أيوه،
4: الو، مساء الخير.
0: دي متلحنة.
4: مساء الخير، انا بشكر حضرتك جدا على الحاجات القيمه اللي بتديها لنا،
0: العفو يا فندم.
4: وبسال بس لو في حالات هلع او نوبات هلع، النودبرين ممكن ينفعها
0: جدا.
4: ولا في حاجه تانية
0: لا، في حاجات كتيره لو
4: النودبرين؟
0: بتسالي عن نودبرين كويس، بس في حاجات كتيرة حسب ما الدكتور يوصف، حسب حالتك، درجتها ايه، سنك كام سنة، محتاجيها لمدة قد ايه، استجابتك للدواء، انما النودبرين دواء كويس جدا.
4: طيب، طيب كتر خيرك.
0: سلامتك سلامتك سلامتك.

0: سلامتك. الو،
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: ايوه
1: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: سنور، انت عندك عيال عامله دوشه؟ نعم،
1: الو، انا
0: في
1: بعدت عنهم بعيد.
0: احط العيال في التلاجه وتعالي.
1: حاضر، ماشي
0: التلاجة فوق جوه، في الفريزر فوق خالص.
1: ماشي يا دكتور. حاضر.
0: اتفضلي يا ماما.
1: معاك سامي زياد من أسيوط، سني 37 سنة.
0: يا اهلا وسهلا.
1: المشكلة اللي عندي يا دكتور، أنا أهلا بيك يا دكتور. المشكلة اللي عندي يا دكتور، أنا في ألم من أول كتفي لغاية كوعي،
0: من كتفك لكوعك؟
1: لدرجة إن أنا ما بقدرش مثلا أحط إيدي تحت راسي وأنا نايمة. أسف الكلمة، ما بقدرش مثلا أجي أدلع اللبس، أدفع إيدي فوق، في ألم فظيع خالص في
0: انت
1: كتفي.
0: عندك مشكله في اوتار كتفك يا ماما، غالبا عندك مشكله حاجه اسمها روتيتور كاف
1: هو
0: سندروم.
1: مش عظام اللي وجعاني،
0: لا، ده
1: هي مش العظام اللي وجعاني،
0: غالبا اوتار كتفك. محتاجين نعمل اشعه للكتف
1: أوتار كتفي.
0: الاول، اوتار الكتف. محتاجين نعمل اشعه للكتف،
1: تمام يا دكتور.
0: اشعه الكتف، نكشف عند دكتور عظم، وغالبا اسهل حاجه وابسط حاجه نكشف نعمل علاج طبيعي.
1: علاج طبيعي. انا حتى لما عملت التمرين بحضرتك قلت عليه من شويه، وانا بفرد ايديا الاثنين، ايدي اليمين كانت تعبانه خالص.
0: يبقى معنى كده ان اوتار الكتف تعبانه جدا، واوتار الكتف ليها تمارين تانية غير تمارين الرقبه. اوتار الكتف دي ليها تمارين تانية ومحتاجه علاج طبيعي متخصص يعني، وان شاء الله في حلقه من الحلقات نتكلم على
1: خلاص
0: اوتار
1: ماشي.
0: الكتف دي. سلامتك. الو،
1: الو،
0: ايوه
1: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: سنور،
1: انا من مصر يا دكتور.
0: يا اهلا،
1: انا بحضرتك يا دكتور، كل سنه حضرتك طيب.
0: صحة وسلامة.
1: دلوقتي يا دكتور انا ظهري تعبني بقاله 6 شهور كده، ومش بقدر احركه، لا قادره اوصي ولا قادره يعني اقف ولا نام، بيجي الم جامد.
0: فوق ولا تحت؟
1: فرحت كشفت،
0: دارك فوق ولا تحت؟
1: لا هو اكتر حاجه في النص وفقرات من عند القطنيه كده،
0: تمام. عملنا أشعة على ظهرنا،
1: بيجي الم جامد.
0: عملنا أشعة على
1: لا
0: ظهرنا.
1: يا دكتور، انا لا يا دكتور انا كنت لسه والده من 6 شهور.
0: تمام، يعني
1: الو،
0: ما عملتيش أشعة على ظهرك؟
1: لا يا دكتور، انا كشفت عند الدكتور، اداني ميليجا ادفانس ومسكن ميوفين،
0: كويس.
1: بس هو ده اللي كتبولي، مشيت عليه لغايه ما خلصته، بس الالم زي ما هو.
0: طيب انا محتاج من حضرتك
1: لازم
0: حاجتين، لازم تعملي اشعة على ظهرك،
1: اتفضل يا دكتور.
0: لازم تعملي اشعة على ظهرك، وبعد
1: جميل يا
0: الاشعة
1: دكتور.
0: وحددنا مكان الالم ومكان الغضاريف، عشان لو حاجة بسيطة بنعمل لها علاج طبيعي، لو
1: تمام
0: حاجة متقدمة بناخد علاج بالدوائي.
1: تمام يا دكتور. طب يا دكتور، وانا اثناء ما كنت بعمل فحوصات للولاده، طلع عندي ظفيره في القلب، مش يعني نبضات قلبي مش مظبوطه، يعني في كده مش كويسه، فعملت رسمه قلب طلع ان في مشكله، فقالوا لي ان في ممكن يكون عندك كهرباء على القلب، فهل ده ممكن الم الظهر يكون من كهربة القلب ولا
0: لا
1: ملوش علاقة؟
0: لا، ملوش علاقة، ده موضوع وده موضوع.
1: تمام يا دكتور، تمام
0: ألف سلامة،
1: ماشي يا دكتور.
0: ألف سلامة. ألو،
1: ألو،
0: أيوة
1: سأسأل يا دكتور.
0: سنوري يا فندم، اتفضلي.
1: أنا بنت ربنا من اسكندرية.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك يا دكتور. إيه، أنا عندي من أول راسي الشمال
0: من
1: خط
0: أول راس، أنت
1: جامد،
0: عندك
1: وبعدين
0: راسين ولا
1: نزلت
0: إيه؟
1: على
0: من أول راسك الشمال يعني، مش
1: نعم
0: فاهم. إيه راسك الشمال دي؟

0: الجنب الشمال من راسي.
1: الجنب شمال من راسك، انا افتكرتك نازله براسين. اصل في موديل جديد نازل براسين دلوقتي، ده الموضه. سلامتك. الجنب الشمال من راسك ماله؟
0: في ألم جامد وبيجي في خبط وزغللة ودوخة، وبعد كده بينزل على نازل على رقبتي وكتافي لدرجة إن أنا مش قادرة أروح رقبتي من الألم.
1: كويس، كشفنا ولا لأ؟ طيب معلش، سلامة راسك الشمال. ألو؟
2: الو
1: أيوه
2: الو،
1: أيوه
2: ازيك يا دكتور؟
1: اتفضل يا فندم.
2: لو سمحت يا دكتور، كان في بتطلع لي حرارة في بقي بتقعد بيومين التلاتة وبعد كده تروح،
1: كان في
2: بعد
1: ايه؟
2: كده
1: معلش،
2: بتمرن
1: على مالك،
2: الموضوع بقت بتيجي كل
1: على
2: يوم.
1: مالك، على مالك، كان في ايه؟
2: كان في اللي هو الحرارة اللي بتطلع لي في بقي دي
1: حرارة في بقك؟
2: بتيجي يومين وتلاتة.
1: ممكن توضح
2: بتروح.
1: كلامك عشان كلامك مش متفسر. عندك حرارة في بقك وايه تاني؟
2: وتروح بعدها ب3 أيام، بتروح بعد كده بتقعد بال10 أيام
1: في
2: على
1: قرح
2: ال10 أيام
1: بتطلع في بقك؟
2: بتيجي بعد فرح
1: قرح، قرح،
2: كرح. كرح. يا دكتور كرح،
1: تمام.
2: بس هي بتبقى بتقعد 3 أيام وتروح، بعد كده بقى بتقعد بال10 أيام و15 يوم.
1: انت عندك مشكلة في معدتك، في الهضم غالبا.
2: يعني كده مشكلة في المعدة
1: ايوه، اشهر سبب لقرح
2: يعني
1: الفم
2: بتيجي على طول.
1: مشاكل في المعدة. عندك حموضة، بتحس بحرقان او حموضة؟
2: لا، ما بحسش بحرقان.
1: طب القرح دي بتجيلك بس في بقك ولا في لسانك؟
2: هي ساعات بتيجي تحت لساني وساعات بتيجي في جنب المعدات في بقي، وبتغير يعني كل مرة بتطلع في مكان مختلف.
1: طيب بيبقى معاها ارتفاع في درجة الحرارة؟
2: لا يا دكتور، هو بس بتيجي في أول فترات لما كانت بتيجي كانت بتخف بسرعة، بعد كده ابتدت إن هي تطول، تقعد 10 أيام
1: طب
2: مثلا
1: انت ما
2: خمسة
1: بتحسش
2: عشر يوم.
1: بالليل، ما بتحسش بالليل بحموضة او بارتجاع او الاكل طالع في زورك؟ طيب هو اسهل حاجة للحرارة بتاعت البق دي ان احنا نمضمض بقنا بمية وملح. لو ما راحتش بنستأذنك انك تكشف عند دكتور امراض باطني، جهاز هضمي يعني. الو؟
3: تمام، ماشي تمام. طب هو انا بكلم الدكتور مجدي ولا بكلم الانتظار؟
1: لا، بيتكلم ابن خالته.
3: مين؟
1: ابن خالته.
3: ابن خالته. تمام يا فندم،
1: تفضل،
3: ماشي.
1: تفضل، تحت امرك.
3: طيب،
1: انا دكتور مجدي حبيبي، انا بهزر معاك.
3: لا، انا كنت بتكلم، انا نفسي، عندي مشكله في المفاصل. يعني لو هو مش النهارده ما فيش مفاصل، مش مهم، يبقى يوم تاني. انا عايزه، يعني انا كنت عايز اعرف مشكله المفاصل دي. مشكله بالنسبه لي، يعني ركبي
1: لا،
3: متقطعه كتير.
1: حضرتك اقفل التلفزيون وكلمني من التليفون.
3: طيب ماشي، انا كده بتفوز بالدين صار.
1: اتفضل، انا معاك بقى، اتفضل. ايه سؤالك؟
3: أنا عندي خشونة في الركب جامد، وركبي يعني بتقطع كتير، سني 47 سنة، مش بقدر أقعد على رجليا كده، أرفض يعني.
1: طيب بص يا صديقي، حضرتك عملت أشعة على ركبك؟
3: أيوه، أنا كنت عملت أشعة على اللي فيها خشونة كده، بداية خشونة.
1: خشونة دي 4 درجات، أنهي درجة في الأشعة باينة؟
3: يعني الدرجة الأولى.
1: الدرجة الأولى دي بسيطة، بنخف وزننا،
3: تمام.
1: لازم وزنك يخف، بتاخد مضادات التهاب، بتاخد جلوكوزامين وسكوندرويتين، بتبقى بتعمل كمادات ميه سخنه، بتبقى كويس جدا.

0: طب ممكن تقول تاني حضرتك الأفضل علاج للخشونة؟
1: مضادات التهاب بس تحت اشراف دكتور يفضل طبعا. مضادات التهاب، جلوكوزا مينوس كوندرويتين، كمادات ميه سخنه. المفروض لما تاخد مضاد التهاب لمده اسبوع، جلوكوزا مينوس كوندرويتين لمده شهر او شهرين، كمادات ميه سخنه، يبقى انا ركبي حديد والاهلي حديد. الخشونه ما تخشش في المرحله التانيه بالظبط كده، ووزننا يخس شويه. الو الو، خير؟ الو يا جماعه،
0: يا دكتور سامع حضرتك.
1: اتفضلي يا فندم، انت على الهوا.
0: انا عندي زوايد لحميه في المراره من 6 شهور، كانت 6 مللي، وبعد من شهر يعني بعد ما عملت 6 شهور عملت سونار تاني قال لي 5 مللي. رحت لجهاز هضمي قال لي لا اعمليها متابعه، رحت لدكتور تاني لجهاز هضمي قال لي لا ممكن تعمليها عشان ما تعمليش اورام. ولما باكل بعد ساعتين بحس ان بطني تقيله كده وبطني منفوخه. هل هي من المراره ولا اعمل لها متابعه ولا لازم اعمل لها
1: لا، اعملي لها متابعة، لو لقيتيها زي ما هي او بتكبر شيليها.
0: بس اخر مره كانت يعني اول مره 6 مللي وبعدين بقت 5 مللي.
1: لو زي ما هي 5 مللي او زادت لستة مللي تاني شيليها.
0: ممكن تقلب يعني تقلب اوراق.
1: بعد الشر عليكي. اه
0: يعني ما لا يعني دلوقتي ما عملناش عمليات، عملنا متابعة
1: اه
0: تاني بعد
1: تابعي لها،
0: 6 شهور.
1: عشان لو زادت بنشيل المرارة ونخلص.
0: طيب الانتفاخ ده يا دكتور بعد ما باكل
1: ناخد حاجة تزود أملاح المرارة.
0: يعني اروح للصيدلي اقول له عايز حاجة يزود املاح
1: اه، في
0: المرارة؟
1: دواء مشهور قوي قوي قوي بيتاخد يزود أملاح بيزود أملاح المرارة.
0: ماشي يا دكتور، يعني
1: لا،
0: اروح
1: ممكن نروح
0: للصيدلة اقول له انا
1: لدكتور
0: عايز
1: طبعا،
0: حاجة
1: بس
0: تزود
1: يعني
0: الانتفاخ.
1: لو الموضوع مكلف بالنسبة لحضرتك، أدوية تزود أملاح المرارة أو تقلل الانقباضات بتاعت المرارة، عند لو رحت للصيدلية ديولوج على طول.
0: اقول له عايزة حاجة للملف بتاعت المرارة.
1: بالظبط كده.
0: شكرا يا دكتور، بس
1: واسمه
0: لا
1: رواكول.
0: ما اروح
1: اه،
0: دلوقتي اعمل عمليات ولا اي حاجة.
1: واسمه رواكول لو عاوز اريحك يعني.
0: ماشي يا دكتور شكرا
1: سلامتك.
0: خالص. اسمه ايه؟
1: ألف.
0: اسمه ايه؟
1: الدواء ولا الصيدلي؟
0: لا الدواء
1: الدواء. اه، رواكول.
0: ريوكول. ماشي يا دكتور شكرا.
1: ألف سلامة. ألو،
2: الو مساء الخير،
1: تفضل يا فندم.
2: ازيك يا دكتور مجدي عامل ايه؟
1: حبيبي تفضل، انت على الهوا.
2: انا مجدي اسعد من العبور الجديدة.
1: تفضل يا اهلا
2: انا
1: وسهلا.
2: بشتكي من، اهلا بك يا دكتور، وانا مبسوط اسمع صوت حضرتك يا دكتور.
1: شكرا جزيلا.
2: انا بشتكي من ظهري ومن ركبي، رجلي الخشونة في رجلي، واشتكي من دراعي برضه مش قادر ارفعه، وبكشف كاشف قلب وتعبان جدا،
1: ايه ده
2: باخد
1: كله؟
2: دواء بتاع القلب.
1: ايه ده كله؟
2: صدقني يا دكتور، صدقني
1: طب قول لي على حاجة. حاجة
2: لو رحت يا دكتور، لو رحت للدكتور عظام ما يكتبليش على علاج، وعشان ما اقدرش اخد دواء يضر الكلى، عشان ما لا قدر الله ما اغسلش كلى، وتعبان جدا يا دكتور. صدقني يا دكتور سني 58 سنة
1: يعني
2: وبشتكي
1: دلوقتي،
2: من رجلي
1: ثواني عشان بس اساعدك،
2: وبطلع بمشي كتير.
1: انا عايز اساعدك. ايه مشكلة الكلى
2: وهي دي يا
1: عندك؟
2: دكتور مجدي. نعم.
1: ايه مشكلة الكلى عندك؟
2: عالية سنة.
1: ملا
2: عالية سنة كده، فقالت نعم.
1: التحاليل عالية.
2: سنة يا دكتور.
1: طيب
2: فكتبنا على علاج الدكتور بتاع القلب، تمشي عليه وعلى النظام دوت، على الدواء دوت، وعشان ما اغسلش كده. فانا
1: كويس.
2: تعبان جدا يا دكتور، مش عارف اشتكي من رجلي واشتكي من ذراعي.

0: شكرا جدا يا دكتور.
1: هو الكرياتينين عندك كام؟
0: لكني نشرت حضرتك.
1: كرياتينين عندك كام؟
0: اثنين مش عارف اثنين وكام يا دكتور،
1: بسيطة بسيطة
0: بس
1: بسيطة،
0: عالية شوية.
1: عالية بس بسيطة، هي دي ينزل يعني لو شربت
0: عالية بس بسيطة الدكتور، تعال قال لي بسيط.
1: بسيطة وتنزل إن شاء الله.
0: يا رب يا دكتور. طب والركب والخشونة اللي مسكان،
1: ما تاخدش بقى مسكنات الله يبارك لك.
0: المسكنات بتاعت العظام ما باخدهاش، بس انا مش قادر امشي، مش قادر اطلع السلم،
1: كم
0: مش
1: مدد
0: قادر، ظهري لابس حزام في ظهري،
1: اه
0: فمش عارف
1: معلش
0: امشي يا دكتور.
1: معلش، ارحم ما تتعب كلاويك.
0: مظبوط.
1: كمادات
0: طب
1: ميه
0: ايه
1: سخنه
0: الحل
1: بقى
0: يا دكتور؟
1: لركبك، كمادات ميه سخنه ما وما تبذلش مجهود كبير وتخس شويه في الوزن. الف سلامه. الو.
0: الو،
1: ايوه
0: ايوه يا دكتور.
1: اتفضل يا فندم.
0: ما انا سني 59 سنه، عندي كان
1: قول
0: غرفه
1: 60 يعني.
0: مشكله تتم التليف من 2021،
1: عندك ايه؟ ايه عندك ايه؟
0: دهون ثلاثيه وكوليسترول يا دكتور.
1: تمام.
0: وقال لي جلطة في 2024 جت من الليل.
1: ليه كده؟ حاول تكلمنا تاني يا ريس. الو.
2: ألو
1: طب بالراحة. طيب
2: ألو
1: بالراحة.
2: ألو،
1: اتفضلي يا فندم اتفضلي. ما انا محسوبك مجدي يا ماما. محسوبك الدكتور مجدي.
2: ماشي يا دكتور، ربنا يبارك لك.
1: اتفضلي.
2: معلش يا دكتور، انا من السنه اللي فاتت كان عندي فقرات في الرقبه، هنا كانت تعباني.
1: كويس.
2: بعد كده كتفي تعبني، رحت عملت رنين عليه، قال لي ده الفقر، في خشونه جامده. ما اعرفش يا دكتور ارفع دراعي ولا طرف شعري ولا اي حاجه منه. السنه دي رحت كتفي الثاني عمل نفس الكلام، مش عارفه اعمل اشعه على الفقرات بتاعت الرقبه يا دكتور ولا اعمل ايه؟
1: أشعة على فقرات الرقبة، ولو ملتهب اعملي علاج طبيعي.
2: اعمل اشعه على فقرات الرقبه؟
1: أيوة، ولو فيها التهاب اعملي علاج طبيعي.
2: ماشي يا دكتور، شكرا.
1: سلامتك. ألو.
2: شكرا يا دكتور.
1: غنية. ألو.
3: الو،
1: أيوة
3: الخير،
1: تنور
3: ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟
1: اتفضلي.
3: معلش انا عندي سؤالين بس. بعض اوقات بيجيني تقلصات في بطني، وبطني انتفاخ، وبيبقى مسحوم من ظهري من ورا، وزي ما يكون دورانه، وألم شديد في الجنب اليمين.
1: ثواني ثواني ثواني عشان بس بالراحة كده، مفيش في الطب الكلام ده. تقلصات في بطنك وزورانة؟
3: زي ما يكون حاجة كده تجيني بتكريعة في شنج، تكريعة عالية.
1: تكريعة عالية؟
3: يعني التقلصات دي أو مغص، وبطني يبقى منفوخ،
1: عندك
3: وبقى يعني
1: عندك
3: نفسي
1: انت كده عندك غازات.
3: جنب اليمين ده بيبقى عالي، وبيبقى مسحوم من ظهري من
1: احتمال
3: ورا.
1: كبير يبقى عندك المرارة.
3: طب يعني دلوقتي لما بعمل سوائل ويعني الحاجات روح بعد بشوية بتروح،
1: احتمال يبقى عندك، بس
3: التعب ده بيبقى شديد.
1: ممكن المرارة يبقى فيها شوية التهاب او سوء هضم. دول اللي يعملوا الكلام ده. كلي اكل بالراحة،
3: اللي بيعمل ايه؟
1: ما تزلطيش الاكل، ما تاكليش حاجات حامية وفلفل وشطة
3: لا،
1: وبصل.
3: ما بطلع ده يا دكتور، مش ده البخار.
1: بالظبط. كلي بالراحة وانت بتندغي، اندغي الاكل بالراحة، ما تمليش معدتك
3: طب
1: قوي.
3: يعني دي اشتباه في مرارة ولا قولون؟ بس هو بطني كله بيبقى منفوخ
1: ممكن
3: خالص
1: كده
3: يعني.
1: ممكن كده. عاوزة الحل، بنعمل أشعة موج صوتية على البطن.

0: طب في حاجة تاني. شكرا يا دكتور. بعض الأوقات عندي توتر وخوف وقلق يعني، ونبضات القلب بتبقى سريعة، وأقل كلمة كده بتضايقني تخليني أتوتر وخايفة.
1: شايلة الهم انت.
0: مش عارفة تصدقني، هو
1: شايل الهم وبتنخلي كل يوم.
0: طب يعني ايه الحل؟ في علاج ولا
1: اه، في
0: ايه؟
1: علاج بسيط بقى، بس محتاج دكتور اعصاب.
0: باطن ولا اعصاب يعني متابع ولا ايه؟
1: لا لا، دكتور اعصاب. حتى لو دكتور باطنة ممكن يكتب لك علاج بسيط يريح لك القلق ده، مش محتاجه دكتور نفسي يعني.
0: الخوف والقلق ده على طول فيا، متوترة وخايفة
1: لا، لو خايفة وقلقانة وما بتناميش والموضوع مطول، لا
0: لا
1: نستشير.
0: بنام.
1: بتنامي؟ لا، يبقى ممكن دكتور باطنة يكتب لك علاج نفسي بسيط، مش محتاجة دكتور متخصص يعني. كل مصر قلقانة على فكرة.
0: وأقل كلمة بتخليني يعني خايفة ومتوترة كده،
1: ليه يا
0: خايفة
1: ماما؟
0: مرتبكة.
1: ربنا موجود ومسك الدنيا في ايديه وضابط الكل وحنين واخد باله منك.
0: نشكر ربنا الحمد لله.
1: اه، سيبيه على الله، ارميه على ربنا، ارمي حمولك على ربنا وما تخافيش.
0: ماشي يا دكتور، شكرا
1: سلامتك
0: خالص، ربنا يسلمك.
1: سلامتك. الو.
2: الو،
1: ايوه،
2: أنا دكتور مجدي،
1: اتفضل يا فندم.
2: جزيت مع حضرتك يا دكتور،
1: مين؟
2: جزيت مع حضرتك.
1: اتفضل يا جوزيف.
2: بص يا دكتور، أنا عندي في عنق رقبتي ماشي، أديله فترة تعبني، الألم اللي في عنق رقبتي واخد كتفي الشمال، بيعمل لي ألم شديد.
1: لما بترفع ايدك في ألم؟
2: لما برفع ايدي بسيط، بس الالم كله وانا مش قادر، مش بقدر اقعد. طول ما انا فارق جسمي كويس، طول ما انا قاعد الالم
1: الألم،
2: بيجيب بيوجع. ف
1: الألم فين؟ قطع ولا ايه؟ مش معقول النهارده. لو ألم في رقبتك يبقى غالبا الفقرات، لو ألم في كتفك يبقى الأوتار بتاعت الكتف. ألو ألو،
2: ألو،
1: اتفضل يا فندم، وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون.
2: تلفزيون واطي يا فندم.
1: اتفضل
2: عايز كلمة عبد الحسين مجدي.
1: اتفضل، انا دكتور مجدي معاك.
2: حضرتك، انا بعاني من الم في رجلي بقالي فتره بتاع شهرين، السمانه بتاعت رجلي من تحت، عامل عندي شد زي الكهرباء كده في رجلي من تحت، وعامل يعني زي طبل وسخونيه، ورجلي بتتلج،
1: الالم موجود فين؟
2: وحسيت ان انا
1: ثواني،
2: مش
1: الالم
2: بتحرك.
1: موجود فين؟
2: الألم موجود في السمان بتاع رجلي من تحت،
1: سمانة رجلك بتوجعك؟
2: السمان بتاع رجلي أنا حسيت إن هي يعني حجرت، وبعد كده استمر معايا برضه ده بتاع شهر، مشيت عليه كل 20 متر أمشي وأقف. أنا بحكم يعني قسيس إنجيلي، فبحب أزور، فكل ما أقعد أمشي شوية أروح واجي، أمشي وأروح واجي، لقيت بعد كده.
1: الحكاية يا جماعة، ليه كده مش لاحقين ناخد تليفونات؟ طيب فيسبوك كده؟ طيب

كرا سمير، تحياتي للبرنامج وللدكتور سؤال. من فضلك يا دكتور، شاب عنده 20 سنة عمل عملية للحجاب الحاجز من شهرين، لكن بعد العملية من وقت لآخر السكر بينزل لـ50، هبوط وألم في البطن. إيه سبب نزول السكر ووجع البطن ده؟ طبيعي وجع البطن ممكن من العملية، نزول السكر ملوش دعوة بالعملية.

يراجع دكتور سكر عادي يعني، كان ملوش علاقة، عملية الحجاب الحاجز ملهاش علاقة بالسكر يعني. هيزي الزوزة دي حبيبتنا دي عندها 74 سنة، بحس الجزء التحتاني من جسمي من أول وسطي وركبتي ورجلي وقدمي سايب من بعضه، بخاف لقى عندي خوف ورعب من الوقع، اكشف عن دكتور ايه؟ دكتور عظم عادي او دكتور اعصاب؟ لا اعصاب افضل، اعصاب افضل، حتى عشان يريح لك اسئلتك كلها انك بتسالينا كل اسبوع يعني. سامية قصد الله واتكل على الله. مساء الخير يا دكتور، انا برجع وسخنة مش عارف اخد علاج بسبب الترجيع، اخد علاج المعدة ولزقة، وبرضه رجعت اخد ايه بديل للترجيع يعني؟ ما هو الترجيع عايزين نعرف سببه ايه، هل في ميكروب في المعدة، هل في اسهال؟ بصي لو ترجيع بس يبقى مشكلة في المعدة، لو اسهال وترجيع يبقى مشكلة في الامعاء، فنكشف عند دكتور بطن بسيط يعني. لا أدوية أبطل ترجيع دي لو مرة وخلصنا، خدت دواء للترجيع وخلاص، إنما لو ترجيع مستمر وكتير لا لازم أكشف، بنخاف ليكون في ميكروب وعاوز علاج متخصص. ولو تعبانة قوي عشان خاطر القعدة الحلوة دي ناخد دواء اسمه أوندا لينز، أوندا لينز لزقة كده صغيرة، فيلم تحط على اللسان 4 مللي، الترجيع هيقف، بس مرة واحدة مش هنكتر عن كده، لازم نروح لدكتورة والترجيع مستمر. أخ مصطفى الفلسطيني، دكتور مجدي شكرا على الحلقة المفيدة على قناة الكارما، عندي سؤال بسيط، إزاي الواحد يقدر يفرق بين سيلان الأنف اللي سببه حساسية واللي سببه نزلة برد، خصوصا ان الاعراض بتكون متشابهة جدا؟ لا ما الاعراض زي بعض، الحساسية دي بتيجي من غير ارتفاع في درجة حرارة ومجرد سيلان في الانف ومعاه هرش، لكن لو الحرارة عالية وفي كحة وفي سيلان في الانف يبقى ده نزلة برد. كمان حابب اسأل حاجة مرتبطة، لو شخص بيعاني من صداع متكرر مع احتقان في الأنف، هل ده ممكن يكون علامة على مشاكل في الجيوب الأنفية؟ أيوه، ولا الأفضل إنه يبحث عن أسباب تانية محتملة؟ لا غالبا جيوب أنفية. ألف سلامة يا مصطفى. إيريني بهجت صبحي، أنا بقالي 3 أيام رقبتي وجعاني بكتفي، عملت تمارين كتير من النت بس مفيش أي فايدة، أعمل إيه؟ أشعة على الرقبة وناخد مسكن لمدة 2 3 أيام ونعمل أشعة على الرقبة نطمن بس هل في حاجة أكتر من التهاب الفقرات ولا لأ. ممكن ناخد مسكن على معدة مليانة لمدة 2 3 أيام. إيزي الزوزة مش دي لسه سائلة؟ أنا مش كده؟ أنا ساكنة أول دور، هي غيرت سكنها ولا إيه؟ وطلوع السلم بيتعبني ووزني خفيف، بحس بتعب في كتفي وصدري اني مش قادرة ارفع نفسي. ما ده نفس السؤال، تروح لدكتور اعصاب. تونة نصري، مساء الخير، والدتي عندها مشاكل في الكلى، بتاخد روتينكس وبتشرب شعير، برضو الدنيا مش كويسة، وقالت ان الصمغ العربي يقدر يساعد شوية، مش عارف اي حاجة عنه، عندها ضغط عالي، مشاكل في القلب، الضغط الصمغ العربي والشعير مفيدين ولكن فايدة محدودة، المطلوب ضغطنا يتظبط، سكرنا يتظبط، الاملاح تتظبط، نشرب سوائل معقولة عشان تدفق السوائل يبقى كويس من الكلى، لكن حكاية ان الصمغ العربي بيعمل معجزات مش زي ما الناس بتقول يعني، خاصة مالوش أبحاث كتيرة مثبتة علميا. تينا أنور،

مش كده؟ مساء الخير، مش كده يا جماعة ولا ايه؟ الو، مساء الخير يا دكتور. كان عندي ألم أسفل البطن يسار وهمدان على طول، أسفل البطن يسار، ومن أقل حاجة أتعب وقلبي يوجعني وصداع وضهري وعظمي بيوجعني ونومي مش مظبوط، وزني زاد خاصة منطقة البطن، كل ده من غير مبالغة. تابعت مع دكتورة نساء قالت عندي مقاومة أنسولين وحاجة تانية، باخد سيلفستر ماشي ده للتخسيس كويس، فري فيت فيمتو نكس لمدة شهر ماشي صح. مقاومة الأنسولين بناخد فيه أدوية على فكرة مخصوصة لمقاومة الأنسولين مع الدكتور، بس طبعا لازم نقلل السكريات والمعجنات والكرواسونات والبسبوسات والحلويات وكل ما هو آت. المعلم أبو ميخا العنوان نديهوله يا جماعة، مفيش مشكلة، تحطين العنوان على النت ولا ايه؟ يا جماعة الناس اللي طلبت التليفونات تفضلوا ادوها لها. يعني ماريو منير اقتراح على صفحة الفيسبوك، شكرا على الحلقة المفيدة يا دكتور، حلقة كمان عن الركبة. حاضر اديك حلقة عن الركبة، عناية الاتنين، حاضر ان شاء الله في القريب العاجل بإذن ربنا كده تمام. طيب كانت حلقتنا النهاردة عن الأمراض النفسية والرقبة، يا رب تكون الحلقة نالت رضاكم. الناس اللي بتحط لنا بوستات بشكرها، بس بطلب منها انها ما تردش على الأسئلة الخاصة بينا، تحول الأسئلة على الصفحة بتاعتنا. الصفحة بتاعتنا تطلع النت ايه؟ دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، صفحة رسمية وحيدة اللي عليها العلامة الزرقاء. نفس الكلام على اليوتيوب، دكتور مجدي اسحاق عربي وانجليزي، ده اليوتيوب بتاعنا. لو عاوز يبعت اسئله يبعتها لنا على الصفحه دي. اللي بيشير بوستات او بيحط ريلز يتفضل يحط، بس لما تيجي اسئله باسامينا يحولها على صفحتنا عشان يبقى احنا ملتزمين بالرد. يعني بشكركم جدا على تفاعلكم واهتمامكم ومحبتكم ومتابعتكم. بفكركم ان حلقتنا تتقال الاربع الساعه 9 مساء، تتعاد الجمعه والاثنين ان شاء الله. الحلقه اللي جايه نعدكم بموضوع جديد مثير وجميل كعادتنا في كل حلقه، والى ان نلتقي الحلقه القادمه ارق احلى الامنيات تصبحوا على مليون خير.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. أرحب بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل قول المسيح في يوحنا أصح 6 من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية له علاقة بكسر الخبز أو عشاء الرب؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

كنا في الحلقة السابقة توقفنا عند موضوع كسر الخبز، مائدة الرب، عشاء الرب، الكلام الذي جاء في العهد الجديد في 7 مواضع كتابية، و3 في الأناجيل، 2 في الأعمال، و2 في رسالة كورنثوس الأولى 10 و11. وعرفنا أنه كسر الخبز وعشاء الرب ومائدة الرب 3 مسميات لنفس الممارسة، والغرض منها صنع الذكرى، نتذكر موت الرب ونخبر بموت الرب إلى أن يجي، اصنعوا هذا لذكري. وعرفنا أنه كسر الخبز يتكلم عن الممارسة نفسها، الكسر، مائدة الرب تتكلم عن شركة المؤمنين، لكن عشاء الرب تتكلم عن احتفال المؤمنين حول الرب لإكرامه وهم يتذكرون موته على الصليب. لكن البعض

استخدم كسر الخبز اللي المفروض يكون تذكار لموت الرب يقوم به المؤمنين فقط، اعتبروا وسيلة لنوال الحياة الأبدية، واعتبروا وسيلة للثبات في المسيح، واعتبروا وسيلة للنجاة من الهلاك الأبدي. وبعدين أنا أسأله أقول له أنت جبت منين الكلام ده؟ إزاي تقول عن كسر الخبز إنه وسيلة نوال الحياة الأبدية والثبات في المسيح؟ فيعتمد على الآية الواردة في يوحنا 6:54: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. الحقيقة الكلام اللي قاله المسيح ده عشان نفهمه لازم نفهم القرينة الكتابية. يعني يا جماعة مبدأ أساسي من مبادئ فهم أقوال الله ما يسمى بالقرينة. النص كله بيتكلم عن إيه؟ مناسبة الكلام ده إيه؟ المكان اللي قال فيه المسيح إيه؟ وبيكلم مين بالظبط؟ يعني عدة أسئلة نسألها لنفسنا: المسيح قال إيه؟ كل النص بيقول إيه؟ بيكلم مين؟ بيتكلم إمتى؟ بيتكلم فين؟ كل ده يفهمنا المغزى من وراء النص. ولو طبقنا الأسئلة ديت على يوحنا 6 اللي قالها المسيح، العبارة اللي قالها المسيح، ورحنا ليوحنا 6 نشوف بعض العبارات السابقة واللاحقة للآية اللي أنا حطيتها في السؤال. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. قال هذا في المجمع. خدوا بالكم فين؟ في المجمع. بيكلم مين؟ اليهود، وهو يعلم في كفر نحوم. ثلاث حاجات ورا بعض يقولوا لي القرينة إيه؟ الرب يكلم اليهود مش المؤمنين، ويتكلم في المجمع، ويتكلم في كفر نحوم مش في اليهودية ده في الجليل، وبيتكلم إمتى؟ بيتكلم حوالي السنة الأولى من خدمته. طب ليه أنا بقول الأسئلة ديت؟ لأن الحقيقة الكلام عن كسر الخبز ما جاش أبداً في خدمة المسيح في أول حياته، في أول خدمته، ما جاش في السنة الأولى ولا الثانية ولا حتى في أول السنة الثالثة. عارفين إن المسيح خدم 3 سنين، لكن المسيح لم يتكلم عن عشاء الرب وعن كسر الخبز إلا في الليلة التي أسلم فيها، لما كان في العلية ورسم العشاء للتلاميذ، في الليلة دي بس عندما تكلم المسيح عن كسر الخبز. نعرف الكلام ده منين؟ نعرف الكلام ده من رسالة كورنثوس الأولى أصح 11، قول بولس في الليل: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم، أنه في الليلة الأخيرة التي أسلم فيها أخذ خبزا وكسر وشكر وكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. يبقى المسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا قبل الصليب بليلة، ليلة الفصح ما كان موجود في العلية. والمسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا في أورشليم في العلية. والمسيح لم يتكلم عن كسر الخبز إلا قدام التلاميذ في العلية، يعني التلاميذ فقط في العلية. لكن اللي حصل في يوحنا 6، المسيح ما كانش في أورشليم لكن كان في كفر نحوم في الجليل. والمسيح ما كانش بيكلم تلاميذه، كان بيكلم اليهود في المجمع. والمسيح ما كانش في الليلة التي أسلم فيها لكن كان بيتكلم قبل الصليب بحوالي 3 سنين. يعني هناك فارق جغرافي بين يوحنا 6 وبين صنع العشاء، وهناك فارق تاريخي بين ما حدث في يوحنا 6 وصنع العشاء، وهناك فارق في المجموعة اللي الرب بيكلمها. يوحنا 6 بيكلم خطاة يهود تعثروا ورجعوا، لكن في العلية كان بيكلم المؤمنين الأحباء اللي قال: شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم قبل أن أتألم. الثلاث مفارقات دول يقولوا لي استحالة يكون يوحنا 6 يتكلم عن عشاء الرب. ليه؟ أقول تاني، لأن عشاء الرب المسيح لم يتكلم عنه إلا في الليلة التي أسلم فيها، ليلة الفصح، لكن يوحنا 6 قبلها بفترة. وعشاء الرب الرب قاله في أورشليم، لكن يوحنا 6 في كفر نحوم في الجليل. وعشاء الرب قدام تلاميذه في العلية، لكن يوحنا 6 قدام جمهور من اليهود تعثروا. إذن ما المقصود بأقوال يوحنا 6؟ ما
ما المقصود بقول المسيح الكلام الواضح ده؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. المسيح يتكلم طول الأصحاح عن شخصه باعتباره خبز الله النازل من السماء.

ويتكلم عن ضرورة قبوله بالإيمان عشان يكون لنا حياة أبدية. طب مين اللي يقبل المسيح بالإيمان، المؤمنين ولا الخطاة؟ الخطاة. يبقى المسيح مقدم كخبز الله للخطاة. طب الخاطئ علشان ياخد حياة أبدية يعمل إيه؟ يقبل المسيح كخبز الله النازل من السماء، يعني آمن بيه. طب يآمن بيه كمعلم ولا كنبي ولا كرسول ولا كذبيحة على الصليب؟ كذبيحة على الصليب، ده معنى كلمة يأكل جسدي ويشرب دمي، يعني يؤمن بذبيحته، لأن في الصليب انفصل الدم عن الجسد، الموت الكامل للمسيح. يعني لن يخلص أي إنسان على وجه الأرض إلا عندما يؤمن بالمسيح، مش المعلم فقط ولا صانع المعجزات فقط، لكن يؤمن بالمسيح الذبيح الذي كان على الصليب مبذولا وانفصل دمه عن جسد. لما أآمن به كأني بقبله في قلبي، كأني بأكله باعتباره خبز الله النازل من السماء، هنا أخذ حياة أبدية وأثبت فيه. وبعد كده يجي دور أن أنا أمارس صنع الذكرى العشاء اللي اتكلم عنه المسيح بعد كده في أورشليم في العلية في الليلة التي أسلم فيها. يوحنا 6 لا يمكن أن يكون متكلما عن عشاء الرب، لكن عن قبول المسيح ربا ومخلصا وهو مذبوحا على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

بشكر ربي جدا جدا لاجل قنوات الكارما، لاجل انتشار قنوات الكارما، لاجل كل عمل بتقوم بيه داخل البيوت وداخل الكنائس، كل برنامج بتقوم بيه، كل تغطيه لاجتماعات، وجودها كمان في البيوت والكنائس عمل عظيم ومبهر. بشكر ربي جدا اجل قنوات الكارما لاجل عملها ولاجل الانتشار ولاجل الكرازه ولاجل الوقت الخاص بالعباده والتسبيح والصلاه، ولاجل هي قناة مفيدة وممتعة للشباب وللأسر وللبيوت. بشكر ربي جدا لأجل كل موظف وكل عامل جوه القناة، بصل أجل عمل عظيم، بصل أجل ثمر مديد، بصل أجل انتشار في الخدمة والكرازة والعمل المرسلي. انتوا تعلموا جيدا انه احتياجات الخدمة كثيرة والدعم المالي قليل، لكن احنا كمؤمنين مدعون ان احنا نبارك شعب الرب ونبارك القناة اللي بيوصل بيها الملايين من الناس تعرف المسيح مخلص شخص لحياتهم. فعايز أشجع كل مؤمن وأشجع كل مشاهد أنه لو رب وضع على قلبك، لو رب كلمك وحط على قلبك أنك تبارك القناة وتبارك العمل، من فضلك ابعت لهم، من فضلك تجاوب معاهم وتشارك وتدعم الخدمة سواء بالصلاة أو حتى بالدعم المالي، لأنه الخدمة والعمل يحتاج إلى الكثير والكثير من الأموال. وبصلي رب يشجع قلبك، ولما أنت تبارك الخدمة والدعم رب كمان هيباركك وهيكافئك.

أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء على حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج اعتدنا أن نتلقى رسائل منكم نتناولها بعين الاعتبار والتقدير، كما أننا نسعد كثيرا أن تشاركونا بآرائكم بخصوص الموضوعات والبرامج، وربما هناك موضوعات لم نتطرق إليها بعد يمكن أن تشاركونا بها ونجتهد أن نقدمها في حلقات قادمة. في حلقة النهاردة احنا بنرد على سؤال وصلنا من زوجة فاضلة تقول: تزوجت حديثا، ألف مبروك باسم البرنامج، تزوجت حديثا، زوجي تاجر ناجح لكنه كثير العلاقات بحكم عمله، الأمر الذي يقلقني بعض الشيء، لا سيما وأن طبيعة عمله مرتبط بالتعامل مع السيدات، فبماذا تنصحني؟ زوج ناجح تاجر، طبيعة عمله مرتبط بالتعامل مع السيدات، مثلا ممكن يكون جواهرجي، ممكن يكون ترزي ملابس حريمي، أو أيا كان طبيعة العمل اللي بتخلي كل العملاء بتوعه سيدات. مسرور جدا أن أسمع أولا من هذه الزوجة عبارة أنه ناجح، وشيء رائع جدا أن الزوجة ترى النجاح اللي في شريك حياتها، ولعل هذا هو المفتاح اللي نبدأ منه النصيحة اللي عايز أقدمها لك. هذا النجاح اللي في زوجك ممكن يعمم

ويكون في كل أرجاء حياته. مش بس لازم يكون نجاح تجاري مادي في العمل، لكن ممكن جوزك يكون شخص ناجح جدا نفسيا وناجح جدا جدا روحيا، لأن وراء هذا الناجح امرأة ناجحة عظيمة تعتني به، تهتم به، تقدم له كل ما هو في حاجة إليه من أمور معنوية ومادية.

زوج في الدنيا ناجح إلا وراه امرأة فاضلة ثمنها يفوق القلق. ما أنصحك به النهاردة؟ أولا احذري تسرب بذار الشك إلى قلبك. هو بيتعامل مع سيدات، وهذا التاجر لم يبدأ عمله كتاجر بعد الزواج. أنت اتجوزتي واحد تاجر، وطبيعة عمله من قبل ما يرتبط بيكي بيتعامل مع النساء، لذلك أنت دخلت حياته لتزيديها جمالا وقوة وتزيديها أيضا نجاحا. لذلك اقبلي زوجك واجتهدي كيف تملئي قلبك وقلبه بالثقة المتبادلة، بل بالعكس اعطي لزوجك الفرصة أن يمارس عمله بكل راحة واسترخاء نفس دون أن يضطر أنه في البيت يتعامل بطريقة معينة لكي يحاول أن يعطيك روح الأمان. احذري الشك اللي ممكن يدمر هذا النجاح ويدمر أيضا التواصل اللي موجود بينكم في البيت. نصيحة تانية اللي أحب أقدمها ليكي ولكل زوجة فاضلة زوجها بيطلع يطلب وجه ربنا في البركة والرزق والخير كل يوم، بطلب منك أنك تحذري من تسرب روح الغيرة عليه. الغيرة على الزوج ليست دليل على الحب، والغيرة على الزوج ستقيد من تحركاته ومن انطلاقيته وحياته الواقعية الطبيعية. الغيرة على الزوج قد تحجم محبته وإمكانياته، أو تحوله إلى شخص ممثل يحاول يدعي العاطفة والمشاعر باللمسة والحضن والقبلة اللي مش خارجة من قلبه. الغيرة لها مساوئ كثيرة جدا، قد تصل بالإنسان إلى حالة من الكراهية والبغضة والإحجام عن التعامل. نصيحة الثالثة اللي أحب أقدمها ليكي النهاردة، اجتهدي أن تكوني منفتحة على شريك حياتك، تقدمي له كل ما يرغب وتتواصلي معه في الحديث. كوني صريحة جدا إذا شعرت أن هناك شيء يقلقك. هذا أمر غاية في الأهمية كما يسجله الكتاب المقدس في رسالة أفسس الأصحاح الرابع. يتحدث الرسول بولس في هذه الرسالة ويقدم تحريضات مباركة جدا. إذا شعرت أن هناك شيء يزعجك عليك أن تتحدثي مع زوجك بكل صراحة، إذ يتحدث ويقول لا تغرب الشمس على غيظكم. لا تغرب الشمس على غيظكم. إذا شعرت بتغيير في سلوكيات زوجك، لاحظت ميول غير طبيعية مثلا تأخير زائد في ساعات العمل، أو استخدام التليفون بطريقة غير واضحة داخل البيت، كأنه بعض الأزواج ياخد التليفون ويدخل غرفة خاصة أو يطلع في البلكونة أو يتكلم بصوت واطي جدا حتى أنه اللي جنبه مش ممكن يسمعه، ومرات بتتكرر في اليوم وساعات طويلة. واضح أنه في أمر مش طبيعي، لأنه شريك، كلمة شريك الحياة، ده شريك الحياة شركة لا يفصلها إلا الموت، كما يشترك الزوج مع زوجته في طعام اليومي وفي أحداث اليوم وحتى في احتياجات اليومية وحتى في قضاء الاحتياجات العاطفية. كل هذه الأمور يجب أن تشمل كل رحلة وبرنامج الحياة اليومية. لذلك إذا لاحظت في زوجك بعض التصرفات، بكل محبة وهدوء صلي أولا ثم ابدأي الحديث معه وقولي له بكل صراحة أنا ملاحظة في الآونة الأخيرة بعض الأمور بتزعجني، وأنا ملاحظة الأمور كذا وكذا وكذا. واجتهدي أن هذا الأمر يتم بسرعة قبل أن يتحول الأمر إلى شيء صعب علاجه. ويقول الكتاب المقدس للزوج وللزوجة معا في ذات الجزئية، سفر رسالة أفسس أصحاح 4
آية 25

لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أنا بنصحك أيضا كما تعدين وجبات الطعام في البيت، اجتهدي أن تعدي المناخ الروحي لزوجك. المناخ الروحي أي شجع زوجك على قراءة الكتاب المقدس، قد يأتي من العمل منهك أو متعب، أو ربما طبيعة بعض الأزواج ما عندوش استعداد يمسك ويقرأ. الراجل اللي بيشتغل طول اليوم في تجارة استعداده للجلوس والقراءة قليل. شجع زوجك على القراءة، وإذا كان بيتعثر في الأمر اقرأي بصوت مسموع له، اعطي الفرصة لزوجك أن يسمع كلمة الله. شجع زوجك أيضا على الصلاة معا، اربطي فرصة الصلاة والقراءة بشيء جميل بيحبه وقت أو بعد لحظات الطعام، في الأوقات اللي يكون فيها يشعر براحة واسترخاء بعد عودته من العمل. إذا كان زوجك طبيعة عمله بتساعده يطلع متأخر من البيت، وأنا بعرف في بلاد كتيرة زي مصر مثلا كل أصحاب الأعمال الحرة والتجارية بيطلعوا من بيوتهم في ساعات متأخرة مش مبكرة، طبيعة العمل كده، اجتهدي تشجعي زوجك على شركة مع كلمة الله قبل الخروج من البيت. والحالة دي الحقيقة أنا لاحظتها في عائلات كتير، كانت سبب بركة قوة وتعضيد وتعزيز للعلاقة بين الزوجين. أنا بطلب منك أنك تعطي لزوجك الفرصة يعبر مرات كتيرة عما يضايقه في العمل. لو أنك أنت بتتبعي كل كلمة وبتحاسبيه على كل لفظة هيتقفل مش هيحكي في البيت، لكن مجرد أن يراكي بقلب متسع بكل بساطة، لا وجود للشك ولا وجود للغيرة ولا وجود لفرص مراقبة، هيسترسل في البيت ويحكي عما يعانيه أو يواجهه، أو يحكي عن زبونة معينة أو ظروف معينة، وتكون الحياة في البيت صحية وسليمة وطبيعية جدا. عايز أقدم من كلمة ربنا نصيحة حلوة جدا موجودة. البيت الشبعان المليان، الزوج اللي رويان في بيته حب وطمأنينة وأكل وفرح وعاطفة، مش محتاج أبدا أبدا يبص برا. زي الكلام اللي قاله سفر الأمثال في أصحاح 27 آية 7، النفس الشبعانة تدوس العسل. العالم فيه بيقدم عسل، وعسل العالم مغشوش، عسل العالم عسل خداع. لكن الزوج اللي بينال من زوجته وقت وحب وحنان وبيلاقي الطعام الجميل اللذيذ في بيته، ما يشتاقش أبدا أن يضيع وقته برا أو أن حد يشغل باله أو يشغل عينه. الجزئية الكتابية اللي عايز أقراها معاكي النهاردة ومع كل زوجة فاضلة قاعدة تسمعنا، كلام الموجود في رسالة كولوسي أصحاح 3 من آية 16، كولوسي 3:16، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما تسكن كلمة المسيح بغنى، هذا يملأ كل فراغ نفسي أو فراغ عاطفي، ويكون للمسيح مركزه الأول في هذا البيت. أريد أن أقول في ختام الحلقة، احذري من أن تسردي أخطاء أو ضعفات زوجك لآخرين، ولو كان الآخرين دول والدتك أو صديقة ليكي أو والدك أو أي حد. في رجال كتير عندهم بعض الهفوات والأخطاء، يحتاجوا إلى زوجة حكيمة، زوجة واعية، زوجة تستر كثرة من الخطايا، زوجة تقدم لزوجها الحب والستر والنصح والإرشاد. الله ربطك بهذا الرجل وأصبحت ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا. بشكر ربنا من أجل سؤالك الرائع الجميل، وباسم البرنامج عايز أشجعك أن يكون ليكي علاقة روحية يومية مع زوجك ومع أهله. صلي لأجله وصلي معاه، شجعيه، لا تكوني كثيرة الأسئلة عن خصوصياته وعن أحداث اليوم، اديله الفرصة يحكي هو عما حدث معه، مع ملاحظة أن طبيعة الراجل قليل الكلام

طبيعة المرأة كثيرة التفاصيل والحديث، لكن اقبليه ورتبي في بيتك واحة للراحة وتعيشوا حياة مسيحية نافعة. يا ريت تقري مع جوزك هذه الكلمات الموجودة في رسالة كولوسي أصحاح 3، كل الأصحاح بيحمل معاني رائعة. بستودعكم في عناية الرب، حب أسمع منكم، اكتبلنا وهنجتهد نرسل إليكي أي مطبوعات أو معلومات أنت في احتياج إليها والرب معاك. مشكلتي تتلخص في افتقادي لوجود زوجي، أريد أن أضع بعض النقاط التي تساعدك على وجود الزوج معاك في البيت. في فرق ما بين اللي أنا محتاجه واللي أنا عاوزه. عايز أقدم للزوج ده ملحوظتين. بشبه الأب والأم في البيت زي شاحن التليفون.

مشاهدينا ومشاهدي كرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مورا الأحداث، حلقة النهاردة 4/6/2026. الحقيقة مازلنا بنتابع مع حضراتكم باقي رحلة قداسة البابا. هو كان في تركيا وبعدين النمسا، وغادر من النمسا إلى فيينا في إيطاليا، وكان في استقبال، وصل إلى مطار فينيسيا الدولي يوم مساء الاثنين قداسة البابا تودروس الثاني قادما من فيينا عقب انتهاء زيارته الرعوية للنمسا، واللي كان طبعا بدأت يوم الاثنين الماضي ضمن جولته الخارجية. وتعد فينيسيا بإيطاليا ثالث محطات جولة قداسة البابا اللي كانت بدأت في بزيارة تركيا ثم إلى النمسا. كان في استقبال قداسة البابا يعني تركيا النمسا، وحاليا هو في فينيسيا بإيطاليا، وكان في استقباله نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا إبراهام الأسقف العام بإبرشية لوس أنجلوس، والأنبا جيفاني أسقف وسط أوروبا والمشرف على مقر الكنيسة في فينيسيا. توجه قداسته إلى كاتدرائية القديس مرمرقس الرسول بفينيسيا مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، وصلى صلاة الشكر، و كان إن شاء الله المحطة الرابعة والأخيرة للجولة هتكون كرواتيا. وهنتابع معاكم طبعا إيه الفعاليات اللي تمت بالنسبة لفينيسيا. البابا تودروس شهد افتتاح المؤتمر، مؤتمر بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس. المؤتمر ده كان مؤتمر شارك فيه مطارنة وأساقفة 30 منهم، والمؤتمر بيستمر، هذا فعاليات المؤتمر تستمر حتى يوم السبت، والمؤتمر بيحاول يأكد دور الكنيسة في رعاية الأقباط بالمهجر والحفاظ على الإيمان والاهتمام بالأجيال الجديدة والخدمة والتعليم الكنسي، الدعوة للوحدة والتكامل بين الإبرشيات. تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ خدمة الكنيسة في المهجر. ده كان بالأمس بداية المؤتمر. النهاردة الأربعاء استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في فينيسيا عدد من المطارنة والأساقفة اللي بيشاركوا في مؤتمر إبرشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ناقش معاهم بعض الأمور الرعوية الخاصة بخدمتهم، ودي برضو كانت النهاردة طبعا هذه الفعاليات بحضور زي ما شفنا أساقفة ومطارنة من دول أوروبا وبعضهم كمان من الولايات المتحدة الأمريكية. انتشر بقى على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة فيديو البابا، دايما معروف ان هو كان ليه ارتباط بالأطفال ومدارس الأحد وحاجات كتير جدا، وطريقته مع الأطفال جميلة. الحلو ان كانت البنوتة دي بتقول للبابا وحشتني، وأهلها وأسرتها باباها ومامتها بيقولوا قد ايه ان هي مهتمة بالبابا وحافظة الترنيمة الخاصة بالبابا.

0: بابا توادروس وان هي حقيقي بتكن ليه محبه كبيره. حتى البابا قال لها طب اخدك معايا مصر، قالت له لا طب ما انا عندي مدرسه. فالحقيقه ناخد كده يعني لمحات بسيطه من هذا الحوار اللي انتشر بشكل جميل جدا، وبيورينا قد ايه ان لحظه عفويه كشفت القلب الجميل لقداسه البابا مع هذه الطفله الجميله.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: انت وحشتيني قوي.
1: وانت وحشتيني جدا جدا جدا.
3: وايه كمان قلتي لي؟
2: تصلي لي.
1: اه طبعا ممكن اصلي. واقول ايه؟
2: تقول لربنا ان انا ما اخافش عشان بعد
3: من اسبوعين
2: هطلع سنه.
1: هتطلعي سنه؟
3: هي بعد اسبوعين هيخلعوا لها الضرس.
1: دي سنه العروسه مش كده؟
3: بتبتدي ازاي؟ قولنا
1: بالموسيقى كمان. ما شاء الله ما شاء الله، انت حافظه الكلام وحافظه الموسيقى. لا ده انت شطوره قوي قوي قوي قوي.
3: قلت لها مره ان انا من كذا سنه عملت مع قداستك لقاء ومعايا رقم قداستك. قالت لي بجد؟ طب انا هبعت له رساله. وهي فعلا بعتت لقداستك رساله.
4: كنت تسال على قداستك بعد العمليه يعني؟ كنت مشغوله على قداستك وبتسال كل يوم كل يوم صدقني.
0: طبعا يعني طفلة جميلة. بالنسبة بقى لتحذير نزل النهاردة من دير الأنبا مكاريوس السكندري في وادي الريان، بيحذر ان في 6 منتحلين صفة رهبان للدير، فخلوا بالكم يا جماعة. مش عارفة بصراحة بيعملوا كده ليه. عموما يعني دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري نشر 6 صور ل6 أشخاص، وقال ان هو طبعا هذا الدير تحت إشراف نيافة الأنبا ديسكورس، وطلعوا هذا البيان بيحذروا فيه الناس من انه الدير أوضح ان في بعض الشباب اللي كانوا متقدمين للرهبنة تم استبعادهم وخرجهم الدير، لكن للأسف بيتعاملوا مع الناس برضو على أنهم لسه رهبان وأنهم تابعين للدير، وده مش حقيقي. الدير أكد أن الأشخاص دول بينتحلوا صفة الرهبان، وان الدير ملوش اي علاقه بتصرفاتهم او افعالهم. وكمان نيافه الانبا ديسكورس ما فوتش ولا كلف اي حد منهم بجمع تبرعات سواء فلوس او حاجات عينيه. اسمائهم ايمن مرقص حبيب باستا، ويمكن لو قدرنا نكبر الصور ونبين شخص شخص. معلش زميلنا، انا عارفه اللي هي الاسماء تحت كل واحد، ما مش عارفه اذا كانت الاسماء مكتوبه بالترتيب ولا، بس احنا ممكن نقرا من الصوره. روماني فايز صابر جرجس بيقول ان هو الراهب اكسيوس، وملاك ناروز كرولوس ميخائيل، وأيمن مرقص حبيب باستا، وأسمائهم طبعا لونجينيوس والراهب برسوم. وبعد كده عندنا سمير عياد بيقول أنه هو الراهب كريانوس، ومينا سمير بيقول أنه هو الراهب أناستاسي، وعماد عطا بيقول أنه هو الراهب بترونيوس. فمعلش خلوا بالكم يا جماعة، ده تحذير من الدير، أنه الدير طبعا بيقول أنه أن هم ما يتعاملوش معاهم مع رهبان كرهبان تبع الدير، وكده الدير يعتبر نزل هذا البيان. عندنا اختفاء فتاة أخرى. احنا طبعا في اختفاءات الأيام اللي فاتت، في منهم اللي رجع، وفي ميليسا سيلفانا طبعا الناس بتسأل عليها، يا جماعة فيش أي أخبار عنها. لكن عندنا فتاة جديدة اسمها ساندرا. بس الفتاة هنا دي على فكرة مش في المواضيع بتاعت الاختفاءات القبطيات في مصر. يعني ساندرا والدتها كتبت هي في النمسا، اوكي، ووالدتها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبتحاول تقول لكل الناس يا جماعة اللي شايف ساندرا ان هي كده ليها يومين مفقودة، وكتبت تليفونها والتليفون في النمسا. هي مفقودة في النمسا في أوروبا، اوكي، وهم عايشين واضح في النمسا ليهم فترة. ناس كتير قالوا لها على صفحات معينة خاصة بالنمسا ان هي تحط الام، يعني تحاول طبعا تتواصل مع الصفحات الخاصة. واضح ان برضو في كل مكان يعني لو في اختفاءات او حاجة، هنا حتى في الولايات المتحدة الامريكية، في مصر بيبقى في مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت صورتها وبتنشد اي حد يعرف عنها اي حاجة ان هو يتواصل بيهم او يتواصل مع شرطة جراتوين دي المنطقة اللي هم عايشين فيها. بنصلي من أجل عودة ساندرا، ويمكن برضو لو إحنا طبعا يعني بنتمنى إنه لو حد برضو يعرف معلومات دلوقتي يا رب تكون رجعت يا رب، لأنه الخبر ليومين منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبنصلي من أجل كل فتاة وكل سيدة بعيدة عن بيتها، وأي شاب وأي رجل بعيدة

عن بيته في أي مكان في العالم، ربنا يا رب يرجعهم لحضن أهليهم ويطمنهم عليهم دايما. بنتابع معاكم انتقال الشماس ماريو. شماس ماريو احنا كنا ذكرنا خبر انتقاله امبارح، بس الحقيقة لقينا فيه معلومات مهمة كان لازم نقولها لحضراتكم. الحقيقة ناس كتير جدا جدا بتقول كان ملاك فعلا، كان مشارك طبعا في الكورال الخاص ببرشية الشباب مع نيافة الأنبا موسى. الحقيقة احنا لقينا ان هو كان مع الستات ما يعرفوش يكذبوا، البرنامج اللي هو على التلفزيون المصري احدى القنوات المصرية، كان طلع من 3 سنين واتكلم ان هو كان عنده داء السكري وقال لك المسكرين، وطلب من الرئيس بعض المطالب. بتمنى انه دلوقتي بدأت الناس تنشر الفيديوهات دي، وانا الحقيقة نفسي جدا ان الرئيس يحقق الامنيات اللي كان بيطلبها ماريو من اجل، كان من بيطلب من اجله طبعا من اجل كل المسكرين. قال لك المسكرين اللي هم الاطفال اللي عندهم السكر، وكان عنده فكرة كبيرة قوي وقال لك احنا بنتشكشك كتير وعايز المونيتور اللي هو يقيس السكر علشان خاطر ما يتعذبوش بالشكشكة، وان المدرسين والمدارس يكونوا فاهمين نوعية هذا المرض اللي بيصيب الاطفال. فالحقيقة هو عانى من امراض، يعني مؤخرا عانى من أمراض في الدم، يعني بالنسبة طبعا للسكر هو من 3 سنين وهو مريض سكر. هو حاليا عنده يعني كان توفى عن عمر 17 سنة 17 ونص. والدته اتكلمت طبعا عن أن هو سبب الوفاة يعني الأمراض في الدم أدت لتكسير خلايا الدم مما جعله عرضة لتكوين جلطات في عدة أماكن من بينها البطن والرجل والقلب، قبل أن يتعرض لجلطة قوية في المخ هي دي التي لم يتحملها وعلى إسرها دخل في غيبوبة وانتهت بوفاته. الحقيقة أنا كنت حريصة أن أنا أتكلم عنه عشان محبة الناس كلها اللي كانت بتتكلم عن ماريو. والحاجة الثانية أنه بجد نفسنا ياريت كل حضراتكم على موقع التواصل في كل مكان وتوصلوا لصفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفيديو الخاص بيه اللي كان بيتكلم عن مطالبه بالنسبة للمسكرين، للمرضى الأطفال اللي هم عندهم مرض السكري. ربنا يا رب يمد إيده لشفاء كل حد مريض، ولما بيكون الأطفال مصابين بالمرض ده طبعا بيكون في عناية خاصة. وحتى قال إن أنا مش قادر أكل زي إخواتي، مش قادر أكل طبيعي، لازم كل قبل كل أكلة يقيس السكر وبيتشكشك كذا مرة في اليوم. فيا رب يا رب يبتدوا يقدروا إن هم يوفروا مع التأمين الصحي المونيتور علشان الأطفال دول ما يعانوش بالشكشكة، ويكون في طبعا أويرنس أو توعية في المدارس. ربنا ربنا يرحمه، ربنا يعزي أسرته، وربنا يعزي أسرة كل حد رحله عزيز عليه توفى في خلال الأيام اللي فاتت. بالنسبة بقى لقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأحوال الجديد للمسيحيين المصريين، الحقيقة أنه بدأت طبعا في إطار متابعتنا، وإحنا في كل حلقة هنحاول نقول لحضراتكم بعض البنود اللي هي بدأت يتكلموا فيها وعليها كلام. من البنود المهمة جدا هو تصريح الجواز الثاني. والحقيقة أن نيافة الأنبا بولا في أحد البرامج على أحد القنوات اللي أنا وبيتي على قناة ميسات كان بيقول في أنه بعض الحالات اللي هيتم التصريح ليها بالزواج الثاني، بعض الحالات اللي هي اللي يمنع، عفوا هنا يمنع، يمنع التصريح ليها بالزواج الثاني. فعلشان برضو يبقى الدنيا واضحة انه في برضو اسباب للطلاق وفي اسباب للفرقة وثلاث سنين وخمس سنين والزنا الحكمي وعندنا برضو البطلان والكلام ده كله. فنيافة الأنبا بولا حب يوضح يا جماعة بناء على الكنيسة بقى، الكنيسة هتدي تصريح زواج تاني لمين ومش هتدي لمين. هنا مش هتدي لمين، مش هتدي للزاني مش هيصرح لي بالزواج، الشاذ لا يصرح له بالزواج، تارك دينه لا يصرح له بالزواج طبعا، ليس كل البطلان يقدر ياخد تصريح تاني إلا في حالات زي المرض وعدم القدرة الجنسية. التفريق او الانحلال اللي هو مش الانحلال يعني انحلال اللي هو اللي يعني الفصل المدني، يعني لا يصرح له بالزواج الا اذا وجد زنا سابق او لاحق للتفريق المدني. يعني بالتالي دي الاسباب اللي وضحها نيافة الأنبا بولا في برنامج انا وبيتي على قناة ميسات اللي هي مش هينفع يدوا فيها تصريح زواج تاني. أما صحيفة الدستور فكانت ركزت على موضوع قواعد جديدة لتوزيع الميراث بين الزوجين. الحقيقة أنه قال لك أن في برضو كان بعد إحنا خلاص كده بالنسبة لتوزيع الميراث، لو الأب توفى أنه المفروض الأولاد بياخدوا قد أو الأم يعني الأولاد بياخدوا نصيبهم من الإرث زي بعض يعني.

فبالتالي يعني الولد قد البنت. لكن بالنسبة بقى لأنصبة الزوج, وهنا بيقولك إن لو الزوجة توفت, الزوج لو عندها ورث بيرث السيد تركة إذا لم يوجد فرع وارث أو والدين للزوجة, بينما يحصل على نصف التركة في حالة وجود أحد الوالدين فقط, لكن هنا دون وجود أبناء. يعني لو زوج وزوجة وتوفت الزوجة والزوجة عندها ورث, فبرضو بيحدد الموضوع ده. في حال وجود ثلاثة أبناء أو أقل يكون نصيب الزوج ربع التركة إلا إذا زاد عدد الأبناء عن ذلك, فبيتم احتساب نصيبه بما يعادل نصيب أحدهم. وكما أقر المشروع حق الزوج في التركة كاملة في حالة عدم وجود أي ورثة آخرين. فدي جزئية ليها علاقة بلو توفت الزوجة الزوج يرث إيه. في طبعا بنود كتير جدا في هذا القانون, فإحنا كل ما بيكون في نقاش عن أحد هذه البنود أو عن موضوع مهم هنستعرضه على حضراتكم لحين طبعا مناقشة بنود المشروع كلها في المجلس النواب, ونشوف بقى ردود الأفعال والناس مثلا معترضين على إيه. وقلنا لكم الحلقة اللي فاتت القداسة البابا من خلال حوار وهو موجود في النمسا كان برضو قال إنه يعني هيحل نسبة كبيرة من المشاكل, لكن بالتأكيد مفيش أي حاجة في العالم كله بيتم التوافق عليها بنسبة 100%, فأكيد هيكون في اعتراضات, وهنتابع معاكم إن شاء الله خلال حلقاتنا اللي جاية. للأسف الشديد في جنوب لبنان وجود الجنود الإسرائيليين مش موقفناش بس عند حادث تحطيم تمثال المسيح اللي هو والصليب والبلطة اللي مسكها جندي وجندي تاني وكسروا هذا التمثال, لكن تناول غضب شديد جدا بين المسيحيين لأنه كان في صورة لجندي إسرائيلي بيسيء لمجسم السيدة العذراء بمريم, السيدة العذراء مريم بجنوب لبنان, وزي ما انتوا شايفين بيحاول يشربها سجارة. يعني بصراحة مش عارفة الجنود دي بيبقوا يعني ايه اللي بيعملوه ده بالظبط. واعتقد انه برضو زي ما حصل المرة اللي فاتت بالنسبة لحادث تحطيم تمثال المسيح, وكان الجنود دول اتاخدوا وبدأ طبعا يتعمل عقوبات, اعتقد ان هذا الجندي برضو هيتعرف وهيتاخد ويبتدي التحقيق معاه ويبتدي طبعا انه يكون عليه عقوبة. فبس الواحد مش فاهم هم ايه التصرفات الغريبة اللي بيعملها الجنود, وخصوصا انت شفت حادثة قبل كده وقع قبل كده وتجابوا وتحاسبوا, فانت يعني انا معرفش بصراحة. في حاجات كتير قوي بتلاقي في ناس كده يعني وقائع مشابهة بيتم الـ يعني فعلا عقوبات فيها, وتلاقي في ناس لا تبالي للأسف. حاجة تانية بقى, في مصلون المسيحيون كانوا تعرضوا لمضايقات واعتداءات من فلسطينيين, وهم من بلدة الخضر في منطقة بيت لحم, كانوا رايحين عشان يحتفلوا بعيد القديس جورجيوس أو باري جرجس. في نفس الوقت كان ألقيت بقى عليهم حجارة, كان في شارع 60 منطقة الأنفاق, في محاولة متعمدة لجر قوات الأمن الإسرائيلي إلى تصعيد ميداني. وبيقال أن الحادثة دي مش حادثة عابرة بل استفزاز خطير ومقصود واعتداء صارخ على حرية العبادة وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة. من جانبها تدين طبعا اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين هذه الجريمة. يعني كده المسيحيين مش عارفين يلاقوها منين ولا منين في كل حتة في العالم, يعني بيتعرضوا من مستوطنين إسرائيليين متطرفين, بيتعرضوا من فلسطينيين, بيتعرض هي المقدسات في لبنان من جنود إسرائيليين. أماكن كتير جدا بيعاني فيها المسيحيين من الـ يعني كأقليات من مسلمين أو من هنود, يعني بجد فعلا حاجة تحزن. وبنصلي من أجل كل المسيحيين في كل بقاع العالم. الموضوع هنا اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين كانت أدانت هذه الجريمة التي ارتكبت واعتداءهم على كنيسة الخضر والمقبرة في بلدة الطيبة شرق رام الله, وحصل إضرام نيران كمان في أشجار داخل المقبرة, وفي انتهاك صارخ كمان لحرمة الموت والمقدسات المسيحية. رفع الأسعار بالنسبة للخدمات ارتفعت في مصر مؤخرا. طبعا احنا في رفع كهرباء رفع بنزين, دلوقتي بقى رفع خدمات الاتصالات من 10% لـ 15%. اللي اتقال طبعا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر وافق على تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب, لكن هيكون في إبقاء على أسعار دقيقة الصوت للهاتف الثابت والمحمول. واللي اتقال كمان وأسعار كروت شحن الرصيد والمحافظ الإلكترونية دون أي زيادة, ده كان بحسب بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر. الجهاز بيعزو القرار إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات عبر تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية. طبعا الناس بتصرخ بتعاني, هتعاني من الموضوع ده, بيقال برضو أن باقات النت هترتفع طبعا, وده اللي كانت إيه

من صحيفة مصراوي كان بيقول برضو الأسعار، قال لك 140 جيجا هتكون 275 بدلا من 239 يعني بزيادة قدرها 35 جنيه، ال 200 جيجا هتزيد بزيادة قدرها 49 جنيه، ال 250 جيجا هتزيد بزيادة قدرها 61 جنيه، وطبعا عندنا برضو 400 جيجا هتزيد بزيادة قدرها 97 جنيه، أما ال 600 جيجا فهتزيد بزيادة 145 جنيه. يعني كل ما بتزيد السعة كل ما بيزيد الزيادة بتكون أكتر من الأول. معلش يعني طبعا هو المركز التنظيم جهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال لك علشان فكرة انه يكون في تحسين جودة للخدمات. نتمنى يا جماعة خلوا بالكم في شكاوى كتير جدا من الانترنت في مصر، اذا زادت دلوقتي الفلوس هتتحسن الخدمة؟ طب يا ريت، ده اللي احنا بنتمناه، وربنا يكون في عون كل حد طبعا في مصر متوسط يعني يعني متوسط الدخل، لان هم دول اللي بيعانوا بشكل كبير جدا. ده بيقول ان متوسطي الدخل ما بقاش في متوسطي دخل، بقى الناس راحت للفقر، لكن ربنا يعين الجميع. تم افتتاح المرحلة الأولى من خط المونوريل شرق النيل، والحقيقة أن التذكرة ب 80 جنيه وتقال أن هي كده في متناول يعني الناس. افتتاح المرحلة الأولى بيمتد هذه المرحلة مرحلة شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر، رابط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية عبر 22 محطة. الحقيقة فيديو جميل جدا، وزي ما أنتم شايفين كده المونوريل يعني هيكون سريع نظيف، وناس كتيرة جدا فرحانة قوي قوي، وناس حتى كاتبه بتقول يعني المفروض نروح ناخده كده كفسحه، يعني على اساس انه حاجه جميله، وكان يعني في انشاءات اخذت فتره طويله وكده. خلاص الحمد لله تم تشغيل هذا يعني وسيله المواصلات الجميله مونوريل خط شرق النيل. مصر تتفوق على باريس وكاليفورنيا، التذكره رايح جاي ب 160 جنيه، لو اسره هتبقى 640. فعش قال لك يعني في تناول جميع الطبقات وكده، الا اصحاب المعاشات يعني بيقول برضو محتاجين، وهو خلاص كان فيه برضو كلام عن رفع المعاشات. فالحياة دي حاجة برضو بتبدأ من 20 وتصل إلى 80 جنيه. دي مونوريل شرق النيل، بنبارك لكل الناس اللي في هذه المنطقة هتخدم منطقة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية. جنازة الفنان هاني شاكر، جنازة شعبية بحضور عدد كبير جدا، ناس علقت وقالت ده أكبر حضور شعبي بعد جنازة الراحل عبد الحليم حافظ، بس المرة دي كان في تنظيم. انتوا عارفين طبعا الجنازات كتير قوي بيكون في هرجلة والصحفيين فوق بعض والناس فوق بعض، ولكن بصراحة قالوا انه كان في تنظيم. اتقال برضو انه في عدد كبير جدا من النجوم حضروا. طبعا هو كان الجسم كان توفى في باريس، وصل الجثمان إلى القاهرة، وبعد كده كان طبعا عدد كبير جدا في استقبال الجثمان من المطار لغاية ما تشيع الجنازة، كان ملفوف بعلم مصر. الصلاة الجناز كانت بالأمس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن، توافد أعداد كبيرة أيضا من المحبي الفنان الراحل هاني شاكر الأمير الغناء العربي. أسرة الفنان هاني شاكر احترمت أن هي لازم ما يتشيعش جثمانه أو الجنازة ما تكونش مقفولة، ويحرموا الإعلام والناس اللي جاية تودع الفنان. بس اول مره الحقيقه يقال انه هو طبعا قال لك انه حرصا على توثيق جنازه فنيه كبيره زي ما حصل مع ام كلثوم وعبد الحليم، تم تنظيم الجنازه بشكل منظم، ودي اول جنازه يحصل فيها اسناد لشركه اسمها سكنه بالتعاون مع نقابه الصحفيين المصريين، ودي كده يعتبر اول جنازه فنيه يطبق فيها بروتوكول التعاون. كان في 200 وسيله اعلاميه، تسليم سترات تعريفيه للمصورين المعتمدين، وكان في تحديد اماكن مخصصه ليه، هم منع التصوير داخل المقابر أو أثناء الدفن، منع التصوير داخل المسجد، وإنشاء مجموعة واتساب للتنسيق ومتابعة التغطية ومنع أي تجاوزات. عزائنا لزوجته نهلة ولكل محبيه ولكل محبي طبعا الفن الراقي اللي كان بيقدمه أمير الغناء العربي هاني شاكر. من يومين كده وسمعنا انه في اعتداءات على مطار الخرطوم الدولي، ايه يا جماعه طيب الضربات دي؟ قالك باستخدام استهدافات باستخدام طائرات مسيره، مين اللي استهدف؟ الحقيقه انه طلعت ان دي ازمه بين السودان واثيوبيا، السودان قالت ان اللي استهدفونا اثيوبيا، وطبعا هذه الازمه كده شهدت تصعيد لافت عقب اتهام الخرطوم لاديس ابابا بالتورط في هجوم طائرات مسيره استهدفت مطار الخرطوم الدولي. وقالت الحقيقه السودان اعلن امتلاكه ادله قاطعه تؤكد

0: انه انطلاق هذه المسيرات وهذا الهجوم من الاراضي الاثيوبيه. وزير الخارجيه المكلف السوداني وصف الحادث بانه عدوان اثيوبي مباشر وانتهاك للسياده السودانيه وسياده الدوله في السودان. الدفاعات الجويه السودانيه اعلنوا ان هم تصدوا لهذا الهجوم بدون خسائر بشريه او اضرار كبيره مع استئناف حركه الطيران في مطار الخرطوم. الخرطوم ارسلت احتجاجات رسميه واستدعت سفيرها لدى اثيوبيا للتشاور، ولكن اثيوبيا نزلت بيان ونافت فيه كل هذه الاتهامات واعتبرتها غير صحيحة. اتهمت الجيش السوداني بأن هو بيدعم جماعات مسلحة داخل الأراضي السودانية، وأن هم الجماعات دي اللي بتتهمها أثيوبيا بأن هم دول اللي اعتدوا على بالطائرات المسيرة على مطار الخرطوم. طب هو إزاي السودان هتدعم ناس جماعات والجماعات دي هتضر بأمن السودان والجيش السوداني هيكون داعمها؟ الحقيقة ده كده اللي حصل ما بين اتهام السودان ودفاع أثيوبيا ونفس أثيوبيا. لكن كانت هناك إدانات من أول من أدانوا إدانة شديدة اللهجة هي مصر، أدانت استهداف مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة، وحذرت أيضا في بيان رسمي على في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية من أنه تصعيد من أي تصعيد يهدد استقرار السودان والمنطقة. كما رفضت مصر التدخلات الخارجية والتأكيد على سيادة السودان ودعم الحلول السلمية واحتواء الأزمة. أيضا وزير الخارجية المصري أدان في اتصال هاتفي مع نظيره السوداني استهداف مطار الخرطوم الدولي. لكن يا ترى هل فعلا السودان بتقول ان عندهم ادله ان اثيوبيا اللي قامت بهذا التصعيد؟ نتمنى طبعا الهدوء في منطقه، زي ما انتم شايفين كده دول كتيره جدا في افريقيا الدنيا فيها متازمه ومتوتره، بنتمنى يتم ويعم السلام في كل الربوع في افريقيا. الدنيا بتاعت الفيروس هانتا قلبت الدنيا شوية الحقيقة، والصحة العالمية أصدرت بيان هفكركم طبعا بالفيروس ده، وسويسرا أعلنت إصابة أول أعلنت تسجيل أول إصابة. بدأنا في موضوع الفيروس ده من أنه كان أحد ركاب سفينة رحلات بحرية كان طبعا تعرض للإصابة، وبعدين عرفنا أن في ثلاثة توفوا. الحلقة اللي فاتت عرضنا الموضوع ده، وبعد كده في النهاردة قالوا شخص تاني، وفي عدد من المصابين. ومنظمة الصحة العالمية طلعوا بيان، وكمان تدرس أنهم أدهنهم في أيضا يعني لقاء صحفي كان نتكلم على هذا الفيروس، والحقيقة قالوا أنه طبعا كان في بيان على منصة إكس. المنظمة قالت قد رد على رسالة بريد إلكتروني من مشغل السفينة لإبلاغ الركاب بالحالة الصحية، وأنه في واحد توجه للمستشفى في سويسرا. فدلوقتي سويسرا أعلنت عن هذا الموضوع. خلينا نسمع تدرس أدانون بيقول إيه بالنسبة لهذا الفيروس.
1: As you know, we have about 8 cases now suspected, and 3 of the patients have been evacuated just a couple of hours ago. Last time actually it was a bit of a sleepless night because we have been preparing for this evacuation. And very soon the ship will start sailing. And then, of course, to the Canary Island, and from there, of course, the rest of the passengers will move to their respective countries. So far, the risk to the rest of the world is low, and we're trying to do our best. We have already now.
0: الحقيقة بيطمن الناس، بيقول ان الفيروس العدد اللي اصيبوا فيه قليل، بعد ما هيرجعوا من السفينه هيتم طبعا الكشف عليهم كلهم ويرجعوا لبلادهم. وقال ان 8 حالات، احنا كده اللي ماتوا من الثمانيه دول 4، وتم تاكيد نوع الفيروس بانه هو طبعا فيروس هانتا. الهانتا ده بيجي عن طريق القوارض او الفيران، وقالوا انه اعتبارا من 6 مايو ده الكلام ان هو 8 حالات، تم تاكيد اصابه 4 دلوقتي. وقال ان هو هيتم مواصله الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه هيكون في تواصل لضمان حصول المرضى والمخالطين والركاب وافراد الطاقم في هذه السفينه على كل المعلومات والدعم اللي بيحتاجوه للبقاء امنين ومنع انتشار العدوى. لكن بالنسبه للسلطات السويسريه كانت اكدت وجود حاله عندها بالفيروس، ان هو حاله من ضمن ركاب السفينه يعني، وان هم كانوا بيتلقوا برضو توجه المستشفى زيورخ، و بيتلقى الرعاية هناك. ده الحالة اللي في سويسرا. شخص بقى كان بيحكي تفاصيل بداية انتشار المرض ومنع السفينة من رسوها على شاطئ دولة الرأس الأخضر، وطبعا الناس كانت أصيبت بالرعب طبعا بعد ما تم

0: إعلان عن أنه في أشخاص ماتوا بسبب هذا الفيروس.
1: أبوءة اللي توفي فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على أنه وباء قادم للبشرية، ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة. رحلتنا على السفينة بدأت من جنوب الأرجنتين، والخطة كانت أنه نقطع المحيط الأطلسي مرورا ببعض الجزر المعزولة عشان نشوف فيها الطبيعة والحياة البرية، وتنتهي رحلتنا في دولة الرأس الأخضر الموجودة في القارة الأفريقية.
2: هاي اللي أمامنا هناك دولة كيب فيردي، الرأس الأخضر، ولكن ممنوع ننزل عليها.
1: بعد ما وصلنا أول جزيرة إلنا بالرحلة، اتدهورت الحالة الصحية لأحد ركاب السفينة الكبار بالعمر، وللأسف اتفاجأنا بخبر وفاته تقريبا بعد 12 يوم من بداية الرحلة.
3: تم إخلاء الجثة في تاني جزيرة بطريقنا، ولكن للأسف بعدها بيومين وصلنا خبر وفاة زوجته اللي كانت معه بالرحلة.
1: انطلقنا من الجزيرة، وبعدها بيومين بدأت أعراض المرض تظهر على شخص آخر في السفينة، فوقفنا بالطريق على جزيرة اسمها أسنشن، وعملنا لهذا الشخص إخلاء طبي، وكملنا بطريقنا لوجهتنا الأخيرة اللي هي دولة الرأس الأخضر. قبل ما نوصل وجهتنا بعدة أيام صارت حالة تدهور صحية أخرى لأحد الركاب اللي على السفينة، اللي أدت أيضا لحالة وفاة جديدة.
3: بهذه الأثناء وصلتنا تحاليل الشخص اللي أخلناه طبيا قبل أيام، وطلع عنده فيروس هانت.
1: المشكلة بهاي اللحظة انه كان في شخصين اخرين على السفينة بدأوا يظهروا اعراض للمرض،
3: لذلك قررت السفينة تنطلق باقصى سرعة للوجهة الاخيرة عشان نوصل المرضى للمستشفى.
1: ولكن اللي صار انه دولة كيب فيردي اللي احنا فيها حاليا رفضوا يعملوا اخلاء طبي للمرضى، ورفضوا وجودنا اصلا في مياههم الاقليمية. اليوم كان مفروض يكون اليوم الاخير برحلتنا 35 يوم على المحيط الاطلسي، ولكن الواضح انه رحلتنا ما رح تنتهي هون بسبب رفض دولة.
0: يعني بأكد برضو انه منظمة الصحة العالمية بتطمن الناس، وان شاء الله نطمن اكتر. نروح بقى لمشروع الحرية يا جماعة. ترامب علقه خلاص أبجد مشروع الحرية، اللي هو كان بالنسبة لأنه هيعمل تسهيل للملاحة، والسفن اللي هي عالقة عند مضيق هرمز هتعدي. إيه ده بعد يوم واحد؟ بعد يوم واحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق مشروع الحرية، وأعلن أن الحصار على المواني ساري. الحصار للمواني الإيرانية ما زال ساري وسيستمر. الرئيس الأمريكي قال إن احنا اتفقنا مع إيران على تعليق عملية مشروع الحرية، ولكن الحصار سيبقى ساريا. والقال الحقيقة أنه هيبقى هنشوف لفترة قصيرة لمعرفة ماذا كان من الممكن توقيع اتفاق أو لا. فهو أعزى الموضوع إلى أنه هيستنى ويشوف في اتفاق. وبالفعل على فكرة في اتفاق، هنقول لحضراتكم، من ورقة واحدة 14 بند، وهيقعدوا يناقشوا 30 يوم. المهم نروح للمشروع. طب هو المشروع كان حصل فيه إيه بالنسبة لمشروع الحرية في اليوم الاول ده اللي حصل فيه، اللي احنا غطيناه لحضراتكم اول امبارح؟ احنا كان يوم الاثنين انطلاق مشروع الحريه لتحرير السفن وفتح مضيق هرمز وعبور السفن العالقه، وحتى كنا بنسال هتعبر السفن العالقه بس ولا هيبتدي الفتح كله والدنيا دي، فما لحقناش نسال ولا نفهم، وحصل التعليق بالامس. طيب ايه اللي حصل؟ يعني الحقيقة اندلع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب لبنان، جنوب إيران عفوا، والسفينتين دول كانوا بيقولوا الأسباب مجهولة. وإعلام إيراني راح أعلن الحقوا ده، أنتوا باللي أنتوا بتعملوه ده بالعملية بتاعتكم، كان في خمس أشخاص، أمريكا استهدفت زورقين مدنيين كانوا في طريقهم لإيران، وأمريكا لما استهدفتهم خمس أشخاص توفوا. يا نهار أبيض، أمريكا قالت إحنا أغرقنا ست زوارق إيرانية وفتحنا مسار بمضيق هرمز لتأمين الملاحة، وبنحس السفن على العبور مضيق في العبور المضيق في الممر الآمن. طبعا ساعتها طلعت إيران وقالت لهم مفيش ممر آمن غير اللي احنا بنحدده، ومفيش سفينة هتعدي غير اللي احنا هنسمح لها. وفي النهاية كم سفينة عدت؟ ثلاث سفن. من كام؟ من حوالي 1500 سفينة عالقين عند المضيق. يعني خلاصة اليوم الأول اللي خلى الدنيا طبعا ما تستمرش هي كده، لقينا شركة ميرسك بتقول إن أحد سفنها خرجت من المضيق بمواكبة أمريكية، وده طبعا هنا دي سفينة من التلاتة اللي هم عدوا، وكانت بترفع العلم الأمريكي وغادرت مضيق هرمز. طبعا بلومبرج قالت ان مضيق هرمز شبه خالي من حركه الملاحه، مش قادرين كانوا يعبر غير ثلاث سفن، لان كمان في عامل تاني، السفن نفسها

0: خايفة لأنه تهديدات إيران كانت يعني كانت بتتصاعد في الوقت ده بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت كله خايف على أنه يعدي، وشركات التأمين ليها دور هنا، ما ينفعش تعدي غير لما شركة التأمين تقول لهم عدوا، لأن لو حصل لها حاجة اللي هتدفع فلوس قد كده شركات التأمين. فكان في نقطتين، استفون خايفة تعدي، شركات التأمين مش عايزاهم يعدي. والمهم في قبطان سفينة بقى كان في هرمز روى السكاي نيوز معاناة البحارة داخل المضيق، نسمعه مع بعض.
1: Ships ever since we are stranded here, we have witnessed various missiles and explosions around our ship, and sometimes we have witnessed, like, you know, hundreds of missiles flying over our head. In sudden on 20th February we found ourselves in the war zone. Most essential part is the food and water supplies on ship. Ever since the war started, my crew have gone through various mindset, you know, various stress levels and anxiety, as we have witnessed several missiles and explosions over our head. And you know, we have witnessed even merchant ships being attacked.
0: زي ما قلت لكم طبعا التحذيرات الإيرانية كانت مستمرة لمن يخالف تعليمات عبور المضيق. الحرس الثوري قال الطريق الآمن الوحيد للعبور عبر المضيق هو الممر اللي أعلنت عنه البحرية الإيرانية، وتوعدوا برد حازم على أي سفينة لا تلتزم بالتعليمات. والتلفزيون الإيراني أعلن أن في 1500 سفينة بتنتظر الموافقة البحرية الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز نحو الخليج. رئيس البرلمان الإيراني كاليباف كان قال أن معادلة جديدة بتشكل في مضيق هرمز، وأوضح أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا، اللي هو كان الوضع بتاع الوجود بتاع العملية دي. وبالفعل زي ما قلت لحضراتكم الرئيس ترامب أعلن أنه تم وقف العملية. كان في تعليق مهم جدا للأستاذ عزة إبراهيم الحي صحفي في جريدة الأهرام بالإنجليزية، قال أنه اللي حاصل دلوقتي يا جماعة لا هو حرب ولا هو سلام، احنا في مرحلة لا حرب ولا سلام، ودي أسوأ مرحلة على فكرة. دي حالة توتر مستمر بين الولايات المتحدة وإيران تؤثر على العالم كله، وخاصة في الطاقة والتجارة. إنه أمريكا طبعا العملية كده ما كانتش نافعة، فبالتالي مع برش غير ثلاث سفن، رغم التفوق العسكري الأمريكي لا يمكن إجبار شركات الشحن على المخاطرة في بيئة غير آمنة. أما إيران من جهتها طبعا لا تحتاج لإغلاق المضيق، بل يكفيها جعله غير آمن ومكلف، وهو ما يمنحها ورقة ضغط قوية. في المقابل بدأت واشنطن طبعا متخبطة بين التصعيد والتهدئة، فعلقت العملية مع استمرار الحصار على إيران ما يعكس مأزق استراتيجي. وهناك ضغوط داخلية أمريكية وعوامل دولية بتزيد من تعقيد الموقف. الخلاصة يا جماعة أن الأزمة أكبر من حسم عسكري سريع، وأن إيران نجحت في منع عودة الوضع الطبيعي دون الحاجة إلى تحقيق انتصار كامل. ده في بعض المواقع بتقول لك أن كده أمريكا يعني استسلمت وانسحبت. فبالتالي اللي احنا شايفينه ده طبعا أنه موضوع ما كانش ينفع يستمر وسط انه عدم قدرة السفن ان هي تعدي، وان في النهاية انت بتكلف تكاليف قد كده عشان بس تعدي ثلاث سفن من 1500 سفينة. فطبعا كان قرار برضو بالرغم ان هو يعتبر تراجع لكن كان كويس جدا ان الرئيس ترامب اخذ هذا القرار. ترامب دي مسته على فكرة، ممكن لما بيعمل تصريح بيعمل قرار ويرجع فيه، ده مش حاجة وحشة زي ما البعض كان بيتريق عليه، انا شايفها بصراحة حاجة حلوة. بالنسبة بقى دخلت هنا حاجتين مهمين جدا، الصين دخلت وبريطانيا وفرنسا دخلوا برضو. بالنسبة للمضيق، المضيق ده بيهم العالم كله مش بس الولايات المتحدة الأمريكية. المهم حصل لقاء مهم جدا بين وزير خارجية الصين ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني عراقجي بدأ زيارة الصين وبيتكلم طبعا على أنه يبحث خلال هذه الزيارة العلاقات التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. الصين أدلت بتصريحات هامة جدا من امبارح وهي بتتكلم، بتقول لا نأمل أن تستجيب كل الأطراف لنداء المجتمع الدولي للعبور الآمن في مضيق هرمز. طبعا وزارة الخارجية الصينية بتقول الوقف الكامل للأعمال العدائية بين واشنطن وطهران أمر بالغ الأهمية. عراقجي قال لنظيره الصيني إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل، والحقيقة أنه كمان أكد في هذا اللقاء على هذه النقطة بالتحديد. لقينا بقى في تحركات كمان في البحر حصلت تاني غير حاملة، في حاملة طائرات تانية عبرت بحر العرب، بينما تفرض قوات القوات الحصار البحري على إيران. حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب، أظهرت صور نشرها مصورون هواة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مستعملة الطائرات الأمريكية وهي الأكبر في العالم، بتعبر مضيق جبل طارق باتجاه الغرب، وعلى متنها عشرات الطائرات المقاتلة المنتشرة على السطح. الحقيقة أنه كده برضو قالوا يا ترى أنه هيكون في كده يعني هترجع الحرب تاني ولا ايه الاخبار؟ قالوا اسدود فتحت الملاجئ تحسبا لرد ايراني على عدوان محتمل اعلنت بلديه جنوب اسرائيل. وطبعا كان في برضو الحاجه الثانيه انه حامله الطائرات جيرالد فورد كانت غدرت اليوم الاربعاء النهارده كده الاربعاء بحسب موقع تتبع الملاحه مارين ترافيك. والحقيقه ان دي خطوه بتقلص القدرات العسكريه الامريكيه في الشرق الاوسط في ظل هدنه مع ايران. فكده تحرك واضح، هل مثلا شايفوا ان مش محتاجين كل هذه الحاملات وكفايه حامله الطائرات كده جورج بوش، وان الحامله الثانيه دي برضو الحامله الطائرات الحقيقه اللي هي جيرالد فورد لقينا من يومين بعد ما قالوا ان هي هتغادر الرئيس ترامب بيجيب سيره كوبا في الموضوع. ايه ده كوبا؟ قالك ان احنا تحدث الرئيس ترامب مجددا عن ان غزو الولايات المتحده لكوبا قد يحدث عن طريق حاملات الطائرات الامريكيه من الشرق الاوسط الى الولايات المتحده. واشار الرئيس ترامب ان سيطره الولايات المتحده على كوبا هي واجبه تجاه الامريكيين من اصل كوبي او واجبه يعني اللي صوتوا ليه. فقال لك ربما في طريق العوده من ايران اللي هي هذه حامله الطائرات سنوقف حامله الطائرات ابراهام لينكولن اروع حامله طائرات رايتها على الاطلاق على بعد مئات من الامتار من الشاطئ وسنراقبهم وهم يريدون فعل شيء ما. البلد مخرب الان، انه مخرب تماما، لذا سيكون من الشرف تحريرها. لقد حصلت على جميع اصوات الكوبيين، حصلت على 94% من اصوات الكوبيين في الولايات المتحده لدى بالنسبه بيقول ولدي دور يجب ان اقوم به. يبقى احنا كده فهمنا ان حامله الطائرات كده اللي بدات تتحرك من الشرق الاوسط هو هيستخدمها الرئيس ترامب في وجهه نظره في مساعده للشعب الكوبي اللي اختاره واللي صوت علشانه، وهو شايف ان في واجب عشان يحرر هذا الشعب. فدي حته تانية دلوقتي. احنا طبعا فنزويلا، ادي ايران، كوبا، وهنشوف طبعا اللي هيحصل في الفترة اللي جاية. وعندنا بقى وزارة القوات المسلحة الفرنسية، يبقى احنا اتكلمنا كده عن زيارة لقاء وزير الخارجية الإيراني مع وزير الخارجية الصيني وتصريحات مهمة من الصين. وعندنا كمان تحركات بقى في المنطقة من حاملات طائرات تتحرك من للبحر الأحمر استعدادا لمهلة محتملة ضمن خطة فرنسية بريطانية لمضيق هرمز. يعني كده في تراجع لعملية الحرية اللي أطلقها الرئيس ترامب وتراجع عنها، ولكن زي ما قلت لحضراتكم العالم برضو بيتحرك. الصين بتدلي بتصريحات هامة، وآدي دلوقتي تحرك لحاملات طائرات، وده على حسب تصريح لوزارة القوات المسلحة الفرنسية. ماكرو قال إن هو التقيت بالرئيس الإيراني وأعربته عن قلقي البالغ إزاء التصعيد المستمر، وقال برضو كده أعربت للرئيس الإيراني عن إدانتي للضربات غير المبررة واللي استهدفت البنية التحتية المدنية الإماراتية وعدد من السفن. وبرضو أكد زي تأكيد الصين على جميع الأطراف رفع الحصار عن مضيق هرمز فورا ودون شروط. يجب أن تعود حرية الملاحة في مضيق هرمز، عودة الهدوء في المضيق ستسهم في دفع المفاوضات. يبقى احنا كده لقينا في تحرك صيني، تحرك أوروبي، فرنسا وبريطانيا علشان خاطر انه يبتدي يكون في المرور آمن في هذا المضيق. أيضا سنتكم كانت قالت ان في مقاتلات F-16 بتقوم بدوريات قرب مضيق هرمز. العمليه واقفه، لكن بس هم قالوا ان هم بيقوموا ببعض الدوريات. الحقيقه انه الرئيس ترامب من امبارح والنهارده كان ليه تصريحات كتير قوي، بس اهم وابرز تصريحات كان قال ان احنا عايزين نعمل عقد اتفاق ولدينا سيطره كامله على المضيق، قمنا بتدمير البحريه الايرانيه اللي كانت بتضم 147 سفينه. وقال برضو قدرات ايران دلوقتي اصبحت تقتصر على زوارق صغيره، والحصار المفروض على ايران محكم بشكل فولاذي. وقال برضو على فكره يعني في سياق اخر كان ترامب في اثناء ادلائه هذه التصريحات بالأمس كان قال أنه عندما يغادر منصبه بعد 8 أو 9 سنوات سيتمكن من الاستفادة من المزايا الضريبية الاستثمارية اللي قررتها إدارته، والتي تتيح للشركات خصم 100% من تكاليف المرافق والاستثمارات الرأسمالية في عامها الأول. يعني الرئيس ترامب برضو بيحاول يشوف أي يعني إنجازات من الإنجازات اللي عملها، وأنه حتى يستفيد بيها بعد ما يغادر منصبه بعد 8 أو 9

0: سنويت. عندنا بقى كان في تصريحات النهارده هامه جدا لروبيو. على فكره روبيو النهارده كان اخذ مكان المتحدثه باسم امبارح عفوا المتحدثه باسم البيت الابيض، وقال ان العمليه الهجوميه في ايران انتهت والاولويه الان لاعاده فتح هرمز. احنا كارولينا فيت زي ما كنا اعلنا قبل كده ان هي يعني بتستعد لولاده طفلتها الجديده واللي اعلنوا عن اسمها وقت اطلاق النار اللي حصل في العشاء بتاع مراسلي البيت الابيض. المهم يعني قالوا فيفيان بفكركم. المهم اللي دلوقتي طبعا التصريحات اللي ادلى بها روبيو كانت مش بس تصريحات كمتحدث البيت الابيض، لكن طبعا بحكم وظيفته ان هو وزير خارجيه مخضرم فكان ليه تصريحات هامه جدا جدا. فهو قال انه كده العمليه الهجوميه، اكد كلام ترامب انها انتهت والاولويه لاعاده فتح مضيق هرمز اللي هي عمليه الغضب الملحمي. اعلن ماركو روبيو وزير الخارجيه الامريكي ان الولايات المتحده انهت عملياتها الهجوميه بعد نحو شهر من وقف اطلاق النار اللي هي عمليه الغضب الملحمي. وكمان كان بيتكلم برضو على انه كنا مشروع الحريه كان الهدف منه هو انقاذ البحاره، واشنطن لن تبدا الهجوم لكنها سترد بقوه. احنا يعني قال كده احنا بندافع مش بنهاجم، وقال ان طبعا استمرار التواصل مع السفن مستمر، المفاوضات مستمره. و هنا كان في ناس علقوا هو ليه ماركو روبيو بوظيفته الحيويه دي ياخد هذا المكان، يعني وان هو يطلع بدل متحدثه باسم البيت الابيض. فالحقيقه كانت زميلتنا الاعلاميه هبه القدسي كانت وضحت هذا الامر، مديره مكتب الشرق الاوسط في واشنطن، قالت بصراحه ان الدور ده قبوله بالدور ده ليست خطوه بروتوكوليه، بل اعتقد انها خطوه ذكيه للغايه من ماركو روبيو علشان بينظر لعام 2028 بطموح كبير وبيسير على نهج الرئيس ترامب في التقرب من الإعلام. خلوا بالكوا علشان الانتخابات اللي جاية، وهو هنا مش غبي أبدا، دي مرحلة ذكية جدا منه. هو عايز يعمل علاقة كويسة مع وسائل الإعلام، عايز ياخد الخطاب الشعبوي، بيمتلك سردية إعلامية وظهور متكرر على شاشات التلفزيون، وخلفيته طبعا خلال عمله كسيناتور بالكونجرس وخبرته في السياسة الخارجية منحت الرسائل الرسمية ثقل أكبر. روبيو بيتبنى نهج ترامب في التواصل المباشر يشرب علاقات من الإعلام وفي روح دعابة مع صحفيين، لكنه بيمتلك أسلوب أكثر انضباط من ترامب، مش بيهاجم الإعلام بنفس الحدة اللي بيهاجم بيها ترامب. وبيتتكلم برضو إن هو كده طبعا دي خطوة محسوبة علشان انتخابات 2028 بالنسبة للحزب الجمهوري، واللي مرجح إن روبيو هينزل فيها علشان يرشح نفسه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الجمهوري. فالخطوة دي مش خطوة اعتباطية، خطوة محسوبة تماما. نروح بقى لتصريحات تانية بقى لوزير الحرب بيس هيكسس. وزير الحرب الحقيقة قال انه ايران ستواجه قوة نارية حال استهداف السفن، ده برضو كانت تصريحات مهمة قبل ما نوقف العملية. لكن وقال برضو انه اي تصعيد هيحمل ايران مسؤولية كبيرة جدا جدا. فكل الكلام ده والتصريحات دي كانت خلال الايام اللي فاتت، ولكن انا الان امام عملية الحرية توقفت، الحصار ما زال مستمر، عندنا ورقة مفاوضات، ورقة واحدة. على حسب تصريحات من أكسيوس بتقول ان امريكا وايران تقتربان من مذكره تفاهم من صفحه واحده لانهاء الحرب. صفحه واحده؟ ده احنا لينا قد ايه بنتكلم وبتاع وبنود وقعدات والكلام ده كله، وترامب قال لك احنا بقى مش هنقعد نسافر ب 17 ساعه وهنشوف الدنيا ايه. المهم اللي حصل انه هذا النص كان بيوضح بقى، بيقول لك ان المفروض انه تطورات المفاوضات بين الولايات المتحده وايران، توقع رد ايراني خلال 48 ساعه مع اقتراب الطرفين من اتفاق اكثر من اي وقت منذ بدايه الحرب. الصفقه المقترحه مهم جدا يا مشاهدينا، تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، تخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز، الاتفاق غير نهائي وما زال احتمال تجدد الحرب قادما، وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية ما يصعب التوصل للاتفاق مع شكوك أمريكية طبعا رغم بعض التقدم، المفاوضات يقودها مبعوث ترامب اللي هم ستيف ووتكوف وجاريت كوشنر، وقد تؤدي الهدنة خلاف حول مدة تجميد اليورانيوم برضو انه من 5 إلى 20 سنة مع طرح مدة وسط من 12 ل 15 والسماح لاحقا بالتخصيب. وانه اكد ترامب قال ان اليورانيوم المخصب هيبتدي يخرج خارج البلاد.
1: طهران أمام واقع يفرض تنازلات كبيرة في لحظة اختبار قاسية. تتداخل ضغوط الميدان مع مسار تفاوضي يتقلص فيه

هامش المناورة تجد نفسها أمام إعادة صياغة التزاماتها في ملفين استراتيجيين، مضيق هرمز والبرنامج النووي. وفق مصادر باكستانية للعربية، يقترب الطرفان الأمريكي والإيراني من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تنهي الحرب وتفتح الباب أمام محادثات أكثر تفصيلاً قد تمتد لثلاث

0: بموجبه بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن تعهد واضح بعدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي أو الانخراط في أي أنشطة مرتبطة بتطويره. وقد أبدت بالفعل موافقتها على إخراج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد. وفي إطار التفاهم، قد تمضي الولايات المتحدة نحو رفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب تخفيف القيود المتبادلة على حركة العبور في الممر الحيوي.
1: إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف، وللأسف سيكون على مستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر مما كان عليه سابقاً.
0: وفي حال تعثر المفاوضات، تحتفظ القوات الأمريكية بخيار إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية وسط تهديدات بضربات أشد قسوة من ذي قبل، فيما تمهل واشنطن الجانب الإيراني 48 ساعة لتقديم ردوده.
2: سمعتوا في التقرير موضوع 48 ساعة لتقديم الردود، لكن قالوا هيتناقشوا في البنود 30 يوم. وترامب هو هدد قال لهم لو انتم ما خلصناش بقى واذا فشلت المفاوضات دي هعمل ايه؟ ضربه قصيره قاتله هتكون قويه جدا جدا. والحقيقه انه اكد على هذا الامر، وهو ليه كذا يوم بيتكلم في هذا الكلام يعني. فقال لك كده، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الحرب على ايران قد تمتد لثلاثه اسابيع اخرى، زاعما ان الولايات المتحده انتصرت بالفعل. ترامب الحقيقة كان النهاردة في فعالية، احنا عيد الأم بالنسبة لأمريكا قرب، وكان في تكريم للأمهات العسكريين اللي راحوا ضحايا للحرب، يعني مش بس حرب الأخيرة إيران على ضد إيران. فكان الحبي طمنهم بيقول لهم ان احنا بنبلي بلاء حسن في إيران. احنا اللي احنا بنعمله ده يا جماعة، انا وقفت قدام الجملة دي قوي، مجرد مناوشة سينتهي الأمر بسرعة كبيرة زي ما عملنا في فنزويلا. فنزويلا كانت يوم واحد بس اللي حصل ده كله في إيران يا جماعة، مناوشة صغنونة، معرفش ازاي مناوشة بس ما علينا يعني. وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية دان كين أن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران، وكمان مصدر إسرائيلي أن الاستعدادات برضو موجودة، هم منتظرين بس الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسرائيل بتنسق مع أمريكا ورئيس الأركان الإسرائيلي، إحنا يعني مستعدين. كان برضو باكستان قالت أنه هيوصلهم الرد، هو قال لك دلوقتي 48 ساعة علشان الرد يوصل إن شاء الله يا مساعل. وفي تفاؤل الحقيقة في بنود، قال لك البنود دي جيدة هنشوف معاهم مع الجانب الإيراني. اللي دخل على الخط الحقيقة رئيس وزراء العراق الجديد يا جماعة، فاكرين المشكلة بتاعت المالكي وإنه الرئيس ترامب ما كانش عايز المالكي؟ بالفعل تنفذ الموضوع دلوقتي رئيس الوزراء الجديد اسمه علي الزايدي، وهو وكان الحقيقة قال لبازشكيان الرئيس الإيراني إن أنا ممكن أقوم بدور مهم جدا، بدور وساطة، ومتطلع أيضا إلى علاقة جيدة وقوية ومثمرة بين الولايات المتحدة أيضا والعراق. بسرعة كده، الحصار أخباره إيه؟ الحصار زي ما الرئيس ترامب قال انه الجيش الامريكي قال انه كان في الحصار مازال مستمر، اوقفوا ناقله نفط فارغه بترفع العلم الايراني كانت بتحاول البحار اتجاه ميناء ايراني، والقوات الامريكيه عطلت سفينه بخليج عمان حاولت انتهاك الحصار. في حاجه حاصله في ايران ما حدش فاهم لها حاجه. اللي حصل في ايران يا جماعه ان في حرائق بتحصل من وقت للتاني، وفاكرين المرتين اللي حصل فيهم برضو ضربات صاروخيه على ايران وفعلوا الدفاع الجوي ومحدش لغايه دلوقتي عارف. البحرائق اللي انتوا شايفين ده مجمع اسمه أرجوان التجاري وبمحافظة طهران، كان أمس كان حريق صعب جدا، وكان في حريق تاني قرب مدينة أراق، والرياح أسهمت في انتشار النيران، ومحدش عارف الحرائق دي كلها إيه. وكالة إرنا قالوا إن الحريق في برضو مركز تجاري، هجوم بطائرة مسيرة استهدف مستودع أسلحة، فكل الحاجات دي محدش عارف برضو، بس بيقولوا إن المعسكر ده كان تابع لجماعة معارضة كردية إيرانية. الحقيقة بعد الإعلان النهارده من ورقه واحده اسعار النفط انهارت باكتر من 86. ايه الاسعار دلوقتي؟ برميل خام برنت 103، وخام تكساس وصل ل 95 دولار للبرميل. الدولار في مصر نزل، سعر الدولار في مصر نزل جنيه 52 مكسور. أسعار الذهب قفزت بنسبة أكتر من 3% لتسجل أعلى مستوى لها في أكتر من أسبوع. وطبعا يعني زي ما بنقول كل الأسعار دي طالعة نازلة. كان دي بقى من الحاجات كانت الاقتصادية المهمة، سعر الذهب العالمي ارتفعت الوقاية عالميا بنحو 3%، سجلت مستوى 4703 دولار للأونصة

الواحدة. الضربات اللي كانت على إيران ليها يومين اللي احنا أعلنا عنها، كان في ضربات تاني امبارح. أنا وقفت قدام خبر غريب جدا جدا. إيران قالت لك احنا ما ضربناش الإمارات. نعم، أمال مين اللي ضرب؟ هل يا ترى ميليشيات العراق اللي طلعت قناة سكاي نيوز بالتحديد الإماراتية، وكان في محللين على هذه القناة قالوا، لأن في ناس كانت تقول لي ده السعودية اللي ضربت، لو إيران ما ضربتش. قال لك احنا والسعودية بنتعرض يا جماعة لضربات من ميليشيات عراقية تابعة لإيران، وإن الميليشيات دي خطر جدا ويعتبروا كانسر في المنطقة. والقيادة العسكرية رئيس دولة الإمارات برضو قال إن الإمارات في الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، الإمارات قوية بأبنائها. وطبعا كان في برضو اتقال إنه الحقيقة الإمارات أدانت بيان الخارجية الإيرانية، إيران كانت بتهدد والإمارات طبعا أدانت ورفضت هذا البيان. مندوب الإمارات لدى مجلس الأمن قال نتمسك بحق الرد على هجمات إيران. يعني كده المفروض ان هم الامارات مؤكده بتاكد انه ايران هي اللي قامت بهذه الهجمات. كمان الرئيس السيسي اتصل بالرئيس الوزير الاماراتي الشيخ محمد بن زايد، وادان اعلن اندانه مصر لهذه الضربات. وطبعا مصر حذرت برضو من تداعيات التصعيد الايراني. في حاجة مهمة، أدونك بتتخذ اللي هي تعتبر بعد خروج الإمارات من الأوبك، تتجه أدونك لاتخاذ قرارات استثمارية في مشاريع الغاز والنفط غير التقليدي. كنت عايزة أقول لحضراتكم أنه طبعا ما زالت الاشتباكات بين حزب الله وأيضا الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبيحاولوا أن هم يوصلوا لاتفاق. أسطول الصمود، في أسطول الصمود ده كان رايح لغزة، مقبوض على اتنين منهم، ولغايه دلوقتي على فكره اسرائيل محتجزاهم، والامم المتحده بتطالب اسرائيل بالافراج عنهم. كانت النهارده السيده الاولى ميلانيا القت خطابا مؤثرا بمناسبه عيد الام لتكريم امهات العسكريين وعائلات الشهداء، واتكلمت برضو واشادت بالرئيس ترامب. مؤسس سي ان ان يا جماعه تيد تيرنر توفى عن عمر 87 عام وقلبه مكسور على شبكه سي ان ان. طبعا احنا شايفين للاسف سي ان ان موجهه بشكل كبير جدا. عموما يعني طبعا في اخبار تانية في الولايات المتحده الامريكيه هنغطيها مع حضراتكم الحلقه الجايه، بس عايز افكركم قبل ما نختم حلقتنا النهارده ان احنا هذه الايام بتحتفل قناه الكارما بالحصاد النصف سنوي. هذا الحصاد بنحاول نقول لحضراتكم انه ايه اللي بتقوم بيه قناه الكارما، وانه قد ايه مهم ان انتم تدعموا قناه الكارما باستمرار علشان تقدر تقوم بالدور اللي هي المنتشره على جميع انحاء العالم. اقمار كثيره جدا بتنقل بس قناه الكارما برامج مفيده جدا جدا. بنتمنى يكون في دايما دعم شهري لاستمرار خدمه قناه الكارما. شاركونا في حلقات الحصاد اليوميه، وان شاء الله يكون في ثمار كبيره جدا تكون بمشاركتكم معانا في زي ما بنقول تشاركوا معانا في الصغر بالنسبه لخدمه قناه الكارما. اشكركم، التقي بكم الجمعه ان شاء الله، والمزيد من الاحداث مرة الاحداث. الى اللقاء.

رب المجد كلفنا بأعظم تكليف على وجه الكرة الأرضية وأعظم مسؤولية وثق فينا إن احنا نقوم بيها، إن احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب، لكن علينا مسؤولية والمسؤولية دي مش هتتغير أبدا، إن احنا مع بعض نذهب ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. رب ميزنا في قناة الكارما بأقوى البرامج العربية اللي موجودة على وجه الكرة الأرضية لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكارما فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكارما المختلفة. الرب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشارك

عرفنا ان احنا مع بعض انتم واحنا نوصل بصوت وبلغات مختلفة لاتنين مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا انهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا او حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الابدية اللي العالم محتاجها، اللي ابليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو اكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، ونهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانا، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. ومن أقصى الشرق

أهلا بك مشاهدنا العزيز في حلقة جديدة من وعد جديد في يوم جديد. وعد جديد في يوم جديد. أنت النهاردة لو تعبان، وعد ربنا بيقول لك في متى 11:28، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. إنه وعد بالراحة لكل متعب يأتي إلى شخص المسيح. في سفر التكوين أصحاح 45 نلاقي إخوات يوسف اللي في يوم من الأيام باعوه بالرخيص وسببوا له التعب لمدة 13 سنة ما بين العبودية في بيت فوطيفار وما بين السجن. نلاقيهم بيتقابلوا مع يوسف بعد ما يوسف خرج من السجن وبيجي متسلط على كل أرض مصر. هم مش عارفينه لكن هو عارفهم. بعد سلسلة من الأحداث نلاقي يوسف بيعرف خواته بنفسه وبيدعوهم أحلى دعوة. وأنا لقيت في دعوة يوسف لإخواته صورة لدعوة الرب يسوع لكل واحد متعب. نلاقي سمات وصفات دعوة يوسف لإخواته بترمز إلى دعوة الرب لنا. نفس السمات والصفات بتاع دعوة يوسف لإخواته هي نفسها سمات وصفات دعوة الرب يسوع للمتعبين. تعالوا نشوف مع بعض في سفر التكوين أصحاح 45 ما هي سمات وصفات هذه الدعوة. نمرة واحد، دعوة يوسف لإخواته كانت دعوة بالدموع. يقول كده، فأطلق صوته بالبكاء. شخص رقيق المشاعر، حزين جدا على أخواته لأنهم بعاد عنه. أنت مش ناسي أن الرب يسوع بكى في يوم من الأيام على أورشليم مع أنها قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. دعوة يوسف كانت دعوة بالدموع، مش كده بس، لكن كانت دعوة إليه شخصيا. قال يوسف لإخواته بعد ما عرفهم بنفسه، تقدموا إلي، تعالوا لي. وده اللي الرب قاله، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ليه يوسف عايز إخواتك يقولك هتنتقم منهم؟ قال أبدا. نمرة ثلاثة، كانت دعوة للغفران ونسيان الماضي. قال يوسف لإخواته، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا. في الحقيقة هم أول ما عرفوا أن ده يوسف توقعوا الانتقام، لكن قلب يوسف كان مليء بالغفران.

غفران، تعال للرب يسوع مش هنتقم منك، بالعكس هيمتعك بالغفران. اقبل دعوته النهاردة لأنها دعوة للغفران ونسيان الماضي. نمر أربعة كمان، دعوة يوسف لإخواته كانت دعوة للحياة. قال لهم لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. بعد عن يوسف كان الجوع وكان الموت، عند يوسف في الحياة وكمان النجاة. قال وليستبقي لكم نجاة عظيمة. حلوة دعوة يوسف لإخواته، الأحلى منها دعوة الرب يسوع لنا. لكن نمرة خمسة في دعوة يوسف لإخواته، كانت دعوة يجب أن تلبى سريعا. قال لهم اسرعوا وصعدوا إلى أبي. الموضوع لا يقبل التأجيل. نمرة ستة، كانت دعوة للقرب وللعناية والرعاية. قال كده يوسف لإخواته، قولوا لأبويا تعالوا ستسكن في أرض جاسان، وتاني وتكون قريبا مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك. نعم اقتربوا إلي أقترب إليكم يقول الرب. ربنا بيدعوك تكون قريب منه، ساعتها هيهتم بيك اهتمام خاص. أعولك أعولك أنت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك. دعوة بالدموع، دعوة إليه شخصيا، دعوة للغفران ونسيان الماضي، دعوة للحياة والنجاة، دعوة يجب أن تلبى سريعا، يا دعوة للقرب وللعناية والرعاية. لكن أخيرا إنها دعوة منذرة. لو مش هتيجي، قال يوسف كده لألا تفتقر أنت وبيتك وكل ما لك. هتيجي هتقبل دعوة ربنا اللي بيقولك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم، هتتمتع بالراحة. مش هتيجي، في إنذار لك النهاردة، في إنذار لك النهاردة. عايز أقتبس آية موجودة في سفر أيوب أصحاح 36 ابتداء من آية 10. اسمع كلمة الرب، يفتح آذانهم للإنذار. هو بينذرك أهو، يفتح آذانهم للإنذار، وتاني ويأمر بأن يرجعوا عن الإثم، يرجعوا عن خطيتهم. طيب إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم، وإن لم يسمعوا هتطنش، مش هتقبل دعوة ربنا، هترفض دعوة ربنا. وإن لم يسمعوا فبحربة الموت يزولون ويموتون بعدم المعرفة. أما فجار القلب فيزخرون غضبا لا يستغيثون إذ هو قيدهم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشفي.

شفتم عوضا. ويتألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

أحبائي المشاهدين، ما أجمل أن نلتقي معا من جديد أمام كلمة الله حتى ما نتشجع وحتى ما كلمة الله تبني حياتنا مع برنامجكم خادم الملكوت. أريد أن أقرأ معكم في هذا اليوم من سفر الخروج والإصحاح الرابع بعض الآيات، ابتداء من العدد الأول. فأجاب موسى وقال: لكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرح إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. في هذا المقطع الموجود أمامنا، الله يسأل موسى سؤال، وهذا هو السؤال الثالث الذي يسأل الله للإنسان. الله يسأل موسى سؤال ويقول له: ما هذه في يدك؟ فقال له موسى: عصا. والعصا كانت هي عصا الراعي، وعادة عصا الراعي بتكون قضيب من خشب طوله من متر إلى مترين، وكان الراعي بيستخدم هذه العصا في السير وفي قيادة غنمه وفي قتل الثعابين. لكن الله استخدم هذه العصا البسيطة اللي في يد موسى حتى يعلمه درس مهم جدا. الله دعا موسى، وموسى كان بحاجة يسمع تأكيدات مختلفة إنه الله دعا، لكن الله سأله في هذا المقطع وسأله: ما هذه في يدك؟ أراد أن يعرف موسى الأمور والإمكانيات التي وضعها الله في يده. وأنا إخوتي الأحباء بآمن من كل قلبي أنه كل شخص في جسد المسيح عنده مواهب، عنده وزنات، ودائما بقول كل شخص في جسد المسيح على الأقل عنده موهبة واحدة أو وزنة واحدة، مع أني بآمن في أكثر من موهبة، لكن الله يريدنا أن نستخدم المواهب والوزنات والإمكانيات التي وضعها الله بين أيدينا. سأل الرب موسى، قال له: ما هذه في يدك؟ فقال له: عصا. وكلنا بنعرف أنه موسى الرب استخدم هذه العصا، استخدم عصا موسى في أمور كثيرة، لكن واحدة من الأمور أنه وقت رفع العصا وشق البحر في سفر الخروج إصحاح 14 عدد 15 يقول: ملكة تصرخ إلي: ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة. نعرف أن الرب استخدم عصا موسى وشق البحر، والشعب صار في وسط البحر على اليابسة، وصار لهم الماء سورا من اليمين ومن اليسار. اليوم لا تستهن بالأمور التي وضعها الله بين يديك. واليوم بسأل كل شخص بيسمعني، كل خادم بيسمعني: ما هذه في يدك؟ شو الإمكانيات، شو المواهب اللي الله وضعها بين إيديك؟ إذا نظرنا للكتاب

الكتاب المقدس نقرأ في إنجيل يوحنا والإصحاح السادس، يتحدث عن قصة إشباع الجموع. وقصة إشباع الجموع هذه المعجزة الوحيدة للرب يسوع المسيح عدا القيامة المذكورة في الأناجيل الأربعة كلها نظرا لأهميتها. في إنجيل يوحنا إصحاح 6 يتحدث عن هذه المعجزة، ونرى مشكلة كبيرة وسط الجموع. يسوع كان بيعلم الجموع والجموع كانوا يتبعونه، والكتاب المقدس بيخبرنا أنه كان في 5000 رجل عدا النساء والأطفال. ودارسي الكتاب المقدس يرجحون أنه عدد الجموع اللي كانت حول يسوع في ذلك اليوم كانت حوالي من 15000 ل 20000 شخص كانوا بيتبعوه، كانوا بيسمعوا تعليمه. ما كانش في ميكروفونات في هذيك الأيام، لكن كانوا بيتبعوا يسوع ويمشوا خلفه كل اليوم. بعدين ظهر الاحتياج أنه هدول الناس جائعين ولا يوجد طعام لهم، فقال الرب لفيليبوس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ فيليبوس قال له في هذاك الوقت أنه لا يكفيهم خبز ب200 دينار حتى يأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. والـ200 دينار في هداك الزمن كان مبلغ كبير جدا، لأن أجرة العامل في اليوم كانت دينار، فـ200 دينار تقريبا كانت أجرة أو راتب عامل أو شخص بيشتغل لمدة 7 شهور تقريبا. وحتى هذا المبلغ لا يكفيهم إلا لأن يأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. لكن منلاحظ في هذه القصة أن أندراوس كان عنده إيمان، وقال هو ذا غلام معه 5 أرغفة وسمكتين، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ وأنا لاحظت وأنا بدرس الكتاب المقدس في هذا النص أن الغلام اسمه مش معروف، برغم أن الرب استخدمه بصورة عظيمة في هذه المعجزة. وأثق من كل قلبي أنه الله سيستخدم أشخاص في أماكن مختلفة حول العالم، خدام يعلنوا اسم يسوع، خدام يخدموا الرب، ربما أسماءهم لن تكون معروفة في الأرض لكنهم سيكونوا معروفين في السماء، وهناك مكافآت عظيمة لكل هؤلاء الأشخاص، والله سيكافئهم على أعمالهم. في هذا المقطع بنشوف أندراوس رأى الإمكانية الكامنة الموجودة في هذا الولد، في هذا الغلام، وعرف أنه عنده خميرة أو عنده بذار لمعجزة يريد الله أن يصنعها. رب وحده قادر أنه يصنع المعجزة، لكن يريد أن يرى ماذا يوجد بين أيدينا وشو هي الإمكانيات الموجودة بين أيدينا. والمعجزة ببساطة حدثت عندما هذا الولد أو الغلام قدم 5 أرغفة وسمكتين للرب يسوع. بنشوف أنه 20000 شخص أكلوا وشبعوا، وفضل عنهم زاد عنهم 12 قفة 12 سلة. وإيماني الشخصي وكأنه كل واحد من التلاميذ روح على بيته بعد هاي المعجزة ومعه سلة كعلامة كدليل كبرهان على المعجزة العظيمة التي صنعها الرب معهم. اليوم لا تستهن بما بين يديك من إمكانيات، من مواهب، من وزنات، من موارد، لكن استخدمها في ملكوت الله، وعندما تستخدمها في ملكوت الله سيعود لك أفضل استثمار 30 و60 و100، 30 ضعف و60 ضعف و100 ضعف. ممكن يكون أنت اليوم معك 5 وزنات أو معك وزنتين أو معك وزنة واحدة، هذا لا يهم أبدا، لكن الله يريدك أن تستخدم الوزنات التي وضعها بين إيديك في ملكوته. ما تخافش عليها، ما تخبيها، ما تدفنها في الأرض. سؤالي لك اليوم: هل الوزنات والمواهب اللي الله وضعها في حياتك صدقت من قلة الاستخدام؟ الله يريدك أنك تستخدم ما وضع في حياتك في ملكوته، وهناك سيكون فيض ويكون شبع ويكون ارتواء، وتستطيع أن تختبر فعلا كأسي ريا. في سفر الملوك الأول، في سفر الملوك الثاني والإصحاح الرابع، هناك قصة عن الأرملة اللي مات زوجها وما كان عندها أي شيء في البيت، وأتى المرابي ليأخذ ولديها كعبدين، وراحت عند رجل الله إليشع. ولما راحت عند رجل الله قالها هذه الكلمات، قالها: ماذا أصنع لك؟ ثم قالها: أخبريني ماذا لك في البيت. قالها: شو أعمل لك؟ أنا بدي أساعدك، شو أعمل لك؟ لكن خبريني شو عندك؟ شو هي البذار اللي عندك اللي أنا ممكن أصنع من خلالها معجزة؟ شو هو الإشي القليل اللي عندك اللي أنا ممكن أباركه ويحدث معجزة في حياتك؟ وهي الست خبرته أنه ليس لجاريتك في البيت شيء إلا دهنة زيت، إلا شوية زيت بس. قالها: ممتاز، هذا رائع، هذا يكفي. اذهبي للخارج وأحضري أوعية فارغة من عند جيرانك، لا تقللي، وابدي خدي دهنة الزيت هاي وصبيها في تلك الأوعية. وفعلت كما قال رجل الله،

كل الأوعية اللي أحضرتها من عند جيرانها امتلأت، والله أشبعها وسدد احتياجها. وكانت دهنة الزيت هذه هي البذرة أو الخميرة اللي كانت موجودة في إيديها واللي قدمتها للرب حتى من خلالها يصنع المعجزة. في سفر الملوك الأول أيضا وأصحاح 17 هناك قصة أخرى عن أرملة صرفة، وهذه الأرملة كانت موجودة في وقت المجاعة، وإيليا ذهب إليها وقالها أعطيني لأشرب، وبينما هي رايحة تجيب له يشرب قالها أحضري لي كسرة خبز في يدك، فقالت له لا الأحوال صعبة، العين بصيرة والإيد قصيرة وأنا مش قادرة أعمل ولا شيء، وكل اللي عندي في البيت هو ملء الكف من الدقيق وقليل من الزيت، وأنا هاخدهم وأعمل فيهم كعكة إلي ولابني ونكلها وبعدين نموت. الظروف صعبة جدا، مجاعة صعبة جدا، ولا أستطيع أن أفعل شيء. لكن منشوف رجل الله إيليا قال لها هذه الكلمات في عدد 13، قالها اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. أريدك أن تلاحظ معي في هاي الآية كلمة أولا وكلمة أخيرا. أولا أولا أولا لرجل الله، أولا لله. هذا بذكرنا على طول بأطلبوا أولا ملكوت الله وبره. بعدين بنعرف أنه كوار الدقيق لم يفرخ، كوز الزيت لم ينقص حتى انتهت المجاعة، وبنعرف أنه أكلت هي وابنها وإيليا أيام طويلة، أيام فترة المجاعة اللي كانت سنتين تقريبا. وأيضا بنعرف أنه فيما بعد ابنها مات وإيليا أقامه من بين الموت. بنشوف أنه هذه الست، القصة بتقول أنه في سنة 1934 دعي حتى يتحدث في كنيسة صغيرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وكان يكرز بالإنجيل هناك. والقصة بتقول أنه خلال هذه النهضة فقط ولد صغير سلم حياته للمسيح. وأنا بتخيل لو لجنة الكنيسة تريد أن تقيم هذه النهضة وهذا الخادم، ربما التقييم مش راح يكون كتير على نهضة وخدمة كبيرة، لكن فقط ولد صغير يسلم حياته للمسيح. لكن بدي أخبركم أنه هذا الولد الصغير اللي سلم حياته للمسيح في ذلك اليوم هو رجل الله بيلي جراهام. ويقال أنه بيلي جراهام وصل برسالة الإنجيل للملايين للملايين خلال وهو أكثر من أي شخص آخر على مدى التاريخ، وتأثير خدمته ما زال مستمرا ليومنا هذا. لو لم يكن هذا الخادم أمينا لدعوة الله لما كان حدث ما حدث، لكنه اختار أنه يكون أمين، واختار أنه يكون الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المضبوط. إذا بتسمع صوت الله، إذا بتستعد تخدم الله بالإمكانيات الواضحة بين إيديك، الله سيسمح أنك تكون الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب. ممكن اليوم بتشوف خدمتك صغيرة، ممكن اليوم بتشوف تأثيرك صغير، لكن استمر استمر استمر بالإيمان. وممكن في يوم من الأيام تجيب شخص واحد للإيمان، لكن هذا الشخص يصنع تأثير كبير جدا في جيله. نقرأ في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول وعدد 40 إنه أندراوس وجد أخوه سمعان وقال له، قال لأخوه سمعان بطرس، قال له قد وجدنا مسيا. هذا على فكرة أقصر وعظة، قال له قد وجدنا مسيا. وبقول الكتاب المقدس فجاء به إلى يسوع. اندراوس جاب أخوه بطرس ليسوع، وبعدين كلنا بنعرف أنه بطرس يوم 50 جاب 3000 شخص للمسيح، وبعديها جاب 5000 شخص. كل هذا الأمر بدأ بشخص واحد تكلم مع أخوه عن المسيح. ممكن تكون أنت هذا الشخص اللي الله يستخدمه حتى تخبر ربما شخص واحد عن المسيح، لكن ما بتعرف هذا الشخص شو ممكن يكون تأثير حياته أو تأثير خدمته. اليوم الرب يسأل كل واحد فينا، ما هذه في يدك؟ ما هذه في يدك؟ شو هي الإمكانيات اللي في إيديك؟ شو هي الوزنات اللي بين إيديك؟ شو هي المواهب اللي الله وضعها بين إيديك؟ اليوم لا تحتقر الأمور الصغيرة، لا تستهين بيوم الأمور الصغيرة، ابدأ بالصغير، ابدأ باللي بين إيديك، والله قادر أنه يستخدمه ويصنع معجزة عظيمة جدا. كلنا أيضا في النهاية أقول نتذكر قصة داود وجوليات. داود حارب جوليات بالإمكانيات اللي بين إيديه، بالأمور اللي بين إيديه. وكراعي غنم شو كان بين إيديه؟ حجارة صغيرة ومقلاع، وبهذه الحجارة الصغيرة والمقلاع بحجر واحد فقط استطاع أن يهزم هذا العملاق الضخم الذي كان يعير شعب الله 40 يوم صباحا ومساء. بإيمان فقط

واستخدم الأمور اللي بين إيديه والله تمجد في حياته. سؤالي إلك في نهاية هاي الحلقة، شو موجود بين إيديك؟ شو الإمكانيات اللي الله وضعها بين إيديك وفي حياتك يريد أن يستخدمها لمجد اسمه وامتداد ملكوته؟ لكن هل أنت مستعد تقدم اللي بين إيديك وتحطه بين إيدين الرب؟

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك مشاهير أمام المرآة. وفي برنامج مشاهير أمام المرآة بنسلط الضوء على حياة المشاهير، وحياة المشاهير مليانة بالدروس والعبر. بعض من مواقف حياة المشاهير مأساوي تراجيدي، بعضه تاني فكاهي، بعض نقط قوية جدا إيجابية وبعضها نقط سلبية. وليس الهدف إطلاقا من هذا البرنامج لا أن نحببك ولا نكرهك في المشاهير، لكن الهدف هو أن نستخلص العبر من حياة هؤلاء المشاهير، لأن لابد أن نستفيد من التاريخ. النهاردة بنتكلم عن واحد من أشهر مشاهير الفلسفة. حلقتنا النهاردة عن أرسطو

حلقتنا النهاردة عن أرسطو، وهقف في محطات حياة أرسطو على أربع مواقف. الجزء الأول هتكلم فيه عن سعيه للكمال، السعي للكمال، وهتخذ من كلمة الكمال عنوان لكل حياة أرسطو اللي كان فعلا بيبحث عن الكمال. ولد أرسطو سنة 383 قبل الميلاد في مدينة صدغيرة، ودي مستعمرة يونانية تابعة لمقدونية. بابا اسمه نيقوماخيوس، وده الطبيب الخاص للملك أمنتاس الثاني جد الإسكندر الأكبر. وكان بابا اللي هو نيقوماخوس الدكتور ده بيعتبر نفسه أنه سليل آلهة الطب، ومن بداية عمره رباه وقال له يا ريتك تكون متخصص في تشريح الكائنات الحية. لكنه عاش مع وصي اسمه بروكسن، وكان شغوف جدا بالفلسفة والسعي للكمال. علشان كده سافر أرسطو إلى أثينا، أثينا عاصمة الفلاسفة، عاصمة اليونان، وهناك التحق بمدرسة أفلاطون. أفلاطون طبعا واحد برضو من المشاهير الفلاسفة، واستمر في مدرسة أفلاطون 20 سنة بحثا للكمال. كانت مدرسة أفلاطون الفلسفية فعلا لها مبنى وأماكن وقاعات ومساكن ومتحف وكتب زي أي جامعة، وظل 20 سنة يبحث عن الكمال. لكن السؤال، هل وجد أرسطو الكمال؟ ده اللي هنتكلم فيه في الجزء الثاني من حياة أرسطو. لكن هنا عايز أقف بس على فكرة السعي للكمال. كل إنسان بطبعه بيميل إلى نموذج كامل، يميل للسعي للكمال. لكن هل يوجد على هذه الأرض؟ ده مش كلام فلسفي، أنا ببني كلامي طبعا على الكتاب المقدس، وكل واحد ليه فكره، لكن أنا دايما كلامي مبني على كلمة الله الكتاب المقدس. سؤالي، هل في كمال مطلق بين البشر؟ هتقولي آه. طب ليه؟ هتقولي عشان ربنا قال عن أيوب، فاكر أيوب كاتب سفر أيوب، الشخص المجرب، ربنا قال عنه كده فعلا، فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشر. لكن هل هذا الكمال اللي ربنا قال عنه عن أيوب كان كمال مطلق ولا كمال نسبي؟ بالتأكيد كان كمال نسبي، لأن لما تكمل السفر ولما توصل لما قاله أيوب حتى عن نفسه بيقول أنا بستذنب نفسي، ولو أنا اتغسلت

0: سلت ميه النار والنترون، فانت في انت بتستذنبني يا رب وانا مذنب. وفي نهايه السفر قال لي ربنا بسبع الاذن سمعت عنك، واما الان فقد راتك عيناي، انا اندم وارفض في التراب والرماد، انا مش كامل ولا حاجه، انا مليان اخطاء. اذن على وش الارض يسعى الانسان للكمال. وطبعا في بعض الناس شخصيتهم ايدلستيك، يعني بيبحثوا عن الكمال بشكل خاص، والناس دايما بيبقوا متضايقين لانه بيبص حواليهم ويبص جواهم مش هيلاقوا كمال مطلق ابدا في البشر طبعا، لكن الكمال في الله وحده، لانه المسيح قال كونوا كاملين كما ان اباكم كامل. السعي للكمال مطلب حقيقي، لكن هل يمكن ان يوجد انسان كامل كمال مطلق على الارض؟ هذا ما سنستكمله في حياة أرسطو في المحطة القادمة. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل. في المحطة الأولى من حياة أرسطو الفيلسوف الشهير وقفنا عن سعيه للكمال، ولقينا أن كل إنسان عنده رغبة أن يشوف شيء كامل وشخص كامل، لكن هل يوجد شخص كامل؟ النقطة الثانية في أو المحطة الثانية في حياة أرسطو هي صدمة الكمال. صدم، وده شيء متوقع، هو كان مخلص في بحثه عن الكمال، صدم أكثر من صدمة. أشهرهما صدمته في أفلاطون نفسه اللي ظل يعني كان هو مأله أفلاطون، راجل قعد في مدرسة الفلسفة الأفلاطونية 20 سنة، وبعد ما أفلاطون مات فوجئ أنه مدي المدرسة لابن أخته أسوبيسيوس ابن أخت أفلاطون، ومع أني كان مفروض ياخدها أرسطو. وهو مش متضايق أنه ما ادهوش المدرسة، لكن متضايق أنه كان بيكسر المبادئ اللي هو قالها. وصدم أرسطو صدمة رهيبة في عدم الكمال وفي التغير اللي موجود في أفلاطون. ثم أيضا صدم في هرمياس صديقه القديم، فغادر أثينا لمدينة اسمها أسوس في آسيا الصغرى، والتقى بصديق قديم لي اسمه هرمياس، ووجدوا أنه ترك الفلسفة وصار طاغية، وحتى جوزه بثياس بنت أخته، وبعدين قتل صديقه هرمياس. وإفلاطون وهرمياس كانوا صخرتين عثرة لأرسطو، وفيها فهم انه صعب جدا يلاقي كمال بين البشر.
1: ايه اللي ممكن يعمله الشخص يخليك تحسي انك اصطدمتي فيه؟
2: الخيانة هي اصعب شيء ممكن تصدمني في الانسان اللي قدامي، ان اكون واثقة فيه وامناه وهو يخوني.
3: في ثقة في شخص معين وتلاقيه بيغدر.
4: لو هو صاحبي وحبيبي وبحبه جدا وقعت في مشكلة وفجأة لقيته هرب وبعد عني وما شفتش منه أي مساعدة،
5: يكلمني بكلام ما كنتش متوقع أن أسمعه منه.
6: متوقع أن هو يعني قريب مني قوي، واجف مرة واحدة قال لي عمل تصرف أنا يعني غير متوقع بالمرة منه، وده يضايقني منه جدا. يعني
0: أنا عايز أقول لك الموضوع ده شدني جدا وأنا بقراه. عارف ليه؟ لأن الإحساس اللي كان عند أرسطو شفته في ناس كتير، بس عندي تحذير أرجوك خلي بالك منه. بعرف ناس كتير بقول له بتصلي، بتقرأ في الكتاب المقدس، بتتوب، بيقول لي لو صعيدي زي حالاتي يقول لي لا، أو يقول لي لا. ليه يا عم؟ أصلي ليه؟ ده أنا كنت متهيئ لأن الناس بتوع ربنا دول ناس كاملين، أنا متعثر. ليه يا عم متعثر؟ الخادم الفلاني اتخانق، الأخت الفلانية حصل منها كذا، وأنا متعثر لأني مفيش إنسان كامل. أنا عايز أقولك إن كنت أنت متعثر زي ما أرسطو تعثر من عدم وجود الكمال في أفلاطون أو في صديقه، صحيح قال المسيح ويل في متى 19 ويل لمن تأتي بسببه العثرات، وقال كده اللي هيعثر الآخرين خير له أنه يعلق رقبته بحجر راحة ويرمي نفسه في البحر. لكن

أنت بلا عذر أيها الإنسان. وعايز أقول للناس اللي بيمثلوا الكمال أو اللي بيتعثروا من الكمال، يمكن لو سمعتني بوعظ دايما هتلاقيني بكرر الحكاية دي. لا يوجد في الكتاب المقدس صغائر أو كبائر. الخطيئة هي خطيئة، عارف ليه؟ إنها موجهة ضد الله. هتقول لي يا سلام، يعني القتل زي الكذب في نظر الناس؟ لا، لكن في نظر الله دي خطيئة ودي خطيئة. عايز أقول لهم موضوع مهم جدا جدا، إن ربنا بيكره ثلاث خطايا بشكل خاص: الكبرياء، التذمر وعدم الاكتفاء، لكن الخطيئة الثالثة اسمها الرياء. إيه الرياء؟ الرياء اللي اتعثر فيه منه أرسطو في أفلاطون. أفلاطون عامل مدرسة بقى، ولكن عند الجد ما اداش المدرسة للي يستحقها، أرسطو اداها لابن أخته. يعني حتى الفلاسفة، ده كلام مهم جدا قاله المسيح لناس اسمهم أو لفظهم اسمهم الكتبة والفريسيين. دول كانوا بقى بيمثلوا الكمال وقتها. مالهم دول بقى؟ كانوا يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. الناس دول كانوا عثرة. هقرأ لك بعض الحاجات عنهم قبل ما اختم هذه الجزئية في حياة أرسطو. بيقول: أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة، متى 23، ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون، نقي أولا داخل الكأس والصحفة حتى يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة تقية طبعا وكاملة، ومن داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. يا رب يا رب تكون، لو قريت الكتاب المقدس مرة وقبل ما تقراه لو بإخلاص بصيت للبشر وبصيت لنفسك وبصيت لفيا، هتفهم هذا المعنى. إيه المعنى ده؟ الجميع زاغوا وفسدوا معا. فاكر زمان ربنا قال لملك في سفر دانيال أصحاح 5، ملك اسمه بيلشصر، قال له كده: وزنت يا بيلشصر بالموازين فوجدت ناقصا، يعني مش كامل، وأتاري ولا واحد فينا كامل، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. سأستكمل معك الكمال في حياة أرسطو بعد الفاصل في كلام مهم جدا. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل.

وصلنا للمحطة الثالثة من الكمال في حياة أرسطو، واحد من المشاهير. في المحطة الأولى نظرنا إلى سعي الكمال، في المحطة الثانية الصدمة، صدمة الكمال لأنه ما لقيش حد كامل، والمرحلة الثالثة هي دعوة للكمال. لما ما لقيش حد كامل وكان الملك فيليب استدعاه علشان يعلم ابنه الإسكندر الأكبر الفلسفة ويكون واصي عليه، الكلام ده سنة 393، وبعدها اتقتل الملك فيليب والإسكندر الأكبر كان ليه طموحات. الإسكندر الأكبر قال له أنا في سلام بيني وبينك، بس أنت رجل يعني تسعى للكمال وأنا عندي فتوحات، فأنا هعضدك علشان تعمل مدرسة بس تبقى يعني إيه كأنه يعني بعيد عن مبادئي. وفعلا بدأ يعمل مدرسة اسمها مدرسة المشائية، اللي هو بدأ يعلم الناس وهو بيمشي كده على ناحية المية. وفي المدرسة دي اسمها مدرسة الليسيه، الليسيه اللي جاي منها لفظ لوبي، يقول لك ده لوبي مثلا كذا، اللي هو جماعة يعني، بجوار معبد الإله أبولو في أثينا. واستمر يدرس في يدرس في المدرسة دي 12 سنة، وأنشأ فيها مكتبة وأنشأ متحف. وفي المدرسة دي اللي هي المشائية اللي نافس بيها مدرسة أفلاطون، لما ليه ان مفيش كمال بين البشر، قال ان

يلبس الناس الكمال. يعني ايه يلبس الناس الكمال؟ قال انا هدي وصايا بقى، واللي يقدر يبقى كامل يبقى كامل. ودي مدرسته، هو كان بيتمشى عند المية فسميت المدرسة المشائية، دعوة للكمال. ولكن هل وصل في دعوته للكمال؟ هل في حد كامل غير ربنا؟ طبعا مفيش، ليس كامل إلا الله وحده. لكن صدقني بيفكرني بالفريسيين مرة تاني. يعني الفريسيين قال عنهم المسيح، ايه الفريسيين دول؟ جماعة من اليهود كانوا من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، مرائين. يعني ايه مرائين؟ يعني يمثل الكمال من الخارج ومن الداخل مش قادر يعيش الكمال. فالرب يسوع قال عنهم كل اللي بيقولوه لكم امشوا عليه، لانه بيقولوا كلام صح، لكن المشكلة مش في اللي بيقولوه، المشكلة في اللي بيعيشوه. بيقول لك كده، حسب اعمالهم لا تعملوا، اسمع، لأنهم يقولون ولا يفعلون، يحزمون نفس اللي عمله أرسطو، يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعون على أكتاف الناس، لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم، هو مش قادرين يعيشوها، يقول للناس اعملوا خلاص. وفي ناس كتير ماشية بالمدرسة دي، تلاقيه يعني ايه يوعظ بقى الناس ولا بد من كذا، ولما تقرب منهم تلاقيه هو مش عايش الكلام ده. صدقني لا يوجد كامل الا الاب، هكذا قال المسيح، كونوا كاملين كما ان ابوكم السماوي كامل. وطبعا الرب يسوع الكامل الاوحد، انا مش بدعي بكده، لكن هو الوحيد اللي بلا خطيه، الوحيد اللي وقف واتحدى الناس في يوحنا 8، ولا حد قبله ولا بعده ويبقى كذاب اللي يعمل كده غير المسيح له المجد. وقف وقال للناس من منكم يبكتني على خطيه. اسمع، في عجاله رباعيه، وابقى ابعت لي لو انت مش مركز في النقطه دي لو عايز تستفسر اكتر. المسيح في اربع حاجات ودول متتاليات مش مترادفات. واحد، لم يعمل خطيه، مستوى الاعلى كمان لم يعرف خطيه. المستوى الثالث، ليس فيه خطية. المستوى الرابع، قدوس بلا شر انفصل عن الخطاة. يعني ايه؟ لا عمل خطية ولا يعرف يعملها، يعني لا عملها ولا يعرف يعملها، ولا الخطية ساكنة جواه لانه هو قدوس الله، ولا كان ممكن يقابل الخطأ. ده الكامل. علشان كده لما تعيش مع الكامل حسب افسس 4 تقدر تتمتع بهذا القول. بص يقول ايه؟ اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. إيه؟ لأجل تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح. يا سلام، شوف اللي جاية. إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. أيوة، إلى إنسان كامل. إيه الإنسان كامل ده؟ إلى قياس قابة ملء المسيح. يعني إيه؟ يعني هدفي وهدفك نقرب نبقى مشابهين للمسيح. المسيح هو الكامل الأوحد، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. بقيت محطة أخيرة في حياة أرسطو والكمال، سأستكملها معك بعد الفاصل. كلام مهم، لا تفارقنا. وصلنا للمحطة الأخيرة من الكمال في حياة أرسطو في برنامجك مشاهير أمام المرآة. في المحطة الأولى تكلمنا عن السعي للكمال، وفي الثانية عن صدمة عدم الكمال، ثم الدعوة للكمال، وهذه المرحلة الرابعة هنسميها مقياس الكمال. إيه مقياس الكمال؟ كتب عدد كبير جدا من الكتب، 170 كتاب منهم لغاية دلوقتي 47 كتاب موجودين في 5 مجلدات، المنطق والمعرفة والأخلاق والسياسة والفنون. استمرت أفكاره سيطرة كاملة على البشر، أفكار أرسطو على البشر لمدة طويلة في العالم كله. وعمل منطق اسمه منطق أرسطو السوري، وعمل مجموعة اسمها المجموعة الأرسطوطالية، طبعا نسبة إلى أرسطو. وبعدين وضع دستور قال للكمال الإنساني. يعني مثلا على

0: تكلم كام كلمة ومش عارف ايه، ده المقياس الكمال اللي عمله. وبعد كده ساءت العلاقة بينه وبين الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر أعدم واحد من قرايبه وهو خاف، ولكن الإسكندر الأكبر نفسه مات سنة 323 قبل الميلاد، وهو حس إنه مهدد، فما كانش عايز يموت بنفس الطريقة اللي مات بيها سقراط سلف اللي كان قبله. طبعا سقراط مات بيشرب السم، فأرسطو هرب ونفى نفسه لغاية ما مات بعدها بشهور وهو سنه 62 سنة.
1: ايه مقياس الكمال في نظر حضرتك؟
2: مقياس الكمال في نظري ان هو الشخص يكون بيخاف ربنا، كل الناس تعرف ان ده بيخاف ربنا، ويكون صادق وامين في كل كلمة يقولها وما يغشش.
3: لما اشوف في شخص معين مثلا حاجات مش عمري مش شفتها قبل كده، زي الطيبة والحنية والرومانسية، دي يعتبر اكتر مقاييس الكمال.
4: الصدق، الامانة، عدم الرياء، عدم الخيانة.
5: الشخص ده يعني مهما حصل هيكون بيحب كل الناس، هيكون بيقدم الخير لكل الناس، بيساعد كل الناس.
0: مقياس الكمال، هل يعني المقياس اللي وضعه ميزان الكمال تتكلم كم كلمة وأخلاقياتك تبقى كده؟ هل في إنسان واحد ممكن يمشي على هذا المقياس؟ طبعا الإجابة كلا، ما فيش إنسان أبدا ممكن يكون كامل، وتظل المشكلة قائمة. ولغاية دلوقتي الناس كلها تبص وبتبحث عن قدوة، بتبحث عن إنسان كامل، وناس طبعا تعمل لك من الفنانين مقياس للكمال، يقول لك الفنان ده غير عادي، أو من لاعب كرة، أو من ممثل، أو من رئيس جمهورية، أو من ملك. ولكن دايما بتتساقط هذه الأمثلة للكمال علشان ما يظلش إلا واحد كامل. عايز أختم كلامي عن الكمال في حياة أرسطو بفكرة للأسف أرسطو بالفلسفة بتاعته ما وصل لهاش. إيه بقى الفكرة دي؟ الفكرة دي مش بمخي أنا، فكرة في مخ ربنا بالكتاب. إيه الفكرة بقى؟ الفكرة إن الطريقة الوحيدة للكمال هي إنك تدخل جوه إنسان كامل فتبقى أنت كامل. هتقول لي مش فاهم. أيوة، جه المسيح، الله ظهر في الجسد، مشي حياة الكمال من بداية حياته لنهاية حياته الكامل الأوحد. كل الناس قالوا عليه، حتى الأعداء والشياطين كانوا بيقولوا ويشهدوا عنه. طبعا هو مش محتاج شهادة الشياطين ولا الناس، والآب فتح السماء وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. إذا دخلت في المسيح، بر المسيح وكمال المسيح يحسب ليك. يا رب تفهمني، في آية جميلة في رسالة فيليب صح 3 وعدد 17، اسمع: وأوجد في المسيح، أدخل جواه، يعني زي ما الناس زمان دخلوا جوا فلك نوح كده، وأوجد في المسيح وليس لي بري، كمالي ليس لي بري الذي من الناموس، ناموس موسى ولا واحد نجح، مدرسة العالم لم ينجح أحد، 10 وصايا كل الناس ما طلعوش كاملين، لكن ليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي بالإيمان بالمسيح. هقرأ لك واختم معاك بكلام جميل جدا عن الوجود في المسيح في أفسس 1. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لي على العنوان اللي بيظهر على الشاشة، وبنعمة الرب هنجاوبك ونرسلك. بيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات في المسيح، أفسس 1:3، كما اختارنا فيه في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين، هولي يعني زي ما الله هولي قدوس، احنا نبقى جوه المسيح قديسين، مش كده بس، وبلا لوم يعني من غير غلطة قدامه في المحبة. هكذا هي فكرة الكمال في نظر الله، أن نوجد في المسيح. لو جيت ودخلت فيه، ليه التعبير العجيب ده؟ قال المسيح: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويجد مرعى. يعني تدخل فيه قل له: يا رب أنا داخل النهاردة مش بحتمي في لبسي في بري. ما هو آدم زمان حاول يلبس ورق التين ما نفعهوش، الكمال اللي

الإنسان الفاشل، لكن ربنا صنع لهما أقمصة من جلد على أساس ذبيحة المسيح تدخل جواه تبقى كامل في نظر الله. أتركك في حياة الكمال في المسيح إلى حلقة قادمة من برنامجك مشاهير أمام المرآة.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم شهادات حية. نسج الروح القدس عبر الزمان من كلمات بسيطة وجميلة وعميقة رسائل خلاص وحكمة ومحبة، وكان أعمقها وأجملها كلمات الكتاب المقدس. ومن صغرنا تربينا على صوت بنسمع فيه حضور ربنا وكلامه الحي من خلال إذاعة مونتو كارلو وبرامج كتير لمست قلوبنا. من فينا ينسى؟ ماتت الحبة ووراها تراب، كلا لم تمت. وأكيد فاكرين مقدمات شرايط الترانيم وخدماته مع البيتر لايف، ولا التأملات اللي كانت بتزرع جوانا سلام وهدوء وتعليم ومحبة. ومش بس جمال وعمق الصوت اللي خلانا نرتبط بيه، لكن روح ربنا اللي امتلك صوته وكان بيتكلم من خلاله لقلوبنا. ومعانا النهاردة ضيف مميز وخادم لمس حياة ناس كتير، القس رضا عدلي. أهلا بك يا أسيس، منورنا.
1: أهلا بك يا عز، أنا سعيد أن أكون موجود في قناة الكارما اللي ليها مكان ومكانة غالية في قلوب ملايين من المشاهدين في العالم كله. وأنا بفتكر الحلم اللي ابتدى صغير لكن كبر وأصبح شجرة كبيرة بتأوي طيور عديدة من الشرق ومن الغرب. أهلا وسهلا بك.
0: ربنا يخليك ويباركك. ممكن نبدأ حلقتنا بالصلاة؟
1: بكل سرور.
0: فضل.
1: أبانا السماوي، نشكرك من كل القلب من أجل عمل نعمتك فينا يا رب. نشكرك من أجل المسيح يسوع الذي أتى لكي يكون لنا حياة ولكي يكون لنا أفضل. ونشكرك من أجل الحياة الأفضل في المسيح يسوع، حياة تشهد وتعلن أنه ليس بأحد غير المسيح الخلاص. وأصلي من كل القلب أن تكون هذه الدقائق القادمة بركة، شهادة تشهد عنك، تشير إليك، تعطي المجد ليك والإكرام اللائق لشخصك الكريم المبارك، لأنه ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. أصلي من أجل كل مشاهدة وكل مشاهد في منطقتنا أو في العالم كله، من كل الناطقين باللغة العربية. أصلي أن تكون اللحظات القادمة مشجعة فاصلة، سبب سلام وإرشاد وقيادة وعناية إلهية من خلال الكلمة المقدسة. أصلي هذا في شفاعة المسيح. آمين.
0: آمين. برحب بيك مرة تانية حضرة القسيس، ومبسوطين أنت معنا. وكل ما كنت بقول لحد أن احنا في الحلقة في شهادات حية معنا القسيس رضا عدلي، كل حد يقول لي ده كان بركة في حياتي وأنا صغير وربنا لمس يعني قلبنا من خلاله ومن خلال البرنامج بتاعه. فممكن تكلمنا مين رضا عدلي وإيه اللي حصل معاك وابتدى إزاي؟
1: الحقيقة عزة، أنا عايز في البداية أقول

0: شيء مهم خالص قبل ما اجاوب على السؤال بتاعك. انا بصدق ان معاملات ربنا الشخصيه معانا متعدده متنوعه، مفيش واحد فينا زي التاني. وبالتالي انا دايما بقول الجمله اللي بحفظها لاولادي وبناتي من زمان في مجموعات التلمذة وفي الكنيسة وفي المؤتمرات، إن الاختبارات الشخصية شخصية لا تعلم ولا تعمم. يعني ربنا تعامل مع بلعام من خلال حمار، لكن مش معقول هنيجي في الكنيسة ونقول لهم كل واحد فيكم يشتري حمار. أنا ما بشككش إن ربنا تعامل مع بلعام بهذه الطريقة. كمان مثلا لما ببص لسفر الأعمال أصحاح 16 أبص ألاقي الرب تعامل مع شخصيات مختلفة، في بداية الأصحاح مع تيموثاوس، في بعد كده في الأصحاح يتعامل مع المرأة اللي بيها روح عرافة، بعد كده يتعامل مع ليدية بياعة الأرجوان، وأخيرا يتعامل مع سجان فيليبي. كل واحد من دول له اختبار مع ربنا. السؤال هو أي اختبار في دول صح؟ كل هذه الاختبارات صحيحة وعظيمة وعجيبة، لكن كل اختبار متميز. عشان كده أنا عايز أقول القاعدة اللي ببتدي بيها الكلام بتاعي النهاردة عن شهادات حية، هو إنه الاختبارات الشخصية لا تعلم ولا تعمم، لكن إيه بقى اللي يعلم وإيه بقى اللي يعمم؟ كلمة الله هي التي تعلم وهي التي تعمم. ومن خلال اختباراتنا الشخصية احنا بنقول قد إيه الله أمين معانا، مش عشان يبقى الناس تاخد copy and paste وتعمل زيها بالظبط، لا، عشان تعرف ان الهنا اله قدير ويستطيع انه يخرج من الاكل اكله من الجافي حلاوه، وانه يصنع قصه وسيمفونيه وكانتاتا وكنشورتو واوراتوريو وحدوته وحكايه جميله جدا في حياه كل واحد فينا. انا اسمي رضا عدلي بولس سليمان، عيلتي تعود الى الاقصر، اقصى صعيد مصر، عاصمه الدنيا كلها، عماريا مصر. وأنا من مواليد 49، وعشان ما تطلعوش صوابع إيديكم ورجليكم وتعدوا كتير، أنا عندي حوالي 77 سنة. ونشأت في بيت والدي أرثوذكسي لحد النخاع، وأمي إنجيلية لحد آدم يمكن. ونشأت في البيت دوا اللي فيه كم كتير جدا من التباين، مش هقول حتى من الاختلاف ولا الخلاف، لكن كم التباين دوا اوجد جوايا ربكه، يا ترى انا فين وبعمل ايه وربنا عايز ايه من حياتي، وانا يا ترى ارثوذكسي ولا انا بروتستانتي انجيلي ولا انا ايه، ولا انا ولا حاجه من دول كلهم، وربنا عايز يعمل حاجه مختلفه خالص. الحقيقه كانت النشأة بهذه الصوره لحد لما ارتبطت بكنيسة الإخوة في شبرا في خلوصي، وابتديت أتعلم مبادئ الإيمان مبادئ الإيمان المسيحي الصحيح.
1: قبل ما حضرتك تنقل على الحتة دي، أنا كنت عايز أعرف يعني في بيتكو باباك أرثوذكسي وماما إنجيلية، بس كان في صلاة، كان في علاقة بالكتاب المقدس، كان في مذبح عائلي، يعني كلمني عن الحياة في البداية كده من وانت صغير، إزاي اتحطت البذور دي فيك؟
0: الحقيقة ما كانش عندنا لا مذبح عائلي ولا كان عندنا صلاة في البيت، لكن أنا تيتا جدتي حطت فيا شيء غير عادي. كانت جدتي وأنا صغير بتنيمني زي ما أي عيل صغير عايزين ينيموه عشان يخلصوا من الدوشة بتاعته، فكانت بدل ما تقول لي نام نام واذبح لك جوزين حمام، كانت تحكي لي حكايات الكتاب المقدس. فالحقيقة إن أنا وانا طفل صغير طبعا ما كنتش قادر استوعب ولا افهم ولا اعرف ايه اللي تيتا بتقوله، لكن لما كبرت ادركت يقينا انه ربنا بيحط في رصيد معرفة غير مدركة لكنها موجودة في اعماقي، كلمة ربنا. لحد لما اتنقلنا الى مصر الجديدة، وفي كنيسة مصر الجديدة الانجيلية كانت بدايات التعرف على ايه هو الايمان المسيحي وازاي اقبل الرب يسوع مخلص شخصي لي. انا كنت قارئ، فكنت بشارك في اللجنه الثقافيه بتاعت الكنيسه، وكنت بقدم لهم كتب وملخصات وحاجات حلوه كده، ويظهر لغتي العربيه من يومها كويسه معقوله.
1: اخذتها منين يعني؟ ازاي انت، وخصوصا انت ما كنتش بتقرا كتاب مقدس، يعني كان ما كانش في وجود للكتاب.

0: الكتاب المقدس في حياتك صح؟
1: كان
0: الكتاب غير عن طريق تيتا وهي بتحكي لك حكايات.
1: بالظبط، كان الكتاب مش بس عن طريق تيتا لكن كمان عن طريق الكنيسة. كنيسة الإخوة علموني شيء كتير جدا جدا جدا.
0: من وانت صغير؟
1: من وانا صغير كنت في مدارس الأحد في كنيسة الإخوة في شارع أحمد البراط في شبرا خلف سينما الأمير دلوقتي بقت مول الأمير. وبعدين اتنقلنا لكنيسة مصر الجديدة، فكنيسة الإخوة حطت اللبنات الأولى الأساسية.
0: وكانوا بيسيبوك في البيت عادي تروح الكنيسة؟
1: لا لا جدا، لا دي ما فيهاش أي نوع من أنواع الاعتراض يعني خالص خالص.
0: وبابا كان أرثوذكسي
1: ولا حاجة، الراجل مية مية ما فيش أبدا أي مانع يعني.
0: يعني كنت مسيحي عادي
1: مسيحي بالاسم. برافو عليك يا عزة. لكن أنا دايما بقول يا عزة جملة لطيفة في بعض الأحيان في المؤتمرات، بقول وجود السيارة إلى جوار الطيارة 100 سنة لن يجعلها تطير.
0: صح.
1: يعني وجود الشخص في كنيسة حلوة كويسة بركة كبيرة لكن مش هيجعل منه مسيحي على الإطلاق. وبالفعل أنا كان عندي نفس الأمر، اتنقلنا لكنيسة مصر الجديدة وابتديت أحضر مدارس الأحد واجتماع الشباب وإلى آخره.
0: لحد ما في حضرتك اخوات مثلا كبار؟
1: عندي اخ صغير
0: وكنت انت القدوه لي يعني.
1: اسمه توفيق. والحقيقه احنا الاثنين كنا قريبين جدا من بعض، كنا اصحاب واصدقاء. الفرق بيننا 3 سنين في العمر.
0: التعليم بتاع حضرتك؟
1: تعليمي برافو عليك. التعليم بتاعي انا تعلمت في المدارس التعليميه العاديه بتاعه وزاره التربيه والتعليم بتاعه الحكومه يعني اللي بيسموها. وكان فعلا المدرسة اللي أنا كنت فيها مدرسة طبري النموذجية في روكسي كانت فعلا فيها تربية وفيها تعليم.
0: كان في كنت حضرتك مشارك في الإذاعة، كنت شاطر في اللغة العربية.
1: برافو عليك، أنت كأنك بتقري قصة حياتي رغم أنك أنت ما تعرفيش كل الحاجات دي. الحقيقة أنا كنت شاطر في, في, في, في الإنشاء جدا، والأستاذ بتاع اللغة العربية شجعني بصورة غير عادية. وكنت كمان في الإذاعة المدرسية، كان عندنا إذاعة مدرسية ونقرأ نشط الأخبار والإعلانات وأخبار المدرسة ومش عارف إيه وحاجات زي كده. وكنت كمان في فريق التمثيل بتاع المدرسة، خصوصا المدرسة بتاعتنا كانت جنب كلية المعلمين، وبالتالي كان عندهم مسرح كويس وكنا بنعمل المسرحيات بتاعتنا عليهم هناك. وده كله
0: كنت بتقرأ كتب كتير
1: جدا. بابا كان قارئ بصورة فظيعة يعني، بابا ما قدرش استحضر صورته الا هو ماسك حاجه بيقراها، وانا وتوفيق اخويا كنا نعكسه، كنا نطبل على راسه لانه هو طبعا كان شعره فقد جزء كبير من شعره زي ما انا كده فقدت جزء كبير من شعري، لكن هو كان لا يعبأ يعني سيبنا نطبل ونزمر، وكان هو مستمر في
0: من الذكاء
1: في القرايه،
0: بيفقد الشعر من الذكاء.
1: ايوه ايوه. فالحقيقه يعني نقلتنا لمصر الجديده وكنيسة مصر الجديدة كانت بداية غير عادية، أني أنا أبتدي أشوف إيه ربنا عايز مني إيه. طنط أليس أم لينا كلنا في كنيسة مصر الجديدة جت في يوم من الأيام بتلومني على تصرف غير مسؤول أنا عملته. فأنا اتضايقت، شاب صغير عنده 16-17 سنة، إزاي يعني الست دي تقول لي الكلام ده؟ هو خدت بعضي ومشيت روحت البيت.
0: ده عشان كنت حضرتك بتطلع تقول تأملات وقصص صغيرة، وهي كانت من الناس اللي بيحضروا كنيسة.
1: بالضبط.
0: فحست بحاجة مختلفة فكلمتك.
1: بالضبط، حست ان في تصرف مش مظبوط مش مندبت فجت كلمتني. انا روحت البيت وقعدت وقلت انا هعمل اجتماع لوحدي، انا هرنم ترنيمة وانا هفتح الكتاب وانا شاطر طبعا في الحكاية دي. فحسيت ان انا مش قادر ارنم الترنيمة دي رغم انها معروفة جدا جدا جدا جدا، وكأن الروح القدس بيحاصرني وانا موجود في الاوضه لوحدي، محدش كلمني محدش قال لي حاجه، مفيش حاجه يعني واو حصلت في الاوضه، مثلا النور اطفى مثلا ولا كشاف ولع ولا.
0: حضرتك كنت في ثانويه عامه؟
1: انا كنت في الثانويه العامه.
0: اتفضل.
1: وفي نفس الوقت يعني حسيت بمعاملات ربنا الغير عاديه الموجوده في حياتي. ده كان عندي سنة 67.
0: يعني هو طنط أليس لما كلمت حضرتك هو ده كان الدافع انك تقعد مع ربنا في الأوضة الواحدة؟
1: بالضبط، ده كان سنة 67.
0: طب ايه حصل بقى في سنة 67؟
1: وانا قاعد الروح القدس اتعامل معايا، الروح القدس بكتني، الروح القدس قال لي انت موجود في الكنيسة لكن انت مش مولود من فوق، انت ما اختبرتنيش.
0: بس انت عرفت ازاي ان ده صوت الروح القدس؟
1: انا ادركت لان مفيش حد في الاوضه، مفيش غير انا وربنا.

0: وحسيت فعلا بانه فعلا ربنا بيتعامل معايا. ربنا حقيقه سواء شفناه او ما شفناهوش.
1: يعني عملت ايه في الوقت ده؟
0: في الوقت ده وانا ركعت وصليت قلت له يا رب انا بدي لك حياتي بسلمك قلبي من اليوم فصاعدا اقبلني عشان اكون ابن حقيقي ليك. والرب فعلا استجاب للصلاه.
1: كنت شايف
0: والرب استمع للصلاه وخرجت من بعد الصلاه الترنيمه اللي ما عرفتش ارنمها قبل كده رنمتها، وكانت ترنيمه سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع قدني فتكلاني عليك كي اخدم الجموع.
1: لكن حضرتك كنت قبل ما تسلم حياتك ربنا كنت شاب عادي عايش حياتك طبيعي شقي لك حياه خاصه بتاعتك؟
0: احنا شقوتنا على ايامنا على قدها، يعني مثلا شقاوة طبيعية نكت وضحك وهزار ودلع
1: ما كانش فيه مثلا شرب سجاير بتجرب مش عارف
0: أنا
1: ايه.
0: انا الحقيقة ما جربت شرب السجاير دوا، كان نفسي برضو اجربها على سبيل التجربة لكن ما حصلش، يعني طبعا ما كانش نفسي ولا حاجة. رغم ان بابا كان بيشرب سجاير بكثرة لكن انا
1: كنت بتروح السينما؟ ما كنتش بتتكلم مع اصحابك؟
0: لا ابدا، انا السينما بالنسبة لنا كانت شيء رفاهية على فكرة. يعني انا فاكر ماما كانت تودينا السينما عشان نحضر ميكي ماوس، كان زمان في حفلات بتتعمل للاطفال فكانت بتودينا كده بس. لكن انا بعد كده عشت في كنيسه مصر الجديده واختبرت الايمان بشخص الرب يسوع وانا موجود في الكنيسه هناك، وكبرت في حياتي الروحيه من خلال خدمه الكنيسه والشهاده الحيه اللي كان بيقدمها جناب الراعي القسيس الياس مقر.
1: حياه حضرتك اتغيرت من اول ما سلمت حياتك للمسيح في الوقت اللي انت ركعت فيه وصليت، لقيت ايه اللي اتغير في القسيس رضا؟
0: انا الحقيقه اللي عايز اقول انه ممكن جدا التغيير يبقى 180 درجه، لكن مهم جدا المسيره اللي بعد ال 180 درجه. يعني في مهم ان احنا يحصل التغيير ده، لان كلمه التوبه معناها تغيير الفكر، وانا فعلا ده اللي حصل جوايا. حصل جوايا زي ما يكون واحد عمل عمليه كاتاركت، كان شايف الدنيا ضباب مش شايفها كويس او شايف الحاجات غلط، لكن لما عمل عملية الكاتاركت شايف كل حاجة جميلة وشايف كل حاجة واضحة وشايف كل حاجة دقيقة. وده اللي الروح القدس عمله جوايا. أنا مؤمن بالنمو التدريجي في حياة المؤمنين. التغيير ممكن يحصل في لحظة، لكن النمو بيستغرق الحياة كلها، كل الحياة كلها. عشان كده يقول لنا الكتاب ألموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، كما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلكوا فيه. وده اللي حصل في حياتي بالفعل. فقبول المسيح دي نقطة البداية، لكن لابد أن نرعاها وأن نستمر فيها وأن نواظب على وسائط النعمة اللي هي الكلمة، الصلاة، الشركة، الشهادة، الطاعة، سيادة المسيح.
1: أمين.
0: كل دي بتساعدنا أن احنا نكبر في حياتنا مع ربنا بالفعل.
1: بس أنا كنت شايفة أن حضرتك يعني بتتأمل وبتقول تأملات كويسة جدا للناس، وبتقف كمان تتكلم على منبر وبتقول تأمل مميز تقوله للناس، وما كانش فيك حاجة يعني تخليك انك تقعد وتاخد قرار كده ان انا عايز اتغير.
0: انا حقيقة التغيير ده زي ما بقولك حصل على مدى الحياة، زي ما بيقول في كورنثوس الثاني 3:18 ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فالتغيير حصل تغيير تدريجي. ال 180 درجة دي تحصل لما نقبل المسيح مخلص شخصي في حياتنا.
1: يعني البداية
0: لكن النمو التدريجي ده اللي بيحصل يوم بعد يوم.
1: البداية كنا حضرتك مثلا الأول ما كنتش بتقرأ كتاب مقدس باستمرار، أو وكنت بتقرأ كتاب مقدس علشان أطلع أقول كلمتين مثلا أو أتأمل في حاجة معينة وخلاص على كده. لكن متهيألي بعد ما حضرتك سلمت حياتك للرب وكنت قاعد معاه قاعدة خاصة جدا وصليت، أكيد الموضوع اتغير.
0: الموضوع اتغير لأن طبعا كل أنك أنت تعرف عن يسوع شيء وكونك تعرفه شيء آخر، فالعدسة اختلفت، النظارة شافت كلمة ربنا بطريقة مختلفة خالص والحياة اتغيرت بالفعل.
1: طيب ايه الخطوات البدائيه اللي ابتديت حضرتك تبقى القسيس رضا عدلي؟ يعني ازاي بدات ان انت تكون بتخدم في مونت كارلو وازاي وصلت للمكانه دي؟
0: الحقيقه زي ما انا بقول لك اخطر حاجه القفزات، لانه اللي بيطلع لفوق بسرعه معرض ممكن انه ينزل بسرعه كمان. الرب يسوع بيقول كان

0: ينمو في الحكمة والقامة والنعمة. هو كان بينمو يعني، مش كان بيقفز، كان بينمو رغم أن فيه كل ملء اللاهوت جسديا. بعد لما اختبرت المسيح درست في الجامعة الأمريكية في قسم الإدارة والسكرتارية، وأنا موجود هناك لفت نظري جدا فتاة غير عادية متميزة في الكلية. في الجامعة الأمريكية كان عندنا من كل حب وصوب، الأجانب والمصريين والعرب وإلى آخره. هي كانت متميزة، أنا ما عمري ما اتكلمت معها كلام يعني عاطفي، ولا خرجنا مع بعض خروجة كده صن فصون زي ما بيقولوا، لكن كنا زملاء بمعنى الكلمة، يعني زملاء قريبين من بعض ضمن مجموعة الزملاء اللي بناكل وبنشرب سوا وكده. وأنا قلت قد إيه أنا أكون سعيد لو إني ارتبطت بالأخت دي. في نفس الوقت دوا ربنا كلمني عشان أخش كلية اللاهوت. أنا هقول جملة أرجو أنكم ما تفاجأوش بيها، أنا كنت أكره أن أكون أسيس. كنت أكره أن أكون أسيس لأني شفت بعض مواقف كده من بعض الخدام أعصرتني، والحقيقة عرفت بعد كده أن الخدام دول زي أنا دلوقتي، دم ولحم، يعني ممكن يغلطوا وممكن يتنرفزوا وممكن يصوروا. طبعا مش دي القاعدة اللي يجب أنها تكون، لكن ده اللي حصل. فالحقيقة أنا من ساعة لما شفت الاثنين أسس عظامة جدا وأباء أفاضل ليهم كل الاحترام بيتشاجروا مع بعض بطريقة مش لطيفة، كرهت أن أنا أكون أسيس. وأنا موجود في الجامعة الأمريكية في آخر سمستر ربنا حط قدامي أن كل ما صلي أن أنا أدخل كلية اللاهوت، كل ما صلي أدخل كلية، لازم تخش كلية اللاهوت. طبعا الدعوة دي ما كانتش من جوايا. ليه؟ لأني أنا كاره أن أكون أسيس، مش عايز أكون أسيس. ليه؟ لأني شفت منظر ما انبسطتش منه في تعامل اثنين من الزملاء مع بعض. لكن أمام إلحاح ربنا قررت أن أنا أطيع صوت ربنا، وفعلا دخلت الكلية وأنا متأمل ومتألم أني أنا مش هرتبط بالفتاة اللي أنا كنت شايفها في الجامعة بصورة ممتازة. دخلت سنة أولى وهي اتخطبت بعد كده، فحسيت بأنه يعني الحكاية اتفركشت، الحكاية انتهت يعني. في سنة تانية فكت الخطوبة بتاعتها، وفي سنة تالتة خطبتها، وبعد كده في سنة رابعة بعد ما اتخرجت من الكلية اتجوزنا مع بعض.
1: المدام بتاع حضرتك، احنا معنا صورة للمدام ممكن نشوفها على الشاشة.
0: أيوة دي كلير،
1: مدام كلير. يعني هي كانت بتدرس مع حضرتك في الكلية؟
0: هي كانت زميلتي في الكلية.
1: وهي وافقت على طول يا ما حضرتك؟
0: لا الحقيقة ما وافقتش على طول، لأنه طبعا إيه حتة العيل اللي خارج من كلية اللاهوت ده هيروح فين وهيشتغل أسيس فين وهو إلى آخره. لكن ربنا رتب أنه إن الأمور تمشي وإن العائلات تقبل بعضها.
1: وتجوزتوا والولاد ولادكم؟
0: وعندنا دلوقتي بنت كارول صيدلانية بتشتغل في الخارج في إحدى الشركات، وعندنا رفيق بيشتغل في مجال الإعلام. دول ولادنا كارول ورفيق الاثنين. كارول دلوقتي عندها قرب 50 سنة ولا حاجة زي كده، ورفيق عنده 47 سنة 46 سنة، لأن أنا عندي 77 سنة.
1: ربنا يباركك. حضرتك أدركت إمتى أن الرب مديك وزنة الصوت؟
0: أنا الحقيقة كنت برنم في كوار فريق مصر الجديدة، في الكورال بتاع مصر الجديدة، فريق ترنيم بتاع كنيسة مصر الجديدة، وكان فريق برنم الكلاسيكيات، الحاجات العظيمة الكبيرة اللي هي بالفور فويسز، السوبرانو والألتو والتينور والبيس. ودي كانت يمكن البداية اللي فيها إحساس بالصوت. كان في كوير كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية. لكن الحقيقة عمري ما أنسى الشيء العظيم الغير عادي اللي حصل في حياتي من خلال الأسيس منيس عبد النور. الأسيس منيس عبد النور كان بيخدم في إذاعة حول العالم، وبعدين جه في بيت السلام في العجمي وقال لي رضا أنت صوتك حلو خالص، ولغتك العربية ممتازة جدا والإنجليزية كمان، ايه رايك لو كتبت لنا برنامج؟ فقلت له برنامج يعني ايه؟ قال لي شوف انت تسمع برنامج كلمه معك اللي بقدمه في اذاعه مونتي كارلو وحاول انك تعمل حاجه زي. وفعلا انا سمعت البرنامج بتاع جناب الاسيس منيس عبد النور وابتديت اكتب، فكتبت 4 حلقات.

0: وخدتهم ورحت له وقلت له ايه رايك. هو نزل النظاره لتحت كده وطلع النظاره لفوق وقال لي حلو برافو عليك انت شاطر خالص. قلت له لا ما هو كلمه شاطر خالص دي معناها ان انا خيبه خالص. فقول لي ايه الحكايه. فقال لي انت يا رضا في الغالب بتكتب زي ما بتوعظ في مساء الاحد. اللي بيكتب للاذاعه او للتلفزيون زي ما بيوعظ الناس مش هتسمعه لان لغه الاذاعه والميديا مختلفه عن لغه المنبر. فقلت له يعني ايه؟ ما هو بالنسبه لي دي اخماس في اسداس مش فاهم. قال لي يعني الجمله الاولانيه انت بتقول لا شك انك تعرف ان المذاكره عمليه صعبه. دي مش لغه الاذاعه، مش لغه الميديا. قلت له ما لغه الميديا ايه؟ قال لي لا لغة الميديا ممكن أقول أنت عارف أن المذاكرة صعبة. دي لغة عربية سليمة وفي نفس الوقت قريبة من اللغة الدارجة اللي احنا فيها بنتكلم بيها كل يوم. قلت طيب حط الأسيس الدين الأربع حلقات أنا أخدهم وابتديت أكتب من جديد. والحقيقة أنه الصوت اللي شفته في من خلال الترنيم في كوير فريق مصر الجديدة الإنجليلية كنيسة مصر الجديدة الإنجليلية زائد مساعدة الأسيس منيس عبد النور ليا إن أنا أشق طريقي وإن هو اللي عرفني على إذاعة حول العالم وإن هو اللي قدمني لعالم الميديا كان شيء عظيم جدا، خصوصا إن كان له سبع شهور بس وتبص تلاقي الأسيس منيس عبد النور بيشجع ابن من أبنائه علشان خاطر ياخد دوره وعشان خاطر يكتشف نفسه وعشان يبتدي رحلة مع الإعلام استمرت من سنة 77 لحد النهاردة 2026.
1: كان حضرتك بقيت أسيس ولا كنت خلصت اللاهوت؟
0: أنا كنت بقيت أسيس. كنت بقيت أسيس وكنت رسمت وكنت راعي في كنيسة الإنجليلية في روض الفرج، كنيسة صغيرة، كنيسة في حي شعبي، الناس فيها محبين جدا وتعلمت الرعاية هناك. الحقيقة عايز أقول سر، اللي عايز يتعلم الرعاية يمكن أفضل مجال يتعلم فيه الرعاية في كنيسة شعبية لأن الناس فيها على سجيتها عايشة ببساطة وتقدر تبقى قريب منهم وهم قريبين منك وتقدر تتعلم منهم كتير.
1: طب وعرفت إزاي وانت ساكن يعني مصر الجديدة وخريج جامعة أمريكية ودرست لاهوت وفي كنيسة مصر الجديدة إزاي كنت راعي في يعني إزاي وصلت للناس دي؟
0: الحقيقة ده سؤال في قمة الذكاء يا عز. الحقيقة إلى جوار كل الكلام اللي انت قلتيه ده في شيء مهم جدا جدا جدا وهو شيء عرف في وقتنا بقوافل الشباب. قوافل الشباب كنا بننزل في الريف، الشباب بتوع القاهرة مثلا ينزلوا في الريف عشان خاطر يوصلوا رسالة المسيح للنفوس المحتاجة. ومن خلال نزولي للقوافل اتعلمت كتير، اتعلمت ان الولد اللي في بيتهم بياكل بالشوكة والسكينة واللي ماما بتجهز له الاكل واللي النور الغير المباشر والموسيقى اللايت ميوزك دي مش هي كل الدنيا. لكن اتعلمت ان الانجر وان الكشك وان السمنه اللي على فوق اللي فوق الملوخيه قد كده وان الناس اللي بتقسم البطه والفرخه بكرم وعشم عشان تدي لك الاكل بايديها قصه تانية سيمفونيه حكايه حقيقيه. فتعلمت الحقيقة من خدمة القوافل إزاي إن الخادم ممكن يبقى قريب. طبعا كلية اللاهوت علمتنا حاجات كتيرة جدا في الرعاية، علمتنا إزاي ننزل وإزاي نتعامل مع الناس وإزاي نفهم الناس وإزاي نتواصل مع الناس وإزاي نعمل زيارة ناجحة وإزاي نعمل خدمة ناجحة وإزاي نعمل عظة ناجحة لفئات مختلفة من المجتمع. فده برضو ساعدني جدا.
1: بس اخترت القوافل من الشباب، يعني ليه مثلا حضرتك راعي كنيسة فده يكون جزء من الكنيسة ولا حضرتك كنت كمان بتساعد في حاجات تانية مثلا زي اجتماعات الكبار للسيدات الناس مش بس الشباب؟ يعني
0: أنا كنت راعي شريك للأسيس مكين فزاري يعني مسؤول عن الكنيسة كلها مع جناب الراعي الأصيل بتاع الكنيسة، وبالتالي تعاملت مع كافة القطاعات المختلفة المتنوع.
1: يعني ما اخترتش حضرتك بنفسك كده ان انت تروح تخدم الشباب؟
0: لا انا الحقيقة لما انتهت خدمتي في ظروف خاصة جدا في كنيسة روض الفرج قدمت لي الدعوة ان انا اصبح راعي للشباب. ودي كان شيء رائع جدا وممتع وشيق بطريقة غير عادية. ليه؟ لان ده فتح قدامي افاق لا تنتهي في معرفة الشباب. ومن خلال بيت السلام في العجمي أنا كنت بحضر من أول الصيف لآخره في كل المؤتمرات بقى، وده عرفني إزاي أتعامل مع قطاعات الناس المختلفة، مع

0: مؤتمر الصعايدة ومع مؤتمر الثانوي وإعدادي ومدارس الأحد والسيدات.
1: لكن كل الخدمة دي ماشية مع إذاعة حول العالم؟
0: لا لا لا, لا,
1: وكله
0: لا.
1: تمام؟
0: الخدمة دي ماشية مع إذاعة حول العالم آه, لكن الفكرة الكبيرة هي أنه إزاي تعملي تستفيدي من دي مع دي, يعني تعرفي؟
1: آه يعني حضرتك ماشي في طريق واحد مع كل حاجة ماشية معاهم.
0: إذاعة حول العالم ماشية مع رعاية الشباب. طيب. لأن إذاعة حول العالم ابتديتها وأنا في كنيسة طرود الفارق.
1: كنت حضرتك بتسمع ناس تقول لك إحنا سمعناك وبنستناك وحاجات زي كده؟
0: جدا. وقتها طبعا كانت الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة لتوصيل رسالة الإنجيل للبيوت, ما كانش في وسيلة تانية, والناس كانت فاكرة أن أنا عايش في فرنسا, عايش في مونتي كارلو, عايش بقى في موناكو وبتاعه مش عارف ايه, فكانوا لما يشوفوني يعني كانهم بيسلموا على راديو ما تعرفيش ولا بيسلموا على حاجه زي كده. لدرجه ان انا لما كنت اسافر الصعيد وكنت اسمع صوتي في الحواري الصغيره والنجوع الصغيره, اسمع صوتي وانا ماشي ما بين البيوت, لان الناس كلها كانت متشغل اذاعه حول العالم, لان ما كانش في وسيله اخرى لتوصيل رساله الانجيل غير اذاعه حول العالم.
1: قول لي موقف حصل معاك كده من خلال وانت كنت مذيع وبتتكلم, هل في حاجه حصلت كده معاك شدت انتباهك او خليتك مهتم اكتر؟
0: كتير. انا هقول لك, طبعا في وقت الاذاعه كان لازم الواحد يكتب جواب ويكتب ترانس وورلد راديو وصندوق بريد ويحط طابع البوسطه ويبعته, ما كانش في بقى الناس اللي تبعت ايميلات والناس اللي تبعت مسجات والناس اللي تبعت على الواتساب والوسائل التواصل دي. وفي يوم من الأيام وصلني خطاب من سجين, سجين في سجن الحضرة في اسكندرية. والمهم احنا كان عندنا فريق بيرد على الخطابات, لأن مثلا كان بيوصل لنا ما بين 50,000 60,000 70,000 خطاب في السنة, فكان لازم يبقى فيه فريق متخصص اتدرب وبيرد على الخطابات. وصلني خطاب من سجين في سجن الحضرة في اسكندرية, و من خلال التواصل معاه اختبر الإيمان بالمسيح والرب غير حياته. وإحنا كان عندنا سلسلة من الكتيبات الصغيرة اللي بنبعتها عشان نتابع الناس اللي بتقبل الرب يسوع مخلص شخصي ليها, وهو اهتم جدا بأنه يوصل رسالة المسيح للسجناء اللي موجودين معاه. والحقيقة أنه السجين كارث درجة أولى, السجين اللي بيعرف المسيح كارث درجة أولى, لأنه هو قاعد مع السجناء زملاته 24 ساعة السبعة أيام وعارف ظروفهم وهم عارفينه. وبالتالي ابتدى منير يوصل رسالة المسيح للي حواليه.
1: هو كان سهل يسمع الراديو في السجن؟
0: كان بيسمح بالترانزستور اللي ما فيهوش اف ام, يعني الترانزستور اللي ما فيهوش اف ام يسمح به في إدارة السجن. فكان بيسمعنا, وكان في بعض الأحيان أكتر من سجين يسمعوا الراديو. وفي يوم من الأيام طلب مني بإلحاح أن أنا أروح أزوره بعد فترة شهور, فرحت عشان خاطر أزوره وشفته وهو لابس البدلة الحمراء, بدلة تنفيذ حكم الإعدام, وكان ده اليوم اللي هيتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. وأنا وقفت عشان أصلي مع منير, أنا كنت أول مرة في حياتي أصلي مع شخص هيحكم عليه بالإعدام. أنا إيدي دي كانت زي التلج ورجلي كانت بتلق فيه. هو كان في قمة السلام وصليت معاه, وقبل ما أسيبه عشان خاطر يخش لتنفيذ حكم الإعدام قال لي أسيس رضا, أنا ما طلبتش حد من العيلة يجي لي, لكن أنا طلبت من حياتك تيجي لسبب واحد, لأني أنا ربحت 17 واحد للمسيح خلال فترة وجودي في السجن, وأنا دي الوصية بتاعتي, من فضلك اهتم بالنفوس دي. أنا خرجت من سجن الحضرة ببكي مش بس لأني فقدت منير وشخص يعني من خلال المراسلات وإن أنا كمان شفته, لكن كمان للمسؤولية
1: وغيرت حياته.
0: 17 واحد كمان أصبحوا النهاردة مسؤولية جديدة. ابتدينا نرسلهم, وبعد شوية بصينا لأنها توقفت المراسلات معهم تماما خالص فجأة كلهم. بعد شوية اكتشفنا الآتي, اكتشفنا أن إدارة السجن بتوزع السجناء في بعض الأحيان لأسباب كتيرة على سجون مختلفة, وفعلا 17 دول اتوزعوا على سجون مختلفة وراحوا ابتدوا يكلموا الناس عن المسيح داخل السجن, زي ما بيقول الكتاب أما الذين تشتتوا فجالوا مبشرين بالكلمة.

0: فبصيت لقيت ان بدل ما كان عندي بيجولي سجناء من مراسلات من سجن واحد اصبح بيجيلي مئات والاف الرسائل من سجناء كثيرين. انا افتكر ده كان موقف من المواقف اللي هزتني جدا، واللي خلقت من الخدمه خدمه اخرى، خلقت من اذاعه حول العالم خدمه رعايه السجناء.
1: خدت قرار ان انتوا تكونوا في الخدمه دي وتزوروا الناس.
0: ابتديت ببارت تايمرز بناس بعض الوقت، وبعدين ابتديت بعدد قليل، وبعدين ربنا فتح الباب، وبعدين اصبح لما سبت الخدمه دي سنه 2012 اصبح كان عندي وقتها 27 خادم متفرغ.
1: وعرفت قد ايه ربنا كان مستخدمك من خلال صوتك والاذاعه للناس دي.
0: انا كنت بوعظ عن لا تفعل سجان فيليبي لما اختبر المسيح، وهو قال انا سجين، فاختبر المسيح زي ما سجان فيليبي اختبر المسيح. وفي ملايين من الناس خصوصا في منطقه الخليج وشمال افريقيا اختبروا المسيح من خلال الراديو الصغير دي، الوسيله الصغيره دي اللي الرب بيعلمنا انه هو بيقدر يخلص بالقليل وبيخلص بالكثير، وانه ليس بالقدره ولا بالقوه بل بروحي قال رب الجنود.
1: كان احساسك ايه لما كنت حاسس ان من خلال اذاعه كده بتوصل عبر الهواء عبر الاثير لحد يكون بيسلم حياته للرب؟
0: الحقيقه انا شفت مئات بعناية قابلتهم بعد كده، مئات ده رقم صغير يعني، بس الحقيقة أنا شفت مئات اختبروا المسيح، وعرفت حقيقتين مهمين جدا جدا جدا. نمرة واحد، احتياج العالم لرسالة المسيح. العالم محتاج زي بالضبط الرجل المكدوني اللي كان بيقول اعبر إلينا وأعنا. النهاردة الناس بتصرخ اعبروا إلينا وصلوا لنا رسالة المسيح. فنمرة واحد احتياج العالم. نمرة اثنين، ان كلمة الله لا تصد ولا ترد. ياما في دول بتحاول تمنع وصول رسالة المسيح بطريقة او باخرى، لكن كلمة الله لا تقيد. وانا واثق ان الزمن اللي احنا موجودين فيه، اللي بنشوف فيه الساتلايتس موجودة والشانلز موجودة، وبنشوف مليارات البشر النهاردة بتشوف كلمة ربنا وبتسمع كلمة ربنا وبتتواصل مع المؤمنين، أنا واثق أن كلمة الإنجيل أقوى من أي شيء آخر، زي ما بيقول الكتاب في رومية 1:16، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني. أنا بصدق أن كلمة الله بتغير، زي ما بيقول مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد.
1: طب ودوري كمشاهد أو مستمع مثلا لقناة الكارما وأنا مستمع ليها أو لأي إذاعة، إيه دوري أنا كمتفرج أن أنا أعمله تجاه القناة دي أو الإذاعة دي عشان أكون تكون هي نور وتكون هي أكتر انتشارا يعني؟
0: شوفي يا عز، أنا متأكد أن الزبون هو الوسيلة الأولى للوصول لكثير من الزبناء. الزبون هو اللي وصلني للزبون اللي بعديه. عشان كده أنا عايز أقول لكل مشاهد، أنت الوسيلة الفعالة للقنوات المسيحية اللي من ضمنها قناة الكارما، عشان قناة الكارما تصل لآخرين. في ناس كتيرة ما عندهمش فكرة أن حتى في قناة مسيحية بتوصل رسالة المسيح. أنت القناة الأساسية لقناة الكارما عشان توصل رسالة المسيح. عشان كده عرف الناس ان في قناة، عرف الناس ان في قناة اسمها قناة الكارما او اي قناة مسيحية اخرى، يا ريت نعرفهم على اكتر من قناة. الحاجة الثانية، يمكن تصلي من اجل القناة، صلي من اجل قناة الكارما. قناة الكارما محتاجة للصلاة، وكمان لو تقدر انك انت تدعم قناة الكارما بصورة او باخرى، مش بس بالفلوس، لكن ممكن يكون بالفكر، ممكن يكون ببرنامج، ممكن يكون بالتشجيع، ممكن يكون بالإعلان. هناك وسائل كتيرة جدا لدعم القناة زي قناة الكارما. احنا إذاعة حول العالم، كان الناس اللي بيسمعونا هم اللي بيوصلوا الإذاعة للآخرين، وانت كمان بتشاهدنا، خليك القناة اللي توصل القناة للآخرين.
1: آمين. هنرجع تاني لرحلة القسيس رضا عدلي ونشوف القسيس. حضرتك كنت سمعت أنا إن حضرتك بقيت قسيس في ولاية من ولايات أمريكا وبعدين رجعت تاني، ده كان قرارك ولا ولا ايه اللي حصل؟

0: الحقيقة أنا سفت مصر في ظروف دقيقة جدا. فأنت عارفة مصر مرت بظروف صعبة جدا في وقت حكم الإخوان. وبالتالي أنا اضطررت أن أسيب مصر وجيت لأمريكا وأمضيت راعي لكنيسة ميد إيست إيفانجيليكال تشيرش في جيرسي سيتي في سيب أفينيو. أمضيت راعي للكنيسة الحلوة دي المباركة، أمضيت راعي فيها لمدة سنتين وشهرين وثلاث أيام وثلاث ساعات. أصل الثلاث ساعات دول هم الفرق ما بين إيجيبت إير بتوصل جي إف كي الساعة 3 وبتمشي الساعة 6، فدول الثلاث ساعات فرق لحسن تفتكر إن أنا.
1: وحضرتك كان عندك كم سنة؟
0: أنا لما جيت كان عندي 62 سنة وشوية، 62 سنة. لما مشيت كان عندي 65 سنة. أنا الحقيقة حسيت إن أنا جيت لأن الرب قال لي تعالى، لأن ظروف مصر مش ما كانتش أحسن حاجة، لأن تقييد الحريات في وقت حكم الإخوان كان شيء زيادة عن اللزوم بأي صورة من الصور.
1: طب والخدمة كانت هناك شكلها إيه؟
0: الخدمة فين؟
1: في نيوجيرسي.
0: الخدمة في نيوجيرسي كانت جميلة جدا، نشكر ربنا، كنيسة حلوة، نامت، العدد زاد، كنا بنحط كراسي إضافية، كنا القاعة الجانبية كمان كانت شغالة، عملنا مجموعات تلمذة، انضم أعضاء لعضوية الكنيسة. لكن أنا حسيت أني الإرسالية انتهت، وأن النهاردة مصر رجعت إلى ظروفها الأولى، وأن النهاردة ما فيش احتياج أن أنا أكون موجود، وأن في نفس الوقت أمريكا is not my dream.
1: وخدت الولاد والمدام وقرار؟
0: لا، أنا جيت أنا وكلير بس، لأن الولاد حطوا في دماغهم أنهم مش هيسيبوا مصر. هم قالوا انت بتحببنا في مصر وانت قلت لنا احنا مش هنهاجر، احنا قاعدين في مصر. فولادي فضلوا قاعدين في مصر وما جوش معايا.
1: ما كانش في قرار مثلا انك تقف قدام ربنا تقول يا رب انت عايزني فين؟
0: طبعا، لكن في نفس الوقت انا متاكد ان الرب اللي دعاني لمصر. انا مش عارف ليه اليومين دول ادعوا بس لامريكا، يعني ليه ما بيدعيش مثلا لجنوب السودان ولا يدعي لتنزانيا ولا هولولولو ولا قوم صفحف ولا نزله رومان ولا يعني ليه ليه ليه للدول الكبيره دي؟ انا متاكد حاليا ان دعوه ربنا ليا هي لمصر. امريكا بلد عظيم، وكنيسه نيوجيرسي كنيسه عظيمه، لكن اللي انا عايز اقوله انه زي ما دايما بقول، وانا ارجو ان احنا نخلي بالنا من العباره القديمه دي، بقول عندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح فارغا وصاحب المكان معطلا. عندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح فارغا وصاحب المكان معطلا. فأنا الحقيقة حسيت أن مكاني أن أنا أرجع لبلادي وأن أنا أخدم في مصر.
1: ومدام كلير ما كانش عندها أي مانع أنها تكون معاك في أي وقت.
0: إحنا رحنا سوا ورجعنا سوا، إحنا مع بعض في كل الظروف، وفعلا هي جت معايا ورجعت معايا الى مصر.
1: كان لها دور في حياه حضرتك في الخدمه؟
0: كلير مرنمه غير عاديه، عندها ربنا عطاها صوت، انا اتمنى من كل القلب لو انكم تحطوا ترنيمه ولا اتنين ليها هنا يبقى حاجه جميله جدا يعني.
1: طبعا.
0: لكن هي ليها البومز وليها ترانيم، خصوصا في ترانيم نظم المزامير، الترانيم اللي رنمتها الكنيسه لاكثر من 150 سنه يعني. فهي مرنمة غير عادية، وهي أم لكارول ورفيق، وهي زوجة، رحلة عمر استمرت 52 سنة.
1: تفتكر مرات الخادم ومرات القسيس مختلفة خالص عن مرات أي زوجة عادية تانية؟
0: أنا بعتقد أن زي ما الرب بيدعو الخادم، المفترض أن يدعو أيضا الزوجة كخادمة، لأنه مش كل زوجة خادم تصلح أن تكون زوجة خادمة، زوجة خادم، زي ما مش كل خادم يقدر انه يخدم كمان. يعني يجب ان يكون هناك دعوه الهيه واعداد الهي سماوي علشان خاطر الرب يبقى بيجهز الاناء الزوج والزوجة عشان يخدموا مع بعض.
1: انا ما كنتش محضره السؤال ده، بس ايه رايك ان حضرتك توجه رساله لكل زوجة خادم ليها، وانها ازاي تكون سند وقوه للخادم ده، او هي عليها تعمل ايه عشان تكون سبب بركه ونجاح في حياته؟
0: الحقيقه انا زي ما الرب من زمان شاف ليس جيدا ان يكون ادم وحده، انا متاكد كمان انه الخادم ليس جيدا ان يكون الخادم وحده، وانا متاكد ان اثنين خير من واحد، والحبل المثلوث لا ينقطع سريعا.

0: عشان كده عايز أقول إنه الخادم عليه إنه يحط الأولويات بتاعته كالآتي: الله، البيت، الخدمة. وزوجة الخادم عليها إنها تحط الأولويات بتاعتها: الله، الخدمة، البيت. لأننا لو ما عملناش كده هنصطدم مع بعض. الخادم يحط الله، البيت، الخدمة. وزوجة الخادم: الله، الخدمة، البيت. فأنا بعتقد أنه مهمتك أنك تشجعيه. الشيء اللي تنتظريه منه أنه يتعامل به مع المطبخ بتاعك، اتعاملي معاه مع المنبر بتاعه. اديله وقت عشان خاطر يدرس، شجعيه عشان خاطر يرعى. من فضلك كوني أنت المراية بتاعته، اللي تشوفي الضعفات وتصلحيها، واللي تشوفي نقاط الضعف وما تشهريش بيها، لكن تبقي بتحاولي انك انت تسندي وتعيني واو الى اخره. ولما يبقى بيهمل بعض الاحيان في البيت، افتكري ان الاولويات هي بتاعتك: الله، الخدمه، البيت. وانا متاكد انه الزوجة الخادم اللي بترعى جوزها هي بترعى الراعي اللي هيرعى الخراف، وزوجة الخادم اللي بترعى بيتها، اللي بترعى ابنائها، بتطلع خدام للمستقبل. أنا بصلي من كل القلب إن كل زوجة تبقى بتركع وبتصلي من أجل زوجها، وإنها تكون نموذج رائع جدا في الخدمة، واللي تعطي المساحة للكثيرين إنهم يخدموا. ومن الخطأ والخطر إنك أنت كزوجة خادم إنك تاخدي مكان آخرين في الخدمة. شجعيهم، افرحي بيهم، صلي من أجلهم زي ما بتصلي من أجل زوجك ومن أجل بيتك.
1: طيب تفتكر ان ما بكون الخادم برضو مش عليه واجب ان هو يخلي باله من الزوجة بتاعته ويرعاها ويديها وقتها؟
0: عشان كده انا قلت ان الاولويات بتاعت الخادم: الله، البيت، الخدمة. انا بعتقد انه كل واحد فينا كخدام بيحس بتقصير جدا قدام الحاح الخدمات، تقصير من ناحية البيت. وأعتقد أنه كلنا لازم نراجع نفسنا فيما يختص بأولوية البيت. الأجانب هنا بياخدوا سباتيكال تايم، ياخدوا وقت كده ما يوعظوش فيه وما يزوروش فيه وما يكتبوش فيه، لكن ياخدوا الأسرة ويروحوا يقعدوا كده مع بعض، يقعدوا مع ربنا. إحنا في الشرق الأوسط ما عندناش السباتيكال تايم ده، إحنا شغالين على طول ليل مع نهار. وانا بصلي ان الاسره وان الخادم يلاقي الوقت اللي فيه يقعد فيه مع الاسره. يعني
1: كنت حاسس في رحله حياتك كلها بمجد الله على حياتك؟
0: انا الحقيقه كنت حاسس برحله تشكيل ربنا بيعملها في حياتي. كنت حاسس ان كل يوم ربنا بيعلمني وبيدربني وبيشكلني، مرات كتيره بالمنح او بالمنع، مرات كتيره بالحرمان او بالعطاء، مرات كتيرة بإنه يغلق باب أو يفتح باب. لكن أنا في النهاية بعد النهاردة 52 سنة خدمة بقول إن فعلا رومية 8:28 شيء حقيقي، لما بيقول الكتاب: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. أنا بصدق من كل القلب فعلا إنه ربنا له قصد وهدف. قريت مرة جملة في مقدمة كتاب بتقول: اهدف إلى لا شيء وستحقق ذلك دائما. اهدف إلى لا شيء وستحقق ذلك دائما. عشان كده أنا عايز أقول إنه لما ربنا يوضح لك هو عايز إيه من خلال المواهب اللي عطاها لك، من خلال الفرص المتاحة قدامك، من فضلك استخدمها واستثمرها عشان يجي اليوم اللي تقول له فيه: خمس وزنات أعطيتني أنا ربحت خمسة فوقها، وزنتين أنا ربحت وزنتين. لألا يجي حد فينا ويقول هو ذا الذي لك. أنا بصلي فعلا إن احنا نكتشف مجد ربنا في حياتنا يوم بعد يوم عشان الناس يشوفوا فينا المسيح. يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: أمين. إيه الرسالة اللي حضرتك على قلبك عايز توصلها لكل شاب أو كل فتاة أو كل مشاهد بيسمعنا عنده وزن الرب دهاله وإذا كان صوت، إذا كان ترنيم، إذا كان خدمة حتى في الكنائس الصغيرة.

0: صغيرة ان انا مثلا ارتب الكنيسة، ان انا اعمل حاجة، وكل يوم يقول يا رب ازاي تستخدمني ازاي تستخدمني، بس هو مش عارف ازاي.
1: شوفي، انا عايز اقول لك ان الموهبة، انا اؤمن بانه اله الخلق هو نفسه اله الخليقة الجديدة. اله الخلق هو نفسه اله الخليقة الجديدة. الله اللي خلقني بصورة معينة لما بختبره

0: لكن بالأولى جدا المواهب اللي هو خلقني بيها علي أني أنا أستثمرها وأستخدمها. بولس بيقول لتيموثاوس: أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك. أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك. نمرة واحد: اكتشف إيه هي الموهبة. نمرة اثنين: استخدم الموهبة. نمرة ثلاثة: اتعلم إزاي تدرس عن الموهبة اللي ربنا عطاها لك. يعني لو ربنا عطاها لك موهبة الترنيم، ادرس عن الصوت، ادرس عن الترنيم، ادرس إزاي في قادة الترنيم عظماء قادوا نهضات عظيمة جدا وكبيرة جدا وربنا استخدمهم. ادرس، يعني اعرف ايه الموهبة، استخدمها، ادرس عنها، كمان شوف ازاي تستخدم الموهبة مع الاخرين.
1: امين.
0: الشيء الاخير هو ازاي تسمح للروح القدس ان يلمع الموهبة دي. ازاي ان الروح القدس اللي الرب ساكن فيك يقول له: اذكرك ان تضرب موهبة الله التي فيك. خلي الروح القدس هو اللي يقود هذه الموهبة وهو اللي يستخدمها.
1: امين. طب ايه رايك نصلي من اجل المواهب اللي موجودة عند ناس ومش عارفين هي ايه، ان ربنا يكشف ده، ونصلي لكل مشاهد بيسمعنا الرب يحط ايده يعني على كل موهبة جواه ويفتح عينيه على الموهبة دي وازاي يستخدمها لمجد اسم الله.
0: امين.
1: ممكن نصلي معاهم؟
0: ابانا السماوي، بنشكرك من اجل كلمتك الصالحة، وبنشكرك من اجل المسيح يسوع، وبنشكرك لان حياتنا مش هباء، مكتوب: مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. بصلي من اجل كل شاب وشابة، من اجل كل رجل وامرأة، انه يكتشف ايه القصد العظيم اللي من وراءه انت جبته عشان يختبرك. بصلي من كل القلب يا رب ان كل شخص عنده وزنة يتاجر ويربح ويلمع الوزنة ويضرمها ويستخدمها لمجدك ولامتداد ملكوتك. ما تسمحش ان واحد فينا يا رب يحط الوزنة في التراب او يخفيها او يحط شروط لاستخدامها، لكن من فضلك يا رب اعمل انت في قلب كل مؤمن عشان يتاجر ويربح ويكسب نفوس ويتلمذ مؤمنين ويشجع النفوس ويعمل في الكرم العظيم اللي انت دعيتنا اليه. وصلي هذا في شفاعة المسيح. امين.
1: امين. أسيس رضا، انا بشكرك كتير كتير، وقتنا خلص، بس احنا كنا عايزين نعرف حاجات كتيره جدا جدا، فربنا يباركك ويستخدمك ويكمل معاك المشوار، وحضرتك بركه كبيره في بيتك، اهلا بيك مره تانية، وشكرا بجد بجد من قلبي من اجل وجودك معانا. وبشكر كمان كل مشاهدينا، وفي النهايه انا حابه اقول لك حاجه من قلبي: رحله الاسيس رضا عدلي اختبار قوي وشهاده حيه، أكيد ربنا كلمك النهاردة من خلالها. لو حاجة لمست قلبك ما سيبهاش تعدي، ما تمشيش كده كأن ما فيش حاجة حصلت. ربنا بيدي كل واحد فينا وزنة، بس السؤال الصح أنت عملت بيها إيه؟ النهاردة خد قرار وصلي: يا رب كل اللي أنت اديتهولي ليك أنت. وكانت الكارما مش مجرد شاشة، ده عمل الرب بيوصل لحد عندك في بيتك، بيوصل نور، بيوصل نور وحق ورجاء، وأنت ممكن تكون سبب إن النور ده يكمل ويوصل لغيرك. بصلاتك، بدعمك، وبوقفتك الحقيقية ما تسيبش الرسالة تقف عندك، خليها تعدي منك وتكمل لغيرك. وانتظرونا في حلقة جديدة من شهادات حية.

0: أنا وحيد من مصر. اتواصلت مع قناة الكرمة، وقناة الكرمة حكيت لها ظروفي وتأكدت من ظروفي إن أنا عندي ضمور في العصب البصري بعينين الاثنين. اتأكدت من القانون الدنيا لغاية ما القناة ساعدتني مساعدة مستمرة وما زالت مستمرة. أشكر الله، وأنا أناشد كل متبرع للقناة إنه يعطي بسخاء، لأن الله سيعطيه بسخاء ولا يعير، لأن المستحق، لأن الفلوس دي فعلا بتوصل لمستحقيهم، وأنا واحد منهم. وربنا يبارككم وكل سنة وانتم طيبين. آمين.
1: أنا عزيمة من الغربية. أنا أرملة وعندي بيت. أشكر قناة الكرمة لأن وقفوا جنبي، وأشكر القائمين على قناة الكرمة لأنه ما سبنيش، وأنا كنت في احتياج لهم. وأشكر
2: أنا من المنيا ابن الرب، وبحب أشكر قناة الكرمة جدا جدا، وما فيش شكر يوصف اللي هم وقفتهم جنبي والناس اللي وقفوا معايا، لأنه كنت بمر بظروف صعبة أنا وأسرتي، وكنا مضطهدين. وأول ما كلمتهم رحبوا ووقفوا جنبي، وربنا يعوضهم ويعوض كل حد من ساهم في الموضوع ده بخير وبركة سماوية. وربنا يعوضكم ألف خير زي ما وقفتوا معانا وأنقذتوا ناس كثيرة من الضياع. وربنا يعوضكم، وما فيش كلام يوصف اللي انتوا عملتوه معانا. وشكرا جدا ليكم، والرب يعوض تعب محبتكم.

0: ازيكم؟
1: ازيك يا
2: اختي؟
0: مبسوط ان اكون معاكم.
1: احنا كمان.
0: كنت بتقولي لي قصه جميله يا اختنا فينيس من دقايق، ما تشاركيني بيها؟
1: دي قصة صديقة ليا. الحقيقة بنت جميلة قوي أثرت فيا جدا. بعد جوازها بست شهور فقدت جوزها.
0: yeah.
1: وهي كانت شابة صغيرة جميلة، والحقيقة كانت حامل في بنتها. والحاجة الرهيبة الجميلة يعني في البنت دي أنها كملت حياتها بدون زوج، وهي أرملة ربت بنتها. بنتها تخرجت أخذت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والأم فضلت صامدة مكملة حياتها، بتحب ربنا قوي، بتخدم ربنا، بتحب بنتها وبتراعيها. القصة دي مأثرة فيا قوي. يعني البنت دي ما عملتش خدمات واو، ما طلعتش على منابر، عاشت حياتها بهدوء جدا، لكن الحقيقة حياتها أثرت قوي في البنات كتير وستات كتير حواليها عدوا بنفس الخبرة المؤلمة دي وشافوها، وهي صامدة وهي ثابتة وهي مليانة بالإيمان والتشجيع. أنا متأثرة قوي بالشخصية ديت. يعني
2: الفكرة، هل هي عدت، أنت قلتي من في النص إن هي عدت في هدوء، هل حياتها فعلا كانت هادية يعني ما قابلتش أي تحدي؟
1: أكيد قابلت طبعا يا هايدي، أكيد. بس بقصد أقول إنه الرد الفعل اللي كان باين إنها عايزة أقول مش هادية لكن ثابتة، يعني لم تنهار، ما ضاعتش، ما عادش ديتش بقى تتكلم كتير قوي بطريقه مليانه بالتعب والمراره على ربنا وظروفه.
0: عايز اقول الحقيقه تكمله لكلام هايدي، فكره انه الفقدان نفسه، فقدان شخص عزيز لدي،
1: الزوج،
0: ولا سيما لو كان اب
1: الزوج.
0: اخ ابن، لكن بالذات قوي الزوج، وبالذات قوي لو هو كمان زوج جميل حلو. يعني واخد مكانه بالصوره اللي ربنا خلقه ليها.
1: وعروسه، يعني انجاز التعبير دي عروسه، يعني ست شهور من جوازها.
0: كمان انا شفت حالات لما بيبقى بينهم يعني
2: عشرة سنين
1: حب بقى
0: وخبره. انا ما انساش موقف حصل معايا يعني خالص في واحد من النهضات الجميله اللي ربنا باركني فيها، وكنت بتكلم عن التحديات وقعدت اذكر تحديات كتيره. بعد كده انا طالع لقيت شيخ وقور على الباب، راح مسلم عليا وقال لي صعبان عليا جدا منك وزعلان منك قوي قوي قوي قوي قوي. فانا وقفت الحقيقه بالبلدي كده مبلول في نفسي ومش عارف اقول له ايه، بس خدته كده ببساطه بقول له ليه يا بابا؟ يعني ليه بتقول كده؟ قال لي انت اتكلمت على تحديات كتيره قوي، ما اتكلمتش عن التحدي الكبير اللي انا بمر بيه. انا فقدت زوجتي، هو حد تقريبا يعني 65 70 سنه كمان، فقال لي انا فقدت زوجتي وكنا بنحب بعض قوي، احنا كنا جزء واحد من بعض وكان واحد من بعض. فقال لي انا الحقيقه لما فقدتها كان الحياه بالنسبه لي ضلمت.
2: يعني في مقاييس الضغوطات، أول أزمة شرسة أزمة فقدان الأبناء، تاني أزمة أزمة فقدان شريك الحياة، وأنا أحب أقول عليه شريك الحياة، يعني مش مجرد زوج أو زوجة. وكل ما السنين كترت كل ما بقى في مشكلة حقيقية، لدرجة أنه إحنا بنخاف على شريك الحياة لما بيموت شريكه، يعني لما شريكه بينتقل، لما الزوجه بتنتقل بنقلق جدا على الزوج
1: او الزوج
2: او العكس، يعني بحس انه هي ممكن تحصل، هو دايما يقول كده خلي بالكم لان ممكن يحصل الطرف الثاني من كتر الحزن اللي على شريك الحياه. بس هنا لانها بنوته صغيره او بصفه عامه لما الزوجه بتترمل وهي صغيره بتواجه تحديات
0: أكتر من الزوج،
2: من الزوجة، لا أكتر من الزوجة لما بتمر عليها سنين طويلة،
0: وأكتر من الزوج،
2: لا الزوج بيمر بتحديات كتير،
1: لا والزوج بيعدي. انا بس يحضرني مثل انا عندي في

0: الشغل بتاعي في العيادة كان بيجي لي عيان طول بعرض حاجة هجمة كده ضخمة جدا جدا بيكشف عندي يعني. بعد مدة لقيته جاي خاسس جدا جدا، وبقول له هو حضرتك عملت دايت جامد؟ ابتدى يبكي وقال لي أنا فقدت زوجتي بعد 45 سنة عشرة مع بعض. وكان متأثر بجد جدا للدرجة اللي فيها بيقول لي أنا باخد الهدوم بتاعتها وبحطها قدامي، أنا باخد الإشارب بتاعها وبصلي عليه. يعني كان فعلا مليان بالحزن العميق والأسى، شعور رهيب بالوحدة بضياع الحياة.
1: على فكرة ده فكر مجتمع يا فينيس، يعني المجتمع هو اللي بيقول إن الزوج ما بيزعلش على مراته زي الزوجة. لا لا، ده الزوج بينهار.
0: أيوة.
1: انهيار. يمكن ده يعني أنا نفسي أكمل على موضوع الأرملة، بس الأرمل بينهار انهيار صعب جدا جدا. وكم الأزواج اللي بعد سنين طويلة فعلا انتقلوا بعد انتقال الزوجة بسنة كتير.
0: أيوة.
1: بس احنا عشان مجتمعنا بنقول ان الزوج بعد الزوجة بيتجوز على طول.
2: طب خليني اشرح وجهة نظري يمكن احب ان اقولها لكم يعني. بس انا بتكلم على التحديات الاكتر اللي بيقابلها مجتمعنا بالذات الشرقي في انتقال الزوج، ولا سيما لما بتبقى لسه شابة.
1: الطمع فيها
2: حاجات كتير من ضمنها واحد
1: دي من الأساسيات اللي فرق بين الأرملة والأرمل. أساسيات الأزمة أو أساسيات التحدي الطمع فيها، لأنه أي تحديات تانية إلى حد كبير فيها توازي، لكن الطمع معناها أنه مش عايز أتجوزها. عشان خلينا أفرق بين حاجتين، لأنه ساعات الأرمل في ستات تقول إحنا ممكن نتجوز، لكن الأرملة مش أنا عايز أتجوزها، أنا طمعان فيها. وفي فرق بين الاثنين، طمعان فيها يعني أنا ابتديت أشتهيها، هي أرملة، هي وحيدة، ففعلا بتواجه نظرات طمع شديدة من رجالة متزوجين، وممكن يكونوا متزوجين صديقاتها، فدي من ضمن مشاكل الأرملة إنه إزاي تقف ساندة طولها وهي محتاجة، يعني هي برضو محتاجة الحضن لأنه هي مفتقدة، وخاصة لو لسه في البداية، وفي نفس الوقت تقف قدام نظرات الطمع بتاعت الرجال.
2: تحديات تاني كمان، مش بس يا هايدي الفكرة بتاعت الطمع فيها، لا في تحديات كمان تاني في الشرق الأوسط زي الميراث. يعني لما الزوجة بتبقى صغيرة وتفقد زوجها، أهل الزوج في وقت كبير أو بيبقوا يعني طمعانين قوي في حقها وحق أولادها،
1: خاصة لو عندها بنت أو ما عندهاش أطفال خالص.
2: أيوة. وأوقات يبقى عندها أولاد بس أهل الزوج طبعا في طمع وبيضربوا ورق والدنيا بتبقى صعبة قوي. في كمان تحدي تاني صعب مش سهل في نفس القضية، تحكم المجتمع اللي حواليها. ففي أوقات بيبقى التحكم من أهل الزوج، وفي أوقات بيبقى تحكم من أهلها.
0: بالظبط.
2: فكأنه بيقولوا لها لا انت خلاص فقدت حقك في الحرية،
1: انت فقدت حياتك. يعني بنرجعنا للهند، الهند كانوا الزوج لما بيموت كانوا بيحرقوا الزوجة معاه. يعني فهم تقريبا بيعملوا الحاجة زي كده مع الزوجة.
0: ازاي كمان تتحمل مسؤولية لو كان عندها أولاد؟ ازاي هي صحيح. تكمل تربيهم وترعاهم، تجيب دخل منين لأنه كان مصدر الدخل هو الزوج. دي كلها تحديات مش سهلة بتواجهها الزوجة الأرملة،
2: وتحديات الاعتماد على زوجها كمان. يعني أفتكر واحدة من الزوجات الحقيقة قالت لي جملة وقفتني قوي، يعني كانت زوجة مرنم جميل وصديقي وحبيبي، قالت لي أنا أخدت 5 سنين بعد ما الأولاد يناموا أروح أقفل على نفسي كده أعيط أو أدخل المطبخ أقول له طب قول لي طيب أنت يعني رأيك إيه في الحتة دي؟ يعني طب جاوبني، طب قول لي. قالت لي فعلا كنت أقف يعني أقول الفكرة دي مرة ومرات،
1: خاصة لو كانت معتمدة عليه بالكامل. يعني في بعض طبعاً. الزوجات تعتمد على زوجها بالكامل، فطبعا الزوج ما بقاش موجود فبتنهار.
0: هو ده يخلينا بس نقول انه ايوه الزوج والزوجة شركة وواحد وبيتحركوا مع بعض في كل حاجة، لكن مهم جدا انه الزوجة بالذات تبقى عارفة كويس ازاي تدير حياتها، وازاي ما يعني ما تدوبش جوه الزوج، يعني ازاي ما تنتهيش هي خالص، ما يبقاش ليها اي وجود ولا اي اراء، ولا تبقى مثلا جاهله بكل حاجه، مش فاهمه حاجه، مش عارفه حاجه، هو اللي بيمشي وهو اللي بيقود. طبعا يعني التوازن مهم، بس عايزه اقول هي شخصيا تبقى كمان عارفه تبقى عارفه ازاي تدير حياتها، ازاي تمشي حياتها، ازاي تصرف، ازاي تتعلم، ازاي تجيب دخل، ازاي تاخد قرارات.
1: ده التوازن، اعتمادية. ده التوازن، يعني انت قلتي توازن.

0: ما ده التوازن، بالزبط. عدم التوازن هو الاعتمادية.
1: بالزبط.
0: طبعا يعني ربنا يخلي كل زوج وزوجة لبعض.
1: أيوة طبعا
0: بس
1: طبعا
0: لازم يبقى فعلا ما فيش الحتة اللي هي بالكامل، يعني ما تعرفش تعمل أي حاجة.
1: تعمل أي حاجة ده طبعاً ده بيبقى ده صعب خالص يعني. ده صعب جدا يعني.
2: أعتقد كمان عندنا قصة كتابية جميلة عظيمة نقدر نتعلم منها، إن لو أنا أرملة أقدر أتحدى الأمر ده إزاي وعديه إزاي وأنتصر إزاي، في قصة رعوث. يعني دي واحد من القصص
1: الأرملة الشابة
2: المذهلة. أرملة
1: الشابة
2: وما عندهاش أطفال والتحدي صعب قوي قوي قوي،
1: وعايشة في ظروف صعبة في مجاعة، هي عايشة في أرض فيها مجاعة، فتحديات من كل ناحية يعني.
2: واحد من الحاجات الجميلة في قصة المطمع اللي ذكرها الكتاب المقدس عن رعوث، إنها إزاي قدرت تقف وتتحدى الأمر ده وتنضبط. والكتاب المقدس قال عنها جملة أنا بعشقها: جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة
0: فاضلة.
2: فاضلة.
0: فاضلة. اللي هي المرأة اللي ما كنا بنحكي أنا وفينيس، المرأة الفاضلة اللي هي تحس كده أنه الراجل ما يقدرش يجي ناحيتها. فاكرة فينيس وكنا بنحكي يعني ما نقدرش نجي ناحيتها.
1: محترمة. محترمة.
0: تبقى عليها هالة كده. ودي يمكن تبقى علاقتها بالرب لما تبقى قوية قوي طبعاً. تبقى عليها هالة إنه هي ما بتعملش حاجة خالص، يعني هي مش بتعمل أي حاجة، مش عنيفة، لكن هي كشخصية بتحس إنه
1: لا
0: أنا ما أقدرش أجي ناحيتها،
1: دي ما نقربش منها،
2: بالذات في علاقة خاطئة.
0: بالذات في علاقة خاطئة.
2: بس أنتوا مش شعرين إنه برضو لما بتبقى زوجة وترملت في سن صغير عندها احتياجات؟
1: ده بكل تأكيد. أكيد
0: أكيد عندها احتياجات. وخليني هنا ناخد حتة لأنه دي مهمة قوي، لأنه بتسأل عليها كتير. يعني كتير من الزوجات بتسأل طب أنا عندي احتياجات أعمل إيه؟ وخلينا نكون واضحة، احتياجات جنسية، نعمل إيه في الاحتياجات الجنسية؟ وللأسف الشديد بعض المدارس بتنصح المرأة إنه مارسي عادات خاطئة اللي هي العادة السرية. لازم هنا نقف وقف، لا دي مش حل انك تلبي الاحتياجات الجسدية. ده بسميه انا ثعلب صغير. ثعلب الصغير ده من ابليس يعمل ايه في المرأة خاصة لو هي مؤمنة، فيقول لها ده احتياج. ايه يعني لما تلبيه بالطريقة دي؟ ايه المشكلة؟ انت مش هتزني، دي حاجة كده يعني. لا، اللي بيحصل انه انا بما ان بدلت شريك حياتي مش موجود، بس ابتديت استخدم وسائل غير العلاقه اللي الله قدسها. ما انا لو بنفهم يعني ايه العلاقه الجنسيه، مش مجرد علاقه شهوانيه، والا انا اسفه في التعبير هنبقى زينا زي الحيوانات. لكن دي علاقه مقدسه بين اتنين اصبحوا جسد واحد تحت مباركه الله. فازاي عوض ده بمجرد ممارسات عاديه؟ انت مش بتخوني مع رجل تاني، لكن اللي بتعمليه ده اصلا هو حتى كتابيا خطير،
1: عدم قداسة.
0: لما بيقول انه واما الشهوات الشبيه فاهرب منها، وقال انه يعني حافظوا على الاناء عشان تكونوا مقدسين. انا كده ما حافظش على الاناء، لا، في خطوات تانية لضبط النفس، لانه حضرتك كده لما تقعي تحت اطار الثعلب الصغير اللي ابليس ادهولك، انا من عادات لمواقع لإدمان
1: حفر بقى
0: ليه
1: حفر.
0: وماله بقى لما ابقى مع حد تاني
1: هنزلق
2: يعني
1: بقى.
2: انا اقدر أقول للامانه في الجزء ده انت نشكر رب لاجل جرأتك وانك قلتي ودي حاجه جميله، بس
0: يمكن لانه كمان واجهت مشاكل زوجات كتير عندهم الازمه اللي زي كده.
2: عامه اقدر اقول سواء زوجه ارمله او سواء شاب يقع في العادات دي، اعتقد انه القصه بتيجي انه في اول حاجه بيقع في حفره الشهوه
0: اللي هي الثعلب الصغير،
2: وكل شويه الحفره بتزيد قوي عمقا. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، ودي تقوده بعد شويه للبورنوغرافي. وانا بعتقد
0: المواقع
2: المواقع الاباحيه دي ازمه كبيره قوي قوي، لانه بيقود بعدها للادمان.
0: يعني عارف المواقع دي ايه؟ المواقع دي بيبقى نجاسه، مش جسد بس، نجاسه ذهن
1: فكر،
2: وبتقود لنوع من الادمان.
0: طبعا
2: الادمان ده يعني بحسب العلم حاليا بيقول انه الفص الايمن بتاع الذهن بيتدمر من ادمان الاباحيه اكتر من ادمان المخدرات. واعتقد انه بعد شويه الموضوع يكبر قوي، انه ممكن دخلت قوي قوي غصت، فلما يجيني فرصه اقع هلقى نفسي ممكن اقع في علاقات
0: خلاص

0: ممكن أعمل كده؟
1: قداسة الجنس راحت، يعني أنا بوسطها باللي بعمله ده،
0: باللي بعمله فخلاص. وفقدت أعظم حاجة كتابية قالها الكتاب في كورنثوس الأولى 7-8، ضبط النفس.
1: ضبط النفس،
0: سيلف كنترول، ضاع من عندي. فإذا ضاع من عندي في جزء بتوقع أنه يضاع في كل ال.
1: هي بس الفكرة أن هم برضو عندهم حتة، عشان أكون حيادية، أنه ساعات يسمعوا الكلام ده من قامات حد كبير. فأنا دايما أنصح لما تسمعي كلام من حد مهما كانت قامته العالية، مفيش حد فينا إله. ارجع لكتابك
2: بالظبط كده،
1: يعني أنت سمعتي مني، ارجع لكتاب، سمعتي من الأخ جرجس، ارجع لكتاب، سمعتي من فينيس، ارجع لكتاب. الكتاب بيقول إيه في الحتة اللي زي كده، والكتاب في الحتة دي واضحة. فمهما كانت القامة عالية، نحن ليس
2: لسنا إليها.
1: يعني عايزة أقول كمان مهم،
2: إنه الزوجة اللي فقدت زوجها اللي كان هو مصدر السلطة بالنسبة لها، اتشال الزوج، فبقى مين القائد بتاع حياتها؟ هو الرب. فبقى هو ده زوجها، هو ده مسيحها، هو ده القائد بتاعها. فهي محتاجة تبقى في هذا التواصل، ومدية الرب المساحة دي والسيادة دي عليها، انه انا همشي وراك، فانت سمحت اني انا افقد زوجي، وانت عارف ان عندي احتياجات، ايه السكة بتاعتك لتسديد هذا الاحتياج اذا كان الامر احتياج؟ وهي مدركة كويس قوي اللي بيقوله الكتاب في كورنثوس الاولى 7-6، انه جسدنا ده هيكل للروح القدس، وان روح الله يسكن فينا. فاذا كان الروح القدس ساكن في جسدي، اعمل ايه علشان الروح القدس يبقى واخد حريته ويبقى هو السيد والملك؟
1: ودي خطوات مهمة عايزين نتكلم فيها.
2: فلازم هي
0: مدركة
2: المبادئ دي، اذا كانت يعني رعوس اللي بنتكلم عنها، اللي اتقال عنها انه جميع ابوابك تعلم انك امرأة فاضلة، ده لان الست دي عملت اختيارات جميلة. الست دي التصقت بشعب الله، هي رعوس مؤابية، يعني هي ليست من شعب الله، لكنها اختارت انها تلتصق بنعمة اللي هي مثال لشعب الله، شعبي شعبك وإلهي إلهك، مش هسيبك.
0: أقدر أقول على النقطة دي ببساطة إنها اختبرت في حياتها المسيح مخلص شخصي مغير للحياة
2: بكل تأكيد،
0: فتنقلت من الظلمة للنور، في حياتها اتغيرت.
1: أول حاجة
2: اختارت، واختارت إنه يكون سيد عليها، مش بس اختبرته مخلص ليها من الخطايا، لكن اختارت إنه يكون رب وسيد. وده مفتاح، مفتاح للحياة الفاضلة، الحياة المقدسة، الحياة المشبعة، الحياة اللي هي تبقى مؤثرة في اللي حواليها، مش بتتأثر بيهم، مش ماشية ورا كلامهم. الرب بيديها تمييز كمان مهما كانت القامات.
0: قوي قوي باللي بتقولوه لسبب الحقيقة، لأن ككارث بالإنجيل في ناس لما بنتكلم على تسليم الحياة للمسيح بتتوقع أن الموضوع بس أن أنا أبطل خطية، أبطل سيجارة، أبطل علاقة، والناس مش فاهمة إنه تسليم الحياة للمسيح معناها اتحاد بالمسيح.
2: بالظبط.
0: فاتحاد النور في حياتي، اتحاد الله القدوس في حياتي، تواجد المسيح في حياتي بيغير كل كينونتي.
1: بيديني روح التمييز، دي مهمة قوي.
2: طبعا
1: أنا عندي حواس المدربة، التمييز بين الخير والشر، هيجيلك منين التدريب
2: من غير سيادة الروح القدس على حياتك؟
1: دي مهمة.
2: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن،
0: إن كان أحد في المسيح
2: فهو خليقة،
0: هو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل
1: قد صار جديد. فيبقى عندها تروح تمييز، مين بيقول حاجة صح،
2: هرجع للرب،
1: حاجة مش صح، يعني يعني
2: الروح القدس جواها يبقى مش مستريح للكلام ده، لا الكلام ده مش مظبوط، أنا مش هعمل كده.
0: وأعتقد اللي قاله الكتاب كمان عن رعوس جميل قوي قوي، لما قال عن بوعز اللي إشارة في القصة للمسيح أبو العز، إنه قال اكتال لها 6 من الشعير. ودي الحقيقة قصة في منتهى الجمال والروعة، إنه تسليم الحياة للمسيح جميل
1: دي نعمة
0: قوي. بس الشبع يعني أنا أقول للزوجة الأرملة، الشبع بالمسيح في إن يبقى ليا خلوة قوية بالرب، وليا قاعدة قدام الكتاب، وليها شركة عميقة بالرب. الشركة دي بعتقد
2: مشبعة جدا جدا للحياة. عايزة أقول مفهوم واضح قوي في حياة رعوس، يعني رعوس كانت فاهمة الجواز صح، إنه سكة عطاء وحب للزوج. فلما فقدت جوزها كملت في نفس السكة،
1: مع
2: إنها
1: أهله.
2: تدي مع أهله، إنها تدي لحماتها، إنها تشتغل وتجيب أكل، لأنه ده المفهوم اللي هي عايشة بيه، إنه جواز عطاء وحب، مش إني أنا بشبع احتياجاتي، لكن أنا بعيش لأجل الآخر، أيا كان الآخر، الآخر انتقل، شريك الحياة انتقل، أنا هستمر في العطاء وفي الحب. عشان كده هي اتبركت جدا الست دي، في حياتها وحصل معاها حاجات جميلة. حضرتك هتقول

0: عنها أكيد.
1: هي النقطة هنا حلوة في إيه؟ لأنه بشوفها كتير في زوجات أرامل، إنه زوجي انتقل أنا مش دعوة بقى بأهله، أنا أسيبهم أنا مع أهلي. لدرجة إنه في بعض الزوجات الأرامل ولادها خلاص بتبعدهم حتى عن أهل. يعني أنا مش كفاية أنا فقدت ابني، أنا كمان مش عارفة أشوف ابني ابني. فلا، دي من الحاجات اللي مهمة، إن أنا لازم أكون بتعامل مع حمايتي، بتعامل مع حماية زي رعوس، بكرمهم لأن ابنهم مبقاش موجود، فهم هيستنوا الإكرام من مين غير مني؟
2: بالزبط.
1: أكون أنا امتداد. فدي كانت نقطة عملتها رعوس حلوة، وكتير من الأرامل ما بتاخدش بالها من النقطة اللي زي كده. طبعا في أرامل لا بتاخد، بس بعض الأرامل
2: يعني دي قيم جميلة قوي قوي قوي. يعني
3: عايزة أسقف في القصة الاثنين، عايزة أسقف في القصة لنعمي وعايزة أسقف في القصة لرعوس. عايزة أسقف لنعمي إنه لما لقيت عريس مناسب لرعوس الحقيقة فرحت وقدمته. أيوة. فرحت
2: وشجعتها
1: انها تعمل ايه،
3: وشجعتها لان في عائلات كتير قوي،
2: حموات
3: وحموات كتير قوي لو بنتها اللي جوزها انتقل تبقى بتدور لها بكل قلبها
2: على عريس،
3: على عريس. ولما ينتقل
2: ابنها اللي هو
3: تبقى قافلة على البنت، قافلة في منتهى الصعوبة. لكن عايز كمان اسقف الحقيقة لرعوث انها قدرت تلقى معنى اعظم لحياتها، وقدرت تصنع تقدم عظيم، وما حبستش نفسها في الزواج والترمل، لكن خرجت للوجود وعملت حاجة فرق.
2: ايوه،
3: في كلام عايزة تقوليه.
1: انا لانه في الحتة دي عندي انه عايزة اكمل ضبط النفس برضو، انه من ضمن خطوات ضبط النفس اني اشوف نفسي انجح في ايه. يعني رعوث راحت اشتغلت، فما توقفيش على حته انا عندي احتياج، انا عندي احتياج، انا عندي احتياج، او مش عارفه اتعامل ازاي، او يعني ما تحطيش نفسك في حته الرثاء. فانا محتاجه بقى اشوف انا كهايدي اطور من نفسي ازاي، اخرج اتعلم ادرس، اطور من شغلي، اطور من مهاراتي، اعمل كذا حاجه رعوس عملتها. اهتم بعيله اسرتي، ادي حاجه، بعيله زوجي ادي حاجه. الحاجه الثانيه اكون ليا خدمه في الكنيسه، اعمل خدمه ممكن جدا تخدم ارامل، لانه هي جربت فتخدم ارامل عشان توريهم ازاي بنتعامل ويكون عندنا سلام. مش بس كده، انا كمان انا اهتم بصحتي، اهتم ان انا انجح في شغلي، اهتم تكون لي انشطه كتير. الحاجات دي
3: شكل بلبس
1: بكل حاجه طبعا في حدود المعقول، يعني لانه كمجتمع شرقي الارمله لازم تهتم بنفسها بس في حدود المعقول. انا ما زلت عايشه في مجتمع، بس مش معنى كده ان انا ابقى مبهدله في نفسي، لا انا
3: لا اقدر مبهدله ولا متبهرجه.
1: بالظبط. فانا ليا حدود على فكره، مش بس الارمله، لكن بصفه عامه المراه زينه المراه مش في الحاجات الكتير
2: اللي
1: بس زينتها في روحها، بس محتاجين نهتم بنفسنا. انا من انصار قوي ان المراه تدلع نفسها، بس في حدود. حدود ان انا اكون محتشمه، حدود ابقى الزينه بتاعتي مش اوفر. فهي مطلوب تعمل كده.
2: يعني عايزه أأكد على الفكره اللي بتقولها هايدي، انه الحياه مش بتنتهي بانتقال الزوج بالنسبه لك، لكن اكيد لله مقاصد عايزك تتمميها. يعني حياتك هو عارف كويس قوي ايه الاعمال الصالحه اللي سبق فاعدها عشان تسلكي فيها، اللي مش مرتبطه بس بانك كنتي متجوزه، لكن حتى بعد ما فقدتي زوجك اكيد في خطه الهيه، اكيد في امور اخرى الرب عايزك تعمليها في حياتك. استقبليها وخديها وعيشي الفكر اللي بيقول انه تتاملي حقل فتاخذيه، بثمر ايديك تغرسي كرم. يعني ابتدي تحركي في الاتجاهات المختلفه اللي رب دعاكي ليها، اكيد انت هتكوني بركه، اكيد هتكوني بركه،
1: في
2: اكيد
1: سؤال
2: هتأثري.
1: مهم ما تقفيش عليه، لان كتير من الارامل بتقف على السؤال ده، ليه يا رب اخذته؟ ليه يا رب اخذته؟ اشمعنى ده؟ من حقك تساليه في الاول، لانه ده حزن، انا ما اقدرش اقول ما تحزنيش، بس لو طولتي وقفتي خلاص انا مش هعرف استمر بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها. فاقفي شويه، لانه انا بفتكر لما الله ايوب فضل يسال، فقال له انت مين يا ايوب عشان تسال؟ تعالى مكاني بقى، تعالى مكاني واحكم. فاحنا محتاجين نعرف امتى نقف،
2: تطمن في اللي رب عمله، تثق في حكمته ومحبته وصلاحه، وتكمل.
1: هو حاسس بألمك وهو حاسس بوجعك، واحنا مدركين قد ايه انتقال شريك الحياه مش سهل. احنا مش بنقول ان الحياه هتبقى سهله، بس اللي بنقوله انه عشان انت تعيش

0: إيشي لازم تتحركي عشان انت تقفي قدام الاحتياجات بطريقه صح، لازم تتحركي. فاحنا لا نستهين، عشان لالا يكون حد بيسمع من احنا لا نستهين،
1: لا مش بنقلل طبعا من
0: وجعك خالص طبعًا على شكل الحياه اللي سابك في الحياه، بس احنا بنقول لك عشانك انت
1: ازاي تتحركي هذا التحدي،
0: لازم تتحركي.
2: أعتقد في النهاية أقدر أقول عامة في الألم بيعلمونا الفكرة الجميلة دي، أخرج من السؤال ليه للسؤال الأعظم إزاي.
0: إزاي؟
2: فبدل ليه ربنا سمح لي أني أترمل، لا إزاي أخرج من الموقف الصعب ده. وعندي قصة جميلة أحب بجد أختم بيها، أنه في مجموعة هايلة وخدمة هايلة في واحد من محافظات مصر، الرائي والرائية مراته شافوا أنه عندهم كم من الأرامل في المنطقة دي، فبدأوا يجيبوهم ويعملوا لهم كورسات شفاء وإزاي يكملوا وإزاي ينتصروا. وشفت المجموعة دي بدأت من 2-3-4 بقيوا 10 أرامل، اتحدوا وقالوا إحنا أقوياء ولينا هدف وربنا صانع لينا تحدي عظيم. وبعد وقت معين بدأت دايرتهم توسع، فبدأوا يعملوا مجموعات تلمذة ويكبروا.
1: واو.
2: دلوقتي 400 أرملة.
1: واو.
2: 400 أرملة. بيكرموا ربنا ويخدموا ربنا بصورة عظيمة، وقالوا إحنا ربنا سمح لنا بالأمر ده عشان نبقى سكة شفاء للحوالين،
1: تعزية لآخرين.
2: فأقدر أقول في قلبي لا لكل أرملة تشددي تشجعي، موقفك صعب بس مستقبلك ينفع يكون أفضل. داي رعوس إنها ليها علاقة عميقة بربنا، شبعت بالرب، عرفت يكون لها هدف عظيم ورؤية عظيمة في الحياة اللي هي موجودة فيها، وكملت وانتصرت وصنعت فرق في العالم اللي هي موجود فيه.
1: صح. وكملت في سكة العطاء والتضحية اللي هي مدعوة أنها تعيشها طول حياتها يعني.
2: Yeah. فالتحدي مش أني أتعزى، أني أتعزى ناس كتيرة بتعمل، لكن
1: يعني
2: التحدي أعيش حرك هدف عظيم بالزبط ربنا خلقني من أجله.
1: أيوه.
2: فما موتش بموت الزوج لكن أعيش لهدف عظيم
0: على أساس أنه الله أكرمني بشريك حياة تاني، تمام، الله عايزني أكمل كده، تمام.
1: أمين.
2: شكرا جدا جدا لوقتكم، حلقة جميلة وربنا يبارككم.
0: شكرا لك.
1: يبارك. شكرا.
2: الرب معك. إني لو أم ما عندهاش أطفال وعاقر ممكن ده يبقى في وقت معين إعاقة؟
0: يعني أنا مجروح، أنا لا عايز يا جماعة لا عايز نصرة شفاء ولا عايز تنمر، الاتنين مؤذيين.
1: يعني في شعرة بين الشفقة وبين الاحتواء.
2: كمان في الصعيد بتاع مصر بيعتبروها كأنها
0: أرض بور. بس أول حد يخليها ترفع رأسها

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.